0: 15 من قانون العقوبات العام والفقرتين ه وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
1: عاطف نجيب أيضا كان يجلس بين القضبان ينتظر لحظة النطق بالحكم بحقه والتي جاءت كما تمناه السوريون بشكل عام وأبناء محافظة درعا على وجه الخصوص، حكما بالإعدام بناء على عديد من الجرائم التي ارتكبها. دعونا متابعينا ومشاهدينا أيضا أن نتابع ونشاهد معكم لحظات النطق بالحكم والتي انتشرت سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: تجريم الإعلام عاطف نجيب بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاحتفال الطائفي المعاقب عليها بالمادة 298 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت، وجناية سرقة الأموال العامة المعاقب عليها بموجب المادة 2 من القانون رقم 8 لعام 2014 والحكم عليه بالسجن 5 سنوات، وجناية غسل الأموال المعاقب عليها بالمادة 14 من المرسوم رقم 33 لعام 2005.
1: اللحظات الأولى للنطق بالحكم انتشرت سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي وسمع صداها حتى في محافظات سورية أخرى كما حصل في محافظة درعا التي صدحت مآذنها بالتكبيرات بعد لحظات من النطق بالحكم. دعونا نشاهد تلك اللحظات.

من لم يتمكن من حضور المحاكمة فيزيائيا من أهالي محافظة درعا توجه إلى المركز الثقافي في مركز المدينة لحضور المحاكمة عن طريق الإنترنت، وكان هناك أيضا العديد من ردود الأفعال التي وثقت من هناك ونشرت صفحات محلية، وناشطون أيضا نشروا مشاهد لردود الفعل تلك. دعونا نستعرض معا هذا المقطع الذي نشره طبعا تجمع أحرار حوران من المركز الثقافي هناك.

طبعا أحيانا لا يكون التاريخ هو اليوم الذي وقعت فيه الجريمة، بل اليوم الذي يعود فيه اسمها إلى قاعة المحكمة. وفي سوريا يمتد الخيط هذه المرة من درعا عام 2011 إلى دمشق 2026، من بداية الحكاية إلى لحظة من لحظات الحساب. عاطف نجيب ليس اسما عابرا في هذه القصة، فالرجل الذي كان يرأس فرع الأمن السياسي في درعا ارتبط اسمه بمرحلة مبكرة من الاحتجاجات، ثم بقي اسمه حاضرا في ذاكرة السوريين بوصفه واحدا من الوجوه التي ارتبطت ببداية القمع في درعا. واليوم يقف أمام القضاء ويصدر بحقه حكم بالإعدام، وفي الجهة الأخرى من المشهد يأتي الحكم بحق بشار الأسد رأس السلطة التي حكمت سوريا خلال سنوات الثورة أيضا بالإعدام، ولكن غيابيا. لهذا يصعب النظر إلى الأحكام باعتبارها خبرا قضائيا عاديا، فبعد أكثر من 15 عاما على بداية الثورة وبعد سقوط النظام يصل أحد أهم رموز المرحلة إلى قاعة المحكمة. إنها لحظة يلتقي فيها تاريخ سوريا الحديث في مشهد واحد، من الشرارة الأولى إلى الحرب إلى سقوط النظام، ثم إلى محاولة تحويل الذاكرة والاتهامات إلى أحكام قضائية. ولهذا قد لا يتذكر السوريون هذا اليوم فقط باعتباره اليوم الذي صدر فيه حكم بالإعدام على بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد وآخرين، بل باعتباره اليوم

الذي بدأ فيه فصل جديد من قصة طويلة لم يكن واضحا لسنوات كيف ستنتهي، وربما بعد عقود. حين يكتب السوريون تاريخ هذه المرحلة سيعودون إلى هذا التاريخ بوصفه من اللحظات التي انتقلت فيها قضية المحاسبة من ذاكرة الضحايا ومنصات الخطاب السياسي إلى مؤسسة القضاء. في داخل مبنى المحكمة وليس ببعيد عن القاعة التي صدر منها الحكم احتفل السوريون، احتفلوا بصدور أحكام الإعدام ورفعوا صور شهداء الثورة السورية الأوائل. نتابع معاً.

القصر العدلي في دمشق أيضا شهد مدخله تجمعا لعدد من أبناء محافظة درعا، ورددوا شعارات وهتافات احتفالية بالنطق بحكم الإعدام بحق عدد من رموز حكم نظام بشار الأسد المخلوع. دعونا نتابع.

الحاضرون في القصر العدلي من أبناء محافظة درعا طالت احتفالاتهم هناك، حتى أنهم رفعوا أحد المحامين وأعضاء فريق الادعاء على الأكتاف ورددوا هتافات احتفالية بصدور الأحكام القضائية بحق عاطف نجيب، بشار الأسد، ماهر الأسد وآخرين.

0: الصراعات في العاصمة السورية دمشق.
1: عضو لجنة الادعاء ضد عاطف نجيب المحامية مرام أبا زيد تحدثت عقب انتهاء جلسة النطق بالحكم، واعتبرت أن قرار الحكم منصف للضحايا والشهداء ويعزز ثقة الشعب بالقضاء السوري. دعونا نتابع.
2: أنا المحامية مرام أبا زيد، عضو لجنة الادعاء ضد المجرم عاطف نجيب. نقوم بالترافع مع عدد من المحامين المتطوعين. بلغ عدد المدعين في هذه الدعوة أكثر من 115 مدعي. طبعاً هذه المحاكمة كانت بالأدلة، يعني كانت مقامة بالأدلة والوثائق وشهادات الشهود، وكان قرار الحكم الحمد لله منصفاً للضحايا وذوي الشهداء. ونتمنى أنه محاكمة الفارين من بشار الأسد وماهر الأسد قريباً في سوريا إن شاء الله. هذه المحاكمة عززت ثقة الشعب بالقضاء السوري.
1: طبعا يعني في كل هذه المشاهد الاحتفالية، يعني هل كان في مخيلة عاطف نجيب أصلا حينما يعني قام بقمع الأهالي في درعا وما فعله بمن اعتقلهم من الأطفال خصوصا حمزة الخطيب؟ هل كان يخطر في باله بيوم من الأيام بأن سيكون هو في قفص اتهام؟ هل خطر بباله أن الشعب السوري سيفرح كما فرح اليوم، وأيضا سيفرح حينما يتم يعني القبض على بشار الأسد والمجيء به إلى العاصمة دمشق وأن يحاسب لكل ما ارتكبه بحق الشعب السوري؟ إن كانوا يعلمون لما كانوا فعلوا ما فعلوه، لربما يقول البعض. من الشارع أيضا كان مشهد الاحتفالات أقرب، والأهازيج الحورانية المعروفة طبعا في درعا وفي حوران كانت موجودة، وصور الشهيد محمود الجوابرة، طبعا هو أول شهيد من شهداء الثورة السورية سقط في محافظة درعا. هذه المشاهد الاحتفالية مشاهدينا، دعونا أيضا نتابعها معكم.

0: مقطع مصور تداوله ناشطون على نطاق واسع خلال الساعات الماضية أظهر زغاريدا واحتفالات داخل القصر العدلي بدمشق بعد النطق بحكم الإعدام بحق عاطف نجيب. سوريون نشروا مقاطع مصورة تفاعلوا فيها أيضا مع هذا الحدث المهم، منهم الناشط سامر الشامي، نستمع إليه.
1: كان بشار الأسد يظن بأنه أعدم دمشق، ولكن دمشق أعدمته. كان يظن ماهر الأسد أنه أعدم دمشق، ولكن دمشق سحقته. ظن عاطف نجيب بأنه قضى على درعا، ولكن درعا أعدمته. اليوم يا سوريين يحق لكم أن تفرحوا، اليوم يا شهداء سوريا يحق لكم أن ترقدوا بسلام، وأن تهدأ أرواحكم، وأن تقر عيونكم. يا ترى هل كان يظن بشار الأسد بأنه في منأى عن العذاب؟ وهل يظن المجرمون بأن يد العدالة لن تطالهم؟ اليوم يا شباب يوم تاريخي، يعني يكاد العقل لا يصدق ما الذي يحصل. بينما تياست القلوب وظن الناس بأن طائفة الإجرام وطائفة القتل انتصرت وبأن يد العدالة لا يمكن أن تطالهم، اليوم في دمشق التي كان يحكمها المجرمون والتي كانت تسيطر عليها أذرع الطائفية هي التي حاكمتهم.
0: الردود الرسمية أيضا كانت حاضرة في هذه المناسبة. وزير الداخلية أنس خطاب كتب في حسابه الشخصي عبر منصة إكس تعليقا على الحكم القضائي أيضا، وقال: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق السوريين. مبارك للشعب السوري صدور أول أحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم في خطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها. ما مضون في ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم حتى ينال جزاءه العادل. رحم الله الشهداء وجبر مصاب ذويهم. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية نشرت تصريحا لمدير إدارة المساءلة والمحاسبة فيها المحامي رديف مصطفى، علق فيه على خبر صدور حكم الإعدام بحق رموز النظام المخلوع. وقال مصطفى في التصريح إن صدور الحكم يشكل محطة مفصلية في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة بعد أن استوفت الدعوى مراحلها وإجراءاتها القضائية. وأضاف أن إدارة المساءلة والمحاسبة عملت خلال مراحل هذا الملف ضمن اختصاصها أو اختصاصاتها على متابعة مسار الأدلة والملف القضائي بما يدعم الوصول إلى الحقيقة. واعتبر رديف مصطفى أن الحكم اليوم يؤكد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقدم السياسي أو بتغيير الظروف أو التعامل معها، يكون من خلال القضاء وسيادة القانون. في دمشق أيضا تحدث بعض الأهالي عن شعورهم تجاه الحكم الصادر بحق رموز النظام وعلى رأسهم طبعا بشار الأسد. دعونا نشاهد ما ذكر.
2: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر.

0: بيستحق هذا الحكم. أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
1: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه يعني، وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجع لنا يعني جزء بسيط هو من من من من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
2: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
3: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنة.
4: لم تتوقف حالة الاحتفالات والفرح والآراء بشأن القضية عند حدود القصر العدلي في دمشق، إذ رصد تلفزيون سوريا رأى عدد من أهالي حمص بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
5: كحدا ناجي من حصار مثلاً بمدينة حمص، كحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
6: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي وحاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
7: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري. وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات، ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
8: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
9: اليوم تتمثل الآية الكريمة ويش في صدور قوم مؤمنين، العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
10: والله الحمد لله أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله عبال نجيب البشار تبعهم على الدام ما نعلم.
4: وكما استفنا مرارا مشاهدينا، القضية لازمت الترند السوري منذ صباح هذا اليوم وشغلت قوائم آخر الأخبار خلال الساعة الماضية. دعونا نستعرض بعض تعليقاتكم عن هذه القضية. بداية دكتور أحمد يقول: العدالة تأتي ولو بعد حين، خطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين عن معاناة الشعب السوري، نأمل أن يكون هذا الحكم بداية لعصر جديد من المساءلة في سوريا، يحفظ الحقوق ويردع المجرمين. محمد أيضا في تعليقه كتب: اليوم ليست شماتة ولا انتقاما، بل هي لحظة يتجسد فيها معنى العدالة، فدماء المظلومين لا تنسى، والظلم مهما طال لابد أن ينتهي إلى حساب. رحم الله الشهداء وأنصف المظلومين وجعل القصاص عدلا يردع الظالمين. حساب لعدنان عبد الرزاق طبعا يقول فيه: من فقد شبابا كالورود والأسود وخسر ما لم يعوض، وتهجر وتشرد وبكى ليال بحرقة ينتظر

0: ينتظر النصر والفرج، يشعر بعدالة إعدام الأسد ونجيبهم هذا العاطف الصغير. مهند يقول: نظام الأسد هو الوحيد الذي استطاع تغيير موقفي من هذه العقوبة. كنت أرى دائما أن لا حق لإنسان بإعدام آخر، لكن ما شهدناه من هول في التعذيب وغل بالحقد واستلذاذ بالتدمير والحرق والقصف والاعتقال. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى نهاية حلقة اليوم من ريبوست، وطالما أننا استعرضنا وإياكم احتفالات السوريين بقرار إعدام بشار الأسد، دعونا نودعكم بهذا المقطع المصور الذي التقط في عام 2012 في بلدة تفتنس تحديدا بريف إدلب.
1: تفتنس سمعت المنطقة العاجلة مطلبنا، أبطال تفتنس أمام الدبابات.
2: لك مبت سامه وحسين

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: قبل فترة فتحنا في المهجر ملف السوريين في مصر ونقلنا قصص ما كانت سهلة. استمعنا لسوريين قالوا انهم تعرضوا للاحتجاز، واخرين حكوا عن خوفهم من الخروج من بيوتهم، وتابعنا مع اشخاص حاولوا بيع بيوتهم ومحالهم تجارية للعودة الى سوريا بس واجهوا صعوبات كبيرة. اليوم بنرجع لمصر، لكن هذه المرة مع تطورات جديدة يمكن تكون بداية لمرحلة مختلفة بالنسبة لآلاف السوريين. السلطات المصرية استأنفت منح الإقامة السياحية للسوريين الراغبين بتسوية أوضاعهم القانونية بعد فترة من التوقف. صحيح أنه كلفة الإقامة مرتفعة، بس بالنسبة لكثيرين أصبحت الخيار الوحيد حتى يقدروا يرتبوا أعمالهم أو ينهوا التزاماتهم أو حتى يبقوا داخل مصر بشكل قانوني. وما كان هذا التطور الوحيد، فقد تزامن ذلك مع تسليم القائم بأعمال السفارة السورية في القاهرة أوراق اعتماده. مو بس هيك، بدأ القائم بالأعمال لقاءاته مع أبناء الجالية السورية ومجلس الأعمال السوري المصري في خطوة عم بيشوفها كتيرين بداية لتحرك ملفات بقيت عالقة لفترة طويلة. ومنأكد أنه نحن ببرنامج المهجر بننقل الواقع كما هو، إن كان إيجابياً لنقل والترحيب، وإن كان سلبياً نسلط الضوء على العقبات ونعمل على إيصال صوت من لا صوت لهم إلى المعنيين، ليس لنقله فحسب، لا بل للبحث عن حلول وإيجاد الحلول أيضا. وعن العلاقة بين الشعبين الشقيقين، يسعدني أن أذكر الجملة التي قالها المذيع السوري الأستاذ عبد الهادي بكار يوم 2 نوفمبر عام 1956 عندما قصفت الإذاعة المصرية وقطع البث، ليقول من دمشق هنا القاهرة: أهلا بكم في حلقة جديدة من المهجر. انفراجة قانونية لأوضاع السوريين في مصر. إجراء قانوني مصري للسوريين في مصر، خلونا نشوف ونرجع للنقاش.
1: على مدار سنوات طويلة بنى السوريون في مصر مجتمعا حيا نابضا بالعمل، وأصبحوا جزءا من النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. فمن أزقة القاهرة إلى أسواق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان امتزجت اللهجة الشامية بالروح المصرية في حراك تجاري وثقافي لافت، مع مشاريع واستثمارات تحول بعضها إلى علامات بارزة وجعلت من مصر بيتا ثانيا يخفف مرارة التهجير. مؤخرا بدأ هذا الاستقرار يواجه تحديات إدارية وقانونية متزايدة، مع إجراءات حكومية لتنظيم وجود الأجانب فرضت على آلاف السوريين تعقيدات وتكاليف مرتفعة، فمن الإقامات الاستثمارية والدراسية وصولا إلى الإقامات السياحية التي تمنح لستة أشهر بكلفة قد تتجاوز 2000 دولار من دون أن تمنح حاملها حق السفر والعودة. يجد كثيرون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين الالتزام بالقوانين والقدرة المالية.

0: أمام الخشية من المخالفات أو الترحيل، باتت الإقامات السياحية المكلفة خياراً اضطرارياً لعدد من أصحاب الأعمال والتجار، لا رغبة في الاستقرار الطويل بل لكسب وقت إضافي لإدارة التزاماتهم وتصفية أعمالهم أو بيع ممتلكاتهم بأسعار عادلة في سباق مع الوقت لتجنب خسائر قد تهدر سنوات من العمل. بين جذور امتدت في أرض مصر وعلاقات إنسانية واقتصادية ترسخت على مدى سنوات ومستقبل تحاصره التكاليف المرتفعة وتغير الظروف، يقف السوريون اليوم عند مفترق طرق، فمنهم من يسعى إلى قوننة وجوده والتأقلم مع الإجراءات الجديدة، ومنهم من يضطر إلى البحث عن وجهة أخرى في رحلة مستمرة بحثا عن الأمان والاستقرار.
1: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي من الولايات المتحدة، وأيضا الأستاذ حسين عمار، محام وباحث وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الدولية، معي من إسطنبول. مرحبا بكما ضيفاي الكرام. سأبدأ معك دكتور أحمد. إذن مصر استأنفت منح الإقامات السياحية للسوريين في مصر، وإن كانت لمدة محددة 6 أشهر، وأيضا بكلفة تتجاوز 2000 دولار، ولكن هذا بداية لقوننة وحلول للسوريين في مصر، ما رأيك؟
2: تحية لك ولمشاهديك الكرام أستاذ حسام. في الحقيقة يعني أنا أرى أنها يعني مؤشرات للتفاؤل، وأرى أنها يعني علامات تستحق يعني التركيز عليها من أجل يعني أن نتفائل بمستقبل قد يكون يعني أكثر انعكاسا على حال السوريين في مصر. يعني اليوم لابد أن تترك منفذ قانوني أو إجرائي وإداري للشخص الذي يريد أن يصفي أملاكه أو يريد أن يعود إلى سوريا بأي طريقة، سواء بالسماح له باستخدام حسابه البنكي أو يعني بدون الإقامة لا يستطيع أن يبيع السيارة ولا يستطيع أن يبيع أثاث المنزل، ولا يستطيع الحصول على الشهادات الدراسية لأبنائه الذين تخرجوا من الجامعات ومن المدارس المصرية. هي يعني مؤشرات واقعية جيدة، وإن كانت يعني ربما الرسوم مرتفعة بعض الشيء، يعني هي خارج قدرة الكثير من الأشخاص. أنا أعرف عدة عائلات يعني عادت مضطرة إلى سوريا عن طريق البر، لم تملك الإمكانية لأن تستخدم الطائرة، فاضطروا أن يذهبوا بالبر وعادوا يعني بمعاناة ورحلة طويلة، ولكن على الأقل هذا نوع من يعني لغة الواقع. اليوم من حق الحكومة أو الدولة المصرية طبعا أن تقنن وجود الأجانب، ولكن حال السوريين بما أنهم الشريحة الأكبر من اللاجئين ربما يعني كانوا هم الأكثر معاناة والأكثر يعني صداما مع هذه الإجراءات، يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية. لمحنا ذلك في زيارة بعض رجال الأعمال المصريين إلى سوريا مثل نجيب سويرس وأحمد علام، ونحن متفائلون بهذا الصدد.
1: نعم. الأستاذ حسين عمار، مرحبا بك مرة أخرى. إذن كما ذكرت هناك بعض القوانين التي قيل بأنها تسهيلات للسوريين. إذا سألتك، هذه القوانين التي سنت أو أعيد العمل بها، ما مدى ارتباطها بالتزامن مع تسليم القائم بأعمال السفارة السورية بمصر السفير يحيى دياب أوراق اعتماده للحكومة المصرية، وأيضا لقائه مع الجالية السورية في مصر ومع مجلس الأعمال المشترك السوري المصري؟
3: في البداية تحياتي ليك يا حسام وللضيف الكريم والمشاهدين الكرام. خليني بس يعني أوجه أولا التهنئة للشعب السوري، لكل ضحايا النظام المجرم البائد بحكم الإعدام الصادر اليوم.
1: نعم.
3: ونتمنى إن شاء الله بس يعني بانتهاء كافة مراحل التقاضي أن نكون أمام لحظة ينتظرها الشعب السوري، لحظة القصاص بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي. طبعا بالنسبة للملف والمشهد في مصر، كنا طلعنا وتكلمنا من خلال برنامج حضرتك كما تفضلت في المقدمة، وتكلمنا عن الجوانب السلبية اللي شفناها، خصوصا بعد التعديلات القانونية اللي تمت ونقل صلاحية مفوضية شؤون اللاجئين إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، وما تخلل ذلك من حملات وحالة من التخبط طبعا دفع ثمنها.

0: ابناء الجاليات السوريه والسودانيه بشكل خاص باعتبارهم هم السواد الاعظم لو بنتكلم عن الجاليات العربيه الموجوده في مصر. بكل تاكيد احنا دايما بنحث السلطات المصريه على القيام بالدور الايجابي، الدور المنوط بمصر، انه الجاليات العربيه موجوده في بلدها مصر. مفيش اي مشكله على صعيد المجتمع، تكوين المجتمع المصري نفسه هو جزء من مجتمع اكبر هو المجتمع العربي. لذلك تجد كل الجاليات اللي موجوده في مصر لا تعاني في وحده في الدين، وحده في
1: صحيح.
0: الثقافه، وحده في اللغه، وحده في كل شيء. لا تجد تفرقه. وبالتالي كما تفضل الدكتور الضيف الكريم انه في حاله من التفاؤل بننظر الان بيها. السلطات المصريه بدات وكانه فعلا الامور تعود الى نصابها في التعامل مع اخواننا السوريين الموجودين في مصر. يعني ضوابط بقى، هي ما هياش قوانين. احنا لسه دلوقتي لازلنا في مسطره قانون نقل لصلاحيه مفوضيه شؤون اللاجئين الى اللجنه الدائمه. اللجنه الدائمه اللي هي المفروض هتشتغل على كل ملفات اللجوء وكل اصحاب بطاقات اللجوء وطلبات اللجوء وما الى ذلك. تشكيلها الى الان غير واضح رغم انها تدخل حيز التنفيذ، ولكن مع ذلك كل المؤشرات الان بتتكلم ان هناك انفراجه، هناك تعامل ايجابي، هناك تجاوز للحاله اللي هي اقدر اقول عليها مؤقته. يعني شافها السوريين والسودانيين في مصر الكام شهر اللي فاتوا، فاحنا بنشوف مصر بترجع تاني للدور المنوط بيها. ويعني بالتدريج النهارده بنتكلم عن اسعار مبالغ فيها، مش كل السوريين او السودانيين او المقيمين في مصر عنده القدره الماديه ان هو يدفع اسعار زي كده علشان يجدد الاقامه بتاعته. اظن انه يعني بالتدريج هيتم مراعاه كل
1: يعني
0: العقبات
1: أستاذ
0: اللي هي
1: حسين، يعني أنت تقول بأنه سيكون هناك تسهيلات في المستقبل للسوريين بناء على الواقع.
0: يعني انا اظن ذلك.
1: نعم جيد. أنتقل إلى الدكتور أحمد رحوم. دكتور أحمد، أيضا يعني التسهيلات هذه كيف سيستغل السوري الموجود في مصر؟
2: نعم استاذ حسام، يعني السوريين في مصر لا يعني لا ينظر لهم كانهم فئه واحده. تختلف اوضاعهم الماديه واسباب اقامتهم في جمهوريه مصر العربيه. يعني بعضهم لجأ الى مصر كبلد دراسه، وبعضهم لجأ اليها هروبا من واقع انساني وامني صعب في سوريا. ولكن هؤلاء مهما كان يعني الفئة التي يندرج تحتها اللاجئ أو الأسرة اللاجئة، لابد أن تجد منفذا قانونيا ويعني يعني مهربا من هذا الاستعصاء الإداري. أي أنه يعني كما يقول مثل المصري، المضطر يركب الصعب. يعني هو وجد طريقة وحجة قانونية يستطيع من خلالها أن يعني يحقق خطته بالذهاب والعودة إلى سوريا. يعني الفئة السواد الأعظم من الفئة المتوسطة وما دون المتوسطة اليوم حسموا أمرهم بالعودة إلى سوريا، بغض النظر عن بيوتهم المهدمة، بغض النظر عن صعوبات يعني العودة الطوعية إلى سوريا. ولكن لا بد له من أن يقنن وضعه بطريقة أو بأخرى.
1: صحيح.
2: بغض النظر عن الإجراءات التي تتخلل ذلك. أما الفئة الأكبر اللي هي المستثمرين وهم أصحاب المشروعات والبزنس وما إلى ذلك، هؤلاء بالأساس يمتلكون إقامات استثمارية ويعني يستطيعون الصمود، لأنهم لم يعني ليسوا حالة طارئة في المجتمع المصري. السوري يعني أوجد نوعا من المجتمع الاقتصادي الحيوي في قطاع الملابس والمطاعم وحتى المراكز التعليمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مشروعات كبرى أصلا يعني في كما هو حال في مجال النسيج وغيره.
1: نعم.
2: فبالتالي يعني الجميع قد يحقق مزايا ويجني ثمارا من هذه التسهيلات إن صح التعبير. ولكن لابد أن ننتظر قليلا. أنا لست متفائل بصورة مفاجئة، يعني أنصح بالانتظار ومنح الوقت حتى يعني تنعكس هذه التسهيلات إلى لغة واقع ويلمسها الناس على أرض الواقع.
1: نعم أستاذ حسين، يعني الدكتور أحمد قال بأنه متفائل ولكن تفاؤل حذر إن صح التعبير، هل أنت توافق الدكتور أحمد أم لا؟ خاصة يعني هناك

0: بوادر لتسهيلات واعتماد القائم بالأعمال واجتماع مع رجال أعمال وأيضا رجال أعمال من مصر قدموا إلى سوريا. هل تتفق مع الدكتور أحمد أم لا؟
1: مقدمات للتفاؤل. احنا بنتكلم عن الخطوة الأولى من خطوات منتظرة من السلطات المصرية. أنا بالنسبة لي على الجانب الحقوقي وعلى الجانب القانوني أنا في انتظار عمل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، اللي هي
0: جيد.
1: المفروض اللائحة التنفيذية بتاعتها هتدخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس الجاي 21 أغسطس، وبالتالي أنا حجم التفاؤل بتاعي بيزيد مع الواقع. كلما يعني ظهرت أمور إيجابية في التعامل والتعامل المؤسسي وحفظ حقوق الجاليات ومن والأشخاص اللي هم عندهم صفة اللاجئ أو مقدم طلب اللجوء وآلية التعامل معاه بشكل دستوري وفق ما نص عليه الدستور المصري وكذلك الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر واللي بتعمل من خلالها، أنا وقتها يعني دايما التفاؤل بيبقى مرتبط بأمر واقع أنا
0: صحيح.
1: بعيشه وحالة جديدة. فإحنا النهاردة بنتكلم عن أمور لسه بنقول هادي بسم الله بعد
0: انت شو
1: حالة من
0: بتتوقع
1: التخبط.
0: استاذ حسين، شو بتتوقع؟
1: لا أنا أتوقع أن الأمور بتسير بشكل إيجابي نحو تقارب بين البلدين على الصعيد الرسمي، وبالتأكيد ده هيبقى ليه انعكاس إيجابي على الجالية السورية بشكل عام بمختلف يعني المكونات الموجودة. زي ما تفضلت بالحديث انه احنا بنتكلم عن شرائح في نسبة كبيرة منها غير قادرة على سداد رسوم كبيرة علشان الإقامة، وبالتالي يضطر يرجع لسوريا تحت ضغط الأمور المادية اللي هو مش قادر يوفرها. في ناس بالفعل موجودة وما عندهاش أي مشكلة مادية في ان هي تجابه مثل هذه الشروط المادية، لكن بشكل عام التقارب الرسمي يعني بيصحبه تعامل إيجابي ومزيد من يعني الـ الأمور اللي هتيسر على السوريين بشكل عام بمختلف الطبقات الممثلة في مصر في شتى مجالات حياتهم هناك. يعني قد يؤثر على قرارات عدد كبير من الأسر اللي هي حتى عايشة تحت الضغوط المادية، يؤثر على قرارها بالعودة، لأنه في النهاية أنت بتتكلم عن أسر عايشة 8 و9 و10 و11 و12 سنة
0: صحيح.
1: هو مش قادر يرجع بسبب الحرب. النهاردة المانع الأساسي الحرب انتهت والنظام البائد الآن بيحاكم ومطارد، وبالتالي ما عندوش السبب الجوهري اللي خلاه يغادر سوريا، مضطر النهاردة ما بقاش موجود، ولكن أصبح عنده أمور قهرية أخرى، أصبح جزء من المجتمع، أولاده ثقافتهم بنسبة كبيرة أصبحت مصرية، هو ابن المجتمع
0: صحيح
1: المصري،
0: صحيح
1: اتخرج من
0: صحيح
1: المدارس المصرية. وبالتالي أنت النهارده الأسر في بداية رحلة التغريب خرج قسرا من سوريا، والنهارده العودة لن تقل قهرا عن الخروج من سوريا. أنت النهارده 12 سنة في أولاد اتولدوا في مصر زي ما في أولاد اتولدوا في تركيا في كل مكان، النهارده كبروا بقوا موجودين، بنشوف فيديوهات مؤثرة للأطفال اتولدوا بره بلادهم وعاشوا حياتهم، وبالتالي فكره العوده بالنسبه له صعبه. هو ابن المجتمع اللي اتولد فيه وكبر فيه، وبالتالي الاسر ده تحدي بالنسبه له، وبالتالي الاطفال كل ما بيكبروا كل ما بيبقى ليهم جزء في القرار اللي بيتخذ داخل الاسر. فانت
0: صحيح
1: النهارده اصبحت يعني ايه في وكانك في مشهد متعدد الاقطار داخل الاسره الواحده. في اللي عايز
0: وفي
1: يرجع
0: اشخاص
1: وفي
0: يعني
1: مش عايز
0: بينتموا،
1: يرجع مش قادر يرجع.
0: يعني استاذ حسين، يعني في اولاد ولدوا في دول اللجوء سواء كان في دول الاتحاد الاوروبي وخاصه في مصر، تركيا، الاردن، يعني بيشعروا بنفسهم انه هن بينتموا بشكل او باخر لهي
1: طبعا
0: الدول
1: هي
0: اكثر
1: هي
0: من من من سوريا، لانه هن ما عندهم اي ذاكره بتربطهم بسوريا.
1: احنا عندنا مجتمع كبير بيشمل كل الاقطار الموجوده في الجغرافيا بتاعتنا، وبالتالي انا مصري عايش في سوريا باسرتي ولادي كبروا هناك، هو حاجه صعوبه في ان انا اقول له يلا سيب سوريا وتعالى نرجع مصر بعد ما اتولد فيها وقعد 15 سنه. هو مجتمعه سوريا
0: نقطة كثير
1: مجتمعه
0: مهمة،
1: مصر.
0: نقطة كثير مهمة بثلاث دقائق أنا بقيان معي، بدي أستغل وجودكم معي، بس بدي أنتقل للدكتور أحمد. يعني طرحت تساؤل كبير أستاذ حسين. دكتور أحمد، عدد وكم السوريين موجودين في مصر واللي هن بيشعروا بنفسه. نحن بنشوف هذا الشيء انه هن دعنا نقول يعني انه روحه المصرية من صح التعبير.
1: نعم.
0: على الحكومة نعم. السورية كيف يمكن استغلال هؤلاء على المستوى الثقافي التعليمي التجاري الصناعي ليكونوا جسر فعلي وعملي بعيدا عن

0: يتحدثون اللهجة المصرية أكثر من اللهجة السورية. يعني حينما يجدون أي مصري في أمريكا في الشارع وفي المجتمع، يعني يتحينون الفرصة حتى يعني يتحدثوا معه باللهجة المصرية، ويشعرون بالانتماء الشديد لهذه الأرض. فمصر لا أحد ينجو من حب مصر، لا أحد ينجو من هواها، لا أحد ينجو من حب شعبها وعشقهم. هي أقرب الدول إلى سوريا، يعني لا نستطيع أن نحكم على علاقات من شعبين بهذا القرب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وشوية تعليقات وكومنتات ومؤشرات سلبية. بكل بساطة السوريون في مصر يعني حصدوا كثيرا من المزايا. كما تعلم أن مصر هي سوق كبير جدا، هي 120 مليون، احنا بنتحدث عن سوق كبير جدا مليء بالفرص. والسوري نشيط بطبعه، يعني كما يقول المثل السوري، يقول لك يعني الأعرج حلب وصل على الهند، يعني هذا الأعرج، فما بالك بالإنسان السوي يعني السليم. فالسوريون في مصر بنوا مشروعات وحصلوا على تدريب وخبرة طويلة جدا في مجال التسويق، في مجال البيع، في مجال حتى في الشهادات العلمية. يعني في سوريا كان في فجوة تعليمية كبيرة جدا خلال سنوات الثورة السورية 14 سنة. السوريون في مصر يعني طوروا من مهاراتهم في مجالات شتى، في التعليم، في الاقتصاد، في الإعلام، في الصحافة، في التصوير، حتى في الإنشاد الديني. في فرق سورية يعني ذاع صيتها في مصر. فاليوم صحيح، عندما يعود هؤلاء كقوة ناعمة، هؤلاء هم جسر التواصل وهو جسر لتنمية العلاقات بين الدولتين. يعني لابد أن نرى، أنا أشعر بالنشوة عندما أرى يعني مستثمرا مصريا يعود إلى سوريا وهي أرض خصبة لإعادة الإعمار، كشركة المقاولين العرب، كشركة أحمد علام، وكطلعت مصطفى، ونجيب سويرس، وكل هؤلاء. يعني مصر لديها خبرة سباقة في كثير من المجالات التنموية. فنحن نحلم بالدور المصري الذي يعني يعود إلى سوريا. هم أولى الناس بنا، يعني هم أولى الناس. نحن نطمئن إذا كان يعني هناك وجود مصري في سوريا في هذا المجال. أنا أعتقد أن تفاؤلنا القادم هو تفاؤل اقتصادي، يعني يجب أن نعول على الموضوع الاقتصادي أكثر من أي مجال ثاني. السوريون الذين عادوا إلى سوريا عادوا بأفكار جديدة، افتتحوا، في ناس نقلت مطاعمها، في ناس نقلت عملت فروع، ما تزال عندها مشروعات بمصر يعني فعالة أكتف، وفتحوا أيضا مشروعات في سوريا فروع أخرى،
1: يعني عم بيخلوا جسر يعني بين
0: الخبرة المصرية.
1: صحيح، بين الدولتين. بسؤالي الأخير لك أستاذ عمار، أيضا كيف يمكن أو ستعمل الحكومة المصرية على استغلال وجود السوريين في مصر وأيضا رجال الأعمال الكبار من المصريين الذين يرغبون في الاستثمار في سوريا، وهما أشار عليه الدكتور أحمد، كيف يمكن أن يستغل ذلك بشكل عملي؟ ولكن بدقيقة واحدة انتهى وقتي.
2: الاستفادة أصلا قائمة ومنذ سنوات. السوري مبدع فيما يعلمه وفيما يتعلمه، مش فقط في التجارة، في التعليم وفي الصحة وفي كل المجالات اللي هو بيدخلها سواء في مصر أو في غير مصر. وبالتالي هو عنصر إيجابي في الاقتصاد المصري، هو بيتم استغلاله الآن. وبالتالي أنا أعتقد أن السلطة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي ستطور من فكرة الاستفادة من العنصر السوري اللي موجود أصلا في مصر، واللي هو بيقدم يعني فايدة كبيرة وعظيمة للاقتصاد المصري من خلال الأنشطة اللي هو بيعمل فيها وبيشتغلها. وأعتقد أنه المسألة مش مقتصرة على هجرة ما بعد الثورة 2011. الوجود السوري في المجال الاقتصادي في مصر وقطاع المطاعم وقطاع التعليمي هو أصلا موجود.
1: صحيح،
2: هو أصلا موجود من سنوات طويلة قبل فكرة الثورة. وبالتالي يعني الاستفادة بنتكلم في أنها موجودة وقائمة، هتتطور طبعا، هتتطور فكرة التقارب الرسمي الموجود بين الدولتين وحركة رجال الأعمال اللي من الصف الأول وتوجههم واهتمامهم بسوريا. ده أعتقد أنه هو هيترتب عليه الاستفادة من
1: يعني
2: العناصر السورية الموجودة في مصر
1: يعني
2: في سوريا في مشاريع
1: ما نتمنى أيضا، يعني مثل ما بينقال بالمصري ليعمل خير على الكل. شكرا لك الأستاذ حسين عمار، باحث محام وباحث وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين الدولية، كنت معي من اسطنبول. وأيضا الشكر موصول للدكتور أحمد رحوم، باحث أكاديمي، كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية.

0: اجتمع عدد من الأطباء السوريين في مدينة إسطنبول ضمن ملتقى تعرف برابطة الأطباء السوريين في تركيا، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تنظم عملهم في عدد من المدن التركية، وخاصة للتعريف بالرابطة وأهداف الرابطة ومشاريع الرابطة. نترككم مع هذا التقرير وألقاكم الأسبوع المقبل في ملفات جديدة عن السوريين في المهجر.
1: هذا شواهد تاريخية كثيرة على المستوى الطبي وعلى المستوى السياسي.
2: فكرة رابطة الأطباء السوريين في تركيا تم تأسيسها وإطلاقها بناء على الحاجة. حاجتنا لرابطة تجمع الأطباء السوريين من خلال تمثلهم مجتمعيا، تمثلهم قانونيا قدام الدولة التركية، وأيضا تكون جسر للتواصل بين الحكومة التركية والحكومة السورية. مثل ما بتعرف نحن دولة خارجة من الحرب من جديد، دولة تنهض من جديد، فلذلك بحاجة لأي مشاريع، لأي تنسيق مع الدول المجاورة. فنحن عم نحاول نكون هذا الجسر للتواصل. شو رح نفيد الطبيب السوري؟ رح نفيد الطبيب السوري في تركيا أن نكون الجهة الممثلة رسميا. شو رح نفيد المواطن السوري في سوريا؟ أنه ننقل مجموعة من المشاريع اللي رح تعمل عليها الدولة التركية، ننقلها من الدولة التركية إلى سوريا من خلال تنظيمنا ومن خلال علاقاتنا، ونحن نكون جسر التواصل بين الدولتين.
1: من هو وزير الصحة السوري؟ من هو رئيس؟
3: الرابطة بحد ذاتها هون يوجد ما يقارب 1500 طبيب. 1500 طبيب أكثرهم روحهم وهيمنتهم تابعة لسوريا، حبهم لسوريا لا زال موجود إن شاء الله. فهذا راح يشجع على تجمعهم مع بعضهم، ربطهم بين بعضهم، هل راح يخليهم يتشجعوا ويقوموا بدعم أخواننا في سوريا ودعم أهلنا في سوريا ودعم المجال الطبي في سوريا.
4: اليوم هو اللقاء الأول لنا الأطباء السوريين هون، وبانتظار مؤتمر التأسيس إن شاء الله بشهر 11. الغاية كانت من اللقاء هي تأسيس رؤية مستقبلية لعمل الأطباء بمراكز صحة المهاجرين، والأطباء أيضا اللي حيعملوا بالمراكز التابعة لوزارة الصحة التركية في سوريا، إن كان مشفى الأورام بحلب أو مشفى دمر لأمراض القلب، بالإضافة للعيادات الطبية المتنقلة بمنطقة شرق الفرات. والمشروع اللي هلأ بلشوا فيه هو مشروع سوريا بدون مخدرات بالتعاون مع اليشر.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الحكم على عاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع بالإعدام، واحتفالات في درعا وعدة محافظات ترحيبا بالخطوة. وزارة الخارجية تؤكد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية، وإدانات عربية وإسلامية لقرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال عليك. روسيا تقول أن الاتفاق بشأن قواعدها في سوريا يمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع دمشق، وتكشف أنها خطوة في مسار التعاون الثنائي. ترامب يطرح ثلاثة خيارات تجاه إيران، ويتهم طهران بتراجع عن تفاهمات سابقة.

0: في التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بدايات الثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضاً أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.

0: يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
1: نتابع في هذا العرض مشاهدينا مسارات جلسات محاكمة عاطف نجيب وصولا إلى إعلان حكم إعدامه.
2: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في العاشر من أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 من أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاكة ترعة عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد من في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلج شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 من تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت سابع جلسات محاكمة نجيب. أما الجلسة الثامنة من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
1: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، وصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. بدوره قال وزير العدل مظهر لويس أن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف لويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان

0: أنا عدم التكرار. أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء حكم الإعدام والمحاكمات الغيابية. وأشارت المنظمة في تعقيبها على الأحكام الصادرة بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب إلى أهمية إجراء إصلاح قضائي يضمن أن تجري المحاكمات وفق القانون الدولي والمعايير الدولية. وأفادت بضرورة أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع أمام محاكم مدنية عادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. بدورها أكدت وزارة العدل أن المحاكمات التي أفضت إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، وذلك ردا على ملاحظات أبدتها منظمة العفو الدولية. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد وآخرين من رموز نظام المخلوع.
1: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر، اليوم شعورنا ما بنوصفش،
2: لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته، كان هو الدكتور علي الغصاب المحامي ولا حميدي ابو نبوت ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول اثنين كانوا معي بالسياره وانا اعتقلوني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعداله الحمد لله.
3: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الاول في اول مجزره ارتكبت بهاي الساعه لنا فيها، طبعا شعور فرح اليوم انا بالنسبه لي عندي العيد الثالث.
4: الحمد لله يعني شعور لا يوصف بالحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
5: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم يكون إعدامه باب جامع العمري.
6: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
7: والد الشهيد أحمد محمد خير عويدة بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولي اليوم على المردم السريع الحمد لله رب العالمين.
8: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف اصلا، وحتى الاعدام ما بيشغلنا على فكره يعني، بس انه الحمد لله انه تحقق عم تتحقق العداله وعم تاخذ مجراها، وان شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد ان شاء الله كلهم مصيرهم الاعدام يكون.
9: الحمد لله رب العالمين العداله اخذت مجراها، هسه ارتحنا، انا ابو لشهيدين واخ شهيد. الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي،
10: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسه يعني بلشت تتحقق العدالة خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي

0: يشنع به الدرعة.
1: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
2: استطلع تلفزيون سوريا راى عددا من اهل دمشق حول حكم الاعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الاسد واخرين من قبل محكمه الجنايات الرابعه في دمشق.
3: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب، بيستاهل هو، واخذ الاجراءات القانونيه اللي مكتوبه بالتشريع السوري او بالقانون السوري، وبالنهايه هو بيستحق هذا الامر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
4: يعني عاطف نجيب مجرم، ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجع لنا، يعني جزء بسيط هو من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
5: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
6: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنة.
2: كما احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد.
7: عاطف نجيب قتل اخوتنا بدرعا، واكيد راح يشاركونا بالفرحه لما ينحكم ان شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي اجرموا بحق الشعب الديري. احنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعا وبكل المدن السوريه. طالب الدوله بالمضي قدما بالقصاص من كل قتله الشعب السوري، لانه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
8: ان كل اهل سوريا واهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تاخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام، غير هالشيء احنا هذا ما نقبل به. طبعا احنا تأذينا، تهجرنا، راحوا اولادنا، راحوا شبابنا. احنا الحمية شالتنا من بداية الثورة عشان اطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
2: هذا ورصد تلفزيون سوريا راى عدد من اهل حمص حول حكم الاعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الاسد وشقيقه ماهر.
9: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينه حمص، وكحدا ناجي من مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
10: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية، وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
11: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
12: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت.

0: احنا بنتمنى من الله عز وجل انه ما يفلت اي حدا او اي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الابناء الشعب السوري الا انه يتحاسب باذن الله.
1: اليوم تتمثل الآية الكريمة ويش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تاخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها ان شاء الله بكره لبشار الاسد نشوفه بالقفص.
2: والله الحمد لله اول شغلي خبر يمكن عنا اياه بترى كنز، لانه هذول الله لا يردون وان شاء الله عقبال نجيب البشار تبعا على الدام ما نعلم.
3: وفي حلب استطلع تلفزيون سوريا أرى عدد من الأهالي حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار أسد وآخرين من قبل محكمة الجناية الرابعة في دمشق.
4: طبعا شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مقيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
5: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. شعوري إنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
6: هذا يوم كتير حلو وكتير الناس لازم تفرح لأني بالأخير وصلنا لنتيجة، والظالم رب العالمين انتقم منه، والله هيك يحمي دولتنا وإن شاء الله دوماً نتطور أفضل، وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام، خلينا كلياتنا متفائلين.
7: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد. شعورك؟ أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس هالمظلومين حقهم من هالكلاب، بعد نهولوا حكينا كلمة برا الطريق، بس بيستاهلوا أكثر من هيك.
8: والله سبحان الله الحمد لله رب العالمين، الله أنصفنا بعد انتظار 14 سنة وأخذ حق الأطفال اللي هي كانت بداية الثورة. الحمد لله رب العالمين.
9: الحمد لله رب العالمين، أنمن الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء وانطلاقة الثورة حمز الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
3: دانت وزارة الخارجية اعتراف كولومبيا بما سمته بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. هذا وأكدت الوزارة رفضها القاطع على استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. كما دانت عدة دول عربية وإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. كما واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا ودانت الكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن وتركيا ورابطة العالم الإسلامي دانت قرار كولومبيا. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا نجاها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى اليوم. دعونا نتابع.

0: رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو لسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
1: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغاطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف في بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
0: هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق بشأن القواعد الروسية في حميميم وطرطوس سيمنح دفعة إضافية لتطوير العلاقات مع سوريا. وقالت الخارجية الروسية أن الاتفاق يشكل خطوة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين موسكو ودمشق في ظل الترتيبات الجديدة المتعلقة بالوجود الروسي في سوريا.

0: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. كما أشارت الوزارة إلى أن عنصرين آخرين أصيبا خلال الهجوم ذاته. ولم تصدر بعد تفاصيل من وزارة الدفاع حول تفاصيل الهجوم والجهة التي تقف خلفه. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
1: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا راء عينة من أهالي مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي بعد الأحداث التي شهدتها المدينة.
2: هلا امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني وبنتيجة فوضوية يعني وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية و 100% في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الأمن العام والأسايش أو القوة الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
4: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
5: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
6: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأول وكل واحد بشغله بعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء هلق.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير زور تمكنها من القبض على 6 أشخاص متورطين بالإتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج، وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة الصبيخان بريف الميادين في دير الزور. وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو مجاري الأنهار أو البرك المائية، مشددا على أن جميعها خطيرة وغير صالحة للسباحة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي البابية وشدر عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أضاف الجيش اللبناني في بيان أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة.

0: نفذ عدد من المعلمين العائدين من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
2: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
3: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة. هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
4: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب. فشو بيجي بالقرار؟ أنه إدلب ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت أنه نحن إسه عم ندقق، ولهلأ إسه ما إجانا جواب.
5: نحن عنا خدمة 5 سنوات، قدمنا على مسابقة، شهاداتنا الجامعية كلها أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في إشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع أنه نحن ما في ثقة أبدا؟
6: ما في شيء، اي شيء واضح كل نهار. والله العظيم كانت رواتب 350، نحط نصه اجار طريق ما نحكي شيء، وعادي يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطه انه محافظه وحده ما تجدد.
7: لنا 5 سنين بالمدرسه وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بادلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا
8: نطلع برا،
7: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
9: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنه، اصغر حدا بهي المسابقه مواليده 90. بعدين نحن مستعدين لاي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسالونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
10: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب بفترة، وبعدين قلنا على دقيقة هلأ رجعونا لهون، وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا. كل محافظات سوريا تجددت عقودها إلا محافظة إدلب. ليش؟ طيب ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر. طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
0: يواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في إدلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فأسعار الكهرباء وأسعار المحروقات أيضا لا تصب في صالح أصحاب البرادات أمام التزامهم بساعات تشغيل طويلة تقلص هامش الربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن.
11: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
12: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة، 16 ساعة، ربما 20 ساعة متواصلة أيضا. بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين ل3 براميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
11: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهريا إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد، وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
8: يعني عند بيجي المزارع موسمه بيطلع، بنجي على سوق الهال، الأسعار البطاطا تتهاول، أسعار معمد توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشري، فطرة، أسمدي، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدنية، 150 دولار الطن.
11: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول. يحذر

0: أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي، في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق، ورغم تنظيم عشرات الضبوط ما تزال الأغذية تعرض على قارعة الطرقات من دون مراعاة للضوابط الصحية.
2: تحت أشعة شمس الصيف القاسية تنتشر يوميا هذه البسطات التي يرى أصحابها وزبائنها أنها وإن لم تحقق شروط السلامة الغذائية فهي توفر المال من الدخل الهزيل، وهو الأهم بالنسبة إليهم.
3: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هاي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وانت بنص الشام وما في بيع ولا شراء. يعني هات عطينا حل واحد انه البني آدم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنة الكيلو بعشرين ألف، أنا فاتح بسط على قدي عشان نتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
4: أنا جاي أشتريها رخيصة، مكشوفة للهواء الطلق، مكشوفة للحشرات، للذباب، لأي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت، جاي أشتري من هون شغلة رخيصة.
5: والله بتفاجأ من يومين البيض أسود قلبه قدمه معرض للشمس، يعني هدول كله بده براد، ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابة، يعني انه عم يبيعوا هي الاسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
2: تلاحق الجهات الرسميه ما قد يهدد سلامه صحه الزبائن في جميع منافذ بيع الاغذيه، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فان القضيه ما تزال مفتوحه.
6: لدينا شعبه سلامه الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجاريه، المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبة هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الأسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحية، وكذلك سحب عينات لتأكد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
2: تبقى محفظة المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الأغذية، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
7: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درع الغربي تعاني من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة، وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
8: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درع الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
9: اضطرينا نطلع على طفس نجيب مي من طفس، والتكلفة غالية تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفر لنا ابار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
8: ثلاثة اعوام منذ ان جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
10: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة.

0: نحن نطلب منها الماء. يعني جيبونا الحلول هي طبعا خط الأشعري، بيجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا انه خط الأشعري خط احمر وكذا لا يجوز. يعني اذا اخذوا 4 إنش من خط الأشعري يعني شو المشكلة؟ يعني في يعني ما بيأثر شيء، لا بيأثر على درعا ولا بيأثر على نوا ولا بيأثر على حدا، بيحلوا مشكلة كبيرة جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي، مهما حكيت لا استطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
1: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران، وبقيت القرية تنتظر حلا ينهي معاناتها.
2: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
3: أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، في خطوة وصفتها الحكومة اللبنانية ومنظمات حقوقية بأنها تاريخية. وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن أقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، في حين نقلت صحيفة النهار أن التصويت جرى وسط اعتراض كتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية ويجعل القرار لبنان بحسب وكالة أساشدد برأس أول بلد عربي يلغي عقوبة الإعدام ويضع بدلا منها عقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة بعد أكثر من عقدين من وقف تنفيذ الإعدامات فعليا. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إعادة توجيه 55 سفينة تجارية قالت إنها حاولت انتهاك الحصار المفروض على إيران، كما أعطبت 3 سفن غير ملتزمة واعتدت على سفينتين حتى 11 من أغسطس آب. وقالت سنوتكوم إن ما بين السفن التي تعاملت معها السفينة فيلانوفا التي ترفع علم بنما، مؤكدة أنها لم تعد تتجه إلى إيران. وأضافت أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت صاروخين على غرفة محركات السفينة بعد أن عطلت في وقت سابق اليوم جهاز التوجيه الخاص بها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمام واشنطن 3 خيارات للتعامل مع إيران، تشمل مواصلة المفاوضات أو زيادة الهجمات أو تجديد الضغوط الاقتصادية. وصف ترامب الإيرانيين بأنهم مفاوضون صعبون، متهما مسؤولين إيرانيين بالتراجع علنا عن تفاهمات سبق التوصل إليها بين الجانبين. وأضاف ترامب أن الخيار الأول يتمثل في مواصلة المفاوضات مع الإبقاء على الضغط على طهران، بينما يشمل الخيار الثاني زيادة الهجمات بشكل كبير، والثالث تجديد الضغط الاقتصادي بصورة أكبر. قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تفاهم بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المؤشرات تتجه نحو السلام. وتأتي التصريحات المسؤول الباكستاني وسط تقدم في المباحثات الإيرانية العمانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن في مراحل متقدمة وسط جهود وساطة تقودها باكستان وقطر. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما آخر ما أعلنته الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات المطروحة للتعامل مع إيران؟
4: محمد جمالي، ما تحدث به الرئيس دونالد ترامب عن هذه المسارات الثلاثة، إما المفاوضات أو الضغط الاقتصادي او التصعيد العسكري، وقال اننا يعني الان الرئيس ترامب قال ان يعني المسار الذي نحن فيه هو الضغط الاقتصادي. طبعا لا يوجد خيارات اخرى امام الرئيس دونالد ترامب يعني هذه المرحله من الصراع الا سوى ممارسه الضغط الاقتصادي، حتى ان يعني هناك نوع من المازق تعيشه الاداره في كيفيه التعاطي مع هذه الازمه. اغلب اليوم جمال اغلب الصحافه الامريكيه ووسائل الاعلام الامريكيه تتحدث عن وجود يعني مازق، الرئيس دونالد ترامب يعيش في مازق. واشنطن بوست قالت ان الرئيس ترامب يبحث عن حلول للخروج من هذه الحرب.

0: تحكي لنا من الممكن أن يسهل على الرئيس مهمة إعلان انتهاء الحرب من خلال فتح المضيق، لكن هذه الشروط الإيرانية الجديدة التي يعني ربطت طهران بين فتح المضيق وتنفيذها هي ما تجعل الرئيس دونالد ترامب في مأزق. كل ذلك جمال، يعني في وقت يعني تجري أحاديث عن أن هناك نوع من يعني هذه الحرب أصبحت غير شعبية بالمرة، يعني نسبة المعارضين لطريق تعاطي الرئيس ترامب مع هذه الأزمة ومع هذه الحرب يوما إثر يوم تزداد. يعني بعض التقارير الصحفية تحدثت أن فقط 24% من كل الأمريكيين يؤيدون الرئيس ترامب في هذه الحرب، وهذه الأرقام دائما يعني بازدياد، نقصد نسبة المعارضين للرئيس دونالد ترامب في هذه الحرب. طبعا بعض التحليلات راحت إلى أن هذا الوضع وضع الجمود، بمعنى لا حرب ولا سلم ولا تقدم، ربما يستمر وقتا طويلا. وبنفس الوقت يعني هناك نوع من يعني احتمالية العودة للتصعيد، لكن في حال حصل يعني أو في حال حصلت تطورات من الجانب الإيراني ربما تستدعي التصعيد. الرئيس دونالد ترامب يعني من خلال أحاديثه ما زال يعني يبقي على باب المفاوضات مفتوحا. اليوم تحدث أن أحد الخيارات هو المفاوضات، وبنفس الوقت أيضا يعني يلبح إلى احتمالية أو إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري.
1: نعم
0: طبعا يعني في ظل غياب نقص شديد في الذخائر الأمريكية، وفي ظل يعني حديث واضح لرئيسي الأركان الجنرال دانكين الذي قال يجب علينا أن نبحث عن مقاربة جديدة للتعاطي مع هذه الأزمة، كل ذلك يعطي مؤشرا جمال على أن يعني الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت في مأزق أو في حالة من الجمود، ولا يبدو أن طريق المفاوضات يعني طريق يعني سيتكلل بنجاح في الآونة
1: نعم
0: القريبة. نعم، إليك جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أعلنت السلطات الكولومبية ارتفاع صلة وفيات الزلزال في البلاد من 169 إلى 234 شخصا. وأصدرت رابطة عواصم كولومبيا بيانا حول آخر المسجلات عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين وبلغت قوته 7.4. وبحسب البيان ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 234 شخصا، في حين أصيب أكثر من 1310 آخرين. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية تزيل أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال الكبير، وتقدم نحو 2700 شخص ببلاغات عن فقدان ذويهم، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل أكبر. نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً

0: نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: المرافع.
1: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
0: أجمل بيت لم تقرأه.
1: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
0: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
0: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
0: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
0: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
0: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
0: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
0: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
0: ويشرب غيرنا كدرا وطينا.
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي نخر له الجبابر ساجدين.

0: لبسنا الوشي لا متجملات،
1: ولكن كي يصن به الجمال،
0: وضفرنا الغدائر لا لحسن،
1: ولكن خفن في الشعر الضلال،
0: بدت قمرا وبانت خوط بان،
1: وفاحت عنبرا ورنت غزالا،
0: كأن الحزن مشغوف بقلبي،
1: فساعة هجرها يجد الوصالة.
0: يا سلام. في منزل جديد من منازل القصيد مع الشاعر حذيفة الجابري والباحث في علم الاجتماع، ونحن اليوم في لقاء مختلف للحديث عن أهمية الشعر، عن الشعر بوصفه ديوان العرب، وعن الشعر بكونه علما أو فنا. قد نختلف ونتفق لست أدري، إذا الأعداء أمطرنا رصاصا غدونا نمطر الأعداء شعرا، لا نجيد إلا الشعر. بينما يعيش المجتمع جوعا، ويعيش المجتمع خوفا، ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد، هل نحن على صواب أم خطأ يا أستاذ حذيفة؟
1: يا مرحبا أستاذ حسين، أنا سعيد بالوجود معك، وأتمنى أن يكون هذا المنزل منزلا أنيقا كما قال ذاك الشاعر: ولما نزلنا منزلا طله الندى، أنيقا وبستانا من الروض حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأماني.
0: يا سلام.
1: أحتاج أن تعيد علي السؤال. لا،
0: كنت أتساءل عن مكانة الشعر في المجتمع وهو يرتب أولوياته.
1: أنا قد أعود إلى الخلف خطوة أو خطوات قليلة. أنا كنت تساءلت في البداية: ما هو الشعر أصلا؟ ما هو الشعر؟ أريد أن أعرف وجود تموضع الشعر، موقع الشعر المحدد داخل خارطة الفكر العربي والحضارة العربية إن صح التعبير.
0: عرفنا.
1: أنا في البداية نشأ هذا السؤال أو هذا التساؤل نشأ عندي من خلال تجربتي الشخصية. في البداية، بداية اهتمامي واعتنائي بالشعر وكتابتي الشعر، كنت تساءلت عن مكانة الشعر وأثر الشعر على الفرد، على المجتمع، على الحضارة. فكان موقع الشعر هذا مهم عندي، فكنت أجد الإجابات المباشرة التي هي متداولة يعني، والكل يعرفها، من ناحية أن الشعر هذا ضمن الحضارة العربية والإسلامية كان يقيم حروبا ويقعدها ويرفع أسماء شخصيات ويضع آخرين. فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع، لأنه أين الشعر هذا اليوم الذي يفعل كل هذا؟ لا يوجد. فلم أتبنى هذه الرؤية ومضيت وتوجهت إلى أمور أخرى، ودرست علم الاجتماع، وقرأت قليلا في الفلسفة والتراث الإسلامي، وكنت أصطحب هذا السؤال، سؤال الجدوى وسؤال الشعر، أصطحبه معي خلال مسيرتي. فكنت وجدت ولاحظت بعض الملاحظات من خلال التشابك والتلاقح بين، طبعا أنا لدي بكالوريوس في الشريعة الإسلامية في الدراسات الإسلامية، ودرست علم الاجتماع، ففي على التخوم بين هذين العلمين.

0: وجدت بعض الإجابات على تلك التساؤلات التي طرحتها على نفسي.
1: والله نحن سعداء أن تقدمها لنا في منازل القصيد.
0: أنا أسعد. باختصار لا أرجو أن أطيل، يعني الشعر قبل، ونحن ليس لدينا نص محدد يحدد لنا متى ابتدأ الشعر ضمن الحضارة العربية، شعر قديم جدا، الشعر قبل النص الديني عندنا، قبل الإسلام. العرب قبل، يجب لكي نعرف موضع الشعر في الحضارة العربية يجب أن نطرح السؤال المباشر الآتي: قبل الإسلام ما هي كانت المرجعية الأخلاقية لدى العرب، أو المرجعية بشكل مطلق؟ لأن لدينا بعض النصوص تقول وتثبت أنه كانت في بقايا من الديانة الإبراهيمية وبعض العادات والتقاليد التي اصطلح عليها القوم وتواضعوا وجعلوها منظومة تشريعية يتعاملون بين بعضهم البعض بناء تحت هذا الإطار المرجعي. الشعر ما دوره هنا؟ الشعر، لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكان الشعر هو الجامع، هو الذي يحفظ هذه القوانين، بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق. هذا المعنى هو الذي أظن المعنى العميق الذي لم يتنبه له الكثير من المقولة الشهيرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
1: الشعر ديوان العرب.
0: نعم، وهو عمر من أرباب البلاغة. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه يقول: لم أرى في البخاري، لم أرى عبقريا يفري فرية. هو هذا العبقري رضي الله عنه يقول: الشعر ديوان العرب. تحلل هذه الكلمة وتفسر على أن الشعر ديوان العرب، بمعنى السجل الجامع لمآثره،
1: السجل التاريخي،
0: بالضبط. لكن أنا أظن أن العبقري عمر بن الخطاب كان يريد معنى أعمق من ذلك، والذي هو أن الشعر هو مرجعية أخلاقية، هو الدستور الأخلاقي عند العرب. لذلك يحضر الشعر كثيرا على ألسنتهم في الجاهلية وفي الإسلام باعتباره مرجعية، يقولون: ألم تسمع قول الشاعر كذا وكذا في سياق التحكيم أو المحاكمة، وكأنه يحضر كمرجعية.
1: نعم،
0: فتبين أن ثمة مستويين من مستويات التأثير للشعر على الفرد أو حتى على المجتمع والجماعة. المستوى الأول، واللي هو المستوى المباشر الذي يؤثر في وجدان المتلقي ويطربه ويحثه على
1: هذه الوظيفة المشهورة للشعر،
0: نعم، ويمنعه عن أشياء ويحثه ويحفزه على أشياء. المستوى الأعمق، والذي هو ما أريد أن أتحدث عنه، أنه الشعر هو يمثل أحد النصوص المؤسسة للثقافة العربية، أو بالوصف الذي يصفه الفلاسفة هو بارادايم، نموذج فكري للحضارة العربية. في البارادايم، هي النماذج الفكرية، ثمة في كل حضارة، في كل مجتمع، نصوص مؤسسة تؤسس للعقل، للمجتمع، يبقى متأثرا بها لمدة قرون. يعني مثلا الغرب المعاصر الآن، النص المؤسس له بعد أن انهارت الكنيسة والنص الديني عندهم، النصوص المؤثرة إلى الآن هي نصوص عصر الحداثة وفلاسفة التنوير. لا زالت أي سلوك وتمثل والمظاهر الاجتماعية وحتى على مستوى السلوك الفردي ترجع إلى تلك الأصول، إلى أصول ذلك الوقت. فأنا أقول أن النصوص المؤسسة للعقل العربي هي النص الديني بالمرتبة الأولى، القرآن والسنة، ثم لدرجة الأولى فورا الشعر. من الذي التقط هذا بشكل ذكي جدا وعبر عنه؟ أبو تمام قال: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. أنا أريد أن تضع لي الكثير من الخطوط تحت سنها، يعني هذا واضح، واضح أن أبا تمام كان يفهم هذا المعنى، أن الشعر يسن، الشعر يبتكر أخلاقه. وحتى أن نحن لازلنا إلى الآن نستخدم هذا المصطلح، سن تشريعا نقول. فأبو تمام يعترف بهذا أو يقرر هذا، أن الشعر يسن أخلاقا، يسنها، يبتكرها من العدم. ما دور اللغة الآن؟ الشعر بوصفه أحد خصائص اللغة، أو أحد أخص خصائصها وجانبها الفني. أنا أقول، أزعم أن اللغة العربية لغة مصممة في بنائها الداخلي على أن تكون لغة أخلاقية. ما الأدلة؟ ما الدليل على هذا؟ الاتساع والثراء المفردات فيها، ثم موضوع الترادف والقضية المترادف التي أثيرت

0: عند علماء العربية سابقا. عندنا المفردات التي تدل على خلق معين كثيرة جدا أو على الأخلاق مثلا، يعني كم مفردة وكم طريقة نستطيع أن نعبر فيها عن أو نعبر بها عن خلق الكرم وخلق الشجاعة؟ كثير جدا. وأنت كما تعلم وهذا قد يأخذنا إلى نقاش إبستمولوجي لساني، جماعة اللسانيات يقولون أن ثمة ارتباط وثيق جدا بين اللغة والفكر. لا فكر بدون لغة، بل قالوا يعني في حدود، يعني اللغة تحددك،
1: لأن الإنسان يفكر باللغة.
0: نعم،
1: لا يستطيع أن يفكر، أعني يفكر عن طريق اللغة،
0: بواسطة.
1: فالإنسان لا يستطيع أن يفكر من دون لغة في العقل الباطن.
0: نعم،
1: لأن الأفكار ستظل حائمة هائمة.
0: ولذلك عندنا مقولة أنا لا أعرف هي لمن في الثقافة العربية قديما، أحدهم قال: من زاد عليك لغة زاد عليك فهما. والاتساع اللغوي هذا يلعب دور كبير في هذا السياق. فلذلك عندما نقول أنه ثمة مفردات كثيرة، فاللغة العربية اعتنت بهذا المعنى، اللغة العربية اعتنت بالأخلاق، فبشكل طبيعي ستؤثر على المفكر بها. الإنسان العربي المفكر بهذه اللغة لما يكون فيها بهذه اللغة ثمة مفردات كثيرة وطرق كثيرة للوصول إلى هذه المعاني التي تعلي من قيمة الأخلاق، فلا بد. أنا الذي أقصده أن العلاقة أن اللغة والشعر العلاقة بينهما عضوية جدلية، يعني اللغة تنتج أخلاقا.
1: جميل. أنا الذي فهمته إلى الآن أن الشعر ولاد القيم والخلال كما قال أبو تمام، يسن الخلال، وبسبب أن اللغة هي اللبنة الأساسية في تكوين النص الشعري فإن لها دورا في تكوين العقل العربي، لأن هنالك علاقة وطيدمة بين اللغة وبين الفكر، فاللغة ليست وسيلة تعبير عن الأفكار بمقدار ما هي وسيلة تفكير، بل هي الطريق الأول في التفكير. كلما اتسعت اللغة زادت المدارك واتسع العقل واتسع الفكر، وعليه فيتسع النص الشعري ليكون حاضنا للقيمة الفكرية مثلما هو حاضن للقيمة الشعورية. هذا الذي فهمته.
0: نعم.
1: إلى الآن أنا وأنت نسجل نقطتين: الشعر ولاد القيم، والشعر ولاد الفكر أيضا، وعليه ننتقل بين قيم فكرية وبين قيم أخلاقية.
0: نعم. وبالمناسبة في تيار لساني كبير جدا يرى أن اللغة هي فطرية وليست مكتسبة، وهذه حتى القضية هذه أثيرت عندنا في الحضارة الإسلامية في التراث، أنه هل اللغة وضع إلهي أم تواضع بشري؟ ومن أكبر المعاصرين القائلين بهذا من علماء اللسانيات شومسكي يقول هذا، ويرى أن اللغة فطرية وليست مكتسبة. يعني بهذا المعنى شومسكي قد يكون سلفيا،
1: يعني ليست اللغة توافقية وإنما توقيفية.
0: نعم،
1: تأخذ اللغة كما نزلت.
0: بالضبط.
1: وعلم آدم الأسماء كلها.
0: نعم، وعلم آدم الأسماء كلها. يستدلون بهذا بالمناسبة، هذا أحد أدلة القائلين،
1: مع اختلاف المفسرين في مفهوم التعليم هنا.
0: نعم نعم،
1: قد يكون المعنى أعطاه القدرة على التسمية.
0: نعم. فإحنا الآن غطينا ما قبل الإسلام.
1: بناء على ذلك، هل كان العرب يتعاملون مع القضية الشعرية، إذا جاز أن نسميها قضية، بناء على هذا المعنى الذي تأتي إليه من أنه كان حاملا للقيم سانا لها ولادا لها، وهم يعرفون أن له أي الشعر مستويات من خلالها يرقون في مصاعد الفكر مثلما يرقون في مصاعد القيم الأخلاقية، كيف تجلت صورة الشعر في هذا السياق عند العرب قبل الإسلام؟
0: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم أصح منه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا وضعنا هذه الكلمة بمقابل الكلمة السابقة التي ذكرها سيدنا عمر، الشعر ديوان العرب، أنا أقول أنه كان يقصد ما هو العلم. لدينا مفردتين تحتاج إلى تحليل: العلم والصحة. ثمة علم وسيدنا عمر يحكم عليه بالصحة. أنا أقول أنه كان يقصد أنه علم الأخلاق، فهم كانوا عامتهم والعالمين والعارفين منهم بالشعر في الجاهلية يعون هذا الذي نتكلم به، وأن الشعر هو بنية تحتية للفكر العربي. وأكثر من ذلك، هو الشعر أصلا بلغ عندهم مرحلة الإعجاز، لأنهم هم من هذا من هنا نشأ.

0: خرافة وادي عبقر، لأن العرب لم يتصوروا أن الإنسان البشري، الفكر البشري، العقل الطبيعي يستطيع أن يأتي بهذا الإبداع الفني والإعجاز، فاخترعوا أسطورة وادي عبقر، وهي أن العرب الشعراء يمرون بهذا الوادي فالجن تلقنهم الشعر والقصائد. المعري وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسناً عدوه من صنعة الجن، كان منتبها، لا قد لاحظ يعني المعري هذه القضية. وثمة ارتباط يعني بين العبقرية والجنون أو الجن، ثمة دراسات حديثة كتبت بهذا، وأنه في ارتباط بين العبقري والجنون. على أي حال، العرب سابقا كانوا يعلمون هذا، والأخلاق كانت يجمعها الشعر، بمعنى أن الشعر كان مرجعية، إطارا مرجعيا، كانوا يستشهدون بالشعر على أنه مرجعية لأخلاقهم.
1: ويدل ضيفي في الظلام على القراء إشراق ناري أو نباح كلابي، وتكاد من عرفان ما قد عودت من ذاك أن يفصحن بالترحاب.
0: يا سلام،
1: تكاد الكلاب عزكم الله أن تتكلم فتقول للضيف أهلا وسهلا، لأنها تعودت أن يستقبل الضيوف عندنا.
0: بالمناسبة في سياق متصل، يعني عندما نزل الوحي القرآن، ونقصد بالوحي القرآن بالسنة، أوتيت القرآن ومثله معه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام استثمر في المساحات الشاغرة في عند العرب، ويعني غني عن القول، ومن نافلة القول أن نعدد ونذكر القيم الأخلاقية الرفيعة عند العرب في الجاهلية. فالإسلام عندما جاء وضع الأصول الأخلاقية فقط، باقي الأمور كانت مغطاة بشكل أساسي وبديهي في الجاهلية. يعني على سبيل المثال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث صحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الكرم، حديث التي تعلي من قيمة وفضيلة الكرم. والآيات يعني في عندنا الآيات اللي تحث على الإنفاق في سبيل الله، أنا لا أجدها كثيرا مقارنة بقيمة الكرم كفضيلة، لكن إذا لماذا لم تغطى بشكل كبير في النص؟
1: لأنها كانت جزءا من طبيعة الحياة.
0: نعم، لأنها هذا ما أقول، لأن كانت الأخلاق العربية مؤسسة، وهذه الأشياء من البديهيات عنده. رأى شبحا وسط الظلام فراعه، الحطيئة، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال أيا رباه ضيف ولاقرا، رجوتك لا تحرمه تالليلة اللحمة. وقال ابنه لما رآه بحسرة أيا أبت اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم عل الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه
1: فقد هم.
0: فبينهما يتجادلان، فبينهما مرت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أضمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها. شوف كرم الأخلاق. فأمهلها حتى تروت عطاشها، فأرسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوص ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما. فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، ولم يغرموا غرما وقد غنموا غنما. وبات أبوهم من
1: بشاشته أبا
0: لضيفهم، والأم من بشرها أمة.
1: يا سلام،
0: هذا جاهلي في الصحراء، يعني في رأى شبحا ضيف، يعني القصيدة والنص يعبر عن كرم الأخلاق وعن فضيلة الكرم.
1: ومن يكتب هذا النص الذي قال هذا النص الحطيئة المعروف بهجائه وسوء أخلاقه؟ لكن هذه القيمة قيمة متجذرة في السلوك إلى درجة أنها تشكل هوية، وبالتالي حتى وأن كان هجاء وقميئا في كلامه وهجائه، لكنه مهتم بجانب إعلاء هذه القيمة، لأنه لا يمكن الانفصال أو انسلاخ عنها.
0: مسلمات، ثم خطوط حمراء كانت في في في في العقل، في العرف العربي.
1: بالمناسبة الكرم عندهم لم يكن حاجة العطاء فقط، يعني لم تكن حالة الإطعام أو العطاء أو الأعطية، كان أيضا الكرم يحمل شكلا من أشكال التضحية بالنفس من أجل الآخر، وهذا كرم، بل هذا أشد أنواع الكرم. نعم. يعني طرف لما قال في معلقته ولولا ثلاث هن، كانت واحدة منها: وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد، أن أفزع إلى المستجير كما يفزع الذئب حين تنبهه وهو يرتاد الماء أو يرود الماء أو يرد الماء. فإذا كانت تضحية بالنفس شكل من أشكال منهج من مناهج الحياة، وهي أعلى درجات الكرم، ولهذا لا يمكن أن يكون الكريم جبانا، لأن الكريم يحتاج إلى شجاعة لكي يكون كريما. التخلي عن الامتلاك الذاتي مقابل الآخر. والإسلام لما جاء كما ذكرت أمسك هذه القيم جيدا، بل جعلها أرضية صلبة للمجتمع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. والكرم أيضا ذهب باتجاه، أنا يعني لي فلسفة في الكرم، أنك تتعامل، ليس لديك مشكلة مع الآخر، الكرم يلخص العلاقة بين الأنا والآخر، لأنك حين تعطي لا تعتبر أنه أخذ منك، بل تعتبر أنه زيد عليك. ومن أجل هذا لالتقط الشاعر هذه المسألة، قال: كأنك تعطيه الذي أنت سائله.
0: هو زيادة لا نقصان
1: طبعا. والعفو كرم، حين تعفو فأنت تكرم، لأنك لا تريد أن تأخذ وإنما تهب الحياة.
0: حتى بعضهم جعل الشجاعة أنه فرعا من فروع الكرم.
1: قلت الآن من أشد أنواع الكرم هو التضحية بالنفس، ومنها الشجاعة.
0: والاستعارة في هذا مشهورة: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. يعني مصطلح أو
1: يجود،
0: مفردة يجود تعبر عن الكرم، فهو حتى الشجاعة هي كرم بالنفس، هي نوع من أنواع الكرم. بناء عليه الأخلاق لاحقا بعد نزول الوحي، يعني بعض الأمور نلاحظها شديدة الغرابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة. أحياناً كانت هذه التوجيهات الأخلاقية مما غطاها الوحي قرآناً وسنة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه ويعدل: ألا كل شيء ما خلى الله
1: باطل،
0: وكل نعيم لا محالة زائل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وفينا نبي يعلم ما في غدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعودي لهذا. فأنا أفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعي أن الشعر يعني مبثوث فيه الكثير من الأخلاق. يعني الشعر يفتح لنا فضاءات من الأخلاق. النص التشريعي سواء كان من الوحي أو كان دستورا، يعني هو يتعامل في مساحة الحد الأدنى من الحقوق التي ترتب العلاقة بين أبناء المجتمع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف لأنه سمع هذا البيت مثلا أو هذه القصيدة؟
0: طبعا.
1: مثل ماذا؟
0: إن كان عربيا: وغط طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وسنأتي على تأثير الشعر في النفوس وفي الذات، وصناعة الشعر للقيم ولقيم الفرد والمجتمع. لكن أنا أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي أنه الشعر كان كما قرأنا أو حللنا من مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، دستورا في الجاهلية. بعد الإسلام، بعد نزول الوحي، أنا أقول وأزعم أنه بقي مرجعية، ظل مرجعية الشعر، لكن تنازلت مرتبته من الأولى إلى الثالثة بعد النصين، بعد الوحيين القرآن والسنة. لكن في ذلك يعني حتى في صدر الإسلام يستشهد بالشعر على أنه مرجعية أخلاقية. وأنا وقفت على أكثر من أثر لابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يقول: أين تجد قول الشاعر في كتاب الله؟ ليس على مستوى الأصل اللغوي، وإنما على المستوى الاستشهاد
1: المعنوي.

0: الباقي المعنوي، أين تجد قول الشاعر في كتاب الله، وأحيانا أين تجد قول الله عز وجل في الشعر. فهذا يدل على أنه الأخلاق الشعر عفوا بقي مرجعية حتى بعد نزول الوحي. دليل آخر، سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هذا كاتب الوحي من كبار الصحابة، في صفين، في معركة صفين، قد كانت معركة طاحنة يعني، يقول كدت أن أفر فما ثبتني إلا قول ابن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيحي وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح.
1: يا سلام.
0: أنا أقف كثيرا عند هذا الأثر ولا أتناوله بسطحية، يعني اسمح لي، هذا سيدنا معاوية رضي الله عنه هذا ممن يحفظ القرآن بل من كتاب الوحي، فلماذا يستشهد هنا في هذا المقام يقول ثبتني بيت من الشعر، وتلاحظ أنه يحضر الشعر حتى بعد نزول القرآن.
1: جميل، هذا عن تموضع الشعر بعد نزول الوحي وبعد نزول القرآن الكريم. لكن هناك إشكالية في نظرة العرب الأقحاح للرسالة التي نزلت، فوصفهم للقرآن أنه شعر مع أنهم أعلم الناس بفن الشعر، ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: أنا الآية التي ذكر فيها هذا أيضا تأملت فيها طويلا، الله عز وجل يقول: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلماذا هذا يعني الترادف أو التلاصق أو المجاورة بين شاعر ومجنون؟ أولا لماذا شاعر؟ لماذا اتهموه بالشاعرية؟ هم هذا إقرار على أنها هي تهمة، تعتبر تهمة، لكن في ذات الوقت هو بمفهوم المخالفة، يعني هي تعتبر إقرار منهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشيء معجز، لأنهم يرون أنه الشعر إعجاز، لذلك يكرمون الشاعر عندهم في عصرهم، كان يعني قضية، كان له منصب في المجتمع، فتهموه هنا بالشاعرية وهذا إقرار منهم على ذلك.
1: جميل، يعني بناء على هذا السرد الجميل فهذا يعني أن الشعر بقي عند العرب قبل الإسلام مرجعية وظل كذلك مرجعية بعد نزول الوحي.
0: نعم،
1: فكان له هذا التأثير في النفوس وكان له هذا الحضور في العقل العربي إلى درجة أن الصحابة الكرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يسمع الشعر وكان يقيم فيه، لما قال له سيدنا حسان: مهند من سيوف الهند مسلول، قال: بل قل مهند من سيوف الله مسلول، وهو الذي دعا له أن اهجهم وروح القدس معك. وهذا يعني أن الشعر قد يكون بحاجة إلى التأييد، وهذا مذهب مخالف تماما لمفهوم وادي عبقر، عبقر الذي يقوم على أساس الميتافيزيقيا المرتبطة بعالم الجن والشعوذة، بينما هنا الشعر المرتبط بعالم الطهارة والشعر المرتبط بعالم السماء والشعر المرتبط بالعالم الأعلى. كيف كان الشعر داخل منظومة العقل العربي بناء على ذلك؟
0: يعني هو أنت ذكرت دكتور كلمة مهمة جدا، وهي أنه الشعر مؤثر في وعي المجتمع العربي، وأحد النصوص المؤسسة لهذا الوعي، الأهم من أنه مؤثر في الوعي العربي هو مؤثر في اللاوعي الشعر، وحتى وهو هذا ميزة البارادايم النموذج الفكري، أنه يكون مؤثرا في اللاوعي فضلا عن الوعي. يعني مثلا على سبيل المثال، الكثير من الناس يمارسون تفاصيل حياتهم اليومية بناء على السنة بحسب السنة النبوية، لكن الناس، عوام الناس، هم ليسوا فقهاء، لو سألت أحدهم لماذا تفعل، لماذا تلبس باليمين حذاءك عزكم الله، لن يعني يستدل لك بحديث نبوي، ولكن هو هذه الأشياء يتواترها المجتمع بشكل متواتر يعني على أنها عادات وتقاليد. فكذلك الشعر كونه نموذجا فكريا مؤثر في اللاوعي، أيضا هو لازال حاضرا معنا لكن في الخلفية في الكواليس، مؤثر في وجدان وضمير ولا وعي العقل العربي. وأنا تتبعت هذا، لكن ما أدري إذا سيحضرني

0: أحد الأمثلة أنه مؤثر في اللاوعي. كثيرا ما أجد بعض الأصدقاء والناس يعبر أنه يحب المشي إذا ضاق صدره. أخرج نمشي سوية، يعني صدري ضايق خلينا نمشي. أنا إذا رجعت يعني أجدها هذا في الشعر: وإني لأمضي الهم عند احتباره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي طرفا. وهذا كثير، ليس هذا مثال الوحيد على هذا، كان العرب يعبرون ويطلبون المشي ترويحا للنفس وللهم. محمد عابد الجابري فيلسوف المغرب الكبير في كتابه نقد العقل العربي يقول أنه العقل العربي الآن، الوعي العربي، المجتمعات العربية لا زالت حبيسة القرن الثاني الهجري. ولماذا؟ ما الذي يقصد بالقرن الثاني الهجري؟
1: يا الأمم يمدح.
0: نعم، هو في سياق آخر يتحدث، أنا لا علاقة لي بالسياق الذي يسوق هذا الكلام بين يديه، إنما أنا أستدل به لأن هذه الجملة أنا أتفق معها وأتبناها، أنا أراها صحيحة. لأنه أنا أقول، بل أنا أدلل على أن هذه النماذج الفكرية. هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يقول القرن الثاني الهجري، لأن القرن الثاني الهجري هو عصر التدوين، هو العصر الذي الآن معارفنا نحن، عصر الذي دونت فيه السنة النبوية، كتب السنة في ذلك الوقت كتبت ودونت، حتى الشعر الجاهلي وصل إلينا عن طريق قناة هي تلك، عن طريق حامل هي تلك المرحلة، المرحلة التي دون وسجل فيها عن طريق الرواة، سجل فيها الشعر الجاهلي فوصل إلينا. فيقول لا، العقل لا زال حبيس. وهذا البارادايم النموذج الفكري من ذلك الوقت إلى اليوم في القرن الثالث الهجري، هذه النصوص المؤسسة تتحكم بلاوعي العقل العربي. بل أكثر من ذلك، لدينا نص نبوي يشير بالإشارة على أن الشعر هو بارادايم بهذا المعنى، على أنه ملتصق، على أنه شيء في الدي أن إيه تبع العرب لا يتخلون عنه، واللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا، لا تترك أمة الشعر حتى تترك النيب الحنين. طبعا أنا أعرف النقاش الدائر حول صحة وسند الحديث، لكن أنا إن صح الحديث فهو يستدل به، وإن لم يصح الحديث أنا أستدل به على أنه ذكر في التراث الإسلامي في تلك القرون، فإنهم حتى في ذلك الوعي في تلك القرون كانوا على وعي بهذه المسألة ويناقشونها ويعتقدون من ذلك الوقت أنه الشعر شيء في طبيعة، في دم المجتمع العربي. والأدلة على هذا كثيرة، منها مثلا الآن في وقتنا المعاصر لما انفصلت اللغة العربية. سابقا القوم كلهم كانوا فصحاء حتى بعد عصور الاحتجاج يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، لكن الآن لما استبدلت اللغة العربية بالتواصل، للأداة التواصلية في التواصل، استبدلت الفصيحة باللهجات، وأصبح على امتداد الجغرافيا العربية في الكثير من اللهجات. ما الذي نلاحظه هنا؟ أن الشعر استمر وانتقل من الفصيح إلى اللهجات، دخل الآن في كل لهجة من لهجات الدول العربية تجد ثمة شعر، وشعر قوي، وشعر فيه إبداع، وتقام له محافل ومهرجانات أحيانا. ما إلى ماذا يشير هذا؟ أنا أقرأه، هذه إشارة أقرأها على أنه هذا الشعر هو كما ذكرنا نموذج فكري، هو شيء في الدي أن إيه، شيء ملتصق بالحضارة العربية، بالعقل، بالوعي العربي.
1: وعلى ذلك يكون للشعر أثر كبير في بناء الذات.
0: نعم، بالطبع، بناء الذات والهوية ونهضة المجتمع والشخصية الواثقة. على سبيل المثال، كان في عندنا في التراث العربي والإسلامي وظيفة اندثرت لم تعد موجودة الآن، وهي وظيفة المؤدب. المؤدب هذا أشبه بمدرس خاص. إيش كان شغلته؟ هذا كان يعد رجال، هذا كان صانع للرجال، يعد رجالا على المستوى الفكري في الدولة لكي يكونوا قادة سياسيين للدولة. هذا المؤدب ما الذي كان يفعله؟ كان أول ما يدرس، أول شيء يدرس لهؤلاء الأطفال اللي هم ولاة العهد، يدرس القرآن ثم السنة ثم مباشرة الشعر. ولأن أنت تلاحظ معي أن هذه الثلاثية تتكرر كثيرا: قرآن، السنة، الشعر. هذا يعضد سياق كلامنا بأن الشعر موجود مع الوحي كمرجعية.
1: هذا كان يدرسهم. ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاون.
0: أبدا، كان يدرسهم شعر الحماسة، شعر عنترة بن شداد، ديوان الحماسة لاحقا، يعني هذا الشعر الذي يحث على المكارم والفخر وهذه الأمور. عندنا قضية مشهورة، يعني الآن رجال الدولة الأموية الخلفاء هؤلاء على المستوى الشخصي لو نقرأ في سيرهم بغض النظر عن أنهم ورثوا الخلافة
1: شعراء
0: وراثة
1: ورواة شعر
0: ورجالا، هذا موضع شاهدي أنهم سير ذاتية ممتلئة في كل شيء، فهم مؤسسون تم تأسيسهم بناء على هذه النصوص المؤسسة الثرية والشعر.
1: وعلى ذلك أنت تقيس بأن الشعر كان له أثر واضح في تكوين شخصياتهم النفسية، فكانوا من الرجولة بمقام.
0: نعم بالطبع. وكذلك بالمقابل بالعكس الشعر قد يستعمل بطريقة سلبية في هدم النفس والشخصية. عندنا قضية شهيرة على هذا الأمر، قضية الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وهشام المؤيد بالله، كان ولي عهد وتوفي أبوه الخليفة وكان عمره 8 سنوات، فالفقهاء لم يقبلوا أنه يتولى الخلافة، يعني لأنه من شروط الخليفة البلوغ طبيعة الحال، فجعل هو هذا محمد بن أبي عامر وصيا على هشام المؤيد بالله. وكان الحاجب المنصور كما هو مشهور كان له طموح سياسي يعني، فإيش عمل؟ أمرهم بأن يدرسون يعني يدرسوا هشام شعر المجون والخلاعة واللهو والخمريات، فكان هذا له أثر رهيب. وفعلا نجحت الاستراتيجية، يعني نجحت الخطة ونشأ هذا الطفل مولعا بهذه باللهو وليس له علاقة بأمور السياسة وإدارة الدولة وهذه الأمور. وهنا أنا أثارت انتباهي هذه النقطة، وأحببت أن يعني إحنا نستخدم الإحصاء في البحوث الاجتماعية لكي نحاول دائما أن نحول الأشياء المعنوية إلى أرقام بحيث تفهم وتكون قابلة للقياس، مقيسة، نحول كل شيء نجعله مقيسا. فأردت أن أعرف علاقة الشعر بصناعة البطل والبطولة والقادة، فأجريت شيء بسيط يعني بحثا بسيطا على قادة حركات التحرر والاستعمار، التحرر من الاستعمار في القرن الماضي، يعني جمعت بشكل عشوائي 10 منهم من مشاهيرهم وبحثت في ارتباطهم بالشعر، وصنفت إلى 4 مستويات. المستوى الأول الأعلى المرتبط بالشعر جدا بحيث يكتب شعر، هو كاتب للشعر. الذي بعده المستوى الثاني الأدنى أنه يحفظ الشعر ويستشهد به كثيرا. الثالث يحفظ الشعر ويستشهد ولو ببيت واحد. الرابع لا علاقة، اللي يشير إلى لا علاقة، واللي لا يحفظ شعر أو لا يستشهد بالشعر.
1: طيب إذا كان هناك علاقة بين الشعر والجنون عند العرب قبل الإسلام في ضمن الوعي واللاوعي، كيف يعني يمكن، ألا يمكن أن تترك هذه العلاقة أثرا سلبيا واضحا في الشخصية؟ بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر
0: لأنه مزاجي أو مجنون؟
1: يعني بمعنى أن هذا الشخص له أجواءه، إلا إذا كان مما بعد إلا كما جاء في الكتاب العزيز. وهل يمكن أن يدير مؤسسة ضخمة مثلا على سبيل المثال؟ هل يمكن للشاعر أن يكون مثل عمر أبو ريشة سفيرا؟ هل يمكن للشاعر أن يكون متحدثا عن القوم؟ أم هو ذلك الرجل المطبوع بالحالة الانفعالية المرتبطة بشهوة القول، حيث يجيد أن يقول وأنا لا أجيد، ويشعر بالتفاصيل وأنا لا أشعر، ويحسن النظم وأنا لا أحسن؟ فما الذي ميزه عن غيره؟ يعني إذا ذكرت لنا أحدا من العشرة هؤلاء الذين ورأيت أنهم على 4 مستويات، يقول الشعر، يحفظ الشعر
0: ويستشهد به،
1: يحفظ الشعر ولا يستشهد به، والأدنى
0: لا يحفظ الشعر ولا يستشهد به،
1: مثل من يعني من القادة العظام الذين يكتبون الشعر؟
0: دعني أخبرك أن كم تتوقع كانت النسبة بارتباطهم بالشعر. أنا جعلت 3 مستويات، إما في ارتباط أو ما في ارتباط، فكم تقول؟
1: يعني بناء على المستويات، فالمستوى الأول والثاني والثالث مرتبط بالشعر،
0: مرتبط بدرجة قوية، متوسطة، ضعيفة، ولا مرتبط.
1: اي نعم،
0: اتضح معي أن الكل 10 بنسبة 100%. طبعا أنا تحريت الدقة والشفافية والمصداقية فاخترتهم بشكل عشوائي، يعني لم أنتقي من له.
1: لم تذكر لنا أسماء أعلام من هنا؟
0: طبعا من منهم تريد أن أذكر لك؟
1: نعم نعم.
0: أي طبعا يعني حتى كانوا ثلاثة منهم يكتبون الشعر، لهم دواوين شعرية.
1: مثل
0: عبد القادر الجزائري له ديوان شعري، علال الفاسي له ديوان شعري، آخر أيضا نسيته هو الذي كان الثالث الذي له ديوان شعري، يوسف العظمة كان يحفظ الشعر ويستشهد بالشعر كثيرا، عز الدين القسام، عمر المختار، عمر المختار قالوا كان يعني كثيرا ما يستشهد بالشعر الشعبي في حياته. فهذه العلاقة يعني أنا كان على ثلاثة مستويات، لم أجد أحد منهم لا علاقة له بالشعر إطلاقا، كل كان له على فروق يعني من علاقته قوية بالشعر أو متوسطة أو دنيا.
1: فالشعر صار عنصرا أساسيا في صناعة البطل،
0: بل في الإحصاء، في علم الإحصاء يقولون هذا الارتباط، نسبة الارتباط بشكل 100% بين الأثر والمؤثر يسمونها علاقة سببية، يعني كلما وجد الشيء وجد كذا وجد كذا، يعني علاقة سببية، كلما وجد الشعر وجدت البطولة. يعني لا نقول كلما، أنا لأني لم أستقري جميع الأبطال والقادة، أنا أخذت عينة قد تكون ممثلة لكن يستشهد بها، لكن تبين أنهم كلهم له علاقة بالشعر. فهنا أقول أن الشعر يصنع البطل والبطولة والقادة.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: كثيرة جدا
1: نريد.
0: أبشر،
1: بشرك الله بالجنة.
0: يعني وهذا نحتاجه في زماننا، أن يدرس الأطفال وهم صغار نماذج معينة من الشعر، يعني ستحدث فروق هائلة في نفوسهم وشخصياتهم وكذا. يعني أحد مشاكلنا الحضارية والاجتماعية الانهزامية والثقافة الغالبة،
1: الاستلاب
0: الثقافي
1: والاغتراب أيضا.
0: نعم، فأنا أقول ببساطة تستطيع أن تصنع رجلا شخصا معتدا بنفسه، لا يمكن أن يكون شخصا انهزاميا من يحفظ ديوان المتنبي. ديوان المتنبي مليء بالأنا، مليء بالفخر بنفسه، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لأنفهم رغم، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، وإني من قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم.
1: يا لطيف.
0: يعني يكفي، أنا في تصوري يكفي هذا البيت أن يحفظه شخص لكي يكون ممتلئا عزة وثقافة واعتدادا بنفسه. لا يمكن
1: وقد يعلم البيت الغرور أو يعلم الكبر. نعم، لابد أن يكون هناك توازن في هذه الكيمياء القيمية.
0: نعم، وهو موجود في الشعر، موجود هذا حتى على الجانب الآخر، الضبط الأخلاقي والتوسط والوسطية في وما هو حسن وما هو قبيح، بأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه، يعني ما قصروا الجماعة. أيضا أقول لا يمكن أن تكون شخصية منهزمة ثقافيا التي تحفظ ديوان الحماسة مثلا، تحفظ قول جدنا طبعا، لأنه أنا أرجع لزبيد فلا بد أن أستشهد بجد.
1: والنعم،
0: والنعم منك عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يعني هذه أسطورة إذا كانت عند الحضارات الأخرى ثمة أساطير خرافات، إحنا عندنا على الحقيقة، يعني هذه أشياء حصلت. أفاطم الرجل كان يقاتل يصارع أسدا، أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا رام ليثا هزبرا أغلبا يبغي هزبرا، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقرت محرا، أن القدمي ظهر الأرض إني وجدت الأرض أثبت منك ظهرا، وقلت له وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا، ألم يبلغك ما صنعت ضباه بكاظمة غدا تلقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك لست أخشى مصاولة وليس يخاف ذعرا، ففيما تروم مثلي أن يولي ويترك في يديك النفس قهرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا مشى ومشيت من أسدين راما مراما كان إذ طلباه وعرا يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى هززت له الحسام فخلت أني شققت به لدى الظلماء فجرا وجدت له بطائشة رآها لما منته ما منته غدرا أو كما قال بضربة فيصل تركته شفعا وكان كأنه الجلمود وترى فخر مضرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبر.
1: تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك قد حاولت نكرا. جميل، يعني أنا كنت أريد أن أقفز من حيث أجلس الآن.
0: كثيرة الشواهد في هذا، يعني على سبيل المثال لا يمكن معلقة عمرو بن كلثوم مليئة بنال فاعلين تعلم الفرد على أن يكون فاعلا، على أن يفعل. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا
1: متى كنا لأمك مقتوينا أي خدما
0: فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشق عصا المثقف والجبين وقد علم القبائل
1: من معد
0: إذا قبب بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن التاركون إذا سخطنا
1: وأن الآخذون إذا رضينا
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. يعني هذه مليئة بنا الفاعلين، مليئة بالأنا، مليئة يعني تعلم الرجولة. هذا ما أريد قوله، أن الشعر الحسن منه طبعا يعلم الأخلاق العالية والرجولة.
1: يا سلام يا سلام، هاتي زدنا من هذه الشواهد الرائعة.
0: يعني أيضا في صدد وفي سياق الحديث على أن الشعر غطى مساحات أخلاقية ودخل في فضاءات متجددة، والشعر مسألته يعني قضيته الأساسية الإدهاش والإبداع. فالشعراء يعني لم يقفوا على أصل الخلق، ثم الخلق يعني يكون أساسا الشعراء أتوا وبنوا عليه أبنية وزخرفوها وزينوها مباني شاهقة من الجمال والجلال. يعني الشعراء لا يقولون فلان شجاع، ثم الشجاع العادي هذا المستوى الطبيعي.
1: ماذا يقولون؟
0: يقولون تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. ويقولون أيضا
1: يا رجل وين أخذ الأجمل بيت لم تقرأه
0: في هذه القصيدة؟
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: يا الله،
1: تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. وأخذ هذا الشاعر أيضا لما قال لي القائد يزيد، قال له يفتر عند افترار الحرب مبتسما إذا تغير وجه الفارس البطلي. إيهات إيهن
0: إيه. هذا يعني يتحدثون عن مستويات من الشجعان، ولذلك هذا يحث طبعا الناس العاديين على التحلي بهذه الأخلاق والشجاعة وغيرها. أكر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها. وثمة طبعا المبدعون من الشعراء ماذا يفعلون؟ يمزجون بين الأخلاق، فتجد في بعض القصائد مزيج بين الشجاعة والنبل والاعتداد بالنفس والحمية. يعني مثلا دريد بن الصمة في قصيدته المشهورة عندما قال أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدي فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأني بهم غير مهتدي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي دعاني أخي والخيل بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد، فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علاني حالك اللون أسودي. تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت أعد الله ذلكم الردي. أنا

0: المستوى الفني إلى مستويات المرجعية العقلية والأخلاقية والقيمية والسلوكية.
1: نعم، أنا قلت هذا، الشعر يصنع القيم والرجولة والأخلاق ويمثل المرجعية ومكانه في الوعي واللاوعي العربي والإسلامي في الوقت المعاصر.
0: جميل،
1: وثمة الكثير من الأدلة على هذا.
0: جميل جميل، سعدنا كثيرا بهذه يعني الإفاضة الطيبة النظرية والتطبيقية بخصوص يعني هذه الحلقة، سندافع بها عمن يهاجمنا ويقول أنتم تثرثرون بالشعر والمجتمع يحتاج له أولويات، يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، فسنأخذ هذه الحلقة ونقول له نحن لا ندافع عن حالة الطرب والفن، إنما ندافع عن القيمة وعن الفكر وعن الإنسان، والشعر يمثل هذا الجانب.
1: أتمنى أن أكون صلحت مرافعا، يعني قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
0: نعم المرافع ونعم الضيف ونعم الشاعر.
1: شكرا.
0: الأستاذ حذيفة الجابري، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب.
1: لك جزيل الشكر، ممتن سيدي.
0: يا مرحبا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد،

0: هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم. كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
6: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. الحكم على عاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع بالإعدام، واحتفالات في درعا وعدة محافظات ترحيبا بالخطوة. روسيا تقول أن الاتفاق بشأن قواعدها في سوريا يعزز علاقاتها بدمشق، ومصدر

رويترز يتحدث عن بقاء قوات روسية في سوريا ضمن مراكز تدريب عسكرية. وزارة الخارجية تؤكد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وإدانة عربية وإسلامية لقرار كولومبيا الاعتراف بسيادة الاحتلال عليه. ترامب يطرح ثلاثة خيارات تجاه إيران ويتهم طهران بالتراجع عن تفاهمات سابقة.

0: في التفاصيل، حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بداية الثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين، بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضاً أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
0: نتابع مشاهدينا في هذا العرض مسارات جلسات محاكمة عاطف نجيب وصولا إلى إعلان حكم إعدامه مع الزميل بلال البزري.
3: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه

0: وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 من أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 من أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاك ترعة عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم، وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 من تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت 7 جلسات محاكمة نجيب. أما الجلسة 8 من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
1: قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. بدوره قال وزير العدل مظهر الويس أن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف الويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين معه يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء حكم الإعدام والمحاكمات الغيابية. وأشارت المنظمة في تعقيبها على الأحكام الصادرة بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب إلى أهمية إجراء إصلاح قضائي يضمن أن تجري المحاكمات وفق القانون الدولي والمعايير الدولية، وأفادت بضرورة أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع أمام محاكم مدنية عادية من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. بدورها أكدت وزارة العدل أن المحاكمات التي أفضت إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، وذلك ردا على ملاحظات أبدتها منظمة العفو الدولية. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا

0: سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد وآخرين من رموز النظام المخلوع.
1: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر، اليوم شعورنا ما بنوصفش،
2: لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته، كان هو الدكتور علي الغصاب المحامي ولا حميدي ابو نبوت ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول اثنين كانوا معي بالسياره وانا اعتقلوني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعداله الحمد لله.
3: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الاول في اول مجزره ارتكبت بهاي الساعه لنا فيها، طبعا شعور فرح اليوم انا بالنسبه لي عندي العيد الثالث.
4: الحمد لله يعني شعور لا يوصف بالحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
5: والله شعور الفرحة مي واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل قتال القتلة، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره، الحمد لله رب العالمين. ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم، يكون اعدامه باب جامع العمري.
6: نحمد الله عز وجل انه رب العالمين اكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياه عيننا.
7: والد الشهيد احمد محمد خير عويد بن ابوت اخذت لنا حقنا الدولي اليوم على البرد المستريع، الحمد لله رب العالمين.
8: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف اصلا، وحتى الاعدام ما بيشغلني لنا على فكره يعني، بس انه الحمد لله انه تحقق عم تتحقق العداله وعم تاخذ مجراها، وان شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد ان شاء الله كلهم مصيرهم الاعدام يكون.
7: الحمد لله رب العالمين العداله اخذت مجراها، الشعر تحنا انا ابو لشهيدين واخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين. ما بكفي عاطف نجيب كمان عندنا عشان المجرم لؤي العدي،
9: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، وهسه يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصا محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
10: الحمد لله رب العالمين اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين الحمد لله.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهل دمشق حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
11: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
12: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه يعني، واقل شيء هذا الحكم انه اللي بريح.

0: يعني برضي اهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجعنا يعني جزء بسيط هو من من من من, من, من, من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
1: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
2: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحه بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الاعدام بعاطف نجيب بدرعا، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للامهات والاباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنه.
3: كما احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد.
4: عاطف نجيب قتل أخوتنا بدرعا، وأكيد راح يشاركونا بالفرحة لما ينحكم إن شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي أجرموا بحق الشعب الديري. إحنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعا وبكل المدن السورية. طالب الدولة بالمضي قدما بالقصاص من كل قتلة الشعب السوري، لأنه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
5: إن كل أهل سوريا وأهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تأخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام. غير هالشيء إحنا هذا ما نقبل به. طبعا إحنا تأذينا، تهجرنا، راحوا أولادنا، راحوا شبابنا. إحنا الحمية شالتنا من بداية الثورة عشان أطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
3: هذا ورصد تلفزيون سوريا راى عددا من أهالي حمص حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
6: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، وكحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
7: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
8: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري. وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات، ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
9: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
10: اليوم تتمثل الآية الكريمة ويش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
11: والله الحمد لله، أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله عقبال نجيب البشار تبعهم على الدامة ما نعلم.
3: كما استطلع تلفزيون سوريا على عدد من أهالي حلب حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
12: طبعا شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مقيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
13: يعني هلأ إذا كانوا متهم

0: مهمين بالقتل أكيد لازم حكوا عندنا من القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. شعوري إنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
1: هذا يوم كتير حلو وكتير الناس لازم تفرح لأنه بالأخير وصلنا لنتيجة والظالم رب العالمين انتقم منه والله هيك يحمي دولتنا وإن شاء الله دوما نتطور أفضل وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام. خلينا كلاتنا متفائلين.
2: الله يخرب بيتهم خربوا البلاد والعباد. شعوري أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس هالمظلومين حقهم من هالكلاب بعد نهولوا حكينا كلمة برا الطريق بس بيستاهلوا أكثر من هيك.
3: والله سبحان الله الحمد لله رب العالمين الله أنصفنا بعد انتظار 14 سنة وأخذ حق الأطفال اللي هي كانت بداية الثورة. الحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين أن من الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء وانطلاقة الثورة حمز الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
5: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي توصلت له موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وأضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عددها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو ستعيد فتح مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو لسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
6: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليل زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف بملاصقته لساحات تخزينية مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
5: دانت وزارة الخارجية اعتراف كولومبيا بما سمته باستيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذه المواقف مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، مضيفة أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. هذا وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. كما دانت عدة دول عربية وإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. كما واعتبرت أيضا دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي على قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا ودانت دولة الكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن وتركيا ورابطة العالم الإسلامي دانت قرار كولومبيا.

رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل بحسب قوله. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. هذا ومر الجولان السوري المحتل بسلسلة من المحطات منذ احتلاله عام 1967 حتى اليوم. نتابع

0: أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. كما أشارت الوزارة إلى أن عنصرين آخرين أصيبا خلال الهجوم ذاته. ولم تصدر بعد أي تفاصيل من وزارة الدفاع حول تفاصيل الهجوم والجهة التي تقف خلفه. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
1: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا أراء عينة من أهل مدينة عين العرب كوباني في ريف حلب الشرقي بعد الأحداث التي شهدتها المدينة.
2: هلا امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني وبنتيجة فوضوية يعني وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية و100% في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في

0: اي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الامن العام والقوه الامنيه الموجوده استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليله اللي صارت.
1: مساله امبارح يعني كوباني طلعت وقفه احتجاجيه من اجل اهلنا في راس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
2: ان تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة. الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
3: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء. هلأ

0: أعلنت قوانا من الداخلي في محافظة دير الزور تمكنها من القبض على 6 أشخاص متورطين بالإتجار بالمواد المخدرة ونقلها وترويجها. وقالت قوانا من الداخلي أنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج. وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد شبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة صبيخان بريف الميادين في دير الزور. وفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو مجاري الأنهار أو البرك المائية، مشددا على أن جميعها خطيرة وغير صالحة للسباحة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدرع عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأضاف الجيش اللبناني في بيان له أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. نفذ عدد من المعلمين العائدين من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
2: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
3: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة، هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا أيضا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
4: طبعا بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب.

0: فشو بيجي بالقرار انه ادلب ضمن التدقيق. ضمن التدقيق انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت انه نحن اسه عم ندقق ولهلا اسه ما اجانا جواب.
1: نحن عنا خدمه 5 سنوات، قدمنا على مسابقه، شهاداتنا الجامعيه كلها اخذناها بتعبنا، اخذناها من دون اي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في اشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع انه نحن ما في ثقه ابدا؟
2: ما في شيء، اي شيء واضح كل نهار. والله العظيم كانت رواتب 350 نحط نصه أجار طريق، ما نحكي شيء وعادي. يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة أنه محافظة واحدة ما تجدد.
3: إنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح. بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا،
4: نطلع برا
3: بدنا رزقتنا، بس ما بدنا نطلع برا.
5: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهاي المسابقة مواليده 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
6: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب فترة وبعدين قلنا على دقيقة، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا جددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر. طب انا بنت مدينه ادلب، انا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
7: يواجه اصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في ادلب يواجهون صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فاسعار الكهرباء واسعار المحروقات ايضا لا تصب في صالح اصحاب البرادات امام التزامهم بساعات تشغيل طويله تقلص هامش ربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن.
8: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
9: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة. أيضا بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين ل3 براميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
8: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهرياً إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
10: يعني عند بيجي المزارع موسمه بيطلع، بنجي على سوق الهال، الأسعار البطاطا بتتهاول، أسعار معمد توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشري، فطرة، أسمدة، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم تكون متدنية 150 دولار الطن.
8: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
11: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
7: تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق، ورغم تنظيم عشرات الضبوط ما تزال الأغذية تعرض على قارعة الطرقات من دون أي مراعاة للضوابط الصحية.
12: تحت أشعة شمس الصيف القاسية،

0: تنتشر يوميا هذه البسطات التي يرى أصحابها وزبائنها أنها وإن لم تحقق شروط السلامة الغذائية فهي توفر المال من الدخل الهزيل وهو الأهم بالنسبة إليهم.
1: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هاي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وانت بنص الشام وما في بيع ولا شراء. يعني هات حاطينا حل واحد انه البني ادم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنه الكيلو ب 20,000، انا فاتح بسط على قدي عشان اتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
2: انا جاي اشتريها رخيصه، مكشوفه للهواء الطلق، مكشوفه للحشرات، للذباب، لاي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت. جاي اشتري من هون شغله رخيصه.
3: والله بتفاجأ من يومين البيض اسود قلبه قد مو معرض للشمس، يعني هدول كله بده براد ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابه، يعني انه عم يبيعوا هي الاسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
0: تلاحق الجهات الرسميه ما قد يهدد سلامه صحه الزبائن في جميع منافذ بيع الاغذيه، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فان القضيه ما تزال مفتوحه.
4: لدينا شعبة سلامة الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجارية، المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبة هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الأسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحية، وكذلك سحب عينات لتأكد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
0: تبقى محفظة المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الأغذية، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
5: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
6: تعاني قرية تل شهاب والقرى المحيطة بها في ريف درعا الغربي من أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب انعدام مصادر المياه ضمن المنطقة، وفشل محاولات مؤسسة المياه لحفر آبار تنهي معاناة السكان الذين يضطرون إلى شراء المياه من الصهاريج القادمة من قرى بعيدة، وهو ما يكلفهم أعباء مادية كبيرة.
7: أصوات يألفها أبناء المنطقة كما ألفوا رفع خراطيم المياه لملء خزاناتهم. هذه الصهاريج هي الوسيلة الوحيدة لنقل مياه الشرب للأهالي في قرية تل شهاب بريف درعا الغربي. ينقل أبو طارق بصهريجه الماء من مسافة بعيدة.
8: اضطرينا نطلع على طفص نجيب مي من طفص، والتكلفة غالية، تقريبا يوصل العشر براميل تسعيرة 100,000، عبء غالي على المواطن وعلى صاحب الآلية. احنا نترجى من هالدولة انه تنظر بعين الاعتبار على هالشيء هذا، وتأمن لنا مي او تحفرنا ابار ضمن منطقة الشاب او ضمن منطقة المزريب.
7: ثلاثة اعوام منذ ان جفت عيون الساخنة التي كانت تغذي تل شهاب ومحيطها بمياه الشرب، نحو 25,000 نسمة كانت تستفيد من مياهها. حفر الآبار الجائر في المنطقة بالإضافة إلى سنوات الجفاف قضت على كل المسطحات المائية وحولتها من وجهة سياحية ومصدر للشرب والري إلى مناطق قاحلة.
9: لا يوجد لدينا مصدر ماء نهائيا. نحن نطلب من المحافظ ومن مدير المنطقة ومن مؤسسة المياه إيجاد حل سريع لمنطقة تل شهاب والمناطق التابعة لها. نحن لا نطلب مياه على الشبكة، نحن نطلب من هالماء، يعني جيبونا الحلول. هي طبعا خط الأشعري، بجيبونا من خط الأشعري. يعني كانت هناك يعني دائما يقولوا انه خط الأشعري خط احمر وكذا لا يجوز. يعني اذا اخذوا 4 إنش من خط الأشعري، يعني شو المشكله؟ يعني في يعني ما بياثر شيء، لا بياثر على درعا ولا بياثر على نوى ولا بياثر على حدا، بحلوا مشكله كبيره جدا. يعني منطقة ميتة من العطش، يعني والله العظيم ما بعرف شو بدي أحكي، مهما حكيت لا أستطيع التعبير عن المأساة التي تعاني منها هذه المنطقة من مياه الشرب.
7: جفت شلالات قرية تل شهاب وضرب أهلها موعدا مع العطش، مع فشل البئرين اللذين تم حفرهما ضمن حملة أبشري حوران.

0: بقيت القرية تنتظر حلاً ينهي معاناتها.
1: بعد أن كانت هذه المنطقة وجهة سياحية بسبب وفرة مياهها وشلالاتها، باتت اليوم تئن تحت وطأة عطش شديد بانتظار حلول حكومية إسعافية تخفف من معاناة السكان. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، ريف درعا الغربي.
2: أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبة سجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، في خطوة وصفتها الحكومة اللبنانية ومنظمات الحقوقية بأنها تاريخية. وقالت وسائل إعلام اللبنانية إن إقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، في حين نقلت صحيفة النهار أن التصويت جرى وسط اعتراض كتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية ويجعل القرار لبنان بحسب أسوشيتد بريس أول بلد عربي يلغي عقوبة الإعدام ويضع بدلا منها عقوبة المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة بعد أكثر من عقدين من وقف تنفيذ الإعدامات. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إعادة توجيه 55 سفينة تجارية قالت إنها حاولت انتهاك الحصار المفروض على إيران، كما عطبت 3 سفن غير ملتزمة واعتلت سفينتين حتى 11 من أغسطس آب. وقالت سنتكوم إن من بين السفن التي تعاملت معها السفينة فيلانوفا التي ترفع علم بنما، مؤكدة أنها لم تعد تتجه إلى إيران. وأضافت أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية أطلقت صاروخين على غرفة محركات السفينة بعد أن عطلت في وقت سابق جهاز التوجيه الخاص بها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمام واشنطن 3 خيارات للتعامل مع إيران تشمل مواصلة المفاوضات أو زيادة الهجمات أو تشديد الضغوط الاقتصادية. ووصف ترامب الإيرانيين بأنهم مفاوضون صعبون، متهما مسؤولين إيرانيين بالتراجع علنا عن تفاهمات سبق التوصل إليها بين الجانبين. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الخيار الأول يتمثل في مواصلة المفاوضات مع الإبقاء على الضغط على طهران، بينما يشمل الخيار الثاني زيادة الهجمات بشكل كبير، والثالث تجديد الضغط الاقتصادي بصورة أكبر. قال وزير الدفاع الباكستاني أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تفاهم بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المؤشرات تتجه نحو السلام. وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني وسط تقدم في المباحثات الإيرانية العمانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن في مراحل متقدمة وسط جهود وساطة تقودها باكستان وقطر. أرحب بضيفي نقلة شحود المحلل السياسي معي من ولاية ميزوري. أهلا ومرحبا بك سيد نقلة. اليوم يعني دونالد ترامب يطرح التفاوض أو التصعيد أو حتى تجديد الضغوط الاقتصادية، اليوم برأيكم أي مسار يعني يبدو الأقرب في تعامل واشنطن مع طهران؟
3: يعني رئيس دونالد ترامب عم بيحاول قد ما في يمشي بموضوع المفاوضات، بس بنفس الوقت يعني الرئيس دونالد ترامب مضطعد جدا من عملية المفاوضين الإيرانيين ويتهمهم بالكذب والمكر والخداع. يعني لا يستطيع أحد أن يتكهن ماذا سوف يحصل في الأسبوع القادم أو الأسابيع القادمة. يعني هناك خيارات عسكرية لا تزال على الطاولة بشكل قوي جدا، وبنفس الوقت الرئيس دونالد ترامب يسعى لأن يصدق الإيرانيين بأنهم صادقون باتجاه إذا بدك اللعبة لعبة التفاوض، وأن يكونوا صادقون بهذا الموضوع.
2: طيب اليوم هل أصبح مضيق هرمز هو المفتاح الأساسي لأي تفاهم اليوم بين واشنطن وطهران؟
3: يعني مضيق هرمز هو أول خطوة على إذا بدك بطريق المفاوضات.

0: أعطت إيران الكثير، ولكن الإيرانيين لا يزالون يعني يحاولون ابتزاز العالم والولايات المتحدة الأمريكية عبر المضيق، يعني يريدون ترتيبات معينة ويريدون فرض الرسوم على حركة الملاحة عبر هذا المضيق، والولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأي فرض لرسوم على مرور السفن بهذا المضيق الحيوي في أي وقت أو أي زمان كان.
1: طيب اليوم سيد نقلة، كيف يمكن أن تتعامل إسرائيل بطبيعة الحال مع أي تفاهم ربما مستقبلي، دعنا نقول، بين يعني واشنطن وطهران؟ اليوم كيف يمكن فهم الموقف الإسرائيلي؟
0: الموقف الإسرائيلي في حال لم تتم نزع السلاح النووي، إسرائيل يعني غير ملزمة بهذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني وشدد رئيس الوزراء نتنياهو في كذا تصريح أنه لن يكون ملزم بأي اتفاقية وأنه سوف يضرب إيران بشكل فردي. يعني إسرائيل بشكلها الحالي، وإسرائيل سوف تهاجم إيران إذا لم تتم تسليم الأسلحة النووية أو الغبار النووي المخصب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أي طرف ثالث.
1: كل الشكر لك نقلة شحودة، المحلل السياسي، كنت معي من ولاية ميزوري.
0: Thank you.
1: أعلنت السلطات الكولومبية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في البلاد من 169 إلى 234 شخصا. وأظهرت رابطة عواصم كولومبيا بيانا حول آخر المستجدات عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين وبلغت قوته 7.4 درجات. وبحسب البيان ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 234 شخصا، في حين أصيب أكثر من 1310 آخرين. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية تزيل أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال الكبير، وتقدم نحو 2700 شخص ببلاغات عن فقدان ذويهم وسط مخايف من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل أكبر. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي، ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة دكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالا لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم. نخصص هذه الحلقة الاستثنائية بالكامل لمناقشة الحكم وجاهيا بالإعدام على عاطف نجيب، الحكم غيابيا بالإعدام على بشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذه الحلقة ماذا بعد صدور أحكام الإعدام، وما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية، وهل تستطيع دمشق ملاحقة المحكومين غيابيا في الخارج، وكيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه المحاكمات. مرحبا بكم.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات ارتكبت بحق السوريين في بداية ثورة بعد إدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل. كما أصدرت أحكاما بالإعدام بحق عدد من كبار مسؤولي نظام المخلوع الفارين، بينهم بشار وماهر الأسد.
1: تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ.
2: أشهر من الانتظار انتهت اليوم بكلمة واحدة نطقت داخل قاعة المحكمة: الإعدام.
1: والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم طال انتظاره منذ أن بدأت محاكمة عاطف نجيب، أحد أبرز المتهمين بانتهاكات رافقت بداية الثورة السورية، في قضية طالت أيضاً أسماء من رأس هرم النظام المخلوع، في مقدمتهم بشار الأسد. درعا كانت حاضرة في تفاصيل القضية من خلال الوقائع التي تعود إلى عام 2011، حين كان نجيب رئيساً لفرع الأمن السياسي في المحافظة، واتهم بالمسؤولية عن حملات قمع واعتقالات، بينها اعتقال أطفال درعا في الأيام الأولى لانطلاق الثورة. ومن درعا إلى أروقة القضاء انتقلت القضية بعد القبض على نجيب في اللاذقية في 31 من كانون الثاني عام 2025، لتبدأ أولى جلسات محاكمته في 26 من نيسان الماضي بحضوره شخصياً وبرفقة محاميه وتسجيل 50 مدعياً في ملف الدعوى
1: بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: مسار المحاكمة انتهى اليوم بإدانته بتهم القتل والتعذيب والتحريض على القتل، بعدما قالت المحكمة إن الأفعال المنسوبة إليه استناداً إلى التحقيقات وأقوال الشهود ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، قبل أن تقرر تنفيذ عقوبة الإعدام مع قابلية الحكم للطعن بالنقد.
1: تجريم كل المتهمين الفارين.
2: ولم يقتصر الحكم على المتهم الحاضر في قاعة المحكمة، إذ قضت محكمة الجنايات أيضاً بإعدام متهمين آخرين وردت أسماؤهم في الدعوى، بينهم بشار وماهر الأسد، إضافة إلى فهد جاسم الفريج وزير الدفاع السابق، وطلال العسيمي مسؤول وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، بينهم رؤساء فروع أمنية في درعا، بعد إدانتهم بجنايات القتل العمد والقصد والتعذيب المفضي إلى الموت.
1: والحكم عليهم من أجل ذلك بالإعدام.
2: حكم يشكل محطة في طريق العدالة، لكنه لا يمثل نهايتها، فالمسار لا يزال يتطلب تنفيذ الحكم بحق المدانين الهاربين ومحاسبة باقي المتورطين وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا لاستكمال دورة العدالة الانتقالية وإغلاق جروح طالما نزفت تحت وطأة الاستبداد.
3: من الملاحقة والقبض عليه مطلع عام 2025 إلى أروقة المحاكم أمام القضاء، نتعرف إلى المسار القضائي لمحاكمة عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا عند انطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية عام 2011. الجلسة الأولى بدأت في 26 من نيسان لعام 2026 كجلسة إجرائية وتحضيرية، حيث مثل عاطف نجيب شخصيا أمام المحكمة بحضور محاميه وجرى تثبيت أسماء 50 مدعيا. الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب في 10 من أيار خصصتها المحكمة الجنائية الرابعة لاستجوابه وتوجيه التهم بالأدلة، وشملت القتل والتعذيب وارتكاب مجازر. أوقف القاضي البث المباشر خلال أجزاء من الجلسة لحماية الشهود والمعلومات الحساسة. أما الجلسة الثالثة فعقدت بتاريخ 19 من أيار بحضور حقوقي ودولي، وشهدت مواجهة نجيب بالأدلة والشهادات المتعلقة بانتهاك درعا عام 2011، وتمسك نجيب بنفي الاتهامات ونسب مسؤولية بعض الأحداث إلى أجهزة أمنية أخرى. وفي تفاصيل الجلسة الرابعة ركزت المحكمة على الاستهامات.

0: الاستماع إلى شهود الحق العام ومواجهة عاطف نجيب بما ورد في شهاداتهم. وواصل نجيب إنكار الاتهامات الموجهة إليه. في 14 من تموز عقدت الجلسة الخامسة، وكانت جلسة مغلقة وخصصت لسماع أقوال شهود الحق العام، حيث أدلى شهود بإفاداتهم أمام المحكمة، ومن بينهم شاهد تحدث عن تعرضه للتعذيب عام 2011 بحضور المتهم. الجلسة السادسة كانت في 21 من تموز، حيث واصلت المحكمة الاستماع إلى شهود الحق العام ومناقشة الأدلة والوثائق المدرجة في ملف القضية بحضور ذوي عدد من الضحايا. وفي 28 من الشهر ذاته استكملت 7 جلسات محاكمة نجيب. أما جلسة 8 من محاكمات عاطف نجيب فبدأت في 4 من شهر آب، وتضمنت مرافعات ختامية وطلبات النيابة والمدعين وسماع كلمة المتهم الأخيرة، ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم. في 11 من شهر آب حكمت محكمة الجنايات 4 في دمشق بالإعدام على عاطف نجيب وماهر وبشار الأسد وآخرين وردت أسماؤهم في ملف الدعوى بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري.
1: لمناقشة المزيد نرحب بضيفينا الدكتور مصعب الجمل، الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق، وسينضم إلينا عضو مجلس الشعب لاحقا عدنان المسالمة. دكتور مصعب مرحبا بك. في البداية عاطف نجيب أنكر التهم الموجهة إليه، من الناحية القانونية القانون يستند إلى الأدلة، ما هي الأدلة التي استندت إليها المحكمة في إصدار الحكم؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسألني عن موضوع الأدلة التي استند إليها الحكم. هذا الموضوع جرى خلال جلسات المحاكمة الطويلة التي مرت خلال فترة المحاكمة. طبعا هناك أدلة كثيرة كانت منذ البداية، منذ اللحظات الأولى في العام 2011 عندما كان هناك موضوع التعذيب للأطفال وقتل الأطفال وقمع والجرائم الكثيرة التي قام بارتكابها. طبعا بداية تحريك الثورة كان من الإجراءات التي قام بها المتهم، أو الآن نقول المحكوم ولا نقول المتهم، عاطف نجيب. طبعا يعني هناك الأدلة كثيرة، الشهود، الدلائل، القرائن، الاعترافات، كل ذلك كان موجودا في ملف هذه الدعوة، وما جرى أثناء المحاكمات وما جرى من مناقشات وما جرى من اتهامات وشهود الحق العام والشهود الشخصيين، كل هذه الأمور مع كافة الأدلة والإثباتات يعني أدت إلى ما كان من إصدار الحكم. فإذا الأدلة موجودة، هي التي كانت نتيجتها ما جاء بقرار المحكمة العادل، وإن كان القرار ما يزال حتى الآن قابلا للطعن بالنقض.
1: هذا هو السؤال الآن، هل يمكن أن يتوجه المحكوم عاطف نجيب إلى محكمة النقض للطعن بهذا القرار؟
2: طبعا نحن أمام محكمة الجنايات، وهي من المحاكم الجزائية المدنية الموجودة. طبعا هناك القانون، قانون العقوبات العام، وأيضا قانون أصول المحاكمات الذي يطبق على هذه الجريمة التي ارتكبها عاطف نجيب وشركائه الآخرين، بدءا من رأس النظام الهارب إلى آخر ما جاء بهم، وهم 50 شخصا معه كما جاء في قرار الصادر عن المحكمة. طبعا يعني هذه الأمور كلها أدلة ثابتة وواضحة. طبعا المحكمة، القرار اللي بيصدر عن محكمة الجنايات وفق الأصول هو قرار يصدر قابلا للطعن أمام محكمة النقض، يعني قابل للتمييز.

0: أو النقد نفس المعنى من حيث المفهوم ومن حيث الواقع والحقيقة. طبعا الطعن بالنقد الآن بعد صدور قرار محكمة الجنايات هو أن تعرض القضية، ومعه طبعا مدة 30 يوما لكي يقدم طعنه خلال هذه المدة. وعندما تصل إلى محكمة النقض يتم تحويلها إلى غرفة الجنايات المختصة في محكمة النقض. طبعا محكمة النقض هنا دورها دور قانون وليس وقائع، لأنه دائما الطعن أمام محكمة النقض يعني ينظر في القضية قانونا بالمرة الأولى. إذا تم تصديق هذا القرار أصبح مبرما، وطبعا هون إجراءات، لأنه الموضوع حكم إعدام، وحكم الإعدام له إجراءات خاصة متعلقة به من حيث تحويله إلى العفو العام، تحويله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق بالقرار، إلى ما شابه ذلك.
1: لكن هل شرحت لنا بمزيد من التفصيل يعني الآن ما هي هذه الإجراءات التي يجب أن يعني يخضع لها هذا الحكم؟
0: الإجراءات التي يخضع إليها هذا الحكم، الحكم طبعا معه مهلة 30 يوما من اليوم الذي يلي صدور القرار. بالنسبة لعاطف نجيب المحكوم وجاهيا، بالنسبة للآخرين هو حكم غيابي قابل للإلغاء. نحن بنناقش بالنسبة لفقرة عاطف نجيب، صدر بحقه الحكم اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم، هناك 30 يوم له الحق عن طريق وكيله القانوني أن يتقدم بالطعن بهذا القرار إلى محكمة النقض. وطبعا هنا الإجراءات تتحول إلى محكمة النقض للنظر بالقضية وتحويلها إلى المستشارين المختصين بغرفة الجنايات، إما إلى تصديق القرار وإما إلى نقض هذا القرار. في حال تصديق القرار أصبح مبرما مكتسبا الدرجة القطعية، وفي حال نقضه تعاد المحاكمة ثانية إلى نفس المحكمة التي أصدرته لكي نعود ثانية لمحاكمة جديدة، لأنه لا يجوز أن ينقض القرار إلا إذا كان هناك مخالفة واضحة لنص القانون. لأنه كما قلت لك أن محكمة النقض الآن هي محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وبالتالي ينظر من الناحية القانونية هل كان هناك خطأ بتطبيق القانون، هل هناك كانت مخالفات جسيمة في القانون. أما أن نقول شهود كذا أو وقائع كذا أو هناك أدلة جديدة أو هذا موضوع وقائع لا يجوز أن ينظر إليه، ولا ينظر إليه أمام محكمة النقض مطلقا. محكمة النقض تنظر حول مسألة التطبيق القانوني فقط.
1: نعم، طيب نحن نسألك طبعا لأنه نخصص هذا المحور من الحلقة لفهم الناحية الإجرائية والقانونية. ينضم إلينا عدنان المسالمة عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا. أستاذ عدنان مرحبا بك، ما أهمية هذا الحكم الصادر بحق عاطف نجيب؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حياكم الله المشاركين وأخوتي الجميع. حقيقة اليوم تم إنصاف الضحايا وأهالي الضحايا، أهالي الضحايا الذين فقدوا الأمل منذ فترة طويلة بأن يقوم من يحاسب هؤلاء الذين أوغلوا في الدم السوري. تم اليوم وبمباركة وبجهد كبير من فريق الادعاء وفريق العدالة الانتقالية وكل من شارك في هذه المحاكمة. حقيقة كان في هناك جهود كبيرة أوصلت الناس إلى حقوقها، وتمت المحاكمة بصورة إيجابية وبصورة وفق القانون، لم يشبها أي شائبة. حتى لو طالت الأمد بالمحاكمة لكن القاضي اتخذ الإجراءات الأصولية. أنا بصفتي محامي من فترة طويلة، فأنا يعني ما لاحظته أن القاضي كان يهتم بشكل كبير بالإجراءات السليمة، وبأن يأخذ كل ذي حق حقه إن كان جهة الادعاء أو المدعى عليهم أو المتهمين. فالمتهم كان له حق بأن يوكل محامي، وتم توكيل محامي بشكل أصولي، وأيضا استمع إلى طلباته، وأيضا

0: استمع إلى شهود الدفاع مثل ما استمع إلى شهود الادعاء. إذا كانت هذه المحاكمة محاكمة سليمة من كل الأوجه، وانتهت بقرار حقيقة أنصف أهالي الضحايا، وأنصف الذين تم ارتكاب جرائم بحقهم، إن كان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم قانونية ارتكبها حسب القانون السوري طبعا.
1: أستاذ عدنان، كنا نتحدث مع الدكتور مصعب عن الإجراءات، وقال بأنه يمكن أن يذهب للطعن المتهم. برأيك هل هناك فرص ل يعني الطعن أو إعادة النظر بالحكم الصادر؟
0: تمام، طالما ذكرت أنا أنه كانت المحاكمة تمت بإجراءات سليمة يعني، وكانت في دقة بإجراءها، وهو من حق المتهم أن يقدم طعن حسب النص القانوني وحسب نص القرار. طبعا نص القرار بيتضمن القرار قابل للطعن بالنقض خلال 30 يوم، طبعا هذا حقه الدستوري وحقه القانوني، ونحن ما بنبخس حدا ولا بنبخل عن حدا يكون ياخذ حقه. لكن باعتقادي أنه هذا الأمر لن يجد له حلا، وسيتم تصديق القرار، لأني أنا من خلال خبرتنا ومن خلال العمل ومن خلال ما عمله المحكمة، وخاصة أن هذه محكمة عليها الأنظار، وعليها في كانت منظمات حقوقية ومنظمات دولية كانت عم تراقب الحدث أول بأول، ولم يعني لم يكن هناك فيها أي شابه. إذا أعتقد أن هذا القرار سيتم تصديقه، ومن ثم من حيث النتيجة سيتم تنفيذه.
1: دكتور مصعب، نسمع أحيانا عن أحكام لكن لا تنفذ، الآن هذا القرار هل سينفذ فعليا حكم الإعدام؟
2: طبعا صديقي العزيز، تقول نسمع عن قرار إعدام لا ينفذ. طبعا هناك إجراءات قانونية نصت عليها قوانين أصول المحاكمات، هذه الأصول الإجرائية هي التي تنفذ بحذافيرها. لذلك أقول لك، الآن صدر الحكم عن محكمة الجنايات بالإعدام، هذا الحكم قابل للطعن باليوم الذي يلي لمدة 30 يوما أمام محكمة النقض. طبعا خلال مدة 30 يوم، ممكن من أول يوم يطعن ممكن ما يطعن لآخر 30 يوم، معه مهلة 30 يوم يحال بعده وفق الإجراءات الأصولية إلى النيابة التمييزية وإحالتها إلى محكمة الجنايات أو الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، ينظر من قبل هيئة المستشارين، ومن ثم يصدر الحكم عن القضية المنظورة. طبعا إذا كانت الإجراءات سليمة، وإن شاء الله تكون الإجراءات سليمة 100% والقانون سليم 100%، سيتم تصديق القرار مباشرة وتصديق يعني للتنفيذ. في حال العكس يعاد إلى محكمة النقض للنظر ب القضية مرة ثانية لتصحيح إذا كان هناك خطأ ما قد حصل، ليصحح هذا الخطأ طبعا، ولا أعتقد أن هناك أخطاء حتى الآن. نحن طبعا بعد ما تصدر محكمة النقض القرار وصار القرار مبرم، بالنسبة لقضايا الإعدام تحديدا لها وضع خاص مختلف تماما عن باقي الأمور الأخرى. يعني القضايا التوقيف، قضايا الاعتقال المؤقت، قضايا السجن، أشغال شاقة إلى آخر ما هنالك، يصبح القرار مبرم يحال إلى التنفيذ مباشرة ينفذ. لكن نحن الآن أمام حكم صادر بالإعدام، صدق هذا الحكم من محكمة النقض بعد 30 يوم وطعن وجرت المحاكمات والفترة والقانون سليم وصدق القرار. هل هذا القرار ينفذ؟ لا، لا ينفذ بشكل مباشر. هناك إحالة إلى قانون، إلى العفو العام، لجنة خاصة بالعفو العام موجودة، هي فقط لأحكام الإعدام، وإحالة إلى تصديقه من قبل رئاسة الجمهورية. إذا أحالته لجنة العفو العام وقام بتصديقه السيد رئيس الجمهورية، فورا يحال إلى التنفيذ من أجل الإجراءات التنفيذية وتنفيذ الحكم.
1: يعني خلال كم المدة دكتور مصعب إما ينفذ أو لا ينفذ؟
2: ليست هناك مدة، كل المدد محددة إلا هذه المدة تحديدا، مدة رئاسة الجمهورية ومدة لجنة العفو العام مفتوحة لأصحاب القرار، لا أحد يعني ما في نص بقانون الأصولات بيحدد لهم مدة زمنية لتحديدها، أما ما عدا كله محدد، فقط هاي النقطة الوحيدة اللي تبقى مفتوحة. وبالتأكيد هناك الضغط الشعبي وهناك الإجراءات القائمة وهناك العدالة الانتقالية وتطبيق مسار هذه العدالة، هذه الأمور كلها تقتضي من السيد رئيس الجمهورية أن يقوم بالتوجيه إلى لجنة العفو العام لرد الطلب وتصديق القرار وإحالة الموضوع إلى التنفيذ، إلى التنفيذ وبمكان وقوع الجريمة تحديدا. يعني يجب أن ينفذ هذا الحكم بالساحة العامة في ساحات درعا، لأن درعا هم الذين تضرروا بشكل مباشر، وإن كنا نحن جميعا أبناء الشعب السوري قد تضررنا بذلك.
1: طيب دكتور مصعب، هناك يعني عدة أحكام صدرت اليوم، هناك الإعدام لكن هناك أحكام أخرى، 5 سنوات 6 سنوات مؤبد، كيف ينظر يعني إلى صدور عدة أحكام تجاه ذات المحكوم؟
2: كلام سليم وكلام جيد جدا يعني، وسؤال طرحته بمكانه. طبعا نحن المتهم، ونحن طبعا ما نزال نقول متهم لأنه نبقى نقول عنه متهم إلى أن تصدر محكمة النقض قرارها بتصديق القرار، يصبح اسمه مجرم ارتكب الجرم، الآن هو بمرحلة الاتهام. طبعا هذا المتهم ارتكب جرائم عديدة وحكم بها، وصدر بحقه حكم محكمة الجنايات، صدر عنه حكم إعدام، صدر عنه أحكام مؤقتة، صدر عنه أحكام مؤبدة، صدر عنه حبس بسيط، صدر عنه غرامات مالية، يعني هناك أحكام متعددة صدرت. صدرت كل واحدة لها جريمة خاصة صدرت فيها. الآن أصبحنا أمام تعدد جرائم، تعدد جرائم ارتكبها شخص واحد. فالقانون ماذا يقول القانون بهذه الحالة؟ القانون في هذه الحالة حكم عن كل جريمة ارتكبها وعوقب على كل جريمة ارتكبها، لكن الحكم النهائي الذي يصدر، نحن نكون أمام حالتين، حالة جمع العقوبات وحالة ثانية اسمها حالة دغم العقوبات كما نص القانون على ذلك. حال جمع العقوبات هو كل عقوبة كانت عقوبة سنة، عقوبة سنتين، عقوبة خمسة، عقوبة عشرة، عقوبة جمعت مع بعضها وأصبحت عقوبة كاملة يحاكم عنها أو ينفذ حكمه عليها. طبعا نحن هون أمام حكم إعدام، وطبعا هو أكبر الأحكام
1: وبالتالي ينفذ يعني أشد الأحكام.
2: هنا جاء قرار القاضي بدغم العقوبات. ما هو دغم العقوبات؟ نأخذ أكبر جريمة وندغم الجرائم الأصغر ضمن الجريمة الكبيرة ويصدر الحكم بالجريمة الكبيرة. فحكم الإعدام اندغم داخله الأحكام المؤقتة الصادرة والغرامات وكل ذلك.
1: طيب بالحديث
2: بالنسبة للغرامات المالية، إذا كان عنده أموال حجزت تنفذ.
1: هي النقطة، لأنه كمان ذكر تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي، كيف ذلك؟
2: تمام. سؤال واضح. هلق نحن دائما لدينا شقين، شق الحق العام وشق الحق الشخصي. الحق العام هو العقوبة اللي صدرت، عقوبة سواء سالبة للحرية أو عقوبة الإعدام، وأيضا هناك عقوبات غرامات مالية تأتي كعقوبة.
1: صح دكتور مصعب. نعم.
2: هناك حق شخصي. الحق الشخصي صديقي العزيز هو الحالة المدنية التي صدرت، يعني الناس اللي تضررت من هالجريمة لهم التعويض، هم يطالبون التعويض، محكمة الجنايات تحكم بالتعويض. هناك أيضا غرامات مالية لصالح صندوق الدولي. بالبداية بداية الدعوة بدأت الاحتياطي، الحجز الاحتياطي على الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم.
1: نعم.
2: انضمت الأموال التي يمتلكها الشخص المحكوم، وضع عليها حجز احتياطي، خلاص ما عاد مجال للتصرف بها. الآن صدر الحكم، بعد ما صدر الحكم لو صادر بالبراءة انتركت، لكن هو أدين.
1: نعم، وبالتالي ينفذ ذلك. نعم.
2: فتتحول الاحتياطي إلى تنفيذه وتنفذ.
1: طيب. نعم. نعود إلى دكتور أستاذ عدنان المسالمة، لعل الاتصال عاد مرة أخرى. أستاذ عدنان، ما هو الدور لكم في مجلس الشعب في مسار هذه المحاكمات؟
0: حاليا نحن عم بطور ترتيب اللجان في مجلس الشعب. هذه اللجان منها اللجان التشريعية والدستورية، ومنها اللجان العدالة الانتقالية. لجنة العدالة الانتقالية هي لجنة مستقلة سيتم ترتيبها من ناس حقوقيين وناس مختصين، ستبدأ العمل على بعد عرض قانون العدالة الانتقالية على هذه اللجنة لحتى يتم دراسته ومن ثم مناقشته وثم عرضه على قبة البرلمان لحتى نقدر نقر هذا القانون. حقيقة حاليا عم يتم المحاكمات حسب قانون العقوبات السوري، مثل ما لاحظتوا القاضي كان قرر هذه العقوبة حسب نص المادة 534 535 من قانون العقوبات، وأيضا عن قانون العقوبات الإنساني. ومثل ما بتعرفوا احنا بالإعلان الدستوري تمت الموافقة وتم الإقرار أنه يتم العمل بالاتفاقيات الدولية، وخاصة ما تتعلق منها بالقوانين ضد الإنسانية.
1: إذن هو كثير أستاذ عدنان من الحقوقيين عقبوا والقانونيين أنه كان ربما ينبغي الأفضل أن يعني يصدر مجلس الشعب قانون خاص بالعدالة الانتقالية وعلى أساسه تتم هذه المحاكمات.
0: هلا أنا بشان ما أستبق الأمور باعتباري حقوقي وممكن أكون بهذه اللجنة، سيكون هناك مناقشات كثيفة حول آلية اتخاذ القرار، وحول هل نحن ممكن أن يتخذ القرار بالإعدام، لأنه مثل ما بتعرفوا بعض الاتفاقيات الدولية، بعض الدول من العالم، دول كثيرة لغت عقوبة الإعدام. فنحن كسوريين حقيقة كسوريين من مصلحتنا أن يكون هناك عقوبة رادعة لمن أوغل بالدم السوري، وهذه العقوبة إذا تم تنفيذها قبل إقرار هذا القانون يفضل يكون هيك الأمر، رغم أنه أنا بشان ما أستبق ماذا سينتج عن لجنة العدالة الانتقالية من تصديق بالقانون. أنا هذا أفترض يعني برأيي الشخصي وليس رأي اللجنة طبعا. أعتقد هذا الأمر سابق لأوانه، ستسير هذه المحاكمات على هذه الوتيرة، وسيكون هناك أحكام. أنا متأكد أن سيكون هناك أحكام طيلة فترة الشهر الثامن، وفي هناك أعداد من القضايا تم التحضير لها سيتم عرضها على هذه المحكمة، محكمة الجنايات الرابعة، وستحاكم رموز النظام وكل من ارتكب جرائم بحق الإنسانية. إذن هو بحق الشعب السوري وحق الإنسانية. نعم. طبعا الشعب السوري ينتظر من المحكمة إنصافهم، وحقيقة المحكمة بذلت جهد هائل جدا، وأنا بدي أشكرهم فردا فردا. المحكمة حقيقة كانت يمكن أحيانا ساعات طوال يكون كان ضمن الجلسات ولا خارج الجلسات. تخيل القرار فقط متن القرار فيه 335 صفحة، فهذا يحتاج إلى جهد هائل جدا ومراجع والاطلاع على القوانين الدولية والاطلاع على قانون العقوبات. إذا كان هناك نعم. جهد هائل جدا من شكرا. هذه المحكمة إلى أن تخرج هذه المحاكمة بهذه الصورة الجميلة.
1: شكرا لكم ضيفينا، عدنان المسالمة عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا، ودكتور مصعب الجمل الأستاذ في القانون الجنائي والدولي من دمشق. مستمرون معكم في هذه الحلقة، ونناقش بعد الفاصل أين تقع محاكمة رموز النظام المخلوع في مسار العدالة الانتقالية.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: طرق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة المخصصة لنقاش أحكام الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر وغيرهم من رموز النظام المخلوع. نناقش في هذا المحور ما موقع هذه المحاكمات في مسار العدالة الانتقالية. نرحب بضيوفنا تركي عبد الحميد عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية من حلب، وقطيبة قطيط المحامي ومدير منظمة العدالة من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، من زاوية العدالة الانتقالية، ما الذي يعنيه إصدار حكم الإعدام بحق عاطف نجيب بداية؟
1: الحقيقة سوريا اليوم تعيش عيد حقيقي لا يقل عن عيد يوم التحرير، خاصة أن الحكم لم يتعلق بعاطف نجيب لوحده، بل تعلق أيضا بحكم غيابي على رأس الإجرام على بشار الأسد العدو الأول للشعب السوري. فأهمية ما حدث هذا الأمر أن صدر بحق هذين المجرمين الكبيرين، عاطف نجيب المتسبب الأول في تفجر الثورة السورية، ورأس النظام رأس الإجرام في سوريا وسبب معاناة الشعب السوري كله. الحقيقة أهمية هذه المحاكمة بالنسبة للعدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية كما يعرف الجميع تشمل تدابير عديدة، لكن يأتي في مقدمتها قضية المحاكمات العادلة والمحاسبة، ويأتي فيما بعد ربما جبر الضرر وإصلاح القوانين والعزل السياسي والأمور الأخرى، التدابير العديدة للعدالة الانتقالية. من هنا أهمية ما حصل اليوم، أنه تعلق برأس النظام وأنه تعلق بالشخص الأول الذي كان سبب معاناة السوريين لمدة 13 سنة.
0: أستاذ تركي، يعني بالحديث عن جبر الضرر وغيرها من الخطوات، أصدرتم في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بيانا رحب بالحكم، لكن أيضا قال أنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة الوطنية وضمان عدم تكرار الانتهاكات. كيف يمكن النظر يعني إلى هذه المحاكمة؟ هل هي خطوة في هذا الطريق؟
2: مساء الخير لك وللسادة الضيوف. حقيقة هذا يوم فعلا يوم سوري بامتياز. لا تختزل العدالة الانتقالية للمحاكمات فقط، هناك 6 مسارات بالتجربة السورية. لعل سوريا يمكن أول دولة مست بالمسارات الستة من كشف الحقيقة والمسائلة والمحاسبة وجبر الضرر والذاكرة والسلم الأهلي وإصلاح المؤسسات، وهي خطوة ضمن المسارات الستة. رمزية عاطف نجيب رمزية في قلوب ومشاعر وجدان الشعب السوري، كونه المجرم الذي فجر فتيل الثورة في درعا والذي كان سبب في انتفاض محافظات سوريا كلها. هذه المحاكمة نؤكد فيها في العدالة الانتقالية للشعب السوري أنها ليست موجهة ضد فئة معينة من فئات الشعب السوري، هي ضد كل مجرم من أي فئة من فئات المجتمع السوري. تتحقق فيها العدالة، تتعزز فيها ثقة المؤسسات، يتعزز فيها ثقة نصر بلا ثأر، نصر بلا انتقام، دولة القانون الذي هو يعني باكورة أهداف الثورة السورية أن ننتقل إلى دولة القانون.
0: نعم. طيب أستاذ قتيبة، منظمة العفو الدولية علقت على الحكم بأنه يعني ينبغي، قالت، إلغاء استخدام عقوبة الإعدام وإجراء إصلاح قضائي شامل، ويجب إشراك الضحايا أيضا. ما رأيك بهذا التعقيب؟
3: مساء الخير لك والمشاهدين والضيوف. بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، هي تنتهج منهج معين ودوليا وتفعل له دورات وأعلام هائل ودورات طويلة من أجل، وتناشد المجتمعات الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، يعني أن يكون السجن مدى الحياة وليس المؤبد وإنما مدى الحياة، استبدال عقوبة الإعدام. وهذا ما تنتهجه الدول الأوروبية والدول المتقدمة والدول الديمقراطية، تنتهج بهذا النهج أنه يجب علينا إلغاء عقوبة يعني الإعدام، لأنها هي عبارة عن عقوبة تنهي الحياة البشرية وتنهي الكيان

0: القانوني والمعنوي للشخص. فعندما تصدر الاجتهاد لمحكمة العفو الدولي من هذا، عندما تصدر بحكم بشخص ارتكب الكثير من المجازر أو جرائم ضد الإنسانية أو الاستبداد، أن يكون هو حكم، أن يكون سجن مدى الحياة. السجن مدى الحياة هو يعادل عقوبة الإعدام، يعادل عقوبة الإعدام. هذا من وجهة نظر محكمة العفو الدولية والمنظمات الدولية التي تنتهج هذا المنهج، أنه تلات دول، أغلب الدول العالم ألغت هذه العقوبة ومن أحكامها وألغت، لكن بالنهاية لم نصل لمرحلة التطور قبل أن نلغي عقوبة الإعدام، ونحتاج إلى جلسات طويلة ومناقشات طويلة. بالتأكيد لا أنفي أن هؤلاء المجرمين الذين انتهكوا وارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وارتكبوا جرائم جسيمة أنهم يستحقون قد يكون 1000 إعدام، لكن في النهاية هناك قوانين تحكم هذا المجتمع. القوانين الدولية حاليا تقوم بإلغاء الدول المتقدمة والمتطورة قانونيا، تقوم بإلغاء عقوبة الإعدام من سلسلة قوانينها وأنظمتها، لكن أن تطبق عقوبة الإعدام الآن حاليا في سوريا، ونحن الآن في هيكلة القوانين، لم يعني مجلس الشعب لم ينعقد، بعد انعقد جلستين أو 3 كانت جلسات تقنية، لم يكن هناك إصدار التشريعات، بعد لم يكن إصدار سن قوانين، لم يكن تم مناقشة قوانين. لا أعرف، هو بالنهاية موضوع عقوبة الإعدام هو بيد البرلمان السوري أو المجلس التشريعي، وبيد الشعب السوري ان صوت عليه بعقوبه الاعدام والغاية. لكن نحن اليوم نتكلم عن العقوبه بعينها، بحق شخص اجرم، بحق السوريين، ارتكب الكثير من الجرائم او اعطى اوامر لارتكاب هذه الجرائم. هذا الشخص اليوم يصنف كمجرم، كل مصنف كمتهم اليوم يصنف كمجرم. المحكمه اصدرت قرارها بحقه وبحق مجموعه من الاشخاص الفارين. الحكم هام جدا بالنسبه لعاطف نجيب وبالنسبه لبشار الاسد ومار الاسد، لانه يؤسس لملاحقتهم دوليا. عندما يكون هناك حكم قضائي بحقهم، نحن نؤسس اليوم لفكرة أن يكون هناك ملاحقة دولية عن طريق الانتربول
1: طيب
0: وتعميم أسمائهم ليكونوا يعني تحت الطلب أو في زمرة الاتهام، ولا
1: سنناقش
0: يكونوا
1: هذا الموضوع
0: مستقلين.
1: تفصيلا في ساعتنا الثانية، الملاحقة الدولية للأحكام أو المحكومين غيابيا. لكن أستاذ أحمد، هناك من يشير إلى يعني قراءة قانونية تقول إن القانون الجنائي لديه قصور في محاسبة هذا النوع من الجرائم، وكان يعني يفترض أن يكون هناك قانون خاص
2: نعم
1: يشمل يعني جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ما رأيك؟
2: صحيح. الحقيقة يعني المحكمة اعتمدت مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والقضاء الدولي، وقررت أنه التكامل راسخ بالقانون الدولي. الاختصاص هو الأصلي للاختصاص الوطني، أي قانون العقوبات العام الساري حاليا في سوريا. وكما قال ضيفكم، حتى الآن لم يحصل تعديل تشريعي، لأن مجلس الشعب الجديد لم يبدأ بتعديل القوانين. فنحن القانون الساري حاليا هو قانون العقوبات العام، وهو القانون الوطني وهو الأصلي، والمصدر الدولي أي القوانين الدولية الأخرى هو المكمل. طبعا اعتمد المحكمة اعتمدت بعدم سريان التقادم ضد بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية وضد جرائم الحرب، يعني وفق الاتفاقية الدولية الخاصة بعدم سريان تقادم على هذه الجرائم مهما امتد الزمن. يعني أهمية الحكم، برجع أنا للفكرة الأولى اللي بديتوا فيها، أهمية الحكم أنه هو أول حكم قضائي يجرم رأس النظام. هذا الحكم حظي باهتمام دولي وإعلامي كبير، طبعا لأن الحكم هذا هو تنفيذ فعلي للمطالب الشعبية والتي نقلها من الأحلام والتوقعات إلى الواقع.
1: يعني إذا أستاذ أحمد، وكأنك تقول أنه أهمية
2: أمر
1: الحكم،
2: يقيني
1: أهمية الحكم
2: شعب
1: هو
2: الشعب
1: أهمية
2: أنه فعلا
1: رمزية.
2: العدالة الانتقالية مشت وبدأ مسارها الذي نأمل أن لا ينتهي قبل أن يطال جميع المجرمين والمرتكبين.
1: يعني ما يقوله أستاذ أحمد، أسألك أستاذ تركي، وكأن أهمية الحكم هي رمزية بالدرجة الأولى أكثر من المسار القانوني.
3: نحن في سوريا أو في هيئة العدالة الانتقالية، في هذا الحكم فيه رسالة للمجتمع الدولي أن سوريا تقود مسار العدالة الانتقالية بنفسها بخبراتها. نهيب أو نرجو نتمنى من المجتمع الدولي دعم القدرات السورية لاستمرار السوريين بمسار العدالة الانتقالية كمسار وطني. يعني هذا يعرض على موضوع حكم الإعدام بحد ذاته. كدول أوروبية تجد مثلا بلاد روسيا ما زالت تحكم بالإعدام وتنفذه، روسيا تحكم بالإعدام وتجمده، بعض الولايات المتحدة الأمريكية تحكم بالإعدام، حتى هناك يعني عاد طفى للسطح نقاشات جديدة بين فقهاء القانون بإعادة حكم الإعدام بانتشار الجريمة. قد يتغير يعني ما هو ثابت اليوم من رفض لحكم الإعدام في الدول الأوروبية، قد يصبح بعد زمن دعوات لإعادة حكم الإعدام. بالنتيجة هذا المسار الجنائي ولو ليس رمزية جنائية فقط أو رمزية قانونية، هو رمزية وطنية بكل معنى الكلمة، رمزية أنه انتصر الشعب، انتصرت الثورة، إحدى ملامح انتصار الثورة محاكمة المجرمين، محاكمة رأس النظام ومحاكمة الشخص الذي أشعل الثورة السورية بإجرامه اللي هو عاطف نجيب. فلا يقتصر محاكمة عاطف نجيب على الرمزية القانونية فقط.
1: أستاذ قتيبة، ما رأيك يعني الفرق بين المسارين، المحاكمة حسب القانون الجنائي الحالي، لأنه البعض يقول أنه هذا وكأنها جريمة قتل عادية، بينما مسار الآخر يعني مسار مختص بالعدالة الانتقالية وقانون خاص؟
0: عندما بدأت المحاكمات في المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق لم يكن هناك محاكم للعدالة الانتقالية، فبدأت هي كحل سريع، حكم المحاكم العسكرية بحلب عندما حاكمت المرتكبين انتهاكات بالسويداء والساحل. هذه كلها حلول كانت سريعة من أجل لدينا متهمين موقوفين، ماذا علينا فعله؟ ماذا علينا فعله؟ هو محاكمتهم بالنهاية، إن كان بريئا فليطلق سراحه وإن كان موجودا. المحاكم الجنائية هي للأشخاص كما يسمون الأمراء، يعني أمراء الحرب أو أمراء الرتب الأميرية العليا مثل بشار الأسد وأخواته وعاطف نجيب وإلى آخره. المحاكم العدالة الانتقالية هي تختص بكافة الدعاوي، كافة الشكاوي، كافة الأشخاص الذين لديهم مشكلة مع في مشكلة ضرر معنوي مادي، جبر ضرر، كتاب تقارير، إطلاق نار، تشبيه، هاي الأمور كلها يذهب المواطن ويتجه إلى محاكم العدالة الانتقالية التي فتحت فرصة في كل محافظة في سوريا. أما المحاكم الجنائية، مش المحكمة الجنائية الرابعة، كانت مختصة بمقاضاة رؤوس الهرم ورؤوس الهرم النظام، وكانت تغطيتها يعني عبارة عن قوانين هجينة بين القانون الدولي وبين القانون المحلي، والاستفادة من يعني بعض تغطية بعض الأحكام من خلال القانون الدولي. هناك أحكام تم تغطيتها مثل جرائم البيعة الجماعية، مثل جريمة القتل الجماعي أو جرائم البيعة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، هذه تم تغطيتها من القانون الدولي، كون القانون المحلي لم يذكر هذه، لم يذكر الجرائم ولم يوصفها ولم يعاقب عليها، فتم الاستعانة بالقوانين الدولية. أما بالنسبة لقانون العدالة الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية هناك غرف لدينا العدالة الانتقالية، القانون ننتظر أيضا البرلمان ليصدر به، يعني هناك العديد من الشكاوى بدأت لكن لا نعرف ما هي الآلية الآن. اليوم تعين نيابة عامة، تعين قضاة تحقيق في غرف العدالة الانتقالية، لكن لم يظهر لدينا ما هي الآلية، هل سنتبع؟ أكيد هناك قانون جاهز وننتظر البرلمان ليصدق عليه ويطر عليه ويتم التصويت عليه ليتم تنفيذه. هناك فرق بين قانون بين المحاكمة في المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق وبين محكمة الغرف التي تم إنشاؤها في المحافظات، غرف العدالة الانتقالية، وبين المحكمة العسكرية لمرتكبي انتهاكات الساحل. هذه جميعها تشكل مسارا واحدا للعدالة الانتقالية. لكن ما هو الذي يميز محاكم أو غرف العدالة الانتقالية؟ يميزه أن هناك جبر ضرر، كشف الحقيقة، حفظ الإرث التاريخي، التعويض الضرر المادي والمعنوي، هناك تعويض. أما في محاكم الجنايات أعتقد أن هناك لا يوجد لتاريخ اللحظة تعويض أو لم يذكر هذا التعويض. حالياً الأصول للمتهم أو للمجرم الذي اليوم صنف يعتبر مجرم لديهم أصول مادية ومعنوية. أنا بوجهة نظري أن يكون محاسبة المجرمين عن طريق محاكم العدالة الانتقالية أفضل من تحريك المحاكم الجنائية. ما هو الفرق؟ الفرق أن هنا المتهم سيأخذ نفس العقوبة لكن سيحصل الضحية على تعويض، تمام، تعويض المادي أو تعويض المعنوي من خلال جبر الضرر وحفظ الذاكرة التاريخية أو كشف الحقيقة. وهناك أيضا الكثير من الحقائق لم تكشف بعد في محاكم العدالة الانتقالية، قد يكشف لنا الكثير من أماكن المقابر الجماعية أو الجثث أين تم إخفاؤها وطريقة التعذيب وإلى آخره، في المحاكم الجنائية هناك يعني أسئلة محددة تسأل المتهم عن قضية معينة عن أدلة. للأمانة أنا واثق جدا يعني اليوم في القضاء السوري حاليا، خاصة في غرف العدالة الانتقالية وفي محكمة جنايات الرابعة أنا تابعتها، بدأت المحكمة

0: من سنة ونصف إلى الآن، استمرت بسنة ونصف فأخذت الوقت الكافي، تم سماع الشهود، جمع الأدلة، فرز الإفادات، المتهم أخذ وقته للدفاع عن نفسه، تم توكيل محامي له، لم يكن لديه محامي، كان هناك محامي
1: نعم
0: مسخر من قبل نقابة الحكومة المركزية. يعني الأمور كانت تسير بشكل جيد، وأنا يعني أنا متفائل جدا أن القانون
1: نعم
0: في
1: طيب
0: سوريا سيأخذ.
1: طيب أستاذ تركي، المحكمة في يعني محكمة عاطف نجيب أقرت جبر الضرر للضحايا أيضا، كيف سيتم ذلك؟
2: لجبر الضرر صندوق هيئة له موارده القانونية، نسعى لتأمين موارد مالية وفق طرق قانونية. يوزع جبر الضرر أيضا وفق معايير، سواء المحكوم لهم أو الضحايا غير المحكوم لهم، سواء بمسار قضائي أو بآلية غير قضائية. صندوق جبر الضرر مقر في مسودة قانون العدالة الانتقالية التي ستعرض على مجلس الشعب، إما ليقر مسودة القانون بالمجمل أو ليعدل فيها، يزيد أو ينقص. فأصبح قانون العدالة الانتقالية في حوزة مجلس الشعب، وهو صاحب القرار في ذلك.
1: أستاذ أحمد، الآن الشخصيات الأخرى المرتبطة بالنظام والمتورطة بنظام نخلوع والمتورطة بجرائم، كيف ستتم
2: نعم،
1: محاكمتهم؟ على أي أساس؟ يعني بنفس الطريقة أم لا؟
2: أنا أرى أن هذه الطريقة الحقيقة زاوجت مثل ما قلت بين القضاء، بين أحكام القانون الوطني والقانون الدولي، واعتبرت مثل ما قلت الاقتصاص الوطني أو القانون العقوبات العام هو الأصل، والمبدأ الدولي هو المكمل، مثل عدم سريان التقادم، مثل حماية الشهود، سرية الشهود. هالأمور هاي المبادئ الجديدة التي أدخلتها المحكمة الحقيقة كانت يعني خطوات ناجحة، وأنا أثمن هذا القرار اللي صدر اليوم. الفكرة اللي بحب أضيفها أنا، أنه أنا عقبته أنه سألتني على الإعدام، عقوبة الإعدام مثل ما قلت أنه في توجه دولي لإلغائها في العالم، ولكن أنا من وجهة نظري أخالف وجهة نظر المنظمات الدولية، وأدعم تطبيق القانون السوري والحكم الإعدام، لأنه لا يشفي غليل الشعب السوري إلا رؤية المجرمين وقد نفذ بهم حكم الإعدام. حكم الإعدام هو العقوبة اليقينية الوحيدة. وأيضا الدول المتقدمة التي تسعى التي كانت ألغت عقوبة الإعدام، حاليا معظمها يفكر بإعادة عقوبة الإعدام نظرا لأهميتها في ردع المجرمين. هاي الفكرة المهمة. السؤال اللي سألتني هو أنه الفرق الأساسي بين المحاكمات العادية ومحاكمات العدالة الانتقالية، انه المحاكمات العاديه هي التي تاخذ بقانون اصول المحاكمات الساري، اما المحاكمات العداليه الانتقاليه فهي يعني تستلهم التجارب الدوليه وتستند في كثير من اجراءاتها الى احكام القانون الدولي. هاي الفكره
1: مثل
2: ربما
1: رواندا
2: الجوهريه،
1: مثلا أستاذ
2: الفرق
1: أحمد،
2: بين
1: رواندا عملت
2: المحاكمتين.
1: قانون بوقتها للعدالة الانتقالية،
2: نعم
1: رواندا مثلا عملت قانون خاص بالعدالة الانتقالية
2: تمام
1: وألغت حكومة الإعدام مثلا رغم المجازر الكبيرة التي حدثت فيها مثلا.
2: تمام تمام طبعا لكل دولة ظروفها الخاصة ولكل دولة تجربتها الخاصة. نحن عندما ندرس مثلا تجربة 43 دولة من دول العالم، نجد أن سوريا تتفرد بخصائص لا يمكن أن نطبق تجربة دولية كما هي بحذافيرها كما طبقت في دول أخرى. فالتجربة السورية ربما لها خصائص، وستدرس بالتأكيد تجربتنا السورية وتجربتنا في تطبيق العدالة الانتقالية، ولنا ثقة مطلقة بهيئة العدالة الانتقالية وبجهودها وبما تعمله وبالقانون الذي أحالته إلى مجلس الشعب. ثقتنا كبيرة بهذه الإجراءات، وأملنا كبير في المحاكمات القادمة أن تطال عتاة المجرمين جميعا.
1: في هذه النقطة أستاذ قتيبة، هناك من يتخوف من أن يكون هناك يعني انتقائية، يقول هذه المحاكمات يعني لها صدى كبير في الشارع، لكن كيف نضمن أن يعني يكون هناك مسار كامل لمحاسبة بقية المتورطين في الجرائم، خاصة أن ربما بعضهم الآن تلقاء كثير منهم الحقيقة؟
0: أستاذ، هذه هي الحقيقة المؤلمة، أنه نحن يعني كل واحد يحاسب بطريقة ما. نحن ليس لدينا لتاريخ اللحظة منهج ثابت، ما هو؟ هل نحن عدالة انتقالية سنقوم بمنهج المسامحة، بمنهج العقاب، بمنهج أم هو منهج هجين؟ لم يصدر لدينا قانون، أريد هناك قانون نستند إليه. ما هو القانون؟ ما هو النهج الذي نأخذه؟ العدالة الانتقالية

0: ننتظر التشريع ليصدر، لا يوجد لدينا تشريع العدالة الانتقالية لم يصدر بعد، فنحن الآن ننتظر هذا التشريع، وعندما يصدر التشريع بالتأكيد سنعرف ما هو المنهج، الملامح الواضحة للعدالة الانتقالية في سوريا. هي هي مسامحة؟ هل هي محاسبة؟ هل هي يعني تجربة هجينة، ابتكار جديد، تجربة جديدة تتناسب مع الواقع السوري؟ يعني أنا أفضل، يعني أميل أكثر إلى منهج المسامحة، يعني أولا وأخيرا في مجتمع يجب أن تنمو فيه، يجب أن تنمو فيه اقتصاديا، يجب أهم عامل هو الاقتصاد، أن تجلب القدرات الاقتصادية. أنا أعلم هناك الكثير من الشركات الاقتصادية التي إلى سوريا ومع مشاكل الساحل ومشاكل السويداء غادرت المنطقة، غادرت سوريا. فهذا الشيء يؤلمنا نحن كسوريين، إن كنا نريد أن نبني هذا الوطن يجب أن نتسامح، هذا قولا واحدا، يعني يجب أن
1: طيب
0: ننسى الماضي ونقف إلى الأمام.
1: لكن يعني أستاذ تركي، أريد أن أنقل إليك هذه النقطة، أنه ما المعايير؟ لماذا هناك يعني متهمون يحاكمون وتصدر بحقهم أحكام إعدام، بينما هناك أشخاص آخرين معروفين متورطين بجرائم يعني كبيرة، هناك شهود ضدهم، هناك أدلة، لكن لا تجري محاسبتهم؟ يعني هذا هو السؤال المطروح، ما هي المعايير؟ ما هو النهج المتبع؟
2: نعم، هذا سؤال وارد ومطروق جدا بالشارع السوري. نحن كعدالة انتقالية سنستقبل شكوى ضد أي شخص ممن يقال عنه أنه تم غض النظر عنه. كعدالة انتقالية ليست انتقائية، كل متضرر، كل ضحية، كل ذوي ضحية يتقدمون بادعاء بشكوى على أي شخص مدان من وجهة نظرهم بانتهاكات، ستقوم هيئة العدالة الانتقالية إجراء ملف له بكشف حقيقة ومسالة ومحاسبة وتحريك طلب بتحريك الدعوة العامة عليه أمام القضاء أيا كان هذا الاسم. مسار العدالة الانتقالية ليس انتقائي، فإذا كان هناك مصالحة إدارية، مصالحة من سلطة تنفيذية، هذا لا يعنينا كهيئة عدالة انتقالية. نحن نقوم بواجبنا تجاه أي مواطن بتحريك الدعوة العامة وإنشاء ملف كشف حقيقة ومسالة ضد أي شخص يظن الضحية أو ذووه أنه مدان بانتهاكات.
1: أستاذ أحمد، ما رأيك؟ يعني هذا النهج أنه غير واضح، هل هي محاسبة؟ ليست محاسبة للجميع. هل هي مسامحة؟ ليست مسامحة للجميع.
3: لا أكيد، في فكرة أنا أثمن ما قاله ضيفكم الآن من أن قطار العدالة الانتقالية قد انطلق ولن يتوقف طالما في مرتكب واحد بحقه ادعاء. أنا اليوم دخلت إلى القصر العدلي في إدلب فوجدت لافتة جديدة لقسم التحقيق لمحاكم العدالة الانتقالية، وافتتحت في جميع القصور العدلية في سوريا محاكم خاصة لتلقي الادعاءات ولفتح الملفات ضد أي شخص يتم الادعاء عليه. هذا يؤكد كما قلت أن قطار العدالة الانتقالية انطلق وهو ليس انتقائيا، وإن أي شخص يتم الادعاء عليه أمام هذه المحاكم سيحاكم وستتابع قضيته إلى آخر مرحلة، وكما قال ضيفكم منذ قليل لن يتم التغاضي عن أي شخص، وإن الرمزية لعاطف نجيب ولرأس النظام المجرم بشار الأسد هذه الضجة التي أخذتها لن يغطي على بقية المرتكبين والمجرمين الذين أساءوا للشعب السوري وارتكبوا الانتهاكات التي لم يشهد لها العالم مثيلاً.
1: أستاذ قتيبة، دقيقة أخيرة، يعني مسار العدالة الانتقالية يفترض أن يمر يعني فيه عدة خطوات، ومن يعني ضمنها عدم تكرار الانتهاكات، كيف يمكن ضمان ذلك؟
0: بالنهاية التصالح مع المجتمع ومحاكمة المجرمين ودفع التعويض والضرر سيجبر الناس على عدم تكرار ارتكاب هذه الانتهاكات. نحن بالنهاية الانتهاكات تحصل نتيجة قلة وعي قانوني، قلة وعي ثقافة مجتمعية، تحريض طائفي، عنصرية مناطقية، هذه الأشياء التي تحدث إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وترتقي إلى جرائم حرب واقتتال داخلي. نحن اليوم إن كنا نريد أن نمنع هذه الانتهاكات ونمنع هذه، أمامنا قوانين واضحة، غرامات واضحة، في أوروبا لا يستخدم حتى غرامة عالية جدا تجعلك يعني غرامة عدم وضع حزام الأمام 200 يورو، فأنت تتذكر أينما ذهبت في كل دول العالم تضع حزام الأمان، تأخرك إلى موعد طبيب الأسنان تدفع مبلغ وقدره.
1: نعم.
0: فلذلك موضوع الغرامات

0: هو سن القوانين الحقيقية الصارمة، بالإضافة لزيادة
1: نعم،
0: الثقافة
1: شكرا
0: المسلمة في هذا الموضوع. شكرا.
1: شكرا لك قتيبة قطيطة، المحامي من حلب، وأحمد صوان المحامي المختص بالعدالة الانتقالية من إدلب، وتركي عبد الحميد من هيئة العدالة الانتقالية. شكرا لكم. فاصل قصير مشاهدينا، ونتابع في هذه الحلقة بعدها مناقشة الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. نواصل حلقتنا بنقاش الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين من رموز النظام المخلوع، وهل تستطيع دمشق ملاحقتهم في الخارج؟ انضم إلينا بسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن، ورامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق. مرحبا بكما. أستاذ بسام، في البداية كيف يعني يتم التعامل مع هذه الأحكام الغيابية الصادرة بحق هؤلاء بشار الأسد، ماهر الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد عيوش، لؤي العلي، قصي ميهوب، وفيق ناصر، وطلال العيسمي؟
1: يعني هذا أمر طبيعي حقيقة، إذا كان لم يمثل المتهم أمام المحكمة فيمكن عندها أن تسير الدعوى بالإجراءات التقاضي الصحيحة بعد أن يتم تبليغ هذا الشخص بأن بالاستدعاء الدعوى على سبيل المثال، أو أنه مطلوب للنيابة العامة، أو أن هناك مذكرة اعتقال بحقه. فإذا لم يحضر يتم السير بالوفق الإجراءات الصحيحة، وبعد استكمال كافة الأدلة وكافة السماع للشهود عندها يصدر حكم. هذا الحكم يكون قابل للطعن عندما يقوم الشخص بتسليم نفسه. يعني هذه الإجراءات وفق القانون السوري، وبالتالي إذا لم يمتثل هذا الشخص عندها يمكن استصدار خلينا نقول نطلب من الانتربول أن يتم استصدار البطاقة الحمراء ويتم وضع اسمه على قائمة الانتربول، وبالتالي على الدول التي يوجد فيها هذا الشخص وفق المعاهدات الدولية وفق الاتفاقيات بما فيهم الدول الموقعة على معاهد ميثاق الأمم المتحدة وغير ذلك. بالنسبة للانتربول تقوم بإلقاء القبض على هذا الشخص، وبالتالي يتم الطلب من الحكومة السورية بتسليم ملف الادعاء، ما هي التهم، ما هي الأدلة التي بحوزتها. عندها الشخص بحسب الدولة على سبيل المثال، إذا كان نفترض للدول الأوروبية فيمكن أن يدعي هذا الشخص أن هذه المحاكمات مسيسة، يطلب اللجوء على سبيل المثال. هنا تنظر الدولة التي يتواجد بها الشخص على سبيل المثال في أوروبا، تنظر في هذا الملف، وهل الملف سياسي أم أنه فعلا يوجد أدلة قانونية. المشكلة

0: التي يواجهها هنا، هل هذا الحكم قرار قطعي أم أنه قابل للطعن؟ عادة وفق القانون السوري يمكن الطعن به عندما يتم تسليم الشخص لنفسه على سبيل المثال، فيمكن الطعن بمثل هذه الأحكام. المشكلة أيضا الثانية بالنسبة خلينا نقول للقانون السوري، أنه يعاقب عقوبة الإعدام، وهي عقوبة لا ترغب بها اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، لا
1: حتى منظمة العفو
0: تريد.
1: الدولية أصدرت بيانا عقبت على الموضوع بأنه يجب إلغاء حكومة الإعدام تقول.
0: إذا بدنا نشوف التطبيق العملي على أرض الواقع، هنا أنا في المملكة المتحدة على سبيل المثال، نلاحظ أنه دائما يدعي يطلب اللجوء، يقول أنه هذه المحاكمات هي مسيسة، أن الأحكام فيها خرق لحقوق الإنسان، لأنها توجد فيها عقوبة الإعدام وهي عقوبة غير إنسانية من وجهة النظر القانون البريطاني أو الأوروبي بشكل عام، علما أن عقوبة الإعدام موجودة في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، تعاقب بالغاز، تعاقب بالصعق، بالكهرباء وغير ذلك. لذلك يعني لا يمكن حقيقة أن نقول أن هذه العقوبة، عقوبة الإعدام، غير متواجدة في الدول الأوروبية يعني أو بالدول العالم بشكل عام نتكلم. نعم قد تكون في بعض الدول غير متواجدة، ولكن يقومون على سبيل المثال بجمع الأحكام، وبالتالي عنده 10 أحكام جرائم فرضنا، كل حكم بيعطوه 50 سنة ولا 20 سنة، بيجمعوا له بيقولوا له أنت عليك حكم 300 سنة، في حين أن مثلا القانون السوري اليوم عقوبة الإعدام لاحظنا القاضي قال عدة جرائم ثم دمج هذه العقوبات ثم استخلص، وصل إلى نتيجة أن العقوبة الواجب تطبيقها هي الأشد وهي عقوبة الإعدام. فبالتالي هما بالقانون السوري قام بدمج هذه العقوبات ليصدر وتطبيق القانون الأشد عقوبة، في حين أن الدول مثلا على سبيل المثال الدول الأخرى قد تأخذ بعملية جمع هذه الجرائم، وبالتالي هنا كفرق حقيقة ما بين كلا النظامين خلينا، أو المدرستين خلينا نعتبر.
1: أستاذ رامي، ما هي الإمكانية لملاحقة هؤلاء المحكومين غيابياً، بشار الأسد، ماهر الأسد والآخرين؟
2: مساء الخير سيد محمد وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعاً يعني تستطيع النيابة العامة السورية ويعني والقضاء السوري برفع يعني طلبات من خلال الانتربول او منظمه الشرطه الجنائيه الدوليه الانتربول الدولي بملاحقه المطلوبين ماهر وبشار الاسد وبقيه المطلوبين من خلال هذه النشرات الحمراء. يمكن ان يتم ملاحقه هؤلاء من خلال الاعضاء أو أعضاء الانتربول الدولي في حال إذا وقعوا في أو عبروا في خلال المدن والعواصم الدول الأعضاء لهذه المنظمة. يعني يمكن خلال هذه النشرات الحمراء ملاحقة يعني بما فيهم بشار الأسد وماهر الأسد قانونيا وقضائيا.
1: وهذا ما قامت به أو ستقوم به الدولة السورية؟
2: عذرا لم اسمع.
1: يعني هذا ما قامت به الحكومه السوريه، يعني اخبار الانتربول بملاحقه او تسليم بشار الاسد؟
2: في الحقيقه ليس لدي علم ان كان تم يعني رفع هذه الطلبات بتسليم يعني المطلوبين ام لم يتم يعني رفع هذه الطلبات، ولكن على ما اعتقد بانه من بعد هذه المحاكمات التي صدرت اليوم يعني في حق المطلوبين بات للمحكمه الوطنيه السوريه لها الحق من خلال النيابة كما ذكرنا، بات لها الحق في المطالبة بماهر وببشار الأسد من خلال الجرائم التي تم توجيهها لهما، التي تم ارتكاب جرائم يعني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه العقوبة أو هذه الاتهامات التي تم توجيه لهم يمكن لهم أو يمكن للقضاء السوري تقديم هذا الطلب للمنظمة أو منظمة الأنتربول الدولية بملاحقة يعني ماهر وبشار الأسد.
1: أستاذ بسام، كيف برأيك يعني يمكن أن تتعامل روسيا مع صدور هذا

0: الحكم بحق بشار الأسد وآخرين؟
1: يعني حقيقة نحن نخرج من عنق الزجاجة، وبالتالي هناك الكثير لدى الحكومة من المشاكل السياسية التي تريد أن تمهد الطريق لربط أن يكون لدينا الكثير من العلاقات الإيجابية بما فيها مع روسيا، لأنها بنهاية المطاف هي دولة عظمى. المعلومات التي بحوزتي أنه لم يتم المطالبة إلى هذه اللحظة بتسليم بشار الأسد، والجميع يعلم أن المطالبة في هذا الوقت سوف يكون إما فيها حساسية شديدة أو فيكون الثمن باهظ، لذلك ليس من المناسب حقيقة أن يتم المطالبة السياسية بذلك. يمكن كما ذكر ضيفك الكريم أن يتم، قد يكون هناك مطالبة قانونية قضائية على سبيل المثال، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة الروسية سوف تقوم بتسليمه. نعم، إذا افترضنا أن أسماءهم موجودة على القائمة الحمراء، النشرة الشرطية الحمراء، وأنهم مطلوبون، نحن نعلم أن الكثيرين مطلوبين، ولكن فعليا عشرات السنين لم يتم تسليمهم، وبالتالي هم ينعمون في بعض الدول التي لجأوا إليها. هنا نطبق نفس المثال بالنسبة لبشار الأسد وعصابته الذين ذهبوا وهربوا إلى روسيا. يمكن أن روسيا أن لا تقوم بتسليمهم، ولكن حنكة، دعني أقولها وأعلنها صراحة، حنكة الرئيس الشرع واختيار الوقت المناسب تجعل أن هناك أمور يعني يمكن أن يطالب بهم في الوقت المناسب مقابل صفقات سياسية، اتفاقات سياسية وغير ذلك يعني حقيقة. فبالتالي قد لا يكون الآن هو الوقت المناسب للمطالبة بهم، ولكن سوف يأتي لا محالة يوما نستطيع أن نكون فيه من القوة بمكان نستطيع أن نطالب بتسليمهم. نعلم أن روسيا قالت لبشار الأسد إذا أردت الذهاب يمكنك الذهاب ولكن دون أموالك، فبالتالي يعني هناك الكثير من المشاكل بالنسبة لموضوع سفر بشار الأسد إلى دبي أو الإمارات آنذاك على سبيل المثال، أو بالنسبة لأمواله. فهناك الكثير من المشاكل السياسية القانونية أيضا في تطبيق هذه الأحكام حقيقة. أما بالنسبة لغيرهم على سبيل المثال فيمكن إذا بالنسبة للدول التي لجأوا إليها على سبيل المثال الإمارات، البرازيل، غير ذلك، يمكن المطالبة باعتبار أن أسمهم على القائمة النشرة الشرطية الحمراء أن يتم اعتقالهم. يمكن كما حدث قبل يومين بالنسبة للواء عادل عندما لجأ أو ذهب لمراجعة إدارية في السفارة السورية التي تعتبر
0: في لبنان
1: التي تعتبر أراضي سورية، مبنى السفارة هو لديه الحصانة والسيادة، وبالتالي يمكن يتم اعتقال هذا الشخص داخل مبنى السفارة. لها السلطات السورية الصلاحية المطلقة، قامت بعد ذلك بمطالبة الشرطة اللبنانية باعتقاله وبالتالي تمهيدا لتسليمه مرحلة لاحقة.
0: طيب،
1: هنا يوجد معاهدة تسليم مجرمين ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي بموجب هذه المعاهدة يمكن بعد تسليم بعض الأدلة، خلينا نعتبر على اقترافه للجرائم، أن يتم عملية التسليم وفق اتفاقيات ثنائية.
0: أستاذ رامي، يقول مواطنون إذا كان بشار الأسد لن يسلم، إذن ما الفائدة من هذه المحاكمة وأصدر حكم الإعدام؟
2: يعني سيد الكريم، أولا إصدار هذه العقوبة وتعميم أسماء يعني المطلوبين ستفرض نوعا من الخناق على يعني بشار الأسد وعصابته على أن يبقوا يعني بشكل دائم داخل الحدود الروسية، وهذا الأمر يعيق من تحركاتهم حقيقة، والأمر يعني يختصر أو يختزل في التواجد فقط ضمن يعني سجن كبير داخل الحدود الروسية. ولكن دائما يعني إذا ما تحدثنا، أثبتت لنا العلاقات الدولية بأن العمليات التسليم القضائية على مر التاريخ لم تكن بمفهومها المجرد حقيقة، أن يتم إلقاء القبض على متهم ويتم تسليمه للدولة الطالبة لهذا المتهم، ولكن يعني جميع العمليات التسليم على مر التاريخ كانت مبنية على وفق يعني مصالح وفق مصالح جيوسياسية واستراتيجية كذلك، الأمر بين الطرفين الطالب والدولة المضيفة للمجرم. لذلك لذلك عندما يتم إصدار أحكام قضائية وفق القوانين الوطنية التي تتلائم، وأنا أقصد هنا تتلائم مع المعايير الدولية في الأحكام الصادرة، هنا يمكن أن يخلق طوقا قضائيا وقانونيا يمكن استقلاله من خلال هذا الأمر وملاحقة هؤلاء. نحن نتحدث عن يعني عدة ملفات يمكن يعني يمكن أن يكون هناك أملا يعني في إلقاء القبض على بشار الأسد وعصابته في داخل الروسيا أو داخل الجغرافية الروسية، من خلال يعني إما من خلال يعني اتفاقيات مستقبلية استراتيجية. هناك مصالح استراتيجية لروسيا لا زالت إلى الآن قائمة في الداخل السوري، هذه المصالح يمكن أن يتم استغلالها بأن تكون مقايضة إلى حد ما من ضمن مجموعة من الملفات السياسية، ومن جملة هذه الملفات المطالبة ببشار الأسد. روسيا لن تتمسك بشكل دائم ببشار الأسد، هناك حقيقة يعني هناك يعني مصالح يمكن أن تتخلى من خلال هذه المصالح روسيا عن التمسك ببشار الأسد. إذن أستاذ رامي ما تقوله
0: بشار الأسد احتمال تسليم روسيا لبشار الأسد ليس مسألة تخضع للقانون والقضاء، وإنما مسألة سياسية بالدرجة الأولى.
2: نعم، يعني أولا لا يوجد هناك اتفاق كما ذكر ضيفك الكريم، لا يوجد هناك اتفاق كما هو الاتفاق ما بين سوريا ولبنان، اتفاق ما بين سوريا وروسيا بتسليم المطلوبين وخاصة الذين يعني صدر بحقهم يعني الأحكام بالإعدام. لا يوجد يعني اتفاق ما بين سوريا وروسيا. كذلك الأمر يعني هناك عدة أمور يعني يمكن أن يتم حماية المطلوبين من خلالها، سواء الحماية الدستورية من قبل الدول المضيفة للمطلوبين أو من خلال القوانين الدولية. القوانين الدولية من خلال المادة الثالثة في ميثاق الأنتربول الأمريكي يتحدث بعدم التدخل في الشؤون ذات في الأمور ذات الشؤون السياسية. يعني عندما يكون الشخص مطلوب يعني سياسيا لا يمكن أن يتم التدخل في هذا الشأن، هناك حماية بعدم تسليمه وفق المواثيق الدولية في هذا الشأن. ولكن عندما الأمر يعني يثبت ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهذا هذه الحصانة تسقط حقيقة في هذا الأمر. روسيا يمكن أن يعني لا تلقي بالا لهذه المواثيق الدولية، ويمكن أن تستخدم عدة أمور، الحماية الدستورية مثالا والقانون الروسي يمكن أن يعني يتيح أمر تسليم بشار الأسد. يعني هو مسألة سيادية وليس طيب. مسألة قانونية دولية في هذا الأمر.
0: طيب أستاذ بسام، يعني هناك أمر أشرت إليه في البداية سريعا أريد توضيح منك، في حال تسليم أحد هؤلاء المحكومين غيابيا أو إلقاء القبض عليه ربما، هل تتم إعادة يعني محاكمته من جديد حضوريا؟
1: نعم، المادة السادسة بالنسبة لاتفاقية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن يكون هناك محاكمة عادلة بالنسبة للأشخاص. لذلك حقيقة الدول الأوروبية على سبيل المثال لن تقوم بتسليم الشخص إلا إذا أخذ الضمانات أنه سوف يتم محاكمة عادلة بالنسبة له، لأن المحاكمة الغيابية لم تتح له الفرصة بأن يدافع عن نفسه. نحن نعلم أنه في القضايا الجزائية لا يستطيع المحامي أن يمثل الضحية أو الشخص المتهم غيابيا، بمعنى أنه يجب أن يكون الشخص ماثل أمام المحكمة. أن يكون أما أن يكون في والله هو بروسيا والمحامي لحاله عم يحضر، فهذا لا يجوز، لا يمكن الاستماع لأقوال المحامي. لذلك لم يكن من الناحية القانونية تتاح الفرصة المواتية والعادلة بالنسبة للمتهم من أجل أن يدافع عن نفسه. لذلك يجب إعادة مثل هذه المحاكمات عندما يتم إلقاء القبض عليه أو يتم تسليمهم. ملاحظة بس لما ذكره ضيفك، حقيقة أثني على ما ذكره أن الموضوع التسليم على سبيل المثال يحتاج إلى إطار قانوني بين قوسين صدور حكم من أجل أن يكون هناك مسوغ من أجل التسليم. ولكن وجود المصلحة السياسية، وجود الصفقة التي يجب أن نصل إليها من أجل هذا التسليم. يعني أنا بدي أسأل سؤال، عندما أقوم بتسليم بشار الأسد وعصابته، وبالتالي الدور اللي بعده لمين؟ الدور على روسيا لأنه وإيران، لأنه هن هدول الدولتين كانوا عم يزودوا الأسلحة لبشار الأسد وقاموا بالقصف وقاموا بتدمير. نعم تستطيع أن تكون هناك أسباب قانونية عديدة تتذرع بها كلا الدولتين، أنهما دخلا ببناء على طلب الحكومة السورية، أنها قاموا بتزويد الخبرات الفنية فقط، ولكن هناك أدلة قاموا بجرائم ضد الإنسانية، قتل جماعي، قصف، رمي براميل متفجرة وغير ذلك. بمعنى آخر أنه إذا أردنا أن نلاحق إيران وروسيا فيمكن الدخول بمعارك قانونية حقيقة ضد روسيا بمرحلة لاحقة، وروسيا لن تقوم بهذا الموضوع ما لم فعليا تصل إلى اتفاقيات وضمانات ما بين الحكومتين السورية والروسية على سبيل المثال بعدم ملاحقة أو المطالبة بأي ضرر بالنسبة للحكومة الروسية على شريطة أن تقوم مثلا فرضنا تزويدنا بمعدات عسكرية أو غير ذلك. يعني يجب أن يكون هناك في صفقة سياسية بالموضوع. دعني أذكر المشاهدين أنه السيد لافروف وزير الخارجية آنذاك قبل بضعة سنوات قبل التحرير قال لا نهتم لبشار الأسد، يعني كانوا مستعدين يتخلوا عنه، وهذا أمر طبيعي يعني بصراحة لأنه المصلحة الوطنية الروسية خلينا نعتبر أهم بكثير من بشار الأسد بنفسه. السياسة لا تعرف يعني الصداقة الدائمة وإنما تعرف المصالح ولو كانت مؤقتة. فبالتالي الآن الحكومة الجديدة إذا استطعنا أن نصل إلى ما يرضي روسيا واستطاعت روسيا أن نصل إلى قاعدة مشتركة من المصالح فليس هناك ما يمنع من تطبيق هذا الحكم الغيابي الذي صدر بحق بشار الأسد وأن تطبق طيب. القانون الدولي وتطبق وتقوم بتسليمه.
0: أستاذ رامي، يعني منظمة العفو الدولية دعت إلى وجود استراتيجية شاملة في مسار العدالة الانتقالية، ليست محاكمات هكذا وفق القانون الجنائي منفردة، ما رأيك بذلك؟ وأن يطبق ذلك يعني على مستوى البلاد بأسرها.
2: يعني مفهوم تطبيق العدالة الانتقالية، يعني هناك منظمات معنية في موضوع تطبيق العدالة الانتقالية ولديها خبرات طويلة في هذا الشأن، يعني بدءا فيما تحدث بعد الحرب العالمية الثانية ويعني أو بالأحرى فيما وقع في جنوب أفريقيا كانت التجربة الرائدة، وكذلك الأمر تجارب تطبيق العدالة الانتقالية الأخرى الموجودة في بقية الدول. يعني عندما تتطرق إلى هذا الأمر يعني ربما أو قد يكون هناك يعني توجيه مسار لاستخدام أو للجوء إلى الأدوات يعني الاحترافية والذات التجربة الحقيقية الميدانية على الأرض. سوريا ليس لديها تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية، هي الآن تمر في تجربة أو في بداية تجربة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة الانتقالية. تطبيق العدالة الانتقالية يعني ليس مجرد موضوع يعني عمليات قضائية وقانونية فقط يعني على الأرض أو القضاء الاعتيادي فقط يعني في سوريا بالعموم، يعني أقصد إنما هناك إجراءات محددة لابد من تواجد خبرات أساسية في تطبيق هذه العدالة الانتقالية. وأعتقد أن هذا الأمر يعني هو إشارة للجوء لتجارب دولية يعني يمكن أن تساعد في تطبيق العدالة الانتقالية. وكذلك الأمر يعني هذا ما وجدناه في المنظمات الحقوقية التي يعني سارعت في موضوع المطالبة في تطبيق الشفافية وتطبيق معايير المحاكمة العادلة فيما يخص موضوع عاطف نجيب وجميع الذين يواجهون العدالة اليوم في سوريا. من يعني هذا الأمر يعني من لعدم الخوض فيما يخص موضوع أنه ما يتم الآن تحقيقه من عدالة هو عدالة انتقامية وليس عدالة انتقالية.
0: طيب أستاذ بسام، هل يعني لو كان المسار مختلف وفق مسار واضح للعدالة الانتقالية وقانون خاص بها، هل تختلف الإجراءات للمطالبة بتسليم هؤلاء المحكومين غيابيا في دول أخرى؟
1: يعني حقيقة لن تختلف، ولكن السير وراء المطالبات ومطالبات المنظمات الدولية حقيقة هو يعني لا ينتهي، وبالتالي عندما نستوفي الكثير من الشروط تبقى تطالب بالمزيد وثم المزيد ثم المزيد. ولذلك الأصل يجب أولا يعني الالتزام بالمعاهدات الدولية، اثنين لا ننسى مبادئ السيادة الوطنية والأمور القانون الوطني يجب أن لا نغفله، وبالتالي مصلحة الوطن هي الأولى وليس مصلحة المنظمات الدولية لما تدعيه، لأنه ببساطة شديدة سوف نشاهد كثير من الأصوات التي تقول أن هذه العدالة يجب أن تشمل كافة الأطراف، كافة الفرقاء بما فيهم بين قوسين الحكومة. وبالتالي هنا نحن يعني لماذا لم نسمع أصوات هذه المنظمات بشكل كبير عندما كان بشار الأسد يتربع على سدة الحكم؟ لماذا لم يكن هناك مطالبات بإعدامه رغم وضوح الأدلة وكثرتها باقترافه جرائم ضد الإنسانية، جرائم ضد الشعب؟ يعني نحن لا ننسى أنه 6 مليون تهجروا إلى البلاد الجوار و5 مليون تهجروا داخل سوريا، إضافة لتدمير البنية التحتية وغير ذلك من الجرائم. يعني لا أريد، أنا أريد مبدئيا من أجل إرضاء الشعب أن يكون هناك عدالة انتقالية متمثلة بمحاكمة هؤلاء الذين كانوا يتربعون على سدة الحكم آنذاك والمنفذين لهم. يعني نحن بنهاية المطاف يجب أن يكون، لا نريد أن يكون هناك إعفاء لأي مجرم أو أي شخص اقترف انتهاكات بحق الشعب السوري، لا نريد هذا. ولكن عنا 10,000، أول ما بدأ 10,000 متهم مثلاً، بلش أنا أول شيء خلينا نقول اللي تبعات النظام السابق، لأنه هن كانوا الأساس الذي دفع الآخرين للدفاع عن أنفسهم، وبعض منهم تجاوز أقام ببعض الانتهاكات، لا نقول أنه الجميع، ولكن
0: طيب
1: دعنا نقول أن مطالبة هذه الإصغاء للمنظمات الدولية هو أمر لا ينتهي يعني حقيقة. لذلك طيب، نضع مسار لأنفسنا وفق ملتزمين فيه في القانون الدولي والقانون الوطني هو سيد الموقف.
0: أستاذ رامي، برأيك كيف ستتعامل الدول في حال وجود أحد هؤلاء المطلوبين المتهمين المحكومين مبدئيا أو غيابيا في حال وجودها على أراضيها؟ تحدثنا عن روسيا، ماذا عن بقية الدول؟ هل ستقوم بتسليم هؤلاء في حال وجودهم على أراضيها؟
2: يعني القانون الدولي اليوم هو على المحك في تطبيق، يعني ما يخص موضوع الملاذات أو الملاذ السياسي للمطلوبين. يعني ما يحدث الآن وكما حدث سابقا في العديد من المواقف والمواطن الأخرى حقيقة، تضع القانون الدولي على المحك الآن، هل هو قادر حقيقة أن يتم تطبيق هذا الأمر أم لا، هل هذه المطالبات والخطوط العريضة فيما يخص موضوع تطبيق العدالة والعدالة الانتقالية والقانون الدولي ويعني وكل هذه المطالبات حقيقة هل هي يعني حقيقة أم لا؟ يعني طبعا ستتعامل جميع الدول بما فيها الدول الغربية وبما فيها المملكة المتحدة وبما فيها الأمم المتحدة وكل هذه الجهات ستتعامل بإيجابية من المفترض مع يعني إلقاء القبض على المطلوبين وتسليمهم أصولا للمحاكمات يعني العادلة لهم، وإلا يعني ستضرب بعرض الحائط يعني أو سيكون هناك ازدواجية في المطالبات وتطبيق ما يمكن وما يطالب به. وبدأ يعني ستبدأ على أي حال يعني بتطليب بتسليم هؤلاء المطلوبين، ولكن يعني لا يعني من الغير المنطقي أن يتم مغادرة يعني بشار الأسد وبقية مطلوبين الأراضي الروسية التي الآن هي وإن كانت حماية مؤقتة لهما، ولكن يعني من غير المنطق أن يتم مغادرة هذه الأراضي وأن يعرضوا أنفسهما في حقيقة لإلقاء القبض عليهما. ولكن يعني كما ذكر الدكتور كما ذكر الأستاذ بسام قبل قليل، يعني عملية استلام أو عملية إلقاء القبض وتسليم هؤلاء سيكون مرهونا بتنازل الحكومة السورية أو القضاء السوري عن عقوبة الإعدام. يعني وإن حدث هذا الأمر حقيقة سيكون هناك يعني مبادرة مشروطة بالتنازل عن عقوبة الإعدام بحق هؤلاء، قد يتم استبدالها بالمؤبد أو الحكم السجن المؤبد في حق هؤلاء، وهذا ما يخالف حقيقة المعايير الدولية فيما يخص موضوع يعني حقوق الإنسان.
0: شكرا
2: يعني
0: نعم، شكرا لكما. رامي عبد الحق الباحث في شؤون الأمن الدولي من دمشق، وبسام طبلية الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من لندن. بعد الفاصل نناقش كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: مرحبا بكم من جديد. نواصل حلقتنا معكم ونطرح في محورها الأخير كيف ينظر المجتمع الدولي إلى محاكمة رموز النظام المخلوع. نرحب بضيفينا الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن، وباسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس. مرحبا بكما. دكتور رضوان، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى مسار المحاكمات الجارية في سوريا؟
1: يعني أولا هذه لحظة مهمة في تاريخ سوريا، طبعا أن يحكم على الرئيس السابق الفار بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد الذين عاثا في سوريا فسادا على مدى أكثر من 25 عاما، وقبلهما طبعا حافظ الأسد الذي ورثه. وبالتالي هذه لحظة مهمة ترتبط بشكل أو بآخر بالكثير بالنسبة للألم بالنسبة للسوريين. لا، كنت أنا تتمنى المحاكمة أن تكون يعني أطول من ذلك، لا سيما أنه يحكم بالقانون السوري الحالي لعام 1958، يعني على وبالتالي على حكم القتل العمد. بالنسبة للضحايا وعددهم بمئات الألوف الذين قتلهم الأسد يستحقون طبعا أن تعرض قضيتهم في هذا الإطار، وبالتالي هل سوف تكون محاكمات خاصة لبشار الأسد فيما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي، فيما يتعلق باستخدام البراميل المتفجرة المتكرر، كل هذه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بحالات التعذيب الاغتصاب، فيما يتعلق بكل هذه الحالات لم يتم عرضها في هذه المحاكمة القصيرة نسبياً. لم نستمع إلى تقريبا لائحة الاتهام التفصيلية لتعداد الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد بحق السوريين، لذلك أعتقد كان هناك شيء من الاستعجال في هذه المحاكمات. كنت أتمنى أن تكون أطول وأن تكون فرصة من أجل محاكمة ليس فقط بشار الأسد وإنما والده حافظ الأسد على مدى 6 عقود في هذا الإطار. لذلك تقييم المجتمع الدولي في العودة إلى سؤالك، يعني أعتقد أنه يراقب هذه المحاكمات، بكل تأكيد كان يتوقع هذه النتيجة من هذه المحاكمات، كان ربما توقعاته أن تكون أكثر إجرائية، يعني أخذا بعين الاعتبار بالخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالدفاع، فيما يتعلق بلائحة توجيه الاتهام، والأهم فيما يتعلق بالقانون المطبق.
0: أستاذ باسم، يعني وفق المعايير الدولية في القانون والقضاء كيف يمكن تقييم مسار المحاكمات؟
2: يعني مساء الخير ومساء الخير للدكتور كمان. أنا أتفق معه بهي النقطة بالتحديد، أنه فعلا كان لازم تأخذ وقت أكثر ويتم جمع شهود أكثر وضم أكثر من قضية ضمن قضية بشار الأسد وماهر الأسد على الأقل. وإضافة أنه نحن شفنا اليوم منظمة العفو الدولية عم تقول أنه عم بتعيب على المحاكمة اللي صارت، أول شيء أنه هي غيابية، ثاني شيء أنه هي لا تخضع للمحاكمات العادية التي يذهب إليها السوريين العاديين، اثنين أنه حكم الإعدام. يعني إحنا شفنا أنه عقوبة الإعدام، أنا أتفق مع القانون السوري والقضاء العادي حاليا أنه هناك عقوبة إعدام ما زالت سارية في سوريا، ولكن هي قطعت الطريق في المستقبل على كل المعاهدات المبرمة وخاصة مع روسيا. وأكيد جرى القانون في سوريا والمحامين والقاضي الذي أصدر هذا الحكم يعلم بأن هناك اتفاقية أصبحت سارية بين روسيا والجمهورية العربية السورية تقول بأنها تستثني تسليم المطلوبين من صدر بحقهم حكم الإعدام. يعني أنا لا أفهم، هل هو جهل بالقانون من قبل من قام بهذه المحاكمة أو من رجال القانون في سوريا، أم أنها فعلا كانت مقصودة عدم عودة بشار الأسد نهائيا إلى سوريا وتسليمه؟ إضافة أننا نعلم كل المحاكم التي تتبع لدول ألغت عقوبة الإعدام، واليوم كمان بارك لبنان أنه أنهت اليوم صدر قانون بإلغاء عقوبة الإعدام، أنها لن تسلم أي مطلوب إلى سوريا في المستقبل من ضباط متورطين بجرائم حرب طالما أنهم صدر بحقهم عقوبة الإعدام أو ممكن أن تطبق عليهم عقوبة الإعدام. يعني لو نحن بس مطولين وإخذين وقت مثل ما قال الدكتور لفترة أطول، وخصوصا العلاقات مع روسيا تتطور وشفناها أنه هي بأزها علاقاتها بتسليم المطار وغيرها، ورقنا شوي وضمينا أكثر الملفات لبشار الأسد وماهر الأسد، كان هناك فرصة

0: تسليمه في المستقبل للشعب السوري، حتى بوجود الرئيس بوتين أو بعدم وجود الرئيس بوتين أو بوجود الحكم الحالي في سوريا أو بعدم وجود الحكم الحالي في سوريا، نحن نؤسس لمستقبل قانوني دستوري لدولة ممكن أن تسترد هؤلاء المجرمين الهاربين من القانون.
1: يعني أستاذ بسام، أنت ما تقوله أنه الآن الدول الأوروبية أي مجرم متورط من النظام المخلوع لن تسلمه هذه الدول إلى سوريا خوفا عليه، لأنه هي لا توافق على حكومة الإعدام بالمطلق.
0: تمام 100%. وحتى تركيا وهي أقرب والجار القريب إلى سوريا، إذا كان هناك ناس مطلوبين حسب الاتفاقيات، حتى لو صارت اتفاقيات في المستقبل، هي تستثني كل من صدر بحقه عقوبة الإعدام، لأن هذه الدول لا تعترف بعقوبة الإعدام وتعتبرها هي شيء غير إنساني بحسب المقاييس والمعايير العالمية حاليا. فبالتالي إذا ستكون هناك خطورة على حياته هي لن تسلمه، حتى لو كان مجرم حرب ومتورط بجرائم ضد الإنسانية وإبادة وكيماوي كبشار الأسد وماهر الأسد. اليوم نحن أعطينا بشار الأسد وماهر الأسد صك أبدي، أكرر صك أبدي، بعدم تسليمه إلى سوريا، إن كان بقي بروسيا أو حتى غادر إلى دولة أخرى. وأكيد إذا أراد أن يغادر دولة أخرى سيغادر إلى دولة لا تعترف بعقوبة الإعدام.
1: دكتور رضوان، هل تكفي محاسبة رموز من النظام المخلوع لاعتبار سوريا تمضي في مسار العدالة الانتقالية من وجهة نظر المجتمع الدولي والغرب تحديدا؟
2: يعني هذه نقطة مهمة، أتمنى أنه لا تعتقد الحكومة السورية أنه بإصدار الحكم على الإعدام على بشار الأسد وغيره هي نهاية العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية تصميمها بشكل رئيسي أن تكون الضحايا محورها، وعدد الضحايا في سوريا يعني يفوق أكثر من نصف مليون، لم يحصلوا على شيء في البداية، لم تكن هناك لجان للحقيقة، معرفة كيف تم إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في المرحلة الأولى، كيف تم منع طلب أوامر استخدام براميل متفجرة، كل وثائق أرشيف المخابرات العامة والمخابرات العسكرية حتى لم تستخدم في هذه المحاكمات ضد بشار الأسد. ولذلك كان يجب أن تكون هناك فترة بشكل أو بآخر. لم يتم تقريبا إصلاح مؤسسات الشرطة، لم يتم كشف مصير المفقودين وعددهم أكثر من 150 ألف من المفقودين، ولم يتم الحديث عن جبر الضرر أو ضحايا تقريبا يعني تعويضات الفردية أو الجماعية. لذلك يعني يجب أن لا نفهم أنه إصدار الحكم على بشار الأسد هي نهاية العدالة الانتقالية. لا، مسار العدالة الانتقالية في الحقيقة لم يبدأ، لأنه يعني بشكل أو بآخر الحقيقة بالنسبة للضحايا، وبالنفس الوقت أن يجد كل من هؤلاء الضحايا من هو المسؤول عن قتله أو تعذيبه، وأن يتم إخضاعهم لمحاكمات. هلأ نقطتين فيما يتعلق بحقوبة الإعدام والأحكام والمحاكمات الغيابية التي أثارتها منظمة العفو الدولية. الكثير من الدول التي مرت بما جرى في سوريا هناك آليات مختلفة، ليس بالضرورة إلغاء حكم الإعدام، بعض الدول ما زالت تطبق حكم الإعدام بما فيها الولايات المتحدة، يعني أكثر من 14 ولاية في الولايات المتحدة ما زالت تطبق حكم الإعدام. وبالتالي ممكن لسوريا بشكل أو بآخر أن تقوم بتجميد عقوبة الإعدام لفترة مؤقتة وليس إلغاء عقوبة الإعدام. النقطة الثانية الحكم الغيابي، يعني النظام الفرنسي يحاكم على ما يسمى الأبستيبيا، يعني يحاكم بالأحكام الغيابية، لكن إذا كان هذا المجرم أو المتهم يعني ظهر وقدم نفسه للعدالة تعاد محاكمته في هذا الإطار. بكل الأحوال يعني الإجراءات المحاكمة كانت سريعة بكل تأكيد، لم تستجب للمعايير الدولية في هذا الإطار. هذا لا يعني أن بشار الأسد لا يستحق الإعدام أو ماهر الأسد لا يستحق الإعدام، لا، يستحقون ربما حكم الإعدام، لكن نحن نريد لحظة تأسيسية مفصلية للعدالة في سوريا. يجب أن تكون أن يتم مراعاة كل المعايير الدولية من أجل تحقيق العدالة، ومن أجل أيضا الضحايا، من أجل الضحايا أن يقال لهم تقريبا المسؤول الأول عن تعذيب أو عن اختفاء أبنائكم وبناتكم الآن يمارس بحق العدالة، وينظر كل الضحايا تقريبا ما هي الممارسات الشنيعة التي مارسها بحق السوريين. يعني أن تكون هذه المحاكمات يعني لحظة مهمة.

0: للحقيقة بالنسبة للمجتمع السوري.
1: أستاذ باسم، يعني منظمة العفو الدولية عقبت، علقت على المحاكمات الغيابية لبشار الأسد وماهر الأسد والآخرين بأنه يجب إلغاء هذه المحاكمات الغيابية، ما رأيك؟
2: سيدي، يعني أنا بأختلف بنقطة مع الدكتور، أنه نحن المتهم أو الفار الذي نريد تطبيق عليه عقوبة الإعدام هو في روسيا وليس في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كان الأولى أن نلعب صح مثل ما بنسميها بالعامية، يجب أن تكون هناك خطوات مدروسة من الحكومة السورية إذا كانت فعلا جادة وتريد أن تتسلم بشار الأسد وماهر الأسد في المستقبل، لا أن تصدر أحكام بهذه السرعة. مين مستعجلهم؟ يعني إلى الآن نحن، وأنا من هذا الموقع أقول، لا تستطيع سوريا تطبيق عقوبة الإعدام حتى على عاطف نجيب اليوم، لأنها تخشى من تبعات وتصريحات منظمات دولية أخرى. وأكثر الحكومات في المنطقة العربية التي ما زالت فيها عقوبة الإعدام موجودة هي لا تطبق هذه الأحكام، هي تنتظر لسنوات طويلة حتى تطبق عقوبة الإعدام.
1: وبالتالي برأيك لن تطبق هذه العقوبة فعليا أستاذ باسم؟
2: حاليا لا، يعني نحن أصدرنا حكم ليس قابل للتطبيق على الأرض، وبالمقابل خسرنا أكثر مما كسبنا. يعني هذا برأيي، الاستعجال بهذه المحاكمة وأن يصدر القرار بهذه الطريقة ومن محكمة استثنائية صادرة بمرسوم سلطة تنفيذية أساسا هو معيب. يعني الآن محكمة منظمة العفو الدولية عندما قالت، وهو المنطق، يا أما يكون هناك قضاء استثنائي لكل السوريين بهذه السرعة وبهذه العجلة، لكن لا تستخدم قضاء سوري وإجراءات ومحاكمات أصول محاكمات الجزائية على شخص بهذه السرعة وبشكل استثنائي وبمرسوم صادر من سلطة تنفيذية. يعني القصة كلها من الأول إلى الأخير هي معيبة بالقانون والدستور. أردت الاستثناء فاجعل الاستثناء لجميع المواطنين السوريين، أردت عدم الاستثناء وأن تكون هي غرفة محكمة للكل، فعليه أن يخضع لنفس الغرف التي يخضع عليها مواطن سوري كأي شخص آخر ارتكب جريمة الإعدام أو جريمة العنف أو غيرها من هذه المحاكمات. يعني بالأساس هناك تفاصيل جدا لم يتطرق إليها للأسف القانون السوري أو من أصدر الحكم أو من وراء العدالة الانتقالية، وهي تفاصيل أكرر تؤسس للمستقبل. قد نسمع اليوم جميع الدول الأوروبية ترحب بمسار العدالة الانتقالية، وهذا هو الواقع حاليا. يعني لن يتحدث أحد عن التفاصيل وعن عقوبة الإعدام بهذه الطريقة أبدا، لأنهم يريدون لسوريا أن تمضي بغض النظر كان صحيحا أو غير صحيح. لكن في المستقبل يجب أن تكون هذه القضية تدرس مثل ما قال الدكتور، يجب أن يكون فيها ملفات متعددة كالكيماوي وحقوق الأفراد، يجب أن تأخذ وقت. يعني إحنا نشوف هيك محاكمات في العالم هي عبارة عن أطنان من الأوراق ومن الشهادات ومن الاستجوابات وغيرها من الملفات لكي تدرس في المستقبل، لأنه مجرم حرب وليس مجرم عادي. فنحن في سوريا لا طبقنا عليه أصول محاكمات الجزائرية كمجرم عادي، ولا طبقنا عليه ما يحصل عالميا من أصول محاكمات دولية لمجرمي الحرب.
1: يعني برأيك ما يجري هذا المسار إذن لا يمكن تسميته مسار عدالة انتقالية، هو محاكمات، حتى وإن يعني كان يعني معظم المذكورين أو كلهم ربما يستحقون الأحكام، لكن يعني الإجراءات القضائية فيها مشكلة
2: 100%. يعني أصلاً الآن الإنسان العادي، المواطن العادي الذي لنفترض لا يفقه بالقانون، أنا ممكن أتقبل منه أنه فعلاً يرحب بالعقوبة التي صدرت بحق عاطف نجيب وبحق بشار الأسد، ولكن يجب أن يعلم أن هذه العقوبة لن تطبق. فبالتالي التسرع بإطلاق هذا الحكم هو أضر في تسليمه في المستقبل وأضر بمسار العدالة الانتقالية، لأنه أساساً حتى لو صدر حكم بالإعدام لن يطبق عليه. سوريا سوف تخشى أن تقدم على هذه الخطوة في المستقبل لكي لا تتعرض لانتقادات دولية، حتى لو أبقت على عقوبة الإعدام ممكن أن تجمدها مثل روسيا. روسيا هناك قرار من المحكمة الدستورية العليا بتجميد عقوبة الإعدام، ولكن أساسا بالدستور هي موجودة. وأكرر مرة أخرى، هناك اتفاقية كيف غفلت عنها الحكومة السورية، أن هناك استثناء بعدم تسليم المطلوبين كل من صدر بحقه حكم الإعدام في الدولة السورية ببساطة. فأنت قطعت الطريق علينا في المستقبل بغض النظر 10 سنوات 20 سنة أن فعلا يتم تسليم بشار الأسد وماهر الأسد.
1: دكتور رضوان، برأيك إلى أي درجة هناك أبعاد سياسية لهذه المحاكمات؟ يعني نتحدث عن النظرة، طبعا عن النظرة الدولية لسوريا.
0: يعني دعني في البداية أوضح أنه هذه ليست محكمة استثنائية، هذه غرفة خاصة ضمن النظام القضاء السوري. يعني المحكمة الجنايات الرابعة يطلق عليها هي محكمة العدالة الانتقالية، وأنا زرتها الأسبوع الماضي وطلعت، وكان نصيحتي بشكل رئيسي أنه هذه المحاكمات يعني أو محكمة العدالة الانتقالية

0: يجب أن تؤخر تقريبا حتى يصدر قانون العدالة الانتقالية الذي يحاسب هؤلاء المجرمين على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني كل جريمة اختفاء قسري هي جريمة ضد الإنسانية، تعذيب، اغتصاب. هناك عدد كبير، حتى الشهود الذين شاهدوا أمام يعني عاطف نجيب، أعتقد أنه كانوا يعني ظهروا بشكل مخفي، أنا أتفهم ذلك تماما، لكن أنا متأكد أنه يمكن عشرات وعشرات الشهود الضحايا الذين هم مستعدون أن يشرحوا أمام المحكمة وأمام الشعب السوري لا تقريبا ما هي حجم الآلام والجرائم التي ارتكبت بحقهم. يجب أن كنا يعني نعطي لهؤلاء الضحايا الفرصة كي تكون هذه المحاكمات بشكل أو بآخر يعني تلتزم بالضحايا بوصفهم مركز. لذلك القانون الذي المعمول به وأنا استغربت كيف الادعاء العام يقول يتهم بجرائم ضد الإنسانية، وقانون 1958 لا ينص على أي شيء له علاقة بجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية، وهي جرائم دولية ولا تسقط بالتقادم. النقطة الثانية والرئيسية أنه لم يكن هناك نقاش حقيقي على مستوى الشعب السوري، وأن تكون الضحايا تقريبا يتقدمون بمجموعة من الأدلة والشهادات حتى تكون هذه المحاكمات شكل من أشكال يعني كشف الحقيقة. لم يتم كشف كل الوثائق التي بحوزة الحكومة السورية الحالية في المخابرات العسكرية أو المخابرات العامة، الأمن السياسي أو المخابرات الجوية. يعني الحكومة لديها كنز كبير جدا من هذه الوثائق التي كان يجب أن تستخدم وأن تعرض علنا بشكل أو بآخر.
1: وهذه نقطة ربما مهمة دكتور رضوان، لأنه البعض تعلم يعني هناك ما ينتشر على وسائل التواصل حتى في الإعلام، بعض المعلومات كانت غير صحيحة وشكك فيها هو عاطف نجيب مثلا، إذا تحدثنا على محاكمة عاطف نجيب في البداية، مثل قصة حمزة الخطيب كذا، أنه ما له دخل، هو ما كان موجود وقتها، وبالتالي قد هذا يفتح المجال للتشكيك. ولذلك تقول يجب كان يعني عرض أدلة وكشف الحقائق بشكل أوضح.
0: صحيح. على سبيل المثال وليد جنبلاط كان لديه بودكاست من شهر الماضي مع قناة الجزيرة. وليد جنبلاط يعني تحدث علنا أنه سأل بشار الأسد أنه ماذا فعلتم بالطفل من درعا حمزة الخطيب؟ بشار الأسد أجاب بكل برود أنه لم نعذبه لكننا قتلناه. وبالتالي هذه شهادة مهمة، كان وليد جنبلاط ربما كان يكون شاهد وشاهد لأنه سمعها من بشار الأسد مباشرة، ليس هناك، وبالتالي هو شاهد أولي وليس شاهد ثانوي. مثل هؤلاء الشهود الذين طبعا أو شخصيات أخرى يلعبوا دور رئيسي في إثبات القضية بالنسبة لمعظم السوريين. طبعا الألم الذي عاشوه على مدى 14 سنة ليس هناك حاجة للإثبات، لكن الإجراءات التقاضي سوف يحكم عليها ليس من قبل السوريين فقط وإنما من قبل المجتمع الدولي. لذلك كنت أتمنى يعني هذه المحاكمات أن تتم بروية أكبر، يتم تحضير أكبر، لأنه ربما نضيع فرصة أخرى بالنسبة لنا فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وتصبح الأمور معقدة. ربما لم تكن بمثل تعقيد محاكمة صدام حسين وإعدام صدام حسين، لكنها نريد هذه المحاكمات أن يتم إدانة مرحلة مؤلمة من التاريخ السوري، مرحلة ديكتاتورية الأسدين الأب والابن. وبمثل هذه المحاكمات السريعة لم أجد مثل هذه الإدانة الكبيرة لحجم الألم الذي تركه الأسد على تقريبا آلاف الضحايا السوريين.
1: أستاذ باسم، هل كان من الأفضل إنشاء محكمة خاصة يعني بهذه المحاكمات؟
2: أكيد أبدا، أنا ضد ما يسمى بالعدالة الانتقالية جملة وتفصيلا. أنا مع أن تكون فعلا هي عدالة للجميع، وأن يلجأ كل مواطن سوري ضد بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من هؤلاء، أن يكون تقاضي طبيعي مثل ما أوصت فيه منظمة العفو الدولية، لأنه هي تعطي مصداقية أقرب، وتعطي أنه هي أقرب للواقع وللقانون المطبق. مثل ما قلت لك، هو تم تطبيق القانون السوري، وبنفس الوقت تم استحداث بمرسوم من سلطة تنفيذية وهو السيد رئيس الجمهورية. فبالتالي هناك تناقض بين الموضوعين. واختلف مع الدكتور، لا هي محاكم استثنائيه. لماذا؟ لانه لو ما يقوم الشعب ضد الشبيحه في باقي المحافظات السوريه لم يتم استحداث غرف في باقي المحافظات كما حصل في مدينه حلب. يعني بالنهايه هي تتخبط في خطوات العداله الانتقاليه. كان الاولى ان يكون الحق مفتوح للجميع والمحاكم السوريه مفتوحه للجميع بالشهود والتقديم واصول محاكمات جزائيه واصول محاكمات مدنيه. اليوم حتى سمعنا انه تم اسقاط الحق العام بحق بعض المطلوبين كونه انه تمت حاله الوفاه، ولكن الحق الخاص امام المحاكم المدنيه ما زال موجودا. هؤلاء لديهم ورثه، لديهم املاك على الاراضي السوريه، اذا رح نحكي بالتفصيل. اضافه الان اتحدى حدا يذكر لي اسم محامي بشار الاسد او ماهر الاسد، ليس لهم محامي. نحن بنعرف اعتى المجرمين في العالم بجرائم الحرب يجب ان يكون لديهم محامي يدافع عنهم. لم نلاحظ باي مرحله من مراحل العداله الانتقاليه ان هناك محامي دافع عن بشار الاسد وعن ماهر الاسد.
1: هذا يشكك برايك يعني بالاحكام بسلامه الاجراءات القضائيه؟
2: هذا ينسف التقاضي كله جمله وتفصيلا. كيف تصدر حكم من دون محامي؟ احنا شفنا محاكمات صدام حسين والمجازر اللي ارتكبها والكذا، كان هناك محامين من كل دول العالم تبرعوا له وكذا. انا لا اقول انه بشار بريء او بشار، لكن يجب ان يحظى بمحاكمه عادله لكي يكون درس. وكرر، يجب ان تكون هذه المحاكمات درس في المستقبل للعداله وليست احكام اعتباطيه. يعني احنا عندنا اليوم، انا بس بختصر بصراحه، عندنا مريض بالسرطان اعطيناه ابره مورفين راحت الاعراض ولكنه ما زال مريض بالسرطان. ما زال بشار الاسد فارغ، ما زال بشار الاسد لن يسلم الى سوريا، ما زال بشار الاسد لن تتم تطبيق عقوبه الاعدام عليه. وليس بشار الاسد، عاطف نجيب لن تطبق عقوبه الاعدام عليه.
1: دكتور رضوان، البعض يقول ربما يعني يجب الاستفاده من يعني تجارب دول أخرى كان فيها تجارب للعدالة الانتقالية، رواندا طبعا أشهرها، البعض يقول حتى النازيين بعد الحرب العالمية الثانية، محاكمات نورنبرغ، ما رأيك؟
0: بكل تأكيد سوريا لم تستفد من أي من تجارب هذه الدول. هل لا يمكن الاستفادة من تجارب محاكمة نورنبرغ لأنه هي كانت محاكمات دولية؟ لم يتم الاستفادة من تجربة رواندا لأنه مجلس الأمن يعني أصدر قرار بإنشاء المحكمة الدولية الخاصة برواندا في كينشاسا المجاورة. رواندا كان لديها نظامين، نظام المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، وأيضا قامت بمحاكمات قبلية، يعني هما يسمى محاكمة تشاتشا كور التي هي تضع الضحايا في مركز هذه المحاكمات، وهي محاكمات سريعة ولا تلتزم بمعايير التقاضي الدولية. بالتالي يعني تجربة المحاكمات الدولية في سوريا لا يمكن، لأنه وأيضا الحكومة السورية الآن لا توقع على ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لا تستطيع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي محاكمة بشار الأسد وغيرهم، لأن سوريا ليست دولة موقعة، ولأسباب سياسية طبعا الحكومة الحالية لن توقع على اتفاق روما الأساسي. وبالتالي خيار المحاكمات الدولية ليس موجود في سوريا. الخيار الذي تحدثنا عنه هو أن تكون ما يسمى المحاكم المختلطة، يعني أن يتم إنشاء محكمة دولية مختلطة على الأراضي السورية بقرار من الحكومة السورية، يعني قضاة سوريين وقضاة دوليين. وجود القضاة الدوليين سيرفع مستوى التقاضي. يعني في هذه المحاكمات كان هناك أخطاء كبيرة جدا لا يمكن بالنسبة للمنظمات الدولية ولذا

0: انه اضعنا فرصه كانت مهمه للعداله الانتقاليه في سوريا، تصحيح الخطا يكون ربما اصعب بعد ان من يكون لو كانت هذه الحكومه يعني استمعت لكل الاطراف، وخاصه انه المجتمع المدني السوري لديه ارث طويل فيما يتعلق بالعداله على مدى 14 سنه. الانجاز الوحيد الذي حققه المجتمع المدني السوري هو الانجاز في ملف العداله وملف العداله الانتقاليه من خلال توثيق الاف الاف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها نظام الاسد.
1: نعم.
0: يعني للاسف انه لم تستمد الحكومه الحاليه من دور المجتمع المدني السوري في هذا الاطار.
1: استاذ باسم، ما الذي يجب الانتباه اليه من اجل المحاكمات القادمه؟
2: سيدي التفاصيل، يعني نحن دائما نحن نحتاج الى التفاصيل. مثل ما قلت لك تم انشاء غرف للعداله الانتقاليه بباقي المحافظات. للاسف هناك تقرير سيصدر قريبا، وفد من وزاره العدل الهولنديه زار تلك الغرفه في حلب، اعطى ملاحظه بسيطه جدا وهو يعني ما تغفله الحكومه السوريه، انها في الطابق الرابع ولا يعمل المصعد في قصر العدل بحلب. طيب انت ماذا تريد؟ يعني ماذا تريد ان توصل رساله؟ هؤلاء اهل الضحايا هم اكيد من كبار السن، من المتضررين مثلا من جرح الحرب وغيرها، من هؤلاء الناس المغيبين. طب لماذا هذا التضييق بملف العداله الانتقاليه؟ هي في مرحله من المراحل نراها بحسب القانون السوري كالجريمه الالكترونيه، هناك استثناءات وسرعه وبلبسوك المخطط وغيره، بنفس الوقت بنلاقيها باطراف ثانيه هي لا تخضع لاصول المحاكمات الجزائيه، هي لا تخضع لشهاده الشهود، هي هناك مبادرات من فتره الى اخرى. يعني العدالة تتخبط أنا برأيي، واليوم كان أكبر درس أن تصدر هذه الأحكام بحق بشار الأسد ومهر الأسد من دون أي دراسة تفاصيل في المستقبل وتبعاتها والمعاهدات وكيف يمكن أن يتسلم وغير أن يتسلم. فصراحة يعني نحن في موقع لا نحسد عليه بما يخص القضاء عامة والعدالة الانتقالية خاصة.
1: شكرا لكما باسم سالم المحامي والمستشار القانوني من باريس، والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من واشنطن. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من سوريا اليوم، المزيد دائما على موقعنا سوريا دوت تي في. إلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: شار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله. في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. وزارة العدل ترد على انتقادات العفو الدولية للأحكام على رموز النظام المخلوعة، وتؤكد أنها خطوة في مسار إنصاف الضحايا. قوات الاحتلال تتوغل في معرية بريف درعا وتختطف شابا من القرية وتنفذ عمليات تفتيش بالتزامن مع إطلاق نار. دول عربية وإسلامية تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وتقول إنها مخالفة للقانون الدولي. قائد القيادة الوسطى الأمريكية يؤكد الالتزام بخطة النقاط 15 لغزة، وتأكيد إسرائيلي أن الحديث عن رفض نتنياهو للخطة غير دقيقة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أكدت وزارة العدل أن المحاكمات التي أفضت إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين، وذلك ردا على ملاحظات قدمتها منظمة العفو الدولية. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكلفت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا الآن وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب، وذلك بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بيانا دعت فيه الحكومة السورية إلى إلغاء حكم الإعدام والمحاكمات الغيابية. وأشارت المنظمة في تعقيبها على الأحكام الصادرة بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب إلى أهمية إجراء إصلاح قضائي يضمن أن تجرى المحاكمات وفق القانون الدولي والمعايير الدولية. وأفادت المنظمة بضرورة أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام المخلوع أمام محاكم مدنية عادية دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. حول هذا الموضوع معنا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. ماريت مرحبا بك. نريد أن نقف على آخر التطورات والمشهد الحالي فيما يخص المحاكمات.
1: نعم، مرحبا عبد المنعم. طبعا يعني منذ أن أصدرت وزارة العدل السورية حكم الإعدام على المتهم عاطف أو على المحكوم عاطف نجيب وبشار الأسد وماهر الأسد وعدد من رؤوس النظام المخلوع الفارين، طبعا هذا الحكم يعني كان هناك له العديد من الأصداء في الشارع السوري، طبعا ذوي الضحايا أو جميع الشارع، جميع المواطنين السوريين وخاصة ذوي الضحايا وخاصة يعني من محافظة درعا، يعني كان هناك ردود فعل إيجابية وربما رأوا أنه يعني قرار ربما يعيد من كرامة الضحايا، يعيد من حق الضحايا. لكن حقيقة يعني على الصعيد الدولي كان هناك دعوة من منظمة العفو الدولية إلى إعادة النظر في حكم الإعدام والعقوب أو يعني التوقيف الغيابي بحق يعني المحكومين. طبعا وجاء بيان وزارة العدل السورية على خلفية ما دعت إليه منظمة العفو الدولية، يعني من تعليقات على الأحكام التي أصدرتها وزارة العدل السورية كما تحدثت عن عاطف نجيب، عن بشار الأسد، عن ماهر الأسد وعدد من رؤوس النظام المخلوع الفارين. طبعا بداية يعني أشارت وزارة العدل السورية أنها تحترم متابعة المنظمات الدولية لتحقيق يعني لهذا القضاء وأيضا احترام حقوق الإنسان، لكنها أكدت أن من تولى هذه القضية هم قضاة مستقلين يعني نظروا إلى الأدلة والبيانات وتحققوا منها، وأن هذا الحكم يكفله الدستور السوري وخاصة أن المحكومين متهمين بجرائم قتل وتعذيب، قتل تعسفي واعتقال تعسفي، أيضا قتل أطفال دون سن 15، يعني والعديد من الجرائم والانتهاكات التي تمت ممارستها ضد الشعب السوري خلال هذه السنوات. ورأت وزارة العدل وأوضحت في البيان أن هذا الحكم ربما يعني لإنصاف الضحايا، أنه يعني جاء بعض التحقيقات يعني أيضا كفل حق الدفاع عن النفس بالنسبة إلى المحكومين. طبعا أنا أتحدث هنا عن عاطف نجيب لأنه هو المحكوم يعني الموجود، أيضا يعني ضمن شفافية المساءلة القانونية. وأكدت أن هذا الحكم يعني وجد ترحيب كبير من قبل الأوساط السورية وخاصة ذوي الضحايا.
0: نعم، ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. أيضا معنا في ذات الموضوع مشاهدينا السيد علي رشيد حسن المحامي والمستشار القانوني ينضم إلينا من حماة. أستاذ علي مرحبا بك، بدءا، يعني نريد أن نفهم ما هي الأسس القانونية التي استندت عليها منظمة العفو الدولية للاعتراض على حكم الإعدام.
2: صباح الخير أستاذ عبد المنعم، أنت وجميع الأخوة المشاهدين. منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية طالبت منذ سنوات وما زالت تطالب الدول برفع وإلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الموجودة في الدول، ومع ذلك هناك كثير من الدول صمت آذانها هذه المطالبات، وكثير من الدول ما زالت فيها عقوبة الإعدام. الحكومة السورية الانتقالية نص في دستورها والمواد القانونية كاملة حول المحكمة التي تم إنشاؤها، وهي محكمة حقيقة محكمة جنائية مدنية مختصة، فيها قضاة هم مؤهلون حقيقة لقيادة هذه المرحلة ومحاكمة هؤلاء المجرمين. لذلك من حق المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية أن تطالب بوقف هذه العقوبة، ولكن من حق الجمهورية العربية السورية وفق نص الدستور ووفق القوانين ومن حق مشرعيها إما أن تبقي على هذه المادة 534 وما تبعها في قانون العقوبات أو تلغيها. هذا يتبع السيادة الوطنية والمشرعين الذين هم لهم الحق في تقرير إبقاء هذه المواد التي تحكم المجرمين وتلاحقهم أو تلغي هذه المادة أو تخففها.
0: طيب سيد علي، يعني في وقت تقول فيه العدل السورية أن القضاة مؤهلون ومدنيون، تقول أو تطالب العفو الدولية بأن يكون القضاة أيضا مدنيون، هل الكلام متسق؟ هل هناك خلاف بين الجانبين؟
2: لا يوجد خلاف، هؤلاء القضاة هم حقيقة قضاة مؤهلين وهم مدنيين، لم يكونوا في يوم من الأيام هم قضاة محاكم عسكرية ولا هم قضاة تم يعني إعدادهم بشكل للمرحلة الانتقالية أو لمحكمة الجنايات. هم قضاة سابقون معروف ماضيهم، لهم باع طويل في القضاء أكثر من 30 عاما، وهم من التحقوا بركب الثورة وتم تأهيلهم بكل المعايير التي تلائم القوانين الدولية والمعاهدات والاتفاقيات جنيف الأربعة، وعندهم اطلاع على جميع المواد القانونية التي ممكن أن تتلائم مع المرحلة التي تمر بها الجمهورية العربية السورية، علما إن الإرث الجرائم التي الكبير الذي خلفه النظام البائد يعني وجب على الدولة أن يكون هؤلاء القضاة حقيقة مؤهلين ولديهم باع طويل في القانون. القضاة الذين يترأسون محكمة الجنايات الرابعة في دمشق من الأستاذ فخر العريان إلى الأستاذ عبد الحميد، هؤلاء قضاة يتمتعون بالنزاهة والشفافية والاستقلالية عن السلطات التنفيذية، وهذه المحكمة حقيقة هي محكمة مدنية ولا يوجد لها أي تأثير من السلطات الأخرى، وخاصة السلطة التنفيذية عليها أي دور، واستقلالية المحكمة أدت إلى تلك الجلسات التي مرت بها محاكمة المجرمين الفارين وعاطف نجيب، وكل المنظمات الحقوقية والدولية تابعت هذه الجلسات، وكان النقل مباشر على الإعلام، وسمحت المحكمة بدخول وسائل الإعلام من أجل نقل وقائع هذه الجلسة، وأعطت المتهمين الحق بالدفاع وسخر لهم محامين للدفاع عنهم، والنتائج التي صدرت هي تمر بمراحل قانونية حقيقة، سواء من الطعن إلى كل المراحل التي سيمر بها الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الرابعة، ومن حق المتهم الطعن، وإذا كان هناك خطأ أو لبس أو في القواعد القانونية المتبعة ممكن أن يكون طعن في هذا القرار وأن يعاد القرار إلى المحكمة من أجل النظر فيه وبالأخطاء التي قد تكون إذا كان هناك خطأ في القواعد أو الاستدلال القانوني.
0: نعم سيد علي، يعني لكي يعدم أو لتنفيذ هذا الحكم في عاطف نجيب بحكم أنه هو المحبوس في القفص الآن، يعني هل يجب أن يكون الأمر متسق أو يأتي في إطار القانون السوري المحلي أم لابد من الاستناد أيضا على القانون الدولي؟
2: طبعا الحكم والمحكمة راعت هي القانون، القانون العقوبات، وراعت المواد الموجودة في الإعلان الدستوري والقوانين الدولية وكل ما هو موجود في المعاهدات الدولية. طبعا هو لا يخالف المواعيد والعهود والمواثيق الدولية، وراعى بها كمان مواد الإعلان الدستوري. هذا القانون وهذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة هو حقيقة لا يوجد فيه أي خطأ قانوني أو من خطأ في الإجراءات. قد يكون محامين الدفاع عن المحكوم عاطف نجيب قد يكون هناك ثغرات قانونية، وممكن خلال فترة أو مدة الطعن لهم الحق خلال 30 يوما إذا كان هناك خطأ أو ثغرة في هذا الحكم ممكن أن يطعن بهذا القرار، وممكن أن المحاكم الطعن أن تنظر بهذه الإجراءات، وقد يكون إعادة فسخ القرار وإعادة الحكم إلى المحكمة مصدرة القرار للنظر به من جديد. ولا طبعا نحن كمراقبين لا نرى بهذه الأحكام وبهذه الإجراءات أي خطأ قانوني يؤخذ على المحكمة مصدرة القرار.
0: نعم سيد علي حسن، علي رشيد حسن المحامي والمستشار القانوني، كنت معنا من حماة، شكرا جزيلا لك. ونبقى مشاهدين في ملف محاكمات رموز النظام المخلوع، حيث قال وزير العدل مظهر الويس قال إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق في الطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف الويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم. وأشار إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. ومن جهة قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم في قضية عاطف نجيب وباقي المتهمين يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد وآخرين من رموز النظام المخلوع.
3: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر، اليوم شعورنا ما بنوصفش،
4: لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته كان هو الدكتور علي الغصاب المحامي ولا حميدي ابو نبوت ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول قبل اثنين كانوا معي بالسيارة وأنا اعتقلوني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعدالة الحمد لله.
5: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الأول في أول مجزرة ارتكبت بهاي الساعة لنا فيها. طبعا شعور فرح اليوم، أنا بالنسبة لي عندي العيد الثالث
6: الحمد لله، يعني شعور لا يوصف بالحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
0: كما جالت كاميرا تلفزيون سوريا في أروقة المركز الثقافي في درعا واستطلعت آراء الأهالي بشأن حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار وبشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
7: والله شعور الفرحة ما واسعتنا، رب العالمين أخذ لنا حقنا من المجرم القاتل القتال القتلاء، رب العالمين كان القضاء عادل، نحمد الله ونشكره الحمد لله رب العالمين، ونتمنى من القضاء كل الفل يكون هذا قضاءهم يكون إعدامه باب جامع العمري.
8: نحمد الله عز وجل أنه رب العالمين أكرمنا وفرجانا بعيوننا عدله بالدنيا ورجانا مصارع القوم الظالمين على حياة عيننا.
9: والد الشهيد أحمد محمد خير عويدة بن أبوت أخذت لنا حقنا الدولة اليوم على المركب السريع الحمد لله رب العالمين.
10: والله هو شعور لا يوصف، ما في شيء بيوصف أصلا، وحتى الإعدام ما بيشفي غليلنا على فكرة يعني، بس إنه الحمد لله إنه تحقق عم تتحقق العدالة وعم تاخذ مجراها، وإن شاء الله يكون مش بس عاطف نجيب، كل رموز النظام البائد إن شاء الله كلهم مصيرهم الإعدام يكون.
9: الحمد لله رب العالمين العدالة أخذت مجراها، الشعر تحنا أنا أبو لشهيدين وأخ شهيد، الحمد لله رب العالمين بالفعل دمنا بغلي غلي، الحمد لله رب العالمين ما بكفي عاطف نجيب، كمان عندنا شو المجرم لؤي العدي.
11: يعني هذا إشي من النصر اللي صار، والهسة يعني بلشت تتحقق العدالة، خصوصاً محاكمة مثل هيك مجرم هذا اللي شنع بأهل درعا.
12: الحمد لله رب العالمين، اليوم حق أخذ مجراه وحق أهل درعا وسوريا ما راح يضيع، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا أراء عدد من أهالي دمشق حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
13: اليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
14: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه يعني، وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجعنا يعني جزء بسيط هو من من من من, من, من, من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام، احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
15: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم بحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
16: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعا، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب 15 سنة.
0: وفي دير الزور أيضا احتفل مواطنون هناك بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب وبشار وماهر الأسد.
17: عاطف نجيب قتل أخوتنا بدرعا واكيد راح يشاركونا بالفرحة لما ينحكم ان شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي اجرموا بحق الشعب الديري. احنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعة وبكل المدن السورية. طالب الدولة بالمضي قدما بالقصاص من كل قتلة الشعب السوري، لانه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
18: إن كل أهل سوريا وأهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعاً العدالة لازم تأخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام، غير هالشيء إحنا هذا ما نقبل به. طبعاً إحنا تأذينا، تهجرنا، راحوا أولادنا، راحوا شبابنا. إحنا الحمية شالتنا من بداية الثورة عشان أطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
19: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، كحدا ناجي من

0: المخيمات في مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
1: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
2: أنا كتير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
3: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
4: اليوم تتمثل الآية الكريمة وإيش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
5: والله الحمد لله أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله بال نجيب البشار تبعهم على الدام ما نعلم.
6: وفي ذات السياق مشاهدين، استطلع تلفزيون سوريا آراء عددا من أهالي حلب حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق.
7: طبعا شيء مفرح يعني أنه العدالة تتحقق، يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة الظلم مكيس، والمظلوم إلا الله ما ينصره والظالم إلا ما ينال عقابه.
8: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم الإعدام، القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. شعوري إنه إن شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
9: هذا يوم كتير حلو وكتير الناس لازم تفرح، لأني بالأخير وصلنا لنتيجة والظالم رب العالمين انتقم منه، والله هيك يحمي دولتنا، وإن شاء الله دوماً نتطور أفضل، وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام، خلينا كلاتنا متفائلين.
10: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد. شعوري أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس هالمظلومين حقهم من هالكلاب، بعد أنه لو حكينا كلمة برا الطريق، بس بيستاهلوا أكثر من هيك.
11: والله سبحان الله الحمد لله رب العالمين، الله أنصفنا بعد انتظار 14 سنة وأخذ حق الأطفال اللي هي كانت بداية الثورة. الحمد لله رب العالمين.
12: الحمد لله رب العالمين، أنمن الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء، وانطلاقة الثورة حمزة الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
6: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية معرية بريف درعا الغربي خلال توغلها في المنطقة. وأوضح مراسلنا أن الدورية كانت قد توغلت بالمنطقة حيث فتشت عددا من المنازل هناك في الحي الغربي من القرية، وذلك بالتزامن مع قيامها بإطلاق النار داخل القرية. حول هذا الموضوع معنا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. حسام مرحبا بك، ما تفاصيل اختطاف قوات الاحتلال لشاب في معرية؟
13: نعم عبد المنعم، في الحقيقة توغلت دورية إسرائيلية ليلة أمس باتجاه الحي الغربي من قرية معرية في ريف درعا الغربي في منطقة حوض اليرموك. هذه الدورية دخلت من ثكنة الجزيرة باتجاه الحي الغربي وقامت بإطلاق النار في الهواء وترويع السكان الأمنيين واختطاف شاب من أبناء القرية، وبحسب مصادر أنه

0: تم الافراج بعد ساعات عن هذا الشاب. هذا التوغل بقريه معريه هو يعني ليس امر جديد، وهو امر متكرر من قبل قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي. بشكل تقريبا اسبوعيا تتوغل قوات الاحتلال مرتين او ثلاث مرات في هذه القريه، خاصه في السهول الغربيه والمناطق الزراعيه من قريه معريه. ايضا قبل قليل ورد خبر بتوغل دوريه اسرائيليه باتجاه منطقه صيد الجولان على الحدود الاداريه ما بين محافظتي درعا والقنيطره. قوات الاحتلال تقوم خلال توغلات باطلاق النار في الهواء وترويع السكان، وايضا ليله امس قامت باطلاق النار من ثكنة الجزيره، وايضا باطلاق النار باتجاه طريق وادي الرقاد، وحقيقه امر ادى الى ترويع السكان المدنيين في تلك القريه.
1: ما هدف اطلاق النار حسام؟ هل يستهدف مثلا اناس معينون، اماكن معينه، ام انه بصوره عشوائيه؟
0: نعم، في الحقيقه عبد المنعم اطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء هو بهدف ترويع السكان، وبهدف ان لا يقوم احد من السكان بيعني التصوير ما يجري بالخارج او النظر من النوافذ او ما الى ذلك. تقوم الدوريات الاسرائيليه بالتحرك. ايضا هناك نقطه اساسيه، ان قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لا تتوغل الا ب يعني وجود قوه جويه او استطلاع جوي عن طريق درونات ترافق اي قوه بريه تكون تتحرك على الارض. اذا هي يعني تروع المدنيين باطلاق النار بالهواء، وايضا ترافقها طائرات الدرون في السماء، بالاضافه الى القوه البريه التي تتوغل.
1: نعم، ماذا عن الأهالي هناك؟ كيف يتعاملون مع مثل هذه المواقف؟
0: الحقيقة عبد المنعم يعني مرارا وتكرارا الأهالي وجهوا نداءات استغاثة من جور التوغلات الإسرائيلية التي أثرت بشكل مباشر على حياة السكان المدنيين، على زراعتهم. وتلك المنطقة هي منطقة زراعية، يعني أهلها يعملون بالرعي ويعملون بتربية المواشي، وأيضا السهول الزراعية المحيطة بالقرية. يعني خسر الأهالي هناك مساحات واسعة كانوا يزرعونها، خاصة في منطقة وادي كويا وسهول غربي معريا، بالإضافة إلى يعني تربية النحل. أثرت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتوغلاتها على تربية النحل، وبالتالي نحن أمام يعني حالة من الضغط المستمر على السكان بهدف يعني تفريغ المنطقة أو ترويع السكان أو يعني فرض واقع أمني جديد على تلك المنطقة.
1: يعني تقول إن الأهالي حسام خسروا بعض زراعاتهم وبعض يعني مشاريعهم الخاصة كتربية النحلة. طيب، إلى أين آلت الأمور في هذه الأماكن؟ هل مثلا تقيم قوات الاحتلال في هذه الأماكن بطريقة أو بأخرى؟
0: قوات الاحتلال عبد المنعم تقوم بيعني تجريف مساحات من الأراضي، بفتح طرقات التوغل، ومن ثم العودة إلى نقاط قامت باحتلالها بعد سقوط النظام. أيضا تمنع المزارعين من الدخول إلى مساحات واسع. نتكلم مثلا عن وادي كويه، حوالي 3500 دنم منع الاهالي من دخول حوالي 2000 دنم. هذا الوادي كان يزرع به الخضروات الباكوريه، وكان يعني حقيقه يقدم يعني مدخول مادي لعدد كبير من العائلات والسكان. الان يعني تلك المناطق اضطر الاهالي فيها الى الخروج للعمل في اراضي زراعيه في قرى مجاوره بعيدة عن الشريط الحدودي، بعد أن كانت هذه المناطق هي يتوجه إليها العمال للعمل فيها، وبالتالي تحولت هذه المناطق من مناطق يعني كانت حقيقة أو أراضي زراعية كانت تزرع وتستخدم لإعالة هذه العوائل، إلى مناطق يعني باتت عبء على السكان، بالإضافة إلى أن هناك يعني مساحات يتم زراعتها ولا يستطيع الأهالي بعد ذلك الاقتراب أو الوصول إليها كما حصل في مواسم القمح في قرية المعرية في الموسم الماضي.
1: حسام المسالمة مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من درعا، شكرا لك على هذه الإفادة حسام. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين وإصابة عنصرين آخرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. وبحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يركبون دراجات نارية مقرا عسكريا تابعا للواء القامشلي في قرية طويل حرب، مستخدمين قذائف الار بي جي قبل أن ينسحبوا من المنطقة. وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم انطلقوا من مناطق الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، حيث تنشط مجموعات مسلحة تعرف باسم مقاتلي العشائر العربية. وأوضح أيضا أن اللواء المستهدف يضم عناصر كانوا سابقا ضمن صفوف قسد قبل أن ينضموا مؤخرا إلى وزارة الدفاع. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
2: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد، قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
1: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا أراء عدد من الأهالي في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي حول الأحداث الأخيرة.
3: هلأ مبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني، وبنتيجة فوضوية يعني، وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
4: كما تشاهدون الحركة الطبيعية ومئة بالمئة في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الأمن العام والأسايش أو القوة الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
5: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
6: أن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
7: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء. هلق
1: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 6 أشخاص متورطين في الاتجار بالمخدرات. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج. وأضافت أن العملية التي تمت بتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة صبيخان بريف الميادين في دير الزور. وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو البرك المائية، وشدد على أن جميعها خطيرة وغير صالحة للسباحة. أعلن جيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدر عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأضاف الجيش اللبناني في بيان له أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة أثناء تنفيذ قواته عملية دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. قالت وزارة الخارجية الروسية أن الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. وأضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز قال إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى عن أعدادها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو ستعيد فتح مراكزها أو مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
8: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف في بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
1: أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لتلفزيون سوريا دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها. ودعا هيكن إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا، مشيرا إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدون لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير. أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت الخارجية والسعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا وأدانت الأردن والكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن ومصر وتركيا وربطة العالم الإسلامي، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كورديني، أدانوا القرار الكولومبي لكونه يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الخارجية أدانت هي الأخرى اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأشارت إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. من جانبه رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتلة. كما لفت نتنياهو في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة. ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة. وأوضح مدير التجارة الداخلية في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لوكالة سانا أن التحاليل المخبرية للعينات المسحوبة من مستودعات المخابر في أو المخابز عفوا في ريف طرطوس بينت عدم المطابقة للمواصفات، ما استدعى مصادرة الكمية بالكامل وفق الأصول القانونية. وأكد استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية حرصا على صحة المواطنين. نفذ معلمون عائدون من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
9: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
10: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
11: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة، هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
1: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أيضا أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
12: طبعا بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار أنه إدلب ضمن التدقيق انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت انه نحن اسه عم ندقق ولهلا اسه ما اجانا جواب.
13: نحن عندنا خدمه 5 سنوات، قدمنا على مسابقه، شهاداتنا الجامعيه كلها اخذناها بتعبنا، اخذناها من دون اي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في اشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع انه نحن ما في ثقه ابدا؟
14: ما في شيء، اي شيء واضح. كل نهار والله العظيم كانت رواتب 350، نحط نصه أجار طريق ما نحكي شيء، وعادي يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة أنه محافظة واحدة متجدد.
15: لنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا،
16: نطلع برا
15: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
17: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليده 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
16: على مد 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب بفترة وبعدين نقلنا على لاذقية، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا تجددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر، طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
1: يواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في إدلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فأسعار الكهرباء وأسعار المحروقات أيضا لا تصب في صالح أصحاب البرادات أمام التزاماتهم بساعات تشغيل طويلة تقلص هامش الربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور أو خسارة الزبائن.
18: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
19: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة. أيضا بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين لثلاث برميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
18: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهرياً إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
20: يعني عم بيجي المزارع موسمه بيطلع، بنجي على سوق الهال الأسعار البطاطا تتهاوت، أسعار معمد توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشري، فطرة، أسبدي، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدنية 150 دولار الطن.
18: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
21: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
1: أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثل قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بندا لا تمت للواقع بصلة، وأشار إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية، وذكر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط وأنها ستعمل على تنفيذه وفق التفاهمات. في لبنان أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنه بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، وذلك في خطوة وصفتها الحكومة اللبنانية ومنظمات حقوقية بأنها تاريخية. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، في حين نقلت صحيفة النهار أن التصويت جرى وسط اعتراض كتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية ويجعل القرار لبناني بحسب أسوشيتد بريس أول بلد عربي

هنا صعبون متهما مسؤولين إيرانيين بالتراجع علنا عن تفاهمات سبق التوصل إليها بين الجانبين. وأضاف ترامب أن الخيار الأول يتمثل في مواصلة المفاوضات مع الإبقاء على الضغط على طهران، في حين يشمل الخيار الثاني زيادة الهجمات بشكل كبير، والثالث هو تشديد الضغط الاقتصادي بصورة أكبر. قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تفاهم بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المؤشرات تتجه نحو السلام. وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني وسط تقدم في المباحثات الإيرانية العمانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن في مراحل متقدمة، وسط جهود وساطة تقودها باكستان وقطر. أعلنت السلطات الكولومبية ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في البلاد من 169 إلى 234 شخصا، وأصدرت رابطة عواصم كولومبيا بيانا حول آخر التفاصيل عقب الزلزال الذي ضرب البلاد الاثنين الفائت وبلغت قوته 7.4. وبحسب البيان ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 234 شخصا، في حين أصيب أكثر من 1310 آخرين. وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الكولومبية تسجيل أكثر من 70 هزة ارتدادية عقب الزلزال الكبير، وتقدم نحو 2700 شخص ببلاغات عن فقدان ذويهم، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى بشكل أكبر. ختام النشرة، مشاهدينا في أمان الله.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

في الصيف تكفي شرارة صغيرة لتأخذ معها تعب سنة كاملة، سيجارة ترمى بلا انتباه أو نار تشعل قرب الحقول قد تتحول خلال دقائق إلى حريق يلتهم الأرض والرزق والتعب. أرضنا ليست مجرد حقول، هي خبز الناس وتعب المزارعين وحكايات البيوت السورية. لهذا لا تشعل النار قرب المحاصيل، لا تدخن في الحقول، وتأكد دائماً من إطفاء أعقاب السجائر بحذر بسيط نحمي موسماً كاملاً. وعيك يحمي أرضك، ومعاً نحمي محاصيلنا من الحرائق.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح كل يوم بيحمل معه فرص جديدة لنكتشف شي حلو، فكرة بتلهمنا، حكاية بتلمسنا، أو حتى لحظة صغيرة بتخلي نهارنا أحلى. صباح الخير أيهم.
1: صباح الخير منى. صباح كل شخص قرر يبدأ نهاره معنا ويترك مساحة لأشياء ممكن تضيف معنى جديد أو فرحة ليومه. حلقة جديدة من صباح سوريا، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا، شو الأسباب الحقيقية لطنين الأذن، وشو أفضل الطرق الطبية للتعامل مع هالحالة المزمنة.
1: بفقرة التربية، شو الوقت المناسب لشراء أول هاتف محمول للطفل، وشو التطبيقات يلي ممكن إنه نسمح له باستخدامها.
0: أما بفقرة التغذية، رح نتوقف مع تحضير سناك سريع لدعم مستوى الكالسيوم بالجسم.
1: كمان رح نتوقف مع ميك اب ارتست جذبت بأسلوب آلاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: وأخيرا بشوفي ما في، رح يكون لنا وقفة استثنائية مع فنان واسم بعالم الغناء وتلحين القصيدة وصاحب بصمة خاصة بالموسيقى السورية، أكيد عم نحكي عن الفنان بشار زرقان. خليكم معنا.
1: مشاهدين، حابب أبدأ حلقة اليوم معكم مع فكرة الندم. الندم يلي مركز عليه دائما، لأنه هو إحساس صعب، ممكن يكون حتى التعايش معه كتير قاسي على الروح، خاصة لما بيمتد لسنوات وسنوات طويلة.
0: 100% أيهم. يعني والندم أنواع، بتحس أنه أحياناً بيكون الندم على الأشياء يلي ما بنعملها ومنندم لأنه ما عملناها، أو العكس. يعني يمكن ما حسسنا شخص أنه من حبه كفاية، أو يمكن ما اهتمينا بحدا يستحق الاهتمام.
1: صح صح، ويدي دائما يعني منصادفه ومنندم عليها للأسف. هلا في نوع من الندم هو الندم على كلام وجهناه لحدا وبعدين حسينا أنه كان غلط نوجه له. أحيانا ممكن يكون كمان في كلام ودي، أحيانا ممكن يكون مبادرة. تخيلين ما دائما يكون الكلام سيء لحتى نندم عليه.
0: صح.
1: أحيانا ممكن يكون لوم أو تجريح، الكلمة ممكن تكون أقسى حتى من السكين.
0: صح. ويعني هلأ الندم مو بالضرورة أنه يكون مرتبط كمان بكلمة جارحة أيهم، يعني ممكن

0: مرتبط بكلمة طيبة مثل ما ذكرت
1: صح.
0: بس بغير مكانها، أو كلمة من القلب وجهناها لشخص وما قدرها، يعني رسالة كنا مفكرينها أنه بمكانها وطلعت غلط.
1: هلأ هذا بالضبط اللي عم تحكي عنه هو موضوع تقريرنا لليوم يلي عملته زميلتنا هديل واللي سألت فيه الناس شو أكثر رسالة ندمت عليها بعد ما أرسلتها. خلينا نشوف.
2: أحياناً زر الإرسال بيعمل قصة كبيرة وبيخلينا نتمنى لو فينا نتراجع، لهيك شو هي الرسالة اللي بعتها وندمت عليها؟
3: أنا زمان كنت أحكي مع وحدة وصار بيننا مشاكل صغيرة وتركنا بعض لمدة سنتين ونص، بعدين رجعت بعثت لها وبس صورت لي صورة واحدة، هي الصورة عبارة عن دبلة إنه أنا خاطبة وخلاص، فأنا هون بصراحة حسيت على هالقد وندمت ومستحيل أرجع أعيد هيك شيء.
4: ما في رسالة بعتها وندمت عليها، بس الرسالة اللي يعني اللي بعتها إن كانت بهدة كان بيستاهلها، وإن كانت يعني اعتذار كانت عن جد بيستاهلها.
5: رسالة لمعلم، أنا كنت مفكره ظالمني بس هو ما طلع ظالمني تمام، ومن بعدها يعني صار في شرخ قوي صراحة بمسيرتي التعليمية تمام، بس الحمد لله كملت وما كان ظالمني.
6: الإكس والله للأمانة يعني ممكن بعتت لحدا كنت زعلان منه أعاتبه وكان هذا الإشي خطأ، لأنه الحدا اللي بدك إياه إذا سبته وما أجاك معناته هو ما بده إياه، واللي بعنا خسر دلعنا طبعا يعني.
7: أنا ما بدنا ماشي.
8: مرة بعتت لأهلي المجموعة إنه خلص كل اليوم لا تستنوني، قام تبعت لي أختي إنه مين قال إنه عم يستناك يعني، فإنه نيمتني على السيرة.
9: والله في كثير يعني شغلات واحد بيندم عليها، بس هاي الشغلات بالذات أنا ما ندمت إني بعتت رسالة أبدا. يعني خلص يعني الواحد خاصة بالرسائل بيكون بيعرف حاله إنه هو أنا راح أبعتها بيفكر قبل ما يبعتها، عرفت علي كيف؟ أما لما مثلا كلمة مثلا الواحد بيحكيها ممكن ما بيكون عم يفكر قبل ما يحكيها، حتى هي ما ندمت عليها يعني.
1: اختلفت الإجابات، بس أكثر شيء بيلفت النظر إنه تبع إنه الواحد إذا كان غضبان فبصير بيكتب مسجات بالأخير بيقول أنا شو عملت؟
0: أنا شو عملت؟ شو كتبت؟ صح؟
1: يعني هلا قبل التليفون المحمول الوقت صار بإيدنا كل الوقت، صار لما نعصب من شخص لبين ما نروح لعنده ونحكي له هون بيبرد هذا الغضب
0: شوي. صح، وقت نشوفه خلص يعني
1: لا الموضوع اختلف. مشاهدينا بدنا نبدأ أولى فقراتنا الطبية عن الأصوات المزعجة للإنسان، وهي من الأصوات يلي ما حدا يمكن بيسمع غيره، رنين، أزيز، صفير، أو حتى مثل صوت الهمهمة.
0: صحيح أيهم، واللافت أنه هالأصوات ممكن تجي وتروح وممكن تضل موجودة لفترات طويلة، والسؤال اللي بيخطر لنا إذا ما في مصدر خارجي للصوت من وين عم يجينا هذا الصوت؟ يعني هذا الشيء اسمه بالطب طنين الأذن، ويعتبر من أكثر الحالات المزمنة بأمراض الأذن. عن هالموضوع أكيد رح يكون حديثنا اليوم بفقرة صحتك بالدنيا مع الدكتور عبدو عيروت الاختصاصي بأمراض الأذن والأنف والحنجرة. صباح الخير يا رب.
1: صباح الخير.
10: صباحكم.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: نورت صباح سوريا دكتور.
10: أهلا وسهلا فيكم. نورين ما شاء الله عنكم.
0: سلام يا رب. بالبداية يعني كثير من الأشخاص بيقول لك طنة أذني، شكله حدا عم يحكي علي، فشو إشاعة. يعني بالطب شو هو طنين الأذن؟
10: هلا هو طنين حقيقة، موضوع الطنين موضوع يعني أنا شكرا لاختياره، إنه هو موضوع معقد جدا وحقيقة، بس نحن ما نقدر يفوت لعنا على عيادة بس يقول لي أذني عم تطن وعندي مشاكل طنين، بقول يا ريت ما يضل عندي يروح لعند غيري.
0: لهالدرجة
10: طبعا، لأنه هي يعني هو عرض لكثير من، نحن إذا بنقول هو عرض لكثير من الأمراض، وأنا بقول هو إنذار رب العالمين خلقنا بجسمنا كثير شغلات هي أعراض لشيء نحن مخبأ أحيانا، هاي أحيانا بيكون شيء بسيط أحيانا بيكون لا شيء كبير. فالطنين هو عبارة عن تعبير داء الأذن الداخلية بقى مع الجملة العصبية على وجود مشكلة، يعني أنت عم تعطي إشارة خاطئة هي عبارة عن أصوات عم تكون داخلية. طبعا إحنا إذا صنفنا الطنين بنصنفه جزئين، طنين موضوعي اللي هو ما بسمعه غير بسمع المريض ومرافقه، وطنين شخصي اللي بس المريض. هلا اغلب الطنين اللي احنا بنصادفه هو طنين شخصي. الطنين موضوعي نادر جدا بيكون انه في شيء مشكله عنده بالاوعيه كذا بسمعوه هو رفيقه. فحقيقه الطنين هو هو هو, هو بحر، يعني انتم عم تحكوا عن عن عن موضوع عرض لبحر من الامراض. بس نحن هون واجبنا ننوه لشو المريض اذا صار عنده اشارات معينه وين لازم يروح وامتى لازم يروح لعند الطبيب وامتى لازم يستعجل بالروحه. يعني انا في عندي طنه، طلعت تفضلي والله طنه اذني اليوم طلعت على الحفلة فتنا على
1: هذه أمور عادية
10: ضجيج. طلعت تاني يوم لقيت في طنين بأداني لمدة ساعتين ثلاثة ليوم كامل. هذا بسموه عرضي، هذا إرهاق للإذن. الإذن تعرضت مثل العضلة، أنت بدك تحمل بالعضلة تحمل 10 كيلات، حملت 15 كيلو، صار في تشنج بالعضلة
0: مبدأ،
10: صار بالطنين. هو عبارة عن عرض ل ل ل ل ل ل تعرض للضجيج العالي. هي بسموه إصابة ضجيج بسيطة وبتروح تاني يوم ما لها أهمية. يعني ليست بهالضرورة نحن نفتش عنها، إنما إمتى بيكون إحنا عنا في مشكلة بالطنين؟ إمتى بيكون عنا طنين مستمر، المريض عم يعاني عم يطول الليل عم على الهدوء، لكن إدني عم توش، ابني راح بدي يا ريت حدا يقيمه من محله، يا ريت حدا يسحب لي ابني، يا ريت حدا يعمل لي يعمل اي اجراء. بتلاقي عم هو بيلجأوا لوضع اصوات ضجيج عالي مشان يخلصوا من الصوت اللي عندهم. فهون احنا لازم ننبه او ننوه ببرنامجنا اللي هو 5 دقائق 10 دقائق، امتى انا لازم اروح على الطبيب اسعافي وامتى لا انا راح انا ممكن على مهلي بشتغل. فهو الطريق الحقيقة هو اشاره عصبيه داخليه من الاذن على وجود مشكله. نحن عم نعبر عن مشكلة، أعطونا الإذن، عم تقول أعطوني حل.
1: طيب هلا مثل ما ذكر الدكتور إنه لما الواحد بيسمع موسيقى أو بيكون بعرس أو في ضوضاء معينة ممكن يحس بهذا الطنين بس يطلع من المكان، ولكن نحن مثل ما ذكرت إنه بدنا نحكي عن الأمور اللي
10: الشيء الأهم
1: اللي هي الحالة المستمرة عند المريض. حكيت إنه في أسباب كتيرة، خلينا نحكي عن الأسباب الشائعة.
10: شائعة. هلا الأسباب الشائعة، أول سبب تصور ممكن يكون شمع الإذن. احيانا بيجي المريض
1: بيعمل طنين او صفي
10: سداده، لانه السداده بتعمل ضغط على غشاء الطبل وبتعطي صوت او بتعطي خلي الاذن لحاله تعمل صفير او تعمل طنين. فبنلاقي نظفنا له اذنه بدل تحت. هي ابسط الاسباب واشياء الاسباب هي حقيقه. يعني المريض لا يستهون انه انا صار عندي طنين، ايه روح فحص حالك، ممكن يكون سداده سملاخيه نسحبها. الاسباب الثانيه ممكن يكون طنين له علاقه بالامراض الاذن الوسطى اللي هي التهابات الاذن الوسطى، التهابات الاذن الوسطى المزمنه، التهابات الاذن الوسطى القيحيه اللي بيكون عندها سيلان. هي بتعمل طنين لانه في سميه على العصب بتصير من وراء الالتهاب اللي بيصير. احيانا بيكون موضوع لا له علاقه بالاذن الداخليه اللي هي ممكن اصابه بالعصب اللي هي ممكن يكون تاثر بالضجيج المزمن. يعني انا والله عم اشتغل بمعمل الضجيج ما هو آني
1: على طول
10: لفترة وجيزة، أنا الضجيج عندي فترة طويلة ولازم أحط سماعات. أنا ما بحط سماعات، هي
0: الصوت
10: بتعرفي هي من يسموها الأمان الصناعي اللي أنا لازم إني عندي آلي عم تقطع بشكل مستمر لازم أحط فهي يسموه الضوضاء أو ما يسمى الإصابة العصبية بالضجيج. وهي بتعمل طنين حقيقة بيكون طنين مزعج. ليش؟ لأنه هذا وهو طلع عم يشتغل بالمعمل فهو مو حاس بشي
0: تماماً،
10: بيقولك أنا ما له علاقة المعمل، بيروح على البيت بس يصير هدوء ببلش عاد صوت الطنين وصوت الإزعاج. هذا من الأسباب المهمة هي الضجيج أو الأصوات العالية. الأسباب الثانية ممكن نحكي عن ما يسمى أمراض المناعة الذاتية. يعني ممكن يكون الإذن عم تحارب حالها. شو يعني عم تحارب حالها؟ يعني الإذن عندها مشكلة إنه هي رافضة وجود الشعيرات وكذا، فعم تعمل مشكلة لحالها. مثل داء منير، داء منير بترافق بطنين، بس شو بترافقه؟ نقص السمع، بترافقه حس امتلاء، بترافقه دوار. هي أعراض. أنا بقول لمريضي إنه إذا صار في أعراض مرافقة أوعى تستنى، دور. إذا صار في عرض عصبي، صار مثلا نفرض لا سمح الله شلل بالعصب وجهي وانت عندك طنين، معناتها عندي أذية جوا قد تكون ورم عصب سمعي. شوفوا قديش الموضوع
0: موضوع خطير.
10: قديش موضوع خطير طبعا. والأورام العصبية السمعية هي غالبا أورام سليمة تعالج معالجة ممكن ننتهي إذا كشفناها مبكرا. الطنين بإذن واحدة يا جماعة بيخوف، لأنه إذا كان إذن واحدة مصابة معناتها عندي مشكلة مركزة، يعني قد يكون مشكلة كبيرة. عندي الطنين النابض اللي هذا مهم جدا، كثير مرضى بيعانوا بيقول لك ابني عم دج دج دج
1: تنبض مع نبض القلب. يعني
10: دور له على بتعمله، بنعمل له تصوير وعائي، بنعمل له بندور على بلاقي احيانا في مشكله بالاوعيه. يعني تصور الاذن عم تعبر عن مشكله بعيده. فنحن ممكن نكون احنا والله كشفنا مرض داخلي او مرض قلبي عن طريق الطنين النابض. هي الاعراض اللي نحن ما لازم نستهون فيها. الطنين انه بيرافقوا مع اعراض ثانيه مثل الدوخه، مثل نقص السمع، بدنا ندور على السبب، نعمل استقصاءات. طبعا احنا استقصاءاتنا هي استقصاءات بسيطه جدا. يعني انا ببعث مريضي على تخطيط السمع، ببعثه احيانا على المرنان لحتى استقصي. ما يستهتر المريض والله ما في شيء طني عم يحكوا علي، لا المرنان انتبه. الطنين اللي حكينا عنه النابض اللي بيجي بجهه واحده او باذن واحده
1: والمستمر.
10: اللي ممكن يكون مستمر، يعني تلاقي عنده طنين حتى اثناء الضجه وكذا، في عنده طنين. هو بدنا ندير بالنا انه نحن ننتبه انه قد يكون وراء مرض.
0: مثل
10: برجع اكيد على فكره انه رب العالمين خلق لنا جسمنا عطى فيه مشعرات. هي هي هي, هي منذرات حتى الرد دبر حالك يعني هاي اسمها انذارات، والطنين هو واحد من الانذارات المهمة جدا بالنسبة للإذن.
0: طب دكتور كتير

0: من الأشخاص، يعني دائما نحن ببرنامجنا بننوه على الأمراض النفسية قديش هي بتأثر على الجسم. هل التوتر ممكن إنه يأثر كمان على الأذن وطنين الأذن؟
1: هلا شوفي بنتي، هو التوتر حقيقة بيكون ناتج عن الطنين نفسه.
0: أي.
1: يعني اليوم أنت عم تعاني من طنين فأنت متوترة.
2: أي.
1: فالتوتر راح يزيد الطنين. أي. فبيدخل بحلقة هذا المريض مسكين بيكون هو بشكل مستمر، تلاقي أقول لك أنا كل ما يعني كل ما بسمع صوت طنين بإني متوتر. هلا إذا هو بالأساس عنده مشاكل نفسية بالبيت، عنده قصص، عنده كذا، مرته مريحته، فبتلاقي بصير ممكن يكون طنين كعرض نفسي طبعا. هلا كثير من الامراض النفسيه بتقول لك انا عم اسمع اصوات.
0: تماما.
1: انتبه، في شيء اسمه امراض نفسيه بسمع اصوات بداخل ابنه.
0: أي.
1: وفي شيء اسمه طنين، والطنين حقيقه بياثر على النفسيه حقيقه. هول انا انا انا مرضى هول احيانا بوصل لمرحله قلت لكم بصير بدي قيم ابني، يعني على طول متوتر لانه على طول عم اسمع في صوت غريب بابنه، فبصير يزيد توتره. يعني هو الصوت عم يزيد له توتر، والتوتر عم يرجع يزيد الطنين. يعني دخلنا بحلقه مفرغه اضطروا نعطيهم مهدئات كبيره حتى بس نديلهم الاعراض. وحقيقة المهدئات تعتبر هي من الادويه المهمه للطنين. كثير مرضى انه بتعطي لي مهدئات بتعودني على المهدئات، نعتبر انه هي ضروري جدا حتى تخلص من الطنين.
2: طيب دكتور، في طنين انتهى بفقدان سمع؟ في هيك حاله؟
1: ايه نعم. هلا نحن حكينا من شوي انه انا عندي طنين ناتج عن مرض منير. منير هو مرض شائع كثير، والمرضى يعني احيانا يعني بتطولوا ليشخصوه، يعني بيفتلوا على اطباء حتى. بس منير ينتهي بنقص السمع اللي هو بيكون عاده فقد سمع نهائي. وهول سيدنا بنعمل لهم اخر شيء بعد ما فقد سمع نحقن لهم مواد سامه، جنتامايسين او اميكاسين بقلب الاذن لحتى نلغي الطنين. تصور عم تعالي. هلا احنا كمان نسينا نحكي عن بعض الادويه مثل الاسبرين، ادويه بعض ادويه الضغط، بعض ادويه الكليه ممكن تعمل طنين، بعض ادويه الالتهاب. هلا نحن اطباء الاذنيه بنرتعب من الجنتامايسين، ما بنحبه. قديش بيحبوه اطباء الداخليه. نحن ليش؟ انه واحد من اسباب تعمل طنين
0: ممكن،
1: تمام. ايه هو سبب. فهول المرضى
2: اللي كيف شكل الطنين يلي بيترافق مع اخذ الدواء؟ كيف شكل
1: هذا؟ بيكون طنين ناعم، يكون صوت ناعم مستمر. لأنه متى ما صار سمية عصبية من وراء الدواء صارت سمية دائمة ما عاد تتراجع. لذلك نحن مثلا في عندنا مرضى من نحن شو بنسوي؟ نحن عندنا مريض مثلا عنده نقص سمع ناتج عن الطنين أو ناتج عن مرض ثاني، فبنعمل له سمية للعصب تصور بالجنتامايسين، بنحقن له جنتامايسين أو ميكاسين بقلب الإذن لحتى نلغي الطنين. عمليا انت لغيت العصب نهائيا، استغنيت. بس طبعا انه هو فقد وظيفته كسمع، لانه الوظيفه الاهم هي السمع. وهول بصيروا تلاقي على طول دايخين على كذا، يعني الدوار عنده مستمر اضافه لوجود الطنين. هول طبعا بيكون حالات معقده كثير توصل لنهايتها، لانه نلغي دور الاذن نهائيا. هذا بالحالات اللي بسموها النادره او مو قليله الشيوع. الطنين الاهم بموضوع الدوائي، زي حكينا عن موضوع الدوائي، مرضى اللي بيغسلوا كليه هول عاده بياخذوا ادويه خاصه، مرضى الاورام بيكونوا عم ياخذوا ادويه هول كمان بيعانوا من طنين. اذا هول كلهم اللي بيعملوا غسيل زرع كليه او بيعملوا معالجه ورميه بيعطوا لنا عنا، عملوا تخطيط لنشوف عنده مشكله بالعصب مشان ما نزيدها. يعني نحن عملوا تخطيط قبل ما نعطيه الدواء، لانه الدواء رح يزيد له الاعراض هاي. فبالتالي هول بيراجعوا العيادات الاذنيه بس لحتى يستخصوا وضع العصب شو هو مشان ما يتطور مشاكل ناتجه عن الدواء عنده.
0: طبعا. اي طيب دكتور، هلا رح نعطيك شويه معلومات شائعه وتخبرنا اذا هي صح ولا غلط. المعلومة الأولى، طنين الأذن يعني إنه الشخص سمعه ضعيف بالتأكيد.
1: خطأ.
0: المعلومة الثانية، الأسبرين وبعض الأدوية ممكن ترتبط بظهور الطنين عند بعض الأشخاص.
1: مهمة جدا هي، لأن لازم نفهم الناس إحنا. هلا الأسبرين طبعا هو دواء مهم، والمرضى القلبي بس إنه عنه بس.
2: تمام.
1: إنه هو بيتهوى آخر شيء بالطنين طبعا هي صح. ولازم ننبهه لمرضانا إنه أنت عم تأخذ أسبرين، بيقولك إيه، فخفف الأسبرين أو خلي طبيبك يوقفه أو كذا، لأنه هذا شيء مهم جدا على يعني على بساطة الدواء الأسبرين، بس هو من الأدوية اللي كتير مهمة بموضوع الطنين. نعم.
2: الجملة الثالثة دكتور، إنه إذا طنين بيختفي لما بيكون الشخص مشغول فهذا معناته إنه طنين غير حقيقي.
1: إذا بيختفي إذا كان مريض مشغول، لا خطأ. لأنه أحيانا لأنه هو إذا متى ما انشغلت أنت عمليا، هي انشغلت خاصة إذا في أصوات حواليك. فأنت شغلت الإذن وما تسمع الطنين، لا هذا خطأ.
2: طيب أربعة، الطنين النابض مع ضربات القلب بيحتاج تقييم طبي سريع.
1: ضروري. ضروري. حقيقة قلت لك إن إحنا بنكتشف أحيانا أمراض قلبية أمراض وعائية من الطنين. يعني بيجي عندي مريض عم يعمل طنين، بقول له عمل لي إيكو دوبلر للعنق، بيطلع عنده مشكلة، بيطلع عنده أم دم بالأبهر، بيطلع عنده بالشريان السباتي الباطن، بيطلع عنده مشاكل تانية طبعا. وهو عادة بتلاقي إنه مثلا نضغط له على الشريان تلاقي بيقول لك وقف طنين
0: أي.
1: يعني اختبار بسيط
2: يوقف يعني
1: وقف طنين دغري بيقول لك الطنين نابض لانه ناتج عن مشكله لانه احنا الابن بتتروى من الشريان السباتي فاذا صار في مشكله بالسباتي او عندي مشكله قلبيه بتلاقي مجرد تضغط تمنع عن الترويه يعني بتلاقي روح الطنين وهذا شيء مهم جدا تشخيصه

0: ونحن ممكن نكون نحن نقول هو عرض لتشخيص مرض كبير عند الإنسان.
1: طيب تنظيف الأذن بأعواد القطن هو أفضل طريقة لمنع تراكم الشمع؟ أبدا.
0: مع الـ مع الـ مع الإصرار ومع منع، وأنا أتمنى أنه نوصل لقرار، نوصل ناخذ قرار ونمنع بيع الأعواد بالسوق، يعني نبيع على شيء ثاني. تلعب الوجه، أما تحطها بإذنك ممنوع. الإذن بنتي هي عضو حساس جدا، أي إجراء أي دخول حدا بيفتح عينه بينظفها بقلب عينه، نفس الشيء. أنا بقول للمرضى أوعى تمد إيدك على إذنك، أوعى تنظف شيء بنكاشة، شيء بتكون حاطة ابنها بحضنه وعم تنكش، ويا ما جاييني أطفال ساقبت له إذنه، بدي ننظف له السملاخ. السملاخ هو عنده الإذن، عنده آلية اسمها آلية الهجرة، آلية رائعة جدا، أهداب وعم تطلع الوسخ لبرا. بس تتعطل آلية الهجرة بنقطر الجلسيرين، بنجي على الدكتور بنسحب الإفرازات هاي بتنتهى. أما أنه نتدخل بالقطن نحن هاي ما في مرضى عنه،
1: ما بنتدخل
0: أبدا أبدا. أنا بقول
2: يعني الإذن هي بتنظف حالها دكتور؟
0: أبدا، الإذن هي جهاز بنظف حاله بحاله بآلية اسمها آلية الهجرة. هي آلية معقدة جدا وما في حاجة. وحتى أنا بقول لهم كثير نحن وقت نتوضى كثير في مرضى بيمدوا إيدهم للجوع، ما الوضوء بس مسح من برا، يعني حتى سنة الوضوء كسن كمسح على الإذن إنه ما تمد إيدك على الإذن. العين والإذن نفس الشيء، شلون العين أنت ما تفوت عليها شيء، لا قطني ولا محرم ولا شيء، ممنوع إدخال أي شيء بالإذن.
2: وإذا دخل عليها مي الإذن، في ناس بتحط محرمة
0: الإذن دخل عليها مي مو في آلية الهجرة، بعد ساعة ساعتين الحالة الإذن تطلعون برا. هلا أنت بصير في مشكلة إذا المريض عنده سدالة سملاخية ودخل مي، السدالة تنتبش بالوجود مي، فهو بتعذب بتلاقي الداي قاعد يحاول، لا الطبيب موجود الحمد لله.
1: ما نستفيد نحن.
0: لا يكحتك علي.
1: شكرا دكتور عبد عيروت نورتنا.
0: أهلا وسهلا، شكرا لكم.
2: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل، وبعد بنرجع لنشوف شو الوقت المناسب لشراء أول هاتف محمول للطفل بفقرة التربية، خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار.

من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: رجعنا لكم مشاهدينا، ومن أكثر الأسئلة يلي صارت تحير الأهل اليوم، يا ترى جيب لأبني موبايل ولا بكير؟ وإذا جبت له شو التطبيقات يلي بسمح له ينزلها؟
1: 100% أيهم، يعني والقصة ما عادت قصة جهاز، لأنه يعني الموبايل صار كاميرا وألعاب ومحادثات ومواقع تواصل ومحتوى، ما عم نعرف دائماً من وين عم يوصل للطفل.
0: السؤال، هل في عمر مثالي لحتى نجيب للطفل أول هاتف، ولا القرار لازم يكون حسب الطفل نفسه؟ عن هالموضوع رح يكون حديثنا بفقرة التربية مع الاختصاصية التربوية ديالة خلوف. صباح الخير.
2: صباح الخير،
3: أهلا وسهلا فيكم.
0: رح نبدأ بآخر سؤال ذكرنا، شو هو العمر المناسب لأول تليفون؟
3: هلأ هي الحقيقة ما في عمر محدد مناسب، هي بتختلف بحسب وعي الطفل، بحسب إدراكه يميز الصح من الخطأ، بحسب تقديره للأمور اللي حوله، بس هو أكيد مو قبل 12 سنة.
0: مو قبل 12 سنة؟
3: أكيد.
0: يا سلام، اللي معهم من 6 سنين و7 سنين الأجهزة.
3: 5 سنين.
1: طب يعني ديالة، كيف الأهل بيعرفوا أنه طفلهم جاهز؟ يعني دائماً الأهل هن بيشوفوا أولادهم أحسن شيء وأكبر شيء وأعقل شيء، فكيف عن جد بيحسوا أنه طفلهم جاهز؟
3: هلأ إذا هو كان بيمشي، يعني إذا هو ولد منضبط، يعني بيمشي بحسب القواعد بشكل عام بحياته، إذا هو بيمشي بحسب القواعد، إذا بيقدر نسبياً يميز بين الصح والخطأ، إذا بيطلب المساعدة بالأوقات الصح، يعني وقت يصير أي شيء معه هو بيكون قابل أنه يطلب مساعدة من أهله، يحكي إذا في نقاش حوار بيناتنا، هو ولد صريح، نحن علاقتنا صريحة، في ثقة متبادلة، وقتها ممكن نحس أنه هو جاهز لأنه يحمل جهاز موبايل.
0: طب كيف بدنا نقنع الطفل نفسه أنه بابا لسه بكير تليفون، وهو عم يشوف كل رفقاته بالمدرسة معه تليفونه؟
3: هي هون بقى بيصير الفائدة النقاش بين الأهل والطفل من الصغر، يعني من هو وصغير، إذا نحن متعودين نتناقش ونقنعه، مو بس كلمة لا يعني للطفل، مو لا وخلاص، لازم نعطيه الأسباب الصحيحة اللي نقنعه فيها،
0: اللي هي
3: تركيزك، بده يخف تركيزك، بده يأثر هالشي على نومك، على عيونك، مانك جاهز، عمرك مانو مناسب لهذا الشيء. نحن منضل بهذا العراق مع أولادنا لحتى يكبروا بكتير شغلات، مو بس بهي،
0: ونحن
3: بكتير شغلات بتمرق معنا، يعني الموبايل هي يمكن بتكون أول شغلة، بس نحن منلاقي الوسيلة المناسبة لنقنعه ونخليه يميز بين الصح والخطأ، ولو أنا اللي حوالي هيك، بس أنا عم بعمل الصح. يعني
1: سؤال كتير مهم ديالة، أنه هل لازم أول موبايل نحن نجيبه للطفل يكون سمارت فون يلي هو ضمن شاشة وهيك، ولا لا فينا نحن نجيب له موبايل؟
3: أكيد لا، هلأ ممكن يكون أول موبايل نحن نحتاج نجيب له يا وقت يكون بعمر يصير مثلا يروح يجي لحاله، يروح على نشاطاته لحاله وكذا، فنحن بحاجة الحقيقة، يعني
0: بيكون
3: أوقات بحاجة أنه نطمن عليه، وإذا هو صار لا سمح الله معه شيء يقدر يدق لنا أو يطمننا أو أي شيء، فممكن نشتري له موبايل بسيط يقدر يحكي منه ويبعث رسالة نصية، يعني بيكون ممتاز كمرحلة أولى، يعني خلينا كل شيء بالتدريج بيكون أحسن.
0: طيب في حال أعطينا للطفل سمارت فون، كيف فينا نحد وصوله لبعض التطبيقات أو الأمور اللي ما لازم يفتحها؟
3: هلأ نحن قبل ما نجيب الموبايل خاصة السمارت فون بدنا نكون متفقين معه أنه الموبايل هو مسؤولية، مو هو حق دائم، يعني هو مسؤولية، أنت بدك تحمل مسؤولية كبيرة. تاني شيء بدنا نكون متفقين معه على شغلات، على قواعد، يعني لحتى نقبل نشتري. أول شيء الوقت يلي هو بده يستعمل فيه الموبايل، نحدد الأوقات اللي ممكن نستعملها. تاني شيء ممنوع الموبايل قبل النوم، ممنوع الموبايل وقت الدراسة والأكل، ممنوع مشاركة

0: صور شخصية ومعلومات شخصية على السوشيال ميديا، واخر شيء انه هو يطلب المساعده باي وقت، وبحس انه عم حدا غريب عم يبعث له، حدا عم يتنمر عليه لاي سبب كان يعني.
1: طب اذا بدنا هيك يعني نحكي عن السوشيال ميديا، دائما اليوتيوب بيكون هيك يعني عائق قدام الاهل، يعني بيكونوا خايفين، مو عارفانين شو الشغلات اللي عم يوصل للطفل، فهون نحن كيف فينا نعمل كنترول للموضوع؟
2: لو هون شو بيقولوا لك انه هو ما عنده سوشيال ميديا، ما عنده الا يوتيوب.
1: ايه بس يوتيوب ما
2: بس يوتيوب.
0: هلا هو بصراحه خلينا متفقين انه هو اليوتيوب اذا استعملناه بالشكل الصح هو ما انه شيء مضر، بالعكس ممكن نستفيد انه يتعلم منه الطفل اذا استعمل بشكل صح. يعني هو مشكلتنا مو باليوتيوب، هو بطريقه استخدامه، نحن شو عم نحضر وقد ايه عم ياخذ من وقتنا وقد ايه عم نقضي ساعات، يعني هو هي المشكله. اما قصه اليوتيوب هلا كمرحله اولى ممكن ننزل لهم يوتيوب كيدز، هو امن اكثر من اليوتيوب العادي، يعني نحن نتحكم بالتطبيقات اللي بتنزل، مو الطفل هو ينزل التطبيقات، اكيد الاهل تكون هن يتحكموا بالتطبيقات ونكون متفقين معهم انه ما ممنوع ننزل اي تطبيق بدون اذن من الاهل يعني.
2: طيب خلينا نحكي شوي عن الرقابه الابويه. مثل ما ذكرتي انه نحن قبل ما نعطي هذا التليفون انه نعرف شو فيه، نحن ننزل التطبيقات ونلغي ابل ستور وجوجل بلاي وهالقصص هيدي، بس هل معناته انه نحن نراقب كل رساله ممكن توصل للطفل؟
0: الحقيقه هو الامان ما هو بالرقابه المباشره، الامان هو بالعلاقه الثقه اللي بتكون بيناتهم وبالقواعد الواضحه، وهذا الشيء بينبنى من قبل، من قبل ما يحمل موبايل وقبل هذا، وطبعا الرقابه المعقوله المنطقيه، اما مو بدنا نراقب كل مسج طلعت من عنده وكل كلمه وكل هذا اكيد يعني.
1: طيب ديالا هلا رح نعطيكي مجموعه معلومات شائعه، انت رح تخبرينا اذا صح ولا غلط.
0: يلا.
1: اذا كان التطبيق مصنف لعمر الطفل فهو امن تلقائيا؟
0: لا، لانه التصنيف هو بس مؤشر، فما فينا نوثق فيه بشكل تام.
1: أي أي. طيب افضل مكان لشحن هاتف الطفل هو غرفته حتى ما يضطر يقوم بالليل.
0: هلا هذا اكبر خطا بنرتكبه انه نخلي
2: للكبار والصغار.
0: للكبار والصغار عن جد انه نخلي الهاتف جنبه بالليل او حتى بغرفته، لازم يكون برات الغرفه، لانه هو كل الليل ممكن يصله اشعارات ورسائل، فبصير هو باللاوعي بحس انه لازم
1: تمام لازم اقوم شوف
0: ومشيك على الموبايل قوم شوف شو فيه، فهذا اكبر خطا نحن بنرتكبه.
2: ممكن بيعملوا ادمان على التليفون.
0: ايه طبعا. اكيد.
2: طيب ثلاثه، اذا كان الطفل بيستخدم حساب خاص فهذا معناته انه الغرباء ما بيقدروا يوصلوا له.
0: أكيد لا، يعني بالدليل نحن ممكن يصلك مسج من أي شخص بتعرفه ما بتعرفه، بعيد قريب ما، فأكيد هذا يكون تحت الرقابة الدائمة يعني.
2: تعليم الطفل ماذا يفعل عندما يرى شيء مخيف أو غير مناسب هو أهم من منعه.
0: أكيد أكيد. هلأ لما يشوف شيء مخيف هو رح يدرك أنه هذا شيء مخيف، بس وين الخوف؟ الخوف لما يشوف شيء غير، لا لما يشوف شيء غير مناسب هو ما رح يدرك أنه هذا شيء غير مناسب لعمري. هلأ لما يشوف شيء مخيف هو بيدرك أنه هذا شيء مخيف، بطلع منه
1: تماما
0: بكل بساطة بكبسة زر، بس لما يشوف شيء غير مناسب هو ما عنده الإدراك أنه هذا مو مناسب لي أو مو مناسب لعمري. حتى اليوم في أفلام كرتون بتنزل على اليوتيوب وكذا هي ابدا مو مناسبه للاطفال،
2: فيها ايحاءات جنسيه ممكن
0: تماما، فهو ما رح يدرك انه هذا شيء مو مناسب، فنحن ما فينا نستغني عن الرقابه الابويه بهذا الموضوع.
1: ديالا بالختام بدي تعطيني نصائح عامه لكل الاهالي اللي عندهم اطفال صغار، شو بتقولي لهم؟
0: بقول لهم قد ما قدرنا نبعدهم عن كل السوشيال ميديا والتكنولوجي وهيك قصص، قد ما قدرنا نبعد المده، بعرف ما رح نقدر نمنعهم، بس قد ما قدرنا نخفف المده اللي بيعدوا على ناخر ونخفف الوقت اللي هنن بيعدوا عليه بيكون منيح، وبس نحن بهالوقت عم نكون عم نكبر، يعني نحول العلاقه من قصه انه انا عم راقبك وكذا لانه عم بوثق فيك وعم بعرف شو الصح لإلك.
1: ايه 100% الاختصاصيه التربويه ديالا خلوش.
2: شكرا
0: لكم، يعطيكم العافيه.
1: هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنطلع فاصل وبنرجع سوا لفقره التغذيه مع هلا دمشقي، خليكم معنا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: أسناننا وحتى كتير من الوظائف الحيوية بجسمنا بتعتمد على عناصر غذائية أساسية لازم أنه نحافظ عليها وعلى توازنها بشكل دائم، ومن أهم هالعناصر هي الكالسيوم.
1: صحيح، ولكن الحصول على احتياج الجسم من الكالسيوم أو التعرض لنقصه ما بتعلق بس بالعمر أو الحالة الصحية، وإنما كمان بنوعية الغذاء اللي منتناوله يومياً، وأيضاً العادات الغذائية يلي منتبع لهيك. رح نسلط الضوء على أهمية الكالسيوم ودور التغذية بمستوياته بالجسم. تفاصيل كتير رح نتعرف عليها مع اختصاصي التغذية العلاجية هلا دمشق. صباح الخير. هلا
0: صباحي.
1: أهلا وسهلا. صباح الخير. الكالسيوم عنصر مهم كتير، ولكن هلا بتسألي أي شخص بيقلك إنه إيه مفيد ببناء العظام والأسنان. خلينا نحكي عن دور الحقيقي للكالسيوم.
2: هو أكيد من أهم العناصر بدور العظام والأسنان، بس كمان له وظائف حيوية تانية أو ولو أهمها هي تنظيم عمل العضلات أو تشنج وتقلص العضلات اللي من ضمنهم عضلة القلب. فنحن في أي نقص بالكالسيوم ممكن يبلش يأثر على العضلات ويأثر بالنتيجة على عضلة القلب. كمان هو ضروري جدا لنقل الإشارات العصبية، الإشارات العصبية من الأعصاب للعضلات. زائد مهم دوره جدا بتخثر الدم، وهو من أحد الإنزيمات اللي بتكون خلال مرحلة تخثر الدم. كمان موجود بالإنزيمات والهرمونات اللي بتتصنع بالجسم.
0: تمام. طيب هلا شو أبرز العلامات اللي بتدل إنه نحن عنا نقص بالكالسيوم، وهل هي بتظهر فورا ولا بعد فترة من النقص؟
2: هلا هو المنيح إنه هي ما بتظهر فورا. نحن في عنا دور دفاع بالجسم أو هرمون اسمه PTH اللي هو باراثايرويد هرمون. هذا بيكون أول ما يبلش النقص بالدم للكالسيوم ببلش يتوزع على نقاط معينة بالجسم لحتى يجيب كالسيوم على الدم. أول نقطة اللي هي العظام بيعطي إشارة لحتى نحن ناخد كالسيوم من العظام على الدم. ثاني نقطة على الكلى بيعطي أمر بتقليل الكالسيوم اللي عم ينطرح من الكلى عن طريق البول، وبيزيد من طرح الفوسفور اللي هو بيكون عم ينطرح من الكلى لبرا كرمال يحافظ، لأنه نقص الفوسفور بيحافظ على مستوى أحسن من الكالسيوم. كمان بالكلى بيصير عنا تصنيع، بيعطي أمر بتصنيع أكثر للفيتامين دي، للفيتامين دي النشط، لحتى يصير في عنا امتصاص أفضل للكالسيوم. فهو بيصير في عنا يعني الجسم بيشتغل بدفاع على كذا طريقة لحتى يحاول يحافظ على الكالسيوم موجود بالدم، لأنه نقصه بيصير نحن مثل ما حكينا هو داخل بتقلص العضلات. يعني أي نقص ممكن يبلش، إذا النقص زاد عن حده بالدم ممكن يبلش يأثر على عمل عضلة القلب.
0: تمام.
2: كمان من أبرز الشغلات بقى إذا صار عنا نقص اللي هي الخدر أو التنميل بالأطراف أو حوالين التم. ممكن كمان يصير في عنا تقلصات أو تشنجات عضلية. آخر مرحلة بقى ممكن تبلش تأثر على نبضات دقات القلب.
0: يعني تقريبا على كلامك بيقولوا أنه مثلا التعضيل مثلا أثناء النوم هذا نقص مغنيسيوم، ممكن يكون نقصه كالسيوم.
2: كالسيوم ومغنيسيوم كمان المغنيسيوم داخلين، ومعظم يعني الحمد لله أنه معظم العناصر اللي موجود فيها الكالسيوم موجود فيها المغنيسيوم. بتلاقي في عنا توازن. يعني هلأ مثلا حنعمل وصفة فيها بتلاقي المغنيسيوم والكالسيوم والزنك، معظم العناصر اللي هي الجسم بحاجتها لحتى يكون في عندنا تركيز لصحة عظام أحسن، لصحة كالسيوم أحسن.
0: يا سلام.
1: هلا بعتقد إنه يعني حصولنا على الكالسيوم من وجبات ما إنه كتير صعب، ولكن هل في مثلاً أغذية بتمنع امتصاص الكالسيوم بالجسم؟
2: أكيد في عنا يعني شغلات بتمنع الامتصاص مثل الأوكزيليت اللي هو موجود أكثر شيء كمادة بالخضار الورقية وبالسبانغ. يعني حتى المعروف عن السبانغ أنه هي غنية بالكالسيوم
0: طبعاً.
2: بس وجود الأوكزيليت فيها، هي غنية بالكالسيوم بس مو الكالسيوم اللي عالي جودة الامتصاص.
0: أوكي.
2: تمام. هاي بالنسبة
1: يعني
2: لأول
1: خفف سبانغ وكل يوم التاني.
0: هاي معلومة كتير.
2: هي غنية بباقي الفيتامينات بالزنك، بس هي بالنسبة للكالسيوم عالية بالكالسيوم، بس في أوكزيليت عالي بيقلل من امتصاص الكالسيوم. هي كمان موجود الأوكزيليت بالخضار الورقية. تاني مادة هي الفايتيت، الفايتيت اللي هي موجودة بالبذور بالبقوليات بالحبوب. نحسن نقللها للفايتات من خلال عملية التحضير أو النقع أو يعني تحضير الوجبة. ثالث مادة هي الكافيين، كمان بعض الأكلات اللي فيها المشروبات طبعا اللي فيها كافيين بتقلل شوي من امتصاص الكالسيوم أو بتأثر عليه بشكل غير مباشر، بصير في عنا طرح للبول ومنه بنخسر شوي من الكالسيوم.
0: يعني القهوة والشاي أنا يعني هلا هن بيأثروا

0: على امتصاص الحديد وبيأثروا على امتصاص الكالسيوم.
1: مو امتصاص الكالسيوم قد ما هي تأثيره على خروج الكالسيوم. أوكي. الملح كمان من الشغلات اللي بتأثر مو بس على الضغط، بتأثر شوي على العظام لأنه بيصير في عنا خروج للكالسيوم من عن طريق البول. أيه، ففي بعض الأغذية اللي على طول بنقول عنها مضرة مضرة تجنبوها، فهي تأثيره على الجسم كلياته.
0: أي تمام. طيب خلينا نبدأ بالوصفة تبعنا اللي هي شو؟
1: أول شيء حنبلش بهي الوصفة بالتمر.
0: أوكي. هي وصفة شو؟
1: هي الوصفة فينا نعتبرها لنقول سناك، تتحضر نجهزها بعلبة بنحطها بالبراد، فينا ناخد كل يوم منها معلقة بالإضافة لكوب من الحليب أو كوب من اللبن.
0: يعني هي غنية بعناصر الكالسيوم؟
1: هي غنية بعناصر الكالسيوم، بالمغنيسيوم، بالزنك، فيها فيتامينات، فيها مضادات أكسدة، فيها قصص بتعطينا طاقة. هلأ حشرح لك عليهم وحدة وحدة أنا عم حطهم. مفيدة لصحة العظام، مفيدة لصحتنا بشكل عام ولصحة العظام بشكل خاص. يلا طبعا من أكثر الأشخاص اللي هي بحاجة أنه تكون عم تدعم صحة العظام عندها، أولاً نحن عم نحكي عن الأطفال اللي هن بعمر النمو، ثانياً عن السيدات بمراحل بخلال فترة الحمل، وكمان السيدات بعد انقطاع الدورة الشهرية لأنه بيصير عندهم خسارة يعني بيبطل في عندهم تركيب عالي للكالسيوم، فممكن يخسروه من كتلة العظم.
0: لهالدرجة ممكن يكون الموضوع يعني خطير.
1: هلا أول مكون بلشت فيه التمر، أو ممكن نحط يعني يا أما عجينة التمر لحتى تساعدنا،
2: أو
1: تمرات نحن نحطهم. تمام، فينا نوزعون.
0: يعني هاي
1: بس. وممكن تصير حلو يعني نوع من الحلو تنعمل كطابات. أيوة. تبرد وياخذها الواحد كسناك.
0: نعمل له هيك شوي منيحة هيك مخرج.
1: تمام. حطينا التمر. التمر عالي بالمغنيسيوم، عالي بمضادات الأكسدة، وبيعطينا طاقة جيدة. أوكي. تمام. هو ماله من أهم العناصر للكالسيوم. أهم العناصر للكالسيوم هو التين المجفف.
0: التين المجفف مع أنه غني بالسكريات.
1: غني بالسكريات، بس بدنا نحاول نعتمد نوع تين يكون جيد. أوكي. تمام. هنستعمل التين المجفف.
2: هاي معلومة جديدة إنه التين المجفف غني بالكالسيوم.
1: غني بالكالسيوم طبعاً. حنحط مع التين المجفف معلقة من السمسم. السمسم كمان غني بالتين،
2: بالكالسيوم.
1: غني بالكالسيوم، إن كان السمسم أو إن كان الطحينة. أوكي. فينا نستعمل.
2: هذه كثير نسمع على السوشيال ميديا. صح. اللي عنده نقص كالسيوم
1: ممكن بالطحينة أو السمسم. حتى كسناك يومي مع القهوة نحن ممكن نستعمل التمرة، نحط بقلبها سمسم أو طحينة.
0: صح.
1: تمام. هي حطينا معلقة من السمسم.
0: وأنا اعتمدته كفطور لفترة، بس بعدين حسيت حالي عم باخد جرعة من السكر.
1: بس السكر طبيعي طالما نحن عم ناخد تمر مع طحينة. طحينة فيها دهون صحية. فبتقلل من رفعة السكر بالدم.
0: بس هنا بيقولوا إنه ما ناخد نحن جرعة سكر قوية أول ما فيه.
1: طبعا. يعني حبة لحبتين كافيين بقلب النهار طبعا. أفضل. بعد السمسم الغني بالكالسيوم حنحط بذور الشيا اللي كمان غنية بالمغنيسيوم، بالكالسيوم، بالزنك، كمان معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من بذور اليقطين كمان عالية بالمغنيسيوم.
2: ني
1: عالية بالمغنيسيوم، بالزنك وبالفوسفور. تمام. هاي بالنسبة لنا كالخلطة. فينا نعملهم مثل ما قلنا مثل طابات. فيها تكون لقمة الواحد عم ياخدها كل يوم بشكل يومي، يعني بشكل كتير سلس، بتتاخد بقلب النهار، فيها كل المكونات. والحلو فيها أنه هي بتتحضر من قبل بوقت، أنت بتحضريها وكل يوم بتاخدي معلقة منها. ممكن تكون بديل أصلاً صحي للحلويات.
0: تماماً.
1: تاخدي فيها حلويات وبنفس الوقت فيها دهون صحية ما بتعطي تأثير الحلويات العالي. إضافة لإلى نحن ممكن نكون عم نضيف هذا المكون اللي غني بالكالسيوم على الفيتامين دي، على الحليب اللي هو غني بالفيتامين دي، لحتى يحسن من امتصاصه. تمام. ممكن نكون نحن عم نضيفه حسب الرغبة، نحطها بالكاسة ونشربها، أو نعملها مثل سموذي، أو يعني نعملها بالخلاط، أو ممكن معلقة ونشرب وراها.
0: مثل ما ذكرت هدول الطابات الصغار نحطها بالبراد ونستخدمها
1: كحلويات، ومعها يكون في مصدر للفيتامين د لحتى يكون في عنا امتصاص أفضل للكالسيوم.
2: هلأ يعني المعلومة الشائعة دائما أنه أي حد عنده نقص بالكالسيوم بيقولوا شرب حليب.
0: صح.
2: يعني ايه على اساس ان الحليب هو اعلى شيء بالكالسيوم.
1: بالكالسيوم. هلا هو الحليب مصدر جيد للكالسيوم اللي عم نمتصه بالجسم. نحن في عندنا مصادر عاليه بالكالسيوم مثل ما ذكرنا، مثلا السبانخ فيها كالسيوم.

0: كالسيوم بس جودة الامتصاص تبعها ما لها منيحة. الحليب فيها كالسيوم بس جودة الامتصاص تبعها جيدة لأنه هو كمان بيكون فيه فيتامين دال، وأغلب الحليب بيكون مدعم أصلاً من شركات بفيتامين دال. فالحليب هو من الخيارات الجيدة للكالسيوم بس ما له الخيار الوحيد. في عالم عنده حساسية، في عالم عنده نفخة، فهو يعني
1: في عالم ما بتشرب حليب
0: صحيح. تمام. فواحدة من هاي الخيارات بتكون ممتازة. خيار الطحينة أو السمسم كمان بيعادل قيمة الكالسيوم الموجودة بالحليب وحتى شوي أكتر، وكمان السردين والأسماك كمان تعتبر عالية.
2: طيب ذكرتي بالسردين والأسماك، هل بيختلف خلينا نقول امتصاص الكالسيوم بالجسم على الطبخ أو المأكولات النية والمأكولات المطبوخة؟
0: أكيد المأكولات المطبوخة أفضل من المأكولات يعني
2: أفضل.
0: تختلف بنفس الوقت طريقة التحضير، السلق، طالما نحن في عنا سلق عم يروح من المعادن الموجودة بالوعاء على المي. معادن نحن عم نحكي كالسيوم، عم نحكي حتى الحديد. كمان تختلف النقع أو التخمير. النقع بخفف من الفايتات مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي بالبذور وبالبقوليات. نقع الحبوب، العدس، البقوليات، البذور، حتى بذور الشيا بتقلل من الفايتات اللي هو بيعاكس من امتصاص الكالسيوم.
2: تمام.
1: حلو. طيب هلا بدنا نصائح من حضرتك، من اي شخص كيف بيتاكد انه عنده نقص كالسيوم وكيف بيعالج هذا الموضوع؟
0: هلا النقص الكالسيوم للاسف ما بيبين بتحليل الدم مباشره، لانه نحن نسبه الدم هي الاولويه بالجسم. يعني الجسم مستعد يشغل كل انذارات الخطر اللي عنده لحتى يحافظ على نسبه دم نسبه كالسيوم بالدم ضمن الرينج الصحي بالنسبه له. نحن يفضل انه يكون عم يعني يكون في عندنا تنويع بالغذاء، لانه اغلبيه الغذاء سهل الحصول مثل ما قلت على الكالسيوم على الفيتامين دي خلال النهار. النقص بيبين بمراحل متأخرة وكتير قليل ليبين بفحص الدم. غالباً نكون نحنا وصلنا لمراحل متقدمة من الأعراض، من اللي هي تقلصات العضلات أو حتى آلام، أو ممكن بيبين معنا بصورة الصورة للعظام للبون دنسيتي لسماكة العظام عفوا، لحتى تبين معنا سماكة الكتلة العظمية. هون بقى منبلش نخاف نحن من ترقق عظام. يفضل ما نوصل لهي المرحلة، يكون في عنا على طول غذاء متوازن، خاصة بالثلاث مراحل اللي ذكرناها اللي هي بيكون في عنا نقص بالكالسيوم.
2: طفل وقت يكون صغير،
0: طفل خلال الحمل، والنساء بعد انقطاع الدورة الشهرية.
1: شكرا لك. هلا
2: نورتين مشاهدينا. هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتوقف مع ميك اب ارتست جذبت باسلوبها الاف المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. خليكم معنا.
3: ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظه تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب،

0: تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: رجعنا لكم مشاهدينا. اليوم السوشيال ميديا ما عادت بس مساحة لنشارك فيها تفاصيل يومنا، صارت منصة نستعمل من خلالها حضور، نبني جمهور، وحتى منحول شغفنا لمهنة ونجاح حقيقي.
1: هلا بين الترندات والمحتوى السريع، في أشخاص قدروا يتركوا بصمتهم ويبنوا لأنفسهم هوية خاصة ويخلوا الناس تتابعهم، مو بس للمعلومة وإنما للشخصية والطريقة والحضور أيضا.
0: وضيفتنا لليوم أيهم واحدة من هالأسماء، جمعت بين الجمال وعالم الدراما وحكايات كواليسه وصناعة المحتوى على السوشيال ميديا، وقدرت تجمع كل هالمجالات والخبرات بروح واحدة احترافية وبنفس الوقت طريفة وقريبة كتير من الناس، وهيك قدرت تبني قاعدة جماهيرية على السوشيال ميديا. خلينا نحضر هذا الكليب ونرجع لرحب بضيفتنا.
2: بتعرفي انه راح تطلعي هيك؟
3: أكيد متأكدة.
2: أحلى زلغوطة للعروس.

0: هذا السؤال بتجيني 500,000 مرة، شو بتستخدمي لشعرك وانتي بتصبغي دايما؟ ياي دا اشلي لكم. هذيك المرة رحت عن كوفير، اول مرة بروح لعنده طلع فيني هيك، قال لي حسبت من بعيد انك انتي حيطة اكستنشنز. قلت له بحياتي ماني حيطة اكستنشن. طلع فيني هيك قال لي شو بتستخدمي انتي لشعرك؟ قلت له اخر فترة عم بستعمل شوارس.
1: خبيرة المكياج وصانعة المحتوى نورا فارتون، نورتي صباح سوريا ونورتي سوريا كمان.
0: صباح الخير.
2: صباحك أهلا وسهلا.
1: يعني بين الجمال والدراما والميك اب وهالإطلالة وكواليس الدراما كمان، يعني هذا كله صناعة محتوى بيتطلب أنك أنت تداومي عليه بشكل دوري، فشو اللي بيجمع كل هدول؟
0: ليكي هذا المجال البيوتي فيه أكتر من فرع، اوكي؟ انت مثلا له علاقه بالمحتوى، له علاقه بالميك اب اذا للشخص للناس او للسليبرتيز، هدول كلهم بدهم استمراريه وبدك تشوفي شو في شغلات جديده، لانه هذا المجال دائما فيه تطور، يعني ما بيضل محله، عرفتي؟ كل فتره في شيء جديد، كل شيء كل فتره في تطور، سو دائما لازم تكوني انت ماشيه مع
2: مواكبه التطور.
1: أي.
2: حلو. طب كيف بدأتي بصناعة المحتوى؟ يعني شو اللي خلاك هيك تقولي أنا عندي هاي الموهبة خليني أطلع وفرجيها للناس؟
0: هلأ أنا دايماً كنت بقول أنه أنا حابة أكون على السوشيال ميديا وأعلم الناس شو أنا اللي بعرفه، أوكي؟ فبلشت تقريباً من شيء 7 أو 8 سنين، فبلشت أني أنا أنه ليه أنا مثلاً ميك أب أرتست، ليه ما بعلم العالم؟ ليه ما بفرجيهم الشغلات اللي أنا بعرفهم؟ واخليهم يحبوا حالهم اكثر او يعرفوا كيف يحطوا المكياج على حالهم.
2: حلو. هلا حسب ما شفنا المحتوى تبعك منوع، يعني ما انتوا بس قاعده عم تعلمي كيف الميك اب وهيك، في عندك قصص وحركات خلال التحضير للموضوع. شو اكثر شيء جذب الناس برايك حتى خلاهم يتابعوك؟
0: هلا انا بالنسبه لي شخصيتي وبالنسبه لي انه انا عم بعلمهم شيء.
2: اوكي.
0: بحس دائما بالسوشيال ميديا سبيشلي لما بتكون انت مثلا عم تعطيهم معلومه مفيدة لألون وبعب تعطيهم إياها بطريقة مهضومة وقريبة لألون ما تكون صعبة، بتوصل للعالم أكتر.
1: طيب نورا، يعني أكتر شيء أنا بصراحة بيلفتني بصناعة المحتوى تبعك إنه يعني بهالزمن هاد وبال 2026 دائما نحن منروح على الكمالية، دائما منروح على شغلات الفيك، بس أنت دائما بتقربي للعالم بطريقة وللبنات خاصة

0: قصيصاً بتورجون انه لا انت جميله انت ما تعملي هيك. يعني انت مثلا ذكرتي بلقاء لك انك انت ضد التاتو مثلا فانت كيف حسنتي انك هيك تنفدي بهالعالم هذا وتكوني تحاولي انه يعني تقربي من البنات بهالطريقه هاي الحقيقه؟
1: لانه انا هذا الموضوع بزعجني لانه بشوف كل هالشيء. نحن يعني العالم على السوشيال ميديا عم تطلع كثير بيرفكت وكثير مزبطه بس الحياه الطبيعيه منا هيك. يعني نحن ليش نعلم الصبايا هي الصوره نعودهم يشوفوها بس الصوره العاديه بصيروا بطلوا يحبوا حالهم بطلوا يتقبلوا حالهم بطلوا بشوفوا الصبيه اللي قدامهم اللي هي طول الوقت على السوشيال ميديا بيرفكت كامله بتحس حالها هي الغلط. هو اكشلي هي البيرفكت هي الغلط لانه ما في حدا perfect.
2: ما في حدا على
1: ما في حدا كامل ما في حدا كل يوم بيطلع حلو
2: مزبط.
1: ما في حدا كل يوم مزبط انه ليه ما منفرجي الناس الطبيعيين للعالم. انا فيني اطلع اعمل ستوري مثلا انا وشعري منكوش لانه في 500 الف صبيه ممكن تفيق شعرها منكوش
0: هذا طبيعي
1: اطلع بميك اب كل يوم لانه في صبايا عاديين هيك مش كل يوم بتفيقي وانت حلوه ومزبطه وبيرفكت وميك ابك وايلاينرك بيرفكت
0: تماما
1: طبيعي لازم يشوفوا العالم
2: على سيره الميك اب والايلاينر في مسلسلات الممثلات بيناموا بفيقوا بالايلاينر بنفس
1: هلا هذا شيء ثاني لانه هو شغل لانه أوكي. هو عندهم ساعات تصوير كتير طويلة.
2: طيب أنا بدي أسألك شو الفرق بين الميك اب تبع الدراما خلينا نقول والميك اب العادي اللي هو تبع الحياة اليومية؟
1: هلا في أكتر من نوع ميك اب. في عندك ميك اب التلفزيون، في عندك ميك اب المسرح، في عندك ميك اب الناس العادية اللي بتطلع on a daily basis، في عندك مكياج عرس، يعني في أكتر أنواع. وفي حتى في المكياج اللي هو مثلا السبيشال افكت أو اللي بيكونوا بالأفلام. كل واحد منهم له طريقة شغل بس most of the time الميك اب بين التي في بيعتمد على الإضاءة على التصوير على الاستوديو برا حسب مثلا صبيه وين رايحه صبح بالليل عرس عروس فكل واحد من بيناتهم هذا بيكون له شغل معين حسب المحل
2: حسب التكنيك يعني
1: له تكنيك في له تكنيك معين
2: طب المواد بتختلف ولا نفس
1: ما بتكون بتختلف المواد بتصير المواد انت بتستعمل شغلات لهون مثلا اذا يضل الميك اب اكثر يضاين مثلا اذا بالاستوديو لانه في اضاءه عاليه ما لازم يكون في مثلا شيء بيلمع على الوجه
0: مثلاً.
1: لانه بتضرب الاضاءه أيه. فكل وحده في شغلات فيك تستعملهم هون ما فيك تستعملهم هون.
0: طيب نوره انت كمان يعني ما اكتفيتي بس بمشاهده الترندات على السوشيال ميديا كمان انت بتطبقيهم وبتحكمي عليهم كمان فشو اكثر ترند عملتي وكثير هيك عجبك قلتي اوف عن جد هذا واو
1: هلا مثلا في فيديو عملته من شيء اسبوع اوكي حتى انا مثلا هلا انا بالشام الصبايا عم بوقفني عم تقول لي نوره هذا الفيديو جربناه زبط سو ات واز كليبس بتحطيها اوكي بتقربي شعرك وبتلفيه وبيطلع هيك مثل كعكه ورفعه بس كثير مرتبه وانا يوجولي هدول الفيديوهات بحبه او انا بستمتع اني اجرب الشغلات الجديده وما انا ما بجربهم قبل لحالي
0: يعني انا الفيديو
1: ما بجربهم
0: اوكي
1: بحط الكاميرا وشو كان الرياكشن وشو كانت زبطت خلص بتطلع للعالم دايركت مثلا لانه في فيديوهات بحس بيقطعوهم بيطلعوا ترند انا عارفاني من جواتي انه مبين في شيء غلط مبين في شيء مقطعينه فلما بجربه بقول لهم انه هاي ما زبط هاي ما بتزبط انه ما تضحكوا علينا وفي شغلات الحلوه اللي بتزبط مثلا انه بقول لهم العالم جربوها حلوه بتسهل انه كيف تحطي الميك اب او كيف مثلا ضبطي شعرك
0: فلهالدرجه انت بتحاولي انك تكوني قريبه من الناس وحقيقيه لهالدرجه
2: يعني ما بتحس فيه وبتعيدي وبترجعي يمكن هذا الشيء هذا الشيء اللي بيوصل سريعا للناس هلا اشتغلتي كمان مع كثير هيك سيلبرتي معروفين ومين اكثر شخصيه مشهوره فاجئتك بطبيعتها يعني غير مثل ما بنشوفها على التلفزيون
1: هلا يعني ما بقول انه فاجأتني بس في يعني في كثير فنانين مثلا مثل يسرا اشتغلت معها كثير متواضعه كاريس كثير بحبها كمان كثير قريبه للقلب يعني في اكثر من فنانه شكران كثير بحبها يعني في كثير ناس هيك بتحسيهم كيف بدي اقول لك ما عايشين الشهره مع انه هن الناس بحق لهم لانه في عندهم جمال
0: مسيرتهم بتكون كبيره وطويله
1: مو قصه ثقه خلص انه هذا شغلي وهذا وانا انسانه طبيعيه مع العالم يعني انا بكون قريبه منهم في منهم اشتغلت معهم في منهم اللي معهم علاقات شخصيه بتحسي بتقولي انه قد ايه حلوين هدول العالم
0: تماماً.
1: مع انه عم بيوصلوا للعالم ومشهورين وهن بحق لهم يشوفوا حالهم بتشوفيهم متواضعين بينما في كثير

0: العالم مثلا بالسوشيال ميديا بتحسيهم انه
1: وهن
0: معاملين. ما راح اقول اسماء، ما تحطني هلا بالزاويه، ما راح اقول اسماء، بس بتشوف الفرق. يعني هدول مثلا بيوصلوا للعالم بشغلهم،
2: هدول الناس الحقيقيين،
0: الناس الحقيقيين بيضلوا متواضعين. بينما مثلا هذا حدا انشهر له بفيديو او فيديوين طلع يعني انا لانه مشتغله مع صناع محتوى ومشتغله مع فنانين، فبطلع الفرق بقول انه هدول لازم يشوفوا على حالهم مش هدول.
3: طب مين الفنانه اللي بتتمني تشتغلي معها ما اشتغلتي معها لهلا؟
0: يعني انا كل اللي بتمنى معهم اشتغلت معهم تقريبا ثلاث ارباعهم.
3: ما في هيك شيء حدا
0: انترناشونال؟
3: انترناشونال
0: ايه انترناشونال مثلا ممثلين الاجانب بالهوليوود.
3: ايه
0: او اود لاف ذات.
3: ممكن نشوف نورا بهوليوود مثلا؟
0: ليش لا، انا دائما بحلم كبير، انا احلامي دائما
2: حلو.
0: نيفر نو
3: ان شاء الله.
2: حلو، دائما لازم الواحد.
0: ايه طبعا.
2: في شيء موقف هيك صار معك ورا الكواليس، خلينا نقول مع اعلاميه مع فنانه، وما بتنسي هاي التجربه او الحدث اللي صار؟
0: هلا ما في شيء مثلا بدي اقول لك مثلا صارت هيك مشكله او شيء شغله، بس يوجولي دائما وراء الكواليس دائما بيكون في توتر، لما سبيشلي مثلا بنشتغل ب مثلا
2: اذا في مسرح يمكن او شيء
0: او مثلا ايفنت كبيره ريد كاربت، بصير هيك شغلات صغيره لانه الممثلات دائما بيكونوا متوترين. اوكي، لانه هو مثلا بيكون ايفنت كبيره، ففي اوقات بتصير شغلات صغيره. نحن شغلنا مو بس انك انت تحطي ميك اب وتخلطي الوان على الممثلين او حتى على الصبيه، انت في جزء كبير من شغلنا هو نفسي. اوكي، انت بدك تتعاملي مع مثلا العروس، مع الفنانه، هلا رايحه على ريد كاربت، رايحه مثلا تاخذ تتكرم، تاخذ جائزه. عن جد هذا العالم ما بتعرفه، انت نص الشغل لازم تكوني انت نفسيتك تعطيها جود فايب،
3: لانه اصلا بيقولوا وقت النفسيه ما بتكون حلوه الميك اب ما بيطلع حلو.
0: اكزاكتلي exactly. وشخص اللي مثلا اللي عم بيعمل لك ميك اب لانه هو عم بيقرب على وشك للصبايا، هو دائما اكثر شيء هو بيبين للعالم. فانت لما بتكوني قريبه وبتعطي باد انرجي او بتعطي مثلا تنتري او كذا، انت بتاثري مثلا على شخص
3: طبعاً.
0: على روح الفنانه، على مثلا اذا طلع مذيعة. اوكي خلص بتتكركب، ما
3: بتتكركب صح، بتتوتر،
0: انت بتاثر على شغلك. فنحن شغلنا كمان نفسيه ومعامله كمان غير الشغل النظيف والحلو.
3: اي تمام. طيب هلا بدنا نلعب معك لعبه سريعه.
0: اوكي،
3: بس بدك تجاوبينا بصراحه.
0: اوكي
3: متفقين؟
0: لا نشوف.
3: طيب اسئله سهله، مين الفنانه او الشخصيه المشهوره اللي برايك شو ما عملتي لها ميك اب بالبقلة؟
0: كارس.
3: كارس شفت اللي لها هلا
0: بحبها كثير، هي بتعرف اصلا.
3: طيب مين الفنانه او الشخصيه المشهوره اللي بتحسي انه ملامحها لحالها بتكفي واصلا ما بدها ميك اب؟
0: في اكثر من حدا اشتغل
3: مين يعني
0: هلا انا عندي ذاكرة.
3: أعطينا هيك اسمين مثلا.
0: مين اشتغلت؟ دانييلا ما بدها ميك اب كثير.
3: نور علي مثلا.
0: نور علي اكيد. وهي مرعشلي.
3: هي مرعشلي.
2: طيب هلا وصلنا للجد بقى. مين الفنانة أو الشخصية المشهورة يلي بتتعبك لأنه بتحب تتدخل بكل التفاصيل تبع الميك اب؟
0: ما تعب
2: عادي، هذه حسب شخصيتك.
0: لا مو تعب، مو تعب. مثلا في فنانات ما رح اقول لك بتعبوا، في فنانات بدققوا على شيء بيطلبوا مثلا الايلاينر لازم يكون موجود باللوك تبعهم، او مثلا في عندك مثلا امل بوشوشه مو قصه بالتعب، بدها الايلاينر تبعها بطريقه معينه، عرفت؟ ففي منهم مو قصه بتعبوا، بتطلبوا خلص. انا هيك بحب هاي الصوره.
2: طيب مين الفنانة اللي بتوثق فيكي ثقة عمياء وبتقول لك خلص اشتغلي اللي بدك وأنا ما بدي أتدخل بشي؟
0: ليك أكثر من حدا. يعني أكثر من حدا اشتغلت معه. يعني ما عنده هو دايما اللي بدي أقول لك شغلة بالميك اب، هي أول مرة لما أنت صبية أو الفنانة بتسلم وشك، أنت أول دقيقة ممكن كم مرة مثلا تتدخل، لأنه هي أول مرة عم بتجربك. بس ليتر أون مثلا أنا أكثر من فنانة بشتغل معه نورا بسألهم أنت لازم شو ما كانت فنانة عروس طلع صار، أنت بدك تسأله شو لابسة شو عاملة كذا، بعدين مثلا تقترح انا از ميك اب ارتست ما فيني انا اخذ القرار من راسي انه انا بعمل انا ام ان اكسبرت بس بدي اشوف الصوره بالكامل.
3: اوكي
0: وفي شيء انت حابه تعمليه اذا بتقلي مثلا تصرفي نورا انا بثق فيكي خلص انا بتصرف.
3: اوكي
0: لانه الثقه شوي مثلا في منه من اول دقيقه في منه هنيين.
3: مين الاحسن طيب يلي بيقول لك تصرفي على كيفك ولا لا يلي
0: ليكي انا ما عندي مشكله اخذ رايهم حلو انه

0: انا كمان اتدخل اوكي بس السهل انه خلص تصرفي تصرفي انا هذا هاي حلوه بس اذا عندها شيء طلب انا اليوم مشتيه مثلا احط روج احمر
1: أوكي.
0: انا مشتيه اليوم احط رموش كبار خلص انا بدي هيك وانت تصرفي
1: اوكي
0: فهي بتكون مبنيه على الثقه.
1: جميل جدا. طيب مين الشخصيه المشهوره يلي بتضل مستعجله ومتوتره وشالشتك وبس بدها تخلص بسرعه؟
0: مين؟ ما عندي حدا.
1: ما في؟
0: كلهم اللي حوالي رايقين انا.
1: لا رايقين؟
0: ايه الا شوفي هذا الستريس بيكون لما تجي من الايفنت اذا في شيء
1: في مناسبة اوكي
0: اوكي يعني يوجولي اذا مثلا اون تايم عرفتي لما يكون عندنا وقت وكذا والفنانه مثلا قبل الريد كاربت او كذا صورت اللوك تبعها لبست عملت شعرها بيكون روا لما بيكون في شيء عجله مثلا الشعر تاخر مثلا في تاخير من الليفت هون ببلش يبين الستريس
1: اوكي
0: عرفتي
2: هلا حكيتي قبل شوي عن الستريس مين اكثر فنانه بتتوتر قبل الايفنت
0: مالبشوشه
1: طب شو بتقلي له هلا؟
0: لا كمان بحبها كثير بس انه حسب السيتويشن انا هذا عم بقول لك انه كل سيتويشن بتكون في موقف.
1: ايه نورا بارتان نورتي صباح سوريا ونورتينا يعني فعلا هيك اخذنا منك طاقه ايجابيه لليوم. شكرا لك.
0: شكرا لك. انا انبسطت اني كنت موجوده معكم اليوم.
1: احنا على الصبحيه.
2: نهارك سعيد.
1: شكرا. هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره كلام ميديا مع هديل. خليكم معنا.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير أيهم. بدي أتمنى لكم هيك يوم رايق وفيه أخبار حلوة مثل أول خبر رح لكم يوم لكم يا بفقرة كلام ميديا. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، ومنبلش أخبارنا لليوم من سوريا مع الخبر يلي صدر مبارح بعد ما أعلن قاضي محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تجريم المتهم الفار بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد المترافق مع التعذيب والتعذيب المفضي للموت، بالإضافة للحكم على المتهم عاطف نجيب بالإعدام. وبعد صدور هالأحكام شهدت المنطقة أمام القصر العدلي بدمشق احتفالات وفرحة عارمة بين الأهالي تعبيرا عن فرحتهم بهالخبر، فسوا حنتابع أجواء الاحتفالات. المنشد والمغني أبو ماهر الصالح عبر عن فرحته بطريقته الخاصة وغنى أغنية للمجرم عاطف نجيب، وهي بالأصل من هتافات الثورة السورية بدرعا عام 2011. فخلونا سوا نشوف الفيديو ونرجع لكم.

0: تبيحتكم داوينا. ومن سوريا للبنان، صانع المحتوى اللبناني بلال حداد شارك السوريين فرحتهم بهالأخبار وأعلن تضامنه معهم، كمان قال أنه رح يزور سوريا بأقرب وقت. فسواح نشوف شو قال بلال.
1: طالما اليوم يا جماعة كلها عن أخبار سوريا وفرحة سورية وهيصة سورية والإعدام تكرر وكله عن سوريا وبدنا حلاوة الجبن من وين بالضبط من سوريا، فيا جماعة خلونا نحكي عن موضوع سوريا. وين وجهتنا قادمة بسوريا يا جماعة؟ حتى نشوف يا جماعة وين حابين نروح على سوريا لحتى نشوف وين بدنا نروح على سوريا، لأنه إن شاء الله حابب إجي على سوريا لعندكم يا جماعة. ما شاء الله عندكم يا أخي بتشجعوني أكثر أحكي عن سوريا، ما شاء الله عندكم تفاعل عندكم والله العظيم بتخلوا.
0: يعني مبارح السوريين كلياتهم اجتمعنا على فرحة واحدة، فرحة النصر ونوعا ما القصاص من المجرمين ومن أساءوا للسوريين خلال السنوات.
2: الشعب السوري كله صراحة صحيح. أساءوا، وهي هي مثل ما قلتي القصاص العادل. يعني هذه ما في يعني تطور ممكن يصير بهي البلد إذا ما صار في عدالة.
0: صحيح.
2: وهذا هو أولى خطوات العدالة. إن شاء الله بنقدر يعني نقدر نجيبه لبشار الأسد
0: إن شاء الله يتحاسب أمام السوريين وأمام الأشخاص اللي ظلمون. أكيد
3: يا رب. يعني أغلب العالم يمكن أو السوريين خلينا نقول يعني عم بيقولوا أنه ما عم يشفى غليلنا بالإعدام فقط، على قد ما هن محروق قلبهم، على قد ما عاشوا أيام وسنوات من الظلم. فالحمد لله، وإن شاء الله هيك نشهد هاليوم.
2: بدنا نوجه تحية لآلاف الأمهات يلي صبروا على غياب أولادهم، على اعتقالهم، على اختفائهم القسري، على خروجهم من بيوتهم، على هدم منازلهم. كتير كتير تفاصيل عاشوا السوريين، نتمنى يكون هيك قلبهم شوي برد بهي الأخبار.
0: آمين يا رب، وإن شاء الله يا رب هذا البلد يرجع يفرح هيك وترجع بقى الفرحة لقلوبنا وقلوب كل العائلات اللي هون. حتابع معكم ومنتقل لخبرنا الثاني مع صانع المحتوى اللبناني المايسترو يلي عبر عن فرحته بالمحبة الكبيرة اللي شافها من السوريين خلال زيارته الأخيرة لدمشق الأسبوع الماضي. المايسترو حكى عن المواقف اللي عاشها خلال وجوده بسوريا، كيف لمس محبة وترحيب كبير من الناس، وشارك متابعيها التجربة بكلمات عبر فيها عن فرحته بهالزيارة. فسوا حنشوف شو قال المايسترو.
4: شايف حالي قد الدنيا، يعني حامل كمية حب بقلبي أنا هلأ راجع فيها حملها، يعني عن جد أكتر من لما كمان رحت. ما فيني أوصف لكم هيدا الشعور. حشد تاريخي يعني اللي صار حشد تاريخي. عم نحكي أكتر من 100,000 شخص يعني اللي كانوا موجودين بالمول واللي برا المول ما قدروا يدخلوا واللي سكروا أساسا المنطقة. عم نحكي ب 100,000 إنسان وما فوق. ما بعرف شو بدي لكم. يعني نجحت باللي كان بدي أعمله. نجحت أنا، رحت أخذ منصاتي لعندكم 40 مليون متابع لفرج سوري.
0: يعني أكيد مشاهد الإيفنت اللي عمله المايسترو الجمعة الماضية انتشرت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا من كم من الناس اللي كان موجود خلال هذا الإيفنت. المايسترو أكيد بي ولا مناسبة إلا ما طلع وحكى وقال عن محبته للشعب السوري ومحبته الشعب السوري لإله كمان اللي ترجمت خلال هذا.
2: هو أي حدا بده ينتشر بصراحة ويحقق هاي الجماهيرية فبتكون من أولى الخطوات لإله سوريا.
0: صحيح.
2: يعني الشعب السوري هو اللي بيعطي هذا الزخم وهذا الدفع لأي حدا مشهور إن كان على السوشيال ميديا أو إن كان فنان.
0: أكيد حتابع معكم ومتقل لخبرنا الثالث ومن عالم الرياضة والمشاهير بعد ما انتشر خبر زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغز رسميا. بعد 9 سنوات من الحب احتفل الثنائي بزواجهم بمراسم مدنية بالبرتغال بحضور أولادهم 5. رونالدو كان أعلن عن زواجه بصورة لخاتمي الزواج، بس بعد انتشار الخبر كان للمصريين حصتهم كمان وعملوا فيديو بالاي اي تخيلوا فيه كيف ممكن يكون عرس رونالدو وجورجينا ولكن بأجواء مصرية. فسوا مع بعض حنحضر هالعرس.

0: يعني شو بدنا بالحكي بصراحة، الأعراس العربية ما في مثلها المصرية تحديدا. لفتني إنه هالاند عم يوزع الكولا وميسي بالزفة
1: كل التفاصيل
2: الأعراس في لابس القلابية وعم يمشي بالشارع.
1: بس هلأ كأني نحن فاولنا عليهم من شي حلقة أسبوعين يمكن، عملنا بفقرة الاي اي كمان عملنا لهم عرس على الطريقة الشعبية السورية، فخلص تجوزوا اخيرا، خلصنا
0: تزوجوا مش الحال.
2: الف مبروك.
1: مبروك.
0: في شيء لفتني ما بعرف اذا قريته صباحا، بقرا على الانستغرام، تفاجأت من المبالغ اللي محطوطه بهذا الزواج. يعني في راتب شهري يمكن مدى الحياه شيء اكثر من 100 الف دولار لجورجينا، في راتب كمان شيء 500 الف دولار شهري للاولاد كرمال التعليم وكذا.
1: مين؟
0: صح، لرونالدو جورجينا.
1: مين اللي عاطيهم هذا؟
0: لا هو يعني هو بعقد الزواج بيناتهم.
1: بعقد الزواج. اوكي، اذا هيك خلص حلال عليهم.
0: متفقين
1: يعني. ايه حلال عليهم.
2: يعني بعد 9 سنين خلص لازم بقى.
0: لانه صبرت صراحه، صبرت ونالت.
1: صبرت ونالت.
0: انا متحملته 5 سنين يعني 8 سنين.
1: 9
0: 9 ايه، فلا الا منه يكون هيك العقد.
1: منيح.
0: هلا شوفوا، كنا هلا عم نحكي عن الفيديو هات الاي اي وكيف الواحد ممكن يتخيل المشهد، هلا رايحين لمشهد ثاني بس مو اي اي ولكن كمان تخيلي، مشهد كيف لو محمد صلاح لعب اول مباراه بنادي طرابزون. تعالوا مع بعض لنحضر وننتقل لخبرنا الرابع ومكملين كمان مع المصريين بعد ما تفاعل عدد كتير كبير من الجمهور العربي وتحديدا المصري مع فكرة كيف ممكن تكون أول مباراة لمحمد صلاح مع نادي طرابزون التركي، وبما أن المباراة لسه ما لعبها المصريين تخيلوها بطريقتهم الكوميدية وربطوها بأجواء أول مباراة بالمسلسلات التركية المدبلجة وسموا المباراة الماتش الممنوع على نفس نمط المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع. فتعالوا مع بعض نشوف كيف كانت هالمباراة التخيلية.
3: ليش عم يتطلع فيني بهالطريقة؟ وليش قلبي عم يدق؟
4: ليش الكورة راحت عليها؟ وليش ما عم بقدر أرفع عيوني عنها؟
5: يا بنتي نحنا فقرة وهاد لاعب كرة مشهور مو من طوبنا.
6: ما تخلصوا بقى يا جدعان، أنا اللي جابني تركيا.
7: وقف الكورة، رح نكمل في حلقة بكرة. مشان الله يا حكم لا تطردني.
1: رغم بساطة الفيديو بس الفكرة حلوة.
0: يعني شوف قلدوا الدبلجة تبع المسلسلات التركية وحتى يعني المشاهد اللي احنا متعودين
1: المطمطة تبع المشاهد
2: سلو موشن.
0: هلا كمالة الفيديو بيكون عم يقول له لك لا تقتله هذا ابنك من 5 سنين الضايع مدري شو، يعني نفس المشاهد اللي احنا متعودين نشوفها بالمسلسلات التركية.
2: والله شعب ماله حل صراحة.
1: والموسيقى اختيار موفق.
0: أكيد كل التوفيق كمان لمحمد صلاح، ومستنين نشوف يعني أول مباراة له، حتابع

0: معكم لنوصل خبرنا الأخير لليوم، فمنروح لظاهرة فلكية نادرة وهي كسوف الشمس الكلي لعام 2026 يلي رح نشوفها اليوم الأربعاء ب 12 آب. كسوف رح يصير على مراحل ويمتد لحوالي 4 ساعات، ورح يكون الكسوف الكلي واضح بمناطق من شمال ووسط إسبانيا وجزء من البرتغال وكمان إيرلندا وأيسلندا، بينما مناطق تانية بأوروبا مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وسويسرا وشمال إيطاليا رح تشهد كسوف جزئي. طبعا يلي بيحب يحضر كسوف الشمس فيه يفوت على موقع ناسا ويحضر هذا الكسوف.
1: ايوه ما رح نشوفه يعني احنا
0: بس نحن لا
1: للاسف
2: خلص على الانترنت
0: على موقع ناسا فينا نتابعه مع بعض.
1: طيب حلو.
0: انا لهون بكون خلصت فقره كلام ميديا، وهيكم ان شاء الله يومكم سعيد وهيك فقرات هون خفيفه.
2: شكرا يا هدي.
1: بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لوقفه استثنائيه بفقره شو في ما في مع فنان واسم عريض بعالم الغناء وتلحين القصيده وصاحب بسمه خاصه بالموسيقى السوريه. خليكم معنا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
5: كاميرا الناس.
4: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
6: ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
7: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
6: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

مشاهدينا، في فنانين بيشتغلوا بالموسيقى حتى يقدموا أغنية، وفي فنانين بتصير الموسيقى عندهم لغة كاملة بيحكوا فيها عن الإنسان، عن الذاكرة، عن الحب.

0: عن الغياب وعن أسئلة كبيرة كمان بأحيانا بتخص الحياة نفسها وغايتها ومعنى الوجود بحد ذاته.
1: ضيفنا اليوم واحد من الفنانين اللي اختاروا من البداية طريق مختلف، فنان ما وقف عند حدود الأغنية بشكل تقليدي وإنما أخذ القصيدة العربية بكل تاريخها وعمقها، فتح معها مساحة جديدة بالموسيقى والأداء.
0: بشار زرقان اسم مرتبط بتجربة فنية خاصة ومختلفة ضمن مشهد الموسيقى السورية المعاصرة، اشتغل فيها على قصائد كبار الشعراء من جلال الدين الرومي وابن الفارض لمحمود درويش وبدر شاكر السياب، وحاول دائما يبني علاقة جديدة بين الكلمة والصوت والموسيقى ويطرح بنفس الوقت أسئلته عن هي العلاقة المركبة.
1: غاب عن سوريا لمدة 16 سنة وحمل معه خارج البلد فنه، لغته وذاكرته، وقدم من خلال حضوره على مسارح عربية وعالمية تجربة فنية متأصلة بالمكان والأرض يلي إجا منها.
0: واليوم بعد 16 سنة من الغياب وقف على خشبة دار الأوبرا من وسط دمشق ليغني الذاكرة يلي هاجرت معه ورجعت هي كمان لوطنها، الذاكرة الممزوجة بقصائد التاريخ ومقامات الموسيقى الأصيلة.
1: اليوم بفقرة شوفي ما في بدنا نرجع معه للبدايات، للموسيقى، للقصيدة، للغياب وللعودة. مرحب اليوم بفنان سوري مختلف صاحب تجربة ومسيرة طويلة، بشار زرقان، أهلا وسهلا فيك.
2: صباحك. شكرا، صباح الخير.
1: اهلا وسهلا فيك. خلينا نشوف هيك كليب من حفل دار الاوبرا ونرجع.

0: يسعد صباحك مرة ثانية ونورت صباح سوريا.
1: شكرا.
0: أستاذ بشار، اليوم أنت رجعت على خشبة مسرح دار الأوبرا بعد غياب 16 سنة، وهذا الشيء يعني بعد ما أخذت موقفك من كل اللي حدث بسوريا. فاليوم حفلتك كانت يعني جزء من فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر، فبدي تحكي لي عن مشاعرك، مشاعر العودة، مشاعر الجماهير والذاكرة كلها.
1: صحيح. هلا بس للتنويه مشان نكون نرسم الصورة بشكل جيد، أنا غبت عن المسرح، أنا خشبة المسرح
0: 16 سنة،
1: ولكن أنا كنت موجود بين دمشق وبين بين باريس، وعرض علي دائما من قبل الوزارات السابقة أنه أقدم شغلي، وكنت لاقي طرق ملتوية لأهرب لحتى ما أبرر وجودي وكون معهم حقيقة وأقدم. بس كمان للتعريف أكثر، أنا تركت ب 2016، كان مقرر حفلة لإلي، كانت وزارة الإعلام آنذاك 2011 هي اللي هن مقررين يعملوا لي حفلة بالدار الأوبرا، وعلى أثر المجازر اللي صارت بدرعا أنا ألغيت الحفل، ألغيت حفلتين، كان في حفلتين وألغيتهم، طبعا سبب لي قلق لاحقا وتألغيته، لانه مستحيل اغني والناس عم تموت بالشوارع يعني. فبس لا حبيت هيك اوضح الفكره بشكل حقيقي. لقائي كان عظيم، يعني هي المشاعر مشاعر حقيقه فيها العناصر الاساسيه لحياتي، الاثير والاكسجين والنار والتراب، فهذول كلهم العناصر هذول اجتمعوا مع بعضهم مع الشعر ومع الموسيقى ومع الجمهور المتعطش، وانا ايضا متعطش لهذا الجمهور ومشتاق له في سوريا. لاني خطيت فتره 16 سنه كنت عم اقدم حفلاتي برا باوروبا وبالوطن العربي، فكانت هيك نوع من الحرقه الداخليه، هيك حرقه القلب انه امتى.
2: وصار هذا الامتى. كيف شفت الجمهور السوري تحديدا بدار الأوبرا؟ يعني حضرتك غنيت بلندن، ألمانيا، البحرين، الأردن بعنوان حلاج الأمل، عمل التور فيها، كيف حسيت الفرق بين الجمهور السوري والجمهور السوري يمكن أو العربي أو الأجنبي بأوروبا؟
1: هلا هي فكرة حلاج الأمل كمان طلعت بعد تركي لإلغاء الحفلة، وصرت غني برا، فحلاج الأمل أي أحلج الأمل للعودة إلى دمشق للغناء في دمشق، فقدمته بالبحرين وببيير بوليس ببرلين وبكينج بليس بلندن وبعدة دول، صار رقم ستة. فرقم ستة هي كانت هذا اللقاء الجميل مع هذا الجمهور الجمهوري اللي حقيقة قطعت عنه فترة طويلة، بس كان هو متابعني عبر اليوتيوب وعبر التفاصيل. أنت سألتني على أنه شو بيختلف الجمهور هوني، هذا يعني هذا أنا، هذا صداي، صدى روحي وصدى بيئتي، فأكيد يعني أنا بحب هون جمهور السوري. بالنسبة لي هو أهم، هذا جمهوري اللي اعترف بدي اعترف فيني واعترف فيني. فطبعا جمهور بأوروبا وبالوطن العربي كان كمان عندهم ذواقة كثر، والنوع الأشخاص اللي بيجوا وبيحضروا حفلاتي هن غالبا ما بيكونوا من الناس الذواقة، لانه
2: الشيء لانه انت عم تقدم نوع مختلف
1: 100%، يعني ما نو مو شعبي، بس هو انا حاولت من خلال النصوص اللي قدمتها الصوفية انسن النص، اسحب الهالة الصوفية اللي
2: حاولت تبسط شوي بعض الكلمات او بعض الجمل.
1: لا الكلمات
2: اللي غنيتها
1: بس الجمل بالموسيقى ايه، حاولت اعمل اغنية مثل ما سمعت زدني بفرط الحب لعمر بن الفارض عمره 1000 سنة، الكلمات هاي حاولت انه اعملها اغنية حب. حب
2: في قصائد شوي صعبة انها تتغنى، شو اصعب قصيدة هيك حسيت انه فيها صعوبة انت وعم تحاول تلحنها او تغنيها؟ خاصة الشعر الصوفي في هيك هي
1: صديقي صعبة. صديقي الفكرة مو قصة صعبة، يعني أنا ما يعني ما باخذ النص الصعب لأشتغله وأعذب الناس وأعذب حالي، إذا هو صعب صعب يعني فبتركه، بس في نص بيطرح صيغة السؤال، في سؤال اللي عذبني قصدك مو مو مو صعب، في نصوص بتعذبني لانه هي بتصير فيها
0: بدك تفكر
1: صراع. في صراع بيني وبينها، في في تحدي، في بعض الكلمات اللي لازم تبرز وتكون هي حاضرة بالموسيقى. هلا مثل حلاج الوقت، ما في الجبة أحد، وهذا النص هو ملحمي ملحمي كامل، يعني عملته بطريقة ملحمية، حتى الفينال تبعه هذا مع الكورال الضخم، حسب الواجد إفراد الواحد له، في السؤال هذا اللي بيخليك يخلي المستمع ينجذب ويكون معي 100%. هذا اللي عم حاول بعمله بموسيقاي من خلال هاي النصوص اللي هي حاضرة ورح تبقى أبدية وخالدة يعني.
2: صحيح.
0: طيب اشتغلت على شعراء من يعني عصور وتجارب مختلفة جدا، من خلال تجربتك بتحس إنه الشعراء القدامى هن بيحكوا عنا عن هذا الزمن أكثر من الشعراء المعاصرين؟
1: لا، هو هن كانوا عم يكتبوا القصيدة للتوسل إلى الله، مثل قصيدة كمال ابن الفارض بيقول ته دلالا فأنت أهل لذاك، بتقول هي بالبداية ته دلالا، لا أخذ الميكروفون وقول ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ولك الأمر فاقضي

0: الله، كلمات جميلة وأداء رائع
1: مشاعر
0: بصراحة.
1: أجمل.
2: هذا النص اللي هو حقيقة أنا اللي بخليك تكون بكل مشاعرك حاضر لتقدر كيف بدك تفصله وكيف بدك تعمله وكيف بده يكون متلقي، كيف رح يسمعه المتلقي.
0: مثل ما ذكرت أنه هذا النوع من الموسيقى اللي هي موسيقى صوفية و الغزل، خلينا نقول الغزل الروحي، الغزل الصوفي، في أماكن غنيت فيها حسيت أنه ما أخذت يلي بدك تاخده من الجمهور؟
2: بس من فضلك أعود إلى السؤال اللي طرحته هي قبل شوي، أنه شو الفرق بين الشعراء القدامى، هل هن بيواكبوا نفس الشعر؟ الشعر الحديث دائما في هموم يومية مختلفة، لذلك هم الشعراء المتصوفين كانوا عم بيذكروا الله بطريقة شاعرية جميلة جدا، في شعر، في مستوى من الشاعرية، الجماليات العالية من الشعر. الشعر الحديث لا، في هم المواطن، هم الشاعر، هم بكرة، هم المستقبل، لذلك مساحته للتعاطي بالموسيقى أبسط من التعاطي مع الشعر
0: الصوفي
2: أو الشعر القديم يعني. كمان أيضا أعود إلى سؤال حضرتك، كان في صعوبات دائما يعني، بدون صعوبات ما بتقدر توصل ل
0: شو أبرز هاي الصعوبات؟
2: الصعوبات كانت حقيقة بفهم هاي التجربة، فهم تجربتي. أخذت فترة طويلة يعني، هلأ أنا عم بحصد وعم بحصد خلال السنوات الماضية العشر سنين أو 15 سنة، اللي هذا مشروعي اللي اشتغلت عليه، اللي أنا حسيت حالي أنه هون بقدر أقدم، لأنه أنا ما عم أقدم أغنية فقط، أنا عم أقدم كرنفال موسيقي يعني، في ألوان باللحن، في مسرح، في رقص، في تفاصيل، لما تغمض عينك وتسمع الأغنية تحس أنه أنت عندك متحف من الفنون. فلذلك كان من الصعب أنه تقدر تقدر تسحب انتباه المستمع لتكون حاضر يعني. فهذا أخذ مني وقت طويل حقيقة.
1: في شيء قصيدة غنيتها وندمت بعدين إنه غنيتها، مو لأنه كانت سيئة، بل لأنه يمكن كنت بتحتاج وقت أكثر لحتى تتعرف عليها للقصيدة.
2: هلأ عزيزتي، طالما إنه هي دخلت للمطبخ الداخلي وحبيتها، فمعناتها أنا مقل بنتاجي يعني. ما عندي ألبومات كثير، عندي 5 ألبومات خلال الفترة القديمة، لذلك ما ممكن اشتغل بقصيده وانا اندم عليها.
1: فبتنقيهم،
2: بس في قصائد كثير بشتغلها وبنساها، ما بتطلع على النور.
1: اي
2: فهدول خلص يعني راحوا. بس اللي بتطلع بتكون 100% انا ملكتني.
1: اي ما ممكن حتى نفس هدول القصائد اللي ذكرت لنا اياهم اللي بتنساهم بعدين، انه ترجع بعد فتره من الزمن ترجع لهم؟
2: طبعا طبعا ابدا. طب اكيد اكيد.
1: اي
2: اكيد. بس هي ما انا مو انه ندمت اني اشتغلت عليها. أي. بس هي فكره انه ما صارت.
1: أي.
2: غير جاهزه.
1: أي.
2: فبتحطيها لوقت ما بتطلع هيك بوقتها، وبترجعي للماضي بتشوفي انه لك لا هي حاضره.
1: أي.
2: هي في حياه.
1: أي.
2: يعني بس بدها هيك شوي يعني عمليه
1: تنفس
2: اصطناعي.
0: طيب قبل ما نحضر الكليب الثاني من الحفله، شو القصيده اللي هيك سحرتك تراكيبها اللغويه الشعريه الغزل فيها؟
2: القصائد محمود درويش الجميله، قصائده انا عملت له حقيقه، اشتغلت مغنات الجدارية كاملة. على قدمت على افتتاح مهرجان جرش وكان حاضر هو ب 2002، وكان عمل اوركسترا عالمي حقيقة، وطلع بعدين حكى نصف ساعة عن العمل يعني. كان نص عظيم، وكمان في نصوص إذا هجرت فمن لي ومن يرمم كلي، هدول في نصوص حقيقة بدك تعطي يعني هيك بتخليني
0: فينا نسمع هذا المقطع بس اللي ذكرته.
2: انا غنيت بدون ما تقلي.
0: لا يعني جذبت كثير بحب لهي الاغنيه.
2: ما تقول للمغني غني.
0: ولا ما راح نكمل
2: ولا كذا.
0: لما نطلع بنشوف الكليب سوا وبنرجع.
3: قلبي يحدثني بانك متلفي

0: استاذ بشار، بدنا نحكي بصراحة. هلا انت اشتغلت لسنوات طويلة بين الموسيقى والشعر والمسرح، بس شو الشيء اللي خسرته شخصيا مقابل هالرحلة؟
1: ما خسرت. طيب شو الشيء اللي كسبته؟
2: كسبته هالتجربة العظيمة اللي أنا آمنت فيها. كسبت إنه طالما أنت عم تمشي ومقتنع وعرفان وين شو اتجاهك وعندك الليسانس العناصر الأساسية بين إيديك، فالتجربة هي بحد ذاتها اللي كسبتها. التفاصيل، النتائج اللي عم بكسبها هلأ عم شوفها قدامي يعني. فالخسارات بننساها، بس
1: المكاسب والنجاح.
2: نعم.
0: بتذكر البدايات لحد هلأ، أول ما بلشت
2: بتذكر
0: كيف كانت وقتها؟ هيك التلخبطات والمشاعر اللي يعني إجا شي يوم هيك قلت بينك وبين حالك إنه يا ترى إنه أنا حأحسن كمل؟ رح أحسن أقدم شيء أقدم
2: أقدمه؟ أسئلة مهمة حقيقة. وكنت فتى طائش هيك أنا وصغير، بس كنت أحب يعني أعشق الموسيقى والحياة مثل كل الشباب يعني. الشباب عندهم كل الطاقة، بس حقيقة كان في ناس بعت لي ناس وراي تكون معي دائما حاضرة وتساندني.
0: مثل مين؟
2: مثل السيدة نديم معوشي، مثل أصدقاء لإلي. كنت كانوا معي دائما حاضرين، آمنوا بتجربتي من البداية، وقفوا معي.
1: طيب إذا عدت التجربة هلأ بعد هاي السنوات، بترجع بتمشي بنفس الخط باختيار القصائد وإعادة تلحينها، ولا بتاخذ طريق مختلف أسرع يمكن للناس؟
2: طيب هلأ أنا بدي أقول لك، يعني أنا برأيي هذا السؤال حلو، بس هلأ في شيء خطر حقيقة علينا على وجودنا كموسيقيين وكأطباء وكسياسيين وكل بدك، هو الذكاء الاصطناعي. يعني
1: صح،
2: الذكاء الاصطناعي عم يهدد الموسيقى حقيقة، مو بس موسيقى، عم يهدد المجتمعات. هي الذاكرة، هي الحقيقة، هذا التفاعل الحسي العفوي بيننا وبين الأشياء، علاقتك مع فنجانك، علاقتك مع ثيابك، مع حبيبتك، مع زوجتك، هي كلها عم هذا الذكاء الاصطناعي عم يمحي شيء له علاقة مشاعر، وعم يتحكم بمشاعرنا. يعني هو بعد فترات رح يكون متحكم تماما بكل مصائرنا بطريقه او باخرى يعني. لانه بعدين انت بصير بتقول لا، هو مثل ما عم يقول صح، نحن غلطانين. عم تهمل قرون الاستشعار الداخليه تبعك، الحس العفوي هذا عم تروح شوي شوي. لازم ننتبه حقيقه، وهذا شيء لازم نحكى عنه، ولازم يكون اوسع الموضوع هيك. طبعا ما رح ياثر علي، هو رح يكون خادمي الذكاء الاصطناعي
0: طبعا،
2: بس بصراحه هو مهدد حقيقي يعني
1: 100%.
0: اي طيب، مين الشاعر اللي بتحس انه لسه ما انصفته موسيقيا، يعني بتتمنى انه هيك ترجع تشتغل على نصوصه؟
2: يعني لا انصفت انا اللي اشتغل الشعراء اللي بعرفهم واشتغلت لهم بكون انصفتهم، بس انه فكان لازم اشتغل اكثر على نصوص مختلفه. يعني نصوص وسع دائرة التنوع الموسيقي، التنوع الشعري الموجود عندي أكثر يعني حقيقة. شيء وطني يعني، شيء وطني ما اشتغلت أبدا يعني، لأنه أهملت، كان هون همي من البداية. مثل ما حكيت للأستاذ إنه قبل كنت هون أنا، هذا اللغة اللي هي أنا ابن بيئة شعبية من منطقة باب السلام، لذلك كانت تحيا حلقات الذكر والحضرة بحارتنا. هذا اللي سحب انتباهي، وهذا اللي كانوا اول شيء كنت خاف منهم، هذول اللي كانوا يعملوا مو الميلويه، كانوا يعملوا طقوس الحضره هيك
0: الصوفيه
2: التصوف، ف كنت خاف منهم، بس ضلوا ملاحقيني لحتى بداياتي، لحتى بعدين اكتشفت انه هذا الخوف تحول الى رغبه. وبلشت اعرف انه لا، انا سيرهم، انا اخذ هذا الخوف وحوله الى موسيقى.
0: فغصت اكثر بالموضوع
2: حقيقة، بس لذلك الأغاني الوطنية أنا ما
0: ممكن نشوف هيك شيء بالمستقبل، أغاني وطنية
2: أكيد. اكيد هو يعني ما في شيء اسمه اغنيه وطنيه واغنيه حب واغنيه، طبعا في تنوع في اسماء بتعطيها للكادر كوادر، بس اكيد انا بحب، انا غنيت اغنيه سبع اهات ممزوجه بلب الكلام، الاولى اه من فعلك معي يا شام، الثانيه يا حيف ضيعتي ايامي شبه السحاب الريح تدريها ودربي كحد السيف، يا شام قدامي يا خلجه المذبوح يا راشه التلفان مبنى سفينة نوح شو له سبب داعي. هذا الكاتب القاص شهير زكريا تامر، وأنا مع الأستاذ إبراهيم الجبين حقيقة قدمت حلقتين ورح تكون هي مغناة مع العود بهالقصيدة. وبالمناسبة بشكر مؤسسة دمشق للفكر والتنمية اللي هي دعمت حفلتي ووصلتها للجمهور عن طريق طبعا وزارة الثقافة اللي كانت داعمة الأكبر لهذا المشروع، وشكرا لها. وكمان بشكر المايسترو الجميل أندري الحاج اللي كان معي وتعذب معي، وهيك يعني حكيت كثير، بس يعني هدول الأشخاص هلأ تذكرت، بتعرف بتطلع أحيانا تقول ما لازم تنسى ولازم تحكي ولازم صح.
1: أنت بتستحق أستاذ بشار بصراحة. خلينا نحكي شوي عن النقد الفني يلي تعرضت له خلال مسيرتك، شو أكثر انتقاد هيك وقفت عنده قلت لا ممكن يكون صائب مثلا وغير لك بطريقتك؟
2: كثير كثير يعني. هلا عندي الناقد القوي اللي عندي هو حقيقة هو أخي أيمن زرقان، كمان هو موسيقي، لأنه كل شيء بعمله بشتغله بسمعه إياه يعني، فأحيانا بكون قاسي لدرجة بيقول لي لا هذا ما ما ما، فبيحفزني أكثر وأحيانا بيطلع معه حق يعني. هذا على الصعيد الشخصي. في نقاد أسوأ أكثر شيء حقيقة اللي بيزعجني هو الناقد اللي ما بيعرف شو عم يحكي. يعني أحيانا بينقد بس لأنه ما حب، بس بتتمنى تكون مادة حقيقية عم يحكيك مين أنت، ليش شو ليش عملت هيك، هذا المقام اشتغلت فيه بطريقة مثلا بسيطة كيف يعني. هذا اللي بيزعجني أكثر شيء، ولا أنا بالعكس أنا سعيد لما بسمع أي نقد لأنه يعني
0: بيفيدك هذا الشيء أكيد.
2: أكيد
1: إذا كان إيجابي أكيد.
0: آخر سؤال، بعد كل هالسنين وكل المسارح وكل هيك الرحلة الطويلة هي وكل القصائد، شو الشيء يلي لسه بشار زرقان عم يدور عليه وما لقى؟
2: شو يعني ولا شيء.
0: كل شيء لقيته
2: يعني؟ لا قصدي ولا شيء لقيته.
1: ولا شيء لقيته.
2: لأن البحث طالما البحث مستمر معناتها يعني لساعتك عم تدور بدك تلاقي شيء يعني. فما فيك تلغي عملية البحث لحتى تعرفي لما بنلاقي مصيبة الراحة بعد اللقاء، إنه لما بتلاقي شيء بتحس حالك إنه أنا خلصت أنا ما بدي. لا هي البحث المستمر هو اللي بخليك دائما بجددك وبيخليك حاضرة مستنفرة وحياتك بتكون الستابل هيك، الحياة اللي
1: رتيبة
2: مملة وكارثية، فلذلك لازم يكون فيها هيك شغف وشغلات وتفاصيل
0: وأكشن.
2: فماش مشكلة خليني عم دور مرة.
1: انبسطنا بوجودك جدا استاذ.
2: شكرا
1: لك. اهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا.
2: شكرا.
0: نورت بلدك كمان.
2: شكرا. شكرا لك حبيبة قلبي. شكرا لكم
1: مشاهدينا، بنودعكم ونرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده. مع السلامه.
0: نتمنى لكم بقيه نهار رايق برفقه الاهل والاصحاب. الى اللقاء.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، وفيها وزارة العدل تؤكد أن محاكمات رموز النظام المخلوع تهدف لمنع الإفلات من العقاب، والولايات المتحدة تعتبر المحاسبة خطوة نحو العدالة ووحدة سوريا. قوات الاحتلال تتوغل في ريف درعا الغربي وتختطف شابا من القرية وتنفذ عمليات تفتيش بالتزامن مع إطلاق النار. إدانات متواصلة لقرار كولومبيا بشأن الجولان السوري المحتل وتأكيدات على تعارضه مع القانون الدولي. إدارة الحج والعمرة تبدأ استقبال طلبات التسجيل المباشر لموسم 2027، وتقول إن التسجيل يستمر حتى 25 من آب.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أكدت وزارة العدل أن المحاكمات التي أفضت إلى الأحكام القضائية الصادرة أمس بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة السورية مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز في النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. وللتفاصيل ينضم إلينا من دمشق مراسلنا حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، لو تحدثنا عن ردود الفعل بعد هذه المحاكمات، ردود الفعل الداخلية والخارجية أيضا.
1: كاترين، حقيقة يعني بعد صدور هذه الأحكام على المستوى الشعبي كان هناك احتفالات سواء بجانب القصر العدلي أو حتى في داخله وفي عدة مناطق، سواء في العاصمة السورية دمشق أو في مناطق مختلفة من المحافظات السورية. هذا الحكم كان ينتظره كثير من السوريون على مستوى الجغرافيا كاملة، سواء أيضا في الداخل أو الخارج، لما له علاقة ب يعني ارتباط عاطف نجيب بمجازر بداية شرارة الثورة السورية. طبعا نتحدث عن بداية كان هناك تعقيبا من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وقالت بأنها محطة، يعني هذا الحكم هو محطة ضمن إطار أوسع لتحقيق العدالة الانتقالية، وكان هناك تعقيب أيضا من وزارة الداخلية، كان هناك تأكيد بأنه سيتم ملاحقة جميع مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري من قبل وزارة الداخلية. وزارة العدل كان لها عدة تعقيبات حقيقة، سواء على مستوى يعني وزير العدل أو حتى بيانا صدر مؤخرا خلال يعني في وقت متأخر من مساء

0: أمس نتيجة تعليق منظمة العفو الدولية على عدة نقاط في لها علاقة بمحكمة عاطف نجيب وأيضا الأحكام التي صدرت بحق بشار الأسد وماهر الأسد. كان هناك تعقيبا من منظمة العفو فيما يتعلق بحكم الإعدام نفسه بطريقة المحاكمة، إضافة إلى ما وصفته بالأحكام الغيابية والإصلاح القضائي. وزير العدل مبكرا كان له تعقيبا على حكم الإعدام وقال بأنه يعني القانون السوري له علاقة بالسيادة والحكم صدر وفق القانون السوري واستقلال القضاء استنادا إلى قواعد القانون الدولي. وأيضا كان هناك حديث من قبل الهيئة الوطنية، أحد أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قال بأن يعني صدور الأحكام الغيابية بحق بشار الأسد أو ماهر الأسد وغيرهم لا يعني بإعطائهم حصانة نتيجة الجدل الذي حدث. كان هناك مؤخرا أو في ساعات أخيرة من أمس بيانا عن وزارة العدل يفند تفاصيل يعني الملاحظات التي وضعتها منظمة العفو بما له علاقة بطريقة المحاكمات. أكدت وزارة العدل بأن المحاكمات جرت في محكمة الجنايات وهي محكمة مدنية، هناك كان بإشراف قضاة مختصين إضافة إلى وجود المتضررين والضحايا وممثلين عنهم. كان هناك أيضا يعني حق الدفاع والطعن للمتهم وتحدثت عن إجراءات وفق القانون السوري وسير يعني هذه المحاكمات حتى صدور حكم الإعدام، وقالت بأن حكم الإعدام هو حكم منصوص عليه في القانون السوري ولا يتعارض مع يعني الأحكام الدستورية والقانون السوري، وأشارت بأن يعني موضوع إصلاح القضاء أيضا هو يجري ضمن إصلاح للتشريعات، وأشارت إلى أن الأحكام الغيابية متى ما أقرها يعني المشرع وهي لا تنفي حق يعني الدفاع والطعون. وبالتالي كان هناك عدة إجابات تفند بها ما تحدثت به منظمة العفو الدولية والنقاط التي أشارت إليها سواء في سير المحاكمة وطبيعة المحكمة وإضافة إلى نوع الحكم.
1: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. قال وزير العدل مظهر الويس إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف الويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. من جهته قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم على المتهمين يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرا إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق رموز النظام المخلوع.
2: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر، اليوم شعورنا ما بنوصفش،
3: لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته، كان هو الدكتور علي الغصاب المحاميد ولا حميدي ابو نبوت ولا محمد أبو العيون أبو نبوت، لأنهم هذول اثنين كانوا معي بالسيارة وأنا اعتقلوني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعدالة الحمد لله.
4: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الأول في أول مجزرة ارتكبت بهاي الساعة لنا فيها. طبعا شعور فرح اليوم، أنني بالنسبة لي عندي العيد الثالث
5: الحمد لله، يعني شعور لا يوصف بالحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
1: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق حول حكم الإعدام على عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين.
6: لليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
4: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة في الثورة السورية بجامع العمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجع لنا يعني جزء بسيط هو من من من من, من يعني النقص النفسي انه يحكموا اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
7: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم بحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
8: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع للأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب15 سنة.
1: وحول الموضوع ينضم إلينا المحامي والمستشار القانوني من دمشق عبد الرحمن العبد الله. أهلا بك معنا أستاذ عبد الرحمن. بالبداية أستاذ عبد الرحمن، هل كان لديك أي ملاحظات حول المحاكمة يوم أمس أو حول قرار القرار النهائي بحق المتهمين؟
9: نعم، الله يعطيك العافية. طبعا هو قرار يعني جيد وجريء، ويعني كان يعني منتظر من الأهالي ومن الضحايا ومن ذوي الضحايا ومن يعني رجال القانون وأهل القانون. الملاحظات قد يكون هناك بعض الملاحظات القانونية كالاستناد إلى القانون، قانون التعذيب لعام 2022 والقانون مرسوم الخطف لعام 2013، لأنها يعني القانونين صدرا بعد ارتكاب عاطف نجيب لهذه الجرائم، وبالتالي لا تطبق عليه بأثر رجعي. لذلك كان يجب حصر المواد التجريمية بقانون العقوبات وبالقوانين الدولية. نعم
1: أستاذ عبد الرحمن، يعني منظمة العفو الدولية طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام وأيضا إلغاء ما حدث من مع المتهمين الموجودين خارج البلاد، هل تتفق؟
9: صراحة لا أتفق معها، لأن موضوع عقوبة الإعدام هي عقوبة موجودة في يعني تاريخيا وموجودة حاليا في كثير من الدول، وحتى موجودة في ولايات أمريكية وفي كثير من الدول متنوعة. صحيح هناك بعض الدول كالاتحاد الأوروبي وغيرها قد أوقف عقوبة الإعدام، لكن عندنا اليوم جرائم كبرى لا يمكن أن تمر دون يعني أن يكون عقوبتها الإعدام. يعني أنا ماذا أفعل بهذا المجرم العتيد الذي قتل المئات والآلاف وساهم بالتدمير البلاد، أن أبقيه في السجن ويعني أؤمن له الطعام والغذاء والمأوى؟ أنا أعتقد يعني هذه العقوبة هي تعود لي يعني أحكام يعني القوانين النافذة وأحكام الفقه الإسلامي والقوانين المرعية في كثير من الدول.

0: عرف البلد وآدابه ويعني نظامه العام. أما ما يتعلق بما قيل عن محاكمات غيابية، نحن نعلم أن هؤلاء قد تم تبليغهم أصولا وفق القانون، وأعلنت هذه المحاكمات حتى على وسائل الإعلام بما فيها تلفزيون سوريا وغيرها من المحطات، وسمعها فيها القاصي والداني، وكان يمكن لأي متهم أن يحضر ويقدم دفاعه، لم يمنع عنه. حتى اليوم عاطف نجيب سمح له أن تقديم دفاعه، سمح له بسماع أحد شهوده حتى عبر تقنية الفيديو، سمع له بتقديم شهود سريين ولكن اعتذروا، تقدم وكلاءه بمذكر الدفاع، له كان حرية الكلام، أنكر سمح له بإنكار جرائمه وأول الاتهامات الموجهة ضده. هناك ضمانات كانت كافية وفق القانون، وفق الإعلان الدستوري، وفق الأمور المرعية، وفق القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. إذن هذه المحاكمة هي محاكمة فيها ضمانات عادلة، فيها ضمانات دستورية، جرت وفق الأصول المرعية من غرف محكمة الجنايات، ليست غرفة استثنائية ولا غرفة خاصة، هي قضاة مدنيين، قضاة يعني أحد غرف، نحن لدينا في عدلية دمشق 4 غرف للجنايات، الغرفة الجنائية 4 هي التي اختصت بقضايا العدالة الانتقالية. إذن لا يوجد عندنا قضاء استثنائي ولا يوجد قضاء خاص، ولا إنما هي غرفة من الغرف خصصت بها هذه الجرائم الكبرى، يعني تختص بجرائم النظام البائد.
1: وزارة العدل أيضا تحدثت عن الحكم الصادر بحق المغيبين 8، ولكن بحكم القانون السوري ماذا يجب على الدولة السورية فعله الآن بعد صدور هذا الحكم؟
0: على الدولة السورية والحكومة السورية والأجهزة المختصة أن تسعى لإنفاذ هذا الحكم وإنفاذ هذه يعني إحضار هؤلاء المجرمين إلى قفص العدالة.
1: كيف؟
0: نحن نعلم أن بالقانون السوري الأحكام الغيابية بهذه الجرائم مجرد إلقاء القبض على هذا المحكوم، يتم إعادة محاكمته مرة أخرى أمام المحكمة، ويحق له أيضا بهذه الحالة إبداء كافة دفوعه. أما كيف نقوم باستلام هؤلاء، نحن إما بالتواصل الدبلوماسي مع الدول التي يعني تسمح لهؤلاء بالإقامة في أراضيها، أو تعقبهم عبر يعني الأنتربول الدولي، أو عن طريق الاتفاقيات الدولية المشتركة. نحن نعلم أن بين سوريا وروسيا اتفاقية لتسليم المحكومين ولا يستثنى منها أحد. نعم.
1: هل هناك هذه الاتفاقية؟ يعني هل من الممكن أن نشهد أن روسيا تسلم المتهمين؟
0: بالنسبة لروسيا أنا أعتقد هو الموضوع نوعا ما سياسي، ونوعا ما يعني ملف قضية ممكن يكون اقتصادي. لا، لماذا لا تسلم إذا يعني هذا مجرم وثبتت عليه هذه الجرائم، ويعني أدينة أدانته منظمات دولية، وأدانته يعني جهات قضائية أيضا معترف بها يعني بحيادها وعدالتها في الدول الأوروبية وفي أمريكا وفي غيرها من الدول، أدانته منظمات حقوق الإنسان، أدانه القضاء الوطني أيضا، هناك آلاف الشهادات على يعني هذه الجرائم وآلاف الأدلة الرقمية والكتابية، فما الضير وما المانع أن تقوم؟
1: ولكن من جانب آخر ستكشف أيضا يعني الجرائم الروسية التي حدثت بحق الشعب السوري.
0: اليوم يعني تدخل العام النظام الروسي، ساهم بدعم النظام البائد، لولا تدخل الطيران الروسي منذ عام 2015، ثم تبعه أو رافقه الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني، لولا هؤلاء لما صمد النظام كل هذه المدة، 9 سنوات من القتل والتدمير كانت بمساهمة من النظام الروسي. لكن نحن اليوم أمام واقعية وأمام السياسة، يعني نحن مبدئيا دعنا بداية يعني نوصل يعني مجرمين نظام بائد إلى قفص الاتهام وإلى يعني قبضة العدالة، ثم بعد ذلك يتم يعني تسوية العلاقات مع الدول الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن العبدالله.

0: محامي والمستشار القانوني، كنت معنا من دمشق. نبقى في ردود الفعل على الأحكام الصادرة بحق رموز النظام المخلوع، حيث احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور أحكام الإعدام.
1: عاطف نجيب قتل أخوتنا بدرعة، وأكيد راح يشاركونا بالفرحة لما ينحكم إن شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي أجرموا بحق الشعب الديري. إحنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعة وبكل المدن السورية. طالب الدولة بالمضي قدما بالقصاص من كل قتلة الشعب السوري، لأنه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
2: إن كل أهل سوريا وأهل الشهداء يكونون مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تأخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام. غير هالشيء إحنا هذا ما نقبل به. طبعا احنا تأذينا، تهجرنا، راحوا اولادنا، راحوا شبابنا. احنا الحميه شالتنا من بدايه الثوره عشان اطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
0: هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حمص حول حكم الإعدام الذي صدر بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وشقيقه ماهر.
3: كحدا ناجي من حصار مثلا بمدينة حمص، وكحدا ناجي من المخيمات مخيمات الشمال، وكحدا لا يزال بعد سنتين عم يروح ويرجع والدمار هو رفيقه الصبح والمساء، يمكن كان كافي لإلي على الأقل أنه يتحقق بيوم من الأيام أنه في محكمة تقول في مجرم اسمه بشار الأسد، ولا مجرم اسمه تسميهم كمجرمين ما تسميهم كأرباب.
4: نحن نسعى لتحقيق العدالة الانتقالية، وأنه تأخذ مجراها على نطاق البلد كله، على نطاق سوريا كلها، ولم هالمجرمين هذولي محاكمتهم، وكل شيء عاث وفساد وقتل وتدمير وسلب ونهب بالشعب السوري مقدراته وبطاقته الحيوية والإنسانية والبشرية والمادية وكلها، لازم ياخذ مجرى بالحكم والقصاص تحت العدالة الانتقالية.
5: أنا كثير سعيدة بصدور حكم الإعدام، للأمانة أنتظر التنفيذ، وبعد التنفيذ بده وقت وبده شروط وبده إلى آخره، بس أنا بتمنى هاي الأحكام وبتمنى هاي المحاسبة تطال جميع المتورطين مع الشعب السوري، وبدي أحكي عن شعب حمص بالذات. ما زال الفلول يعني موجودين كل المحلات، وبتمنى أن رؤوس الشبيحة الموجودين بأي مكان بالبلد يحاسبوا.
6: افرحوا يا ذوي الشهداء، يا أهالي حمزة الخطيب ورفاقه، افرحوا لأنه العدالة اليوم تحققت. فنحن بنتمنى من الله عز وجل أنه ما يفلت أي حدا أو أي شخص ارتكب تجاوزات وجرائم بحق الأبناء الشعب السوري إلا أنه يتحاسب بإذن الله.
7: اليوم تتمثل الآية الكريمة وإيش في صدور قوم مؤمنين. العدالة اليوم عم تأخذ مجراها بحق عاطف نجيب، نتمناها إن شاء الله بكرة لبشار الأسد نشوفه بالأفاص.
8: والله الحمد لله، أول شغلي خبر يمكن عنا إياه بترى كنز، لأنه هدول الله لا يردون، وإن شاء الله بال نجيب البشار تبعهم على الدام ما نعلم.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي حلب حول حكم الإعدام على رموز النظام المخلوع.
9: طبعا شيء مفرح يعني انه العداله تتحقق، يعني لألي ولكل انسان ولاي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياه الظلم مو كويس، والمظلوم الا الله ما ينصره، والظالم الا ما ينال عقابه.
10: يعني هلا اذا كانوا متهمين بالقتل اكيد لازم حكم الاعدام، القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي اظلم. شعوري انه ان شاء الله يا رب تطهير البلد هو واجب علينا كلاتنا.
11: هذا يوم كتير حلو، وكتير الناس لازم تفرح، لأنه بالأخير وصلنا لنتيجة، والظالم رب العالمين انتقم منه، والله هيك يحمي دولتنا، وإن شاء الله دوما نتطور أفضل، وإن شاء الله هيك الله يعطيكم العافية والخير لقدام والأمل لقدام. خلينا كلاتنا متفائلين.
12: الله يخرب بيتهم، خربوا البلاد والعباد.
13: شعورك؟
12: أنا أسعد الناس أنه يأخذ الناس المظلومين حقهم من هالكلاب، بعد ما هو حكينا كلمه برا الطريق، بس بيستاهلوا اكثر من هيك.
13: والله سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الله انصفنا بعد انتظار 14 سنه، واخذ حق هذا الاطفال اللي هي

0: كانت بداية الثورة؟ الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، أنمن الله على هذه الأمة بإعدام هذا المجرم الذي قتل ما قتل من الشعب السوري والأبرياء، وانطلاقة الثورة حمز الخطيب حتى يكون ثأرا لكل الشهداء الموجودين بالقطر العرب السوري.
2: اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا من قرية معريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة، وأوضح مراسلنا أن الدورية كانت قد توغلت بالمنطقة حيث فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من القرية، وذلك بالتزامن مع قيامها بإطلاق النار داخل القرية. وللتفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من درعا حسام المسالمة. أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا عن تفاصيل ما حدث في قرية معريا.
3: نعم كاترين، بالحقيقة بعد منتصف الليل توغلت دورية إسرائيلية من سكنة الجزيرة القريبة من قرية معريا باتجاه الأحياء الغربية من القرية. هذا التوغل رافقه عملية إطلاق نار في الهواء في الحي الغربي من قرية معريا، و ايضا عمليات تفتيش لعده منازل واعتقال لشاب. هذا الاعتقال يعني دام لعده ساعات، ومن ثم يعني بحسب مصادر في قريه معريا اطلق سراح هذا الشاب. ايضا كان هناك يرافق هذا التوغل تحليق لطائرات مسيره درون كانت ترافق القوى من جيش الاحتلال الاسرائيلي التي كانت قد توغلت في قريه معريا. بالحقيقه يعني قريه معريا هي في واجهه التوغلات الاسرائيليه خلال الأسابيع الأخيرة. قبل 3 أيام كان هناك أيضا توغل من 3 مدرعات باتجاه قرية معريا، وتحوم حقيقة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في السهول الغربية لقرية معريا بشكل كبير، وبالحقيقة تضيق بشكل كبير على السكان وعلى المزارعين خاصة في السهول الغربية الزراعية لقرية معريا، تمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وتعيق حركتهم عن طريق المساتر وتجريف الأراضي والممارسات المتكررة خلال التوغلات.
2: كيف يؤثر ذلك على أهالي القرية حسام؟
3: نعم كاترين، بالحقيقة التوغلات الإسرائيلية تؤثر على أهالي المنطقة بشكل عام. منطقة يعني كانت مشهورة بالخضار الباكوري ومساحات الأراضي المروية التي كانت تزرع، حقيقة خسرت هذه المنطقة مساحات واسعة من الأراضي التي كانت مخصصة للزراعة بسبب منع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من الوصول إلى آلاف الدنومات في تلك المنطقة، خاصة نتكلم في منطقة الوادي وادي اليرموك، وكانت يعني الأهالي يزرعون هذا الوادي بالخضار. أيضا التأثير كان من خلال تجريف ويعني التضييق على الطرقات التي يسلكها المزارعون، إطلاق النار في الهواء، ترويع المدنيين الأهالي الذين يعني يسكنون أو لا يزالون يتمسكون بهذه القرى عن طريق أن التوغلات غالبيتها تجري في الليل كاترين، وهو أيضا ما يعني يحدث حالة من الرعب والذعر في صفوف السكان. تحولت هذه القرى من قرى كانت يعني يقصدها العمال لكي يعملوا فيها إلى قرى شبابها يتجهون إلى القرى المجاورة لكي يعملون، ذلك بسبب تقلص المساحة أو مساحة أرض المزروعة في تلك المنطقة والتضييق والممارسات الإسرائيلية على أهالي المنطقة.
2: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين وإصابة 2 آخرين أثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. وبحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يركبون دراجة نارية مقرا عسكريا تابعا للواء القامشلي في قرية طويل حرب، مستخدمين قذائف RPG قبل أن ينسحبوا من المنطقة. وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم انطلقوا من مناطق الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، حيث تنشط مجموعات مسلحة تعرف باسم مقاتلي العشائر العربية. وأوضح أن اللواء المستهدف يضم عناصر كانوا سابقا ضمن صفوف قسد قبل أن ينضموا مؤخرا إلى وزارة الدفاع. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة. هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء من أهالٍ في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي حول الأحداث الأخيرة.

0: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد، قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
1: هلا امبارح عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام، أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني، وبنتيجة فوضوية يعني، وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
2: كما تشاهدون الحركة الطبيعية ومئة بالمئة في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوية توتر، الأمن العام والأسايش أو القوة الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
3: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
4: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
5: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأولي وكل واحد بشغله بعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء. هلق
6: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 6 أشخاص متورطين بالإتجار بالمخدرات، وقالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج، وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة صبيخان بريف الميادين في دير الزور، وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو البرك المائية، مشددا على أن جميعها خطرة وغير صالحة للسباحة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدر عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وأضاف الجيش اللبناني في بيان أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. توصلت الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريبا، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع.
7: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملا، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر زاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر أكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتمادا على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
6: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي توصلت له موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وأضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عددها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو ستعيد فتح مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
8: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
6: أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لتلفزيون سوريا دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، ودعا هيكن إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا، وأشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير. أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأعلنت الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن القانون الدولي الراسخ تجاه الجولان. واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا وأدانت الأردن والكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن ومصر وتركيا ورابطة العالم الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني، أدانوا القرار الكولومبي لكونه يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الخارجية أدانت اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذه المواقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقيهم. وبيّن مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتبارا من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفا أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح أعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي وتحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة. وأوضح مدير التجارة الداخلية في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لوكالة سانا أن التحاليل المخبرية للعينات المسحوبة من مستودعات المخابز في

0: في طرطوس بيّنت عدم مطابقتها للمواصفات، ما استدعى مصادرة الكمية بالكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية حرصا على صحة المواطنين. تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق، ورغم تنظيم عشرات الضبوط ما تزال الأغذية تعرض على قارعة الطرقات من دون مراعاة للضوابط الصحية.
1: تحت أشعة شمس الصيف القاسية تنتشر يوميا هذه البسطات التي يرى أصحابها وزبائنها أنها وإن لم تحقق شروط السلامة الغذائية فهي توفر المال من الدخل الهزيل، وهو الأهم بالنسبة إليهم.
2: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وأنت بنص الشام وما في بيع ولا شراء. يعني هات حاطينا حل واحد إنه البني آدم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنة الكيلو ب20,000، أنا فاتح بسط على قدي عشان يتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
3: أنا جاي أشتريها رخيصة، مكشوفة للهواء الطلق، مكشوفة للحشرات، للذباب، لأي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت، جاي أشتري من هون شغلة رخيصة.
4: والله بتفاجأ من يومين البيض أسود قلبه قد ما معرض للشمس، يعني هدول كله بده براد، ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابة. يعني انه عم يبيعوا هي الاسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
1: تلاحق الجهات الرسميه ما قد يهدد سلامه صحه الزبائن في جميع منافذ بيع الاغذيه، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فان القضيه ما تزال مفتوحه.
5: لدينا شعبه سلامه الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجاريه، المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبة هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الأسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحية، وكذلك سحب عينات لتأكد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
1: تبقى محفظة المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الأغذية، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
6: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق اتفاقية مع شركة إيكو مونيتور تشيكية لإعادة تأهيل محطة مياه بلدة الغزلانية بريف دمشق. وأوضحت وزارة الطاقة في بيان أن المشروع يتضمن تركيب منظومة طاقة شمسية ومحطة تحلية ومدى 8 مناهل مياه بطول يتجاوز 2000 متر لتغطية المنطقة كاملة، بما يرفع موثوقية خدمات مياه الشرب لأكثر من 40,000 مستفيد من سكان المنطقة، وذلك في إطار دعم مشاريع إعادة تأهيل منظومات المياه في ريف دمشق. نفذ معلمون عائدون من تركيا اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
7: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
8: نطالب اليوم بحقوقنا، وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
9: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة، هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.

0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
1: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار أنه إدلب ضمن التدقيق؟ ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت أنه نحن إسا عم ندقق ولهلأ إسا ما جانا جواب.
2: نحن عنا خدمة 5 سنوات، قدمنا على مسابقة، شهاداتنا الجامعية كلها أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في إشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع أنه نحن ما في ثقة أبدا؟
3: ما في شيء، أي شيء واضح كل نهار. والله العظيم كانت رواتب 350، نحط نص أجار طريق ما نحكي شيء، وعادي يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة انه محافظة واحدة ما تجدد.
4: لنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا.
5: نطلع برا؟
4: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
2: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليده 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
6: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب لفترة وبعدين نقلنا على لادقية، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا تجددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم معتبريني أي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر، طب أنا بنت مدينة إدلب، أنا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
0: يواجه أصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في إدلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فأسعار الكهرباء وأسعار المحروقات أيضا لا تصب في صالح أصحاب البرادات أمام التزامهم بساعات تشغيل طويلة تقلص هامش الربح وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن.
7: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
8: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة. أيضا بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين لثلاث برميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
7: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهرياً إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
9: يعني عم بيجي المزارع موسمه بيطلع، بنجي على سوق الهال الأسعار البطاطا بتتهاوت، أسعار ما عم توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا، مبيد حشرة، فطرة، أسمدة، عم تكلف كتير البطاطا، تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدنية 150 دولار الطن.
7: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
10: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي، في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلن الدفاع المدني استجابة

طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فراقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. هذا وأعلن الدفاع المدني استجابة فراقه ل 24 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة 29 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فراقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. دقائق قليلة ونلتقي على رأس الساعة في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
5: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
6: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
7: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
8: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها المحامي العام بدمشق يؤكد أن أحكام الإعدام بحق رموز النظام المخلوع استندت إلى قانون العقوبات النافذ، ووزارة العدل تقول إنها جرت بإشراف قضاة مؤهلين. قافلة نازحين من 100 عائلة تنطلق من مدينة جرابلس بريف حلب، والوجهة مناطقهم الأصلية في محافظات إدلب وحما وحمص. اجتماع عسكري في عمان بمشاركة رؤساء أركان سوريا والأردن والعراق وإقليم كردستان العراق وبحضور أمريكي، ويبحث التعاون والتنسيق الأمني. مجلس النواب اللبناني يقر إلغاء عقوبة الإعدام ومشروع قانون لمنح عفو عام عن سجناء وتخفيف مدة بعض العقوبات.

0: أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة يوم أمس بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبيّن خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية والدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. بدورها أكدت وزارة العدل أن الأحكام القضائية الصادرة بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز في النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. للتفاصيل ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. أهلا بك معنا حازم. حازم، لو تحدثنا عن تفاصيل ما جاء على لسان المحامي العام بدمشق.
1: قادرين حقيقة، يعني ما جاء على لسان المحامي العام كان يعني من جملة الردود التي ربما تصدر عن جهات رسمية حكومية سورية فيما يتعلق بما أصدرته منظمة العفو الدولية وفندت خلاله عدة ملاحظات. قالت يعني فيها بأنها يجب أن تكون بأسلوب آخر ربما، وهي لها علاقة بإلغاء عقوبة الإعدام، إضافة إلى إلغاء المحاكمات الغيابية وضمان إصلاح منظومة القضائية. وبالتالي حديث المحامي العام أيضا يعني فيه الكثير من الإشارات نحو تلك النقاط وردود عليها، وقال بأن عدلية دمشق حرصت على الدقة والحياد منذ الجلسة الأولى وحتى لحظة النطق بالحكم، مع الحفاظ على حقوق الدفاع. إضافة إلى ذلك أكدت بأن العدلية حرصت على تأمين كل اللوجستيات سواء القانونية أو حتى اللوجستية والفنية فيما يتعلق بالجلسات، من ناحية تأمين مكان الجلسة لأن تكون فيها حضورا من ممثلي منظمات دولية، كما قال منظمات دولية بالقانونية حقوقية ومنظمات دولية لا علاقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات محلية ومراقبين ووسائل إعلام. وأشار بأن يعني نطق الحكم، وحرصت هيئة يعني المحكمة على أن يكون نطق الحكم مستندا على الأدلة والوقائع والشهود، ومشيرا إلى أن يعني الحكم الصادر كان وفق أسس وقواعد قانونية سورية. وأيضا قال بأن الحكم صدر وفقا لقانون العقوبات السوري، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي، وهي إشارة وتأكيد على ما أكدته سواء وزارة العدل وأيضا وزير العدل في يعني بيانات وتصريحات سابقة، مشيرا بأن يعني عقوبة الإعدام هي جزء من يعني استقلال القضاء السوري والقانون، سيادة القانون في سوريا. وبالتالي نتحدث عن أيضا تصريح يضاف إلى جملة التصريحات والبيانات التي صدرت خلال الساعات الأخيرة بعد تعقيب منظمة العفو الدولية.
0: شكرا جزيلا لك حازم عوض، كنت معنا من دمشق. قال وزير العدل مظهر لويس إن الحكم على عاطف نجيب سينتقل إلى محكمة النقض، وأشار إلى أنه لدى نجيب الحق بالطعن خلال مدة أقصاها 30 يوما. وأضاف لويس في تصريحات للإعلام الحكومي أن محكمة النقض ستأخذ المداولات بين أعضائها لكي تصدر قرارها النهائي بشأن الحكم، مشيرا إلى أن محكمة النقض ليست مقيدة بمدة زمنية محددة لإصدار قرارها النهائي في القضية. من جهته قال وزير الداخلية أنس خطاب إن سوريا ماضية في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق الشعب السوري حتى ينال جزاءه العاجل. وأضاف خطاب أنه اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين، واصفا إياها بخطوة تاريخية على طريق إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين. هذا وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الحكم على المتهمين يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة التي ارتكبت بحق الشعب السوري. وأكدت الهيئة كذلك أن الأحكام الصادرة ترسخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي، مشيرة إلى أن الحدث يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة والمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم التكرار. احتفل مواطنون في ساحة المسجد العمري بمدينة درعا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق رموز النظام المخلوع.
2: اليوم عرس حوراني بامتياز، احنا كلنا هون اليوم فرحانين، يوم عالمي باصدار حكم الاعدام بحق المجرم عاطف نجيب وبشار الاسد وماهر، اليوم شعورنا ما بنوصفش،
3: لانه انا اللي شفته شوف عيوني هو عذب الناس طلعت الكرك، انا اللي شفته، كان هو الدكتور علي الغصاب المحامي ولا حميدي ابو نبوت ولا محمد ابو العيون ابو نبوت، لانهم هذول اثنين كانوا معي بالسياره وانا اعتقلوني، والحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي صارت اللي اللي اللي نلنا هالعداله الحمد لله.
4: اليوم عاطف نجيب يعني هو يعني المتهم الاول في اول مجزره ارتكبت بهاي الساعه لنا فيها، طبعا شعور فرح اليوم انا بالنسبه لي عندي العيد الثالث.
5: الحمد لله يعني شعور لا يوصف. الحكم بالإعدام على عاطف نجيب اللي سبب الفوضى كلها بدرعة كاملة، وكان هو أول واحد من أعطى أمر بإطلاق النار لحتى سالت دماء الشهداء بسوريا أجمعين.
6: شاهدناه اليوم بعيوننا من

0: تلفزيون سوريا أراء عددا من أهالي دمشق حول حكم الإعدام على عاطف نجيب وبشار الأسد وآخرين.
1: لليوم الحمد لله حاكم عاطف نجيب بيستاهل هو، وأخذ الإجراءات القانونية اللي مكتوبة بالتشريع السوري أو بالقانون السوري، وبالنهاية هو بيستحق هذا الأمر، بيستحق هذا الحكم، أخذ حقه شرعا وقانونا بالقانون، وهذا هو الأمر بالنهاية.
2: يعني عاطف نجيب مجرم ارتكب أول مجزرة بالثورة السورية بجبل عمري ب 23/3 كانت تحت إشرافه، فهذا الحكم الطبيعي يكون فيه، يعني وأقل شيء هذا الحكم إنه اللي بريح ويعني برضي أهالي الضحايا والشهداء بمجزرة العمري والكازية. يعني بعد الموت ما فيش حكم، احنا شيء اكيد مش راح يرجعنا، يعني جزء بسيط هو من من من من يعني النقص النفسي انه نحكم اعدام. احبتنا واخوتنا مش راح يرجعوا، اكيد لو حكموا 100 مره اعدام.
3: مجرم بهذا البلد كانوا على دور حافظ اسد او بشار او حكومتنا هاي، اي مجرم باحق اي مواطن لازم ياخذ جزاءه.
4: لكن الناس طبعا كلها فرحانه وما عم تسعون الفرحة بصدور الحكم، بس بدنا اللي بعديها هي تنفيذ حكم الإعدام بعاطف نجيب بدرعة، مكان الشيء اللي سبب وجع للناس وسبب وجع لأمهات والآباء، والشيء اللي ارتكبه كان يعني فظيع جدا ب15 سنة.
0: كما احتفل مواطنون في دير الزور بمناسبة صدور أحكام الإعدام.
5: عاطف نجيب قتل اخوتنا بدرعا، واكيد راح يشاركونا بالفرحه لما ينحكم ان شاء الله على الدعاس وعلى الناس اللي اجرموا بحق الشعب الديري. احنا جرح واحد، لما نقول واحد بدير الزور تسمع صداها بدرعا وبكل المدن السوريه. طالب الدوله بالمضي قدما بالقصاص من كل قتله الشعب السوري، لانه هذول الشهداء مو بس على الحيطان، لازم ينأخذ بدمهم.
6: ان كل اهل سوريا واهل الشهداء يكونوا مشاركين بها. طبعا العدالة لازم تاخذ مجراها، ولازم نشوف المجرمين على منصات الإعدام، غير هالشيء احنا هذا ما نقبل به. طبعا احنا تأذينا، تهجرنا، راحوا اولادنا، راحوا شبابنا. احنا الحمية شالتنا من بداية الثورة عشان اطفال درعا اللي عاطف نجيب عذبهم وقتلهم.
0: انطلقت اليوم صباحا قافلة عودة ل100 عائلة من النازحين من مخيمات جرابلس إلى مناطقهم الأصلية في عدد من المحافظات، وذكرت مراسلتنا أن العائلات المغادرة تتوزع على مناطق في حلب وإدلب وحماة وحمص، مشيرة إلى أن انطلاق القوافل يأتي في إطار دعم عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية وتسليط الضوء على جهود العودة والاستقرار.

اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا من قرية معريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة. وأوضح مراسلنا أن الدورية كانت قد توغلت بالمنطقة حيث فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من القرية، وذلك بالتزامن مع قيامها بإطلاق النار داخل القرية. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين وإصابة عنصرين آخرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. وبحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يركبون دراجات نارية مقرا عسكريا تابعا للواء القامشلي في قرية طويل حرب، مستخدمين قذائف RPG قبل أن ينسحبوا من المنطقة.

0: أضاف المصدر أن منفذي الهجوم انطلقوا من مناطق الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، حيث تنشط مجموعات مسلحة تعرف باسم مقاتلي العشائر العربية. وأوضح أن اللواء المستهدف يضم عناصر كانوا سابقا ضمن صفوف قسد قبل أن ينضموا مؤخرا إلى وزارة الدفاع. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
1: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود، سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء من أهالي في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي حول الأحداث الأخيرة.
2: هلا امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون، اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني، وبنتيجة فوضوية يعني، وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سرقانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية و100% في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الأمن العام والأسايش أو القوى الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
4: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
5: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
6: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت البلد مثل الأولي وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء هلا.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 6 أشخاص متورطين بالإتجار بالمخدرات. وقالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج. وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة صبيخان بريف الميادين في دير الزور. وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو البرك المائية، مشددا على أن جميعها خطرة وغير صالحة للسباحة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدر عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. وأضاف الجيش اللبناني في بيان أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات دهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الإتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق ووزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق بحضور قائد قيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيدا على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة. وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات.

0: حول الموضوع ينضم إلينا دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق. أهلا بك معنا دكتور قاصد. بالبداية، أهمية هذه الاجتماعات وكيف تنعكس على أمن الحدود؟
1: مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين. لا شك أن أمن الحدود يعني قلق دائم حقيقة أصبح في المنطقة وفي الإقليم وعلى الأردن خاصة. فأن هذا الاجتماع أعتقد قيمته الحقيقية أن يحول أمن الحدود من هم وطني صرف إلى هم إقليمي، وبالتالي يتضافر به جهود إقليمية لدول معنية مباشرة وتدفع ثمن لهذا الخلل الأمني الكبير، سواء كان التهريب أو يعني اختراقات الحدود الأمنية، الجماعات الإرهابية، هناك تنظيمات، هناك مشاكل، هناك يعني هناك الكثير من حقيقة الاختراقات الأمنية التي تعاني منها الدول. المرحلة الحالية مرحلة حقيقة دقيقة جدا، هناك حالة أمنية إقليمية واسعة حقيقة كبيرة، تشهد صراعا كبيرا لا يعلم أحد مآلاته، وهناك اختراقات أمنية أيضا متضادة من الأطراف كلها، وهذه الدول الثلاث حقيقة تشكل مثلث حقيقي أمني إقليمي مهم جدا في هذه البقعة من الإقليم. فبالتالي نعم، هو إقليم مهم جدا، الاجتماع مهم جدا، وليس الأول حقيقة. كان هناك اجتماعات ثنائية خاصة على مستوى الأردن، يعني في يعني السنتين الأخيرتين شهدتا تطورا واضحا في التنسيق والتعاون الأمني بين سوريا والأردن على سبيل المثال، والاتصال أيضا مع العراق موجود وله قيمة، لكن هذا المستوى أعتقد هو الأعلى تقدما والأكثر حضورا. الحضور الأمريكي مهم جدا أيضا، يعني وكأنه يؤشر إلى التزام أمريكي مستمر وقائم حتى الآن في الأمن في المنطقة، وخصوصا الأمن السوري الداخلي، وهذا مهم جدا لأنه واضح أن هناك الحدود العراقية السورية مرشحة كثيرا أن تشهد بعض الاختراقات الأمنية لاعتبارات تتعلق بصراع القائم. ثم البعد الكردي موجود، وهذه قيمة أيضا عالية جدا مرتبطة بأمن سوريا مباشرة من حيث قسد ومآلات قسد والمستقبل، هل الاتفاق سيستمر أو هناك، يعني حقيقة أظن هذا كانها رسالة يعني اطمئنان او تطمين واضحة ان برضو البعد الكردي لن يكون خطرا امنيا او لن يشكل اضافات امنيه جديده على سوريا وعلى الاقليم. فنعم، نحن مشهد اعتقد ايجابي جدا ومستوى عالي، واعتقد يجب ان يكون له الان اليات معينه للتعاون.
0: وهذا ما اردت الحديث عنه دكتور قاصد، يعني كيف من الممكن ان يكون شكل هذا التعاون بين الدول؟
1: قد يعني هذا طبعا المستويات يعني تبدا من منطقه التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباريه المتكامله الى تشكيل خلايا عمل مشتركه ايضا استخباراتيه ايضا تحلل وتقيم وتقدم وصاياها. اعتقد يجب ان يكون نوع من مكتب الارتباط والتنسيق المشترك ايضا الذي يدير هذه العلاقه. قد تكون هناك حلقات امنيه مباشره سواء كانت ثنائيه كما هو متوقع على الاقل بين الاردن وسوريا لضبط الحدود، الكل من جانبه، وبالتالي يساعد كل طرف، يساعد الطرف الاخر ايضا في الحصول على ما هو مطلوب، والطرف يقدم الدعم المباشر. قد يصل العمل إلى أعمال أمنية مشتركة في الحدود، وهذا وارد تماما عندما يكون هناك تهديد لتنظيمات لمجموعات كبيرة. أعتقد قد تشترك دولة أو ثنتين أو حتى أكثر، وقد يكون هناك حتى حضور أمريكي باعتبار أن الأمريكان يمتلكون إمكانيات حقيقة متقدمة جدا تكنولوجيا ما يتعلق بالأقمار الصناعية والمعلومات والرصد المبكر وما إلى ذلك. فنعم، نحن أمام حالة أعتقد قد تكون بداية لعمل مشترك كامل أمنيا للحدود والمناطق المشتركة بين الدول الثلاث حقيقة. وأعتقد هذا يجب أن ينعكس إيجابا على الجميع، ويجب أن يكون فعلا هناك نية حقيقية للتعاون الحقيقي الإيجابي في هذا المجال.
0: دكتور قاصد، يعني ما هي أبرز مشاكل الحدود اليوم، وفي أي حدود أكثر تحتاج إلى ضوابط أمنية؟
1: لا، مشاكل الحدود القائمة ومستمرة حقيقة هي التهريب والتسلل الأفرادي، وأحيانا أكثر من فرد، قد يكون مجموعات صغيرة جدا تحاول أن تتسلل سواء كان لتحمل مواد أو عمليا لتقوم بتهريب أسلحة أو مواد متفجرة وما إلى ذلك. بمعنى آخر، هناك بعد أمني خطير اجتماعي كتهريب مخدرات بالغالب، أو أيضا تهريب أسلحة وأدوات قتال مختلفة، أو ليشكل أيضا تهديدا أمنيا ذات مخالب عسكرية واضحة، فبالتالي هذا موجود بشكل أو بآخر وجرب ويواجه الأردن حقيقة من فترة طويلة، وهو أكثر حقيقة بقوة على الحدود الأردنية السورية. صحيح أنه قد يكون تراجع في الأشهر الماضية بعد إجراءات أمنية سورية أفضل من السابق بكثير، لكنه لا زال موجودا ومرشحا أن يطور أكثر كوسيلة حقيقة من وسائل التي يمكن أن يستخدمها أي طرف إقليمي له أهداف وله فعلا برنامج ولديه وضع أمني معين. هذا حقيقة يعني كل الاحتمالات واردة فيه. هناك حضور لتنظيمات حقيقة موجود في سواء كان في الأرض السورية أو الأرض العراقية بحجم أكبر ومرشحة. هناك حركات يعني لها بعد إلى حد ما أمني داخلي، سواء كان روح انفصالية أو غيره أو تنسيق خارجي، هذا أيضا موجود. إذن هي أشكال مختلفة ومرشحة أن تتزايد على ضوء تطورات الحرب الإقليمية القائمة حاليا، وبالتالي أعتقد هذا الاجتماع قد يكون توقيته كثير مناسب لهذا البعد الجديد. لكن إجمالا عمليات الاستراك الحدودي بكل أنواعها موجودة، والتنسيق مطلوب والتعاون جدا مطلوب، بس يكون إيجابي للجميع أعتقد ويخدم الجميع يعني. والدول أعتقد طالما حضرت بهذا المستوى إذن هي لديها فعلا القناعة والفهم الحقيقي للخطر لهذا البعد، وبالتالي النية الصحيحة لتواجهه بشكل مشترك، والاشتراك بالمواجهة بالتأكيد سيخدم الجميع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان.
1: تحياتي.
0: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي توصلت له موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، وأضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عددها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو ستعيد فتح مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
2: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغاطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
0: أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لتلفزيون سوريا دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها. ودعا هيكن إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا، وأشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير.

0: أدانت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأعلنت الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا وأدانت الأردن والكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن ومصر وتركيا ورابطة العالم الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني، أدانوا القرار الكولومبي لكونه يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. وكانت وزارة الخارجية أدانت اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، وصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقيهم. وبيّن مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتبارا من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفا أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح أعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي وتحديد موعد للحجاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة. وأوضح مدير التجارة الداخلية في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لوكالة سانا أن التحاليل المخبرية للعينات المسحوبة من مستودعات المخابز في ريف طرطوس بيّنت عدم مطابقتها للمواصفات، ما استدعى مصادرة الكمية بالكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية حرصا على صحة المواطنين. وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق اتفاقية مع شركة إيكو مونيتور التشيكية لتعزيز وصول مياه الشرب الآمنة إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق. وبحسب وكالة سانا ينفذ المشروع بمنحة من الحكومة التشيكية ضمن برنامج المساعدات لإعادة الإعمار في سوريا، ويتضمن تأهيل محطة مياه وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية، إضافة إلى تركيب محطة تحلية مياه في البلدة. نفذ معلمون عائدون من تركيا احتجاجا أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
1: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
2: نطالب اليوم بحقوقنا وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
3: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة. هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
4: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب، فشو بيجي بالقرار أنه إدلب ضمن التدقيق، ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت أنه نحن إسا عم ندقق ولهلا إسا ما جانا جواب.
5: نحن عنا خدمة 5 سنوات، قدمنا على مسابقة، شهاداتنا الجامعية كلها أخذناها بتعبنا، أخذناها من دون أي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في إشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع أنه نحن ما في ثقة أبدا؟
6: ما في شيء، أي شيء واضح كل نهار، والله العظيم كانت رواتب 350 نحط نص أجار طريق، ما نحكي شيء وعادي. يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطة أنه محافظة واحدة ما تجدد.
7: لنا 5 سنين بالمدرسة وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بإدلب وين ما كان نروح، بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا.
8: نطلع برا؟
7: بدنا رزقتنا بس ما بدنا نطلع برا.
9: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنة، أصغر حدا بهي المسابقة مواليد 90. بعدين نحن مستعدين لأي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسألونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
10: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينة إدلب بفترة وبعدين قلنا على لادقية، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا، كل محافظات سوريا جددت عقودها إلا محافظة إدلب، ليش طيب؟ ما من حقي أنا، طيب اعملوا دراسة أمنية عني، اعملوا أي شيء، إذا أنتم

0: خبريني اي شيء لكم منظور تعني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر. طب انا بنت مدينه ادلب، انا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقلي ما في شاغر لإلي؟
1: في لبنان أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى منح عفو عام عن سجناء وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. وأقر المجلس أمس الاقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، في خطوة وصفتها الحكومة اللبنانية ومنظمات حقوقية بأنها تاريخية. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، مشيرة إلى أن التصويت جرى وسط اعتراض كتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية. حول الموضوع ينضم إلينا من بيروت الصحفي وسيم جانبين. أهلا بك معنا وسيم. وسيم، حدثنا عن إقرار مجلس النواب لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان.
2: مرحبا لك والمشاهدين. الصيغة التي وصلت إلى الهيئة العامة لم تأتي من فراغ، فاللجان النيابية المشتركة كانت قد أمضت أسابيع في دراسة الاقتراح بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية والجيش اللبناني، وصولا إلى صيغة حاولت الجمع بين الاعتبارات الإنسانية والأمنية والقضائية. ومن أبرز الأفكار التي نوقشت خلال المسار التشريعي تخفيض مدة بعض العقوبات، بما في ذلك تحديد سقف للعقوبة بالنسبة للمحكومين بالإعدام وتخفيض العقوبات للمحكومين بالمؤبد، إضافة إلى تخفيض مدد أخرى وفقا لشروط القانون ووفقا لكل ملف على حدة. كما طرحت معالجة خاصة للموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أحكام في محاولة لمعالجة مشكلة التوقيف الاحتياطي الطويل، وهي واحدة من أبرز أزمات العدالة الجزائية في لبنان. ومن هنا لابد من الإشارة إلى أن أزمة السجون ليست تفصيلا، فبحسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بلغ عدد نزلاء السجون اللبنانية أكثر من 6200 شخص في أذار 2026، بينما شكل الموقوفون الاحتياطيا نسبة مرتفعة جدا من إجمالي النزلاء. كما أشارت الهيئة إلى أن الاكتظاظ وصل إلى بعض المراحل إلى مستويات تقارب 3 أضعاف القدرة الاستيعابية. لكن في المقابل العفو العام لا يعني أن كل الجرائم ستسقط. يعني منذ بداية النقاش كان هناك تشديد نيابي على استثناء جرائم بالغة الخطورة بينها الجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، مثل مثلا قضية انفجار مرفأ بيروت، والجرائم المرتبطة بالإرهاب والاعتداء على العسكريين، إضافة إلى جرائم التجسس والتعامل مع العدو. نعم
1: وسيم، كيف كانت ردود الفعل حول تخفيض عقوبات السجن وإلغاء عقوبة الإعدام؟
2: هناك عائلات تنتظر منذ سنوات، أمهات وأباء وأبناء سجناء موقوفين كانوا يتابعون جلسات مجلس النواب على أمل أن يحمل القانون نهاية لسنوات من الانتظار. ولكن المعادلة الصعبة هي كيف يمكن للدولة أن تعالج أزمة اكتظاظ السجون وتوقيف الاحتياطي الطويل من دون أن يتحول العفو إلى تسوية سياسية على حساب العدالة، وكيف يمكن في الوقت نفسه ضمان أن لا يبقى إنسان خلف القضبان لسنوات من دون محاكمة عادلة أو حكم قضائي. لا. بما خص حكومة حكم الإعدام، طبعا سقط الحكم الإعدام في لبنان بموجب القانون، سيستبدل وفقا ل يعني المادة القانونية التي يدان بها المتهم برقم مقابل هذا، يعني برقم حكمي 18 سنة 20 سنة وفقا يعني حسب القانون وحسب الملف. يعني هناك القانون يرتكز على ماهية الملف التي يعالج قضيتها. اللافت أيضا أن القانون لم نعم.
1: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، كنت معنا من بيروت. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من إصابات الاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس.

0: بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق، اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما هدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله، اعتقلت قوة الاحتلال فلسطينيا خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. أهلا بك معنا ريم. ريم، تفاصيل ما يحدث في الضفة الغربية.
1: فعلا كاترين، تتصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية، كذلك حملات الاعتقالات والمداهمات التي يقوم بها الاحتلال أيضا في القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، بالإضافة إلى سياسة الهدم. صباح هذا اليوم قام المستوطنون بمحاصرة منزل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس لليوم الثالث على التوالي. تتم محاصرة هذا المنزل الذي تقطن فيه عائلة فلسطينية، وهنا ننوه أن الاعتداءات أيضا أضحت تأخذ أشكالا عديدة كاترين، لم يعد فقط هناك اعتداءات جسدية أو حرق للمزروعات أو الاستيلاء على المواشي وحرق المنازل، بل أيضا محاصرة المنازل لأيام ومنع العائلات الفلسطينية من الخروج من هذا المنزل. منذ الصباح هناك كان تواجد لقوات جيش الاحتلال، كما أيضا قام قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى قائد منطقة الضفة، بزيارة لهذا المكان بعد أن أقام المستوطنون فيه بؤرة استيطانية وخيما نصبوها أيضا في محيط هذا المنزل، منعوا الماء ومنعوا الطعام عن هذه العائلة، وضعوا مكعبات إسمنتية وأحجار في الطريق المؤدية إلى هذا المنزل، ومنعوا العائلة من الدخول أو الخروج من المنزل لليوم الثالث على التوالي. بطبيعة الحال الاحتلال لم يستطع إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقاموها حتى هذه اللحظة ولا الخيام، هو متواجد في المكان لكنه لا يمنع بشكل يعني حازم وصارم هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين. هذه العائلة هي محاصرة داخل منزلها، لم تستطع الدخول أو الخروج منذ أيام. هذا المشهد تكرر أيضا في قرية جالود في محافظة نابلس أيضا، حيث حوصرت عائلة الطباسي لعدة أيام من قبل المستوطنين، ما أدى إلى تحت الضغط إرغامهم على ترك هذا المنزل. إذا نحن نتحدث عن اعتداءات وعنف للمستوطنين متزايد ومتصاعد بشكل كبير في الضفة الغربية في عدة مناطق، كما يحدث أيضا في قرية الطيب شرق رام الله، والاعتداءات التي يقومون بها للعائلة البدوية المتواجدة في هذا المكان. سرب ومجموعات من المستوطنين يقومون بهذه الاعتداءات، وليس فقط ذلك بل ينصبون خياما وأيضا بؤرا استيطانية في عدة مناطق في الضفة. إلى ذلك جيش الاحتلال يقوم بحملات المداهمة والاعتقال. الآن هناك اقتحام لمخيم بلاطة في نابلس، وهناك مواجهات بين الشبان وبين قوات الاحتلال، ولكن أيضا تستمر أخيرا كاترين سياسة الهدم التي تقوم بها قوات الاحتلال. هذا اليوم هدمت 5 منازل أو 5 منشآت، من بينها منازل في القدس وفي بيت لحم وكذلك في جنين.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري، كنت معنا من القدس المحتلة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بندا لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذها وفقا للتفاهمات.

في ملف حرب إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بطهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراءً بشأن المضيق، لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيراً أن الولايات المتحدة في موقف جيد للغاية. وأوضح ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي بشأن تغيير الطائرة في تركيا، مضيفاً أنه يواجه كثيرا من التهديدات كما هو الحال مع أي رئيس حاسم على حد وصفه.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع

القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
1: نعم المرافع.
0: نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا.
1: أجمل بيت لم تقرأه.
0: ولولا خلال سنها الشعر ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم.
1: ويعيش المجتمع خوفا ويعيش المجتمع ضعفا ونحن منشغلون بالشعر.

0: عرفي منازل القصيد.
1: فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلة عن الواقع.
0: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف؟
1: بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق.
0: ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
1: يعني بهذا المعنى تشومسكي قد يكون سلفيا.
0: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
1: وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن.
0: بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر؟
1: النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة.
0: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
1: لأن التطرف في كل شيء مذموم، حتى هذا في الشعر ناقشوه يعني.
0: وتركت أجمل بيت.
1: ونشرب إن وردنا الماء صفوا،
0: ويشرب غيرنا كدرا وطينا،
1: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين.

0: لبسنا الوشي لا متجملات،
1: ولكن كي يصن به الجمال،
0: وضفرنا الغدائر لا لحسن،
1: ولكن خفن في الشعر الضلال،
0: بدت قمرا وبانت خوط بان،
1: وفاحت عنبرا ورنت غزالا،
0: كأن الحزن مشغوف بقلبي،
1: فساعة هجرها يجد الوصالة.
0: يا سلام. في منزل جديد من منازل القصيد مع الشاعر حذيفة الجابري والباحث في علم الاجتماع، ونحن اليوم في لقاء مختلف للحديث عن أهمية الشعر، عن الشعر بوصفه ديوان العرب، وعن الشعر بكونه علما أو فنا. قد نختلف ونتفق لست أدري، إذا الأعداء أمطرنا رصاصا غدونا نمطر الأعداء شعرا، لا نجيد إلا الشعر. بينما يعيش المجتمع جوعا، ويعيش المجتمع خوفا، ويعيش المجتمع ضعفا، ونحن منشغلون بالشعر في منازل القصيد، هل نحن على صواب أم خطأ يا أستاذ حذيفة؟
1: يا مرحبا أستاذ حسين، أنا سعيد بالوجود معك، وأتمنى أن يكون هذا المنزل منزلا أنيقا كما قال ذاك الشاعر: ولما نزلنا منزلا طله الندى، أنيقا وبستانا من الروض حاليا، أجد لنا طيب المكان وحسنه منا، فتمنينا فكنت الأماني.
0: يا سلام.
1: أحتاج أن تعيد علي سؤال. لا،
0: كنت أتساءل عن مكانة الشعر في المجتمع وهو يرتب أولوياته.
1: أنا قد أعود إلى الخلف خطوة أو خطوات قليلة. أنا كنت تساءلت في البداية: ما هو الشعر أصلا؟ ما هو الشعر؟ أريد أن أعرف وجود تموضع الشعر، موقع الشعر المحدد داخل خارطة الفكر العربي والحضارة العربية إن صح التعبير.
0: عرفنا.
1: أنا في البداية نشأ هذا السؤال أو هذا التساؤل نشأ عندي من خلال تجربتي الشخصية. في البداية، بداية اهتمامي واعتنائي بالشعر وكتابتي الشعر، كنت تساءلت عن مكانة الشعر وأثر الشعر على الفرد، على المجتمع، على الحضارة. فكان موقع الشعر هذا مهم عندي، فكنت أجد الإجابات المباشرة التي هي متداولة يعني، والكل يعرفها، من ناحية أن الشعر هذا ضمن الحضارة العربية والإسلامية كان يقيم حروبا ويقعدها ويرفع أسماء شخصيات ويضع آخرين. فكنت بصراحة أجد هذا الجواب يعني منفصلا عن الواقع، لأنه أين الشعر هذا اليوم الذي يفعل كل هذا؟ لا يوجد. فلم أتبنى هذه الرؤية ومضيت وتوجهت إلى أمور أخرى، ودرست علم الاجتماع وقرأت قليلا في الفلسفة والتراث الإسلامي، وكنت أصطحب هذا السؤال، سؤال الجدوى وسؤال الشعر، أصطحبه معي خلال مسيرتي. فكنت وجدت ولاحظت بعض الملاحظات من خلال التشابك والتلاقح بين، طبعا أنا لدي بكالوريوس في الشريعة الإسلامية في الدراسات الإسلامية، ودرست علم الاجتماع، ففي على التخوم بين هذين العلمين وجدت بعض الإجابات على تلك التساؤلات التي طرحتها على نفسي.
0: والله نحن سعداء أن تقدمها لنا في منازل القصيد.
1: أنا أسعد. باختصار، لا أرجو أن أطيل يعني، الشعر قبل، ونحن ليس لدينا

0: نص محدد يحدد لنا متى ابتدأ الشعر ضمن الحضارة العربية. شعر قديم جدا، الشعر قبل النص الديني عندنا، قبل الإسلام. العرب قبل، يجب لكي نعرف موضع الشعر في الحضارة العربية يجب أن نطرح السؤال المباشر الآتي: قبل الإسلام ما هي كانت المرجعية الأخلاقية لدى العرب، أو المرجعية بشكل مطلق؟ لأن لدينا بعض النصوص تقول وتثبت أنه كانت في بقايا من الديانة الإبراهيمية، وبعض العادات والتقاليد التي اصطلح عليها القوم وتواضعوا وجعلوها منظومة تشريعية يتعاملون بين بعضهم البعض بناء تحت هذا الإطار المرجعي. الشعر ما دوره هنا؟ الشعر، لأن العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، فكان الشعر هو الجامع، هو الذي يحفظ هذه القوانين، بمعنى الشعر هو دستور الأخلاق. هذا المعنى هو الذي أظن المعنى العميق الذي لم يتنبه له الكثير من المقولة الشهيرة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
1: الشعر ديوان العرب.
0: نعم، وهو عمر من أرباب البلاغة. النبي عليه الصلاة والسلام يصفه يقول: لم أرى في البخاري، لم أرى عبقريا يفري فرية. هو هذا العبقري رضي الله عنه يقول: الشعر ديوان العرب. تحلل هذه الكلمة وتفسر على أن الشعر ديوان العرب، بمعنى السجل الجامع لمآثره،
1: السجل التاريخي
0: بالضبط. لكن أنا أظن أن العبقري عمر بن الخطاب كان يريد معنى أعمق من ذلك، والذي هو أن الشعر هو مرجعية أخلاقية، هو الدستور الأخلاقي عند العرب. لذلك يحضر الشعر كثيرا على ألسنتهم في الجاهلية وفي الإسلام باعتباره مرجعية، يقولون: ألم تسمع قول الشاعر كذا وكذا في سياق التحكيم أو المحاكمة، وكأنه يحضر كمرجعية.
1: نعم،
0: فتبين أن ثمة مستويين من مستويات التأثير للشعر على الفرد أو حتى على المجتمع والجماعة. المستوى الأول، واللي هو المستوى المباشر الذي يؤثر في وجدان المتلقي ويطربه ويحثه على
1: هذه الوظيفة المشهورة للشعر.
0: نعم، ويمنعه عن أشياء ويحثه ويحفزه على أشياء. المستوى الأعمق، والذي هو ما أريد أن أتحدث عنه، أنه الشعر هو يمثل أحد النصوص المؤسسة للثقافة العربية، أو بالوصف الذي يصفه الفلاسفة هو بارادايم، نموذج فكري للحضارة العربية. في البارادايم، هي النماذج الفكرية، ثمة في كل حضارة، في كل مجتمع، نصوص مؤسسة تؤسس للعقل، للمجتمع، يبقى متأثرا بها لمدة قرون. يعني مثلا الغرب المعاصر الآن، النص المؤسس له بعد أن انهارت الكنيسة والنص الديني عندهم، النصوص المؤثرة إلى الآن هي نصوص عصر الحداثة وفلاسفة التنوير. لا زالت أي سلوك وتمثل والمظاهر الاجتماعية، وحتى على مستوى السلوك الفردي، ترجع إلى تلك الأصول، إلى أصول ذلك الوقت. فأنا أقول أن النصوص المؤسسة للعقل العربي هي النص الديني بالمرتبة الأولى، القرآن والسنة، ثم بالدرجة الأولى فورا الشعر. من الذي التقط هذا بشكل ذكي جدا وعبر عنه؟ أبو تمام. قال: ولولا خلال سنها الشعر، ما درى بغاة العلا من أين تؤتى المكارم. أنا أريد أن تضع لي الكثير من الخطوط تحت سنها. يعني هذا واضح، واضح أن أبا تمام كان يفهم هذا المعنى، أن الشعر يسن، الشعر يبتكر أخلاقا. أو حتى أننا نحن لازلنا إلى الآن نستخدم هذا المصطلح، سن تشريعا نقول. فأبو تمام يعترف بهذا أو يقرر هذا، أن الشعر يسن أخلاقا، يسنها، يبتكرها من العدم. ما دور اللغة الآن؟ الشعر بوصفه أحد خصائص اللغة، أو أحد أخص خصائصها وجانبها الفني. أنا أقول، أزعم أن اللغة العربية لغة مصممة في بنائها الداخلي على أن تكون لغة أخلاقية. ما الأدلة؟ ما الدليل على هذا؟ الاتساع والثراء المفردات فيها، ثم موضوع الترادف والقضية المترادف التي أثيرت عند علماء العربية سابقا. عندنا المفردات التي تدل على خلق معين كثيرة جدا، أو على الأخلاق مثلا. يعني كم مفردة وكم طريقة نستطيع أن نعبر فيها عن، أو نعبر بها عن خلق الكرم وخلق الشجاعة؟ كثير جدا. وأنت

0: كما تعلم ال ال في ال وهذا قد يأخذنا إلى نقاش إبستمولوجي لساني، جماعة اللسانيات يقولون أن ثمة ارتباط وثيق جدا بين اللغة والفكر. لا فكر بدون لغة، بل قالوا يعني في حدود، يعني اللغة تحددك،
1: لأن الإنسان يفكر باللغة.
0: نعم،
1: لا يستطيع أن يفكر، أعني يفكر عن طريق اللغة
0: بواسطة.
1: فالإنسان لا يستطيع أن يفكر من دون لغة في العقل الباطن.
0: نعم،
1: لأن الأفكار ستظل حائمة هائمة.
0: ولذلك عندنا مقولة أنا لا أعرف هي لمن في الثقافة العربية قديما، أحدهم قال: من زاد عليك لغة زاد عليك فهما. هو الاتساع اللغوي هذا يلعب دور كبير في هذا السياق. فلذلك عندما نقول أنه ثمة مفردات كثيرة، فاللغة العربية اعتنت بهذا المعنى، اللغة العربية اعتنت بالأخلاق، فبشكل طبيعي ستؤثر على المفكر بها. الإنسان العربي المفكر بهذه اللغة لما يكون فيها بهذه اللغة ثمة مفردات كثيرة وطرق كثيرة للوصول إلى هذه المعاني التي تعلي من قيمة الأخلاق، فلا بد. أنا الذي أقصده أن العلاقة أن اللغة والشعر العلاقة بينهما عضوية جدلية، يعني اللغة تنتج أخلاقا.
1: جميل، أنا الذي فهمته إلى الآن أن الشعر ولاد القيم والخلال كما قال أبو تمام، يسن الخلال، وبسبب أن اللغة هي اللبنة الأساسية في تكوين النص الشعري فإن لها دورا في تكوين العقل العربي، لأن هنالك علاقة وطيدمة بين اللغة وبين الفكر، فاللغة ليست وسيلة تعبير عن الأفكار بمقدار ما هي وسيلة تفكير، بل هي الطريق الأول في التفكير. كلما اتسعت اللغة زادت المدارك واتسع العقل واتسع الفكر، وعليه فيتسع النص الشعري ليكون حاضنا للقيمة الفكرية مثلما هو حاضن للقيمة الشعورية. هذا الذي فهمته.
0: نعم.
1: إلى الآن أنا وأنت نسجل نقطتين: الشعر ولاد القيم، والشعر ولاد الفكر أيضا، وعليه ننتقل بين قيم فكرية وبين قيم أخلاقية.
0: نعم، وبالمناسبة في تيار لساني كبير جدا يرى أن اللغة هي فطرية وليست مكتسبة، وهذه حتى القضية هذه أثيرت عندنا في الحضارة الإسلامية في التراث، أنه هل اللغة وضع إلهي أم تواضع بشري. ومن أكبر المعاصرين القائلين بهذا من علماء اللسانيات شومسكي يقول هذا، ويرى أن اللغة فطرية وليست مكتسبة. يعني بهذا المعنى شومسكي قد يكون سلفيا،
1: يعني ليست اللغة توافقية وإنما توقيفية.
0: نعم،
1: تأخذ اللغة كما نزلت.
0: بالضبط.
1: وعلم آدم الأسماء كلها.
0: نعم، وعلم آدم الأسماء كلها، يستدلون بهذا بالمناسبة، هذا أحد أدلة القائلين،
1: مع اختلاف المفسرين في مفهوم التعليم هنا.
0: نعم نعم،
1: قد يكون المعنى أعطاه القدرة على التسمية.
0: نعم، فإحنا الآن غطينا ما قبل الإسلام.
1: بناء على ذلك، هل كان العرب يتعاملون مع القضية الشعرية، إذا جاز أن نسميها قضية، بناء على هذا المعنى الذي تأتي إليه من أنه كان حاملا للقيم سانا لها ولادا لها، ومعرفون أن له أي الشعر مستويات من خلالها يرقون في مصاعد الفكر مثلما يرقون في مصاعد القيم الأخلاقية، كيف تجلت صورة الشعر في هذا السياق عند العرب قبل الإسلام؟
0: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم أصح منهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا وضعنا هذه الكلمة بمقابل الكلمة السابقة التي ذكرها سيدنا عمر، الشعر ديوان العرب، أنا أقول أنه كان يقصد ما هو العلم. لدينا مفردتين تحتاج إلى تحليل: العلم والصحة. ثمة علم وسيدنا عمر يحكم عليه بالصحة. أنا أقول أنه كان يقصد أنه علم الأخلاق، فهم كانوا عامتهم والعالمين والعارفين منهم بالشعر في الجاهلية يعون هذا الذي نتكلم به، وأن الشعر هو بنية تحتية للفكر العربي. وأكثر من ذلك، هو الشعر أصلا بلغ عندهم مرحلة الإعجاز، لأنهم من هنا نشأت خرافة وادي عبقر، لأن العرب لم يتصوروا أن الإنسان البشري، الفكر البشري، العقل الطبيعي يستطيع أن يأتي بهذا الإبداع الفني والإعجاز، فاخترعوا أسطورة وادي عبقر، وهي أن العرب الشعراء يمرون بهذا الوادي فالجن تلقنهم الشعر والقصائد. المعري وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجندي، كان منتبها لا قد لاحظ يعني المعري هذه القضية. وثمة ارتباط يعني بين العبقرية والجنون أو الجن، متى دراسات حديثة كتبت بهذا، وأنه في ارتباط بين العبقري والجنون. على أي حال العرب سابقا كانوا يعلمون هذا، والأخلاق كانت يجمعها الشعر، بمعنى أن الشعر كان مرجعية، إطارا مرجعيا، كانوا يستشهدون بالشعر على أنه مرجعية لأخلاقهم.
1: ويدل ضيفي في الظلام على القراء إشراق ناري أو نباح كلابي، وتكاد من عرفان ما قد عودت من ذاك أن يفصحن بالترحاب.
0: يا سلام،
1: تكاد الكلاب عزكم الله أن تتكلم فتقول للضيف أهلا وسهلا، لأنها تعودت أن يستقبل الضيوف عندنا.
0: بالمناسبة في سياق متصل، يعني عندما نزل الوحي القرآن، ونقصد بالوحي القرآن بالسنة، أوتيت القرآن ومثله معه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام استثمر في المساحات الشاغرة في عند العرب، ويعني غني عن القول، ومن نافلة القول أن نعدد ونذكر القيم الأخلاقية الرفيعة عند العرب في الجاهلية. فالإسلام عندما جاء وضع الأصول الأخلاقية فقط، باقي الأمور كانت مغطاة بشكل أساسي وبديهي في الجاهلية. يعني على سبيل المثال، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هذا حديث صحيح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الكرم. حديث التي تعلي من قيمة وفضيلة الكرم والآيات، يعني في عندنا الآيات اللي تحث على الإنفاق في سبيل الله، أنا لا أجدها كثيرا مقارنة بقيمة الكرم كفضيلة. لكن إذا لماذا لم تغطى بشكل كبير في النص؟
1: لأنها كانت جزءا من طبيعة الحياة.
0: نعم، لأنها هذا ما أقول، لأن كانت الأخلاق العربية مؤسسة، وهذه الأشياء من البديهيات عنده. رأى شبحا وسط الظلام فراعه، الحطية، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال أيا رباه ضيف ولاقرا، رجوتك لا تحرمه تل ليلة اللحمة. وقال ابنه لما رآه بحسرة أيا أبت اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي طرى، يظن لنا مالا فيوسعنا ذما. فروى قليلا ثم أحجم برهة، وإن هو لم يذبح فتاه
1: فقد هم.
0: فبينهما يتجادلان، فبينهما مرت على البعد عانة قد انتظمت من خلف مسحلها نظمة، عطاشا تريد الماء فانساب نحوها على أنه منها إلى دمها أظمى، فأمهلها حتى تروت عطاشها. شوف كرم الأخلاق. فأمهلها حتى تروت عطاشها، فأرسل فيها من كنانته سهما، فخرت نحوس ذات جحش سمينة قد اكتنزت لحما وقد طبقت شحما، فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يدمى، فباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم، ولم يغرموا غرما وقد غنموا غنما، وبات أبوهم من
1: بشاشته أبا
0: لضيفهم، والأم من بشرها أمة.
1: يا سلام،
0: هذا جاهلي في الصحراء، يعني في رأى شبحا ضيف، يعني القصيدة والنص يعبر عن كرم الأخلاق وعن فضيلة الكرم.
1: ومن يكتب هذا النص الذي قال هذا النص؟ الحطية المعروف بهجائه وسوء أخلاقه، لكن هذه القيمة قيمة متجذرة في السلوك إلى درجة أنها تشكل هوية، وبالتالي حتى وأن كان هجاء وقميء في كلامه وهجائه، لكنه مهتم بجانب إعلاء هذه القيمة، لأنه لا يمكن الانفصال أو انسلاخ عنها.
0: مسلمات، ثمة خطوط حمراء كانت في في في في العقل في العرف العربي.
1: بالمناسبة الكرم عندهم لم يكن حاجة العطاء فقط، يعني لم تكن حالة الإطعام أو العطاء أو الأعطية، كان أيضا الكرم يحمل شكلا من أشكال التضحية بالنفس من أجل الآخر، وهذا كرم، بل هذا أشد أنواع الكرم. نعم. يعني طرف لما قال في معلقته ولولا ثلاث هن، كانت واحدة منها: وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي، أن أفزع إلى المستجير كما يفزع الذئب حين تنبهه وهو يرتاد الماء أو يرود الماء أو يرد الماء. فإذا كانت تضحية بالنفس شكل من أشكال منهج من مناهج الحياة، وهي أعلى درجات الكرم، ولهذا لا يمكن أن يكون الكريم جبانا، لأن الكريم يحتاج إلى شجاعة لكي يكون كريما. التخلي عن الامتلاك الذاتي مقابل الآخر. والإسلام لما جاء كما ذكرت أمسك هذه القيم جيدا، بل جعلها أرضية صلبة للمجتمع. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. والكرم أيضا ذهب باتجاه، أنا يعني لي فلسفة في الكرم، أنك تتعامل ليس لديك مشكلة مع الآخر، الكرم يلخص العلاقة بين الأنا والآخر، لأنك حين تعطي لا تعتبر أنه أخذ منك، بل تعتبر أنه زيد عليك. ومن أجل هذا لالتقط الشاعر هذه المسألة، قال: كأنك تعطيه الذي أنت سائله،
0: هو زيادة لا نقصان.
1: طبعا، والعفو كرم، حين تعفو فأنت تكرم، لأنك لا تريد أن تأخذ، وإنما تهب الحياة.
0: حتى بعضهم جعل الشجاعة أنه فرعا من فروع الكرم.
1: قلت الآن من أشد أنواع الكرم هو التضحية بالنفس، ومنها الشجاعة.
0: والاستعارة في هذا مشهورة: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. يعني مصطلح أو
1: يجود،
0: مفردة يجود تعبر عن الكرم، فهو حتى الشجاعة هي كرم بالنفس، هي نوع من أنواع الكرم. بناء عليه الأخلاق لاحقا بعد نزول الوحي، يعني بعض الأمور نلاحظها شديدة الغرابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع الشعر، وكان يسمع الشعر الذي فيه توجيهات أخلاقية معينة. أحياناً كانت هذه التوجيهات الأخلاقية مما غطاها الوحي قرآناً وسنة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يوجه ويعدل: ألا كل شيء ما خلل الله
1: باطل،
0: وكل نعيم لا محالة زائل. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وفينا نبي يعلم ما في غدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعودي لهذا. فأنا أفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعي أن الشعر يعني مبثوث فيه الكثير من الأخلاق. يعني الشعر يفتح لنا فضاءات من الأخلاق. النص التشريعي سواء كان من الوحي أو كان دستورا، يعني هو يتعامل في مساحة الحد الأدنى من الحقوق التي ترتب العلاقة بين أبناء المجتمع.
1: هل يمكن للإنسان إذا سمع بيتا من الشعر أن يقبل على موقف أو يحجم عن موقف لأنه سمع هذا البيت مثلا أو هذه القصيدة؟
0: طبعا.
1: مثل ماذا؟
0: إن كان عربيا: وأغط طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وسنأتي على تأثير الشعر في النفوس وفي الذات، وصناعة الشعر للقيم ولقيم الفرد والمجتمع. لكن أنا أريد أن أؤكد على مسألة مهمة، وهي أنه الشعر كان كما قرأنا أو حللنا من مقولة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دستورا في الجاهلية. بعد الإسلام، بعد نزول الوحي، أنا أقول وأزعم أنه بقي مرجعية، ظل مرجعية الشعر، لكن تنازلت مرتبته من الأولى إلى الثالثة بعد النصين، بعد الوحيين القرآن والسنة. لكن في ذلك يعني حتى في صدر الإسلام يستشهد بالشعر على أنه مرجعية أخلاقية. وأنا وقفت على أكثر من أثر لابن عباس رضي الله عنهما وغيره، يقول: أين تجد قول الشاعر في كتاب الله؟ ليس على مستوى الأصل اللغوي، وإنما على مستوى الاستشهاد الأخلاقي المعنوي. أين تجد قول الشاعر في كتاب الله، وأحيانا أين تجد قول الله عز وجل في في الشعر. فهذا يدل على أنه الأخلاق الشعر عفوا بقي مرجعية حتى بعد نزول الوحي. دليل آخر، سيدنا معاوية بن

0: أبي سفيان رضي الله عنه، هذا كاتب الوحي من كبار الصحابة، في صفين، في معركة صفين، قد كانت معركة طاحنة يعني، يقول كدت أن أفر فما ثبتني إلا قول ابن الإطنابة: أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإعطائي على المكروه مالي وضربي هامة البطل المشيح وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح.
1: يا سلام.
0: أنا أقف كثيرا عند هذا الأثر ولا أتناوله بسطحية، يعني اسمح لي، هذا سيدنا معاوية رضي الله عنه هذا ممن يحفظ القرآن بل من كتاب الوحي، فلماذا يستشهد هنا في هذا المقام يقول ثبتني بيت من الشعر، وتلاحظ أنه يحضر الشعر حتى بعد نزول القرآن.
1: جميل، هذا عن تموضع الشعر بعد نزول الوحي وبعد نزول القرآن الكريم. لكن هناك إشكالية في نظرة العرب الأقحاح للرسالة التي نزلت، فوصفهم للقرآن أنه شعر مع أنهم أعلم الناس بفن الشعر، ووصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، كيف تفسر ذلك؟
0: أنا الآية التي ذكر فيها هذا أيضا تأملت فيها طويلا، الله عز وجل يقول: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلماذا هذا يعني الترادف أو التلاصق أو المجاورة بين شاعر ومجنون؟ أولا لماذا شاعر؟ لماذا اتهموه بالشاعرية؟ هم هذا إقرار على أنها هي تهمة، تعتبر تهمة، لكن في ذات الوقت هو بمفهوم المخالفة، يعني هي تعتبر إقرار منهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشيء معجز، لأنهم يرون أن الشعر إعجاز، لذلك يكرمون الشاعر عندهم في عصرهم، كان يعني قضية، كان له منصب في المجتمع، فتهموه هنا بالشاعرية وهذا إقرار منهم على ذات.
1: جميل، يعني بناء على هذا السرد الجميل فهذا يعني أن الشعر بقي عند العرب قبل الإسلام مرجعية وظل كذلك مرجعية بعد نزول الوحي.
0: نعم.
1: فكان له هذا التأثير في النفوس وكان له هذا الحضور في العقل العربي إلى درجة أن الصحابة الكرام وأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك كان يسمع الشعر وكان يقيم فيه، لما قال له سيدنا حسان: مهند من سيوف الهند مسلول، قال: بل قل مهند من سيوف الله مسلول، وهو الذي دعا له أن اهجهم وروح القدس معك. وهذا يعني أن الشعر قد يكون بحاجة إلى التأييد، وهذا مذهب مخالف تماما لمفهوم وادي عبقر، عبقر الذي يقوم على أساس الميتافيزيقيا المرتبطة بعالم الجن والشعوذة، بينما هنا الشعر المرتبط بعالم الطهارة والشعر المرتبط بعالم السماء والشعر المرتبط بالعالم الأعلى. كيف كان الشعر داخل منظومة العقل العربي بناء على ذلك؟
0: يعني هو أنت ذكرت دكتور كلمة مهمة جدا، وهي أنه الشعر مؤثر في وعي المجتمع العربي، وأحد النصوص المؤسسة لهذا الوعي، الأهم من أنه مؤثر في الوعي العربي هو مؤثر في اللاوعي الشعر، وحتى وهو هذا ميزة البارادايم النموذج الفكري، أنه يكون مؤثرا في اللاوعي فضلا عن الوعي. يعني مثلا على سبيل المثال الكثير من الناس يمارسون تفاصيل حياتهم اليومية بناء على السنة بحسب السنة النبوية، لكن الناس عوام الناس هم ليسوا فقهاء، لو سألت أحدهم لماذا تفعل، لماذا تلبس باليمين حذاءك عزكم الله، لن يعني يستدل لك بحديث نبوي، ولكن هو هذه الأشياء يتواترها المجتمع بشكل متواتر يعني على أنها عادات وتقاليد. فكذلك الشعر كونه نموذجا فكريا مؤثر في اللاوعي أيضا هو لازال حاضرا معنا، لكن في الخلفية في الكواليس مؤثر في وجدان وضمير ولا وعي العقل العربي. وأنا تتبعت هذا لكن ما أدري إذا سيحضرني، يعني أحد الأمثلة أنه مؤثر في اللاوعي، كثيرا ما أجد بعض الأصدقاء والناس يعبر أنه يحب المشي إذا ضاق صدره، أخرج لنمشي سوية، يعني صدري ضايق خلينا نمشي. أنا إذا رجعت يعني أجدها هذا في الشعر: وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقاة.

0: قال إن تروح وتغتدي طرفا. وهذا كثير، ليس هذا المثال الوحيد على هذا، كان العرب يعبرون ويطلبون المشي ترويحا للنفس وللهم. محمد عابد الجابري فيلسوف المغرب الكبير في كتابه نقد العقل العربي يقول أنه العقل العربي الآن، الوعي العربي، المجتمعات العربية لا زالت حبيسة القرن الثاني الهجري. ولماذا؟ ما الذي يقصد بالقرن الثاني الهجري؟
1: يا الأمم يمدح.
0: نعم، هو في سياق آخر يتحدث، أنا لا علاقة لي بالسياق الذي يسوق هذا الكلام بين يديه، إنما أنا أستدل به لأن هذه الجملة أنا أتفق معها وأتبناها، أنا أراها صحيحة، لأنه أنا أقول، بل أنا أدلل على أن هذه النماذج الفكرية. هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يقول القرن الثاني الهجري، لأن القرن الثاني الهجري هو عصر التدوين، هو العصر الذي الآن معارفنا نحن، عصر الذي دونت فيه السنة النبوية، كتب السنة في ذلك الوقت كتبت ودونت، حتى الشعر الجاهلي وصل إلينا عن طريق قناة هي تلك، عن طريق حامل هي تلك المرحلة، المرحلة التي دون وسجل فيها عن طريق الرواة، سجل فيها الشعر الجاهلي فوصل إلينا. فيقول لا، العقل لا زال حبيس، وهذا البرادايم النموذج الفكري من ذلك الوقت إلى اليوم في القرن الثالث الهجري. هذه النصوص المؤسسة تتحكم بلاوعي العقل العربي. بل أكثر من ذلك، لدينا نص نبوي يشير بالإشارة على أن الشعر هو بارادايم بهذا المعنى، على أنه ملتصق، على أنه شيء في الدي أن إيه تبع العرب لا يتخلون عنه، واللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعوا، لا تتركوا أمة الشعر حتى تترك النيب الحنين. طبعا أنا أعرف النقاش الدائر حول صحة وسند الحديث، لكن أنا إن صح الحديث فهو يستدل به، وإن لم يصح الحديث أنا أستدل به على أنه ذكر في التراث الإسلامي في تلك القرون، فإنهم حتى في ذلك الوعي في تلك القرون كانوا على وعي بهذه المسألة ويناقشونها ويعتقدون من ذلك الوقت أنه الشعر شيء في طبيعة، في دم المجتمع العربي. والأدلة على هذا كثيرة، منها مثلا الآن في وقتنا المعاصر لما انفصلت اللغة العربية، سابقا القوم كلهم كانوا فصحاء حتى بعد عصور الاحتجاج يتكلمون اللغة العربية الفصيحة، لكن الآن لما استبدلت اللغة العربية بالتواصل للأداة التواصلية في التواصل، استبدلت الفصيحة باللهجات، وأصبح على امتداد الجغرافيا العربية في الكثير من اللهجات. ما الذي نلاحظه هنا؟ أن الشعر استمر وانتقل من الفصيح إلى اللهجات، دخل الآن في كل لهجة من لهجات الدول العربية تجد ثمة شعر، وشعر قوي، وشعر فيه إبداع، وتقام له محافل ومهرجانات أحيانا. ما إلى ماذا يشير هذا؟ أنا أقرأه، هذه إشارة أقرأها على أنه هذا الشعر هو كما ذكرنا نموذج فكري، هو شيء في الدي أن إيه، شيء ملتصق بالحضارة العربية، بالعقل، بالوعي العربي.
1: وعلى ذلك يكون للشعر أثر كبير في بناء الذات.
0: نعم بالطبع، بناء الذات والهوية ونهضة المجتمع والشخصية الواثقة. على سبيل المثال، كان في عندنا في التراث العربي والإسلامي وظيفة اندثرت لم تعد موجودة الآن، وهي وظيفة المؤدب. المؤدب هذا أشبه بمدرس خاص. إيش كان شغلته؟ هذا كان يعد رجال، هذا كان صانع للرجال، يعد رجالا على المستوى الفكري في الدولة لكي يكونوا قادة سياسيين للدولة. هذا المؤدب ما الذي كان يفعله؟ كان أول ما يدرس، أول شيء يدرس لهؤلاء الأطفال اللي هم ولاة العهد، يدرس القرآن ثم السنة ثم مباشرة الشعر. والآن أنت تلاحظ معي أن هذه الثلاثية تتكرر كثيرا، قرآن السنة الشعر. هذا يعضد سياق كلامنا بأنه الشعر موجود مع الوحي كمرجعية.
1: هذا كان يدرسهم، ولقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاون.
0: أبدا، كان يدرسهم شعر الحماسة، شعر عنترة بن شداد، ديوان الحماسة لاحقا، يعني هذا الشعر الذي يحث على المكارم والفخر وهذه الأمور. عندنا قضية مشهورة، يعني الآن رجال الدولة الأموية الخلفاء هؤلاء على المستوى الشخصي لو نقرأ في سيرهم بغض النظر عن أنهم ورثوا الخلافة
1: شعراء
0: وراثة
1: ورواة شعر
0: ورجال، أنا هذا موضع شاهدي أنهم سير ذاتية ممتلئة في كل شيء، فهم مؤسسون

0: تم تأسيسهم بناء على هذه النصوص المؤسسة الثرية والشعر.
1: وعلى ذلك أنت تقيس بأن الشعر كان له أثر واضح في تكوين شخصياتهم النفسية، فكانوا من الرجولة بمقام.
0: نعم بالطبع. وكذلك بالمقابل بالعكس، الشعر قد يستعمل بطريقة سلبية في هدم النفس والشخصية. عندنا قضية شهيرة على هذا الأمر، قضية الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر وهشام المؤيد بالله، كان ولي عهد وتوفي أبوه الخليفة وكان عمره 8 سنوات، فالفقهاء لم يقبلوا أنه يتولى الخلافة، يعني لأنه من شروط الخليفة البلوغ طبيعة الحال. فجعل هو هذا محمد بن أبي عامر وصيا على هشام المؤيد بالله، وكان الحاجب المنصور كما هو مشهور كان له طموح سياسي يعني. فإيش عمل؟ أمرهم بأن يدرسون، يعني يدرسوا هشام شعر المجون والخلاعة واللهو والخمريات، فكان هذا له أثر رهيب. وفعلا نجحت الاستراتيجية، يعني نجحت الخطة ونشأ هذا الطفل مولعا بهذه باللهو، وليس له علاقة بأمور السياسة وإدارة الدولة وهذه الأمور. وهنا أنا أثارت انتباهي هذه النقطة، وأحببت أن إحنا نستخدم الإحصاء في البحوث الاجتماعية لكي نحاول دائما أن نحول الأشياء المعنوية إلى أرقام بحيث تفهم وتكون قابلة للقياس، مقيسة، نحول كل شيء نجعله مقيسا. فأردت أن أعرف علاقة الشعر بصناعة البطل والبطولة والقادة، فأجريت شيء بسيط يعني بحثا بسيطا على قادة حركات التحرر والاستعمار، التحرر من الاستعمار في القرن الماضي، يعني جمعت بشكل عشوائي 10 منهم من مشاهيرهم وبحثت في ارتباطهم بالشعر، وصنفت إلى 4 مستويات. المستوى الأول الأعلى المرتبط بالشعر جدا بحيث يكتب شعر، هو كاتب للشعر. الذي بعده المستوى الثاني الأدنى أنه يحفظ الشعر ويستشهد به كثيرا. الثالث يحفظ الشعر ويستشهد ولو ببيت واحد. الرابع لا علاقة، اللي يشير إلى لا علاقة، واللي لا يحفظ شعر أو لا يستشهد بالشعر.
1: طيب إذا كان هناك علاقة بين الشعر والجنون عند العرب قبل الإسلام في ضمن الوعي واللاوعي، كيف يعني يمكن، ألا يمكن أن تترك هذه العلاقة أثرا سلبيا واضحا في الشخصية؟ بمعنى هل يمكن أن تثق بشاعر
0: لأنه مزاجي أو مجنون؟
1: يعني بمعنى أن هذا الشخص له أجواءه، إلا إذا كان مما بعد إلا كما جاء في الكتاب العزيز. وهل يمكن أن يدير مؤسسة ضخمة مثلا على سبيل المثال؟ هل يمكن للشاعر أن يكون مثل عمر أبو ريشة سفيرا؟ هل يمكن للشاعر أن يكون متحدثا عن القوم؟ أم هو ذلك الرجل المطبوع بالحالة الانفعالية المرتبطة بشهوة القول، حيث يجيد أن يقول وأنا لا أجيد، ويشعر بالتفاصيل وأنا لا أشعر، ويحسن النظم وأنا لا أحسن؟ فما الذي ميزه عن غيره؟ يعني إذا ذكرت لنا أحدا من العشرة هؤلاء الذين ورأيت أنهم على 4 مستويات، يقول الشعر، يحفظ الشعر
0: ويستشهد به،
1: يحفظ الشعر ولا يستشهد به، والأدنى
0: لا يحفظ الشعر ولا يستشهد به،
1: مثل من يعني من القادة العظام الذين يكتبون الشعر؟
0: دعني أخبرك كم تتوقع كانت النسبة بارتباطهم بالشعر. أنا جعلت 3 مستويات، إما في ارتباط أو ما في ارتباط، فكم تقول؟
1: يعني بناء على المستويات، فالمستوى الأول والثاني والثالث مرتبط بالشعر،
0: مرتبط بدرجة قوية، متوسطة، ضعيفة، ولا مرتبط.
1: اي نعم،
0: اتضح معي أن الكل العشرة بنسبة 100%. طبعا أنا تحريت الدقة والشفافية والمصداقية فاخترتهم بشكل عشوائي، يعني لم أنتقي من له.
1: لم تذكر لنا أسماء أعلام من هنا؟
0: طبعا، منهم تريد أن أذكر لك؟
1: نعم نعم.
0: أي طبعا، يعني حتى كانوا 3 منهم يكتبون الشعر، لهم دواوين شعرية،
1: مثل
0: عبد القادر الجزائري له ديوان شعري، علال الفاسي له ديوان شعري، آخر أيضا نسيته الذي كان الثالث الذي له ديوان شعري، يوسف العظمة كان يحفظ الشعر ويستشهد بالشعر كثيرا، عز الدين القسام، عمر المختار، عمر المختار قالوا كان يعني كثيرا ما يستشهد بالشعر الشعبي، في حياتي.

0: حياتي. فهذه العلاقة يعني أنا كان على ثلاثة مستويات، لما أجد أحد منهم لا علاقة له بالشعر إطلاقا، كل كان له على فروق يعني من علاقته قوية بالشعر أو متوسطة أو دنيا.
1: فالشعر صار عنصرا أساسيا في صناعة البطل،
0: بل في الإحصاء، في علم الإحصاء يقولون هذا الارتباط، نسبة الارتباط بشكل 100% بين الأثر والمؤثر يسمونها علاقة سببية. يعني كلما وجد الشيء وجد كذا وجد كذا، يعني علاقة سببية، كلما وجد الشعر وجدت البطولة. أنا لا نقول كلما، أنا لأني لم أستقري جميع الأبطال والقادة، أنا أخذت عينة قد تكون ممثلة لكن يستشهد بها، لكن تبين أنهم كلهم له علاقة بالشعر. فهنا أقول أن الشعر يصنع البطل والبطولة والقادة.
1: دعنا نأخذ نماذج شعرية في هذا السياق.
0: كثيرة جدا
1: نريد.
0: أبشر،
1: بشرك الله بالجنة.
0: يعني وهذا نحتاجه في زماننا، أن يدرس الأطفال وهم صغار نماذج معينة من الشعر، يعني ستحدث فروق هائلة في نفوسهم وشخصياتهم وكذا. يعني أحد مشاكلنا الحضارية والاجتماعية الانهزامية والثقافة الغالبة،
1: الاستلاب
0: الثقافي
1: والاغتراب أيضا.
0: نعم، فأنا أقول ببساطة تستطيع أن تصنع رجلا شخصا معتدا بنفسه، لا يمكن أن يكون شخصا انهزاميا من يحفظ ديوان المتنبي. ديوان المتنبي مليء بالأنا، مليء بالفخر بنفسه، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة، لئن لذ يوم الشامتين بيومها لقد ولدت مني لأنفهم رغم، تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما، ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة، ولا واجدا إلا لمكرمة طعما، يقولون لي ما أنت في كل بلدة، وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، وإني من قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم.
1: يا لطيف.
0: يعني يكفي، أنا في تصوري يكفي هذا البيت أن يحفظه شخص لكي يكون ممتلئا عزة وثقافة واعتدادا بنفسه. لا يمكن
1: وقد يعلم البيت الغرور أو يعلم الكبر. لا بد أن يكون هناك توازن في هذه الكيمياء القيمية.
0: نعم، وهو موجود في الشعر، موجود هذا حتى على الجانب الآخر، الضبط الأخلاقي والتوسط والوسطية في وما هو حسن وما هو قبيح، بأن التطرف في كل شيء مذموم. حتى هذا في الشعر ناقشوه، يعني ما قصروا الجماعة. أيضا أقول لا يمكن أن تكون شخصية منهزمة ثقافيا التي تحفظ ديوان الحماسة مثلا، تحفظ قول جدنا طبعا، لأنه أنا أرجع لزبيد فلا بد أن أستشهد بجد.
1: والنعم،
0: والنعم منك عمرو بن معد يكرب الزبيدي، يعني هذه أسطورة. إذا كانت عند الحضارات الأخرى ثمة أساطير خرافات، إحنا عندنا على الحقيقة، يعني هذه أشياء حصلت. أفاطم، الرجل كان يقاتل يصارع أسدا، أفاطم لو شهدت ببطن خبت وقد لاقى الهزبر أخاك بشرى، إذن لرأيت ليثا رام ليثا هزبرا أغلبا يبغي هزبرا، تبهنس إذ تقاعس عنه مهري محاذرة فقلت عقرت محرا، أن القدمي ظهر الأرض إني وجدت الأرض أثبت منك ظهرا، وقلت له وقد أبدى نصالا محددة ووجها مكفهرا، ألم يبلغك ما صنعت ضباه بكاظمة غدا تلقيت عمرا، وقلبي مثل قلبك لست أخشى مصاولة وليس يخاف ذعرا، ففيما تروم مثلي أن يولي ويترك في يديك النفس قهرا، نصحتك فالتمس يا ليث غيري طعاما إن لحمي كان مرا، فلما ظن أن الغش نصحي وخالفني كأني قلت هجرا، مشى ومشيت من أسدين راما مراما، كان إذ طلباه وعرا يكفكف غيلة إحدى يديه ويبسط للوثوب علي أخرى، هززت له الحسام فخلت أني شققت به لدى الظلماء فجرا، وجدت له بطائشة رآها لما منته ما منته غدرا، أو كما قال بضربتي فيصل تركته شفعا وكان كأنه الجلمود وترى، فخر مضرجا

0: بدم كأني هدمت به بناء مشمخرا، وقلت له يعز علي أني قتلت مناسبي جلدا وقهرا، ولكن رمت شيئا لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبر.
1: تحاول أن تعلمني فرارا لعمر أبيك قد حاولت نكرا. جميل، يعني أنا كنت أريد أن أقفز من حيث أجلس الآن.
0: كثيرة الشواهد في هذا، يعني على سبيل المثال لا يمكن معلقة عمرو بن كلثوم مليئة بنال فاعلين تعلم الفرد على أن يكون فاعلا، على أن يفعل. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا
1: متى كنا لأمك مقتوين أي خدما.
0: فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا عشوا زنة إذا انقلبت أرنت تشق عصا المثقف والجبين. وقد علم القبائل
1: من معد
0: إذا قبب بأبطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن التاركون إذا سخطنا
1: وأن الآخذون إذا رضينا
0: ونشرب إن وردنا الماء صفوا
1: ويشرب غيرنا كدرا وطينا
0: إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. يعني هذه مليئة بنا الفاعلين، مليئة بالأنا، مليئة بال يعني تعلم الرجولة. وهذا ما أريد قوله، أن الشعر الحسن منه طبعا يعلم الأخلاق العالية والرجولة.
1: يا سلام يا سلام، هات زدنا من هذه الشواهد الرائعة.
0: يعني أيضا في صدد وفي سياق الحديث على أن الشعر غطى مساحات أخلاقية ودخل في فضاءات متجددة، والشعر مسألته يعني قضيته الأساسية الإدهاش والإبداع. فالشعراء يعني لم يقفوا على أصل الخلق، ثم الخلق يعني يكون أساسا، الشعراء أتوا وبنوا عليه أبنية وزخرفوها وزينوها مباني شاهقة من الجمال والجلال. يعني الشعراء لا يقولون فلان شجاع، ثمة الشجاع العادي هذا المستوى الطبيعي.
1: ماذا يقولون؟
0: يقولون تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. ويقولون أيضا
1: يا رجل وين أخذ الأجمل بيت لم تقرأه
0: في هذه القصيدة؟
1: وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم.
0: يا الله.
1: تمر بك الأبطال كلما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم. وأخذ هذا الشاعر أيضا لما قال لي القائد يزيد، قال له يفتر عند افترار الحرب مبتسما إذا تغير وجه الفارس البطلي. إيهات إيهن
0: إيه. هذا يعني يتحدثون عن مستويات من الشجعان، ولذلك هذا يحث طبعا الناس العاديين على التحلي بهذه الأخلاق والشجاعة وغيرها. أكر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها. وثمة طبعا المبدعون من الشعراء ماذا يفعلون؟ يمزجون بين الأخلاق، فتجد في بعض القصائد مزيج بين الشجاعة والنبل والاعتداد بالنفس والحمية. يعني مثلا دريد بن الصمة في قصيدته المشهورة عندما قال أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغدي فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأني بهم غير مهتدي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي دعاني أخي والخيل بيني وبينه فلما دعاني لم يجدني بقعددي فجئت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد فطاعنت عنه الخيل حتى تنفست وحتى علاني حالك اللون أسودي تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت أعبد الله ذلكم الردي. أنا شاهدي عند قوله فلما عصوني كنت منهم، يعني على الرغم من أنهم عصوه هذا شجاع.
1: وتركت أجمل بيت.
0: ما هو؟
1: تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا فقلت أعبد الله ذلكم الردي فإيك عبد الله خلى مكانه فما كان

0: أنا وقافا ولا طائش ليدي وهون وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي.
1: يا سلام يا سلام.
0: بناء على ذلك لا يغدو الشعر مجرد طرب وإطراب وإدهاش حتى، بل لا قد يتجاوز المستوى الفني إلى مستويات المرجعية العقلية والأخلاقية والقيمية والسلوكية.
1: نعم أنا قلت هذا، الشعر يصنع القيم والرجولة والأخلاق ويمثل مرجعية ومكانه في الوعي واللاوعي العربي والإسلامي في الوقت المعاصر.
0: جميل.
1: وثمة الكثير من الأدلة على هذا.
0: جميل جميل، سعدنا كثيرا بهذه يعني الإفاضة الطيبة النظرية والتطبيقية بخصوص يعني هذه الحلقة، سندافع بها عمن يهاجمنا ويقول أنتم تثرثرون بالشعر والمجتمع يحتاج له أولويات، يحتاج إلى كذا وكذا وكذا، فسنأخذ هذه الحلقة ونقول له نحن لا ندافع عن حالة الطرب والفن، إنما ندافع عن القيمة وعن الفكر وعن الإنسان، والشعر يمثل هذا الجانب.
1: أتمنى أن أكون صلحت مرافعا، يعني قدمت مرافعة جيدة عن الشعر والشعراء.
0: نعم المرافع ونعم الضيف ونعم الشاعر.
1: شكرا.
0: الأستاذ حذيفة الجابري، شكرا جزيلا على هذا اللقاء الطيب.
1: لك جزيل الشكر، ممتن ممتن سيدي.
0: يا مرحبا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا.

تتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، وإلى العناوين. سوريا تقدم رسالة احتجاج إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وتؤكد رفضها القاطع للمساس بسيادتها على الجولان. المحامي العام بدمشق يؤكد استيفاء أحكام رموز النظام المخلوع للضمانات والإجراءات القانونية، ويؤكد أن المرحلة التي تمر بها سوريا تفرض على الدولة مسؤولية في تحقيق العدالة. عمان تستضيف اجتماعا عسكريا بمشاركة سورية وأمريكية، والمباحثات تركز على أمن المنطقة والحدود. مجلس النواب اللبناني يقر قانون العفو

0: قدمت سوريا رسالة احتجاج رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وكانت وزارة الخارجية دانت اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. دانت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. أعلنت الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا ودانت الكويت والأردن والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن ومصر وسلطنة عمان وتركيا ورابطة العالم الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نائب المبعوث الأمم الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني، دانوا القرار الكولومبي لكونه يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل. قال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل الاجتماعي عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل. ينضم إلينا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. حازم، إذن سوريا احتجت لدى الأمم المتحدة على هذا القرار الكولومبي بالاعتراف بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان، هل وضعتنا في إحاطة في آخر المستجدات حول هذا الموضوع؟
1: نعم محمد، حقيقة هي رسالة وجهت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن أيضا. هي رسالة احتجاج شديدة وإدانة لقرار وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية واعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. طبعا هذه الرسالة يعني أكدت بأن هذا القرار يأتي مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة بالدرجة الأولى، إضافة إلى أنه يخالف تصريحات أمينها العام نفسه أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى أنه يعارض مبدأ عدم السيطرة على الأراضي أو ضم الأراضي بالقوة، وأيضا يخالف الإعلان الصادر عام 1981 الخاص بالاعتراف بأن الجولان السوري هو أرض سوري محتلة. هذا يعني هذه الرسالة وجهت اليوم بشكل رسمي إلى مجلس الأمن وإلى الأمم المتحدة بعد بيان إدانة خرج بالأمس عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قالت بأن قرار كولومبيا يعني خرج استنادا إلى يعني حجج أمنية لا تستند إلى مواثيق وقوانين الأمم المتحدة، وأكدت بأن سوريا ستسعى دائما يعني الحصول على حقوقها واسترجاع حقوقها عبر كل الوسائل الدبلوماسية والقانونية. وكان هناك تثمين طبعا يعني الدول التي رفضت هذا الإعلان، وكان هناك تأكيد وزارة الخارجية والمغتربين بأن يعني عدد الدول التي تعترف بأحقية سوريا بالجولان بأنها أرض سورية ارتفع من حوالي 94 دولة في عام 2024 إلى أكثر من 124 دولة في عام 2025، بأنها ستستمر سوريا في يعني المطالبة بحقوقها عبر الوسائل الدبلوماسية. قانونية. نعم حمار.
0: شكرا لك حازم عوض، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ينضم إلينا الآن ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أستاذ ياسر مرحبا بك. في البداية نريد أن نفهم لماذا تتخذ كولومبيا هذه الخطوة؟ يعني هناك قرارات أممية تعترف بسيادة سوريا على الجولان، كل دول العالم تقريبا تقر بسيادة سوريا على الجولان باستثناء ربما الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا كولومبيا تتخذ هذه الخطوة الآن إذن؟
2: مساء الخير لكم ولجمهوركم. كما ذكرتم يعني 124 دولة تعترف بحقية سوريا بالجولان السوري المحتل، في حال بالمقابل هناك الآن أصبحت دولتين فقط تعترف بإسرائيل بأحقيتها أو سيادتها وتنقل سفارتها باتجاه القدس. أيضا أنا برأيي هناك مشكلة أخرى، هي مشكلة داخلية لدى كولومبيا. كولومبيا الحكومة الجديدة هي حكومة يمينية تقوم بنقض كل المواثيق وكل الاتفاقات التي قامت بها الحكومة السابقة، وهي حكومة يسارية. من جملتها أن الحكومة اليسارية كانت جزء من الدعوة المقامة ضد إسرائيل بخصوص الانتهاكات التي قامت فيها في محكمة الجنايات الدولية بخصوص غزة، انسحبت الآن الحكومة اليمينية من جديد. أيضا يعني الحكومة اليسارية في السابق كانت قطعت العلاقات ولا تعترف بإسرائيل يعني منذ عام 2024 عندما بدأت الانتهاكات. الحكومة اليمينية الجديدة مباشرة يعني حاولت أن تصلح أوضاعها مع إسرائيل. قراءتي بأن هناك تناقضات على المشهد الداخلي في كولومبيا، تريد هذه الحكومة أن تظهر لإسرائيل بأنها تقدم لها كل القرابين، تحتاج هذه الحكومة إلى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية وتشعر بأن علاقتها بإسرائيل قد يكون مفتاح لذلك، بالإضافة إلى أن الآن هناك استياء شعبي كبير في كولومبيا، ليس فقط بخصوص الاعتراف، بخصوص كل المواقف التي تقوم بها الحكومة اليمينية. جزء منها طيب. الزلزال الذي حصل البارحة في كولومبيا، أرى ما أرى أن الحكومة غير ملتفتة، يعني لديها أعداد ضحايا ليس بالقليل، ما بين جرحى وقتلى يصل عددهم تجاوز العدد 600 شخص، وهي حتى هذه اللحظة يعني تريد أن توصل رسالة بأنها تؤيد إسرائيل وأنها مع إسرائيل وأنها يمينية كما هي الحكومة طيب. الإسرائيلية.
0: وزارة الخارجية السورية تقول ربما كان قرار كولومبيا لذرائع أمنية، برأيك ما النتائج أو هل هناك أي تداعيات مترتبة على هذا القرار؟
2: يعني الكلام بمقتضاه لا يقنع أحد. هي قالت أنها تريد أن تكون المنطقة مستقرة، وبالتالي تشعر بأنها فيما إذا كان الجولان تحت السيادة الإسرائيلية لن يكون هناك حروب. هذا أمر غير منطقي ولا يقنع أحد. أعتقد أن الدولة السورية لاقت تعاطف وتعاطف مع كل الدول سواء العربية والإقليمية، وسنرى في موقف يعني في قادم الأيام من خلال أيضا الأمم المتحدة. بالنتيجة أنا ما أرى هي هروب حكومة يمينية عن استحقاقات لها في داخل كولومبيا حول بالاتجاه إسرائيل وباتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وتشعر بأن مثل هذا الاعتراف قد يقربها نحو الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا لك ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة يوم أمس بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبيّن خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. بدورها أكدت وزارة العدلية أن الأحكام القضائية الصادرة بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. شددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز في نظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية أن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. انطلقت اليوم صباحا قافلة عودة لمئة عائلة من النازحين من مخيمات جرابلس إلى مناطقهم الأصلية في عدد من المحافظات. وذكرت مراسلتنا أن العائلات المغادرة تتوزع على مناطق في حلب وأدلب وحماة وحمص، مشيرة إلى أن انطلاق القوافل يأتي في إطار دعم عودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية وتسليط الضوء على جهود العودة والاستقرار.

0: تنضم إلينا نبيها الطاها مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. نبيها مرحبا بك، كيف سارت يعني عملية عودة هذه القافلة من مخيمات جرابلس إلى عدد من المحافظات؟
1: نعم، بالفعل محمد، انطلقت القافلة قبل قليل من منطقة جرابلس، وهي قافلة العودة الطوعية للأهالي في المخيمات. هذه طبعا القافلة هي ضمن حملة صفر خيمة التي أطلقت قبل فترة بحسب مرسوم رئاسي. القافلة تضم 100 عائلة تقريبا نازحة من عدة مناطق، من الباب وحمص وحماة وسلمية وأيضا عين العرب، يعني جميعهم هم نازحون منذ 12 سنة تقريبا. هؤلاء يعني بدأوا الآن بالعودة إلى مناطقهم الأصلية. طبعا الفترة الماضية لم يستطيعوا العودة بسبب أن يعني أغلب مناطقهم وبيوتهم هي يعني مدمرة صراحة، فلم يكن لديهم يعني أي دافع للعودة. طبعا القافلة التي انطلقت اليوم هي بالتنسيق بين إدارة منطقة جرابلس وأيضا مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حلب، أيضا يعني بالتنسيق المباشر مع مفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضا الهلال الأحمر العربي السوري، ومنظمات إنسانية، وأيضا كانت يعني القافلة ترافقها طواقم طبية من الدفاع المدني السوري لمرافقة القافلة وضمان يعني وصولهم بخير والسلامة.
0: وهل جرى التأكد يعني من ظروف العودة المناسبة، مسكن وغير ذلك نبيها؟
1: نعم، يعني بالفعل يعني محمد، العوائل التي هي قررت العودة وتمت مساعدتها من قبل مديرية الشؤون والمنظمات الإنسانية والمفوضية السامية يعني مفوضية اللاجئين السوريين، يعني هؤلاء لم يعودوا حتى توفرت يعني الظروف المناسبة لهم في مناطقهم الأصلية. لكن يعني الظروف المناسبة صراحة هي توفرت بجهودهم وليس جهود أي منظمات إنسانية. هم حاولوا إعادة إعمار بيوتهم ليعودوا إليها، لكن يعني المنظمات اليوم وإدارة المنطقة ومديرية الشؤون فقط ساعدتهم بتأمين النقل وتأمين بعض يعني الأساس ليأخذوه معهم إلى بيوتهم في مناطقهم الأصلية. يعني بحسب القائمين أيضا محمد على هذه العملية، هو الهدف الأساسي يعني من هذه المبادرة هو توفير العودة السليمة للأهالي وتوفير الظروف المناسبة أمامهم للعودة إلى مناطقهم والاستقرار، بما يضمن يعني لهم عودة منظمة وآمنة.
0: نعم نبيها، شكرا لك نبيها طه، مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من قرية معريا بريف درعا الغربي خلال توغلها بالمنطقة. أوضح مراسلنا أن دورية كانت قد توغلت بالمنطقة حيث فتشت عددا من المنازل في الحي الغربي من القرية، وذلك بالتزامن مع قيامها بإطلاق النار داخل القرية. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين وإصابة عنصرين آخرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. بحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يركبون دراجات نارية مقرا عسكريا تابعا للواء القامشلي في قرية طويل حرب مستخدمين قذائف RPG قبل أن ينسحبوا من المنطقة. أضاف المصدر أن منفذي الهجوم انطلقوا من مناطق الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، حيث تنشط مجموعات مسلحة تعرف باسم مقاتلي العشائر العربية. وأوضح أن اللواء المستهدف يضم عناصر كانوا سابقا ضمن صفوف قسد قبل أن ينضموا مؤخرا إلى وزارة الدفاع. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا إن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
2: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد، قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود، سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء من أهال في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي حول الأحداث الأخيرة.
3: هلأ مبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني، وبنتيجة فوضوية يعني، وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
4: كما تشاهدون الحركة الطبيعية ومئة بالمئة في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوي توتر، الأمن العام والقوى الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
5: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
6: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساساً مع قوى الأمن الداخلي، وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
7: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت للبلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء هلق.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور القبض على 6 أشخاص متورطين بالاتجار بالمخدرات. قالت قوى الأمن الداخلي إنها ضبطت خلال العملية 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للتوزيع والترويج، وأضافت أن العملية التي تمت بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الشبكة تخللها تنفيذ عدة كمائن محكمة في مدينة دير الزور. أعلن دفاع المدني انتشال جثمان شاب توفي غرقا في نهر الفرات بمنطقة سبيخان بريف الميادين في ريف أو في دير الزور. وأفاد الدفاع المدني بتسليم جثمان الشاب إلى ذويه، ودعا الأهالي إلى عدم السباحة بالسدود أو الأنهار أو البرك المائية، مشددا على أن جميعها خطرة وغير صالحة للسباحة. أعلن الجيش اللبناني توقيف 131 سوريا في منطقتي الدبابية وشدر عكار بعد دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية. أضاف الجيش اللبناني في بيان أن قواته أوقفت 10 مواطنين وفلسطينيا إثر ضبط مواد مخدرة وأسلحة في أثناء تنفيذ قواته عمليات ذهم وإقامة حواجز ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مناطق مختلفة. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق ووزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. قالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيدا على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة، وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي توصلت له موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا يمثل خطوة مهمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية. أضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عددها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية أن موسكو ستعيد فتح مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الرصيف من روسيا.
8: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغاطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم. تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
0: أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيكن في تصريح لتلفزيون سوريا دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها. ودعا هيكن إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا. وأشار إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدة لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير. بحث وزير المالية محمد سربرنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. بحسب وزارة المالية فقد أكد الوزير برنية خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفف الأعباء عن محدودي الدخل. في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها، حيث عقدت اجتماعات مع فريق الوزارة ولجنة الإصلاح الضريبي لاستعراض البنية التشريعية وآليات التطبيق، مؤكدة استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة. بحث وزير المالية محمد سربرنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخة بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقيهم. وبيّن مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتبارا من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفا أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح الأعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي وتحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة. أوضح مدير التجارة الداخلية في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لوكالة سانا أن التحاليل المخبرية للعينات المسحوبة من مستودعات المخابز في ريف طرطوس بيّنت عدم مطابقتها للمواصفات، استدعى مصادرة الكمية بالكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية حرصا على صحة المواطنين. تعمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق على مراقبة سلامة الغذاء في الأسواق، ورغم تنظيم عشرات الضبوط ما تزال الأغذية تعرض على قارعة الطرقات من دون مراعاة للضوابط الصحية.
9: تحت أشعة شمس الصيف القاسية تنتشر يوميا هذه البسطات التي يرى أصحابها وزبائنها أنها وإن لم تحقق شروط السلامة الغذائية فهي توفر المال من الدخل الهزيل وهو الأهم بالنسبة إليهم.
10: بالأسواق ما في بيع بنوب، وبنفس الوقت أنا هي البضاعة 24 ساعة بالبرادات، يعني طول الليل مجمدة لحتى الصبحيات نقدر نبيع ونتسبب الله، وانت بنص الشام وما في بيع ولا شراء. يعني هات حاطينا حل واحد انه البني ادم الطبيعي يمشي ويشتري. هاي جبنه الكيلو ب20,000، انا فاتح بسط على قدي عشان نتسبب الله، غير هيك ما بدنا.
11: انا جايه اشتريها رخيصه، مكشوفه للهواء الطلق، مكشوفه للحشرات، للذباب، لاي شيء ما بيهمني. الكاتب والله بيصير العمر بعيش، ما العمر بموت. جاي يشتري من هون شغله رخيصه.
12: والله بتفاجئ من يومين البيض اسود قلبه قد ما معرض للشمس، يعني هدول كله بده برات ونحن مضطرين على هالغلا، يعني لازم يكون في رقابه، يعني انه عم يبيعوا هي الاسعار بس بنخاف شو ولد يتسمى.
9: تلاحق الجهات الرسميه ما قد يهدد سلامه صحه الزبائن في جميع منافذ بيع الاغذيه، ورغم تنظيم عشرات الضبوط فان القضيه ما تزال مفتوحه.
13: لدينا شعبة سلامة الغذاء تقوم بشكل يومي بدوريات على الفعاليات التجارية، المطاعم وغيرها، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين لفحص اللحوم البيضاء والحمراء. تقوم بشكل يومي بمراقبة هذه الفعاليات، وتم تنظيم 40 ضبط خلال الأسبوع الماضي بعدم التقيد باشتراطات صحية، وكذلك سحب عينات لتأكد مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
9: تبقى محفظة المستهلك هي التي تتحكم باختيار مصدر شراء الأغذية، والدخل الضعيف هو بداية المشكلة، لكن ذلك لا يلغي المخالفات الصحية ضمن المحال المرخصة وبعض المطاعم.
14: ضمان سلامة الغذاء يتعدى البسطات والأسواق الشعبية إلى محلات قد لا تلتزم بمعايير النظافة والتخزين، ما يحتاج لرقابة حكومية صارمة وانتباه من المستهلكين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: وقعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق اتفاقية مع شركة إيكو مونيتور التشيكية لتعزيز وصول مياه الشرب الآمنة إلى بلدة الغزلانية بريف دمشق. بحسب وكالة سانا، ينفذ المشروع بمنحة من الحكومة التشيكية ضمن برنامج المساعدات لإعادة الإعمار في سوريا، ويتضمن تأهيل محطة مياه وتزويدها بمنظومة طاقة شمسية، إضافة إلى تركيب محطة تحلية مياه في البلدة. نفذ معلمون عائدون من تركيا احتجاجا أمام مبنى وزارة التربية في دمشق للمطالبة بإعادة تعيينهم في المدارس الحكومية وتسوية أوضاعهم الوظيفية.
15: وباسمي وباسم جميع المعلمين السوريين في تركيا نطالب بحقوقنا التي وعدتنا بها وزارة التربية، متمثلة بالسيد الوزير والسيد القادري، حيث وعدونا بحصول الحصول على حقوقنا في التثبيت أو في العقود التي صدر بها قرار مسبق من قبل الوزارة.
16: نطالب اليوم بحقوقنا، وهي التثبيت الفوري لجميع المعلمين السوريين الذين درسوا في تركيا، وأيضا احتساب سنوات الخدمة وإعطائنا الرقم الذاتي.
17: نحن اليوم جينا إلى دمشق من كافة المحافظات وأغلب المحافظات السورية. نحن اليوم جينا باسمنا واسم المعلمين السوريين في تركيا، جينا وقلنا مطلب حق ألا وهو التثبيت وحساب سنوات الخدمة. هو حق لنا تعويضا على السنوات اللي قضيناها بتعليم الطلاب السوريين في تركيا.
0: نفذ عشرات المعلمين في إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية للمطالبة بتحسين واقع التعليم وتثبيت المعلمين المتعاقدين ضمن الملاك الدائم، كما طالبوا بتوطين التعليم بما يضمن استقرار الكوادر التدريسية في مناطق عملها.
18: طبعاً بتعرفوا أنه طلع القرار الوزاري بأنه التجديد لكافة المحافظات، نتفاجأ أنه نزلت كل المحافظات ما عدا محافظة إدلب. فشو بيجي بالقرار؟ انه ادلب ضمن التدقيق. انتظرنا يوم اثنين، فالردود شو كانت؟ كانت انه نحن اسا عم ندقق، ولهلا اسا ما اجانا جواب.
19: نحن عندنا خدمه 5 سنوات، قدمنا على مسابقه، شهاداتنا الجامعيه كلها اخذناها بتعبنا، اخذناها من دون اي، ليش دائما في شك؟ ليش دائما في اشارات استفهام؟ ليش دائما بدنا نقدم ثبوتيات ودائما بيحطونا بموقع انه نحن ما في ثقه ابدا؟
20: ما في شيء، اي شيء واضح كل نهار. والله العظيم كانت رواتب 350، نحط نصه اجار طريق ما نحكي شيء، وعادي يعني نحن درسنا وتعذبنا، مو لهلا نوصل لنقطه انه محافظه وحده ما تجدد.
21: لنا 5 سنين بالمدرسه وصار في تقييم لوضعنا والحمد لله كويسين، وين ما بدهم يحطونا نحن معاهم، بدهم يجددونا بادلب وين ما كان نروح. بدنا رزقتنا، نحن بدنا رزقتنا،
22: نطلع برا
21: بدنا رزقتنا، بس ما بدنا نطلع برا.
23: نحن كلياتنا خريجين 2010 و2012 وقبل، معنا عالم عمره 55 سنه، اصغر حدا بهي المسابقه مواليد 90. بعدين نحن مستعدين لاي شيء، نحن ما بنترك وظائفنا، تعوا يعملوا لنا اختبارات، تعوا يسالونا، تعوا شو ما بدهم، نحن جاهزين.
24: علمت 5 سنين واشتغلت بمدينه ادلب بفتره، وبعدين قلنا على لاديه، هلا رجعونا لهون وهون ما عم يجددوا لنا عقودنا. كل محافظات سوريا جددت عقودها الا محافظه ادلب. ليش؟ طيب ما من حقي انا؟ طيب اعملوا دراسه امنيه عني، اعملوا اي شيء، اذا انتم معتبريني اي شيء لكم منظور تاني فيه، بيقولوا لي ما في شواغر. طب انا بنت مدينه ادلب، انا بضيعتي بعرف في شواغر، كيف عم تقول لي ما في شاغر لإلي؟
0: يواجه اصحاب برادات تخزين الخضر والفواكه في ادلب صعوبات لا تقتصر على عوامل المناخ التي تضاعف التحديات، فاسعار الكهرباء واسعار المحروقات ايضا لا تصب في صالح اصحاب البرادات امام التزامهم بساعات تشغيل طويله تقلص هامش الربح، وتضعهم أمام معادلة رفع الأجور وخسارة الزبائن.
25: تحديات تشغيلية متزايدة تواجه أصحاب برادات تخزين الخضروات والفواكه في محافظة إدلب، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء الكهرباء مقابل أجور تخزين لا تواكب حجم النفقات الفعلية.
26: يعني نحن عندنا عدد ساعات تشغيل أول ما بتدخل البضاعة، يعني لا نستطيع إيقاف التشغيل إلا ربما ساعات قليلة، يعني ربما يكون عندنا مثلا ساعات تشغيل 15 ساعة 16 ساعة ربما 20 ساعة متواصلة. أيضا بالنسبة للمحروقات، فقد المحروقات عندنا يكون تقريبا باليوم نحتاج من برميل لبرميلين لثلاث برميل أيضا ربما يكون. بالنسبة للكهرباء شهريا من 10,000 دولار فما فوق.
25: بمعدل وسطي يقدر أصحاب البرادات أن كلفة اشتراك الكهرباء من الشركة من دون احتساب كلفة المولدات تصل شهريا إلى نحو 10,000 دولار، ما يرفع الكلفة التشغيلية ويقلص هامش الربح. بالمقابل فإن ارتفاع تكاليف التخزين التي تصل إلى 30 دولاراً للطن الواحد وعدم قدرة بعض المزارعين على تحمل هذه الكلفة يدفعهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار متدنية.
1: يعني عند بيجي المزارع موسمه بيطلع نجي على سوق الهال الأسعار البطاطا تتهاوت أسعار معمد توفي معنا، يعني التكلفة غالية، يعني بخ أدوية البطاطا مبيد حشري فطرة أسمدي عم تكلف كتير البطاطا تكلفتها غالية جدا جدا، ولكن مقابل بالأسواق عم بتكون متدني 150 دولار الطن.
25: لا تتوقف أعباء المزارعين عند تكاليف التخزين والنقل، بل تمتد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وأجور العمال ومختلف مستلزمات الإنتاج، ما يضاعف الضغوط ويحد من جدوى الاحتفاظ بالمحاصيل لفترات أطول.
2: يحذر أصحاب البرادات والمزارعون من اتساع الخسائر التي تطول مختلف حلقات الإنتاج الزراعي في وقت يطالبون فيه بإجراءات تخفف أعباء الطاقة وتضمن استدامة هذا القطاع الحيوي للحفاظ على المحاصيل واستقرار الأسواق. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلن الدفاع المدني استجابته ل 134 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. أوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 5 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 129 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن دفاع المدني استجابة فرقه ل 24 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء والتي أسفرت عن إصابة 29 مدنيا. أوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. أعلن اتحاد الدراجات البرنامج الزمني للبطولات العربية المجمعة التي تستضيفها سوريا من 2 إلى 12 من تشرين الأول المقبل. أوضحت وزارة الرياضة في بيانها أن البطولة تجمع نخبة من الدراجين في منافسات الطريق والدراجة الجبلية إلى جانب منافسات مخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة في إطار تعزيز حضور سوريا على خارطة الرياضة العربية، في حين تصل الوفود المشاركة في 2 من تشرين الأول وتنطلق منافسات الطريق وذوي الإعاقة من 4 حتى 10 منه قبل تخصيص يومي 11 و12 لمنافسات الدراجة الجبلية. في لبنان أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مجلس النواب أقر قانون العفو العام عن سجناء وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. أعلنت رئاسة البرلمان اللبناني في بيان إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون وطالبت به قوى سياسية عدة في البلاد. وقالت وسائل إعلام اللبنانية إن إقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، مشيرة إلى أن التصويت جرى وسط اعتراض كتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية. تنضم إلينا مايا هاشم مراسل التلفزيون سوريا من بيروت. مايا مرحبا بك. هلا وضعتنا في خلفية هذا القرار لمجلس النواب اللبناني المتعلق بالعفو العام.
3: نعم محمد، فعلا إنه الخبر المنتظر في لبنان بعد أن أقر المجلس أن يبيع في لبنان قانون العفو العام وتخفيض عقوبة السجن إلى 2 مؤبد إلى 12 سنة. المستفيدون بشكل كبير هم الموقوفون الإسلاميون داخل السجون اللبنانية، وبعد إقرار هذا القانون من قبل المجلس النيابي تعالت صرخات الله أكبر في سجن رومية، إذ أن العديد من النزلاء في السجن هم دون محاكمة حتى الساعة، والعديد يقبع داخل السجون اللبنانية، وهم بطبيعة الأحوال لم تتخذ السلطات اللبنانية بعد إجراءات بتحويل سنواتهم إلى سنوات سجنية أو محاكمتهم أو البدء في محاكمتهم. إضافة إلى ذلك أيضا المستثنون من هذا القرار هم المتهمون والموجه إليهم تهم من قبل القضاء اللبناني بتهم إرهابية، كذلك مقاتلة الجيش اللبناني أو القوى الأمنية اللبنانية أو أيضا كل القوى الأمنية في لبنان. إضافة أيضا إلى ذلك، يعني يسأل سائل ما هو الهدف من ذلك؟ بالعنوان العريض الهدف من هذا القانون هو تخفيض الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية، إذ أن هناك نسبة كبيرة من السجناء واكتظاظ كبير داخل السجون اللبنانية. نعم إن عدد السجناء المتواجدين في لبنان سواء لبنانيين أو سوريين أو جنسيات أخرى هو يتراوح العدد بحدود 6500 نزلاء من السجناء، ولكن في أرض الواقع وعلى أرض الواقع الهيئة التابعة لإدارة السجون تقول إن نسبة الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية 300%، وبالتالي هذه النسبة هي كبيرة جدا ولا تراعي ظروف السجناء المتواجدين داخل السجون اللبنانية على اختلاف جنسياتهم. ولكن في تفاصيل وأروقة هذا القرار هو سياسي بحت بلبنان، الهدف منه يعني سياسي بحت بلبنان، يخضع لاعتبارات طائفية، يخضع لاعتبارات يعني ما يسمى بطائفية وأيضا حزبية داخل لبنان، إذ أن العديد من النواب السنة في لبنان كانوا يقومون بجولات دائمة واجتماعات دائمة لإقرار هذا القانون، بسبب أن يعتبرون أن هناك مظلومية كبيرة تقع على فئة محددة بشكل عام من السجناء. إضافة إلى ذلك، عندما نتحدث عن ملف إقرار قانون العفو العام يخيل إلينا ملف عبرة وأحداث عبرة والشيخ أحمد الأسير، ولكن من المتوقع أن لا يستفيد الشيخ أحمد الأسير بشكل كبير وبشكل كامل من هذا القانون إقرار قانون العفو العام، لأن هناك تهم نسبت إليه من قبل القضاء اللبناني تتعلق بالإرهاب.

0: إضافة أيضا إلى مقاتلة الجيش اللبناني. هنا ننقل صورة القضاء اللبناني والتهم الموجهة إليه، ولا نتحدث عن رأينا، إذا ناقل الكفر ليس بكافر، نتحدث عن التهم الموجهة للشيخ أحمد الأسير من قبل القضاء اللبناني. إذا في هذه الحالة لن يستفيد بشكل كبير الشيخ أحمد الأسير، ولكن قد يستفيد من تخفيض السنوات السجنية بشكل ضئيل. إضافة أيضا إلى ذلك، لطالما كان يخضع هذا الملف إلى سجلات داخلية في لبنان، ولو يعني لم يكن ليتخذ هذا القرار لو لم يكن هناك تغيرا كبيرا في السياسة العامة في البلد، إضافة أيضا إلى التغير الذي طرأ بالمنطقة بما يتعلق سقوط النظام السوري، إضافة أيضا إلى تراجع نفوذ حزب الله. دعني أشير إلى أن أيضا هناك موضوعان في لبنان كان من المستبعد جدا الحديث عنهما. الأول هو ملف السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية. هذا الموضوع عليه كان في وقت سابق فيتو لبنانية، ولكن بعد تغير النظام وسقوط النظام المخلوع في سوريا كان هناك تجاوبا كبيرا من قبل السلطات اللبنانية فيما يتعلق باستجابة لمطالب دمشق وتسليم عدد من السجناء السوريين داخل السجون اللبنانية. إضافة أيضا إلى هذا الموضوع هو موضوع العفو العام الذي كان من المستبعد جدا الحديث عنه والحديث فيه، ولكن بعد التغير الذي حدث في المنطقة من تراجع نفوذ حزب الله في لبنان، إضافة أيضا إلى سقوط النظام المخلوع في لبنان، أصبح هناك العديد من المواضيع يمكن التطرق إليها.
1: طيب يعني ما ينفهم من هذا الكلام أن العفو العام قد يطال موقوفين سوريين في السجون اللبنانية؟
0: يعني ما تم التحدث فيه وما تم التحدث عنه هو بشكل عام هذا القانون يخضع لنوع الجرم، إن كان الجرم لا يتعلق بالإرهاب وإن كان لا يتعلق بمقاتلة الجيش اللبناني أو القوى الأمنية أو ما شابه ذلك، إضافة أيضا إلى استبعاد من هم الذين يعني عليهم تهم بتجارة المخدرات، إضافة إلى الإرهاب دون ذلك من أي جنسيات قد لا يستثنى من هذا القانون، إضافة أيضا إلى المدد السجنية هي التي تحدد أيضا ما إن كان سيشمل العديد من السجناء سواء سوريين أو غير لبنانيين. إذن ما يتحكم بهذا القانون هي الفكرة التي تم التوقف يعني توقف السجين فيها، إن كان القضية تحديدا إن كان القضية هي ليست إرهاب وليست مقاتلة الجيش اللبناني أو أي من القوى الأمنية أو حتى اختلاس أموال، كل هذه الأمور لن يتم التنسيق فيها أو المضي فيها بما يتعلق بأن يشمل هذا القانون هؤلاء السجناء سواء من أي جنسية كانوا لبنانية أو غير لبنانية. إذن ما يحدد هذا الموضوع هو المدد الحكمية، إضافة أيضا داخل السجن، إضافة أيضا إلى القضية التي أوقف من أجلها وسجناء من أجلها السجين.
1: طيب نقطة أخيرة مايا، الآن يعني مجلس النواب أقر هذا المشروع القانون، الآن هل سيصبح نافذا؟ هناك خطوات لاحقة؟ مايا، هل هناك خطوات لاحقة؟ متى سيكون القانون نافذا؟ يبدو لا تسمع. شكرا لك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. أفاد مسؤول إيراني كبير لرويترز أنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف النار وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. هذا ولفت المسؤول لأنه لا يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. أفادت المنظمة البحرية الدولية بوقوع تسرب نفطي من ناقلة انجرفت شمال شرقي جزيرة القبلية في سلطنة عمان. أوضحت المنظمة أنه من المتوقع وصول بعض النفط من الناقلة إلى البر الرئيسي لسلطنة عمان، مشيرة إلى وضع خطة طوارئ للتعامل.

مع تسرب النفط. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من الإصابات إصابات الاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما هدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصل بين دوار مرج بن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بندا لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقا للتفاهمات. في ملف حرب إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بطهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. أضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن المضيق لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة في موقف جيد للغاية. وأوضح ترامب أنه كان يتبع تعليمات جهاز الخدمة السرية والجيش الأمريكي بشأن تغيير الطائرة في تركيا، مضيفا أنه يواجه كثيرا من التهديدات كما هو الحال مع أي رئيس حاسم على حد وصفه. قال وزير الدفاع الباكستاني إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تفاهم بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن المؤشرات تتجه نحو السلام. وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني وسط تقدم في المباحثات الإيرانية العمانية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الشحن في مراحل متقدمة وسط جهود وساطة تقودها باكستان وقطر. وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات

0: وتحولاتها. بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة وفي العناوين. الاتحاد الأوروبي يرفض سيادة إسرائيل على الجولان وسوريا. ترسل رسالة احتجاجية إلى الأمم المتحدة بعد اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال عليه. الأمن الداخلي يعلن القبض على عصابة مسلحة متورطة بعمليات سطو استهدفت محل الذهب في مدينة حماة، ويقول إنه ضبط أسلحة وذخائر ومسروقات. الصندوق السيادي السوري يفتح تحقيقا في حادثة تعرض صحفي وأطفاله إلى اعتداء بدمشق، ويتوعد بمحاسبة المتورطين. وزير المالية يبحث مع بنك أوف أمريكا التعاون مع سوريا ودعم اندماجها في النظام المالي الدولي، ومسؤولون في البنك يبدون رغبتهم بزيارة سوريا.

0: روبي تأكيده بعدم اعترافه بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن. وفي تصريح لوكالة سانا، دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974، وجدد دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك الأندوف في الجولان. كما طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي طلبه باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة، وتجنب أي أعمال عنف إضافية، والالتزام بالقانون الدولي. قدمت سوريا رسالة احتجاج رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وكانت وزارة الخارجية قد دانت اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، وأكدت أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة أيضا رفضها القاطع على استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في داخل الأراضي السورية. دانت عدد من الدول العربية والإسلامية قرار كولومبيا بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأعلنت الخارجية السعودية أن القرار الكولومبي يعد مخالفا لقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذه المواقف تمثل خروجا عن الموقف الدولي الراسخ تجاه الجولان. واعتبرت دولة قطر أن فرض الاحتلال الإسرائيلي قوانينه وولايته وإدارته على الجولان يعد باطلا ولا يشكل أثرا قانونيا. هذا ودانت الأردن والكويت والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا واليمن ومصر وتركيا ورابطة العالم الإسلامي والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي دانوا، طبعا بالإضافة إلى نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا كلاوديو كوردوني، دانوا القرار الكولومبي لكونه يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي. رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعلان كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وقال إن إسرائيل متمسكة بالسيطرة على هضبة الجولان، واصفا إياها بأنها أرض تتبع لتل أبيب ومنطقة حيوية لأمن إسرائيل. وأعرب نتنياهو في مقطع نشره على مواقع التواصل عن شكره للرئيس الكولومبي لاعتراف بلاده بسيادة تل أبيب على الجولان المحتل، كما لفت في تصريحه لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل كذلك. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا معنا من دمشق لرصد ردود الأفعال على ما أعلنته كولومبيا باعترافها طبعا بأن الجولان المحتل تابع لإسرائيل. أهلا بك حازم، ما ردود الفعل وردود الرسمية كذلك على هذا الاعتراف؟
1: نعم فرات، يعني صراحة منذ أن أعلنت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية بأنها تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وانهالت حينها يعني التعليقات حتى من الدول قبل سوريا، ربما الدول الأخرى سواء في المحيط السوري إضافة إلى دول يعني عربية وأوروبية. اليوم نتحدث عن الاتحاد الأوروبي أيضا معلنين رفضهم ل هذا الإعلان الذي جاء من كولومبيا. هناك يعني حراك دبلوماسي أو تصعيد دبلوماسي على الأقل عن طريق البيانات والخطابات منذ يوم أمس وحتى تاريخه لم يهدأ من الدول ومن سوريا أيضا، التي أكدت سواء عبر بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أو حتى عبر الرسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن بإدانته ورفضها لهذا الاعتراف من قبل
0: نعم حازم.
1: طبعا نتحدث عن

0: الاتحاد الأوروبي الذي أكد بأن
1: نعم
0: نعم
1: نعم كان هناك يعني تقطيع قليلا في الصوت حازم. إذا يعني هذا القرار لربما هل يمكن أن يصنف بأنه أتى مفاجئا لربما في الأوساط خصوصا السورية، كون يعني لم يكن هناك مؤشرات بأن كولومبيا سوف تعترف بأن الجولان، كما قام طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابق بالاعتراف بأن هضبة الجولان هي تابعة للاحتلال الإسرائيلي؟
0: حقيقة فرات، هناك مساعي إسرائيلية لحشد تأييد دبلوماسي سواء فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها في الجنوب السوري تحت ذرائع أمنية بأنها تحمي حدودها، إضافة إلى حشد له علاقة بمرتفعات الجولان وجبل الشيخ، حتى بما يتعلق بحصولها على تأييد ربما يشرعن وجودها في هذه المناطق. ومنها كانت كولومبيا. المفاجأة كانت ليس فقط باعتراف كولومبيا بل بالدولة نفسها، يعني لماذا اعترفت وبهذه النقطة تحديدا، وهذا ما يشير ربما لأن هناك جهود من قبل نتنياهو كانت لجر كولومبيا نحو مثل هذا القرار. نحن نتحدث عن حوالي 124 دولة تعترف بأن الجولان السوري هو أرض سورية محتلة، بعد أن كانت هناك حوالي 94 فقط دولة تعترف بذلك في عام 2024. وبالتالي الدول التي تعترف بسيادة إسرائيل هي قلة قليلة، حتى أن الاتحاد الأوروبي اليوم يعني أكد بأنه استنادا إلى القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن فإنه لا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وطلب إسرائيل باحترام يعني المنطقة العازلة للسلاح واتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وقال يعني بأن على إسرائيل احترام سيادة واستقلال الأراضي السورية، وطالبت يعني الاتحاد الأوروبي بالطرفين بضبط النفس ويعني خفض التصعيد واللجوء إلى الأمور الدبلوماسية فيما يتعلق بهذه النقطة. إذا نتحدث عن حجم يعني الاتحاد الأوروبي، يعني نتحدث عن قوة وازنة دبلوماسيا دوليا في هذا الصدد، وبذلك تتبقى بعض الدول فقط، يعني نتحدث عن أمريكا وإسرائيل نفسها التي أعلنت سيادتها على جولان وإضافة إلى كولومبيا.
1: نعم شكرا لك حازم عوض من دمشق. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى شارك فيه رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق ووزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق، وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كومبرات كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيدا على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة، وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. هذا وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتفاق الذي توصلت إليه موسكو مع دمشق بشأن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين يمثل خطوة هامة من شأنها تعزيز العلاقة الثنائية، وأضافت أنها تعتقد أن التوصل إلى هذا الاتفاق سيعطي دفعة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين والتي تستند إلى تاريخ طويل من الصداقة والشراكة. وقال مصدر سوري مطلع على بنود الاتفاق لرويترز إن القوات الروسية ستظل متمركزة في مراكز التدريب الجديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل عن عددها. وفي سياق منفصل ذكرت وكالة تاس الروسية، ذكرت أن موسكو ستعيد فتح مركزها الثقافي في دمشق المعروف باسم البيت الروسي. رست أول باخرة تجارية بمرفأ طرطوس في أول عملية رسو للسفن على الرصيف الرابع بعد تسلم الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية رصيفا من روسيا.
2: يدخل اليوم الرصيف رقم 4 في نطاق عمليات المرفأ. نستقبل على هذا الرصيف اليوم أولى البواخر. فعلا قمنا بإرساء هذه الباخرة وبدأنا بعمليات المناولة والتفريغ لهذه الباخرة. تكمن أهمية هذا الرصيف الاستراتيجية في امتداده بطول 630 متر وبغاطسه المتدرج من 10 إلى 13.2 من المتر، مما يعني إمكانية استقبال 3 بواخر بحجم كبير، مما يؤدي إلى تقليص زمن انتظار السفن ذات الحجم الكبير في منطقة المرسى ورفع الطاقة الاستيعابية للمرفأ وزيادة معدل المناولة خلال اليوم

0: تكمن أيضا أهمية هذا الرصيف في بملاصقته لساحات تخزينية، مما يعني استهلاك أفضل واستغلال أفضل للموارد من خلال نقل البضائع من البواخر إلى الرصيف مباشرة وساحات التخزين.
1: أكد القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق ماركوس هيغن في تصريح لتلفزيون سوريا، أكد دعم بلاده للشعب السوري ولوحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، ودعا هيغن إلى احترام قرار سوريا في اختيار شركائها وتحالفاتها، ولفت إلى أن استمرار الوجود الروسي في سوريا يتعارض مع معالجة إرث الماضي ولا يصب في مصلحة استقرار سوريا. وأشار هيغن إلى أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي مستعدان لمواصلة دعم سوريا في مسيرتها نحو الحرية وتقرير المصير. أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة يوم أمس بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبين خطاب لسانه أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي منظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. هذا وأشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. بدورها أكدت وزارة العدل أن الأحكام القضائية الصادرة بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي هدفه تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن أي انتقام أو تسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بأكمله. تجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

أعلن الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أسفرت العملية عن ضبط 3 بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبية، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص.

0: استكمال الإجراءات القانونية. ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا من حماة ياسر روح. ياسر أهلا بك، ما التفاصيل ياسر لديك بخصوص هذه العملية؟
1: نعم فرات، يعني وفق المعلومات التي حصلنا عليها من قوى الأمن الداخلي، فقد تمكن فرع المباحث الجنائية من إلقاء القبض على عصابة مسلحة نفذت سلسلة من عمليات سطو استهدفت محل ذهب داخل المدينة، وهي ذات العصابة يعني فرات التي سرقت محل صاغة ذهب في بلدة قمحانة منذ حوالي شهر ونصف تقريبا، حيث يعني قام أفراد العصابة بتهديد تحت تهديد السلاح من سطو على هذا المحل، ويعني سرقة الذهب والأموال التي كانت موجودة فيه. طبعا العملية جاءت فرات بعد رصد دقيق عبر كاميرات المراقبة ومتابعة تحركات أفراد العصابة خلال الأيام الماضية، ليتبين أن هناك أربع أفراد كانوا ينفذون عمليات اقتحام في وضح النهار بقوة السلاح، و خلال المداهمة التي قام بها فرع المباحث الجنائية يعني قاموا بضبط بنادق حربية كانت هي عبارة عن ثلاث بنادق ومخازن وذخائر، إضافة إلى مبالغ ومصاغ ذهبي قبل أن يحال المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاستكمال إجراءات القانونية. طبعا فرات يعني قوى الأمن الداخلي في الشهرين الماضيين نفذت يعني أكثر من 25 عملية نوعية في إطار مكافحة الجرائم الجنائية وحماية يعني ممتلكات الأهالي، ومؤكدة أن استمرار العمل على ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن في المحافظة. يعني اليوم محافظة
0: نعم ياسر، نعم، على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال بمراسل تلفزيون سوريا ياسر الروح الذي كان طبعا يحدثنا عن هذه العملية. ياسر تسمعني؟
1: نعم نعم نعم, نعم فرات نعم يعني ياسر. العملية فرات هناك مشكلة في الانترنت عذرا كرات، يعني العملية جاءت بعد رصد دقيق من عبر كاميرات المراقبة يعني في متابعة تحركات أفراد العصابة خلال الأيام الماضية. طبعا هناك أربع أفراد عصابة تم إلقاء القبض عليهم من قبل المباحث الجنائية، ويعني عمليات أثناء عملية الاقتحام على المكان الذي كانوا يختبون به تم كان بحوزتهم ذخائر وأسلحة، يعني تم ضبط ثلاث بنادق ومخازن وذخائر إضافة إلى مبالغ مالية. طبعا يعني في الأيام الماضية قوى الأمن الداخلي نفذ أكثر من حوالي 25 عملية أمنية في إطار مكافحة الجرائم الجنائية وحماية الممتلكات للأهالي في محافظة حماة. يعني اليوم هناك يعني تجول للأمن وهناك دوريات مستمرة، أمن الطرق متواجدة في مداخل المدينة بشكل مستمر، هناك جولات مستمرة لقوى الشرطة في الشوارع الرئيسية. طبعا يعني هذا التعزيز الأمني حفاظا على الأهالي وحفاظا على ممتلكات الأهالي التي ممكن أن تكون يعني ممكن وتخفف يعني حقيقة فرات من العمليات أو الجرائم التي يرتكبها العصابات في محافظة حماة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ياسر روح مراسل تلفزيون سوريا في حماة. قال معاون المدير العام للصندوق السيادي السوري محمد عبد الله الفار الأربعاء إن إدارة الصندوق تتعامل بكل جدية وموضوعية مع بيان متداول على وسائل التواصل يتحدث عن تعرض صحفي لاعتداء من أشخاص نسب انتماؤهم إلى الصندوق السيادي السوري، مؤكدا فتح تحقيق للتحقق من ملابسات الحادثة. وأوضح الفار أنه سيتم التحقق مما إذا كانت السيارات والأشخاص المذكورون يتبعون فعلا للصندوق السيادي السوري والوقوف على ملابسات ما جرى، وأكد أن الصندوق لن يسمح بأن يستخدم اسم الصندوق أو موقعه الوظيفي للتعدي على كرامة أي مواطن أو تجاوز حقوقه، مضيفا أنه في حال ثبوت أي مخالفة أو إساءة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته. اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا من قرية معرية بريف درعا الغربي خلال توغلها في المنطقة. وأوضح المراسل أن الدورية كانت قد توغلت حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل في الحي الغربي من القرية بالتزامن مع قيامها بإطلاق

0: إطلاق النار فيها. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع مقتل عنصرين وإصابة عنصرين آخرين إثر هجوم شنه مجهولون على نقطة للجيش في ريف منطقة القامشلي. وبحسب مصدر أمني، هاجم مسلحون يركبون دراجات نارية مقرا عسكريا تابعا للواء القامشلي في قرية طويل حرب مستخدمين قذائف RPG قبل أن ينسحبوا منها. وأضاف المصدر أن منفذي الهجوم انطلقوا من مناطق الريف الجنوبي لمدينة القامشلي، حيث تنشط مجموعات مسلحة تعرف باسم مقاتلي العشائر العربية. وأوضح أن اللواء المستهدف يضم عناصر كانوا سابقا ضمن صفوف قسد قبل أن ينضموا مؤخرا إلى وزارة الدفاع. قال مدير مديرية الأمن الداخلي في عين العرب كوباني بريف حلب مجد الدين الشيخ لتلفزيون سوريا، قال إن قوى الأمن الداخلي قد ألقت القبض على بعض المتورطين في الأحداث التي شهدتها المدينة.
1: بعد أحداث الشغب المؤسفة التي حدثت في مدينة كوباني، قامت قوى الأمن الداخلي في مديرية عين العرب بإعادة الانتشار في المدينة وإعادة بسط الأمن والسيطرة على المشهد وملاحقة المحرضين والمتورطين في الاعتداء على مؤسسات الدولة. قامت قوى الأمن الداخلي بالانتشار في الأماكن الحيوية ومؤسسات الدولة والمرافق العامة والمحافظة على أمن المؤسسات، ولا أعتقد أن الأحداث التي حدثت البارحة تؤثر على مسار الاندماج. ألقينا القبض على 5 منهم وتتم ملاحقة كل من حرض وساعد على هذا الأمر. العلم لم يحرق العلم، حدث أعمال شغب واقتربوا المخربين من العلم، قاموا شبابنا بإنزال العلم، والفيديو اللي ظهر كانت لقنبلة ضوئية من أجل السيطرة على المشهد قام أحد الأخوة بإطلاقها. العلم لم يحرق، علم موجود سيتم رفعه في سماء مدينة كوباني مرة أخرى.
0: هذا ورصدت كاميرا تلفزيون سوريا رأى بعض من أهالي مدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي بشأن الأحداث الأخيرة. نشاهد.
2: هلا امبارحة عملنا وقفة احتجاجية هون اعتصام أهالي المدنيين عملوها نتيجة رفضنا باللي صار، لكن فيما بعد بعد ما انتهى الاحتجاج شوية شباب من كوباني عملوا رد فعل يعني وبنتيجة فوضوية يعني وبطريقة راحوا عبروا عن احتجاجهم أمام مقر الأمن الداخلي وأمام مبنى مديرية المنطقة، طبعا ما كان بطريقة صحيحة يعني. مطالب الأهالي واضحة، نحن مطالبنا أنه يتم محاسبة جميع المعتدين يلي اعتادوا على أهالي رأس العين سريكانية.
3: كما تشاهدون الحركة الطبيعية و100% في المدينة، جميع المحلات والسوق شغال، ما في أي شيء. امبارح حصل شوية توتر، الأمن العام والقوى الأمنية الموجودة استوعبت الموقف وسيطرت على الفوضى القليلة اللي صارت.
4: مسألة امبارح يعني كوباني طلعت وقفة احتجاجية من أجل أهلنا في رأس العين، وبعد المشي الوقفة الاحتجاجية بشكل يعني نظامي يعني وقفنا ونددنا هل التجاوزات على المدنيين. بعدها في أشخاص يعني ردود فعل قوية صارت بالشارع،
5: إن تدخل الأمن العام وكذلك تدخل قوى الأسايش المندمجة أساسا مع قوى الأمن الداخلي وبوجود العقيد محمد عبد الغني الذي زارنا هنا في المنطقة، الأمور عادت إلى الاستقرار، واليوم الأهالي خرجوا إلى أعمالهم يمارسون حياتهم الطبيعية.
6: أخطاء اللي صارت امبارح المساء أخطاء فردية، والحمد لله رجعت للبلد مثل الأول وكل واحد بشغله وبعمله، والحمد لله يعني ما في شيء، الوضع مستقر والحمد لله ما في شيء هلق.
0: أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت قوة حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولة

0: لتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، إذ ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما وبحث وزير المالية محمد سربرنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية، فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. بحث وزير المالية محمد سربرنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية، فقد أكد الوزير خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل. في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها، حيث عقدت اجتماعات مع فريق الوزارة ولجنة الإصلاح الضريبية لاستعراض البنية التشريعية وآليات التطبيق، وأكدت استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة. ينضم إلينا الدكتور عبد المنعم الحلبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي معي من غازي عنتاب، أهلا ومرحبا بك. بداية دكتور، يعني كيف يمكن أن نقرأ هذا التوجه وما بحثه طبعا وزير المالية محمد سربرنية مع بعثة صندوق النقد الدولي عن المشاريع الضريبية الجديدة في سوريا، وطبعا الحديث عن زيارة مرتقبة أيضا إلى سوريا لرؤية الأمر على أرض الواقع؟
1: نعم، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. في الواقع منذ أكثر من عام دأب السيد وزير المالية الدكتور برنية على الحديث عن قانون ضريبي جديد فيه نوع من المشاركة والتحفيز، وفيه طريقة جديدة ونسب جديدة وعلاقة جديدة بين وزارة المالية والخزينة العامة وبين القطاع الخاص وحتى الأطراف المختلفة. اليوم عندما يتدخل صندوق النقد الدولي بشكل مباشر ويعلن عن ذلك، بالتأكيد هناك اهتمام أساسي مرتبط في إطار العلاقة الكلية التي أصبحت واضحة اليوم تربط المؤسستين الدوليتين، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالحكومة السورية وبمتابعة الإجراءات والمتطلبات التي أيضا مر عليها سنة ويجري تقييمها، والتقييمات حتى الآن تسير بطريقة إيجابية، بمعنى أنها هاتين المؤسستين تشير إلى أن وزارة المالية بالتحديد تتقدم في تلبية المتطلبات والإجراءات الكفيلة بمزيد من الشفافية، مزيد من الحوكمة، وأيضا فيما يتعلق بالجوانب التقنية المرتبطة بإدارة الدين العام وإدارة الدين بشكل عام. اليوم نتحدث عن الضريبة، السياسة الضريبية، وهي السياسة المالية بكل أبعادها، سياسة الدولة. قال سيد برنية، وتم الكشف عن كثير من مضامين وورش العمل المتعلقة بهذا المشروع، مجلس الشعب أصبح جاهزا والآن نحن ننتظر إصدار القانون. طيب، وبداية تطبيقه.
0: يعني أيضا بما يخص موضوع بنك أوف أمريكا وما يعني جرى الحديث عنه كذلك من فرص لربما للاستثمار في سوريا، كيف ترى هذه الخطوة دكتور؟
1: هلا، في كثير من مذكرات التفاهم التي تحول بعضها إلى اتفاقات بحاجة إلى، وهي طبعا بأرقام كبيرة، نتحدث عن مليارات، بحاجة بالتأكيد إلى بنوك تقوم بعملية التمويل وبنوك إقليمية شريكة. أعتقد بأن بنك أوف أمريكا مثل بنك مورغان الأمريكي الذي كفل عقد يو سي سي بالمشاركة طبعا مع بنك قطري وبنك إماراتي آلية التمويل. موضوع تمويل و إقامة شراكة مصرفية.

0: مع أطراف وقعت اتفاقات كبرى متعلقة في البنى التحتية وبالمليارات، أعتقد بأن هذا الأمر يتم التمهيد له عبر هذا اللقاء لنجد المزيد من البنوك الأمريكية التي تدير عملية التمويل طويلة الأمد التي تتجاوز 5 سنوات.
1: نعم دكتور. طيب، يعني اليوم لو تحدثنا عن موضوع قوانين الاستثمار، كم ترى بأنه من الضروري أن يكون هناك قوانين استثمار جديدة لربما تراعي المرحلة الجديدة في سوريا، ويعني أيضا العصر الحالي، لأنه القوانين الموجودة في سوريا قوانين الاستثمار يعني عفى عليها الزمان وهي قديمة ولم يتم لربما تحديث بنودها منذ فترة طويلة، وهذا ما يهيئ بحسب ما يقول بعض المحللين إلى بنية اقتصادية لربما تبنى على أساس صحيح وأيضا تجذب الاستثمارات الخارجية سواء كان على مستوى يعني رؤوس الأموال أو حتى البنوك التي تريد أن تفتح فروع لها في سوريا.
0: هلا، منذ سنة ونصف والجميع يتحدث عن تطوير البيئة القانونية والتشريعية الناظمة للحياة الاقتصادية في سوريا. كان هناك الكثير من الدعوات والشعارات التي رفعها كثير من المسؤولين في الحكومة السورية تتعلق بمنح الريادة للقطاع الخاص، إعطاء تسهيلات للمستثمرين، وتصدت الحكومة بشكل مباشر لتوقيع الكثير من الاتفاقات بكل المستويات. اليوم أنا أعتقد بأن المشكلة ليست دائما هي في القانون، إنما في البيئة بشكل عام، البيئة الناظمة، البيئة التي تباشر تطبيق هذا القانون. اليوم لاحظ الكثيرين وجود مركزية وصفها البعض أيضا بأنها غير مبررة بالنسبة لكثير من الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتطبيق الفعلي للعلاقة مع المستثمرين. طبعا تم التركيز في المرحلة الأولى على المستثمرين الأجانب، الحصيلة كانت يعني مقبولة في إطار حرب، في إطار دولة خرجت من حرب. مؤخرا هناك تركيز على المستثمرين السوريين الذين خرجوا خلال سنوات الحرب، وهناك علاقة مباشرة بأصحاب القرار السياسي، ولكن اليوم يتم الاستمرار بنفس الطريقة والعقلية. لا بد من السماح لمجتمع رجال الأعمال بالتعبير عن نفسه أكثر، لا بد من ترشيد العلاقة الحكومية بصورة أفضل، وبانتظار طبعا تعديلات القوانين وأيضا تغيير آلية العمل.
1: أشكرك جزيلا. نعم، أشكرك جزيلا دكتور عبد المنعم الحلبي، كنت معنا من غازي عنتم. انطلقت من مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي قافلة تضم 100 عائلة عائدة إلى عدد من المدن والبلدات السورية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس.
2: أنا أحد قاطنين مخيم الجبل، نازح منذ 12 سنة بسبب الظروف اللي مرت على هالبلد. فاليوم إن شاء الله راح تكون رجعتنا لبلدنا للشوخ. نشكر المنظمة اللي ساهمت بترحيلنا والقائمين على هذا العمل، ونشكر أهل جرابلس والشؤون الاجتماعية وكل اللي ساعدهم هالنازحين بنزوحهم.
1: وأوضح نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعمل على إنهاء ملف المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
3: عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 59 وبالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حلب وبدعم كريم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، تشرف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب على تجهيز قافلة عودة طوعية وكريمة لأهل المهجرين في مناطق النزوح في جرابلس، تمهيدا لانطلاقهم بعد قليل إلى بلداتهم وقراهم الأصلية. تشمل القافلة 100 عائلة يتم تجهيزها بخلال الطوارئ من FI والمعدات الأساسية، كما يرافقها فريق طبي ووسائل النقل مجانية إلى كافة حتى وصولهم إلى منازلهم. نؤكد في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب أنها ليست القافلة الأولى ولن تكون الأخيرة حتى اقتلاء آخر خيمة في مخيمات النزوح، ونعمل جاهدين على تأمين الخدمات الضرورية واللازمة لهم في بلداتهم وقراهم الأصلية.
1: تنضم إلينا الآن نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا، معنا مباشرة من جرابلس. نبيها، أهلا بك. إذن من مدينة جرابلس قافلة عودة ل

0: السوريين في طبعاً ريف حلب الشرقي، 100 عائلة إذا نبيها انطلقت من مدينة جرابس عائدة إلى مدنها الأصلية. كيف انطلقت هذه القافلة وكيف كانت كان مسار هذه القافلة كذلك الأمر؟
1: نعم بالفعل فرات، يعني انطلقت القافلة قبل ساعات، وهذه القافلة تأتي عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 59، وكان بإشراف مباشر من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب، وبالتعاون أيضا مع الجهات المعنية وإدارة منطقة جرابلس، وبدعم مباشر من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا ومنظمات إنسانية أبرزها منظمة مزن الخيرية. صراحة هذه يعني بالفعل عملية العودة اليوم جرى تجهيزها بشكل كامل، وتم تأمين وسائل نقل وأيضا توفير يعني الاحتياجات الأساسية ومستلزمات العودة، مع مرافقة يعني كانت أيضا من فريق طبي تابع للدفاع المدني السوري للقافلة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال هذه الرحلة. لكن فرات، اللافت في هذه يعني في هذه العودة أن ليس جميع العوائل لديهم بيوت وبيوتهم جاهزة للسكن في بشكل مباشر، فبعض العائلات قاموا بنقل خيامهم ولوضعها فوق ركام منازلهم التي يعني هي تدمرت خلال السنوات السابقة، لم يكن لديهم مجال صراحة غير أن يعودوا ويبدأوا حياتهم من جديد في أرضهم، يعني اختاروا العودة لبيوتهم رغم الظروف الصعبة، وهذا صراحة يعكس حجم التحديات في عودة كافة العوائل المهجرة في المخيمات في ريف حلب الشرقي. يعني هذه القافلة فرات انطلقت من عدة مخيمات في جرابلس وحولها، أبرزها كان مخيم يعني زغرة، أيضا هنالك عائلات انطلقت من المخيم واتجهت إلى عدد من المناطق وليس منطقة واحدة، فمنهم اتجه إلى حمص وسلمية والرستر وأيضا يعني عين العرب. وهذه ليست القافلة الأولى كما ذكر نائب الشؤون الاجتماعية في محافظة حلب، هذه إحدى القوافل. قبل فترة أيضا هناك قافلة اتجهت إلى منطقة الشيوخ بريف عين العرب، وأيضا يعني منطقة الشيوخ صراحة لحد هذا اليوم هي أحد المناطق المدمرة تقريبا بشكل كامل، لكن يعني العوائل تعود وتبدأ يعني حياتهم من البداية في إعادة العمار. طبعا إعادة العمار تحتاج يعني عدد يعني تحتاج ظروف أيضا مناسبة، فالمناطق التي يتم العودة إليها مباشرة الحكومة السورية تقوم بتوجيه المنظمات لهذه المناطق، وأيضا الحكومة أيضا تعمل بجهود على إعادة البنية التحتية لتوفير ظروف العودة لهؤلاء الأهالي.
0: شكرا جزيلا لك نبيها الطه، مراسلة تلفزيون سوريا في كنت معنا من جرابلس من ريف حلب. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسمي 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقهم. وبين مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتبارا من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفا أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح الأعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيل الأولي وتحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. ضبطت فرق الرقابة في مديرية التجارة الداخلية بطرطوس كميات من الطحين غير المطابق للمواصفات القياسية داخل مستودعات عدد من المخابز الخاصة. وأوضح مدير التجارة الداخلية في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لوكالة سانا أن التحاليل المخبرية للعينات المسحوبة من مستودعات المخابز في ريف طرطوس بينت عدم مطابقتها للمواصفات، ما استدعى مصادرة الكمية بالكامل وفق الأصول القانونية، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية على المخابز والمنشآت الغذائية حرصا على سلامة المواطنين. كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خريطة أضرار القطاع

0: الطبي في محافظة إدلب والتي بلغت 76 ضررا بمنشأة صحية بدرجات متفاوتة. وفي التفاصيل أوضحت الوزارة أنها نفذت عبر مديرية التخطيط والإحصاء تقييما ميدانيا سريعا للأضرار والاحتياجات على مستوى الوحدات الإدارية. وشمل التقييم 143 مستوصفا، منها 53 متضررا، وشمل 63 مشفى، 23 منها متضررا. وأشارت إلى أن النتائج تدعم تقدير الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية وترتيب أولويات التدخل. أعلن الدفاع المدني استجابته ل 134 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء من دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 5 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 129 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الفرق عملت على إخماد الحرائق وتبريد المواقع واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 24 حادث سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة 29 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة أثر الحوادث وتأمين أماكنها. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مجلس النواب أقر قانون العفو العام عن سجناء وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. وأعلنت رئاسة البرلمان اللبناني في بيان إقرار اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ من السجون، وطالبت به قوى سياسية عدة في البلاد. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن إقرار القانون جاء بعد إدخال تعديلات عليه خلال الجلسة التشريعية العامة، وأشارت إلى أن التصويت جرى وسط اعتراض لكتلة نواب حزب الله وانسحابها من الجلسة. وعلق وزير العدل اللبناني عادل نصار من داخل مجلس النواب على إقرار القانون قائلا إن إلغاء عقوبة الإعدام يمثل خطوة تاريخية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من إصابات الاختناق من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة دهم وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما هدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة في الشارع الواصل بين دوار مرج ابن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينية خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة العيسوية شرقي القدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم أهلا بك. إذن مزيد من الخروقات الإسرائيلية، مزيد من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة كذلك، وتصعيد يعني بشكل يومي، ضعينا في آخر التطورات لديك ريم.
1: صورات تتصاعد حملات الاحتلال في اقتحاماته للضفة الغربية، سواء من خلال الاعتقالات والمداهمات التي يقوم بها للمدن والقرى والمخيمات، أو حتى عنف المستوطنين الذي يتزايد في كل يوم أكثر من قبل. هذا اليوم كان هناك عدة اعتداءات للمستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، التركيز الأكبر هو على قرى محافظة نابلس. نتحدث عن عدة قرى تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين، أبرزها بلدة قسرة إلى الجنوب من نابلس كما يحدث في هذه الأثناء، حيث يحاصر مجموعة من المستوطنين منزلا أو 4 منازل لعائلات فلسطينية تقع على تلة في هذه البلدة منذ 3 أيام. يتجمهر المستوطنون حول هذا المنزل، أقاموا خياما وأيضا بؤرة استيطان. الجيش الإسرائيلي

0: إسرائيلي متواجد في المكان ويدعي أنه حاول أن يمنع هذه الاعتداءات على العائلات الفلسطينية التي يمنع عليها الطعام والشراب لعدة أيام، لأن المستوطنين يقومون بوضع أحجار ومكعبات إسمنتية في الطريق الواصلة إلى هذه المنازل. وبالمناسبة المستوطنون لا يكتفون فقط بالاعتداءات فرات الجسدية أو حرق المنازل والمساجد أو الاستيلاء على المواد، بل أيضا أصبحوا يحاصرون المنازل ويمنعون قاطنيها من الخروج أو الدخول إليها، كما حدث قبل أيام في منزل لعائلة في قرية جالود أيضا التابعة لمحافظة نابلس. كان الخيار إما الموت أو ترك هذا المنزل، وبالتالي العائلة غادرت المنزل مرغمة تحت وطأة هذه الاعتداءات المتواصلة التي لا يمنعها الاحتلال الإسرائيلي ولا يلجم هؤلاء المستوطنين. اليوم كان قائد المنطقة أو ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للضفة الغربية في المنطقة، بالإضافة إلى عدة قيادات في الجيش، حاولوا أن يطلعوا كما قالوا على ما يفعله المستوطنون في هذه المنطقة، كما ادعوا أنهم عبروا عن استغرابهم من تصرفات ما أسموه المدنيين الإسرائيليين في هذا المكان، لكنهم لم يستطيعوا تفكيك البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في هذا المكان. إذا نتحدث عن عنف متزايد، عن اعتداءات في تصاعد. المواطنين الفلسطينيين لم يستطيعوا فقط أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم، بل أيضا أصبحوا اليوم لا يستطيعون الخروج من منازلهم. نتحدث أيضا عن سلسلة هدم متواصلة يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية. اليوم 5 منازل قام بهدمها، منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس، بالإضافة إلى منزل آخر في محافظة بيت لحم في إحدى البلدات، وأيضا منشآت تجارية واقتصادية في محافظة جنين. في كل يوم هناك أيضا إخطارات لهدم إما منشآت تجارية أو منشآت زراعية أو هدم براكسات تابعة للمواطنين.
1: شكرا جزيلا لك من القدس المحتلة ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بندا لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقا للتفاهمات. ختام النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملف

فات نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب لسبعة وعشرين يوماً فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة، وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا

0: الوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل لدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج عين سوريا نناقش فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية، والبداية بأبرز العناوين. شكاوى أصحاب محطات في دمشق وريفها من تخصيص مخزون استراتيجي تفتح النقاش بشأن توفر المحروقات في عموم البلاد. 100 عائلة تعود من جرابلس إلى مناطقها الأصلية، وتحديات العودة تتكرر في مختلف المحافظات. في اليوم العالمي للشباب، شبان سوريون يواجهون تحديات متزايدة، وفرص العمل والتعليم والهجرة في صدارة الأولويات.

0: يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
1: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من سعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
2: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بتكون تلتزموا نسبة الاحتياطي 20%. نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الآلاف الدولارات. هلا بس أنت يوم تطالبني أنت أنا بالاحتياطي، أعطيني مادة لأعطي الشعب. أنا مازوت مسكر، ما عندي بنزين، إجاني الطلب مبارح خلاص اليوم، هلا راح يخلص شوي تاني بيخلص خالصين. عم نسجل على الطلب اليوم، عم يجينا الطلب بعد 5 أيام، مازوت عم يجينا بعد 11-12 يوم، وغير كازيات أخي عم يجي هالمادة وما عندها محل تفضيها. شلون أنت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي المادة تبعي مشان غطي الشعب كلياته، بحط أنا نسبة احتياط. أما هون الموضوع أنا ما فيني أحط ولا لتر.
1: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
3: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا وحاطينه بالخزانات، ويوم التحرير صارت فوضى. أول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر، شهريا خساره تبخير كل شهر.
1: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
4: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
1: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
5: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي.

0: مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يبقى معنا حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من ريف دمشق، وينضم إلينا أيضا هاشم العبد الله مراسل تلفزيون من اللاذقية، وأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون من حمص. مرحبا بكم. حازم، شاهدنا في التقرير اعتراض بعض أصحاب المحطات على هذا القرار بموضوع تخزين أو تخصيص مخزون استراتيجي. أنت تقف يعني واضح وراءك أيضا محطة للوقود، هلا نقلت إلينا المشهد.
2: صحيح محمد، نحن نقف حاليا في احدى محطات الوقود بدمشق. نتحدث اليوم عن مشكله اخرى تضاف الى المشاكل القائمه حاليا بما يتعلق بتحميل المعدات. المشكله اليوم لها علاقه باعاده تعبئه المعدات داخل المحطات التي تعاني اصلا من عدم قدرتها على
1: نعم حازم. طيب سنعود إليك حازم لأنه الصوت يتقطع، ننتقل إلى هاشم. هاشم، في اللاذقية في البداية، هل هناك يعني ذات هذا القرار وصل أيضا للمحطات في اللاذقية؟
3: بالنسبة للقرارات يعني هي تصدر يعني لكل سوريا. بالنسبة نتحدث اليوم عن موضوع الأزمة المحروقات، طبعا هنا في اللاذقية محمد يعني الأزمة هي متفاوتة يعني أو نسبية، أو هي كل يوم يعني يكون هناك يعني أحيانا يكون هناك ازدحام على محطات الوقود وأحيانا لا يكون. يعني اليوم نرى بعض السيارات الموجودة تقف في طابور على هذه الكازية، يوم أمس لم يكن يعني هذا الطابور موجود وكان البنزين متوفر، أي أن الموضوع ليس هو يعني أزمة متواصلة في هذه الكازية التي يعني نرى الآن في عدسة الكاميرا أن هناك يعني سيارات تقف ولكن الدور يعني يمشي. وسألنا بعض أصحاب السيارات منذ قليل عن كم استغرق وقوفه حتى وصل إلى محطة الوقود والتعبئة، حوالي نصف ساعة تقريبا. هناك إمدادات تأتي لكن أصحاب الكازيات أو أصحاب محطة الوقود يعني تحدثوا أن هو بالأصل هناك قلة في التوريد بعدد الطلبات. هناك في السابق كان هناك حوالي 3 طلبات يوميا تأتي إلى المحطة الوقود الواحدة، لكن الآن يعني مع هذا يعني أزمة المحروقات هذه الأخيرة هناك أحيانا طلب أو طلبين يعني تصل إليهم يعني، وذلك يؤدي أحيانا إلى أزمة. هنا نتحدث محمد أيضا هناك للاذقية خصوصية أن بالأصل يعني هناك سيستم معين أو يعني بعض الكميات المخصصة لمحطات مدينة اللاذقية ومحافظة اللاذقية مثلا طلبين أو 3 طلبات. الآن هي مدينة سياحية ومحافظة سياحية، هناك أعداد كبيرة من السيارات التي تتجه إلى محافظة اللاذقية بقصد السياحة، وأغلب السيارات يعني تحاول التعبئة من هنا. زاد ذلك غير الأزمة، زاد أزمة المحروقات، زاد أيضا على موضوع الطلب على المحروقات، وأدى إلى يعني يقول أصحاب الكازيات وأصحاب المحطات الوقود يجب أن يكون هناك كميات أكبر لمحافظة اللاذقية لتعويض أولا قلة التوريدات، والشيء الثاني هو يعني السيارات القادمة من المحافظات الثانية التي نعم. يعني تأتي بقصد السياحة ويكون هناك ازدحام ويكون يعني هناك يعني لتسد هذه الحاجات المحلية وأيضا السياح.
1: أنوار، في حمص كيف تلقت محطات الوقود هذا القرار بتخصيص 20% كمخزون استراتيجي؟
4: نعم محمد، نحن الآن أمام إحدى الكازيات التي تشهد عادة أكثر المشاهد ازدحاما عندما يتعلق الأمر بأزمة. كازية رئيسية تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط حمص بحماة ومن ثم محافظات الشمال السوري، وعندما عاينا المشهد في أكثر الكازية وهنا كما يظهر ربما خلفي الآن في هذه الكازية، هناك نستطيع أن نلخص ما جرى خلال الساعات الماضية بأنه كان هناك غيار البنزين بساعات. مشهد الدور بمادة الديزل يبدو طبيعيا جدا وتبدو السيارات قادرة على التعبئة بالكميات التي تريدها، ولكن ما يتعلق بمادة البنزين هناك كان غيار بساعات، ولكن حصل توفر للماء.

0: بعد لاحظنا بأنه كان هناك خلال الساعات الماضية طابور من السيارات التي استطاعت بمعظمها ولو كان هناك دور وكان هناك يعني بطء وكان هناك ضغط على مادة البنزين، ولكن يعني معظم السيارات التي وصلت إلى هذه الكازية قد قامت بتعبئة مادة البنزين، ولكن هذا يحصل أيضا لمدة مؤقتة ويعود البنزين لينقطع في هذه الكازية. يبدو بأن يعني الأمر يحتاج إلى حلول وما لا تقتصر على حل مؤقت ولكنها تحتاج لحلول مستدامة، خصوصا لأننا يعني عندما نشاهد الطوابير نشاهدها لفترة قصيرة نعم يتم حل الأمر، ولكن يعود البنزين للانقطاع. عندما جلنا في عدد من الكازيات فترة قبل ساعات كان هناك كازيات تعتذر عن عدم وجود مادة البنزين فيها، أما عن هذه الكازية قامت قبل قليل بتعبئة الكثير من السيارات مادة البنزين، ولكن عاد البنزين للانقطاع ما يشير بشكل واضح إلى وجود كميات محدودة ضمن هذه الكازيات يتم توفيرها بشكل ربما نستطيع أن نقول بأنه بحمس أفضل من غيرها نسبيا بسبب وجود بعض المراكز الحيوية التي تمدح المحافظات السورية عموما.
1: وبالتالي أنور يعني أصحاب المحطات يستطيعون تخصيص هذا المخزون الاستراتيجي حسب القرار الجديد؟
0: يبدو بأن يعني في أكثر مشهد ربما خفض ضغطا من باقي المحافظات، خصوصا إذا ما قارنا مع محافظتين رئيسيتين في حلب ودمشق، أيضا الإقبال الكبير في هذه المحافظات أو حتى بشكل مؤقت في محافظات أخرى كما تحدث في هذه المحافظات التي تشهد ممكن السياحية والمدرسية. هنا في حمص نلاحظ أن الضغط يحصل لفترات بسيطة، وبالتالي يمكن تكون المخزون الاستراتيجي قابل للتطبيق أو جزء من الحل الذي يبدو بأنه يحتاج إلى أكثر من يعني وسيله لوقف هذه الازمه التي يعني باتت تتكرر، وبالتالي يعني نحن امام مشهد بحاجه الى حلول جذريه. يعني هذا الامر لم يقتصر على الايام الماضيه ولكنه امتد لفترات طويله سابقه، وبالتالي كانت ايضا جزء مهم كان كما ذكر لنا الان اصحاب الكازيه الذين يعني اجرينا معهم لقاء بسيطا قبل هذا الظهور قبل هذه النشره، قالوا بان ايضا اشاعات تساهم بشكل كبير جدا في حصول الانتظار يعني في بعض الاحيان.
1: نعم، ويبدو هناك ازمه في عموم سوريا لكنها تختلف يعني حدتها من محافظه إلى أخرى. نعود إلى ريف دمشق، هناك حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا. حازم مرحبا بك من جديد، كنت تتحدث إذن عن الوضع بعد صدور هذا القرار.
2: محمد، حقيقة يعني القرار الذي نتحدث عنه بخصوص تعبئة المخزونات الاستراتيجية ربما كان مطبقا سابقا قبل سقوط النظام المخلوع، وهو مطبق ربما في محافظات أخرى غير دمشق وريف دمشق بشكل محدود. نحن نتحدث عن تحديدا في دمشق وريف دمشق. أصحاب المحطات يؤكدون بأنهم غير قادرين أصلا لعدة اعتبارات يعني لتعبئة هذا المخزون، وخاصة بأن المادة حاليا يعني غير مستقرة، هم غير قادرين على فتح يعني محطاتهم يوميا ولتخديم المناطق التي هم فيها على مدار الساعة. سيكون معنا يعني أو هو معنا حاليا السيد محمد سالم وهاب، هو صاحب إحدى محطات الوقود وهو عضو غرفة تجارة ريف دمشق. نرى المحطة مغلقة، يعني اليوم نحن داخل محطة وهي مغلقة. بداية، ما سبب إغلاق محطتك اليوم؟
3: عدم إمكانية سلك المحروقات بتزويدنا بالمادة. نحن تقريبا سجلت أنا الأسبوع الماضي سجلنا طلب مازوت وطلب بنزين. جانا طلب البنزين مبارح صباحا، طبعا المساء بسبب كثرة الطلب على البنزين المسويات كان خالص، قوامه شيء 24,000 لتر. المازوت لهلا ما اجانا، صار له تقريبا شيء 8 ايام مسجلين على طلب المازوت، لهلا ما اجانا المازوت.
2: لما تطلبوا طلبيه مازوت او بنزين، عم تيجي بكم بالكم نفسه؟ يعني انتم طالبين كميه لتوره معينه، هل تصل نفسها او اقل؟
3: ايه لا، هو قوام كل طلب. انت لما بتروح على شركه محروقات وبتسجل انت انه انا مثلا بدي مازوت ولا بدي بنزين، انهم في عندهم قاعده معينه انه قيمه الطلب هو 24,000 لتر. بيجيك هو ما بين 20,000 ل 24,000 لتر نسبة وتناسب حسب السيارة اللي هي محملة المادة.
2: طيب خليني أشوف المعيقات يعني قبل ما أنتقل لموضوع المخزون الاستراتيجي. اليوم ما عم نحكي عن مادة غير متوفرة ومطالبين أنتم مخزون استراتيجي. شو المعيقات برأيك اللي عم تخلي شركة محروقات غير قادرة على تلبية طلبات البنزين والمازوت، وبالتالي حدوث أزمات بين الحين والآخر؟ ما المشكلة؟ ما هو السبب بالأصل؟
3: هو للأمانة لحد الآن ما حدا بيصرح لك شو السبب. تسأل أنت يقول لك مو معروف شو السبب، ولا حدا صرح لهلأ شو السبب. بس نحن أنا نظريا كرأي نحن في نقطة إذا الناس كلياتها بتشاركني فكرة

0: الأزمة صار لها تقريبا شي شهرين ثلاث شهور. قبل شهرين ثلاث شهور كان في عنا إدلب وريف إدلب وحلب وريف حلب وحماة وريف حماة، كانت عم تغطيهم شركات خاصة عم تجيب المادة، كانت سامحت لها الدولة بأنه تجيب المادة من تركيا تزود هالمحافظات هي وريفها من هني، فما كان عندها شركة محروقات كل هالضغط وكل هالطلب على المادة إن كان المازوت ولا البنزين ضمن محافظات الجمهورية كلياتها. اليوم لما هي المحافظات وقفت عن استجرار المادة من تركيا أكيد هذا بده يسبب عبء، لأنه أنت إذا بتحكي بمخصصات هي المخصصات بدها توزع على المحافظات كلياتها، بينما كانت مثلا أنت كنت تستثني من هي المخصصات ثلاث محافظات ما عرفها، أنت اليوم فوتهم بهي المخصصات، فأكيد هذا حيسبب أزمة.
1: معناها باختصار يعني اليوم شركة محروقات هي المسؤولة عن تزويد كل المحافظات السورية تقريبا بالمادة، سابقا كان هناك شركات خاصة ربما يعني تزيل عن كاهل شركة محروقات هذا الأمر، اليوم شركة محروقات غير قادرة على تلبية الطلبات كلها بكل المحافظات وفقا لحديثك. طيب ننتقل يعني بسرعة إلى موضوع المخزون الاستراتيجي، ربما ترى يعني وزارة الطاقة بأن المخزون الاستراتيجي هو لهذا اليوم، يعني مثل هذا اليوم لا يوجد لديك مادة، لا يوجد طلبات، ربما تستطيع حينها استخدام المخزون الاستراتيجي، هو ربما بنظرها حل المشكلة، لماذا تجدون فيه مشكلة أصلاً؟
0: طيب هو انا حاقول لك شغله، هو حيحل المشكله يوم واحد، نحن المشكله صار لنا فيها شهرين ونص. انا اذا عندي احتياطي استراتيجي انا عامل لك بعت 24 الف لتر خلال نهار من الصبح للمساء، تمام؟ انا عامل حسبه هيك سريعه، انا الاحتياطي الاستراتيجي تبعي لمحطتي تقريبا شيء 24 الف لتر، فاذا نبيعهم بنهار واحد ما بيعملوا شيء. يا سيدي الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يعني منطقي وفني بده يكون تحت يد الدوله، هي بتقرر بأني لحظه بدها تبعته للمحطات لحتى تغطي اذا كان ما لها هي قادره تغذي هالمحطات
1: طب
0: بهالماده.
1: كغايه كسبب عم تقول انه ما بيحل ازمه، طيب
0: لا ما
1: ليش
0: بحل.
1: ليش ليش في محطات رافضته اصلا، يعني شو المعيقات؟
0: هلا اخي هو الرفض اساسي اليوم في عندك نقطه للي انا الفكره اللي انا عم بوصل لك اياها، نحن عم نقول لك انا احتياطي الاستراتيجي تبع محطتي تقريبا ما يا سيدي 14000 لتر اذا بدك مو 24، انا يمكن خربطت. المازوت تقريبا 24 الف لتر، طيب بنهار واحد بيروحوا. طيب هي الازمه هلا صارت تقريبا شي شهرين ونص، شو معناتها هو مجدي وغير مجدي.
1: طب انا في حال الزمتكم يعني بتعبئه الخزانات، هل ستوفر لكم الماده لتعبئه الخزانات بالمخزون الاستراتيجي؟ وهل كل المحطات لديها الملاءه نفسها لدائما اعاده تعبئه هذا المخزون في حال السقوط؟
0: انا سويت حسبه سريعه لمحطه، انا محطتي ضمن المخطط التنظيمي لمدينه حاسته، بدي 43 الف دولار لحتى انا احسن غطي هذا الاحتياطي اللي هو مطلوب مني واللي انا عم باكد لك بدايه هو غير مجدي. محطه ثانيه على الاتستراد كمان هي المحطه عملنا لها حسبه سريعه على الاحتياطي المطلوب منا اللي هي يشكل 20% بده 70 الف دولار لحتى يحط عنده احتياطي، ومثل ما رجعت قلت لك هو غير مجدي لانه بيخلص بسرعه بنهار واحد بيخلص. بدنا احتياطي استراتيجي يكفي لا الازمه يغطيك اقلها 10 ايام 15 يوم لبين ما تكون انت جبت ماده. طيب مين عنده تخزين اكبر؟ شركه محروقات عندها بكل المحافظات خزانات 9 ملايين اللترات، ممكن تحط فيه احتياطي استراتيجي ويكون حكمه تحت الدوله، هي بتقرر ايمتى بدها تفرج عنه الاحتياطي الاستراتيجي وايمتى بدها تضل محتفظه فيه.
1: مشكور، اتشكرك سيد محمد. طبعا يعني محمد سمعت ربما الى المشكله بما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي وبما يتعلق ايضا بتوفر الماده، يعني حتى هذه اللحظه لا يمكن لاحد ان يجزم بسبب عدم وجود طلبات مستقره وترد بشكل دوري الى محطات الوقود. هنا عزاها يعني صاحب هذه المحطه بانها كانت هناك شركات خاصه تعمل، اليوم هي لا تعمل والعبء كله على شركه محروقات غير القادره على تلبيه كل الطلبات، والمخزون الاستراتيجي لن يحل الازمه وفقا لحديثه.
2: شكرا جزيلا لكم جميعا، حازم عوض مراسل تلفزيون سوريا من ريف دمشق، هاشم العبد الله مراسل تلفزيون من اللاذقيه، وانور ابو الوليد مراسل تلفزيون من حمص. انضم الينا الان الدكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق. دكتور خالد مرحبا بك. في البدايه ما هي مبررات اصدار هذا القرار بإلزام المحطات محطات الوقود بتخصيص 20% كمخزون استراتيجي؟
3: أسعد الله مساءك سيد محمد والأخوة المستمعين، والشكر للأخوة المراسلون الذين استمعنا إلى تقاريرهم.

0: في الحقيقة يا سيد محمد، اليوم المخزون الاستراتيجي الخاص بالمحطات هو مختلف تماما عن المخزون الاستراتيجي الخاص بالدولة السورية. أنا اليوم كنت بالعديد من المحطات الفضائية، تحدثت عن هذا الأمر مرارا وتكرارا. اليوم أقول أن المخزون الاستراتيجي الخاص بالمحطات، المحطات تصنف محطات صغيرة، محطات متوسطة، ومحطات كبيرة. هذه المحطات عندما مثلا يكون هناك توزيع 24 ألف لتر يومي للطلبية الواحدة، يجب أن يكون المخزون الاستراتيجي أحيانا يصل إلى 3 أضعاف هذه الكمية. الحالة التصميمية للمحطات دائما يكون هناك خزانات تتسع لمخزون استراتيجي أكثر من الكمية التي تذهب بطلبية واحدة. الأخ المواطن الذي ذكر أنه المخزون الاستراتيجي لا يتجاوز 14 ألف لتر يوميا، هناك يعني خطأ بهذه المعلومة. كافة الكازيات أو المحطات، ونحن نتحدث هنا تحديدا عن مادة البنزين لأنها أكثر حساسية عندما يحصل ضغط أو نقص لهذه المادة، يجب أن يكون القدرة التي تكفي هي 3 أيام من الانقطاع. يعني بمعنى آخر، انتهت الكمية التي أو الطلبية، يجب أن يكون هناك كمية تكفي إلى 3 أيام حتى تأتي سلاسل التوريد بطلبية أخرى. الموضوع الذي يعني يحدث، لماذا الخلل؟ يوجد سببان. السبب الأول أستاذ محمد هو أن أصحاب المحطات عندما تبدأ الأزمة، هم يعني هناك عشوائية بالتعبئة. أنا برأيي يجب أن يكون هناك كمية محدودة لكل مركبة، مثلا 15 لتر أو 20 لتر على الأكثر. بينما هناك بعض المركبات، وخصوصا نحن نتحدث عن سيارات الدفع الرباعي 8 سلندر، هناك يعني تستوعب أحيانا 150 لتر، ويأتي أحيانا ببعض البيدونات ويملأها. على حساب من؟ على حساب كميات لمواطنون مستحقون آخرون. الموضوع الآخر وهو الأساسي والذي يجب أن لا نضع عمليات تجميل عليه، أن المخزون الاستراتيجي الذي يجب أن يكون تحصيل حاصل بهذه المحطات هو يباع بجله بالسوق السوداء لأشخاص عملاء، يعني يشتري من صاحب هذه المحطة. نحن لا نعمم ولا نقول أن كافة المحطات،
1: لكن دكتور خالد يعني استمعنا، محمد أنا اسمح لي يعني استمعنا إلى الضيف صاحب إحدى المحطات الوقود، وأيضا في التقرير الذي عرضناه قبله عدة أشخاص أصحاب محطات، المشكلة يقولون التوريدات أصلا غير كافية. نتقدم يعني الشركة السورية للمحروقات أصلا لا تقدم توريدات كافية لاحتياجات السوق، فضلا عن أن يكون هناك مخزون استراتيجي. المشكلة أيضا في التوريد أصلا.
0: يا أستاذ محمد، هناك في الحقيقة ضغوطات على الحكومة السورية، لأننا نعرف جميعا أو نحن نعرف، يعني نحن كمختصون بالاقتصاد نعرف، ولكن الكثير من الأخوة المواطنون لا يعرفون ذلك، أن الحكومة السورية معظم النفط الذي نستورده هو من سوريا. وأنا كنت معك
1: من روسيا
0: على الهواء منذ قرابة الأسبوعين وتحدثنا مطولا عن هذا الموضوع. اليوم النفط الروسي وصوله لسوريا هناك بعض الصعوبات تتعلق بأمور سياسية لسنا بصدد الخوض بها. اليوم نحن نعتمد على النفط الذي ينتج من سوريا وهو بكميات لا تكفي الاحتياج الكامل، ولكن يعني هناك حلول بديلة. الحلول تأتي بحالة من الترشيد. اليوم عندما تتحدث وزارة الطاقة والسورية للمحروقات أنه يجب أن يفعل المخزون الاحتياطي لهذه المحطات، هذا القرار مترافق بأنه يجب أن يكون هناك ترشيد بتوزيع هذه الكميات، هذا الأهم. ولكن الأكثر أهمية أن يكون هناك مخزون استراتيجي واحتياطي. في الحقيقة يعني نحن اليوم يعني تستمر كافة الأطراف بالمراوغة، بمعنى نلعب لعبة القط والفأر.
1: طيب لكن صاحب المحطة دكتور خالد، أنا لا تعتقد
0: يعني نفذت كميتي،
1: يعني ألا يعبر يعني ذلك عن نوع من نوع من القصور في التخطيط؟ يعني يفترض على مستوى الدولة تخطط لمواجهة مثل هذه التحديات، صح؟ لأنه المشكلة مستمرة منذ أكثر من شهرين.
0: يا سيدي الكريم، والله أنا على صعيدي الشخصي وأنت يعني مطلع على يعني الحلول التي أنا شخصيا قدمتها، قلت يجب أن يكون منصة، ويجب أن يكون هناك حالة رقابية بكل محطة، ويجب أن يكون هناك انتظام بسلاسل التوريد للمحطات كافة. نحن اليوم نتحدث عن احتياج يومي بسوريا 8 مليون لتر من البنزين، نتحدث عن 240 مليون لتر من البنزين شهريا، نحن نتحدث عن كمية كبيرة جدا. يعني الحكومة السورية يعني هناك ضغوط، ولكن أنا برأيي الحكومة السورية نحن في يوجد قاعدة ذهبية في الاقتصاد، نقول حل المشكلات لا تأتي في الأزمات وإنما تأتي في الأيام التي لا يكون بها أزمات. نحن نقول أن هناك سوء بالتخطيط، وهناك أحيانا قرارات يعني غير محسوبة، ومن الطبيعي أن يكون أخطاء، ولكن ملف النفط هو ملف استراتيجي وحيوي وموضوع مرتبط بالمواطنون ومرتبط بالدولة السورية. يجب أن يكون هناك توازن ما بين الكميات التي ترد إلى المحطات والكميات التي تستهلك، ولكن أنا برأيي يا سيدي الكريم التقصير ليس من الدولة، وكذلك ليس جميع أصحاب المحطات هم يعني أشخاص ينظرون إلى الربح غير المشروع، أكيد هناك الشرفاء والكثير منهم، ولكن أنا برأيي الحالة التي تسبب هذه الاحتقانات بين الفينة والأخرى هو غياب الرقابة الإلكترونية. أنا يجب أن يكون موضوع الرقابة الإلكترونية بكافة المحطات هو من أولويات الدولة السورية، وهذا يندرج تحت مسمى التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي لهذه الدولة. عندما يكون هناك رقابة يكون هناك يعني سيطرة وكنترول على كافة العملية التشغيلية والاستخراجية والتوزيعية وكذلك المادية.
1: شكرا لك دكتور خالد الحمدي الخبير في التخطيط الاقتصادي من دمشق.

0: انطلقت من مدينة جرابلس في حلب أو في ريف حلب الشرقي قافلة تضم 100 عائلة عائدة إلى عدد من المدن والبلدات السورية بتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس.
1: أنا أحد قاطنين مخيم الجبل، نازح منذ 12 سنة بسبب الظروف اللي مرت على هالبلد. فاليوم إن شاء الله راح تكون رجعتنا لبلدنا للشوخ. نشكر المنظمة اللي ساهمت بترحيلنا والقائمين على هذا العمل، ونشكر أهل جرابلس والشؤون الاجتماعية وكل اللي ساعدهم هالنازحين بنزوحهم.
0: بدوره قال حسن نادر نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب إن الوزارة تعمل على إنهاء ملف المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
2: عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 59 وبالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حلب وبدعم كريم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، تشرف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب على تجهيز قافلة عودة طوعية وكريمة لأهل المهجرين في مناطق النزوح في جرابلس تمهيدا لانطلاقهم بعد قليل إلى بلداتهم وقراهم الأصلية. تشمل القافلة 100 عائلة يتم تجهيزها بخلال الطوارئ NFI والمعدات الأساسية، كما يرافقها فريق طبي ووسائل النقل المجانية إلى كافة حتى وصولهم إلى منازلهم. نؤكد في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب أنها ليست القافلة الأولى ولن تكون الأخيرة حتى اقتلاء آخر خيمة في مخيمات النزوح، ونعمل جاهدين على تأمين الخدمات الضرورية واللازمة لهم في بلداتهم وقراهم الأصلية.
0: هذا ويشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
3: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله هون.
4: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر، الأكثر بالمزارع أكثر بالخيام.
5: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص في آلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
6: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30-40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
7: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني ما عطل متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها، عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البيار، بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: انضم إلينا الآن كل من نبيه الطه مراسلة تلفزيون سوريا من حلب، ياسر الروح مراسلة تلفزيون من حماة، وإلاف العلي مراسلة التلفزيون من إدلب. مرحبا بكم نبيها. إذن هذه ليست القافلة الأولى التي تعود من النازحين، هل هناك تقديرات إحصائيات للقوافل والعائدين النازحين من المخيمات إلى مناطقهم ومنازلهم؟
8: نعم محمد، صراحة يعني هذه القافلة هي واحدة من عمليات العودة التي يجري على العمل عليها من مخيمات جرابلس، مع يعني استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتأمين نقل العائلات ومستلزمات العودة لهم. اتجهت اليوم نحو 100 عائلة إلى مناطق مختلفة بينها الباب ومنبج وعين العرب وحمص وحماة والرستن وغيرها من المناطق. صراحة يعني اللافت في أوضاع العوائل عندما التقينا بهم عند خلال تجهيزهم للعودة إلى مناطقهم، يعني صراحة يعني أوضاعهم غير متشابهة، فهنالك عائلات لديها منازل قائمة بينما ستعود عائلات أخرى إلى منازل مدمرة. العائلات التي تعرضت منازلها للدمار ستنقل يعني نقلت خيامها معها من المخيم لتضعها فوق أنقاض المنازل إلى حين توقع إمكانية إلى إعادة تأهيل هذه المنازل. وبالتوازي مع هذا طبعا مع هذه التحديات، الجهات المعنية وأيضا الحكومة السورية هي تتابع مناطق العودة واحتياجات العوائل خصوصا من المياه والكهرباء والمراكز والمراكز الصحية. فالحكومة اليوم يعني محمد تعمل من خلال عودة الأهالي إلى توجيه المنظمات الإنسانية للمناطق المدمرة بشكل كبير للبدء بتأسيس بنية تحتية وتوفير الخدمات الأساسية للعوائل التي تعود إلى مناطقها الأصلية.
0: نعم ياسر، شاهدنا في التقرير قبل قليل في ريف حماة هناك يواجه بعض العائدين مشاكل تتعلق بنقص الخدمات، ما مدى جاهزية يعني المناطق لاستقبال النازحين العائدين؟
9: نعم محمد، يعني في الحقيقة مناطق ريف حماة الشمالي والغربي وسهل الغرب هناك مدن وقرى مدمرة بنسبة كبيرة، نتكلم اليوم على مدن مدمرة بنسبة 80%. يعني اليوم كفرزيت اللقامة كحرم بوذا، هذه المدن تعرضت إلى القصف الشديد خلال سنوات الثورة. يعني هناك يعني خدمات تعود إليها ولكن هذه الخدمات يعني تعتبر خجولة. تعمل محافظة حماة والمجالس المحلية على يعني إعادة هذه الخدمات لهذه المدن والقرى. يعني اليوم نتكلم على مدينة لا يوجد فيها أي خدمة، اليوم تعود هذه الخدمات تدريجيا، يعني كل مدينة أو قرية هناك مركز صحي ويعني بئر مياه ومدرسة، يعني بشكل عام الخدمات تعود تدريجيا إلى هذه المدن والقرى. شهدنا في الأيام الماضية هناك عودة طوعية وعودة لافتة يعني لأن النازحين في المخيمات من مخيمات الشمال السوري من مدينة دانا مدينة أطمة، عادوا هؤلاء النازحين وهم من سكان ريف حماة الشمالي وريف حماة الغربي. يعني آخر قافلة منذ عدة أيام كانت 186 عائلة يعني عادت إلى قرى سهل الغاب، قبلها عادت يعني 106 عوائل إلى مدينة كفر زيت ومحيط مدينة كفر زيت. يعني اليوم نتكلم على قرى وبلدات مدمرة بشكل كامل عاد إليها النازحون. طبعا يعني كما تكلمت الزميلة نبيها هناك يعني عديد من العائلات تعود إلى منازلها ولكن منازلها مدمرة بشكل كامل، هناك من يصطحب معه وخيمته ويضعها في على أنقاض منزله، طبعا منهم من قام بترميم منازلهم بشكل جزئي ليتأوى، منهم يعني أغلب هذه المناطق محمد تعيش هذه العوائل على الزراعة، منهم من قام باصلاح أراضيه بعد يعني هذه الأراضي كانت يعني قاحلة وغير مزروعة منذ سنوات نتكلم
0: اليوم. هاي إذا جهود يعني فردية يعني يقومون بها من أجل تأهيل يعني مناطقهم.
9: هناك بعض المنظمات التي يعني أطلقت بعض المشاريع لترميم في قرى سهل الغاب، وأيضا منذ فترة شهر تقريبا أطلق يعني مشروع لترميم المنازل في مدينة اللطاطة. طبعا هذه المشاريع هي مشاريع إنسانية من قبل المنظمات يعني تساعدهم على ترميم منازلهم لعودة لتكون العودة أكبر في نهاية هذا العام. يعني
0: نعم ننتقل إلى أدلب إلى كيف تسير عمليات عودة النازحين.
10: نعم محمد، ما زالت عمليات يعني تسيير عودة المهجرين من مخيمات الشمال السوري إلى عدة محافظات، بدأت بريف إدلب ومن ثم انتقلت إلى أرياف حماة، وآخر قافلة كان من المقرر أن تعود إلى ما يقارب 5 أو 6 محافظات منها اللاذقية، دمشق، ريف دمشق، ودرعا، ودير الزور أيضا، بما يعادل 98 عائلة عادوا بالفعل إلى هذه المناطق أي 503 أشخاص. وفي مطلع هذا الشهر وأواخر الشهر الماضي. أيضا كان هناك عودة أكبر للمهجرين من مناطق الدانة وسرمدة وأيضا أطمة ومخيمات الشمال السوري بشكل كامل، ووصلت إلى ما يقارب 600 عائلة كانوا بالفعل يعني قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية نتيجة يعني غياب الخدمات عن المخيمات واتجاه المنظمات والجهات المعنية إلى دعم المناطق الأصلية للسكان بإعادة يعني ترميم المدارس والمشافي ودعم إعادة إعمار البنية التحتية ليتسنى لهؤلاء المهجرين العودة إلى مناطقهم الأم. وما زالت بحسب يعني ما تحدثت لنا به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هناك ما يقارب 1000 عائلة هي مسجلة بالفعل للعودة الطوعية، وما زالت القوافل العودة الطوعية مستمرة خاصة مع ارتفاع تكاليف العودة على المهجرين نتيجة يعني غلاء تكلفة الوقود والسيارات. لذلك توفر اليوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المفوضية السامية ومحافظة إدلب أيضا والهلال الأحمر السوري هذه السيارات لتأمين عودة المهجرين عودة كريمة إلى مناطقهم الأصلية، كما يتم يعني تزويدهم ببعض الفرش والبطانيات وسلال الإغاثة ليتسنى لهم البدء من جديد في مناطقهم الأصلية رغم الصعوبات يعني صراحة التي تواجههم من غياب البنية التحتية. محمد،
0: شكرا لكم. إلاف العلي مراسل التلفزيون سوريا من إدلب، نبيها طه مراسلة التلفزيون من ريف حلب من جرابلس، وياسر الروح مراسل التلفزيون من حماة. استطلع تلفزيون سوريا آراء شباب وأمهات في مدينة طرطوس بشأن واقع الشبان وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام.
11: فرص المعيشة شوي صعبة والهجرة يعني عم بيحاولوا أن يهاجروا مشان يأمنوا مستقبلهم أو أن يعيشوا بحياة كويسة وكريمة، يعني في ضغط على الشغل على وخاصه عندنا هلا الشباب كثير، وفي منهم كمان هلا ضلوا بدون يعني ما في وظائف، ما في يعني اللي تعلموا في منهم من فاضطروا يهاجروا وهيك، وانا ابني منهم هاجر وعم بيزبط اموره.
12: هلا اكثر شيء هو مواجه اكثر شيء الشباب اللي مواجهه هلا بهالهذه الفتره انه العمل القليل والرواتب القليل، يعني الواحد صعب كثير لحتى صار ياسس حياته وحتى لا يفكر يتقدم بخطوه لقدام كثير صعبه، يعني الوضع على بعضه ما زياده يعني
13: قله الشغل، واذا اشتغل ما بيعطوه الاجور اللازمه، لهيك بيضطر اغلب الشباب تسافر مشان تعيش تكون حياتها تشتغل، يعني قله الشغل يعني بالبلد كثير كثير صايره صعبه، وهي الله يحمي هالشباب. وانا ابني كمان يعني وحيد وعم يشتغل كمان بلبنان.
14: اليوم اكثر موضوع عم بياثر على الشباب هو اول شيء الاستقرار، تمام الاستقرار، ثاني شيء الزواج اللي صاير هو عبء كبير بالنسبة للشباب اللي عم تشتغل مياومين وما عم بيلحقوا، يعني 24 ساعة وما عم بيلحقوا كعزابة لا أكثر ولا أقل، يعني فما بالك نحكي إذا هو متزوج وعنده أسرة وعنده عيلة وعنده مصروف.
15: الأغلب الشباب اليوم ما في فرص عمل، هلا أنا أحد الشباب مثلا خريج جغرافيا ما أنا يعني عندي كولب عم اشتغل بكولب هون، فرص عمل مو متوفرة، توظيف مثلا بتمنى يكون في وظائف للخريجين جدا، هي اكبر تحدي الشباب يعني ما في فرص عمل.
0: انضم الينا دكتور جوزيف جورج شنكاجي الناشط في مجال تمكين الشباب من حلب. دكتور جوزيف مرحبا بك. تحدث في التقرير شباب وامهات و يعني أكثر ربما المشاكل التي تكررت هي نقص فرص العمل وانخفاض الرواتب، ما حجم هذا التحدي فعلا؟
16: بالفعل التحدي كثير كبير. أول شيء شكرا للاستضافة. التحديات اللي بيواجهها الشباب كثير كبيرة، فهن ما هن مجرد إحصائية إنما النسبة الأكبر من السكان الموجودين بسوريا وهن مفصل الاقتصاد. التحديات عم بتكون بتواجههم من حيث توفير فرص العمل توائم كمان خبراتهم الأكاديمية بالجامعة، تناسب الاحتياجات المادية الخاصة فيهم، بحيث أنه الشخص المتخرج أو حتى الشخص الشاب يلي عنده مهارات تقنية ممكن أنه يطبق هذا الشيء ويأخذ فرصته بسوق العمل ودعم الاقتصاد. طبعا في كتير عوائق للموضوع، أهمها هي الفجوة بين الحياة الأكاديمية وسوق العمل. أكبر سبب للموضوع أنه ما بكون في دراسة جيدة للموضوع، وكمان احتياجات الشباب. فالشاب عم يضطر يشتغل شغل شغلين ثلاثة أحيانا أربع شغلات بنفس الوقت حتى يقدر يأمن مصروفه، من دون ما حتى يفكر بالتنمية أو الوصول لشيء أبعد.
0: ذكروا في التقرير أيضا مشاكل أخرى تتعلق بالاستقرار، تحدثوا عن موضوع الهجرة، أنه كثير من الشباب يضطر إلى الهجرة، حتى موضوع الزواج ذكر أنه أحد يعني هذه العقبات. ربما كيف يمكن يعني التعامل مع كل هذه العقبات؟
16: صراحة الهجرة سببها هو عدم الاستقرار، لكن أغلب السبب ممكن يكون مادي. فالسوق، السوق التجاري والاقتصادي خارج سوريا بيكون لسه أنشط، بما أن سوريا لساتها عم تنهض حاليا بهي المرحلة بشكل خلينا نقول تدريجي لكن نحو الأفضل، لكن الشباب كمان بحاجة وارد. وحدة من أفضل الحلول لهذا الموضوع هي صراحة الانفتاح على أسواق عمل جديدة، مثلا سوق العمل أونلاين، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد البيولوجي، السياحة. قد ما بنكون نقدر إنه نوفر هاي فرص العمل للشباب ونقدر نعمل هذا الدعم والتمكين للشباب بهاي المجالات، رح نشوف إنه الشاب مجرد ما يشوف فرصة عمل هون جيدة بوارد جيد رح يفكر إنه بالاستقرار، وممكن كمان يوفر وارد جيد عشان حتى كمان يقدر يفكر بالزواج، بناء عائلة، شراء منزل، التمليك، وكمان الاستمرار.
0: طيب هل يجب اتباع استراتيجية أو سياسات معينة من أجل تمكين الشباب؟
16: بالفعل صراحة في جهود جميلة وتشكر بهذا الموضوع، لكن جهود متفرقة وصغيرة، يعني نماذج ناجحة بحاجة تعميم، بحاجة تعاون، بحاجة عمل بين الوزارات، تنسيق بين الوزارات، منظمات المجتمع المدني، بين الجامعات، بين غرف التجارة والصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل. لكن الأهم من هذا كله صراحة أنه يكونوا الشباب هن جزء بهي العملية، هن جزء عم بيرسم هي الخريطة والاستراتيجية من أجل حصول الشباب على فرصة عمل كريمة، من أجل عملهم بشكل جيد بالاقتصاد. إذا هن اشتركوا بهذا الموضوع رح تكون النتائج أفضل. لا يمكن أنه تنحط برامج من خارج سوريا، حتى لو تجارب ناجحة من أوروبا أو غير أماكن، أنه نطبقها هون. التجربة السورية بحاجة الشباب السورية بحد ذاتهم، هن أهل البلد وهن على أرض الواقع يشتغلوا على هاي الاستراتيجية بالتعاون مع الجهات المعنية.
0: شكرا لك دكتور جوزيف جورج.

0: الانتاجي الناشط في مجال تمكين الشباب من حلب. مستمرون معكم في برنامج عين سوريا، تتابعون فيه بعد الفاصل. ضمن فعاليات صيف مصياف، فرقة التراث والموسيقى في مصياف تعود إلى الفن والطرب بعد انقطاع طويل.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف بريف حماة إلى أجواء الفن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي، أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصياف.
1: مشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافتي النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن منفتخر ومنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
2: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة. الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.
0: تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300,000 نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
3: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كليا خلال سنوات الثورة.
4: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل الأقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
3: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
5: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
3: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات

0: تعطي الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
1: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالم، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
2: ختام هذه الحلقة من عين سوريا. يوم سعيد وإلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا مانك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن

نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. يطرح ملف سلوك الموظفين الحكوميين ومدى احترامهم للمواطنين تساؤلات جوهرية في سوريا ما بعد النظام المخلوع، لا سيما أن ذاكرة السوريين ما تزال تحتفظ بصور التعالي والتجاوز التي ميزت تعامل موظفي النظام السابق مع المواطن العادي. ومع انطلاق مرحلة جديدة يترقب كثيرون من كثب ما إذا كانت ثقافة التعامل بين المسؤول والمواطن ستتغير فعلاً، أم أن الوجوه الجديدة ستحمل الأساليب القديمة ذاتها. وفي هذا السياق أثار بيان نشره الصحفي أحمد طلب الناصر أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل، إذ روى تفاصيل واقعة قال إنها حدثت معه يوم الاثنين الماضي في محطة وقود في منطقة المزة بدمشق. وبحسب بيان الصحفي كان ينتظر هو وأطفاله لأكثر من ساعتين لتعبئة سيارته بالوقود، حيث وصلت أيضا 4 سيارات سوداء تحمل لوحات صفراء قيل إنها تابعة للصندوق السيادي السوري، لتخبره المحطة بعد ذلك بنفاد البنزين. وعندما اعترض وصور المشهد تعرض بحسب روايته للاعتداء من سائقي السيارات والمرافقة التي كانت معهم قبل أن تصل دورية أمنية، وينتهي الأمر باعتذار من الطرف الآخر. وبينما تنازل الناصر تنازل عن حقه الشخصي وقرر الإفصاح عن القضية قطعا لطريق أي تداول غير دقيق لها، مطالبا المسؤولين بتعليم موظفيهم التعامل باحترام مع المواطن ومعالجة أزمة الوقود أيضا. وسرعان ما تحرك الصندوق السيادي السوري، إذ أكد معاون مديره العام محمد عبدالله الفار فتح تحقيق

0: بغية طبعا التحقق من تبعية الأشخاص والسيارات المذكورة للصندوق، وأكد أن كرامة المواطن ليست موضع مساومة، وأن المسؤولية العامة تفرض على صاحبها مسؤولية أكبر تجاه الناس لا امتيازا عليهم، وأن أي مخالفة ثابتة لن تمر من دون محاسبة. القضية أثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين من استنكر هذا التصرف ورأى فيه استمرار لعقلية التمييز بين المسؤول والمواطن، ومن أشاد بسرعة تحرك الصندوق السيادي وتعهده بالمحاسبة. إبراهيم، الحمد لله على السلامة، الموقف مؤذي حقا، خصوصا أمام العائلة المطالبة بالحق والإنصاف، ضروري لأجلنا جميعا بغض النظر عن الجهة المسيئة أيا كان وزنها. تعليق آخر من ياسر علاوي يقول: الحمد لله على سلامتك أبو معاذ، لكن الاعتذار بهذا الموضوع غير كافي، للأسف لولا اتصالك بالضابط ما كان اعتذروا منك. سعيد: هذا ليس حقك لوحدك، حقنا أو حقنا جميعا. خرق القانون بهذا الشكل والاعتداء على مواطن وترويع الأطفال هو إهانة لكل المجتمع. تعليق من أحمد: أكبر خطأ أن تقبل الاعتذار، وأكبر خطأ السكوت. تحياتي أستاذ، والحمد لله على سلامتك. تعليق أخير طبعا على هذه القصة: مؤسفة الحادثة، الحمد لله على السلامة أبو معاذ، وأجد الاعتذار ليس حلا وغير كافي، وأجد الاعتذار حلا وليس كافيا، وأهون عقوبة فصلهم وطردهم، قبح الله وجوههم. بعد سنوات طويلة تراكمت فيها الجرائم والضحايا والملفات، وظلت التساؤلات عن العدالة عالقة في أذهان من فقدوا أحباءهم وذويهم. وصل أمس أحد مسارات المحاسبة إلى لحظة فارقة بصدور أحكام بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من رجالات حكمه، إلى جانب حكم بالإعدام على عاطف نجيب. فمنذ اندلاع الثورة السورية في أذار لعام 2011 ارتكب النظام المخلوع جرائم موثقة بحق الشعب السوري، من قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية إلى الاعتقال التعسفي والتعذيب حتى الموت في السجون، وصولا إلى تهجير الملايين قسرا. وبقي المجرمون الرئيسون بعيدون عن أو بعيدين عن المحاسبة لسنوات، في حين لجأ بشار الأسد إلى روسيا بعد سقوط نظامه، وما يزال السوريون يتفاعلون مع هذه الأحكام على وسائل التواصل الاجتماعي بين فرحة بهذه الخطوة في مسار العدالة الذي تحقق، وتساؤلات بشأن جدوى الأحكام الغيابية في ظل بعد المحكوم عليهم عن قاعة المحكمة، غير أن كثيرين يرون فيها رسالة واضحة بأن الجريمة لن تبقى بلا عقاب مهما طال الزمن، وأن مسار العدالة في سوريا الجديدة لن يتوقف عند حد. وفي مدينة حريتان بريف حلب وزع الأهالي الحلويات، وزعوها احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحق بشار وماهر وعاطف نجيب، في مشهد يعكس حجم الفرحة التي اجتاحت السوريين بهذه الأحكام. دعونا نتابع معا.
1: من سب الحكم على عاطف نجيب الخنزير بالإعدام.
2: والله
1: إيه والله الحمد لله رب العالمين، ما تكلم الرؤوم
2: عظيم
1: ان شاء الله، ان شاء الله هيك ان شاء الله
2: واخوه الكلب
1: تعال
2: ان شاء الله.
1: تفضل حلو حكي، بس انا حكي مع هذا العظيم
3: هذول الشباب في جنبي
4: على حل الشباب.
1: هلا حجي بلاسات الحكم على عاطف نجيب الخنزير. الله عاطف نجيب
2: عمير غلقة، عمير غلقة
1: حتى
4: خلق وقف عبدالله،
1: نزل بلور،
4: نزل بلور،
1: تحلى تحلى تحلى بلاسات حكم على الخنزير عاطف نجيب. هذين روحي مين سلامة، مين سلامة التي بكنا من الأرض.
2: تفضل تفضل
1: عبد
4: الله، دام هنيك في شباب هنيك.
1: هون هون هون
4: وقف وقف
1: في مناسبة الحكم على الخنزير عاطف نجيب. هذا شان احسن اعدام عبيل بشور ان شاء الله. ان شاء الله.
4: مين هذاك؟ هذاك الشاب، هذاك الشاب
1: مين؟ سلامي
0: وفي مدينة تلك الأخ وزع الأهالي الحلويات احتفاء بصدور حكم الإعدام بحق عاطف نجيب في مشهد يعكس حجم البهجة التي عمت أبناء المدينة التي عانت من ويلات النظام المخلوع.
5: والله العظيم
1: يلا
5: عجب بدهم يعدموه،
6: بدهم يعدموه شنقا الحمد لله.
1: نضيف سيارات يلا،
6: الله يفرح قلوب الامهات الشهداء
1: الشباب. يا هاي طعمي قد اول واحد هاي حكم الاعدام على وضع عبد المجيد. لا عدموا اعدام عبد المجيد. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا خايف معك
6: يوتن يا جماعه. علق علق عشان حكم اعدام مع عاطف نجيب.
1: علق علق اجوان عاطف روش حكم اعدام.
6: وقف
5: حلي حلي الحجي
1: علق علق حكم اعدام مع عاطف نجيب.
0: وفي مدينة ريحة بريف إدلب وزع الأهالي أيضا الحلويات احتفاء بصدور حكم الإعدام على عاطف نجيب.

وفي ضاحية قدسية بريف دمشق أيضا وزع الأهالي الحلويات والعصائر احتفالا بأحكام الإعدام الصادرة.

0: وفي لفتة رمزية أقام محل تجاري في مدينة تدمر بريف حمص سبيل ماء أمام المحل احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحق بشار وماهر الأسد وعاطف نجري، معربا عن الأمل في أن يكون هذا الحكم فاتحة لتحقيق العدالة الشاملة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من مقاليد الخالدي، حمدا وشكرا لله تعالى على فضله وفرحا بمناسبة صدور حكم الإعدام بحق رؤوس الإجرام بشار الأسد وشقيقه ماهر الهاربي بالإضافة للنجس عاطف نجيب، يوزع الماء مجانا في محل الخالدي للغذائيات، ونسأله سبحانه وتعالى القصاص من جميع المجرمين الذين أجرموا بحق الشعب السوري. عاشت سوريا حرة أبية، المياه مجانا.
0: عمت أجواء الفرح والاحتفال سوق الجزمتية في حي الميدان بدمشق احتفاء بصدور أحكام الإعدام بحق عدد من رموز النظام المخلوع.

0: أحكام الإعدام أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بموجة واسعة من التعليقات، وعبر السوريون عن مشاعر متدفقة بين الفرحة والتأمل في دلالة على هذه اللحظة التاريخية. جود كتب: ما رح تكمل فرحتنا لنشوف بشار وماهر قدام المحكمة أو معلقين على المشانق. إيه والله. حنين: عقبال بشار وكل أعوانه وكل ظالم كان سبب دمع الطفل أو أم أو زوجة، اللهم لك الحمد. أحمد: عقبال ما يتحاكم محمد حمشو قاتل السوريين، هو وحصن الشام التي قتلت أهلنا بالغوطة وبكل الريف الدمشقي، عقبال أبو علي خضر ويسار إبراهيم وأسماء الأسد الذين قضوا على سوريا والسوري. منذ إطلاقها لم تتوقف حملة هاتوا الفلوس اللي عليكم، التي أطلقها الناشط والمخرج السوري حسن عقاد عند حدود المطالبة بالشفافية في التبرعات، بل تطورت تدريجيا لتطرح أسئلة أعمق وأكثر تعقيدا بشأن طبيعة العلاقة بين رأس المال والنظام المخلوع، وما إذا كانت التسويات المالية كافية لطي صفحة الماضي. وفي منعطف جديد أعلنت الحملة بدء ما وصفته بالمقاطعة والعقوبات الشعبية ضد رجل الأعمال محمد حمشو، قبل أن يقر عقاد بأن التحرك خرج عمليا من يد القائمين عليه، وأن أشخاصا في مناطق سورية مختلفة باتوا يتحركون بصورة مستقلة، وقد انتقل الاعتراض من شاشة الهاتف إلى الشارع عبر ملصقات ظهرت في دمشق ومناطق أخرى، ومواد تدعو إلى مقاطعة شركات ومنتجات. تقول الحملة إنها مرتبطة بحمشو وعائلته، وبرز اسم مشروب سينالكو بشكل خاص في هذه الحملة. وهذه هي المنتجات طبعا التي تعود ملكيتها أو مشاركة فيها لمحمد حمشو بشكل عام: مقاولات ومستلزمات بناء، صناعات كهربائية، اتصالات وتقنيات. يعني محمد حمشو داخل ومتحكم في مفاصل الاقتصاد السوري كان سابقا، وإلى حد الآن موجودة كل هذه الاستثمارات بيده، أو هذه الملكيات لماركات تبيع في سوريا. طبعا تجدر الإشارة إلى أن ارتباط حمشو بالنظام المخلوع هو ليس مجرد اتهام متداول، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عليه عقوبات منذ عام 2011 لدعمه بشار الأسد، وما يزال اسمه ضمن العقوبات حتى بعد إنهاء الولايات المتحدة برنامج العقوبات السوري الواسع في حزيران 2025. فضلا عن ذلك، أدرج تقرير رسمي لصندوق التنمية السوري $1,000,000 باسم أحمد وعمر حمشو ضمن الالتزامات المالية غير المسددة حتى نهاية الربع الأول من 2026، غير أن القضية تطرح في الوقت ذاته تساؤلات. هذه التساؤلات مشروعة بشأن حدود المقاطعة الشعبية وأدوارها، فبينما تستطيع المقاطعة أن تعبر عن موقف أخلاقي وتحول قوة المستهلك إلى ضغط فعلي، فإنها لا تملك صلاحية إصدار الأحكام القضائية. وهنا يكمن التوتر الحقيقي بين مجتمع يريد محاسبة حقيقية وسريعة، ودولة تسعى إلى موازنة متطلبات العدالة مع ضرورات إعادة الإعمار الاقتصادي. حسان عقاد نشر عبر حسابه على إنستغرام إعلان عن انطلاق حملة المقاطعة ضد الشركات المرتبطة بمحمد حمشو. نتابع.
1: حصلوا عملنا لكم الليستة تبع المقاطعة تبع الشركات المصدي، من بعد إذنكم خدوها لهي الليستة وطرشوها طرش بجروبات الواتساب، يعني جروب العيلة، جروب الحارة، الجامع، البناية، الكنيسة، جروب الشغل، الباص، جروبات الشلي والنميمة، جروب الشدة، فالوجيات ومالوجيات وما بعرف شو، الفيسبوك وهيك، وين ما بيطلع بشكون جروب وطراء اخلعوا فيه. لحنا هيك اخي بدنا نقاطع للزلمة، عقوبات شعبية، حق وطني شعبي. فساهموا انتم بنشر الليستة، في عنا حطينا رابط كمان فيكم تطبعوها وتوزعوا مناشير، وزعوا مناشير معلم. الله يعطيكم ألف عافية وبرافو عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: طبعا قبل أن يتصدر اسم حسان عقاد الترند السوري في فترات طويلة وعديدة، الفكرة التي أتى بها، لماذا هو أصبح محبوبا أو بطلا شعبيا كأبطال الروايات كما يقول البعض طبعا، يعني في الأدب العالمي أو حتى الأدب المحلي؟ بسبب طبعا اللغة التي يتكلم بها حسان عقاد. هو لا يتكلم لغة يعني صعبة الفهم أو يعني مثقفة زيادة عن اللزوم كما يقول البعض، بل هو يحاول أن يتكلم لغة مفهومة لكل من يتكلم.

0: اسمعوا يعني سواء كان الصغير أم الكبير يسمع حسن عقاد يتكلم يعرف بأن هذا الموضوع هو موضوع مهم وبسيط بذات الوقت. فكرة الفيديوهات أيضا، بعض الفيديوهات الموجهة باللغة الإنجليزية لأشخاص، كما يعني سبق وسجل فيديو موجه للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وطلبه بأن لا يتعاملوا مع فنادق تابعة طبعا لحمشو في فترة من الفترات، وألغوا بعض العقود، الأمم المتحدة ألغت بعض العقود أو جل العقود تم إلغاها بحسب ما تم تداوله في الآونة الأخيرة. هذا الأمر كله يجعل من حسان عقاد فعلا يعني قريب ومحبوب، وحتى من يتابع حسابه على إنستغرام يرى بأن هناك يعني إقبال كبير على متابعة كل ما يقوم بنشره في كل فترة. طيب، في ذات الموضوع وفي ساحة الأموية بقلب العاصمة السورية ظهرت منشورات حملة المقاطعة على الملأ في مؤشر على انتقال الحملة من الفضاء الرقمي إلى الشارع السوري فيزيائيا. نتابع.
1: نص الشام
2: نعلن تضامننا مع حملة
1: مقاطعة
2: المصفي
1: حمشو
2: مصفي.
1: قولوا كتار تعالوا معنا،
2: حرامي الحديد ما غيره. ايه هو
1: بذاته روح
3: هذا هذا
1: ما شو بدك الا سينالكو.
3: يا حمشو
1: خذوا
0: هذا مين؟ سارق الحديد. تعرفوا هذا مين؟ حرامي الحديد. قاطع.
2: ما غيره.
0: هاي منتجاته. في خطوة استفزازية لافتة وثق أحد الناشطين لحظة لصقه لمنشورات حملة مقاطعة حمشو في داخل فندق يعفور المملوك مباشرة لمحمد حمشو في رسالة مباشرة لا تخطئها العين.
4: بحملة مقاطعة المصدي من عند الفندق تبعه من عند منتجع يعفور، ورح فوت للزق لهم بالفندق، رح فوت لهم بالحمام. يا حرامي
5: قبل ما تلمع صورتك قبل ما توفي دينك ارجع على أهل جوبر شوفن إذا مسامحينك نحن الفضلنا عليك خيرك من كتف أهالينا مانك عم تدفع من جيبتك عم ترجع مصارينا وأنا
6: سلام عليكم تفضل ما تنسى تقاطع منتجات المصدي. سلام عليكم على زلمة.
7: هاي
5: غلطة جدة بحكة لو كلفنا هالحكي جزته.
7: هاي عم تبارك
5: حرامة
7: على حاجز الكرة جنب بيتك انت طالع وانت ترجع شوفك
5: بحب الحديد يا باطون للحواجز يا رصاص يا صواريخ يوم طبلته للأسد وقلته.
7: هاي المقاطعة بدي وجهها لكل صانع محتوى شريف ابن ثورة بسوريا، لأنه إذا ما طلعت حكيت عنه انت مالك ابن ثورة ولا اساسا شاركت فيه، لانه محمد حمشو حرامي الحديد يلي كسر بيوتنا وسرق لنا الحديد وعملوا فيهم صواريخ واسلحه لحتى يقتلونا ما راح تزبط. عملت تسويه مع الدوله بس تسويتك مع الدوله ومع الشعب اقسم بالله وراك.
0: وفي مشهد لافت خرجت مظاهره امام منزل محمد حمشو وطالبت بمحاسبته بسبب طبعا ارتباطه بالنظام المخلوع. نتابع.

حملت المقاطعة ومشاهد المظاهرات أمام منزل حمش وأثارت موجة واسعة من التعليقات على وسائل التواصل، بين من أيد الحملة ورأى فيها ضغطا شعبيا مشروعا ومن دعا إلى ترك المحاسبة للقضاء. حسين، ما حدا رح يرد على المقاطعة والمظاهرة؟ محمد حمش وحوت.

0: وما بنقدر عليه بالسهل. عبد الناصر، الله محييكم، حمشو من كبار مجرمي الحرب في سوريا ويجب محاكمته مثل عاطف نجيب. تعليق أخير من دانيا، الله محيي الشعب السوري المتمسك بثورته وأهدافه. المجرم الذي استباح دم الشعب ونهب ماله وأملاكه لن يفلت من الحساب، ولو كانت قوى الأرض كلها معه لا فقط تسوية. في مشهد يجمع بين الطرافة والخطورة، وثق أحد المواطنين طفلا حول صندوق سيارة إلى أرجوحة متنقلة يستمتع بها على طريقته الخاصة، في مشهد يثير تساؤلات بشأن سلامة الأطفال على الطريق. نتابع.
1: الشعب السوري ما له حل.
0: بعمر 51 عاما شكل أحد الأشخاص مثالا عن الإصرار في مخيمات الشمال السوري، إذ حصل مؤخرا على شهادته الثانوية وبدرجات جيدة، وظهر في مقطع مصور نشره ناشط كان موجودا في المنطقة يتحدث فيه عن دوافعه لتحقيق هذا الإنجاز الفردي، ولقي هذا المقطع رواجا واسعا على وسائل التواصل. دعونا نتابع.
2: لا مستحيل.
3: اليوم قديش عمرك البركي؟
2: 51.
3: العمر كله إن شاء
2: الله. وسلمك.
3: بعد هذا العمر أشو اللي خلاك تقدم بكالوريا وتأخذها بهاي العلامات الكويسة ما شاء الله؟
2: والله اللي خلاني هو تحقيق حلم يعني سلب مني سابقا، وثانيا إثبات تحقيق يعني تحدي ذات. أنا تحديت ذاتي وتحديت نفسي أنه أنا قادر على أنه أصنع شيء لنفسي ولذاتي. اعتمدت على الفهم، يعني أنا ما بحب الحفظ الببغائي.
3: قديش جمعت بالضبط؟
2: 171.6 وبالفلسفة 32. والجيل الجديد لازم يسعى يعني ويشد ويسابر ويحقق أحلامه ويحقق طموحه. ما في شيء.
0: ألف مبروك يا عم، نجاحك. إلى هنا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست، نلقاكم غدا بحلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

ليست كل الحروب تنتهي عندما يصمت السلاح، فبعضها يواصل حصد ضحاياه حتى تحت الأرض. هذه الصور ليست لجنازات أقيمت عقب معارك، بل لمراسم تشييع نظمت بين عامي 2018 و2024 في مدن إيرانية وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان لمقاتلين سقطوا في سوريا قبل سنوات طويلة من تشييعهم. اللافت هو أن كثيراً من هؤلاء لم يشيعوا بعد مقتلهم مباشرة، بل بعد سنوات من اختفائهم، وذلك بعد العثور على رفاتهم في مناطق سورية كانت ساحات لمعارك عنيفة، حيث جرى نقلها إلى إيران أو لبنان للتعرف عليها من خلال فحص الحمض النووي DNA. خلال الأشهر الماضية تتبعنا عشرات الأخبار والبيانات والصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية، وبنينا قاعدة بيانات توثق معظم عمليات استعادة الرفات التي أعلنت عنها الجهات الإيرانية بين عامي 2018 و2024، لكن بينما كانت هذه العمليات تنفذ بعيداً عن الأضواء بوسائل وأدوات إيرانية، نطرح في تحقيقنا الأسئلة الأهم: ماذا جرى لرفات السوريين الذين اختفوا في تلك المناطق نفسها؟ وما الذي حدث بالرفات التي لم تتطابق نتائج فحصها مع قواعد البيانات الإيرانية؟ أين انتهى بها المطاف؟ وهل بقيت في سوريا؟ أم دفنت باعتبارها مجهولة الهوية؟ أم اتخذت بشأنها إجراءات أخرى نقلتها خارج البلاد؟

0: في هذه الحلقة من المستكشف نتتبع عمليات استعادة رفات المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين واللبنانيين الذين سقطوا في سوريا، ونحاول رسم مسارها منذ لحظة البحث عنها وحتى وصولها إلى المقابر. على ذلك يقودنا إلى فهم ما جرى لرفات السوريين الذين ما زال مصير آلاف منهم مجهولاً.
1: اعتماداً على المصادر الإيرانية المفتوحة وشهود محليين، تمكنا من بناء قاعدة بيانات توثق معظم عمليات استعادة رفات المقاتلين الذين قتلوا في سوريا، سواء من الإيرانيين أو من عناصر لواء فاطميون الأفغاني ولواء زينبيون الباكستاني. وتكشف هذه البيانات أن عمليات البحث لم تكن حدثاً عابراً أو محدوداً، بل استمرت سنوات وتكررت في أكثر من منطقة بالتوازي مع استعادة القوات الإيرانية وحلفائها السيطرة على مواقع شهدت معارك ضارية. ولم تقتصر البيانات على إعلان أسماء القتلى، بل تضمنت في كثير من الحالات تاريخ مقتلهم وتاريخ العثور على رفاتهم ومكان العثور عليها، ثم الإعلان عن تشييعهم بعد تأكيد هوياتهم. وأثناء عملنا على التحقيق التقينا بأحد الشبان من سكان ريف حلب الجنوبي، وكان شاهداً على عدة عمليات نبش قام بها الإيرانيون في سوريا، ونزولاً عند رغبته قمنا بتمويه صورته وصوته.
2: رأيت القوات الإيرانية جلبت بواقر وتبشات معدات ثقيلة يعني للبحث عن جثث لهم بالمنطقة والقرى التي صارت بها معارك، كانت خطوط رباط يعني مع قوات الثوار ذاك الوقت. أنا ذاك الهدف طبعاً الهدف إخراج جنرالات رفيعين المستوى منهم معممين كانوا بالمنطقة يعني أعلى من قاسم سليماني مثل ما نقول يعني بالعامي. فالهدف الرئيسي إخراج هالجنرالات المطلوبين يعني يعني البحث كان فقط على الجثث الإيرانية، يعني إذا كان سوري معهم ميت ما يبعثون عنه. طبعاً القوات الإيرانية أثناء جلبهم المعدات والآليات الثقيلة للبحث عن جثثهم طبعاً جابهم أيضاً أجهزة كشف المعادن.
0: عندما بدأنا بترتيب هذه البيانات لفت انتباهنا أمر آخر، فمعظم عمليات استعادة الرفات لم تكن موزعة عشوائياً على الأراضي السورية، بل تركزت في نطاق جغرافي واحد تقريباً. ريف حلب الجنوبي الذي شهد معارك ضارية بين عامي 2015 و2016، حيث تحول إلى مسرح لواحدة من أشرس المواجهات التي خاضتها القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها مع فصائل المعارضة السورية.
3: بمسار الاقتحام كانوا أكثر شيئاً يعني يستخدمون الكثافة، كانوا يدخلون عليهم بأعداد كثيرة، يعني وهذا دليل على أنه كانوا عبارة عن ميليشيات مرتزق، يعني ما بيهمهم الناس اللي جايبين بيننا وبين خان طومان. ليش؟ لأنه دخلوا على منطقة الأحراش وخان طومان في منطقة أشجار، يعني هي أحراش بنفس الوقت، يعني فيها طرقات فيها مساتر بإمكاننا أن ناورنا واستبسلنا في الدفاع عن المنطقة. سقط لهم أعداد كثيرة في منطقة خان طومان، استخدمنا فيها تاو، استخدمنا فيها المدفعية، استخدمنا فيها قناصات. إيه الحمد لله رب العالمين، سقط لهم أعداد كثيرة الميليشيات. العيس ما دخلوها، لكن حاولوا يدخلوا من طريق بانس. في بانس كان لهم مقتلة قوية، قتل منهم أعداد كثيرة. الحمد لله رب العالمين، شباب الثوار والمجاهدين يعني استطاعوا أن يستخدموا معهم تكتيك الاستدراج وإيقاعهم بأفخاخ، واستطاعوا أن يقتلوا منهم كثير.
1: من خان طومان إلى العيس، ومن خلصة إلى الحاضر، ثم برنا والزربة وجبل الأربعين، يمتد شريط طويل من البلدات والقرى التي تحولت بين عامي 2015 و2016 إلى واحدة من أعنف جبهات القتال في الحرب السورية. في هذه المنطقة خاضت القوات الإيرانية إلى جانب فصائل حليفة لها معارك استمرت أشهراً، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المقاتلين الإيرانيين والأفغان والباكستانيين وفقدان آخرين بقيت رفاتهم في ساحات القتال لسنوات.
4: تعرضت خان طومال لهجمة شرسة بجميع أنواع الأسلحة، وصار مقتلة من أهل خان طومان، وراح شهداء ودمار كامل للقرية بالمثل بمعداتنا البسيطة، البمبوكشن، بارودة، سلاح الخفيف، صدينا لهم بفضل الله وأحدثنا بيهم مقتلة كبيرة. بال2019 رجعوا استحلوا خان طومان، ولما جينا بوقت التحرير بال2025 كان بي عنا قبور نحن الشهداء، نهر قويق بجبانتنا كنا دافنينهم أكثر من 9 شهداء، ما لقيناهم، نابشين القبور وشايلينها.
3: وردت معلومات كثيرة وفي أدلة ملموسة على قيام الميليشيات الإيرانية بالنبش في عدة تلال بحثا عن جثث تعود إليه، لكن ما مصداقية هذه الجثث الله أعلم. يعني أحيانا في معلومات مضللة تأتي للإيرانيين قوموا بالنبش، أحيانا تقوم في عمليات بيع شراء لجثث غير معروفة الهوية فيقومون بالنبش وأخذها، ممكن تعود إلى ثوار أو إلى قتلى من أبناء ريف حلب الجنوب فينبشون ويأخذون الجثث. هاي الجثث يذهبوا فيها لكن ما تعود، ما نعرف مصير هاي الجثث، ولكن الجثث هاي تعود إلى أشخاص من ريف حلب الجنوبي ليسوا إيرانيين ولا ميليشيا.
0: إذن تحولت الأرض التي أحرقتها الآلة العسكرية الإيرانية والروسية إلى مسرح لفرق البحث والاستخراج، وكما لاحظنا فإن العثور على هذه الرفات لم يكن عملاً عشوائياً، ولم يكن أيضاً مبادرات فردية قامت بها عائلات المفقودين، فالبيانات الإيرانية تكشف وجود منظومة كاملة تتولى البحث عن الرفات واستخراجها ثم نقلها إلى إيران والتعرف على هويات أصحابها. لكن كيف تتم هذه العملية؟
1: ليست هذه خريطة لمعركة. توضح المصادر الإيرانية أن عمليات البحث عن الرفات لا تبدأ بعد انتهاء المعارك مباشرة، بل غالباً بعد استعادة السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف الأمنية التي تسمح بدخول فرق البحث. وتشير البيانات الإيرانية الرسمية إلى أن لجنة البحث عن المفقودين التابعة لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس تشرف على هذه العملية، بينما تنشر مؤسسة الشهداء والمضحين جانباً كبيراً من أخبار العثور على الرفات والتعرف على هويات أصحابها.
5: في 2019 قام النظام البائد مسانداً مع الميليشيات وحزب الشيطان باجتياح هذه المنطقة والسيطرة عليها، وقامت الميليشيات الإيرانية بالبحث عن جثث قتلاهم في هذه المنطقة دون جدوى، وهي أخذوها ذريعة من أجل البحث عن الآثار.
3: وردنا معلومات وبالتأكيد أنه تم النبش في منطقة خان طومان وفي منطقة خلصة وفي منطقة الحميرة. النبش كان للبحث عن جثث لقتلهم.
1: وبعد استخراج الرفات تنقل إلى إيران حيث تخضع لفحوص وتحاليل الحمض النووي DNA، ثم تقارن نتائجها بالعينات المرجعية الموجودة لدى السلطات الإيرانية، وعندما تؤكد نتائج الفحص هوية القتيل يعلن اسمه رسمياً وتنقل رفاته إلى عائلته لتبدأ بعدها مراسم التشييع والدفن.
6: القانون الدولي قال أن محاولة نقل الرفات أو إخفاءها من أجل إخفاء معالم جريمة معينة أو فقط من أجل إخفاءها أو التنكيل بها بحيث ترافق عملية الإخفاء أو عملية الاستخراج والاسترجاع مع هذه الأمور، قد تتحول هذه الممارسة إلى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية حسب سياقها. وهذا شفناه للأمانة بعدة تجارب سابقة بالقانون الدولي. طبعاً القانون الدولي أحكام المحاكم اللي تصدر فيه هي دائماً مصدر تشريع لهذا القانون، فشفناها مثلاً بأحداث البوسنة والهرسك، وكانت هنا قضية لها أيضاً توصيف مختلف وارتقت إلى جريمة حرب بسبب أن الصرب استخرجوا جثث ونكلوا فيها ونقلوها إلى مكان غير معلوم.
0: وخلال مراجعة عشرات الأخبار والبيانات الإيرانية لاحظنا أن المصادر الإيرانية تكاد تتفق على وصف المراحل اللاحقة لاستخراج الرفات، لكنها تتجنب الحديث عن مرحلة أخرى لا تقل أهمية عن غيرها من المراحل، ألا وهي مرحلة البحث نفسها. أين كانت تجرى أعمال الحفر وكم استغرقت ومن كان يشارك فيها؟ أسئلة لا تقدم المصادر الإيرانية عنها سوى إشارات محدودة، لكن صور الأقمار الصناعية كانت تروي جزءاً آخر من القصة.
1: بعد جمع قاعدة البيانات بدأنا بمقارنة تواريخ الإعلان عن العثور على الرفات مع صور الأقمار الصناعية للمناطق التي ذكرتها المصادر الإيرانية، ولم يكن هدفنا إثبات مكان استخراج كل رفات على حدة، فهذا أمر لا تسمح به المصادر المتاحة، بل محاولة رصد أي تغييرات ميدانية تزامنت مع الفترات التي أعلنت فيها إيران عن تنفيذ عمليات البحث، وكانت أولى المحطات بلدة العيس في ريف حلب الجنوبي.
0: بلدة العيس ليست مجرد اسم تكرر في البيانات الإيرانية، بل واحدة من أكثر المناطق التي ارتبطت بعمليات استعادة الرفات، وهنا تبدأ أولى محطات التحقيق الميداني بعد بناء قاعدة البيانات. هنا لم يعد السؤال يقتصر على أسماء القتلى أو تواريخ العثور على رفاتهم، بل أصبح سؤالاً عن المكان نفسه. هل ما أعلنته المصادر الإيرانية يمكن تتبعه على الأرض؟ بدأنا من بلدة العيس لأنها كانت أكثر المواقع حضوراً في بيانات استعادة الرفات.
1: تقع بلدة العيس على الطريق الدولي القديم بين حلب ودمشق، وكانت واحدة من أهم مواقع الاشتباك خلال معارك ريف حلب الجنوبي في عامي 2015 و2016، وفي محيطها قتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني، في حين بقيت رفات عدد منهم في أرض المعركة بعد سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة. وخلال الأعوام اللاحقة بدأت وسائل الإعلام الإيرانية تعلن تباعاً العثور على رفات مقاتلين فقدوا في العيس بعد نجاح فرق البحث في استخراجها والتعرف على هويات أصحابها بواسطة تحليل الحمض النووي. وتضم قاعدة البيانات التي بنيناها عدداً من الحالات التي ارتبطت بالعيس، من بينها إبراهيم عشرية، قتل في نيسان عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. علي ثامن راد، قتل عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. علي آقاي، قتل عام 2016، استعيدت رفاته عام 2019. ولا تمثل هذه الأسماء جميع من فقدوا في العيس، لكنها من الحالات التي أمكن توثيقها بصورة صريحة في المصادر الإيرانية. وبمراجعة صور الأقمار الصناعية رصدنا تغييرات في عدد من المواقع خلال الفترة التي تزامنت مع إعلان إيران تنفيذ عمليات البحث، ولا تكفي هذه الصور وحدها لإثبات أن تلك الحفريات كانت مخصصة لاستخراج الرفات، لكنها تتقاطع زمنياً مع البيانات الإيرانية والشهادات المحلية، وهو ما يجعلها مؤشراً يستحق التوقف عنده.
0: لكن العيس لم تكن سوى بداية الطريق، فالاسم الذي تكرر أكثر من أي موقع آخر في البيانات الإيرانية كان خنطومان، التي تعتبر المعقل الأثقل والرمز الأبرز لخسائر الحرس الثوري في ريف حلب الجنوبي، والمسرح الرئيس الذي شهد أوسع عمليات تنقيب وبحث دشنها الإيرانيون فور استعادتهم السيطرة على المنطقة.
1: في أيار 2016 قتل عدد كبير من عناصر الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون، في حين بقيت رفات عدد منهم في أرض المعركة بعد استعادة الفصائل المسلحة السيطرة على المنطقة. وخلال السنوات اللاحقة تحولت خنطومان إلى واحدة من أهم ساحات البحث عن الرفات، وأعلنت وسائل الإعلام الإيرانية على دفعات العثور على رفات عدد من المقاتلين الذين فقدوا هناك.
4: راح لهم مقتلة كبيرة، فما اندفنهم بمكان بأمكنه، وجهاتهم أغلبها غير معلومة. هم نقبهم على المقابر، لحقهم المقابر، يعني حسب روايات السكان المحليين اللي يجوهم موجودين استخدموهم بهذا الأمر، يعني شالهم أغلب الجسس. هذه قبور شهداء نهر قويق، شالتها بال2021 الميليشيات الإيرانية لجهة غير معلومة الله أعلم، أو لتحليل أو حطوها مكان قتلاهم.
1: ومرة أخرى عدنا لصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نبش وحفر في مقبرة خان طومان، كما تظهر آثار حفر في أراض زراعية شمالية البلدة في آذار 2020، أي بعد سيطرة الميليشيات الإيرانية على البلدة. وتشير البيانات الإيرانية إلى أن استعادة الرفات استمرت عدة سنوات، حيث أعلن في كل مرحلة عن التعرف على أسماء جديدة بعد نجاح مطابقة الحمض النووي. وتكتسب خان طومان أهمية خاصة لأنها ارتبطت أيضا بوعد أطلقه قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني لعائلات عدد من المفقودين بأن أبنائهم سيعودون يوما إلى إيران.
2: طبعا قامت القوات الإيرانية بإخراج جثث في المنطقة أو القرية التي يقومون بنبشها أو المقابر التي نبشوها، قاموا بإخراج الكثير من الجثث غير معروفة الهوية، أخذوها إلى منطقة غير معروفة.
0: لكن اللافتة أن عمليات البحث لم تتوقف عند خان طومان أو العيس، بل امتدت إلى قرى أخرى رسمت عند جمعها معاً خريطة متكاملة لعمليات البحث في ريف حلب الجنوبي.
3: في بانس وفي هوبر، تل هوبر بجانب المقبرة، بالإضافة إلى قرية عندان، تل عندان وماسح، وأيضاً في قرية الحيانية جنوب تل الضمان، بالإضافة إلى منطقة تل السلطان غربي منطقة أبو ظبور.
1: في جبل الأربعين بريف حلب الجنوبي تمكنت قوات النظام والقوات الإيرانية من استعادة السيطرة على المنطقة في كانون الثاني 2018.
2: طاول بجميع أنواع الأسلحة، من طيران، من دبابات مدفعية إلى آخره، طيران روسي، حرب شنيعة جداً جداً. نزحنا تلك الريف حلب الشمالي وما كان معنا القليل من الأثاث القليل من الأثاث والقليل من الأشياء اللي كنا متأخرينها من مواسمنا
3: بعد ما سيطر النظام على المنطقة الممتدة ما بين العيس وتلة البنجيرة، قاموا بعمليات الحفر والتنقيب بحثاً عن الجثث في قرية هوبر بجانب المقبرة، وكانوا يفرضون طوق أبني حول المنطقة المراد البحث فيها عن الجثث والحفر فيها، وربما امتد عمليات الطوق الأمني يعني ممكن شهر أو شهرين أو ثلاث، كما في منطقة زيتان ومنطقة هوبر، منطقة الحيانية أيضا، وكان يأخذ جثث. لكن هذه الجثث يا ترى هل تعود لأشخاص إيرانيين أو سوريين؟ الله أعلم.
1: ولاحقا أعلنت مواقع إيرانية عن استعادة رفات ضابط إيراني اسمه رضا فرزانة في آب 2021، وقد نشرت مواقع إعلامية إيرانية مقطعا يوثق عملية البحث والحفر، ويتطابق المقطع مع صور الأقمار الصناعية التي تظهر آثار الحفر بين البيوت.
0: كل هذه العمليات كانت تنتهي بإعلان اسم جديد وصورة جديدة وجنازة جديدة، لكن سؤالاً ظل غائباً عن البيانات الإيرانية كلها: ماذا عن الرفات التي لم يعرف أصحابها؟ فعندما تعجز مختبرات الحمض النووي الإيرانية عن مطابقة الرفات المستخرجة مع أي من عينات الحمض النووي المأخوذة من عائلات المفقودين الإيرانيين، يتم تصنيفها رسمياً تحت مسمى الشهيد المجهول.
2: قاموا بإخراج الكثير من الجثث غير معروفة الهوية، أخذوها إلى منطقة غير معروفة، ولم يقوموا بإرجاع أي جثة

0: من الجثث التي أخذوها لم يقوم برجاعها فإلى يومنا.
1: ووثقت المواقع الإيرانية مراسم دفن هؤلاء في مواقع محددة داخل إيران من دون وجود آلية تنسيق شفافة أو معلنة لإعادة تلك الرفات إلى بلدانها الأصلية لفحصها وتحديد هويات أصحابها، مما يعني بقاء جثامين وأجزاء من رفات سوريين مدفونة تحت صفة مجهول في مقابر إيرانية بعيدة عن أهلها.
2: أكثر من فريق، أكثر من مجموعة ما نعرف حالياً، يعني حتى الآن مجهولة المصير. ممكن يعني يرجح أنه أخذوها معهم على أنها جثث لإيرانيين كانوا يبحثون.
3: هلأ في بعض الحالات، في بعض حالات النزاع اللي بيكون فيها النزاع شديد وبيكون في عنا أطراف متحاربة، يمكن أن يقوم الأطراف باستخراج الجثث وإعادتها دون الرجوع للأهالي، ولكن هذا الأمر هل ينطبق بالحالة التي حدثت في سوريا؟ نحن نتحدث عن فترة زمنية كانت بها المعارك متوقفة في المناطق التي تم استخراج بها أو التي تم استخراج منها هذه الجثث وهذه الرفات. هنا ننتقل لأمر بدون تنسيق مع مؤسسات حكومية تمثل الناس، المفروض أنه هي مؤسسات حكومية تمثل الشعب، وبدون التنسيق مع الأهالي، هذا يعد انتهاك للقانون الدولي العرفي، انتهاك للمادة 112 113 114 من القانون الدولي العرفي، انتهاك لاتفاقيات جنيف وخصوصا الاتفاقية الأولى والرابعة، وانتهاك للبروتوكول الإضافي الأول بالقانون الإنساني الدولي.
4: لاحظنا أثناء التحقيق أن كثيرا ممن تحدثنا معهم أشاروا إلى أن فرق البحث الإيرانية لم تكن تبحث عن رفات قتلاها فقط، وإنما أيضا عن الذهب والآثار.
5: قامت القوات الإيرانية،
0: قاموا بالبحث عن المعادن الثمينة من الذهب وكنوز إلى ما ذلك. طبعا وجدوا بعض الكنوز أو مثل ما أقول الذهب، يعني هناك كان أشخاص ضعيفين النفوس كانوا معهم، يعني كانوا معهم أثناء البحث عن الذهب، يعني بعد ما أخرجوا من الجثث صار عندهم هدف أن يبحثون عن الذهب الموجود بالمنطقة. يعني
6: على رواية السكان المحليين اللي كانوا بالقرية أنه كانوا ينقبوا على الآثار، خان طومان أثرية موجود بها الخان الأثري، لقينا كمان محفور به.
1: لم تقتصر عمليات البحث عن الرفات على الجانب الإيراني، فالمصادر المفتوحة والصور ومراسم التشيع التي وثقناها تشير إلى أن حزب الله اللبناني اتبع المسار نفسه، مستعيداً رفات عدد من مقاتليه الذين قتلوا في سوريا بعد سنوات من فقدانهم. وكان موقع لبنان فايلز قد نشر في شباط 2016 قائمة من 32 اسماً قال إنها لعناصر من الحزب فقدوا في سوريا.
4: كما هو الحال في إيران، أقيمت في لبنان مراسم تشييع لعناصر من حزب الله بعد سنوات من مقتلهم في سوريا، وتظهر البيانات والصور التي جمعناها أن عدداً من هؤلاء أعلن عن العثور على رفاتهم بعد عمليات بحث نفذت في مناطق كانت مسرحاً للمعارك. ورغم اختلاف الجهات التي تولت التشييع، فإن مسار الرفات بدا متشابهاً: بحث ثم استخراج ثم نقل ثم تشييع ثم دفن. وهو ما يؤكد أن استعادة الرفات لم تجرى كحالات فردية، بل كجزء من جهود منظمة استمرت سنوات بعد انتهاء كثير من المعارك.
1: خلال أشهر من العمل على هذا التحقيق، جمعنا عشرات الأسماء وراجعنا مئات الأخبار وقارنا تواريخ الإعلان مع صور الأقمار الصناعية، وتتبعنا رحلة رفات مقاتلين عادوا إلى عائلاتهم بعد سنوات من الغياب، لكن كل إجابة قادت إلى سؤال جديد.

بين عامي 2018 و 2024 استطاعت إيران وفق ما أعلنته مؤسساتها الرسمية أن تستعيد رفات عشرات من مقاتليها، لكنها فعلت ذلك مستغلة انهيار المؤسسات السورية وغياب

أي رقابة سيادية أو قضائية لتنفذ عمليات النبش والاستخراج خارج إطار أي شراكة مع المنظمات الدولية المختصة ودون أدنى اعتبار للمعايير القانونية والأخلاقية التي تكفل حماية المقابر

لم تتطابق عيناتهم تحت اسم مجهول في مقابر أجنبية، فإننا أمام جريمة إضافية ترتكب بحق الذاكرة والعدالة الإنسانية. ربما لا يغير العثور على رفات مقاتل ما جرى على الأرض، لكنه يمنح العائلات شيئاً لا يقل أهمية عن العدالة، قبراً تزوره واسماً تكتبه على الشاهدة. أما في سوريا فحتى هذا الحق البسيط حرمت منه آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر إجابة واحدة: أين أخذتم أبناءنا؟

مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يجدد تأكيده بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، ودمشق تقدم رسالة احتجاج للأمم المتحدة ضد قرار كولومبيا. عمان تستضيف اجتماعا عسكريا بمشاركة الأردن وسوريا والعراق والولايات المتحدة، وأمن المنطقة والحدود على طاولة المباحثات. أيضا إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات معدة للتهريب من ريف السويداء نحو الأردن، وضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش و45 ألف حبة كبتاجون. وأخيرا انطلاق قافلة تضم 100 عائلة عائدة من مدينة جرابلس بريف حلب، وشؤون الاجتماعية تشير إلى أنها تعمل على إنهاء ملف المخيمات.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده بعدم اعترافه بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن. وفي تصريح لوكالة سانا دعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال إلى احترام المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان والالتزام بأحكام اتفاق فصل القوات لعام 1974، مجددا دعمه لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك الإندوف في الجولان المحتل. كما طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي باحترام استقلال سوريا وسيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها ضمن حدود آمنة وتجنب أي أعمال عنف إضافية والالتزام بالقانون الدولي. قدمت سوريا رسالة احتجاج رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تعرب فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع لاعتراف كولومبيا بما سمي السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل. وكانت وزارة الخارجية قد دانت اعتراف كولومبيا بما سمته السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن قرار كولومبيا جاء لذرائع أمنية لا تنسجم مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت الوزارة عن رفضها القاطع لهذا الموقف، مؤكدة أن الجولان جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، وأضافت أن بيان الحكومة الكولومبية يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الوزارة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية.

0: داخل الأراضي السورية. إذا مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق، ومعنا أيضا مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم عوض. حازم، دعنا نبدأ معك من تفاصيل ردود الفعل الرسمية على القرار الكولومبي.
1: حقيقة النور، يعني ردود الفعل ليست فقط رسمية، كانت يعني منذ يوم أمس كانت هناك ردود فعل حتى عربية ودولية فيما يتعلق بتصريح وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية بحديثها عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. كان هناك تصريحات لها علاقة بوزارات خارجية وسفارات دول تؤكد على سيادة سوريا على أراضيها كاملة، وبالتأكيد سيادتها على الجولان السوري المحتل، وهناك استنكارات كانت لذلك التصريح. اليوم نتحدث عن يعني رسالة وجهتها سوريا إلى مجلس الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن أيضا، تحدثت فيها عن استنكارها وإدانتها لهذا الاعتراف من قبل كولومبيا، وقالت بأنه يتعارض مع قوانين الدولية ويتعارض مع تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه، ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية أيضا. اليوم مؤخرا أيضا كان هناك تأكيد أو إعادة تأكيد دعنا نقول من قبل الاتحاد الأوروبي لاعترافه بسيادة سوريا على جولان السوري المحتل. هذا التأكيد من الاتحاد الأوروبي جاء استنادا، وفقا للمتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، استنادا إلى القوانين الدولية ويعني الاتفاقات الدولية، وطالب إسرائيل أيضا بأن تحترم يعني الاتفاقيات فض الاشتباك والمنطقة العازلة على الحدود، وكان هناك تأكيد على دور الأندوب في يعني منطقة منزوعة السلاح، وطالب الاتحاد الأوروبي أو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي من إسرائيل بأن تحترم سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وطلب من الطرفان حقيقة ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى أمور أمنية ربما على الحدود، ويعني أن تكون الإجراءات كلها دبلوماسية. أيضا نتحدث عن جملة من التنديدات سواء حكومية أو دولية.
0: يعني ننتقل إلى تفاصيل التنديد خاصة من دول الاتحاد الأوروبي لنناقشه معك براء. كيف رد الاتحاد الأوروبي، بأي شكل رد على هذا الاعتراف الكولومبي؟
2: نعم نور، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني حقيقة حتى الآن لا يوجد إلا التصريح الذي ذكره زميلي حازم، وهو تصريح صرح به الاتحاد الأوروبي لوكالة سانا الرسمية السورية. عدا عن هذا لم يخرج هناك تصريحات من الاتحاد الأوروبي بعد هذا الحديث الكولومبي عن اعتراف اعترافهم بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على جولان السوري المحتل. الاتحاد الأوروبي تحدث عبر سانا وطالب أيضا الاحتلال الإسرائيلي بالعودة إلى مناطق أو العودة إلى اتفاقيات 1974، وأيضا الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الخصوص. يعني الموقف أيضا الألماني كان في عدة أحداث سابقة ندد ولو بشكل خجول بالاعتداءات الإسرائيلية التي تحصل في المناطق الجولان السوري المحتلة، وحتى التوغلات الإسرائيلية التي تتعدى حدود 1974. هذه الانتقادات أو هذه الإدانات تخرج ولو كانت بشكل خجول، لكن بعد هذا التصريح الذي صرحته وزارة الخارجية الكولومبية يوم أمس حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، لم يكن حتى الآن سوى هذا التصريح الذي صرح به الاتحاد الأوروبي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا حول التنديد بهذا التصريح، وحول لكن يعني هذا تأكيده وتجديد اعتراف الاتحاد الأوروبي
0: بالضبط. يعني هو هذا التصريح مبني أصلا على مواقف أوروبية واضحة يعني سابقة، يعني تم التعبير عنها سابقا.
2: نعم تماما، يعني هناك تصريحات، عدة تصريحات سبقتها من كايا كالاس المتحدث أو مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جاء أيضا على

0: كان وزراء خارجية أوروبيون سابقا، تأكيد بهذا الموضوع وتأكيدا على سيادة الجمهورية العربية السورية على أراضي الجولان السوري المحتل وفقا يعني قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الخصوص. لكن أتحدث عن الردود على تصريح الكولومبي، هناك رد حتى الآن رد وحيد ويعتبر يعني شامل لدول الاتحاد الأوروبي كونه صدر من بروكسل من يعني المتحدث باسم الاتحاد والمجلس مجلس الاتحاد الأوروبي، لذلك يعني يعتبر هذا الموقف معبر عن الدول الأوروبية عموما كون هناك اجتماعات دورية تحصل بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ترأس هذه الاجتماعات كايا كالاس وتصدر يعني مواقف أوروبية شبه موحدة بهذا الخصوص.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من برلين براء الرزوق، الشكر أيضا موصول لمراسلنا من دمشق حازم عوض، شكرا لكما على هذه الإحاطات. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق ووزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيدا على استمرارية العلاقة بين الأطراف المشاركة، وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع وللتعليق عليه ينضم إلينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق. عميد منير مرحبا بك، أود أن أبدأ معك من دلالات هذا الاجتماع والموضوعات التي يمكن أن تكون طرحت على أجندة المجتمعين في الأردن.
2: مساء الخير سيدتي وللمشاهدين الكرام. الاجتماع الآن في هذه الظروف الحقيقة اجتماع مهم جداً، لأن الوضع الإقليمي متوتر في كل منطقة الإقليم، وخاصة هناك حرب إيرانية أمريكية إسرائيلية، بالإضافة إلى قصف لكل أغلب دول الخليج من الجانب الإيراني كونها تحتوي بالحجة أنها تحتوي قواعد أمريكية. إذن جاء هذا الحدث الهام جدا، وخاصة أن رؤساء الأركان هم الذين حضروا الاجتماع وليس وزراء الدفاع، وأنت بتعرف في وزارة الدفاع لا تمتلك من المعلومات أكثر من 15%، كل القوة الكبيرة هي للأركان، لأن كل القوات القتالية هي برأس الأركان وليست وزارة الدفاع. وأنت بتعرفي غالبا رأي وزير الدفاع بيكون مدني، بينما رئيس الأركان عسكري متمرس، وخاصة أن حضره قائد القيادة المركزية الأمريكية. وفي الأردن هي منطقة إقليمية، خاصة هناك تجمع كبير للسفارات موجود في الأردن، يضم هناك قواعد أمريكية موجودة في الأردن في الأزرق وفي غيره. إذن هذا الاجتماع هام جدا، الغاية منه هو تنسيق عمل هذه الدول، خاصة أن هناك جرائم عابرة للحدود، جرائم تتعلق بمنظمات ما دون الدولة، وخاصة مفاعيل من حشد الشعبي مثلا العراقي.
1: يعني ما تتفضل به عميد منير مهم جدا، لأنه بالفعل كان هناك تنسيق بين هذه الدول على المستوى الأمني، الآن تقول بأنه انتقل إلى مستوى آخر وهو المستوى العسكري، ما الذي يعنيه ذلك؟ وما الذي يمكن أن نتوقعه خلال الفترة المقبلة أيضا؟
2: نتوقع الكثير. أنا هناك أظن هناك قرار بحل مفاعيل ما دون الدولة في كل هذه الدول، وخاصة نحن شفنا بلبنان في مباحثات من أجل مناطق تجريبية في لبنان، حل حزب الله وانتقاله إلى حزب سياسي، الحشد الشعبي بكل عناصر وكل ميليشياته سيحل أو يندمج مع القوة مع الجيش العراقي بالذات، بالإضافة إلى البشمركة ومسائل الإقليم كردستان. ومسائل إقليم كردستان عرفنا إحنا بزمانته أعلنت صار انتخابات أو انتخابات من أجل فصل لواء إقليم كردستان وجعله دولة، واعترفت به أمريكا وإسرائيل لمدة ساعات وسحبوا الاعتراف، لم يعترف به العالم كله. إذن هناك كل هذه الأمور، وإحنا سمعنا تصريحات مؤخراً لباراك حتى في إقليم كردستان لابد أن ينضم إلى الحكومة العراقية الموسعة برئاسة الزيدي، وهذه الأمور هناك ضغط كبير الحكومة العراقية من أجل حل جميع الفصائل والميليشيات. وما شاهدوا حتى على الساحة السورية وجدنا أن هناك قوة مثلا حاولت أن تكبر أو تكون لها شيء معين، يتم الآن دمجها أو نقلها ضمن بكل أريحية وبكل سلاسة ضمن الجيش العربي السوري. إذن هناك أشياء كثيرة جدا ترسم للمنطقة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تهريب المخدرات العابرة للحدود، الإرهاب العابر للحدود عن طريق الدواعش أو عن طريق عصابات إرهابية منظمة من خلال فصائل تابعة لإيران. كل هذه الأمور تم بحثها في هذا الاجتماع.
1: عميد منير، يعني أيضا هناك نقطة مهمة تتعلق بالحضور الأمريكي، لماذا الحضور الأمريكي في هذا الاجتماع هذه المرة، خاصة أنه من المتوقع أنه تنتهي مهمة التحالف في العراق بنهاية أيلول القادم؟
2: الراعي الأمريكي هو من يقود العالم، هذا بقول واحدة ليس قولي وليس قول كل الناس. هذا الراعي هو الذي يفرض تصرفه. احنا شفنا عندما تم ترشيح المالكي رفضوا الأمريكان، وهذا شيء، إذا الأمريكان يتدخلون في كل شيء وخاصة في مناطق مسألة أمن الإقليم، يعتبرون الخليج العربي والعراق وأمن منطقة كلها الشرق الأوسط هو من أمن أمريكا. لذلك هذه الحرب احنا شفنا حاليا بين العراق وامريكا وايران، دول الخليج مشاركت بشكل كبير جدا وخاصه فيها قواعد كان للراعي الامريكي. الجانب الامريكي حضوره هو تعزيز واولويه كبيره جدا لحمايه حلفائه التي متاثرين بالاقليم الموجود دول الخليج بالاضافه للاردن والعراق وسوريا الان، واحنا شفنا ان هناك علاقات جيده جدا مع الجانب السوري بعد التحرير، وهذه كل امور ومن رفع عقوبات والى اخره، كل هذه الامور درست وبحثت ومن اجل تعزيز امن الاقليم وان امريكا هي مسؤوله عن حلفائها وعن الاقليم كاملا في هذه المناطق. نعم.
1: يعني عميد منير، بما انه يعني نحن نتبحر في الشان السوري اكثر من غيره، هل تعتقد انه ما زال هناك تهديدات عابره للحدود تشكل خطرا؟ نعم. يعني ذو مغزى باتجاه سوريا.
2: تماما أختي الكريمة، هناك احنا شفنا صار تفجيرات كثيرة في سوريا ووراءها ربما أيادي داخلية لكن تحرك من الخارج. المشروع الإيراني الذي خسرته هو إيران في سوريا خسارة كبيرة جدا، لذلك هناك لها أدوات إن كان من الفلول أو انفصاليين في الجنوب أو جماعات داعشية وكلها مربوطة، وشفنا الطبقة الوسطى من الدواعش كانت تحرك من أمن النظام السوري، والنظام السوري هو إيران وبنفس الوقت كان، لذلك كل هالأمور مربوطة ببعضها. إذن هذا الجرائم العابرة للحدود هي تم مناقشتها بشكل مستفيض جدا ولجم كل مفاعيل ما دون الدولة من أجل إقامة جيوش موحدة قادرة على ضبط حدودها، والدول تريد أن تتعامل مع دول لا تريد أن تتعامل مع عصابات أو مع منظمات دون الدولة.
1: طب يعني عميد منير، أنت عسكري بالأساس وتستطيع التقييم في هذا السياق، إلى أي مدى اليوم القوات العسكرية السورية قادرة بالفعل على الاندماج في ترتيبات تخص أمن الإقليم؟
2: القوة السورية جيدة جدا وهناك تدريب وتأهيل جيد جدا، وهناك أمور طور طبعا يعني يتم الإعداد لها بشكل جيد، وهناك الكثير من الألوية ويتم الاعتماد على كتائب كثيرة جدا كلها، وخاصة بعد دمج قوات قسد بالجيش السوري، إذن هناك صار عندنا قوة جيدة جدا يعتمد عليها في أمن الإقليم وضبط الحدود، ونحن لا نريد لحالة اعتداء أي حدا حتى مع إسرائيل، نريد أن نبني حالة عدم اعتداء وليس اتفاق سلام. لذلك هذا التطور الجيد في الجيش السوري هدفه هو الردع وليس هدفه هو الهجوم ولا الحرب على أي من دول الإقليم، وإنما حماية الحدود وضبط الأمن الداخلي والاستقرار في البلد من الداخل.
1: قبل أن تنضم إلينا عميد منير، كنا يعني نناقش ونسلط الضوء على التصريحات السورية اليوم فيما تخص يعني انتقاد الاعتراف الكولومبي بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وهناك أيضا تنديد بمحاولات التوغل الإسرائيلي المستمرة في هذا السياق. إلى أي مدى تعتقد أنه هذا الشكل من أشكال التنسيق يمكن مع الوقت أن يطور قدرة سوريا على مواجهة هذه التوغلات الإسرائيلية؟
2: أولاً بالنسبة للاعتراف الكولومبي لا يؤخر ولا يؤثر، لأنه الأمم المتحدة معترفة أن الجولان أرض سوريا، لم يعترف إلا ترامب في دورته الأولى الرئاسية الأولى بأن هناك إسرائيل لها سلطة وعلى سوريا على الجولان هي أرض تابعة لإسرائيل، لم يعترف أي دولة في العالم أخرى. واحنا كولومبيا ماذا تؤثر ولا شيء، انقاطع القهوة الكولومبية بكافي بتخرب كولومبيا إن كان دول الخليج وإن كان العالم العربي. أما بالنسبة للتوغلات الإسرائيلية الحالية هاي الغاية هي أوراق سياسية تضغط سياسيا من أجل عاملين. أولا إبرام اتفاق سلام شامل مع سوريا، وهذا ما نرفضه، لأن نريد إحنا نريد اتفاق أمني يضمن حالة عدم اعتداء بيننا وبينهم، نرجع إلى فضل الاشتباك الذي وقع بسنة 1974 والمناطق المحزونة السلاح تبقى مثل ما هي، بالإضافة إلى أن هم عندهم عامل معنوي من أجل جماعات العصابات الهجري التي هم يتبنونها بشكل شبه علني، يعني عملية مسألة دعم معنوي لا أكثر ولا أقل. وهو صار اتفاق أمني بيننا وبين إسرائيل، سيكون الهجري حكما من الساقطين، وستضم السوداء كأرض قطعة سوريا إلى الوطن الأم.
1: أشكرك شكرا جزيلا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفي من دمشق، كنت معنا إذن على هذه الأخبار المتعلقة باجتماع الأردن. أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة يوم أمس بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبيّن خطاب لسانه أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة، وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. بدورها أكدت وزارة العدل أن الأحكام القضائية الصادرة بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. تجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق، مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بالعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

0: أعلن الأمن الداخلي في حماة القبضة على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو صادفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أسفرت العملية عن ضبط 3 بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. قال معاون المدير العام للصندوق السيادي السوري محمد عبد الله الفار إن إدارة الصندوق تتعامل بكل جدية وموضوعية مع بيان متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدث عن تعرض صحفي لاعتداء من أشخاص نسب انتماؤهم إلى الصندوق السيادي السوري، مؤكدا فتح تحقيق للتحقق من ملابسات الحادثة. وأوضح الفار أنه سيتم التحقق مما إذا كانت السيارات والأشخاص المذكورة يتبعون فعلا للصندوق السيادي السوري والوقوف على ملابسات ما جرى، مؤكدا أن الصندوق لن يسمح بأن يستخدم اسمه أو موقعه الوظيفي للتعدي على كرامة أي مواطن أو تجاوز حقوقه، مضيفا أنه في حال ثبوت أي مخالفة أو إساءة ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق كل من ثبتت مسؤوليته. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية باستخدام البالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة، 45,000 حبة كبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام، دعنا نبدأ معك من تفاصيل هذه العملية التي أدت إلى إحباط كميات من المواد المخدرة.
1: نعم نور، بالحقيقة يعني خلال أقل من شهر هذه هي العملية الثانية التي تعلن عنها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع قوات أمن البادية. نتكلم هنا يعني المعلومات الموجودة هي معلومات شحيحة ربما عن التفاصيل الدقيقة، ولكن نتكلم عن منطقة بدأت الآن هي محور جديد للتهريب، محور نشط للتهريب، وهو محور ريف السويداء الشرقي المتصل بالبادية. الآن يعني مع يعني تقريبا تجفيف منابع التهريب، تهريب المخدرات في المحور الذي كان يسكه المهربون عن طريق مثلا جمرك نصيب او الطرق التي كانت تؤدي باتجاه ارياف درعا، بات المهربون الان يستخدمون محور الباديه باتجاه ريف السويداء الشرقي ومن ثم الحدود الاردنيه السوريه. لدينا مناطق هناك يعني تستخدم لقواعد للتهريب مثل قريه الشعاب ومحيطها، وايضا قريه ملح و عدة قرى في ريف السويداء وهي أواخر القرى التي تفصل المنطقة المسكونة أو المأهولة من السويداء عن البادية. هناك طرق بات يستخدمها المهربون عبر البادية من طرق وعرة، ويسلكون طريق أحيانا بحسب يعني ما أفادنا به عدد من الأشخاص في تلك المناطق التقيناهم قبل فترة، قالوا لنا أن هناك عدة طرق يسلكها المهربون الآن ربما باتجاه الحدود الأردنية السورية العراقية باتجاه نقطة التنف، ومن ثم التوجه جنوبا نحو ريف السويداء بهدف تضليل القوات التي تتابع أو ترصد عملية مكافحة المخدرات في تلك المنطقة المتسعة. يعني يستخدم المهربون أحيانا أيضا يعني مناطق طبيعية مثل منطقة مثلا سجد السلف أو مثلا وادي حماد، وهو منطقة طبيعية وعرة يختبئ بها المهربون أو يضلل بها المهربون قوات أمن البادية في محاولة للوصول إلى أرياف السويداء الشرقية الجنوبية، ومن ثم التوجه إلى أو توجيه هذه الشحنات من المخدرات عبر بالونات حرارية باتجاه الأراضي الأردنية. هذه العمليات حقيقة متابعتها هو أمر صعب نظرا لاتساع المنطقة ووعورة المنطقة التي نتكلم عنها، وهي منطقة بادية البادية السورية المتصلة بريف السويداء الشرقي.
0: حسام، يعني شكل التهريب هذا عن طريق البالونات عندما يتم كشفه هل يتم معه يعني معرفة من أطلقها أو القبض على بعضهم، أم أنه في حالة التهريب بهذا الشكل لا؟ وهل من المعروف أيضا بالنسبة للسلطات أين تنتج هذه؟ يعني هل يتم التهريب فقط عن طريق هذه المنطقة منه الإنتاج أيضا فيها؟
1: نعم نور، بالحقيقة استخدام البالونات الحرارية هو يعني استخدام بات نشط في الآونة الأخيرة مع يعني تنامي يعني مع تنامي حقيقة عمليات التشويش واستخدام الوساطة الإلكترونية، وساطة الحرب الإلكترونية عن طريق التشويش على طائرات الدرون. كان يعني سابقا تستخدم طائرات الدرون في نقل المواد المخدرة عبر الحدود، الآن يعني باتت البالونات الحرارية تظل الوساطة الإلكترونية التي تقوم بها التشويش. أيضا هو بالون حراري، هو عبارة عن بالون فيه جهاز توجيه ويعني جهاز تحديد موقع لكي يعرف المهربون أين ذهبت هذه الشحنة وأين وقعت هذه الشحنة، ويتواصلون مع بعضهم عبر الحدود. في كل مرة يتم إلقاء القبض على شحنات من المخدرات يتم إلقاء القبض معها على بالونات حرارية، هي عبارة عن وسيلة تستخدم حديثا وباتت أنشط في الفترة الأخيرة في الحدود، نظرا أنها تستطيع تجاوز الوساطة الإلكترونية وتجاوز عمليات التشويش التي تقوم بها القوات، خاصة القوات الأردنية المنتشرة عبر الحدود ما بين سوريا والأردن. نتكلم عن محاولات الإحباط، يعني باتت العمليات التهريب الكلاسيكية نور شحيحة جدا عبر السيارات أو الآليات أو البرادات التي كانت تعبر باتجاه نصيب جابر، هناك ضبط كبير، وبالتالي باتت يعني المهربون يحاولون ابتكار طرق أخرى للتهريب، لكن لم يتوقف حتى الآن التهريب أو عمليات تهريب مخدرات أو عمليات إحباط المخدرات. لكن أن يتم مثلا إيقاع بالونات حرارية ومعرفة من هو مطلقها هذا أمر صعب، لكن هي عمليات إحباط يقوم بها أو تقوم بها قوات حرس الحدود غالبا الأردنية طبعا.
0: أشكرك شكرا جزيلا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام مسالمي على كل هذه المعلومات. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 24 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة 29 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. وأعلن الدفاع المدني استجابته ل 134 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 5 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 129 حريقا متفرقا طال المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقع واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

0: بحث وزير المالية محمد سربرني مع بنك أوف أمريكا بحث فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية فقد عقد الوزير برني اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد سربرني مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية فقد أكد الوزير خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفف الأعباء عن محدودي الدخل، في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها، حيث عقدت اجتماعات مع فريق الوزارة ولجنة الإصلاح الضريبي لاستعراض البنية التشريعية وآليات التطبيق، مؤكدة استعدادها لمواصلة الدعم الفني في المراحل اللاحقة. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء بدأت استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقيهم. وبيّن مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتبارا من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفا أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح أعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراء التسجيلات الأولى وتحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
1: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من سعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
2: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا نسبة الاحتياطي 20%، نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم هلا راح يخلص شوي ثاني بكوز خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا طلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون ما الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
1: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
3: هلا كان النظام البائد مجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا وحاطينه بالخزانات، ويوم التحرير صارت فوضى. اول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقه من ماده، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا، خساره تبخير كل شهر.
1: يطالب أصحاب محطات وقود خاصة بالعدول عن القرار وإيجاد حلول تخزينية على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤولية التنفيذ.
4: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركة محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
1: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
5: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقاتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: انطلقت من مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي قافلة تضم 100 عائلة عائدة إلى عدد من المدن والبلدات السورية بتنسيق بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وإدارة منطقة جرابلس.
6: أنا أحد قاطنين مخيم الجبل، نازح منذ 12 سنة بسبب الظروف اللي مرت على هالبلد. فاليوم إن شاء الله راح تكون رجعتنا لبلدنا للشوخ. نشكر المنظمة اللي ساهمت بترحيلنا والقائمين على هذا العمل، ونشكر أهل جرابلس والشؤون الاجتماعية وكل اللي ساعدهم هالنازحين بنزوحهم.
0: وأوضح نائب مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعمل على إنهاء ملف المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
7: عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 59 وبالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة حلب وبدعم كريم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في سوريا، تشرف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب على تجهيز قافلة عودة طوعية وكريمة لأهل المهجرين في مناطق النزوح في جرابلس، تمهيدا لانطلاقهم بعد قليل إلى بلداتهم وقراهم الأصلية. تشمل القافلة 100 عائلة يتم تجهيزها بخلال الطوارئ من NFI والمعدات الأساسية، كما يرافقها فريق طبي ووسائل النقل المجانية إلى كافة حتى وصولهم إلى منازلهم. نؤكد في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب أنها ليست القافلة الأولى ولن تكون الأخيرة حتى اقتلاء آخر خيمة في مخيمات النزوح، ونعمل جاهدين على تأمين الخدمات الضرورية واللازمة لهم في بلداتهم وقراهم الأصلية.
0: إذن للمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من حلب مراسلة تلفزيون سوريا نبيها الطه. إذن نبيها، يعني هي قافلة من المهجرين والنازحين ومخيمات يتم إفراغها أولا فأول، ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن ما تقوم به والمساعي التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا السياق؟
8: نعم، بالفعل نور، القافلة التي تحركت اليوم من جرابلس لم تكن يعني عملية نقل مباشرة للعائلات فقط، بل أيضا سباقتها يعني سبق النقل عملية تجهيز وتنظيم داخل المخيمات، شملت حصر أسماء العوائل وتحديد وجهة كل عائلة، كون هذه القافلة هي يعني من مختلف المناطق وتجهيزها للانتقال. 100 عائلة التي غادرت اليوم موزعة يعني على عدد من المخيمات وليس مخيم واحد في جرابلس وما حولها. لذلك جرى جمع العائلات من أكثر من نقطة قبل انطلاق القافلة باتجاه مناطق العودة. ومن من التفاصيل التي رافقت العملية أيضا نور، تأمين وسائل نقل مجانية كانت متوفرة للعائلات حتى وجهتها وحتى وصولها إلى المكان الذي تريده، إضافة إلى تجهيز بعض المستلزمات الأساسية للعودة من فراش إلى أغذية إلى سلل غذائية وأيضا كان هنالك طواقم طبية من الدفاع المدني السوري رافقت القافلة خلال الطريق لوصولهم بأمان، خاصة القافلة ضمت كبار سن وأطفال وأيضا كان هنالك مرضى. وجهات العائلات كما ذكرت أنه ليست واحدة، القافلة اتجهت إلى عدة مناطق، وبالتالي لكل مجموعة وجهتها ومسارها قبل أن تصل العائلات إلى بلدتها وقراها الأصلية. بحسب الجهات المشرفة على عملية نقل العوائل من المخيمات وهي في بدايتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهنا في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بحسبهم قالوا أن هذه القوافل ستستمر خلال الفترة المقبلة مع تجهيز هنالك تجهيز دفعات جديدة من العائلات الراغبة بالعودة من مخيمات جرابلس إلى قراهم وبلداتهم. بأقرب وقت سوف يتم تنظيم قافلة أخرى ليتم انطلاقها من المخيمات. طبعا هذه القافلة أو هذه المئة عائلة ليست القافلة الأولى، وكما ذكر نائب الشؤون الاجتماعية والعمل لن تكون القافلة الأخيرة، فستتبعها عدة قوافل وستكون أيضا وجهتها مختلفة. قبل فترة قبل أشهر أيضا من الآن كان هنالك قافلة إلى الشيوخ، وكانت تقريبا أكبر قافلة كون أهالي الشيوخ، منطقة الشيوخ هي في ريف عين العرب، أغلبهم هم متواجدون في مخيمات جرابلس، ويعني المنطقة كانت مدمرة حتى الآن صراحة هي مدمرة بالفعل، لكن بدأت الحكومة السورية وإدارة المنطقة منطقة عين العرب بتوجيه المنظمات إلى المناطق التي تحتاج إعادة تأهيل البنية التحتية وأيضا توفير توفير المراكز الصحية والمدارس لتأمين عودة الأهالي. بهذه الجهود صراحة هي من هي من الحكومة السورية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل مباشر، محاولة لتأمين عودة آمنة ومنظمة للعوائل من المخيمات، وهي تتبع للمرسوم الرئاسي 59 وهو صفر خيمة في ريف حلب وحلب.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة مراسلتنا من حلب نبيها الطه. يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
9: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من بين علمي وأدبي، ما في عنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم الواقع الخدمي الصحي. في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط، نحن عم نبعث المريض يشتري والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله.
10: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار البيوت مدمرة، ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. الأكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
11: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص في آلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
12: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، حسب عودة الأهالي عم يضطروا الطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، بئر اللج بيغطي حوالي 30 ل40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
13: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، المعطل متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بئرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البير، بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300,000 نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
14: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
15: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل الأقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
14: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
16: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
14: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
17: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: يا مشاهدينا، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل

للعروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 1

إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها في المحور الأول اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، وتوجيه رسالة سورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن احتجاجاً على هذا القرار. في المحور الثاني نناقش تفاهمات أمريكية سورية إسرائيلية لإزالة مواد نووية مخزنة في الموقع 99 السري، فما حقيقة هذا الموقع في سوريا وكيف تتعامل دمشق مع إرث النظام النووي. في المحور الثالث نناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، نسأل من يشمل هذا القرار ومن من السجناء السوريين في لبنان يستفيد من بنوده. في المحور الأخير نناقش عقد اجتماع عسكري سوري عراقي أردني في عمان لبحث التنسيق لتعزيز أمن الحدود، ونسأل هل يتحول أمن الحدود إلى تنسيق إقليمي؟ أهلا بكم.

0: قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: اعتراف هو الثاني من نوعه دوليا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسيا وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري ردا على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلا عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم

0: اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: للنقاش معي المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ جمال. كولومبيا ليست الدولة الأولى التي تعترف بأن الجولان السوري المحتل أرضاً إسرائيلية، وإنما سبقها ترامب في ولايته الأولى. اليوم كيف تقرأ دمشق هذا القرار، وما الذي يجعلها تتحرك لرفضه على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
2: مساء الخير لك سيدة علاء وللمشاهدين الكرام جميعاً. الحقيقة كما أسلفت أنها ليست الدولة الأولى، هي الدولة الثانية التي تعترف بقرار الضم بعد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 الذي أقر بقرار الضم الجولان إلى السيادة الإسرائيلية. القرار اليوم ينبغي أن نرى كيف جاء في هذا التوقيت. التوقيت جاء حقيقة بعد وصول اليمين في كولومبيا إلى الحكم بعد أن كان اليسار مسيطر لفترة طويلة، ومعروف لدى الجميع أن موقف الكولومبيا في السابق كان متماهيا مع الموقف السوري والعربي ويعترف في حقوق الجمهورية العربية السورية في الجولان ومنسجما مع قرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. اليوم هذا القرار نحن ننظر إليه طبعا على أن كولومبيا تريد من هذا القرار أن تجني مكاسب اقتصادية ومكاسب جيوسياسية في أمريكا اللاتينية، حقيقة لأنه يأتي في سياق تحقيق مكاسب اقتصادية لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى أن تكون الحليف الأقوى في أمريكا الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق طبعا وإن كانت المبررات التي ساقها وزير خارجية الكولومبي هي مبررات واهية يتكلم فيها عن الأمن الهش في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة، وهذا الكلام يعني هو كلام عار عن الصحة وينافي الحالة الموجودة في المنطقة، إذ أن المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة إنما هي القوات الإسرائيلية بشكل رئيسي. الحقيقة نرى أن هذا فيه تعدي صارخ، يعني نحن على القرار 497 عام 1980 الذي نص على بطلان قرار الضم بشكل كامل وأنه قرار باطل ولا أساس له من الصحة، إضافة على أن القرار رقم 242 صادر عام 1967 الذي نص على أيضا لم يعطي للإسرائيليين أي حق في ضم هذه المنطقة أو احتلالها، وطالب القوات الإسرائيلية بالخروج من هذه المنطقة في ذلك القرار، إضافة لكثير من القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعني 338 350 وغيرها من القرارات.
1: لكن أن تتجه دمشق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن تقدم احتجاجا ربما يدفع البعض للسؤال، لماذا لم تفعل ذلك وقد فعلها ترامب سابقا عندما اعترف بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل، وهو الذي لم يضيع فرصة واحدة للتأكيد على قراره في ولايته الأولى؟ أستاذ جمال.
2: سيدتي الكريمة، نحن الآن نتكلم عن قرار ضم يتم في يعني يحدث في عام 2026. قرار الضم الأول الذي كان في عام 2019 وتداعياته كان في حقبة سوداء في سوريا، و يعني لم تكن الحكومة إذ ذاك الحالية هي حكومة موجودة في دمشق ابتداء. الأمر الآخر أن الدبلوماسية السورية الناشئة يعني كما يعلم الجميع هي كانت تبني مكانتها الدولية لبنة في المجتمع الدولي، لكن أنا أقول لماذا توجهنا إلى مجلس الأمن ولماذا وإلى الأمين العام

0: الأمم المتحدة. هذه هي المؤسسات ذات الصلة، هي المؤسسات المعنية، وهي التي أصدرت القرارات الأممية التي ينبغي على الجميع أن يلتزم بها، أن تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية، ويلتزم بها الكيان الإسرائيلي، وتلتزم بها جميع الدول. فأنا أتوجه إلى صاحب القرار الذي أصدر هذا القرار من أجل أطالبه بتطبيق
1: يعني
0: هذه القرارات التي
1: أن
0: تم
1: القرار الأول إصدار. أستاذ جمال، هو مفهوم بالطبع أن القرار الأول كان في عام 2019 في عهد النظام البائد، لكن يعني لم توجه كلمة انتقاد واحدة، يعني حتى في إطار الحديث عن تفاهمات إسرائيلية، وفي إطار أيضا التعريج على تأكيدات إسرائيل بأن الجولان السوري جزء من إسرائيل. اليوم تأتي كولومبيا وتفعل ذلك، يعني ما الذي يجعل الخطوة السورية تكتسب أهمية في الأمم المتحدة ما دام لم يسبقها أيضا انتقاد سابق، على الأقل على المستوى الدبلوماسي، على مستوى التصريحات؟
0: أنا لا أتفق معك بهذه النقطة. أقول بل هناك تصريحات كثيرة، ومنها تصريحات للسيد رئيس الجمهورية وزير خارجيته بأن الجولان جزء أصيل من سوريا وأنه لا حق للإسرائيليين فيه. هذه التصريحات متوالية موجودة، ويمكنك أن تعودي وترجعي إليها بشكل رئيسي. فالكلام ليس دقيقا أنه لا يوجد هناك تصريحات، بلى، التصريحات مستمرة بأن الجولان جزء أساسي ورئيسي، ولا يمكن يعني في حال من الأحوال أن يعطي من لا يملك لمن لا يستحق أيا كان، كائنا من يكن. فهذه الأراضي هي أراضي تعود للجمهورية العربية السورية بموجب القوانين الدولية الموجودة، ولا يمكن لأي دولة كائنة من تكون أن تستطيع فرض تغيير لهذه الحقيقة. يعني معروف أنه المبادئ جنيف تنص على أنه لا يمكن أن تكتسب الحق بالقوة، اكتساب الأراضي بالقوة. هذا كلام منصوص عليه.
1: أستاذ جمال، يعني في طبعا جنيف. أنا أؤكد على حديثك بأنه يعني كان هناك العديد من التأكيدات لدى الجانب السوري على أعلى المستويات من الرئيس السوري وأيضا من الخارجية السورية بأن الجولان أرض سورية، لكن أنا أقصد يعني تقديم احتجاج أو ربما انتقاد على الأقل للاعتراف السابق للولايات المتحدة الأمريكية. طيب اليوم تقول أنه اليوم نحن في عهد جديد، وهذا القرار صدر في عام 2026، وسوريا توجهت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هل هذه الخطوة تكتسب بعدا استراتيجيا يمكن أن تسير عليه دمشق في مقبل الأيام، أم أنها مجرد خطوة بروتوكولية؟
0: سيدتي، يعني ينبغي لأي ردة فعل على واقعة تحدث أن تكون مقوننة وفق مسارات صحيحة. نحن كما أسلفت سابقا أن هذه القضية أو هذا حول الجولان هي قضية إنما تم فصلها وتم إصدار القرارات فيها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وبالتالي فهذه المؤسسات الدولية هي المؤسسات المعنية بشكل رئيسي للنظر والمتابعة لتطبيق هذه القرارات. فهذا ابتداء، هذا لا يعني أن الدبلوماسية السورية ستتوقف عند هذا الحد. أنا أقول لا، الدبلوماسية السورية ستتحرك على أكثر من صعيد، ستتحرك على الصعيد الإقليمي والعربي، وتتوجه إلى الحلفاء من أجل الضغط بكل أشكاله، إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو نحو ذلك، كما أنها ستتوجه لمجلس الأمن قطعا من أجل عقد جلسة طارئة للمجلس أو عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل التأكيد على حق سوريا في هذه القطعة. وهذا القرار عندما تتوجه الدبلوماسية للتأكيد على حقيتها في هذه القطعة من الأرض من سوريا، وأن أي وجود أو أي اعتراف بضمها إلى أي دولة كائنة من تكون هو باطل، فهذا يعني أن القرار أيا كانت الدول التي تعترف بالضم هي معنية بأن قرارها غير صحيح وغير متطابق ومنسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: طيب يعني أستاذ جمال، اليوم ربط بين الرئيس الجديد الذي يوصف بأنه خيار ترامب بالمناسبة وخيار وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك دعم واضح على الأقل من خلال التصريحات. صحيح. له صحيح. اليوم هل تخشى دمشق من أن تحذو دول أخرى هذه الخطوة، وما الأوراق السورية لمواجهة مثل هذه الخيارات أيضا؟
0: صحيح. اليوم هل هناك دول قد تتخذ، يعني نرى أن هذا المفهوم إذا ساد في المجتمع الدولي فهذا يعني إضعاف للمؤسسات الأممية. يعني اليوم لما نرى أن قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن يتم عدم احترامها بهذه الطريقة، فهذا يعني أننا أن المجتمع أن هذه الدول تسعى إلى إضعاف هذه المؤسسات الدولية.

0: التي تتوافق عليها المجتمع الدولي والدول كلها على أنها هي مؤسسات ذات مرجعية. لكن مع ذلك لابد يعني الحكومة السورية والدبلوماسية السورية سيكون لها إجراءات متعددة على مساقات ومتعددة في إطار السياسي أو في إطار الأمم المتحدة أو حتى في الإطار الإقليمي أو في إطار الاقتصادي أو حتى في إطار يعني إيجاد برنامج إعلامي واضح يوصل هذه الحقائق ويؤكدها بشكل دوري في داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى دعم وتثبيت وجود يعني أهلنا في الجولان المحتل وفي الشريط الحدودي بشكل كبير. والحقيقة الحكومة السورية جاهدة منذ فترة على أن تقوم على تثبيت دعائم المجتمع في هذه المناطق الحدودية بشكل رئيسي.
1: سنأتي لذلك لاحقا أستاذ جمال، وسنتحدث أكثر عن الخطوات أيضا الممكنة وإمكانية يعني حشد موقف عربي وإقليمي. لكن عندما نقول بأن هذا الرئيس هو خيار ترامب أو هو مقرب من ترامب، اليمين في أمريكا اللاتينية بعيدا عن اليسار وسياسات اليسار سابقا، ألا تخشى دمشق أيضا أن تسعى دول أخرى تود التقرب من ترامب وحتى من نتنياهو أن تفعل نفس الخطوات، وبالتالي ألا يعتقد بأن ذلك مزيد من الضغط على سوريا بوصف أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف لسوريا الجديدة اليوم؟
0: والحقيقة هناك ظروف موضوعية يعني يجب أن نقرأها بعناية. ما الذي جعل هذه الحكومة؟ الحقيقة الحكومة اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هي التي مكنت لمثل هذا الحدث أن يكون. يعني لما كانت الحكومة اليسارية السابقة قبل الرئيس الحالي كانت موقفها على النقيض من هذه المواقف الحالية بشكل رئيسي. الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول كثيرة ومتعددة هو اقتراب يعني وتوافق يكون مشروعا، لكنه لا يشترط أن يكون ضمن هذه القضية بشكل رئيسي. القضية هي قضية التنازع مع الكيان الصهيوني على الأرض، أن هذا هو الباب. هناك دول كثيرة لها علاقات تربطها علاقات ممتازة ومميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأخذ موقفا متشددا ومتصلبا من قرار الضم. مثال ذلك الجمهورية التركية ودول العربية بمجموعها. كذلك الأمر هناك كثير من الدول في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها تأخذ مواقف متصلبة في هذا الإطار، لأنها تنطلق من احترام لمرجعية دولية توافقت عليها الدول. فنحن لا نريد هدم المنظومة الأممية بهذه الطريقة، كأننا نقول تعالوا إلى هدم المنظومة الأممية ولهدم جميع قراراتها ولنبني منظومة مختلفة يعني ترتكز على أشياء جديدة. فأظن أن الدول في حركاتها وقراراتها أكثر عقلانية في قراراتها، ولا يمكن أن تدفع بهذا الشكل يعني بشكل كبير بهذا.
1: لكن كيف ستدافع دمشق عن أن الجولان أرض سورية، خصوصا وأنه يعني أقوى دولة في العالم تعترف بسيادة إسرائيل عليها، اليوم كولومبيا كذلك، ربما تفعل دول أخرى أيضا نفس الخطوات في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة في الجنوب السوري؟ كيف ستدافع دمشق عن مقاربتها بخصوص الجولان؟
0: لابد من تحرير مبدأ واضح أختي، ليست قضية القوة والضعف هي من يقرر الحقوق. هذه قضية ينبغي أن يتم التنبه إليها. يعني القوي إذا أراد أن يستعلي فليس له أن يغير الحقائق، يعني وإن كان أراد أن يفرضها. يعني الاحتلالات عبر التاريخ والاستعمار الذي يحدث للدول الضعيفة لم يكن ليقرر هذه الحقيقة. يأتي وقت الذي يعني تقوم هذه الدول أو تقوم تلك الشعوب بالخروج عن ما ترسمه هذه القوى الكبرى بشكل رئيسي. هذا رأيي، أن القوة لا يعني أن هناك قوة كبرى تدعم توجها ما وتغير من وصفه من حق مكتسب للدولة إلى وتعطيه إلى دولة أخرى. هذا لا يعني أنه حقيقة واقعة على الأرض. هذا شيء. الأمر الآخر أن العالم اليوم نحن في عالم يعني بات مفتوحا بشكل رئيسي، والعلاقات بين الدول باتت أكثر قربا وأكثر التصاقا، وباتت الناس أكثر اطلاعا. يعني في السابق ربما كانت الكثير من الشعوب وكثير من الدول لا تطلع بشكل مباشر ورئيسي على ما يحدث في العالم بشكل جيد. ولعل ما حدث في فلسطين وغزة والموقف الأوروبي الذي انقلب يعني وكان موقفا شعبيا وأدى إلى مواقف أيضا في حكومات كثيرة من الحكومات الأوروبية يعطي دلالة في هذا السياق. يعني صحيح. نحن نرى أن الحق الذي نرى أن قوتنا تنطلق من الحق الذي نتمسك به. هذا حق أصيل لنا.

0: يمكن لنا أن نتنازل عنه.
1: طيب.
0: وبالتالي هذه نقطة القوى الرئيسية التي نتمتع بها.
1: اسمح لي الآن أستاذ جمال أن أرحب بضيفي أحمد محسن الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية مباشرة من كولومبيا. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ربما يكون هذا القرار من أوائل ما فعله الرئيس الكولومبي الجديد، سارع بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. لماذا فعل ذلك رئيس كولومبيا الجديد؟
2: نعم، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا.
2: بالفعل هذا القرار اتخذته أو لنقل أعلنت عنه الحكومة الكولومبية بعد يومين من تنصيب الرئيس أبيلاردو لاسكيبيا. لكن مثل هذه القرارات لا يتخذ بين عشية وضحاها، بمعنى أن أبيلاردو لاسكيبيا رئيس الجديد اليميني المتطرف في كولومبيا ووزير خارجيته عمر بولا المعروف من قبل بموقفه الحادة ضد القضية الفلسطينية تحديداً، ومعروف بانحيازه التام إلى سياسات دونالد ترامب الخارجية، وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. قبل اتخاذ الحكومة أو قبل نشر لنقل الحكومة الكولومبية لهذا القرار، كانوا كذلك قد أعلنوا أنهم سينقلون سفارتهم إلى القدس المحتلة. إذن هذا النهج في اتباع السياسة الخارجية الأمريكية ينتمي لوعود قدمها أبيلاردو دلاسبيية وهو لا يزال مرشحا، لم يكن لديه فرص كبرى في الوصول إلى رئاسة كولومبيا. هذه الوعود قدمها للإدارة الأمريكية لكي يحصل في المقابل على دعم دونالد ترامب ومباركته التي ساعدته بالطبع في الفوز بالانتخابات قبل الجولة الأولى، حينما كان هناك عدة مرشحين يمينيين في السباق الرئاسي الكولومبي، من بينهم أبيلاردو لاسكيبيا الذي كان يحكي عن نفسه أنه المرشح المستقل، وكانت هناك مرشحة يمين تقليدي في كولومبيا تنتمي إلى حزب الوسط الديمقراطي الذي يقوده الرئيس اليميني الأسبق أوريبي. إذن أبيلاردو لاسكيبيا كان يعتمد على اتباعه لسياسات دونالد ترامب لكي يدعمه ترامب في المقابل، ولهذا فهو في أيامه الأولى دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إلى حفل تنصيبه في مدينة كالي، اجتمع بوزير خارجية إسرائيل، وعدت حكومته بزيارة إسرائيل في شهر أكتوبر المقبل، أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. إذن هذا القرار الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتل ليس هو قرار منفرد ضمن سياسة التعاون مع إسرائيل ودعم إسرائيل والولايات المتحدة.
1: لكن هل هي خطوة رمزية من أجل رد الجميل لإسرائيل وللولايات المتحدة لترامب؟ يعني ما القيمة السياسية لهذا الاعتراف الكولومبي؟
2: لا أظن أنها حركة رمزية أو فعل رمزي، بل هي خطوة في سلسلة مستمرة وستستمر. لن يتوقف الأمر فيما أرى من متابعتي للسياسة الداخلية والخارجية الكولومبية عند الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة. أظن أن هذه السنوات الأربعة إن استمر أبيلاردو لاسكيبيا على نهجه ستأتي لنا تحديدا في العالم العربي بالكثير من المفاجآت. فحديثه مثلا عن الإسلام وعن الثقافة الإسلامية المنشور والمعروف، عداوته لكل ما له علاقة بالثقافة الإسلامية منشور في لقاءات تلفزيونية وصحفية له من قبل الوصول إلى الرئاسة، وهذا سينعكس بالطبع كذلك على سياسة الهجرة الكولومبية. كولومبيا قبل ذلك لم تكن أكبر البلاد التي تحتضن الجاليات العربية والتحديد الفلسطينية، لكننا لا نظن أن الترحيب بالفلسطينيين سيكون كما كان في عهد الرئيس اليساري جوستافو بيترو.
1: طبعا هذا سيرتبط أيضا بسياسات وعلاقات متطورة مع إسرائيل. أستاذ أحمد، ربما هنا سؤال، لماذا أو ما سر توجه أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل؟ هذا الانقلاب في المواقف، يعني تاريخيا كانت أمريكا اللاتينية مع اليسار، مع الحقوق الفلسطينية، مع حركات المقاومة الفلسطينية، اليوم هذا الانزياح باتجاه إسرائيل، باتجاه تل أبيب، كيف يمكن تفسيره حسب السياق الاجتماعي أيضا؟ لأنه الرئيس الكولومبي الجديد يعني فاز بفارق كبير، يعني فاز بفارق بسيط جدا عن

0: الرئيس السابق، بالتالي يعني ثمة انشطار على ما يبدو في المجتمع الكولومبي بهذا الإطار.
1: نعم، هذا سؤال واسع سأحاول تقسيمه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هو سؤالك عن سر تحول أمريكا اللاتينية من الانحياز للقضية الفلسطينية إلى اتباع السياسة الخارجية الأمريكية الترامبية لنقل في دعم إسرائيل.
0: يعني هو ليس فقط الانزياح بعيدا عن القضية الفلسطينية، وإنما أقصد أنا الانزياح باتجاه كل ما توده إسرائيل أو بالقرب من سياسات إسرائيل في المنطقة. هنا الملف الذي نتحدث عنه ملف سوري، ملف الجولان السوري. نعم. المحتل. تفضل أستاذ أحمد.
1: نعم. هناك عدة تقارير نشرت على مدار السنوات الماضية تتتبع تجارة الأسلحة وتجارة تكنولوجيا الأمان في أمريكا اللاتينية للشركات الإسرائيلية. هناك حضور كبير للغاية، وهناك تعاون وتعاونات قديمة بين الجيش الإسرائيلي وبين الخارجية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وعدة حكومات في أمريكا اللاتينية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني على سبيل المثال، وفيما يتعلق كذلك بالتكنولوجيا المسلحة والتكنولوجيا العسكرية. مثال من هذه الأمثلة، الطائرة الرئاسية الكولومبية مصنعة في إسرائيل، والرئيس الكولومبي السابق كان رئيسا يساريا معاديا للسياسة الإسرائيلية بالطبع، وقطع علاقاته مع إسرائيل، لكن الطائرة الرئاسية وبعض الأسلحة التي يستخدمها الجيش الكولومبي مصنعة في إسرائيل، صيانتها تعتمد على دولة إسرائيل. إذن هناك تطويق لنقل عسكري في قارة أمريكا اللاتينية. المناصرة للقضية الفلسطينية كان معبرا عن اليسار في أمريكا اللاتينية في فترة هوغو تشافيز في فنزويلا، ثم حين وصل اليسار إلى البرازيل مع لولا دا سيلفا، ونحن نعرف عن مواقف لولا دا سيلفا القديمة وكذلك الرؤساء اليساريين في الدول المختلفة، لكننا نشهد في الفترة الأخيرة رجوع مرة أخرى إلى اليمين واليمين المتطرف. طيب. في أمريكا اللاتينية إن نظرنا إلى أمريكا الوسطى وأغلب حكوماتها اليمينية واليمينية المتطرفة من نجيب بوكيلي مرورا بنصري عصفورة وهو رئيس من أصل فلسطيني لكنه مناصر لإسرائيل، كذلك دانييل نوبوا وخبير ميلي وكاست وغيره.
0: جيد أستاذ جمال، اليوم إلى أين يمكن أن تذهب دمشق في رفضها لهذا القرار الكولومبي؟ وهل يمكن أن تنطلق من هذا الرفض لتوسيع شبكة علاقاتها في أمريكا اللاتينية من أجل يعني شعث موقف أو تجميع موقف أيضا هناك رافض لاعتراف كولومبيا ودافع لعدم اعتراف دول أخرى بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية؟
2: صحيح، الحقيقة القضية لها مسارات متعددة. تكلم أن جهود الدبلوماسية السورية في هذا الإطار تبدأ من الإجراء الذي تم مباشرة عن طريق إرسال رسالة إلى الأمين العام المتحدة ولمجلس الأمن، وكذلك تسليم البعثة الدبلوماسية الكولومبية، وذكرت احتجاج قصوى وممكن يترتب على ذلك لاحقا تخفيض التمثيل الدبلوماسي وجميع الإجراءات التي تتبع وصولا عادة في مثل هذه الأحوال في كثير من الدول. هذا في السياق نسميه الإجرائي المباشر. الأمر الآخر، اليوم نحن نعيش في عالم تحكمه تكتلات وتحالفات كبيرة، يعني اليوم نحن جزء من ما يسمى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتربطنا علاقات صداقة قوية وثيقة مع دول كثيرة، دول عظمى ودول ذات أثر كبير. العمل اليوم على في هذا الإطار وفي هذا السياق سيكون على تعزيز يعني وتمتين الدور الذي تلعبه إن كان جامعة الدول العربية أو كان منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد بشكل كبير على هذه القرارات الصادرة الأمم المتحدة الخاصة والمؤكدة على أن الجولان هو جزء من سوريا، والتي طالبت إسرائيل بالانسحاب المباشر والفوري من تلك الأراضي، إضافة إلى أنه يعني التحرك على الدول أمريكا اللاتينية. ورانا أنا أرى في السياق أن الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها هي دول لازالت داعمة وتؤكد على يعني دعمها للقضية الفلسطينية أولا ولقرارات الأمم المتحدة بشكل رئيسي. نحن في يعني ما دمنا نتكلم ضمن ما يسمى المنظومة الدولية ومن ضمن القرارات التي أصدرتها هذه المنظمة، فنحن

0: نسير في الطريق الصحيح وفي السياق الصحيح. الطرف المقابل هو الذي يتجاوز اليوم، هو الذي يخرج عن الشرعية الدولية، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون في هذا الاتجاه مع هذه الكيانات. وأيضا
1: أستاذ أحمد باختصار لو سمحت، هو هذا الطريق
0: كبرى حليفة وصديقة يعني
1: جيد، هذا الطريق الذي تسلكه دمشق اليوم إلى أي درجة يتقاطع أو يبتعد أيضا مع طريق آخر تتمسك به دمشق متعلق بالمفاوضات مع إسرائيل باختصار لو سمحت؟ أستاذ جمال عفوا، سؤالي للأستاذ جمال.
0: عفوا، الحقيقة لا ضير في هذه القضية، هذه القضية الفيتناميين كانوا يعني يفاوضون الولايات المتحدة الأمريكية في أتون الحرب، وكذلك كان الأفغان، وكذلك كان العراقيون يعني يخوضون. قضية المفاوضات لا تنقص ولا تنقص من قيمة وحقيتنا في هذه الأرض، ولا يعني بحال من الأحوال أن وجود هناك مفاوضات على اتفاقيات أمنية أو نحوها أننا سنرجئ أو ننسى أو نعتبر أن قرار الضم هذا هو قرار واقع. هذه في الحقيقة بالعكس، يعني أنا اليوم أتفاوض وأنا متمسك بحقوقي كاملة. طيب. ومتمسك ويسندني في هذا قرارات الأممية والموقف الداعم من الدول العربية والدول الإقليمية والدول العالم الإسلامي والدول الصديقة في العالم كله.
1: أستاذ أحمد، كان ثمة إدانات، سوريا، قطر، السعودية، العراق، مصر، جامعة الدول العربية، أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، يعني رغم ترحيب إسرائيل بهذا القرار، هل يمكن أن يدفع ذلك كولومبيا إلى التراجع عن قرارها؟
2: الإجابة المختصرة لا. الإجابة المفصلة، سيكون هناك انعكاسات لمواقف الدول العربية الرافضة في الداخل الكولومبي. كما ذكرتي على أن الرئيس الحالي فاز بفارق ضئيل جدا عن منافسه اليساري إيفان سيبيدا كاسترو، مرشح حزب الميثاق التاريخي الذي وصل من خلاله جوستافو بيترو إلى حكم كولومبيا. إذن اليسار، ليس جوستافو بيترو وإنما اليسار وحزبه من خلال إيفان سيبيدا، كان وشيك الفوز، كان على وشك الفوز بالانتخابات الرئاسية. وهناك كذلك دعوة قضائية في الداخل الكولومبي تشكك في فوز أبيلاردو لاسبيايا، ونحن سمعنا عن ما قاله الرئيس مستوى الرئيس السابق الآن مستوى بيترو بأن هناك شركات إسرائيلية شاركت، وتحديدا شركات إسرائيلية شاركت في عملية التزوير الانتخابي. إذن إسرائيل كانت لها مصالح هامة جدا في الداخل الكولومبي وفي قارة أمريكا اللاتينية. إسرائيل كانت تريد العودة إلى علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا، وهي تريد أن تسترد المواقف الرسمية الكولومبية الداعمة لها. لكن على المستوى المجتمعي بالطبع سيكون هناك تظاهرات شعبية كولومبية، ليس فقط منظمة من اليسار وإنما من جموع الشعب للتنديد بهذا القرار.
1: هو أنا يجب أن أنهي أستاذ أحمد، لكن هل تعتقد أن اليمين سيكتسح باقي أمريكا اللاتينية، البرازيل مثلا، ونحن أيضا مقبلون على
2: الانتخابات؟ لا، الانتخابات البرازيلية القادمة في شهر أكتوبر، المنافسة بين لولا دا سيلفا في ولايته أو في ترشحه للوصول إلى ولايته الرابعة وبين ناجل بولسونارو لم تحدد ملامحها حتى الآن. أنا على المستوى الشخصي أرى أن هناك فرصا كبيرة لبولسونارو الابن بسبب دعم دونالد ترامب. شكرا. وكذلك في المكسيك، المكسيك حاليا تحكمها كلاودا شيمباوم بعد أمله الرئيس اليساري، لكننا لا نعلم ماذا سيحدث في المكسيك إن حدث وفاز اليمين في البرازيل.
1: شكرا جزيلا أحمد محسن، الصحفي في التلفزيون العربي والمختص في شؤون أمريكا اللاتينية، كنت معنا من كولومبيا. وأشكر كذلك المهندس جمال النميري، عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة، كان معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش حقيقة الموقع 99 النووي السري في سوريا.
3: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات.

شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: توصلت الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريباً، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع.
1: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملاً، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام 2007 في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر زاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر أكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
0: للنقاش معي دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق مباشرة من فيينا. أهلا بك دكتور يسري. ومعي دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية مباشرة من دمشق. أبدأ مع دكتور يسري. دكتور يسري، وأعرف أنك زرت دمشق يعني في هذا الإطار التخصصي. أنا حقيقة عندما قرأت الخبر أمس هذا التسريب في أكسيوس استغربت، يعني موقع نووي سري في سوريا تم اكتشافه وهناك تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية بشأنه. الحديث اليوم عن مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم، هل هذا يعني حقيقة أنه نحن أمام كما يشير الخبر مادة نووية؟ هل هذا دقيق فعلا؟
2: الأول، الخبر كله في تقديري خبر فيه شبهة سياسية واضحة جدا، سواء من ناحية المصدر نفسه أو من ناحية التوقيت

0: من ناحية إدخال دول زي تركيا في الموضوع، كانش لها وجود أصلاً. طيب نيجي للمصدر، هو مين اللي كتب؟ هو مصدر واحد فقط اللي طلع في أكسيوس، صحفي إسرائيلي كتب المقالة دي، ولو دورت في اسمه هتلاقيه إنه كان ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية عشرات السنين، وعلى علاقة قوية جدا
1: هذا
0: بالمخابرات
1: تحليل أم
0: الإسرائيلية
1: معلومة
0: والأمريكية.
1: دكتور يسري؟
0: لا دي معلومه، دي معلومه، دي مش تاليف ولا الخبر مسيس، جايز يكون مسيس، جايز نلاقي يوريو كيك زي ما بيقولوا. لكن خلينا الاول نمسك ليه انا بقول الخبر ده فيه شبهه سياسيه. اولا لان صاحب المصدر الوحيد لهذا الموضوع اللي هو موقع 99 اللي نقل فيه المواد النوويه اللي كانت موجوده في الكبر اتنقلت لهذا الموقع السري زي ما هو بيقول، ده ملوش أي مصدر آخر غير اللي هو كتبه. هو بيقول عن مسؤولين أمريكيين وما بيقولش مين، عن مسؤولين إسرائيليين ما بيقولش مين، لكن الخبر هو جايبه بهذه الصيغة، وحط فيه أخطاء فنية كتير هكلمكم فيها بعدين. لكن نيجي للحاجة التانية اللي بقول التوقيت. هو اشمعنى التوقيت ده طلع؟ لأن من 16 سنة وأكتر الوكالة طالبة تفتش إعادة التفتيش على موقع الكبر اللي كان فيه ادعاء وزعم أمريكي إسرائيلي بأن ده كان مفاعل نووي اللي شايفينه في الصورة دلوقتي، وإسرائيل دمرته وإلخ. ويمكن أنا شخصيا اللي كنت مسؤول في الوقت ده عن كوريا الشمالية بصورة خاصة، واللي قلت المفاعل ده اللي كان بيدعي أنه هو شبيه بكوريا الشمالية، قلت ده استحالة يكون مفاعل مماثل لمفاعل الكوري الشمالي. لكن مش عايز اضيع وقتكم بقى في التفاصيل وليه وليه وليه، لكن الخلاصه ان هو الخبر الجديد قال انه المواد النوويه اللي كانت موجوده، والمفروض لما الوكاله راحت زارت لا لقت مواد نوويه ولا لقت حاجه. بيقول انها اتنقلت الى الموقع ال 99، ولكن يعني من الحاجات بقى اللي هي تدل على السطحيه البالغه انه اتكلم على ان الوقود الماده النوويه دي عباره عن كعكه صفراء يلو كيك. وطبعا من المعروف جدا، ويعني اكيد ضيفك من سوريا يعرف هذا، ان اليلو كيك دي عباره عن ماده خام بتتباع في الاسواق كماده حره، اي حد يقدر يشتريها، ما عليهاش قيود وليس تحت الرقابه الا لو كان في بروتوكول اضافي بعدين، لكن هي مش ماده تحت التفتيش والمفتشين بيروحوا
1: يعني لسنا امام مواد نوويه بالمعنى الذي يوحي اليه الخبر دكتور يسري.
0: مع علما بان المخابرات الامريكيه بتقول المفاعل السوري كان على وشك التشغيل، بمعنى ان الوقود النووي اللي في المفاعل ده كان لازم يكون اتعمل، والا كان هيشتغل ازاي؟ الوقود النووي بتاع المفاعل السوري المزعوم عباره عن 50 طن من اليورانيوم في شكل قضبان 8000 قضيب معدني مصنع. عشان انقل اليلو كيك صنع بيها الوقود ده محتاج شهور، ان لم يكن سنين، عشان اعمل الكميه الضخمه دي. اذا انا محتاج لمصنع اصلا عشان يصنعه. فاذا كنا ننقل المواد النوويه دي اللي هو بيدعوها على شكل كعكه صفراء او يلو كيك للموقع الجديد دي يعني ادعاء غير فني على الاطلاق، لان انا مفاعل خلاص اشغله، اروح الاقي يلو كيك ولا الاقي الوقود المعدني اللي عمرنا ما لا الوكاله ولا غيرها تلاقاه. وبالتالي اصلا ده كان اكبر تكذيب اصلا، حكايه ان في مفاعل فعلا وكان على وشك التشغيل. نيجي للخبر التوقيت ده مهم، اشمعنى الخبر ده طلع في امبارح ولا اول امبارح؟
1: لماذا؟ نعم.
0: لان الوكاله بقالها سنين عايزه ترجع مره تانية للموقع ده، تاخد عينات مره تانية، تعمل كشوفات تانية، تشوف هو كان في ايه زمان. النظام بشار لم يسمح للوكاله بالعوده لهذا المكان. لما قبل ما يمشي في 2024 ولاول مره النظام القديم يسمح بزياره ثلاث مواقع مرتبطه بيه، او هكذا كان في ادعاء مخابرات امريكي ان في اماكن للوقود لتصنيع الوقود واستخلاص البلوتونيوم وكل الكلام ده، بس كانت في اماكن 400 كيلو من الموقع، وبالتالي دي كانت عليها مليون علامه استفهام.
1: يعني هم يريدون العوده يعني حتى يعرفوا ما الذي كان موجودا هنا، معلومات يعني هكذا فقط.
0: هجيلك بس عشان اكمل التوقيت، اشمعنى التوقيت ده امبارح ولا اول امبارح؟ لان الوكاله بعد طلباتها النظام الحديث الجديد

0: وافق على زيارة بعد ايه، انت عارفة الموقع الكبر ده مرت عليه جميع القوى
1: طيب
0: من اول 2012 و2014 الاول، يعني الجيش الحر اللي هو كان تبع امريكا، داعش اخذته 3 سنين، وبعدين جت قصد اللي هم الاكراد اخذوه لحد يناير السنه دي، وبالتالي ما كانش فيه سيطره للحكومه على دير الزور وعلى موقع الكبر بالذات. دلوقتي خلال الشهور الماضيه نجحت الحكومه السوريه الجديده انها توصل القوات بتاعتها الى محافظه دير الزور، وان يبقى موقع الكبر اخيرا بعد السنين الطويله قوي دي يبقى فعلا يعني في ايد الحكومه السوريه. ومن ثم الوكالة اللي كانت بتلح فيه كتير اتوافق عليه، ومن ثم كان في تمهيد، كان المفروض الزيارة دي تتم في يونيو الماضي من شهرين تقريبا، لكن عشان تأمين المفتشين لما هيجوا يروحوا يفتشوا تأجل الموضوع لليومين دول، يعني في خلال يوم يومين أو الأيام دي هتلاقي وفد من الوكالة
1: الدولية ذهب إلى سوريا. جيد دكتور يوسف، فقط قبل الانتقال إلى أستاذ قاهر، يعني عندما تقول أنه الجيش الحر تبع أمريكا، يعني هذا للدقة يعني وللتاريخ، يعني ثم تتحفظ على هذا الوصف، هو الجيش الحر كان يأخذ دعما من أمريكا كما كان يأخذ من بعض الدول العربية أيضا. بالانتقال إلى أستاذ قاهر، أستاذ قاهر، ما الذي تعرفه الحكومة السورية عن الموقع 99؟ ما رأيك بهذا الخبر الذي سربته أكسيوس وبما طرحه أيضا دكتور يسري؟
2: حياتي لك وللدكتور يسري، وشكرا لإضاءته الموضوعية على هذا الخبر. بالطبع أتفق مع الدكتور يسري ببعض النقاط وأختلف في بعضها من حيث النتائج النهائية. هيئة الطاقة الدولية الذرية حين تريد أن تزور موقع الكبار أو موقع مصياف أو موقع برج السلطان في جنوب شمال دمشق، هي غايتها أن تكتشف إن كان هناك آثار ليورانيوم مصنع وليس للكعكة الصفراء. بالنسبة للخبر حول الكعكة الصفراء، أتفق مع الدكتور يسري أن الكعكة الصفراء لا تشكل أي نوع من الخطر، ولا يمكن أن تكون مادة إشعاعية سامة، ولا يمكن أن نعتبرها من المواد العالية الخطورة في التخزين. وبالتالي عندما ينتشر خبر عن طريق أكسيوس ويكون الصحفي إسرائيلي، هنا قد يكون هناك بعض الغموض حول توقيت وكيفية نشر هذا الخبر، لكن لنلحق الكذاب إلى باب الدار كما يقولون في العالمية، هيئة الطاقة الدولية الذرية السوري، عفوا، هيئه الطاقه الذريه السوريه ليس لديها ما تخفيه وليس لديها اي امتناع عن تاكيد ان هناك مواقع ان كانت تحتمل ان تحتوي فيها مواد مشعه فهي منفتحه على الالتزام بجميع القوانين، قوانين هيئه الطاقه الدوليه الذريه، وجاهزه لان تبدي جميع الاستعدادات لسبب واحد، نحن بحاجة إلى العودة إلى المجتمع الدولي وإلى التنسيق مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لنستفيد من المواد الإشعاعية لأغراض طبية ولأغراض بحثية علمية.
1: لكن حين تؤكد، عفوا على المقاطعة أستاذ قاهر، إذا كنت تؤكد ما ورد في حديث دكتور يسري، لكن يعني هيئة الطاقة الذرية السورية يعني لم تؤكد فقط استعدادها لاستقبال وفد الوكالة الدولية، وإنما أيضا قالت بأنها أحرزت تقدما في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع. أيضا كيف يمكن يعني الوقوف عند هذا الوصف من قبل هيئة الطاقة الذرية السورية؟
2: هيئة الطاقة الذرية السورية تتعامل بشفافية مطلقة مع الإرث النووي للنظام البائد لأسباب كثيرة، أولها أنها ليست بحاجة إلى تحمل مسؤوليات النظام السابق إن كان هناك بالأصل مسؤوليات وإن كان هناك مواد عالية الخطورة. وبالتالي هيئة الطاقة الذرية السورية اتفقت ونسقت مع الطرف الأمريكي مع إدارة ترامب حول تنسيق هذه العملية بالتعاون مع جهات دولية أخرى لكي لا يبقى لدى أي دولة أخرى حجة أو ذريعة للتدخل في سوريا للكشف عن أي

0: طبعا المنطقة 99 هي منطقة على ما يبدو أنها بين حمص وحماة، وهي مركز للبحوث العلمية، تابع للبحوث العلمية في منطقة تل قرطال. وقد قصفتها إسرائيل إبان سقوط النظام البائد مرتين، هذه حقيقة، ولكن لا أحد كان يدري لماذا قصفت مرتين، وهل كان هناك يوجد أي شيء. هيئة الطاقة الذرية السورية يجب عليها التعامل بكل شفافية لكي لا يتم خلق ذريعة جديدة في سوريا،
1: يعني في محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي أستاذ قاهر.
0: تماما، نحن لدينا خياران، إن كان هناك مواد عالية التخصيب أو عالية الخطورة إشعاعيا، أو إن كان هناك كمية ولو كانت كيلوغراما واحدة من اليورانيوم 235 أو من البلوتونيوم بكميات قليلة جدا، نحن ليس لدينا أي خطة لاستعمال أسلحة نووية، وبالتالي نستطيع استعمال خيارين. الخيار الأول أن نمانع هيئة الطاقة الدولية الذرية في التفتيش الحر حول هذه المواد ونتحمل مسؤوليات هذا القرار، أو نسمح لها ونقوم بالمبادلة، أي تفضلوا خذوا ما لدينا من مواد مشعة في نفس الترتيب، نحن نطالبكم كهيئة طاقة دولية ذرية أن ترعوا لنا المواد العالية الإشعاع ذات التركيز العالي للاستخدامات الطبية وللبحث العلمي. هكذا نستطيع أن نبرئ ساحتنا من أي شبهات، وهي مشروعة وبرأيي تدخل ضمن سياق تفكير الدولة في سوريا اليوم للابتعاد عن أي مخاطر.
1: دكتور يسري، يعني ألا تشعر أن هناك مبالغة بالتعامل مع هذا الملف، خصوصا وأنه كما أشرنا في بداية الحوار أنه هذه المعلومات لم تذكر إلا عبر تسريب من وكالة أكسيوس؟ وهل تعتقد أنه من النجاعة فعلا أن تمنح دمشق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه الأماكن؟
2: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملت حوالي 5 زيارات تفتيشية لسوريا ما بين 2024 و2025، والثلاث أماكن اللي هي كانت عايزة تروحهم واللي مش مفروض إن سوريا مجبرة إنها تسمح للمفتشين يزوروها، لأن سوريا قالت ما فيهمش مواد نووية، سمحت بيهم وجم مرتين حتى في إحدى المواقع، بعد ما زاروا المواقع دي مرة وجم مرة تانية وأخذوا عينات تحليل، ولكن كان ناقص هو موقع الكبر، وكانت الحكومة السورية الجديدة كان عندها إشكال طبعا لتأمين المفتشين أنهم يروحوا الموقع ده في وقت لسه يعني الناحية الأمنية مش هتقدر توديهم، مش يعني مش برغبتها، لكن الوضع الحالي الحمد لله سمح. ودلوقتي عشان كده كل القصه دلوقتي، وعشان كده بقول ان الخبر ده مسيس، انت طالع في الوقت اللي خلاص الوكاله ومفتشينها رايحين زياره، مش عشان خاطر موقع 99، لحد دلوقتي موقع 99 ده موضوع غامض ولم يعلن عنه حتى الان، لكن لو كان هو زي ما في ادعاء الصحفي ده وقال ان هو ده الماده النوويه اللي كانت موجوده في الكبر ونقلوها، يبقى هو اخطا تماما تماما، وما ذكرش حتى عدل انه يفهم ان الوقود النووي بتاع مفاعل الكبر مختلف تماما ولا له علاقه له باليلو كيك ده والكعكه الصفراء.
1: طيب دكتور يسري، عفوا، عندما تقول انه هذا الخبر مسيس، يعني ما الذي تريده واشنطن وتل ابيب من وراء تسريب هذا الخبر؟ يعني إذا قلنا بأن الوكالة الدولية تريد أن تصل إلى هذه الأماكن، طيب واشنطن وإسرائيل؟ لأنه يعني دائما ما يتم التفكير في أهداف إسرائيل، يعني عندما نقول تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية، إسرائيل ماذا تود من كل هذا الملف؟
2: ضغط على الحكومة الجديدة اللي زي ما شايفين احنا في مشاكل بين سوريا وإسرائيل في الواقع، يعني إسرائيل بتضم أراضي سورية ومش ما عندهاش النية للانسحاب منها، فده موضوع حساس. لما أجي بقى أهددهم بأنه لا ده أنت عندك مشروع نووي ومشروع القديم ده ما زال لسه موجود ولازم أثار نوع من الضغط، لما يكون كل الخبر ده كله خبر صحفي واحد إسرائيلي هو اللي مطلعه، يبقى لازم أتنبه قوي أنا كحكومة سورية، نصيحتي ليهم تنبهوا جدا لهذه الأخبار، تاخدوا الاتهامات الكاذبة عشان لو بيتقال إن هي أيام بشار فده مبرر، لا انت الاتهام ده موجه

0: في دولة سوريا. انت يهمك ان سوريا تتعرف الحقيقه ايه. والله لو كان بشار ده كان عمل حاجه غلط وخالف وعمل ماشي إيه؟ قول لنا هو عمل ايه. لكن انا بنبههم، ويمكن انا بصوره خاصه فنيا عارف كويس قوي انا بقول ايه. انبههم ما تتقبلش الاتهامات بهذه السهوله. تنبه مين اللي جاي ومين اللي بيفتش عليك ومين اللي بيقول الاخبار الكاذبه. تنبه كويس لان الموضوع ده كده مسيس. انا في نقطه واحده بس عايز اقولها
1: اللي هي غريبه قوي،
0: اللي هي تركيا. فجاه كده لقينا مدخل تركيا وسط كانها ضمن البرنامج النووي السوري، وذكر اسمها اكتر من مره. طب ايه دخل تركيا في الموضوع؟
1: ليش برايك؟ لماذا؟
0: يبقى السبب الوحيد هي مين اللي كان موجود عسكريا في المنطقه دير الزور ومنطقه الكبر. كان قوات قصد. قوات قصد دي كانت تابعة مين؟ الأكراد. إيه العلاقة بين تركيا والأكراد؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان هم مش عايزين وجود الأكراد المسلح، وبالتالي مين الممكن تكون بتدعم سوريا او بتوافق سوريا على انها ترجع تسيطر على المنطقة مرة تانية؟ وده اللي حصل فعلا. ادخل بقى تركيا ليه؟ لان العلاقات مع اسرائيل الايام دي سيئة للغاية. يبقى أمسك لهم نقطة. أنا مش بتهم سوريا دلوقتي، طب أتهم كمان معاها تركيا.
1: هذا كلام مهم دكتور يسري. أستاذ قاهر سامع الكلام، يعني واضح أنه يعني كما يقول دكتور يسري حسب المقاربة التي قدمها هذا ضغط إسرائيلي وأمريكي. يعني وأنا هنا أسأل، هو إذا كان ضغط إسرائيلي من أجل المفاوضات أيضا هذا يرافق ضغط أمريكي؟ لأنه أكسوس يعني في النهاية جهة أمريكية وهي قريبة أصلا من البيت الأبيض، أم أنها ربما ذريعة إسرائيلية جديدة لأي تدخل عسكري جديد في سوريا من قبل إسرائيل لا سمح الله؟ كيف يجب أن تقرأ دمشق الأمر؟
2: ألو؟
1: نعم، السؤال لك أستاذ قاهر.
2: تمام. بالتأكيد بالتأكيد إسرائيل تستثمر كل فرصة لإلحاق الأذى في أي دولة حليفة أو في دولة سوريا في أي لحظة، ودائما جاهزة إسرائيل لإلقاء التهم لأغراض سياسية. لكن عندما أقول أن سوريا منفتحة لهيئة الطاقة الدولية الذرية، لا أعني أننا سنهمل عامل تدخل أو وجود اختراقات في هيئة الطاقة الدولية الذرية، بحيث أنهم سيلبسون قميصاً لم نلبسه سابقاً. أي يجب أن نكون حذرين جداً، يجب أن لا نستبعد أهداف إسرائيل في إثبات أي حقيقة ضد سوريا لتربكنا ولكي تؤثر على ملف.
1: يعني هذا الانفتاح وهذا التعاون هل يسقط هذه الذريعة الإسرائيلية، أم أنه برأيك يفتح المجال أكثر أمام إسرائيل لمزيد من التدخلات في سوريا؟
2: بالتأكيد سيسقط هذه الحجة، لأننا غير مسؤولين كدولة عن سلوك نظام سابق. هذا واضح قانونا. لا تستطيع شكرا. إسرائيل أو هيئة الطاقة الدولية الذرية أن تدين السلطة الحالية، لأن السلطة الحالية استلمت إرثا نوويا وكيميائيا من المنظومة السابقة، وعليها أن تكون شفافة أمام المجتمع الدولي وبكل حذر.
1: شكرا جزيلا دكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، وشكري لدكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من فيينا. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، ونسأل من السجناء السوريين في لبنان يستفيد من بنوده؟

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وتطول عددا من المحكومين والموقوفين.
1: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، لينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام بين جنح وجنايات، في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
0: للنقاش معي نهاد سلمى، المحامي والناشط الحقوقي، مباشرة من طرابلس. أهلا بك. ومعي صهيب جوهر، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. أهلا بك أيضا أستاذ صهيب. أبدأ مع أستاذ نهاد. إذا قرارات تشريعية تتعلق بعفو عام، إذا أردنا أن نؤسس لهذا الحوار، ما الذي يعنيه هذا القرار تحديدا؟ ما الفرق بين العفو العام وبين تخفيض العقوبة وبين إخلاء السبيل أيضا؟
2: كل التحية إلى جانب هذه الإذاعة الموقرة اللي دائما عم توقف إلى جانب الحق. تحية من طرابلس الشام، طرابلس التي عانت ظلم النظام البائد السوري كما عانوا أهلنا في سوريا. أما بالنسبة للعفو العام، أريد أن أتحدث ببعض من النقاط. العفو العام أقر بعد معضلة كبيرة وأساسية فرضت على مجموعة كبيرة من الموقفين، سواء كانوا يؤيدوا الثورة السورية أو غير ذلك، ولكن هذا العفو أتى بعد ضغط شعبي وحقوقي وقضائي. هذا العفو لم يأتي من فراغ، بل هناك مظلومية على عدد كبير من الموقوفين اللبنانيين والسوريين في السجون اللبنانية. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا العفو، فأنا أريد أن أتحدث ببعض ما تختلج فيه أنفس البعض اللبنانيين أن هذا العفو هو لا شك أنه جيد. لقد أزال

0: غمامة من المظلومية عن البعض، وبقي البعض كالشيخ أحمد الأسير ومن يؤيده من أفكار أو من يؤيد الثورة السورية. لو تحدثنا أن ما الفرق ما بين المحكومين والمخلص سبيلهم أو الذين لم يتم محاكمتهم، أريد أن أتحدث أيضا لو تم تعجيل في المحاكمات لما كنا بحاجة إلى هذا العفو الذي تم بطريقة شبه معقدة، وخاصة
1: هو
0: أننا
1: هو
0: نحن في
1: صحيح أن
0: مدينة.
1: هناك عدد كبير من المساجين يعني لم تجرى لهم محاكمات منذ أكثر من عقد من
0: نعم
1: الزمان.
0: نعم
1: أستاذ نهاد،
0: نعم
1: لكن إذا
0: نعم
1: أردنا يعني أن نحدد الحوار ونتحدث
0: نعم
1: عن من سيشملهم هذا العفو العام من مساجين سوريين وأنواع القضايا الموجهة لهم، أيضا السجناء السياسيين ماذا بشأنهم، كم عددهم إذا كان لدينا أيضا معلومات عن من الذين
0: نعم
1: سيشملهم القرار.
0: بداية لا فرق بين المحكوم اللبناني والمحكوم السوري، فكلاهما سويا في هذه القضية. قانون العفو لم يحدد جنسية دون الأخرى، لذلك كما يستفيد اللبناني يستفيد السوري في
1: جيد.
0: حال تساووا بجرم المدعى عليه بهم. أريد أن أتحدث حول عدد السوريين. كان إذا
1: يعني معلش
0: أردنا أن
1: حتى لا
0: نتحدث،
1: أتجاوز عن النقطة التي أشرت لها،
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: السجناء
0: نعم
1: سواء من سوريا أو من لبنان يشملهم القرار، جميع
0: نعم
1: القضايا حتى القضايا السياسية والأمنية.
0: ما يشمل هذا القرار يشمل القضايا بشكل كبير، ولكن دون ما أريد أن يعني القتل العمد أو قصد والجرائم الواردة في قانون الإرهاب والذي صدر عام 1958، الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي، هذا يستثنى من العفو العام. الجرائم العسكرية، الجرائم الخيانة والتجسس، أغلب من هم موقوفين الآن هم مدانون أو مدعى عليهم بهذه الجرائم. لذلك لا أريد أن أقول أن السوريين يستفيدون أو لا يستفيدون، كل أحد يعني كل منهم يستفيد حسب الجرم المدعى عليه به، سواء كان محكوم أو ما زال قيد، يعني لم يظهر أي حكم به. فلذلك والذي يستفيد من هذا العفو الذي قضى أكثر من 12 سنة يحق له أن يتقدم بطلب تخليص السبيل ويتم محاكمته هو خارج السجن. هذا عم نحكي أنا سواء كان لبناني وسوري، ولكن في حال المحكومين اللي هو شمال هذا العفو بالنسبة للسوريين، بمجرد شمل هذا العفو لهود السوريين، بمجرد ظهروا من السجن يرحلوا إلى سوريا،
1: طيب
0: ومنهم
1: سنتحدث عن
0: من
1: الإجراءات
0: يكون.
1: اللاحقة يعني بعد
0: نعم
1: الإفراج. أستاذ
0: نعم
1: صهيب، ما رأيك بهذا القرار بداية؟ ما تعليقك عليه؟
2: يعني مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الواضح انه هذا القرار اتى بعد، او هذا القانون اتى بعد سلسله من
1: صحيح، هو قانون، شكرا
2: التحديات.
1: لهذه الملاحظة، أصبح قانونا. نعم تفضل.
2: نعم، لكن اعتقد اننا دخلنا في مرحله، لاننا دخلنا في مرحله سياسيه جديده، لانه الحقيقه انه طبعا هناك جهود كبيره بذلها الحقوقيون، بذلها الناشطون، بذلها اهالي الموقوفون، بذلتها لجان عديده، لكن علينا ان نعترف انه هذا القانون لم يكن ليقر لولا سقوط نظام الاسد في سوريا، لولا تغير الوقائع السياسيه والامنيه والميدانيه وكل الظروف في لبنان وفي المنطقه. هذا القانون اليوم هو نتيجه حقيقية لتغير الوقائع السياسية في لبنان وفي سوريا وفي كل المنطقة، ولذلك اليوم أعتقد أنه ما جرى اليوم من إقرار هذا القانون على الرغم من محاولات بعض الأطراف الداخلية للمشاغبة عليه، لمحاولة وضع الجيش اللبناني في مقابل الأهالي ومقابل مكون كبير في لبنان اللي هو المكون السني، لكن استطاعت الدولة اللبنانية، استطاعت الكتل الرئيسية، واستطاع صمود رئيس الحكومة نواف سلام والفريق الحكومي الحالي من تمرير هذا القانون ودعمه للوصول إلى هذه النهاية التي أعتقدها أن بنهاية المطاف هي ليس بالإمكان أفضل مما كان.
1: طيب أستاذ صهيب، عفوا، عندما تقول أنه هذا يعني يتلائم مع المرحلة السياسية الجديدة، أو عندما تقول أنه هذا مرتبط بسقوط النظام، يعني وضح لنا أكثر كيف يرتبط بسقوط النظام، ما علاقة هذا القرار التشريعي الذي أقره مجلس النواب اللبناني بالتغيير في سوريا؟
2: نعم، الحقيقة أنه الوضع في المنطقة تغير،

0: يعني بطبيعة الحال لبنان طيلة العقدين الماضيين منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما قبله حتى إلى لحظة سقوط نظام بشار الأسد، كان لبنان تحكمه طغمة سياسية واضحة أنها لديها أولا ارتباطاتها، لديها أيضا أجندتها الداخلية، كانت تسعى لشيطنة الثورة السورية، لشيطنة مكون أساسي في لبنان. هذا يعني هذه الطغمة التي حكمت لبنان انهارت أولا للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي والاختراقات العديدة، وثانيا نتيجة الوقائع السياسية في لبنان التي تغيرت منذ وصول الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأيضا صمود الكتل النيابية أمام محاولات بعض الممارسات التي يمارسها بعض الكتل الأخرى وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك اليوم لا يمكن فصل إقرار قانون العفو العام اليوم عن تغير الوقائع السياسية وتحديدا سقوط الأسد، اللي أنا أعتقد اليوم أنه وجود نظام الأسد سابقا كان جزءا أساسيا من حالة التشظي، من حالة الضغط السياسي على كل رافضي الاحتلال السوري وكل رافضي هذا النظام المجرم الذي كان عمليا يعيش فساد في سوريا وفي لبنان.
1: هؤلاء من كانوا يرفضون يعني حكم بشار الأسد وأيضا يعني تدخل حزب الله في لبنان، سيشملهم القرار أستاذ صهيب؟ سجناء السياسيين تحديدا، عندما نتحدث عن الأسير، عندما نتحدث أيضا عن سجناء لبنانيين آخرين وسجناء سوريين أيضا،
0: سيشمل كل من ينطبق عليهم القانون. أما بالنسبة لأنك سألتي عن الشيخ الأسير، القانون لا يشمله الآن، لكن وفقا للحقوقيين المتابعين للقضية جزء من هؤلاء وتحديدا الشيخ الأسير سيشملهم القرار بعد سنة وسبعة أو ثمانية أشهر من الآن. وأعتبر أنه من أراد الزج بأحمد الأسير في السجن في لبنان كان يريد له أن يبقى إلى إلى إلى وفاته في السجن، لكن عمليا اليوم هذا القانون سيتيح المجال بعد أكثر من سنة وسنة ونصف لخروج جزء أساسي من الموقوفين. لكن من يشملهم القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم هو يشمل عدد كبير من الموقوفين. هلا للأسف تم دمج جزء أساسي من الموقوفين المرتبطين بجرائم أخرى بموضوع العملاء اللي عملاء لحد الموجودين في الكيان الإسرائيلي، لكن بطبيعة الحال نحن أمام أعتقد اليوم شيء كان لو حكينا عنه من سنتين أو ثلاث سنوات كان شبه مستحيل نتيجة الواقع السياسي، نتيجة فشل المنظومة السياسية. وأنا يعني أحيلك إلى المرحلة 2016-2017 عندما جرت التسوية السياسية بين الانتخاب ميشيل عون ومع الرئيس سعد الحريري، وعد حينها ميشيل عون وحزب الله أن يكون جزء من مسار هذه التسوية إقرار قانون العفو العام، وعندما تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري عرقل حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون في تلك المرحلة مشروع قانون العفو العام، لأنه هن بنهاية المطاف لديهم مشروع لتطويع جزء أساسي من المكونات اللبنانية، ولأنه كانوا بيعتقدوا أنفسهم أنه انتصروا في المنطقة. اليوم أمام التغير الحاصل في المنطقة للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي، وثانيا نتيجة سقوط نظام الأسدين في سوريا وفي لبنان تغيرت الوقائع ووصلنا إلى
1: لكن
0: هذا.
1: لكن هذه مسألة من جنسوا إسرائيليا، يعني هذه قضية من كانوا تابعين لجيش لحد، هذه أيضا يعني ستمرر أستاذ صهيب؟ هذا على الهامش
0: للأسف يعني تمررت نتيجة أنه في المكون الإسرائيلي، المكون عفوا المسيحي في لبنان نتيجة كمان حسابات داخلية قايد موضوع الإسلاميين والموقفين المؤيدين للثورة السورية مقابل التصويت على موضوع
1: يعني أيضا هذه الأطراف استفادت من قانون العفو العام الذي سيخرج بسببه بعض السجناء السياسيين. أستاذ نهاد، إذا أردنا أن نتحدث عن حصيلة، عن أرقام، هل لديك أرقام بخصوص السوريين الذين سيستفيدون من هذا القرار؟ عن القضايا أيضا الموجهة لهم، يعني أنا سألتك سابقا قلت أنه يستثنى المحكومين بقضايا إرهاب، المحكومين بماذا أيضا، يعني غالب السجناء السوريين محكومين بهذه القضايا صحيح؟ إذا من سيستفيد منهم؟ إذا كنت أنا فهمت منك بشكل صحيح أستاذ نهاد،
2: إجمالي للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هم حوالي 2000 سوري ولكن بمختلف الجرائم، وليس فقط من ساند الثورة السورية. ما تبقى نحن يعني كان حوالي 400 شخص من الموقوفين السوريين وهم محكومون، ومنهم من ليس محكوم. 400 شخص تم نقل على مرحلتين إلى سوريا وفق الاتفاقية التي وقعت بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبقي حوالي 170. هؤلاء 170 في منهم من سيستفيد حاليا من قانون العفو، ومنهم سيستفيد لاحقا بتخفيض العقوبات كما حال الشيخ أحمد الأسير. لذلك لا أريد أن أجزم أن السوريين لن يستفيدوا، كلا سيستفيدوا، ولكن وفق مراحل ستمر عليهم يعني من ناحية القضائية والناحية القانونية، ومنهم سيخلق. ولكن أريد أن أنوه، من قضى 14 سنة في السجن دون أن يصدر حكم فعلى القاضي أن يخلى سبيله، يعني قضى 14 سنة من دون ما يحكم بأي شيء، كما الحال مع البعض من الذين ساندوا الثورة السورية في محكمة التمييز، عدد كبير لم يخلى سبيلهم ولم يصدر حكم بهم. لذلك هؤلاء حان الوقت لإخلاء سبيلهم وفق القانون الحالي الجديد وهو قانون العفو. لذلك هذا الأمر يبدو سيأخذ وقت، ولكن وفق المراحل المتعلقة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية يعني أعتقد وأجزم أن لن يبقى سوريا موقوف في داخل السجون اللبنانية.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ نهاد،
2: إن شاء الله
1: قبل قليل كنت تتحدث عن إجراءات الإفراج، يعني ما بعد الإعلان عن الأسماء التي سيفرج عنها، ما هي الخطوات خصوصا بما يتعلق بالسوريين؟
2: يعني خلينا نرجع شوي على الاتفاقية ما بين الاتفاقية اللبنانية السورية، وهي اتفاقية قضائية. يعني المحكوم الذي يخرج من السجن اللبناني يعني بكفي محكوميته في سوريا، مش بيخلى سبيله نهائيا. لذلك هؤلاء يعني في مجموعة كبيرة بمجرد استفادوا من هذا القانون يخرجوا من السجن ويسلموا إلى الدولة السورية فورا مباشرة.
1: يعني هذا على أي نوع من القضايا أستاذ نهاد؟ يعني تقول يكمل محكوميته في سوريا،
2: يعني ممكن هناك من ما زال موقوف منذ 14 سنة وهو داعم للثورة السورية بجرائم مختلفة. يعني ليس كل مدعي عليه بالإرهاب سيحكم بالإرهاب، يعني خلينا نكون واقعين هون. نحن مش كل حدا ادعي عليه بالإرهاب ربما يحكم عليه بالإرهاب. في كثير عندنا قضايا مرقت انه الناس ادعى عليها بالإرهاب، ولكن بطبيعة الحال وبعد متابعة حساسة من القانونيين وحسب الملف لم يتبين ان هؤلاء متورطون بعملية الإرهاب فأخلي سبيلهم. هؤلاء اتحدث عنهم، اما المتورط بالدماء، عم نحكي بالدماء يعني بالإثباتات اذا بدك، فهذا الامر يعني عم نحكي نحن إثباتات وليس حكم سياسي، لانه ثلاث ارباع يعني اذا بدنا نحكي اغلبيه الموقوفين هم حكموا على وفق الاهواء السياسيه التي كانت سائده.
1: اذا استاذ نهاد دعني الخص ما تفضلت به، الجرائم الجنائيه من تبقى لديهم سنين يجب أن يقضوها في لبنان من السوريين سيكملون ذلك في سوريا، صحيح؟ هذا
2: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
1: من قضى 14 عاما من دون حكم سيخرج،
2: يخلص سبيله.
1: القضايا السياسية الكبيرة سيحصل عليها تطور في الشهور القادمة، صحيح؟
2: صحيح، يعني استنادا للقانون العفو الحالي واللي هو يستفيد منه بتخفيض العقوبات.
1: جيد. طيب أستاذ سهيب، ما الذي تقوله هذه القرارات بما يخص العلاقة السورية اللبنانية والتفاهمات السورية اللبنانية بخصوص قضية الموقوفين؟ لأنه هذه قضية أخذت وقتا كبيرا في الحديث بين الطرفين وحتى في عمل اللجنة التي أقرت بين البلدين.
0: نعم، أنا أعتقد اليوم أنه الحقيقة أنه سوريا بالمعنى السياسي لم تتدخل بملف الموقوفين اللبنانيين، لكن ضغط القيادة السورية لملف الموقوفين والمحكومين السوريين عمليا ساعد مؤيدي هذا القانون للضغط اكثر للاستفاده، لانه اذا عمليا بطبيعه الحال الدوله اللبنانيه عمليا تنازلت قانونيا او قضائيا لسوريا وسلمت الموقوفين او المحكومين، فمن باب اولى على المستوى الداخلي ان يشمل اي قانون او اي ضغط سياسي داخلي موضوع الموقوفين اللبنانيين. لذلك اليوم أعتقد أنه لا يمكن فصل الضغط التي مارسته سوريا لموضوع الموقوفين والمحكومين السوريين عن موضوع الموقوفين اللبنانيين، لأنه عمليا في هناك تلاقي في منتصف الطريق بين المسارين أو بين القضيتين. لأنه عمليا اليوم إذا كان في سوري متهم بتأييد الثورة السورية أو بقتال نظام الأسد في سوريا خلال مرحلة الثورة السورية، وهناك لبناني عنده كمان نفس التهمة، إذا انتفت عن السوري فبطبيعة الحال على المستوى السياسي عم نحكي وليس على المستوى القضائي، بطبيعة الحال يجب أن تنتفي هذه التهمة عن اللبناني. اثنين، لا يمكن فصل أيضا موضوع أنه الأطراف الدولية التي كانت تصنف على سبيل المثال هيئة تحرير الشام أنها تنظيم إرهابي رفعت عنها هذا التصنيف، لم يعد بمقدور لبنان أن يعتبر مؤيدي هيئة تحرير الشام أو الثورة السورية أو الجيش السوري الحر أو أي فصيل من فصائل الثورة السورية على أنه تنظيم إرهابي نتيجة الوقائع السياسية الجديدة التي أفضت إلى سقوط النظام والإتيان بقيادة سورية جديدة. لذلك اليوم لا يمكن فصل المسار السياسي عن المسار القضائي، لأنه عمليا هما متلازمين بكل الأحوال. اثنين، وأخيرا، أنا أعتقد اليوم أن الموقف السوري المتقدم بموضوع الموقوفين السوريين والمحكومين عطى دفع إيجابي ومعنويات كتير عالية لمؤيدي قضايا الموقوفين وقضايا موقفي الرأي وقضايا موقفي السياسيين بملف دعم الثورة السورية، واللي خلينا نتفق بكل الأحوال أنه جزء كتير كبير بيعرف الأستاذ مهاد هو أدرى مني بموضوع القضاء، لكن على القليل أنا بنطلع عليك كناشط بهذا المجال شوي، أنه جرى تركيب ملفات كتير كبيرة لأي حدا كان ممكن يكون مؤيد للثورة السورية أو حاطط على تليفونه صورة لرئيس الشرع بتلك المرحلة أو لأي فيديو بموضوع الثورة السورية، كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية بتركب له ملف وتحيله إلى المحكمة العسكرية التي كان يترأسها أكثر القضاة إجراماً في لبنان، اللي
1: هو حد التاريخ حد التاريخ حتى 1 آذار 2026، صحيح؟ كل الموقوفين قبل هذا التاريخ
0: 100%.
1: طيب،
0: ما يعني عمليا انه دخلنا عمليا نحن امام تغير على مستوى البنيه السياسيه اللبنانيه، تغيرت هذا القانون لو لو لو طرح من 3 سنوات كان لن يبصر النور نتيجه الوقائع السياسيه.
1: لكن اسمح لي يعني استاذ صهيب، يعني واحنا نتحدث عن جدوى هذا القانون، لكن يعني الان خطر لي سؤال، يعني هو تم العفو العام عن عناصر من جيش لبنان الجنوبي الذين منحوا الجنسيه الاسرائيليه وغادروا الى اسرائيل بعد عام 2000 دون اشتراط أن يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، مقابل مثلا عدم العفو حتى الآن عن الشيخ الأسير وعن معظم المسجونين من يعني الجهات الإسلامية في السجون اللبنانية، صح؟
0: هناك دولة عميقة أستاذي ألا، أستاذي ألا، في هذا البلد إلى هذه اللحظة يحكمه دولة عميقة ذات مسارين، مسار مرتبط بحزب الله وحلفائه في لبنان، لكن ما فينا ننسى أن هناك مسار مرتبط باليمين اللبناني المتطرف اللي هو لا يختلف كثيرا عن حزب الله، واللي كمان شايف مثل ما حزب الله كان جمهوره بيشوف ايران مخلص، في طرف بلبنان اليوم يعتبر انه كل هذا الجو الاسرائيلي الغربي هو جزء من هذه الدائره التي هن عمليا جزء اساسي منها. لذلك اليوم اصرار اطراف نيابيه على ان يشمل قانون العفو موضوع جيش لبنان الجنوبي اللي هو كمان برأيي أوغل بدماء اللبنانيين أكثر من أي حدا تاني، يعني مثل بيسوى أنه يتحاسبوا مثل ما اليوم النظرة المسيحية لنظام بشار الأسد اللي كمان ارتكب مجازر، يعني بنفس الوقت أنه لأنه أيضا هناك طبيعة البلد، طبيعة تكوينه، طبيعة الدولة العميقة فيه أيضا لها حسابات العلاقة بالطائفة والعلاقة بالانتماء والعلاقة بالعلاقات الخارجية خليني أقول الترابطات الخارجية. لذلك اليوم أكيد في كتل نيابية حاولت أن يشمل قانون العفو موضوع الجيش لحد، مثل ما حزب الله بطبيعة الحال استفاد أنه هذا القانون سيشمل تجار المخدرات واللي مرتبطين كانوا بجرائم إرهاب من هذا الجو السياسي، مثل ما أيضا نحن كنا عم نطالب تيلة المرحلة، ورغم أنه لا يوجد ما في سواسية بهذا الموضوع، يعني ما في مقارنة، لأنه جزء كتير كبير من ملفات الموقوفين الإسلاميين أو المؤيدين للثورة السورية.
1: لكن ألم يكن الأحرى يعني العفو عن أو إطلاق سراح الأسير وغالب الموقوفين الإسلاميين؟ يعني هو هنا السؤال، يعني حتى وإن كانت بعض الكتل وبعض المكونات ستستفيد من هذا القرار كما أشرنا إلى يعني عناصر جيش الجيش لبنان الجنوبي، لماذا أجلت أيضا يعني مثلا قضايا أخرى إذن؟
0: لأن هناك ضغائن وهناك خلفيات مسبقة وهناك استخدام للخطاب المذهبي وهناك استجلاب لخطاب الجيش اللبناني، وكأنه في هناك طرف إلى هذه اللحظة رغم كل التغيرات ورغم كل التحولات في المنطقة يريد أن يضع المكون السني في لبنان على أنه يخاصم طيب. المؤسس العسكري، وهذا نوع من الافتراء والافتئات على المكون هذا بالبلدين.
1: أستاذ نهاد، أيضا يعني قرار قانون عفوا إلغاء عقوبة الإعدام،
2: نعم،
1: هذا كيف سيؤثر على مسار أيضا العدالة في سوريا؟ لأنه سوريا تطالب ببعض التابعين للنظام المخلوع، الضباط المتواجدين ما زالوا متواجدين في لبنان. اليوم تم إلغاء قانون الإعدام، في الأمس سوريا أيضا حكمت على عاطف نجيب بالإعدام، هل هذا سيؤثر على أي قرار لبناني بتسليم هؤلاء الضباط؟
2: عمليا بس في يعني بالنسبة، أول شيء أنا بدي بارك للشعب السوري بالحكم المحق والعادل لعاطف نجيب ولبشار الأسد ولماهر الأسد، هي أول نقطة. النقطة الثانية موضوع إلغاء قانون الإعدام في لبنان، أنا بالنسبة لي من وجهة نظر يعني قانونية يعني أمر خاطئ، لأنه أنا برأيي ستكسر
1: أمر فاضي؟
2: الجرائم
1: بهذا أمر فاضي؟ لماذا؟
2: خاطئ.
1: أها.
2: نعم، يعني أنا ما فيني روح شو بتقول منظمة العفو الدولية بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة بعد 20 سنة تخبرني إنه أنتم ما لازم تحكوا بموضوع الإعدام، كما حصل كما صرحت بموضوع الحكم على بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد. اليوم حكم الإعدام إلغاؤه، يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي كناشط حقوقي وكمحامي أنا بلاقي هذا أمر غير محمود بالنسبة للمجتمع اللي عندنا، لأنه تكسر الجرائم وصار كل حدا ممكن يروح يقتل حدا بيصير بيروح بيقعد 20-22 سنة منتهي الخبرية. فالتأثير أما بالنسبة للي عم تحكي حضرتك أنه في حال حكم المحاكم السورية هي المحاكم المختصة لمعاقبة فلول النظام السوري وليس المحاكم اللبنانية، خلينا نفصل بهذا الأمر، وعلى الدولة اللبنانية يعني تسليم أي مطلوب للدولة السورية. ما في الدولة اللبنانية تشتغل على هواء يعني تحط يعني ما تسلم المطلوب للدولة السورية. وهناك يعني هذا الموضوع أنا كمان لازم أحكي من البداية، في عدد كبير من الضباط الفلول النظام السوري في لبنان وهم متوارون بعد أن أحسوا بالتغيير الواقعي، بعد أن شاهدوا أن لا غطاء لهم بعد اليوم وأن الكل تخلى عنهم، فهناك مضطرون لتسليم أنفسهم إلى الدولة السورية لحتى تحكم عليهم وفق الأصول القانونية اللي مثل ما هي صارت بموضوع عاطف نجيب. ولكن أنا أريد أبحث أو يعني أتحدث بنقطة يعني أسرتها حضرتك، وهي موضوع المعفى عنهم من جيش لحد. أنا صرت عم خاف بمكان معين أنه ولا ممكن، يعني نحن في عداء بينه وبين إسرائيل وهي عدوي، كيف أنا بدي روح أعفي عن مجموعة كبيرة سفك الدماء بأهلنا
1: عم تفاوضهم لبنان؟ عفوا أستاذ نهاد، لبنان اليوم يفاوض إسرائيل.
2: نعم صحيح، وأنا أخاف أن نصبح بمكان معين على تعديل الدستور أو تعديل القانون عفوا لعدم تجريم التعامل مع إسرائيل، يعني هيدا وقت بيكون معه جنسية إسرائيلية عم بيدخل على لبنان هيدا عميل من كل الأحوال، هيدا لازم ما لازم يفوت على الأراضي اللبنانية. وهناك تخوف، يعني أنا كنت اليوم عم ببحث مع بعض المحامين إنه شخص معه جنسية إسرائيلية كيف بده يدخل على لبنان وفق هيدا القانون بالرغم أنه هو معه جنسية لبنانية ولم يتخلى عن الجنسية الإسرائيلية، وهذا أمر خطير. وهذا أنا برأيي في 10 سنين قدام أو 20 سنة رح نلاقي كتير كوارث ورح نرجع نعيش جيوش لحد كبيرة وأكثر وأكثر من السابق. هذه موبقة ارتكبت اليوم في مجلس النيابي، ولكن للأسف نحن هذا القانون العفوي لو ما كل حد عنده مصلحة بمكان معين لم يمر. خلينا نكون واقعيين، المسيحي له مصلحة، السني له مصلحة، الدرزي له مصلحة، والشيعي له مصلحة. لذلك هذا القانون المركب المعقد لو لم يتم يعني تحديد معايير المصلحة فيه ما كان أقر وكان يعني
1: هنا يمكن هذا عنوان يعني حتى ورقة بحثية، كيف أثرت حتى يعني فكرة الطوائف في لبنان على قانون العفو العام. طيب أستاذ
2: يعني
1: سهيل،
2: نعم
1: أستاذ صهيب، يعني بخصوص تسليم لبنان أو إمكانية تسليم لبنان للضباط التابعين للنظام إلى سوريا، هل هذا سيحدث برأيك؟
0: أنا برأيي لم يعد أمام لبنان، لأنه نحن كنا بالمرحلة يعني من سنة تحديداً وبعد سقوط النظام، دلت فترة بعض أركان السلطة السياسية في لبنان معتقدة أنه ما بدها كثير تروح باتجاه توطيد العلاقة مع سوريا، أنه لأنه ممكن هذا النظام ما يستمر. في مسؤولين في لبنان تحدثوا عن هذا الأمر بشكل واضح أمام أجانب، أمام حتى أطراف داخلية، لكن طالما أنه يعني ظنوا الخاب إن شاء الله، وهذا النظام وهذه الدولة السورية باقية، يعني ما عاد أمام الدولة اللبنانية سوى الاستسلام للواقع الحالي، أنه ما بيقدر يكون لبنان حفاظاً على السلم الأهلي اللبناني، لأنه جزء من هؤلاء الضباط ارتكبوا مجازر بحق اللبنانيين كمان، مش بس بحق السوريين، إلا تسليمنا. ما حدث منذ أيام مع هذا اللواء السوري اللي كان بجيش الأسد، أنا برأيي مؤشر أساسي أنه بدأت السلطة السياسية تتعاطى مع هذا الملف بجدية، وخاصة أنه الرئيس نواف سلام خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه بالرئيس أحمد الشرق وعد الدولة السورية أن يقوم لبنان عملية بناء على مذكرات توقيف سورية بتسليم من يتسنى القبض عليه. لكن في شيء أكبر من هيك، اليوم رأينا بموقع تلفزيون سوريا ما يتحدث عن أنه هناك عمليا لا يزال فلول النظام، إن كانوا ضباط أو رجال أعمال، عم يتحركوا بشكل في أريحية، في حماية سياسية، في حماية أمنية، ما يعني أنه مطلوب من الدولة اللبنانية أن تعترف أن الظروف تغيرت وأن تبدأ عمليا بعملية تسليم هؤلاء، لأنه وجودهم بهذه الأريحية يهدد السلم الأهلي، كما تحدث منذ أيام الزعيم وليد جملاه. وجود علي مملوك في بيروت يهدد السلم الأهلي، لأنه علي مملوك مش بس مرتكب مجازر في سوريا، علي مملوك مسؤول عن أهم مجزرة في طرابلس بالعام 2013 هي تفجير مسجدي التقوى والسلام، وعلي مملوك أرسل متفجرات مع ميشيل سماحة ليفجر كنائس واحتفالات ومناسبات دينية في لبنان. نحن أمام عمليا سوى التسليم للواقع الحالي والتعاون مع دمشق لتسليم هؤلاء.
1: أستاذ صهيب، يعني إذا أقررنا بأنه قانون العفو العام هو دليل جديد على تأثر لبنان العميق بالتغيرات التي جرت في الموازين الإقليمية، هل يمكن أن نعتقد بأنه قرار العفو العام، هذه القرارات التشريعية في هذا الإطار، هي أحد أيضا تجليات صعود النفوذ التركي إن صح التعبير في لبنان على حساب انحسار النفوذ الإيراني، أم أنه من المبالغة أن نقول ذلك؟
0: لا، ربما من المبالغة، لكن خلينا نحكي بشكل صريح. اليوم الدور الجدي الوحيد في المنطقة، من العراق إلى سوريا إلى الصومال إلى الخليج، اتفاق مكة، التحولات العميقة في أفريقيا، دور تركيا في مسار التفاوض. نحن إذا بدنا نحكي على دور منافي لكل الخطط الإسرائيلية أو معارض للخطط الإسرائيلية أو عمليا قد يكون بديلا عن كل النفوذ الإيراني، هو الدور التركي في المنطقة، هو المشروع الحقيقي الجدي نتيجة غياب مشروع عربي جديد، نتيجة عدم وجود مشروع عربي بالمعنى السياسي بالمعنى الإقليمي. وأنا أرى اليوم أنه هناك أطراف إقليمية تتمترس خلف تركيا، لذلك اليوم في طبيعة الحال في نهاية المطاف ليس لبنان سيتأثر بأي مناخ متعلق بحضور لدور تركي. عم بحكي على المستوى الإيجابي، الرئيس عون زار تركيا منذ أيام، منذ أسبوعين، رئيس سلام، وهذا المسار افتتحه نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد غياب الدولة اللبنانية عن الانفتاح على تركيا، لأن تركيا أنا برأيي تؤثر تأثيرا عميقا في البيئة اللبنانية نتيجة أنها تعرف المنطقة منذ 500 سنة. هلأ بدي أرجع للتاريخ، لكن هذه الحقيقة، ونتيجة أن تركيا لديها مشروع جدي ينافس المشروع الإسرائيلي، وواضح أنه إسرائيل ترى في المشروع التركي على أنه مشروع منافس بدليل ما تفعله في سوريا ولبنان وما يتحدث به اليوم كل العناوين الانتخابية في إسرائيل اليوم تحت عنوان أنه الخطر القادم بعد إيران هي تركيا. ولذلك أعتقد اليوم بالمستقبل أي تغيير في البنية السياسية سيكون مرتبطاً أيضاً بأي دور تركي إيجابي في لبنان.
1: جيد، أستاذ صهيب جوغر الكاتب والبحث السياسي من بيروت، شكراً جزيلاً لك. أشكر كذلك نهاد سلمى المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا من طرابلس. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل في الاجتماع الأخير أو في المحور الأخير، نناقش اجتماعا عسكريا سوريا عراقيا أردنيا حدث في عمان لبحث التنسيق لتعزيز أمن الحدود.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

أهلا من جديد. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق، وبمشاركة وزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق، وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيداً على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة، وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وأهمية تبادل المعلومات والخبرات.

0: للنقاش معي دكتور عمر الرداد الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من عمان. أهلا بك دكتور عمر. بداية إذا اجتماع جديد آخر تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، اجتماع عسكري هذه المرة رفيع المستوى، ما أهمية هذا الاجتماع بهذا التوقيت؟
1: مساء الخير لك آلاء وللإخوة المشاهدين لقناتكم. نعم، أعتقد هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات سابقة وربما تعقبها أيضا اجتماعات أخرى في ظل سياقات ما يجري بالمنطقة، ولأكن صريحا وأكثر تحديدا هو على خلفية ما يجري بخصوص بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، واستثمار الساحة العراقية الحقيقة من قبل ميليشيات لا أقول عراقية لكنها بقيادة إيرانية وتتبع لمكتب المرشد الأعلى وهذا معروف، وأطلقت العديد من الصواريخ والمسيرات وشكلت تهديدا للأمن الوطني الأردني والأمن الوطني السوري أيضا. هذا الاجتماع كما قلت هو ضمن سلسلة اجتماعات سابقة سبق وعقدت بين الدول الثلاث. ربما الإضافة النوعية اليوم لهذا الاجتماع أن يحضر وزير البشمركة العراقي، لكن الهدف الرئيس بعيدا عن الخطابات الدبلوماسية والبروتوكولية التي تشير إلى بحث أمن الحدود صحيح وأمن المنطقة صحيح والتنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الاجتماع كل هذا صحيح، لكن أعتقد أن هناك تهديدا مباشرا من قبل فصائل ولائية لإيران موجودة بالعراق أصبحت تهدد المنطقة وضربت الجهات الثلاث الحقيقة المشاركة بالاجتماع الأردن ومناطق كردستان العراق بالإضافة إلى مناطق الشقيقة سوريا. هذا يدل على الحقيقة يدل على حجم التحولات التي يشهدها الإقليم، حصار
0: وحجم المفاجآت الممكنة أيضا دكتور عمر، خصوصا وأنك ربطت الأمر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هل ثمة تخوف لمزيد من التصعيد من إيران أو من الميليشيات التي أشرت لها التابعة لها في العراق تجاه هذه الدول المشاركة، سوريا، العراق، الأردن، وكذلك إقليم كردستان في العراق؟
1: نعم، هذا متوقع واضح جدا أنه الحرس الثوري الإيراني الذي سيطر على المستوى السياسي والأمني بإيران والذي واضح جدا اليوم أنه حتى يكسر داخل إيران قرارات وتواقيع السلطة السياسية سلطة الدولة هو يتصرف كميليشيا. هذه الميليشيا تتبع لها ميليشيات إقليمية بالمنطقة وهي معروفة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد حينما كانت في سوريا زينبيون وفاطميون وغيرهم. احتمالات استخدامها وارد جدا وبصورة أكثر عمقا وأكثر اتساعا، وهو يدل على شيء الحقيقة يدل على مخاوف عميقة لدى الحرس الثوري الإيراني من فقدان هذه الأذرع، لا بل أنه يريد أن يخلط الأوراق بالمنطقة. لا ننسى الحوثي باليمن وتهديد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هو بالسياق نفسه يأتي بمعنى أن الحرس الثوري تعرض إلى ضربات شديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، واضح جدا اليوم أنه يستخدم ويحاول الاستثمار بهذه الورقة لأبعد الحدود. وربما كان في زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد اليوم ولقائه مع الفصائل أو مع الحكومة العراقية وطلبه أن لا يتم تسليمه تسليم السلاح. يعني هذه كلها تدل على حجم الأزمة وحجم المخاوف التي يعيشها القدس الثوري على الأقل بهذه المرحلة، وعدم يقينه من إمكانية بقائه أو إمكانية سيطرته حتى داخل إيران، ليس على الفصائل والميليشيات.
0: في ظل هذه المعطيات دكتور عمر، الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في أمن الإقليم، خصوصا وأن عمان تستضيف هذا الاجتماع الثلاثي؟
1: نعم، الحقيقة الأردن لديه خبرة بالتعامل مع الميليشيات كما هو الحال لدى الجيش العربي السوري الحالي. بالأردن خبرنا أيام بشار الأسد ذلك محاولات التهريب

0: أسلحة والمخدرات من قبل الكثير من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله، خاصة في مناطق الجنوب السوري التي كانت تهدد الأمن الوطني. ربما اليوم بوجود قيادة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتكافح الإرهاب، أصبح الأمر لا أقول أنه انتهى بالكامل وهذا أمر طبيعي، لكنه أصبح سهلا بالنسبة للأردن أن تتعاون مع القيادة السورية الشقيقة، والأجهزة الأردنية والجيش الأردني يتعامل مع نظرائه في سوريا. هذا مهم جدا. من جهة ثانية، الأردن أعتقد مركز تنسيق أمني وعسكري للدول الإقليمية المحيطة، وأقصد سوريا ولبنان بالإضافة إلى العراق والأردن، إذ يشكل هذه الدول الحقيقة اليوم كلما ازداد التنسيق فيما بينها كلما ضعف تأثير وقدرة هذه الميليشيات التابعة للحرس الثوري على أن تحقق أهدافها. وهذا ما يجري اليوم حقيقة. إذا ما رجعنا إلى التحذير الأردني الذي وجه الأسبوع الماضي إلى الحكومة العراقية باعتبارها الحكومة الشرعية التي
1: صحيح.
0: يمكن مخاطبتها بضرورة ضبط هذه الفصائل والميليشيات،
1: تحديدا بعد
0: وأنه
1: أن
0: إذا استمر
1: يعني أن أيضا استهدفت السعودية بعض هذه الأهداف التابعة للميليشيات. لكن دكتور عمر، يعني نتحدث أنه هذا الاجتماع من أجل حفظ أمن المنطقة نتيجة تهديدات إيران للمنطقة بسبب تداعيات الحرب على إيران، لكن ألا تعتقد أنه مشاركة قائد سنتكوم، قائد القيادة المركزية براد كوبر، في هذا الاجتماع أيضا يحفز على تهديد هذا الأمن من قبل إيران؟
0: هي هناك مغالطة الحقيقة فيما يتعلق بمشاركة كوبر قائد سنتكم بهذا الاجتماع. هو لم يشارك، هذا مع هذه معلومات مؤكدة أنه لم يشارك بالاجتماع، لكن على هامش هذا الاجتماع وهامش هذا الوجود عقد معه رئيس الأركان الجيش الأردني لقاء منفصلا الحقيقة، ولم يكن مع الأطراف المشاركة.
1: هذه معلومة
0: بمعنى
1: أكيدة دكتور عمر، يعني لم يشارك براد كوبر في الاجتماع.
0: نعم، هكذا البيانات الأردنية
1: لأنه
0: لم
1: تعرف
0: يشارك
1: يعني يبدو وكأنه الأمر، يعني حسب الخبر كأنه يعني كل هذا التنسيق يجري بقيادة أمريكية، وهذا ما تنفيه دائما هذه الدول أنه لا يوجد لدينا قوة أمريكية، والذريعة الإيرانية ليست صحيحة وهي حجة تتذرع بها إيران.
0: نعم، يعني معروف سواء في سوريا أو بالأردن أو حتى بالعراق، هناك قواعد عسكرية وطنية للدولة السورية وللدولة العراقية يتواجد بها جنود ومستشارين أمريكان. يعني هذا واضح ومعروف لدى العراقيين، والإيرانيون يعلمون ذلك بعيدا عن هذا التضخيم الإعلامي الذي يجري، أنه يعني مع العديد وتوالي الضربات سواء لقاعدة موفق السلطي، يعني لا يمكن، هناك أجهزة استخباراتية وعسكرية ورادارات، لا يمكن أن تضرب القاعدة عشرات المرات وفق الإعلانات وأن يتم تحييد وتفجير الطائرات بها. يعني حتى لو كانوا مبتدئين بالعسكرية ومبتدئين بالمفاهيم الاستخباراتية والأمنية، لا يمكن أن يكون هذا حقيقي. العلاقة مع الأمريكان الحقيقة
1: طيب.
0: هي تطرح قبل الإيرانيين على قاعدة العمالة وعلى قاعدة بيع مقدرات الوطن، وهذا غير حقيقي، هذا جزء
1: شكرا
0: يعني
1: جزيلا دكتور عمر على هذا التوضيح. اسمح لي الآن أن أرحب الآن بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عصمت العبسي مباشرة من دمشق. دكتور عصمت، دكتور عمر قدم مقاربة لا علاقة لها بأمن الحدود أو ارتكز بها بشكل أكبر على مسألة تداعيات الحرب على إيران. أنت ما رأيك بخصوص هذا الاجتماع الذي شاركت به سوريا ممثلة برئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري؟ ما هدفه؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين الأعزاء. يعني بداية ما ذكر الأستاذ أو الدكتور عمر هو جزء

0: من أهداف هذا الاجتماع في النهاية هذه الدول الإقليمية لها مصالح إقليمية ولها حدود مشتركة، ومسألة تعزيز هذه الحدود وتحويلها من نقاط ضعف سابقا كانت إلى نقاط دفاع مشترك وحماية مشتركة، لأنه ليست فقط مسألة إيران والميليشيات المرتبطة بها هي التهديد. عندنا اليوم داعش تهديد مشترك، عندك تجارة المخدرات تهديد مشترك، عندك عصابات الجريمة المنظمة، التجار بالسلاح، تهريب السلاح، كل هذه العصابات المرتبطة بالمحور الإيراني. أيضا عندك مسألة بعض العناصر الخارجة عن القانون، هذه كلها تعتبر ملفات مشتركة تشكل تهديد لكل الأطراف. داعش اليوم تشكل تهديد لكل الأطراف، لا سيما سوريا والعراق. اليوم المخدرات هي تشكل تهديد لكل الأطراف، سواء كان الأردن، سوريا والعراق. حتى تهريب الأسلحة وهذه العصابات الجريمة المنظمة هي تشكل تهديد للجميع. فالاجتماع جاء من هذه الخلفية. حتى إذا كان هناك حضور أمريكي فهو جاء أيضا من خلفية أن أمريكا حريصة على أنه هي كانت لاعب أساسي في أمن هذه المنطقة.
1: هو قال ضيفي أنه قائد القيادة المركزية الأمريكية لم يكن حاضرا، وقال أنه هذه معلومة، وأنه شارك مع الجانب الأردني على هامش الاجتماع الأساسي الذي جرى بين هذه الأطراف الثلاثية، طبعا إضافة إلى الإقليم
0: الآن الكريسي. هو جميل، أنا لا أملك المعلومة صراحة، لكن إذا هو كان يملك المعلومة فهذا جميل. لكن أنا أعتقد أنه حتى الأمريكان حضورهم من باب أنه من ذكرناهم، سواء كان مسألة داعش، مسألة تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية، مسألة تهريب المخدرات وتجارة المخدرات، كلها ملفات أمنية حريصة أمريكا على الاطلاع بها، وهي اليوم تعتبر مترأسة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، فهي حريصة على أن تكون حاضرة. وأيضا
1: دكتور
0: هي
1: أصمت تتكلم في عن النهاية اليوم. طبعا للأسف كان بودي الحديث معك أكثر لكن الوقت داهمنا، هل يمكن أن ينتقل أمن الحدود إلى ملف أساسي بالتنسيق الإقليمي بعد الاجتماع الثلاثي الذي جرى بعمان، وكيف ستكون تجلياته؟
0: تمام. هلا نتكلم، واضح أن هناك تطور فيما يتعلق بالأمن الإقليمي بين دول الإقليم. كنا سابقا نتكلم عن تفاهمات، ثم تكلمنا عن لجان مشتركة، هناك اللجنة الأمنية السورية الأردنية المشتركة. اليوم نتكلم عن تحالفات ثلاثية، أو نتكلم عن لجان ثلاثية مشتركة. أعتقد مستقبلا ممكن أن ينضم إليها حتى تركيا بما يتعلق بأمن الحدود. سوريا اليوم تحاول أن تنتقل من واقع قديم كانت تسبب تهديد أمني لجوارها، إلى اليوم إلى نقطة رئيس، إلى منطلق رئيسي وركيزة أساسية في الأمن الإقليمي، وتحاول أن تجمع الدول المحيطة بها وتشارك معها بالحدود لمسألة تحويل هذه الحدود من نقاط ضعف كانت تشكل تهديد لأمن سوريا وللأمن الإقليمي إلى نقاط دفاع مشترك. وكلما كان هناك تنسيق أمني عالي، كلما كان هناك تنسيق إقليمي عالي، كل ما انعكس ذلك على أمن سوريا وأمن دول المنطقة بشكل كامل.
1: طيب دكتور عمر، هل يمكن الربط بين هذا الاجتماع بين ما يمكن أيضا أن يتمثل عنه وبين اتفاقية مكة التي جرت في مكة الأسبوع الماضي؟
2: لأن هناك ربطا مباشرا الحقيقة موضوع
1: لأنه كان هناك حديث عن إمكانية انضمام مزيد من الدول إلى هذا التحالف.
2: نعم نعم نعم، هو لأسباب خاصة بالمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، كل له أهدافه، والتقت الكثير من القواسم المشتركة بينهما، بين هذه الأطراف الثلاثة التي تشكل هذا التحالف الإقليمي، وهي دول إقليمية وازنة. وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العضوية مفتوحة لأي دولة إقليمية للانضمام بها، لكن لا يتصور الحقيقة أن العراق بوضعه الحالي الحكومة الشرعية أن تنضم إلى تحالف ربما يقصد منه بشكل مباشر وليس بالضرورة عملا عسكريا أو ردود فعل مباشرة على الحوثيين أو ضد إيران والحكومة الشرعية العراقية، وهي التي تعاني من الميليشيات الموجودة لديها بالعراق والتي تدار من قبل كوادر وقيادات من الحرس الدولي. الاجتماع الذي جرى بعمان صحيح هو يتزامن بالرؤية الاستراتيجية والأمنية حول يلتقي مع اتفاق مكة حول مخرجات وتداعيات هذه الحرب والدور الإيراني الحقيقي وحتى الدور الإسرائيلي وكيف يمكن أن تتشكل تحالفات إقليمية. التحالف يمكن أن يكون بصورة مباشرة مرتبط بدول بلاد الشام والعراق.
1: اتضحت الفكرة دكتور عمر، شكرا جزيلا لك، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان. أشكر كذلك دكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق. الشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

آخر عنوانه مفاوضات السلام السورية الإسرائيلية. في المصعد يقول الأسد: هذه مضيعة للوقت. في هذا اليوم من أذار مارس عام 2000 تمر 9 سنوات على أول تفاوض مباشر مع الإسرائيليين، 9 سنوات كاملة لم تثمر عن شيء. يعرض كلينتون خريطة للحدود وينقل العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود باراك. الإسرائيليون سينسحبون من الجولان المحتل، لكنهم سيحتفظون بشاطئ طبري الشرقي مقابل أراضٍ يبادلونها مع السوريين. يقطع الأسد الحديث غاضباً: ذلك الجزء من طبري لنا وكان دائماً لنا. باراك ببساطة لا يريد السلام. بعد 9 سنوات وفي القصر الرئاسي بدمشق ينتظر الأسد الابن وصول المبعوث الأمريكي للسلام جورج ميتشل وبرفقته الدبلوماسي فريدريك هوف. تتزاحم الأفكار في ذهن الأسد حول العرض الجديد والثمن الواجب تقديمه. صيغة السلام الجديدة التي يعرضها الأمريكيون بين سوريا وإسرائيل ستعيد تحريك مياه كانت تبدو راكدة.

0: خاض السوريون حروباً ضد المشروع الصهيوني بعد احتلاله الأراضي العربية، كما خاضوا أيضاً مفاوضات سلام، مفاوضات كانت طويلة ومتعثرة لكنها بدت في بعض الأحيان واعدة. منذ وقت مبكر كانت الولايات المتحدة وسيطاً في غالبية المحادثات. على مدى عقدين اختلفت الوجوه والظروف ونقاط التفاوض، لكن قضية الحدود وتراب الجولان المحتل منذ عام 67 ظل مربط الحل والعقد.
1: أصبح تقريباً الخط الرسمي والسياسي والشعبي للدولة السورية وأيضاً للشعب السوري هو تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. تقريباً هذا الخطاب تبناه هو حزب البعث الذي استلم الحكم عام 1963، وسار عليه طبعاً الرئيس حافظ الأسد عندما استلم الحكم في عام 1970.
2: سوريا كغيرها من الدول العربية كانت قد استبعدت تماماً من المفاوضات مع إسرائيل. كانوا يستبعدون السلام مع إسرائيل. في ذلك الوقت كانت القومية العربية في تصاعد، وفي ذلك الوقت كانوا يعتقدون حقاً أن إسرائيل كانت مجرد شيء مؤقت.
3: أخاطبكم اليوم من قلعة الصمود، دمشق الخالدة، دمشق التي أصبح صمودها البطولي أمام غارات العدو الهمجية، رمزاً لصمود وطننا العربي كله.
4: حرب عام 1973 غيرت كل شيء في الشرق الأوسط، لأنه في عام 73 عملت كل من مصر وسوريا معاً على محاولة استعادة الأراضي التي خسرتها في عام 67. بالنسبة لسوريا كانت هضبة الجولان، ولمصر كانت شبه جزيرة سيناء، وبالطبع توقفت مصر عند ذلك الحد قبل أن تستعيد سيناء كلها وتعد نفسها للانزياح نحو المعسكر الأمريكي، وهذا بالطبع ما رآه الأسد كطعنة في الظهر.
3: ومصر التي كانت في خندق العرب ضد إسرائيل أصبحت في خندق إسرائيل ضد العرب. مصر التي كانت تنادي ليل نهار بأن إسرائيل كيان عنصري تجب مكافحته ومحاربته أصبح رئيسها يقول الآن إن إسرائيل كيان حضاري تجب مصالحته والتعاون معه.
1: لم يستطع أن يحرر جزءاً من أراضي الجولان، وإنما تم استعادة ما يسمى القنيطرة، وبالتالي بقي تقريباً خطاب تحرير الجولان جزء رئيسي من الخطاب الرسمي السوري، مدعوماً طبعاً بدعم شعبي بضرورة استعادة الأراضي السورية المحتلة في الجولان.
0: منذ انقلاب البعث عاش السوريون تحت قانون الطوارئ، الحجة حالة الحرب مع العدو، سيستغلها الأسد لتثبيت نظامه المستبد، وستصير أداة

0: قمع الأصوات المعارضة واتهامها بالعمالة لإسرائيل. رغم ذلك أرسل الأسد إشارات مبكرة عن استعداده للسلام شرط استعادة الجولان. وحتى اللقاء الأخير مع بشار الأسد وبعد ما يقارب 40 عاماً على حرب تشرين لم يتغير شرط السوريين. 28 من شباط فبراير عام 2011 في دمشق اجتمع بشار الأسد بالدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف الذي كلف بمتابعة الملف من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. كوسيط بين الإسرائيليين والسوريين يأتي هوف بصيغة جديدة للسلام. لا يبدو الأسد الإبن متأنياً كما كان أبوه، ويظهر مرونة في بعض القضايا التي طبعت تلك المرحلة. فماذا عن علاقته بحزب الله وإيران؟ وهل سيغامر بصورته أمام الشعب السوري إن رضي بأقل من الجولان كاملاً؟ لطالما تأنى حافظ الأسد في المفاوضات في العلن راسماً الصورة التي أرادها لنظامه داخلياً وعربياً. بصمت راقب الأمريكيون ذلك. وثيقة صادرة عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تعود لعام 85 تذكر أن هناك عوامل عديدة تعزز موقف سوريا المتشدد منذ فترة طويلة بشأن المفاوضات مع إسرائيل، وأن الطابع الطائفي الأقلي للنظام يضعف ادعاء الرئيس الأسد بالشرعية ويحد بشدة من مجال المناورة لديه. ولكن الوثيقة ذاتها التي رفعت السرية عنها صيف 2011 تقول إن الأسد منفتح من حيث المبدأ على مبادرة أمريكية، ويرى أنه لن يتم التوصل إلى تسوية دون ضغوط أمريكية لانتزاع تنازلات من إسرائيل. ثم تشير إلى قناعته بأنه دون دور أمريكي محايد فإن أي حديث بين دمشق وواشنطن سيكون حوار طرشان. سيزداد الأسد مرونة مع الوقت. في نهاية الثمانينات كانت سوريا منهكة، خسرت حليفها الرئيسي مصر ودخلت في خصومة مع عراق صدام، وعصفت بها أزمات اقتصادية بعد انحسار الدعم العربي والسوفيتي. أما جيشها فكان غارقاً في مستنقع الحرب الأهلية اللبنانية.
1: عندما انهار الاتحاد السوفيتي تقريباً مع عام 1990 الرئيس حافظ الأسد وجد أن تقريباً أن هذه هي الفرصة الوحيدة، هي أن الولايات المتحدة مهتمة بالمفاوضات العربية الإسرائيلية، وأن هذه مفاوضات مباشرة وسوف تكون برعاية الولايات المتحدة وروسيا التي خلفت الاتحاد السوفيتي، لكن بشكل رئيسي الولايات المتحدة كراعية رئيسية وكشريك عقد مؤتمر السلام في مدريد.
2: وقتها بدأ أننا ندخل في عالم أحادي القطب، ولذلك اعترفت سوريا على مضض بهذا الواقع الجديد، وأصبحت أكثر انفتاحاً على إقامة علاقات أفضل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك دور القيادة الأمريكية في عملية السلام مع إسرائيل.
0: في خريف ذلك العام ترددت أخبار مؤتمر السلام في الشرق الأوسط الذي يعتزم الرئيس الأمريكي جورج بوش عقده. بعد هزيمة صدام بذل وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيكر جهداً كبيراً في جولاته بين عواصم المنطقة للدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام. زار دمشق حيث التقى الأسد مرات عدة لإقناعه. هناك ستلتقي وفود عربية وفلسطينية بوفد إسرائيلي، وسيكون المؤتمر حدث عام 91. أما الأمريكيون فينتظرون رد الأسد. يقول بيكر في مذكراته:
3: في مكتب ظهيرة 14 من تموز 1991 رن جرس الهاتف. كان سفيرنا في دمشق وقال إن لديه رسالة بالغة الأهمية هي رد الرئيس الأسد. لقد قبلوا دعوتنا لمؤتمر السلام. لم أصدق، فبعد 3 أشهر مضنية وجولات مكوكية بلغت 60,000 ميل من الدبلوماسية، وجهنا رفقة الاتحاد السوفيتي دعوات صيغت بعناية لحضور المؤتمر.

0: حقيقة استعداد سوريا للانخراط في مفاوضات مع إسرائيل كانت مؤشراً على اعترافها بأن إسرائيل لن تزول وأن إسرائيل ستبقى جزءاً من الشرق الأوسط.
1: كان الإسرائيليون ينظرون إلى سوريا كعدو أيديولوجي، دكتاتورية بعثية تديرها هذه الأقلية الصغيرة. لم يروا فيها أي فرصة واعدة، بل رأوا شعباً يقف على مسافة بعيدة منهم لا تربطه بهم علاقات. رأوا شعباً يمثل قلب العروبة النابض، بعثياً يعارض بشدة فكرة وجود الدولة اليهودية.
0: كانت الأمم المتحدة المسألة الأبرز، وكان ذلك جلياً في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 338، إذ كان ينص على أن المفاوضات الإسرائيلية العربية ستكون شاملة وأن جميع الدول العربية ستشارك فيها بما في ذلك الفلسطينيين. ولكن ما كانت الولايات المتحدة تفعله في مدريد أنها كانت تقول لا، سنجزئها إلى مفاوضات متعددة، إسرائيل مع الفلسطينيين، إسرائيل مع الأردن، إسرائيل مع لبنان، إسرائيل مع سوريا. وكأن ذلك تطبيقاً لسياسة فرق تسد، لأنهم كانوا يعتقدون أن إسرائيل ستكون أقوى عند التفاوض مع كل طرف عربي على حدة بدلاً من التفاوض معهم بشكل جماعي. وهذا ما جعل سوريا تتردد إلى حد ما قبل الانضمام إلى مفاوضات مدريد.
2: على الجانب الآخر، اجتمع حافظ الأسد بالوفد السوري الذاهب إلى مدريد، فاروق الشرع وزير الخارجية، موفق العلاف مندوب سوريا في جنيف رئيساً للوفد، وليد المعلم السفير السوري لدى واشنطن، وغيرهم عدد من السفراء والشخصيات الحكومية. رافقتهم مترجمة الرئيس بثينة شعبان التي سردت تفاصيل الطريق إلى مدريد وسط مناخ شعبي ورسمي سئم الحرب على حد قولها.
3: زودنا بتعليمات مفصلة، سنكون مرنين، لكن ليس حين تطرح مسألة الأرض مقابل السلام. أتذكر أننا ونحن في طريقنا إلى المطار كان جانبا الطريق مكتظين بلافتات تحمل أقوال الرئيس الأسد: السلام العادل والشامل خيار سوريا.
2: ذهب السوريون إلى مدريد حاملين موقفاً مبدئياً على إسرائيل أن تنسحب مما احتلته عام 67 تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 242 قبل أي اعتراف رسمي بكيانها. عندما حان موعد كلمتي رئيس حكومة الاحتلال إسحاق شامير ووزير الخارجية السوري فاروق الشرع، توترت أجواء المؤتمر على عكس ما تخيل الأمريكيون. شامير يهاجم سوريا ويتهمها بالإرهاب، والشرع يرد بكلمة عنيفة مذكراً بتاريخ شامير الإرهابي.
4: سوريا is the home of a host of terrorist organizations that spread violence and death to all kinds of innocent targets.
5: أريكم صورة قديمة بالسيد شامير عندما كان عمره 32 عام، أنه مطلوب للعدالة، wanted، هو يقتل وسطاء السلام.
2: رسمت البداية نتيجة حتمية، ست جولات من المحادثات الثنائية تلت الأيام الأولى في مدريد، جلس السوريون فيها مباشرة ولأول مرة مع الإسرائيليين منذ هدنة عام 74. تركزت المفاوضات على ملفات أربعة: الحدود والترتيبات الأمنية والتطبيع والمياه. تطالب إسرائيل بالحدود الدولية الموقعة في عهد الانتداب عام 1923، في حين تصر سوريا على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
6: بالنسبة لحافظ الأسد، هو كان يعتقد أنه يؤمن يعني ضد فكرة الانتداب الفرنسي والبريطاني، وبالتالي لا يؤمن بالحدود الدولية. يعتبر أنه فلسطين التاريخي، هذه إسرائيل هي جزء من أراضي في فلسطين التاريخية. ثانياً أنه خط 67 يعطي سوريا من الأراضي أكثر مما يعطيها خط الهدنة وأكثر مما يعطيها خط الانتداب عام 1923، والأهم يعطيها ما يسمى الممر ممر إلى بحيرة طبرية ومر إلى المياه. طبعا

0: الفترة الأولى، فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق شمير، لم تكن هناك أي مفاوضات جادة. إسحاق شمير كان يردد شعار السلام من أجل السلام، وبالتالي لم يتم استجابة للشروط السورية فيما يتعلق استرجاع الأراضي مقابل السلام.
1: بعد الجولات الست، وحينما لم يفض النقاش إلى نتيجة مع ممثلي حكومة شمير، عاد السوريون إلى دمشق وتبدد الأمل. عام 93، عهد جديد. قبل أشهر تقلد إسحاق رابين رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن حزب العمل اليساري. قدم نفسه كرجل سلام. من بعيد بدا نهجه أكثر ليونة وتقاربا مع التطلعات العرب، وهو ما دفع السوريين لاستكمال ما بدأوه.
2: عادت المفاوضات مجددا، وفي ذلك الوقت من عام 93 إلى 95 كانت إمكانية تحقيق السلام بين الأسد وإسرائيل في ذروتها.
1: في تلك المرحلة ظل العلاف رئيساً للوفد السوري، فيما تسلم إيتامار رابينوفيتش رئاسة الوفد الإسرائيلي. تكشف برقيات رابينوفيتش إلى حكومته عن الأجواء المتوترة للنقاشات. هذه البرقيات وعددها 637 لم ينشرها أرشيف الدولة الإسرائيلي سوى عام 2023. يقول رابينوفيتش للعلاف بأن إسرائيل ستقبل بقرار مجلس الأمن 242 القاضي بانسحابها من الجولان، لكنه رفض طلب العلاف البدء بملف الحدود وجدول الانسحاب، وفضل البدء بالترتيبات الأمنية والتطبيع. وفقاً لرابينوفيتش، فإن العلاف أقر بأن الحق في العيش في سلام لا يعني إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ناقلاً في برقياته عدم اهتمام السوريين في شكل السلام والعلاقات الطبيعية قبل الإقرار بالانسحاب الكامل. وعند إصرارهم على ملف التطبيع صرح العلاف: لا نرى في القرار 242 سفارات. فرد الفريق الإسرائيلي بأن القرار كذلك ليس فيه تفكيك مستوطنات، بالإشارة إلى مستوطنات الجولان. عرض رابينوفيتش على السوريين ذات مرة الجلوس معه لتناول قهوة تركية.
3: بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تلك الدعوة، أخبرني العلاف:
4: اليوم خلال فترة استراحة القهوة سنذهب أنا وأنت إلى ماكينة صنع القهوة قبل الجميع.
3: وبجوار الماكينة وبعد تبادل عبارات الملاطفة والترحيب، قال لي:
4: آمل أن تفهم حكومتك أن حافظ الأسد لا يستطيع أن يأخذ أقل مما حصل عليه الرئيس المصري أنور السادات، الذي أخذ شبه جزيرة سيناء بالكامل من خلال اتفاقية السلام كامب ديفيد.
3: قلت للعلاف: إنه إذا كان حافظ الأسد لا يريد أن يحصل على أقل من السادات، فعليه أن يعطي مثل ما أعطى السادات.
1: أبرق رابينوفيتش لحكومته بعدها قائلاً: إن السوريين يصرون على عدم مناقشة التطبيع إلا بعد جدولة الانسحاب الكلي من الجولان. تزامناً كان بيل كلينتون قد فاز في سباق الرئاسة الأمريكية، وقد وضع مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية على جدول أولوياته.
5: إدارة كلينتون دعمت وسهلت مفاوضات السلام بين إسرائيل وسوريا، ولكن مع تحيز قوي لصالح إسرائيل بالمناسبة. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت تدفعان باتجاه الحصول ليس فقط على ضمانات أمنية، ولكن على اعتراف دبلوماسي كامل وعلاقات اقتصادية وتجارية كاملة. في الواقع كلتاهما دفعتا للمطالبة بأن تقدم سوريا على ذلك أولاً، قبل حتى أن تنسحب إسرائيل من الأراضي المحتلة.
1: أتم الطرفان 10 جولات دون تقدم، وما كان يخطط له في السر صار علناً. وقعت اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبعد أقل من سنة وقع الأردن اتفاق سلام مع إسرائيل في وادي عربة. شعر السوريون أنه قد تم استبعادهم من المشهد، خصوصاً بعد سنوات من إعلانهم الالتزام بالإجماع العربي عند التفاوض مع إسرائيل. قال الأسد في تصريحات صحفية حول أوسلو:
6: لم يكن هناك من مبرر للمحادثات السرية.

0: ريا خسروا وخسر العرب، لم يربح سوى إسرائيل.
1: في أواخر شباط فبراير من عام 2011 اجتماع أخير بين هوف وبشار الأسد، وثق الوسيط الأمريكي تفاصيله في كتابه الوصول إلى المرتفعات، القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري إسرائيلي. لفت هوف النظر إلى أن كلمة الفلسطينيين لم ترد على لسان الأسد طوال الاجتماع، ولم يقرن التقدم في السلام السوري الإسرائيلي بتسوية فلسطينية إسرائيلية أولاً.
2: إن عدم ذكر الأسد لجوهر النزاع العربي الإسرائيلي لم يفاجئني. كان موقف سوريا منذ أواخر عام 93 هو أن منظمة التحرير الفلسطينية بعد أن عقدت اتفاقها المنفصل مع إسرائيل في أوسلو دون الرجوع إلى مطالب واحتياجات الأطراف العربية الأخرى، أعفت سوريا من أي التزام بإخضاع مصالحها لمصالح الفلسطينيين.
3: في إسرائيل في ذلك الوقت كان في وجهتين نظر، وجهة نظر تقول بأولوية السلام مع الفلسطينيين، ووجهة نظر تقول بأولوية السلام مع السوريين. وكانت إسرائيل تستخدم كل مسار للضغط على المسار الآخر، بمعنى عندما تريد أن تضغط على المسار السوري تسرع مفاوضاتها مع المسار الفلسطيني، وعندما تريد أن تضغط على المسار الفلسطيني تسرع المفاوضات على المسار السوري.
1: شعر رابين بأن له اليد العليا وصار أقل اهتماماً باتفاق مع السوريين. قال إن إسرائيل لا تتحمل اتفاقين في وقت واحد. فقد السوريون ثقة برابين إلى أن ساق الأمريكيون إليهم التزاماً شفهياً سرياً منه. في ربيع عام 94 وصل وزير الخارجية الأمريكي وارين كريستوفر إلى دمشق بعد زيارة إلى تل أبيب. يقول نظيره السوري آنذاك فاروق الشرع في كتابه الرواية المفقودة:
4: عرض كريستوفر كمن يعرض شيئاً ثميناً، خطة معقدة ومرحلية تستند إلى مرجعية الانسحاب الكامل من الجولان. وحين طرحنا عليه سؤالين أساسيين هما: هل يعني رابين الانسحاب التام إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967؟ أليس لديه أي ادعاء من أي نوع كان في هذه الأراضي الواقعة شرق هذا الخط؟ فإن كريستوفر لم يستطع الإجابة سوى أن رابين يفكر بالانسحاب من كل الجولان.
1: يقول الشرع إنهم انتظروا جواباً مباشراً لفهم جوهر ما سيسمى وديعة رابين، إلى أن عاد كريستوفر بالجواب بعد شهرين.
4: قال لي رابين إن الانسحاب الكامل هو إلى خطوط الرابع من حزيران 1967.
1: مقابل هذا العرض الواضح قدم رابين عرضاً من المتطلبات، وهي توقيت مراحل الانسحاب خلال 5 سنوات وتنفيذه على 3 مراحل، فيما يكون التقدم في علاقات السلم العادية متداخلاً زمنياً مع المراحل المختلفة للانسحاب، كما تكون الترتيبات الأمنية متبادلة ويعتمد الطرفان الدبلوماسية العلنية.
3: المسار الإسرائيلي السوري ثنائياً انطلق طبعاً بعام 1993، واللي أسفر في نهاية المطاف عن الشيء اللي بيسموه السوريين وديعة رابين، اللي هي مثلت طبعاً اللي ممكن نعتبره المنطلق الحقيقي لمفاوضات كان يمكن أن تؤدي فعلاً إلى اتفاق سلام بين سوريا وبين إسرائيل.
1: وافق السوريون بحذر بعدما تأكدوا تماماً من نص الالتزام، وقرأوا ردهم أمام كريستوفر على لسان الشرع ونصه:
4: إن سوريا مستعدة للاستجابة للمقترحات الإسرائيلية التي تتضمن إنهاء حالة الحرب بين البلدين وترتيبات أمنية متفقاً عليها ورفع المقاطعة ومشاركة سورية في المحادثات المتعددة الأطراف وجدولاً زمنياً لتحقيق ذلك.
1: سيتمسك السوريون بوديعة رابين ويعتبرونها مرجعيتهم في أي تفاوض قادم، فيما سينفي الإسرائيليون مراراً وجود وديعة، إذ يذكر كبير مفوضي الوفد الإسرائيلي في شهادته:
5: شدد رابين على أنه كان يتحدث عن افتراض، أي عبارة افتراضية وليس التزاما، وشدد على السرية التامة لهذه العملية. وأخبر وارن كريستوفر مرارا وتكرارا أن وديعته ستبقى في جيب السكرتير ويجب ألا تطرح على الطاولة.
1: ومع توقيع الأردن اتفاقية وادي عربة سيصير إنجاز ما تبقى أكثر إلحاحا لدى السوريين، رغم رفضهم أن ترتقي المحادثات إلى المستوى العسكري بين البلدين قبل أن يحسمها السياسيون، وجدوا أنفسهم مضطرين لذلك الخيار.
3: أبرز الاجتماعات طبعا هي اجتماعات التي حصلت سرا بين رئيس أركان الجيش السوري في ذلك الوقت حكمة الشهابي ويهود باراك اللي كان رئيس أركان. حصل هذا الاجتماع في آخر عام 1994، ثم حصل اجتماع آخر في منتصف عام 95 بين رئيس أركان الجيش السوري حكمة الشهابي وبين أمنون شاحاك اللي أصبح رئيس للأركان بعد يهود باراك. وفي هذين الاجتماعين تحديدا تم التوصل إلى ما يشبه يعني تفاهمات على أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه إسرائيل الحدود التي ستنسحب منها، والأمر الثاني هو موضوع الترتيبات الأمنية المشتركة، لأنه كان في نقاط أساسية في ذلك الوقت يعني تم التركيز عليها. أهم طبعا هي ترسيم الحدود، أين تقع حدود الرابع من حزيران. والأمر الآخر هو موضوع الترتيبات الأمنية، توصل الطرفين أو وافق الجانب الإسرائيلي على أن تكون الترتيبات الأمنية متساوية ومتوازية على طرفي الحدود.
1: تركزت المباحثات حول بناء الثقة الأمنية والعسكرية وآلية المراقبة الدولية، لكن الشهابي ظل يرفض طلب إسرائيل وجود محطة الإنذار المبكر على أراضي بلاده، إذ كان يصر أن الأقمار الاصطناعية وضمانة بيل كلينتون حماية حدود إسرائيل تكفي.
3: انسحبان إلى نفس المسافة على طرفي الحدود، وليس كما كانت تطلب إسرائيل سابقاً بأن الجيش السوري تكون مسافة انسحابه أكبر وعدد قواته في المنطقة التي تلي المنطقة منزوعة السلاح عدد قواته تكون أقل. اتفقوا على أن تكون الترتيبات الأمنية، أن تكون الانسحاب ترتيبات الأمنية متوازية ومتساوية على طرفي الحدود. لكن اللي حصل أن تم اغتيار رابين في شهر نوفمبر عام 1995، تم اغتيار رابين، جاء شمعون بيريز رئيسا للوزراء،
6: لكن بسبب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز القيام بعملية عسكرية في جنوب لبنان والتي أدت إلى مجزرة قانع عام 1995-96 والتي أدت تقريبا إلى وفاة عدد كبير من الأطفال في مخيم للاجئين، توقفت المفاوضات وانتهت بالفشل.
3: هلأ مع مجيء يهود باراك بسنة 1999 بدأ استئناف المفاوضات من جديد بمبادرة من الأمريكيين. سوريا كانت تدفع باتجاه الإسراع في تنفيذ البند الأول اللي هو لجنة ترسيم الحدود، وتدفع باتجاه أن يكون هناك جدول زمني أقصر للانسحاب الإسرائيلي. الإسرائيليين في المقابل كانوا أملهم بتأجيل موضوع الانسحاب والدفع بالقضايا الثلاثة الأخرى اللي هي الترتيبات الأمنية. أولا دعونا نتفق على الترتيبات الأمنية، دعونا نتفق على موضوع التطبيع، ودعونا نتفق على موضوع المياه، ثم نأتي إلى موضوع ترسيم الحدود والانسحاب.
1: طبرية واحدة من أهم مصادر الإسرائيليين للمياه العذبة، وستكون مع قضية الحدود أهم ما يطرح في هذه المرحلة. المفاوضات عادت في نهاية عام 99 في محاولة لحسم القضايا ذاتها. يقول الشرع عن الاجتماع الذي دعاه إليه كلينتون حينها:
4: أشار كلينتون إلى أن اتفاقية عام 1923 تترك مسافة 10 أمتار بين الخط الدولي الذي يفصل أرض الجولان السورية عن البحيرة، فتصبح البحيرة بكاملها تحت تصرف الإسرائيليين. قلت للرئيس كلينتون أيضاً إن خط 1923 لم تطرحه سورية على النقاش، ليس فقط لأنه خط فرضه الانتداب البريطاني الفرنسي على سكان المنطقة، وإنما لأن دولة إسرائيل لم تكن في ذلك التاريخ موجودة على الخريطة أصلاً. أردفت قائلاً: كيف يمكن لسكان الجولان أن يشاهدوا الماء بأم أعينهم على شاطئ البحيرة ولا يستفيدون منها في الشرب وسقاية مزروعاتهم وإرواء مواشيهم؟
1: تتوالى الجلسات حتى مطلع عام 2000. يحاول الأمريكيون ترتيب مشهد مصافحة بين باراك والشرع قريباً من العاصمة واشنطن، لكن الأخير يرفض المصافحة ويبرر بأن الأمريكيين يصافحون بعد إتمام الصفقة. يمر الوقت ولا شيء يتغير.
7: الوقت كان ينفد من الجميع، ولم يكن الجمهور الإسرائيلي مستعدا للتخلي عن الجولان، وكان باراك يفقد الثقة. رابين والقادة اللاحقون دائما ما كانوا يقولون إنه يجب أن يكون هناك استفتاء عام، وعلينا التصويت على هذا أولا قبل أن نتمكن من تقديم ضمائر بالانسحاب إلى حدود 67. ولم يثق الأسد أبدا في قدرتهم على تحقيق ذلك. كان يقول لا، عليكم أن تقطعوا لي التزاما مباشرا رجلا لرجل.
1: يشير سفير الولايات المتحدة آنذاك في إسرائيل مارتن إنديك أن الرئيس المصري حسني مبارك والسفير السعودي في واشنطن بندر بن سلطان زارا دمشق وانقلا للإدارة الأمريكية رغبة الأسد في الوصول إلى اتفاق مع باراك، بل إن الأمير بندر أشار إلى أن الأسد أراد التوصل إلى اتفاق في جولة واحدة وحاسمة دون مقايضة على مطالبه المتعلقة بالأرض. فقرر كلينتون أن يحاول مع الأسد مرة أخيرة. في جنيف آذار من عام 2000 جرى اللقاء الأول. لم يبق له سوى القليل في الإدارة الأمريكية، والثاني سيدخل قريباً عقده الثامن من العمر. يدرك كلاهما أنها فرصتهما لتتويج جهود استمرت سنوات. في الغرفة يجلس حافظ الأسد ومعه وزير خارجيته فاروق الشرع ومترجمته بثينة شعبان. يقابلهما الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزيرة خارجيته مادلين أولبرايت ومبعوث السلام دينيس روس، وفي حوزتهم عرض باراك الأخير من خلال خارطة أعدها روس. أزاح كلينتون الأزهار عن الطاولة ووضع خارطة للجولان هي عبارة عن صورة قمر صناعي، وبدأ الشرح. تخصص بثينة شعبان في كتابها فصلاً عنوانه الإخفاق الأخير، اعتمدت فيه على أوراقها الشخصية لسرد تفاصيل الاجتماع. تقول:
8: تابع كلينتون وهو يفتح الخريطة، تريد إسرائيل سيادة كاملة على نهر الأردن وبحيرة طبرية، فهذا هو مخزونهم الرئيسي من المياه العذبة. هم يريدون البحيرة، ولديهم الاستعداد لمقايضة بعض الأرض في مكان آخر، وكذلك يريدون إبعاد السوريين عن نهر الأردن. كان الرئيس في حالة غضب شديد حين نظر نحوي وسأل ببعض الانفعال: عما يتكلمون؟ تبادل أراضٍ؟ ذلك الجزء من بحيرة طبرية لنا، وكان دائماً لنا. أنا نفسي كنت أسبح فيه مع زملائي قبل الحرب، كيف يمكننا التخلي عنها؟ ثم نظر إلى كلينتون وخاطبه باللغة العربية، وترجمت أنا كلماته بسرعة: هذه أملاك شعبي.
1: قال الأمريكيون إن باراك يعرض 90% من الجولان، هذا عرض مفصل لم يقدمه مسؤول إسرائيلي سابق، وأن السوريين قد لا يتلقون عرضاً كهذا مرة ثانية. فقد الأسد الاهتمام ببقية المقترح وقال: ما تقولونه لنا هو أن باراك ببساطة لا يريد السلام.
3: لو صار في التزام من باراك بوديعة رابين وحصل تعهد إسرائيلي بالانسحاب إلى خط الرابع من حزيران بما يشمل أن سوريا تكون على بحيرة طبرية، أنا بعتقد حافظ الأسد ربما قبل باتفاق سلام.
1: بعد 3 أشهر يموت حافظ الأسد، ثم تنتهي ولاية كلينتون ويطوى فصل من مسار مضن نحو اتفاق ما.
3: التقديرات الأمريكية في ذلك الوقت كانت أنه مرض الرئيس حافظ الأسد سوف يؤدي إلى يعني سوف يؤثر على موقفه، بمعنى أنه هو كان يعني مريض جدا، وكان الأمريكيين بيعتقدوا أنه مرضه قد يسمح بالضغط عليه لإنجاز اتفاق سلام قبل أن يموت يعني بهذا المعنى، لكن هذا لم يحصل، وهنا توقفت المفاوضات في عهد يعني حافظ الأسد.
1: عام 2000 كان حافلاً، تحرر الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشار الأسد إلى الحكم في سوريا، واندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية. قدم بشار نفسه رائد عهد جديد سياسياً واقتصادياً، وحاول تعميق علاقاته بالغرب، لكن تبدل الظروف في المنطقة كان أسرع من المتوقع. فاز جورج بوش الابن في سباق الرئاسة الأمريكية، وتولى أرييل شارون رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بالنسبة لبوش فإنه لن يصرف جهداً ووقتاً لإنجاز عملية سلام فاشلة كما فعل سلفه كلينتون وانشغل بغزوه أفغانستان.

0: ثم العراق. كذلك شارون المعروف بمعارضته أي انسحاب من الجولان المحتل. الأسد لم يعول كثيراً على تلك المرحلة.
1: طريقنا طبعاً في تحليل معنى وصول رؤساء العديد من الحكومات الإسرائيلية، وأيضاً غرقنا في تحليل معنى وصول المولود الجديد شارون، ونسينا كل شيء وكاد يتحول إلى القضية المركزية. هذا الإنسان كاد يتحول إلى القضية العربية المركزية، وابتدأنا بالمقارنات، من أفضل، الخلف أم السلف، السلف أم سلف السلف، من أقرب للعرب ومن أقرب للسلام ومن أقرب للحرب. أيضاً انشغلنا بتحليل الفرق بين اليمين واليسار في إسرائيل. بالنسبة لنا كعرب، كل الإسرائيليين هم يمين.
0: صارت دمشق مقراً لحركة حماس، وتعزز موقعها كممر للأسلحة بين إيران وحزب الله. عندما انسحب الإسرائيليون من جنوب لبنان، أبقوا على ما يعرف بمزارع شبعة باعتباره جزءاً من الجولان السوري المحتل. رغم أن المنطقة الواقعة بين الجولان ولبنان كانت تحت سيادة السورية حتى حزيران يونيو عام 67، يطالب اللبنانيون بالسيادة عليها. وليحافظ على مشروعية سلاح حليفه حزب الله، اعتبر بشار الأسد مزارع شبعة أراضي لبنانية. الأسد خالف بذلك تصنيفها أرضاً سورية وفق الأمم المتحدة. لكن ما يريده فريدريك هوف في كتابه يكشف عن تخلي الأسد عن قناعته تلك أثناء لقائهما الأخير شتاء 2011. يقول هوف إنه سأل الأسد إن كان تخلي نصر الله عن خيار المقاومة يتطلب إعادة مزارع شبعة إلى السيادة اللبنانية إن نفذت إسرائيل انسحابها من الجولان.
2: في منتصف عام 2000، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، ادعى حزب الله بموافقة سورية أن الشريط من مرتفعات الجولان المحتلة المسمى مزارع شبعة هو أرض لبنانية وليست سورية. وهذا الادعاء الاستثنائي باستمرار الاحتلال الإسرائيلي مكن نصر الله من إعلان أن المقاومة ستستمر، إذ تمكن حزب الله من تجنب مصير الميليشيات اللبنانية الأخرى الخارجة عن القانون، نزع السلاح والتشتت. لكن الأسد أسقط الآن ادعاء مزارع شبعة دون تردد، دون أن يرف له جفن، وأكد لي أن الخرائط أظهرت أن مزارع شبعة هي أراض سورية. قد تكون التعديلات المستقبلية مع لبنان ممكنة، لكن الأرض المعنية كانت سورية.
0: حتى صيف عام 2004 فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات على سوريا، كانت جزءاً مما أسمته إدارة بوش محور الشر منذ غزوها العراق، تتهمها بدعم الإرهاب وتنتقد سطوتها العسكرية على لبنان. اشتدت العزلة على السوريين في ذلك الوقت، وبينما بحث الأسد عن بدائل كان الوسيط التركي حاضراً.
3: أجبرت سوريا على الانسحاب من لبنان في عام 2005 تحت التحقيق الأممي، لذلك كانت تركيا مفتاحاً لها، وكانت تركيا تقود الطريق لسوريا في محاولتها فتح باب مع أمريكا.
4: السياق اللي جاءت فيه المفاوضات التركية هو سياق ما بعد حرب تموز 2006، اللي اتضح ذلك بشكل واضح، يعني أهمية هذا التحالف السوري الإيراني مع حزب الله وحماس بعام 2006. ولا تنسى أنه حماس أيضاً جاءت إلى السلطة بانتخابات العام 2006. لذلك أنا أعتقد إسرائيل فعلاً أرادت أن يعني أن تكسر واسطة العقد في هذا التحالف اللي هو سوريا. يعني إذا كسروا، يعني إذا حققوا السلام مع سوريا، يمكن أن يكسروا الحلقة الوسيطة بين إيران وبين حزب الله وبين حماس عملياً، وبيكون نوع من يعني احتواء حقيقي للنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا بعتقد هذه كانت الحسابات الإسرائيلية في ذلك الوقت.
0: باعتبارها فاعلاً إقليمياً يحمل طموحاً سياسياً واقتصادياً متصاعداً في علاقاتها مع دول المنطقة، بدأت تركيا توثق علاقاتها شرقاً وغرباً، وأعادت خطوط تواصل كانت مقطوعة تاريخياً مع سوريا.
5: كانت هناك إجراءات قضائية دولية ضد سوريا، لكن تركيا انحازت بإخلاص إلى جانب سوريا في كل هذه الإجراءات. لقد عرضنا عزل سوريا بشكل واضح. بعد حرب لبنان عام 2006 بدأنا حركة دبلوماسية مكثفة للغاية. في هذه الأثناء في بداية عام 2006 حدث تغيير في إسرائيل، إذ وصل إيهود أولمرت إلى السلطة بسبب مرض أريال شارون. بعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان حدث دمار كبير هناك، فذهبنا إلى لبنان مباشرة. شاركنا في قوات اليونيفيل، وقد أسهم وجودنا في قوات اليونيفيل بلبنان في تعميق علاقاتنا مع سوريا لإحلال السلام في لبنان. ومنذ تلك الفترة بدأت شخصيا في اتصالات مكثفة مع بشار الأسد وحكومته لمساعدة سوريا في الخروج من عزلتها. زار إيهود أولمرت تركيا في 14 من فبراير عام 2007، وناقشنا معه هذه القضية أيضاً خلال زيارته. وفي وقت لاحق زادت هذه الاتصالات، وقمنا بزيارة حلب مرة أخرى، هذه المرة في أبريل 2007، وقد أوضحت مع السيد أردوغان ذلك لبشار الأسد خلال زيارتنا إلى حلب. وقد أعرب بشار الأسد عن ثقته الكاملة في وساطتنا بشكل عام وفي وساطتي الشخصية بشكل خاص في هذه القضية، وقال أيضاً إنه منفتح على العروض التي سنقدمها.
0: وبينما يعمل الأتراك على ذلك، نفذت إسرائيل عدواناً على الأراضي السورية. في أيلول عام 2007 أغارت مقاتلات إسرائيلية على موقع قالت إنه مفاعل نووي سري في دير الزور شرق سوريا. عبر الأردن تحرك داود أغلو بين دمشق والقدس، حذر من تبعات الغارة وقال إن جهود الوساطة ستكون في مهب الريح، وأبلغهم بالتوقف عن تلك الممارسات إن كانوا مهتمين بالتوصل لاتفاق، ثم زار سوريا وطالبها بعدم الرد لاحتواء الأزمة.
5: التقيت بستيفن هادلي مستشار الأمن الأمريكي، وطلبت أن تأتي رسائل إيجابية من أمريكا حول هذه القضية. ولبحث الأمر بمزيد من التفصيل ذهبت إلى واشنطن، وخلال لقاءاتنا هناك قلت للجانب الأمريكي إن السلام في الشرق الأوسط لن يكون ممكناً بإقصاء سوريا أو الضغط عليها أو مهاجمتها، وأن الهجوم على سوريا لن يكون مقبولاً. وقلت إن عزل سوريا لن يعود بالفائدة على أحد، وطلبنا بإلحاح أن تدعى سوريا إلى مؤتمر أنابوليس، وبدعوة سوريا تكسر العزلة بطريقة ما. وبالفعل حضرت سوريا مؤتمر أنابوليس. خلال زيارتي لسوريا في كانون الأول ديسمبر 2007 شاركنا مع بشار الأسد تفاصيل اجتماع السيد أردوغان مع بوش في تشرين الثاني نوفمبر في الولايات المتحدة، وتلقينا مطالب الجانب السوري من أجل حسن سير المفاوضات.
0: في فندق إنتركونتيننتال بإسطنبول، وفي 19 من أيار مايو عام 2008 عاد السوريون والإسرائيليون إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة لأول مرة منذ 8 سنوات. كان الوفد السوري ممثلاً برياض الداودي ونائبه محمد العاني، والإسرائيلي ممثلاً بيارون تروبوفيتش وشالوم تورغان، أي أن أياً من الوفدين لم يضم مستويات سياسية عليا. خلال جولتي أيار وحزيران حصل الوسيط التركي على اتفاق تهدئة في لبنان وغزة لمدة 6 أشهر في بادرة حسن نية. طرح السوريون وجهة نظرهم في ترسيم الحدود والترتيبات الأمنية ثم التطبيع والمياه، في حين ركز الإسرائيليون على التطبيع أولاً ثم الحدود.
4: حتى سوريا أنا بتقدير الشخصي أنه ما كانت تأخذ المفاوضات أو الوساطة التركية مع إسرائيل على محمل الجد. يعني بالنسبة لسوريا في ذلك الوقت استخدام الوساطة التركية في مفاوضات سلام مع إسرائيل هدفها الرئيس هو الوصول للولايات المتحدة الأمريكية، كسر طوق العزلة التي فرضته الولايات المتحدة على سوريا، فك طوق العقوبات الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا، عودة التواصل السوري الأمريكي،
6: خاصة بعد اتهام سوريا باستضافة أو دعم الأفراد ومن الميليشيات التي حاولت أن تعارض وتقاتل الوجود الأمريكي في العراق، وتوترت العلاقات السورية العراقية بشكل كبير، وأصبحت سوريا تحت تهديد دائما بغزو محتمل من قبل الولايات المتحدة.
0: في الأثناء استمرت تركيا بدورها الذي اتخذته في تلك المرحلة مؤمنة بجدية السوريين.
5: أعتقد أن هدفهم كان التوصل إلى اتفاق فعلاً، وقد قطعنا شوطاً طويلاً في ذلك. كان الاجتماع الذي عقدناه في أنقرة في 22

0: 20 من ديسمبر اجتماعاً مثيراً للاهتمام من الناحية الدبلوماسية. وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى أنقرة وبجانبه الوفد المختص المصاحب له، واجتمعنا في مكتب رئيس الوزراء أنذاك طيب أردوغان، وكان بشار الأسد في دمشق وبجانبه وليد المعلم. في كثير من الأحيان بعد الاجتماع مع إيهود أولمرت كنا نذهب إلى مكتب رئيس الوزراء أردوغان ونتحدث مع بشار الأسد هاتفياً من هناك، وبشكل غير مباشر بدأنا بالفعل في إجراء محادثات بين الزعيمين بدل المحادثات العامة بين الوفود.
1: أولمرت الذي كان يقضي أيامه الأخيرة في الحكم عبر عن إصراره تحقيق تقدم غير مسبوق في المفاوضات قبل نهاية ولايته. هذا ما نقلته الخارجية التركية في رسالة سرية كشف عنها ضمن وثائق ويكيليكس.
0: حتى أن إيهود أولمرت قال في وقت متأخر من الليل: دعوا البروفيسور يعمل على هذا الأمر، نحن نثق به وعلى استعداد لقبول الصيغة التي يقدمها. وقال: تواصلوا مع الجانب السوري، يمكننا أن نجتمع معهم هنا انطلاقاً من يوم الاثنين من الأسبوع المقبل. وفي الأيام الأربعة التي تلت ذلك التقيت بدبلوماسيين من كلا الطرفين، وعندما تراجعت الخلافات بينهما إلى أدنى حد بدأ الجيش الإسرائيلي مهاجمة غزة في يوم السبت 28 من كانون الأول ديسمبر.
1: انتهى أولمرت سياسياً بعد العدوان على غزة عام 2008، وجمدت جهود التفاوض لأشهر إلى أن أحيتها الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما، رئيس جديد يعيد الشرق الأوسط بخطة أخرى للسلام. ولكن أمامه عقبة، فقد عاد نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية، إضافة لمربط قضية التفاوض برمتها، وهو الالتزام الجدي والمباشر بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرابع من حزيران. كانت ارتباطات سوريا بحزب الله وإيران والمنظمات الفلسطينية في قلب المحادثات. في عام 2009 حضر جورج ميتشل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط بصحبة فريدريك هوف إلى دمشق، والتقوا بالرئيس الأسد.
2: أنا أعتقد هذه المرحلة الثانية اللي يجب أن نركز عليها. هلأ هذه المرحلة بدأ الحديث فعلاً أنه بدل ما الأرض مقابل السلام أو الأرض مقابل التطبيع بالأحرى، عشان نكون دقيقين، الأرض الانسحاب مقابل التطبيع، صارت الفكرة هو الانسحاب مقابل فك الارتباط مع إيران بوضوح. ولذلك في مرحلة ما صار يطلق أنه الأمريكان استبدلوا وديعة رابين بوديعة أمريكية، والوديعة الأمريكية هاي تقول أنه إسرائيل نحن مستعدين لإحياء وديعة رابين في حال وافقت سوريا على فك ارتباطها مع الحرس الثوري، توقفت عن نقل أسلحة من إيران إلى حزب الله.
1: وفقاً لهوف الذي سيوكل بالمهمة حتى نهايتها، فإن الأسد قال لميتشل إنه عندما يلتزم نتنياهو بإعادة الجولان فإن سوريا ستكون مستعدة لإجراء محادثات جادة.
3: نتنياهو كان قادراً على سحب البساط من تحت الرئيس أوباما، مظهراً أن لديه من التأثير في واشنطن ما يفوق الرئيس أوباما، وأن بإمكانه إيقاف أي ضغط على إسرائيل. كان ذلك يحدث بينما يحاول فريدريك هوف إنجاز اتفاق سلام وإقناع إسرائيل بإعادة الجولان.
1: قبل اندلاع الثورة السورية بشهر واحد فقط، في 28 من فبراير عام 2011، وافق الأسد في اجتماع مع هوف في دمشق على المراجع المحددة بشأن الأمن التي تقضي بإنهاء الأنشطة والعلاقات السورية التي تشكل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
4: كان الغرض من هذا الاجتماع بالنسبة لي هو التأكد مما إذا كان الرئيس بشار الأسد ملتزماً حقاً بالسلام مع إسرائيل، بمعنى أنه فهم ما هو مطلوب من سوريا لتلبية المطالب الإسرائيلية. لقد فهمنا ما هو الطلب السوري فيما يتعلق بالأرض، ومن خلال العمل مع فريق نتنياهو حققنا تقدماً حقيقياً في هذه القضية. وخلال هذا الاجتماع أقر الأسد بالموافقة. لقد أخبرني وليد المعلم أن تقدماً حقيقياً يحرز في قضية الأراضي، وهذا أمر ممتاز.

0: This is excellent.
1: بناء على جولة المفاوضات هذه، تمكن هوف من طرح مسودة مثلت في بعض أجزائها تدخلاً بالشأن والسياسة السورية، إذ نصت على إنهاء علاقة سوريا بالحرس الثوري الإيراني، ويشمل ذلك فيلق القدس، ومنع عبور أفراده ومعداته عبر الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري، ووقف التعاون مع حزب الله اللبناني. وهذا ما ادعى هوف أنه المبدأ البديل الذي سيعمل وفقاً له، وقد أسماه التموضع الاستراتيجي، بعد أن كانت المفاوضات تنطلق من مبدأ الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل، أو الأرض مقابل السلام.
2: دخلنا في مناقشة مفصلة حول مدى ضرورة أن تعدل سوريا علاقاتها مع حزب الله وإيران على الأقل من الناحية العسكرية والأمنية، وكان رد الأسد ذا شقين، إذ قال: انظر، أنا أفهم ذلك. كيف يمكنني تحقيق السلام مع إسرائيل إذا كانت لدي هذه العلاقات مع كيانات تعارض إسرائيل؟ الناس سيسألونني: ماذا تفعل؟ ماذا تعني بالسلام؟ فقلت: حسناً، أنا سعيد بأن هذا واضح يا سيادة الرئيس، لكن ماذا عن العلاقات نفسها؟ كيف تعتقد أن الإيرانيين وحزب الله سيستجيبون لهذا؟ فأجاب: في الجوهر لا أرى مشكلة هنا. عندما أجرينا الوساطات مع الأتراك، قرأ الإيرانيون عنها في الصحف. الإيرانيون يفهمون أن هذا يتعلق بالمصالح السورية واستعادة الأراضي التي فقدناها في عام 1967. ومضى يقول: حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله ليس فارسياً وليس إيرانياً، إنه لبناني، وعند نقطة معينة سوف يتطور حزب الله إلى حزب سياسي لبناني. وقال: لقد أخبرت بالفعل رئيس لبنان بأن يستعد لفريق التفاوض الخاص بهم، لأنهم سيكونون التالين.
1: في كتابه أشار هوف إلى ذلك، معبراً عن شكوكه من معظم ما وافق عليه الأسد دون جدال طوال الدقائق 50 الذي استغرقها الاجتماع.
2: لقد خرجت من هذا الاجتماع بما بدا أنه مؤشر قوي من الأسد نفسه على استعداده لتصفية جميع علاقات سوريا المهددة لأمن إسرائيل وشعبها. ومع ذلك، إذا لم يكن الأسد قد أبدى أي تحفظات، فقد كان لدي بعض منها.
1: وجد هوف التزامات الأسد صعبة التصديق أن يتخلى بتلك البساطة عن ارتباطاته العسكرية تلك، وشرط منح الأولوية لملف الحدود. أبدى الأسد مرونة في ملفات أخرى، إذ أشار إلى تفهمه الكامل لمخاوف إسرائيل المتعلقة بالمياه، كما أعطى لهوف كامل الحرية بأن يناقش الترتيبات الأمنية مع وزير الخارجية وليد المعلم. لن تحمل محادثات هوف مع الإسرائيليين أي قيمة بعد ذلك. إذ في شهر أذار مارس التالي للاجتماع بدأت الاحتجاجات في سوريا، قمعها بشار الأسد، فانزلقت البلاد إلى دوامة من الدماء والعنف. انتهت بذلك رحلة استمرت 20 سنة منذ عهد الأسد الأب، رغم أن هضبة الجولان المحتل ظلت غاية السوريين. تبدلت الظروف والشخصيات الفاعلة في ملف السلام، واختلف النهج بين عهدي حافظ وبشار. مواقفهما، علاقاتهما، وتفاعلهما مع المجتمع الدولي لم يكن سواء.
2: وعلى عكس والده، كان الأسد مضيفاً رسمياً مهتماً. لقد وافق بشار على الفور على مقترحات كان يسمع عنها للمرة الأولى، ولم يكن حافظ الأسد ليوافق على أي شيء سريعاً. وبخلاف والده، لم يكن بشار الأسد معروفاً باحترام الاتفاقيات والتمسك بها. ورغم أن حافظ الأسد لم يقم أبداً بوضع جميع أوراق

0: تلقي على الطاولة، إلا أنه تجنب الوصف بالتلاعب الذي بدا وكأنه ملتصق بابنه.
1: في كتابه يتساءل هوف:
0: هل كان الأسد يقول الحقيقة؟ هل اعتقد أن بإمكانه خداع الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات دون مقابل؟ أم أنه وافق على جميع شروطنا المتعلقة بإيران وحزب الله، متوقعاً أن يثبت نظيره الإسرائيلي عدم رغبته أو قدرته على إبرام الصفقة؟
1: تساؤلات هوف ظلت دون إجابات حاسمة. ورحل بشار بعد نحو 14 عاماً من ثورة الشعب السوري ضده، منهياً حقبة من حكم آل الأسد الاستبدادي للبلاد. لا تزال إسرائيل تقصف أهدافاً سورية بعد أن فشل في ردعها على مدى عقود. نظام شرد وقتل أفراد شعبه، وصغى حياة السوريين السياسية والعسكرية والاقتصادية على أساس التجهيز لمعركة تحرير الجولان.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

ابدأها بالعناوين. الشيباني يبحث هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية رواف سلامة التعاون والتنسيق بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية.

السويداء نحو الأردن، وعمان تعلن القبض على 5 أشخاص حاولوا عبور الحدود مع سوريا. وأخيراً، ترامب يقول بأن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، ويحذر إيران من اتخاذ أي إجراء بشأنه.

بكم مشاهدينا من جديد. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا وأوروبا بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع تأكيد الجانبين أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يدعم أمن سوريا ولبنان واستقرارهما.

0: للتعليق على هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من دمشق مراسلنا حازم عوض. مرحبا بك حازم، ما هي أبرز الملفات التي بحثت بين الشيباني ونواف سلام؟
1: نور، حقيقة لم يتم التطرق إلى تفاصيل الانتصار بشكل دقيق. كان هناك حديث عن بحث لتعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين، وأيضا أشار يعني الخبر أو البيان الرسمي المنشور إلى أنه تم بحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأيضا التأكيد على التعاون المشترك والتنسيق بما يعود بالأمن على البلدين. إذا نتحدث عن اتصال يأتي ضمن سياق محافظة دمشق على استمرار يعني إيجاد أبواب مفتوحة بعلاقات دبلوماسية مستقرة مع وسياسية مع لبنان، وبالتالي قنوات الاتصال فتحت منذ فترة بزيارات متبادلة، آخرها ربما كان زيارة الشيباني إلى بيروت، وكان حين هناك مؤتمر صحفي مشترك بينه وبين نواف تحدثوا فيها عن تفاصيل مختلفة بالعلاقات الثنائية ومنها الاقتصادية، إضافة إلى ملفات أخرى ربما هي قيد البحث بشكل دائم ومنها أمن الحدود واللاجئين. نعم نو.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من دمشق حازم عوض. قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
2: اعتراف هو الثاني من نوعه دوليا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسيا وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري ردا على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلا عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكدا

0: دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلن ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
1: استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعاً عسكرياً رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق ووزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيداً على استمرارية العلاقة بين الأطراف المشاركة، وبحثت الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود. كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والخبرات. إذن مشاهدينا، بالعودة للخبر المتعلق بالإدانات الأوروبية والعربية أيضا حول اعتراف كولومبيا اليوم الذي صدر بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، على أراضي الجولان المحتلة. ينضم إلينا من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. مرحبا بك براء. إذن هناك مجموعة من ردود الفعل من الاتحاد الأوروبي يعني تتحدث وتستنكر موضوع التدخلات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وتؤكد أيضا على السيادة السورية على الجولان المحتل. ما هو السياق الذي تأتي هذه التصريحات والمواقف لنقل من أجله؟
2: نعم نور، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني كان هناك منذ صدور التصريح أو الإعلان الذي أعلنته وزارة الشؤون الخارجية في كولومبيا، كان هناك عدة ردود فعل أبرزها في الدول العربية وأيضا هنا في الاتحاد الأوروبي. كان هناك اليوم تصريح صادر عن الاتحاد الأوروبي، تصريح رسمي لوكالة الأنباء السورية سانا، قال فيه الاتحاد الأوروبي أو متحدث باسم الاتحاد الأوروبي صرح بأن الاتحاد الأوروبي يستنكر هذه التصريحات الصادرة عن كولومبيا، ويؤكد مجددا على أحقية سوريا وسيادة الجمهورية العربية السورية على الأراضي المحتلة في الجولان المحتل. يعني أيضا استنكر الاتحاد الأوروبي التدخلات الإسرائيلية، وطالب إسرائيل في بعدم أو يعني باتخاذ إجراءات لمنع هذه الاعتداءات والتوغلات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 من ديسمبر حتى الآن، وتتعدى بذلك خطوط الاتفاق عام 1974. هذا التصريح جاء اليوم عن الاتحاد الأوروبي، وكان قبله عدة مواقف سابقة يعني تحدث فيها متحدثون سواء عن الاتحاد الأوروبي في بروكسل أو حتى عن دول أوروبية أكدوا فيها على موقفهم الداعم لأمن سوريا ووحدتها وسيادتها على أراضيها. كذلك استنكروا سابقا عدة مرات التوغلات الإسرائيلية التي تحصل في المنطقة. في التصريح في يعني الجنوب السوري، التصريح اليوم أيضا دعا إلى التهدئة من يعني كما أسماها من الطرفين. إضافة إلى ذلك يعني كان الأبرز في هذا التصريح كما قلت هو استنكار هذا التصريح الصادر عن وزارة الخارجية الكولومبية، والذي يعني يأتي كثاني موقف بعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية باعتراف قوى أو باعتراف أو بما اسموه سيادة الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجولان.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من برلين براء الرزوق. أكد المحامي العام في دمشق القاضي حسام خطاب أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة، وبيّن خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. بدورها أكدت وزارة العدل أن الأحكام القضائية الصادرة بحق بشار الأسد وعاطف نجيب ورموز آخرين في النظام المخلوع جرت أمام محكمة جنائية مدنية مختصة وبإشراف قضاة مؤهلين. وشددت الوزارة على أن الإجراءات استندت إلى الأدلة والملفات القضائية وكفلت حقوق الدفاع والطعن، مؤكدة أن طبيعة المرحلة التي تمر بها سوريا وما خلفته سنوات طويلة من الجرائم والانتهاكات تفرض على الدولة مسؤولية قانونية وأخلاقية في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرة إلى أن مسار العدالة والإصلاح القضائي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وضمان عدم الإفلات من العقاب بعيدا عن الانتقام أو التسييس. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز في النظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع التي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بكامله. تجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بالعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة المعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية باستخدام البالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل 5 أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت قوات حرس الحدود الأردنية الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة.

0: وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من درعا مراسل تلفزيون سوريا حسام المسالمي. مرحبا بك حسام. دعني أبدأ معك من موضوع التسلل، يعني الخبر جاء من المصدر الأردني وليس من المصدر السوري، ومع ذلك أود أن أسألك إن كان لديك المزيد من المعلومات حول ذلك. هل هذا هو تهريب بشر؟ يعني هل كانوا يحاولون العبور بأجسادهم أم كانت محاولة تهريب متعلقة بمخدرات أو ملفات أخرى؟
1: نعم نور، حقيقة لا يوجد لدينا معلومات دقيقة حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يعني يحملون معهم شيء، أو أحيانا يعني كان هناك يعني عمليات تهريب للمخدرات تتم عن طريق يعني إدخالها مع أشخاص أو تسليم واستلام عبر الحدود، لكن هذه الأمور تكون عادة أو ما تكون مرصودة خاصة من قبل حرس الحدود الأردني الذي يعني تنشط دورياته بشكل كبير على الحدود السورية الأردنية. لكن الآن بتنا يعني نور نشاهد ان هناك يعني حاله من التركيز اكثر على منطقه الباديه ومنطقه المنطقه الشماليه الشرقيه من الحدود الاردنيه السوريه، وبالتالي الابتعاد عن المناطق السكنيه، نتكلم عن مثلا محور محافظه درعا، محافظه السويداء، ثم تلي هذه المنطقه هناك منطقه صحراويه، هذه المنطقه ربما يكون العبور منها عبر الحدود اسهل، سواء كان للمخدرات او كان لعبور البشر. وبالتالي مثل ما نلاحظ يعني في كل اسبوع تقريبا يتم ضبط اما شحنة مخدرات واما اشخاص على المحور الشمالي الشرقي وهو محور الباديه، وربما تكون الباديه يعني تساعد على عمليات التهريب من ناحيه التخفي.
0: طيب على صعيد الخبر الاخر المتعلق بضبط شحنه من المخدرات من الريف الشرقي للسويداء هذه المره، ايضا هل لديك تفاصيل عن اسلوب التهريب هذا بالبالونات؟ لأنه يعني تتكرر هذه الحادثة، يعني ربما حتى خلال هذا الشهر ليست المرة الأولى التي يتم فيها يعني إحباط تهريب بهذه الطريقة.
1: نعم تماما نور، تقريبا في 16 من تموز الماضي كان هناك إحباط لمحاولة تهريب بالبالونات، تلتها أو تلاها بالعشرين من الشهر الماضي أعلنت إدارة مكافحة المخدرات عن ضبط حوالي نصف طن من الحشيش في محور ريف السويداء الشرقي. كما ذكرت لك أن هذا المحور يبدو أنشط الآن بالنسبة للمهربين، لأن المحور المناطق السكنية، منطقة مثلا محافظة درعا المتصلة بالسويداء، منطقة محور جمرك نصيب، كلها ضبطت فيها في عديد المرات يعني محاولات تهريب، وبالتالي تقريبا جففت منابع التهريب في تلك المناطق. الآن ذات المهربون يستخدمون محور محافظة حمص ومن ثم إلى البادية، أحيانا ربما يسلك المهربون مثلا قوس باتجاه منطقة التلف ومن ثم تعود شحنات التهريب جنوبا باتجاه ريف السويداء. أتكلم عن مناطق مثل قرية الشعاب ومحيطها، مناطق يعني مشهورة أو تعتبر منطلق لعمليات التهريب عبر الحدود، أيضا قرية ملح خازمة، هذه الحزاء هذه القرى تشكل الحزام السكني ما بين محافظه السويداء وما بين منطقه الباديه، وهي اخر القرى تقريبا من السويداء شرقا جنوبا باتجاه الباديه. هذه القرى باتت تشهد محاولات ايصال شحنات المخدرات اليها ومن ثم نقلها عبر البالونات الحراريه. البالونات الحراريه نور يعني يستخدمها المهربون في الاونه الاخيره سواء كان للتهريب ضمن الباديه ضمن الاراضي السوريه او للتهريب عبر الحدود. البالونات الحراريه تطير مبتعده عن وسائل التشويش ووسائل الحرب الالكترونيه وتدخل ب يعني اجهزه جي بي اس وتحديد موقع الى مناطق وتنقل المهربات او يعني المخدرات عبر الحدود الى مهربين في الجانب الاخر من الحدود. بين الفينه الاخرى يتم اعلان عن يعني اسقاط بالونات حراريه من قبل حرس الحدود الاردني. اريد ان انوه هناك عمليه تفعيل للرهود الان لحرس الحدود السوري من الجانب السوري، بات هناك المخافر باتت تشغل الآن بشكل تدريجي حقيقة، وهذا الأمر سوف يساعد أكثر وأكثر في ضبط الحدود، لكن إلى الآن التهريب موجود وعمليات الضبط أو ضبط شحنات من المخدرات والتهريب، هذا يعني أن هناك شحنات تعبر الحدود دون أن تضبط.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من درعا حسام المسالمي. أعلن الأمن الداخلي في حماة القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان قوى الأمن الداخلي فقد أسفرت العملية عن ضبط ثلاث بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصادر

0: صاغ ذهبي، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن الدفاع المدني استجابة فرقه ل 24 حادثة سير في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة 29 مدنيا. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن تنقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها. هذا وأعلن الدفاع المدني استجابته ل 134 حريقا في عموم سوريا يوم أمس الثلاثاء دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين. وأوضح الدفاع المدني في بيان أن الحرائق شملت 5 حرائق في الحقول والمحاصيل الزراعية، إضافة إلى 129 حريقا متفرقا طالت المنازل والمحال التجارية والأشجار والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن فرقه عملت على إخماد الحرائق وتبريد مواقعها واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه بأعمال الفوضى بالحسكة والقامشلي ورأس العين من إساءة للعلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي وتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة الفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، فيما قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
1: احتاجت انه تستأصل مرارة بها بحص، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة وقرر يعمل العملية. عمل العملية على اساس عن طريق التنظير وقال العملية تمام. يوم يومين اسبوع بنتي صار معاها يرقان وصارت معاها حمى شديدة وصارت معها إشكالات أخرى، نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونها 4 أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون، آخر شيء توفت إنتان. سنتان استلم الجثة غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا؟ اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب. صار غالية الريحانة.
0: بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بنك أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخة بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لاسيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية فقد أكد الوزير خلال الاجتماع مع البعثة أن المنظومة الضريبية الجديدة أعدت وفق الأوليات أو الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها. بدأت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف استقبال طلبات التسجيل المباشر لأداء فريضة الحج لموسم 1448 هجرية الموافق لسنة 2027 ميلادية لشريحة مواليد عام 1958 وما دون مع مرافقيهم. وبيّن مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج أن هذه الشريحة يحق لها التسجيل والتسديد بشكل مباشر اعتباراً من اليوم وحتى 25 من آب الجاري، مضيفاً أنه مع انتهاء هذه المدة سيتم فتح باب التسجيل أمام بقية شرائح الحجاج. وأوضح أعرج أن خطوات التسجيل تشمل التواصل مع الكوادر المعتمدة لإجراءات التسجيل الأولى وتحديد موعد للحاج لمراجعة أحد فروع إدارة الحج والعمرة في المحافظات، إضافة إلى استكمال إجراءات التسجيل وتسديد الدفعة الأولى البالغة 3500 دولار أمريكي. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها أمس الثلاثاء رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة من تشكيلها. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة التي تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يحق لها الاطلاع على الوثائق اللازمة لتسيير أعمالها وتستطيع الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء عملها. هذا وأوضحت الشركة السورية للمشتقات النفطية سادكوب في وقت سابق أن سبب نقص مادة البنزين نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل البنزين عبر خط بنياس حمص، مما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع. يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى أن صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
2: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من سعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
3: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بتكون تلتزموا نسبة الاحتياطي 20%، نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم هلا راح يخلص شوي ثاني بكروس خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا طلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
2: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
4: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، ويوم التحرير صارت فوضى. أول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا الاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا. هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا، خساره تبخير كل شهر.
2: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
5: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم يطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جداً ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
2: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
6: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقاتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حماة الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لاسيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
7: بحاجة كادر تعليمي، نحن عنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله هون.
8: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة يعني، ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار يعني هي أهم شيء. الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر، هلا أكثر بالمزارع أكثر بالخيام.
9: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة إنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
10: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا للطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30 إلى 40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
11: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني ما على طول متوفرة، مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بيرها مردوم، بدها مي، بدها، عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تتاح البيار. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
0: تتواصل ضمن حملة أبشري حوران أعمال ترميم وتجهيز لأقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى الذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
12: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
13: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير، وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل الأقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
12: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
14: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك، تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه، وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
12: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
15: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء شباب وأمهات في مدينة طرطوس بشأن واقع الشبان وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام.
16: فرص المعيشة شوي صعبة، والهجرة يعني عم بيحاولوا أنهم يهاجروا مشان يأمنوا مستقبلهم أو أنهم يعيشوا بحياة كويسة وكريمة. يعني في ضغط على الشغل، على وخاصه عندنا هلا الشباب كثير، وفي منهم كمان هلا ضلوا بدون يعني ما في وظائف، ما في يعني اللي تعلموا في منهم من، فاضطروا يهاجروا وهيك، وانا ابني منهم هاجر وعم بيزبط اموره.
17: هلا اكثر شيء هو مواجه اكثر شيء الشباب اللي مواجهه هلا بهالهذه الفتره انه العمل القليل والرواتب القليل، يعني الواحد صعب كثير لحتى صار ياسس حياته، وحتى لا يفكر يتقدم بخطوة لقدام كتير صعبة، يعني الوضع على بعضه ما زياد يعني
18: قلة الشغل، وإذا اشتغل ما بيعطوه الأجور اللازمة، لهيك بيضطر أغلب الشباب تسافر مشان تعيش تكون حياتها تشتغل. يعني قلة الشغل يعني بالبلد كتير كتير صايرة صعبة، وهي الله يحمي هالشباب، وأنا ابني كمان يعني وحيد وعم يشتغل كمان بلبنان.
19: اليوم أكتر موضوع عم بيأثر على الشباب هو أول شيء الاستقرار، تمام؟ الاستقرار، وتاني شيء الزواج اللي صاير هو عبء كبير بالنسبة للشباب اللي عم تشتغل مياومين وما عم بيلحقوا، يعني 24 ساعة وما عم بيلحقوا كعزابة لا أكثر ولا أقل يعني، فما بالك نحكي إذا هو متزوج وعنده أسرة وعنده عيلة وعنده مصروف.
20: الأغلب الشباب اليوم ما في فرص عمل. هلا أنا أحد الشباب مثلا خريج جغرافيا، ما انا يعني عندي كولب عم اشتغل بكولب هون، فرص عمل مو متوفره، توظيف مثلا بدنا يكون في وظائف للخريجين جدد، هي اكبر تحدي الشباب يعني ما في فرص عمل.
0: عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف بريف حماة إلى أجواء الفدن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي، أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصياف.
21: مشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن بنفتخر وبنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
22: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي، نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي، ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة، الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.
0: أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرار تطول منظومة أو في قرارات تطول منظومة العقوبات وعدداً من المحكومين والموقوفين.
23: قرارات تشريعية
1: أعادت فتح ملف العقوبات في

0: لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، لينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام، بين جنح وجنايات في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
1: نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمساهمة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضافت الوكالة أن الاتفاق على القائمة جاء خلال محادثات في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية في إطار المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق حزيران الماضي الذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر قد تساهم الدول الأربع في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش على أن تحدد الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان رغم الاتفاق مع بيروت الذي ينص على الانسحاب التدريجي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بندا لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقا للتفاهمات. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتسجيل عدد من الإصابات اختناقا من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز في سوق مخيم بلاطة شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأجرت تحقيقا ميدانيا مع آخرين خلال حملة دهم وتفتيش للمنازل في عدد من بلدات وقرى جنين، كما هدمت عددا من المنشآت التجارية المقامة على الشارع الواصلي بين دوار مرج بن عامر وقرية عابة حتى مفرق حداد شرقي المدينة. وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا خلال حملة اقتحام نفذتها في بلدة بيتونيا، في حين اعتقلت 2 آخرين في مدينة البيرة، كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة العيسوية شرقي القدس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية. أعلن مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغباري أن جرافات إسرائيلية بدأت بهدم 40 منشأة تجارية واقتصادية فلسطينية بمدينة جنين الواقعة شمالي الضفة. ونقلت وكالة الأناضول عن إغباري قوله إن السلطات الإسرائيلية أخطرت أصحاب المنشآت بالهدم قبل نحو أسبوع قبل أن تبدأ تنفيذ القرارات، كما أشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تبرر عمليات الهدم بأسباب أمنية والبناء دون ترخيص، لافتا إلى أن عمليات الهدم ترافقها خطوات لتأمين وصول المستوطنين إلى المنطقة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بطهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراءات بشأن المضيق لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال، ووضع بلادها منهار تماما بحسب قوله. أفاد مسؤول إيراني كبير لرويترز بأنه لا توجد مناقشات بين طهران وواشنطن بشأن تمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه من وجهة نظر إيران لا يوجد تاريخ لبدء وقف النار وبالتالي لا يمكن تمديده. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام. الدواء لفت المسؤول إلى أنه يجري الآن مناقشة عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها، وأنه لا يوجد تقدم على الإطلاق بخصوص هاتين المسألتين. إذن مشاهدينا، لمزيد حول هذا الموضوع انضموا إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. إذن هناك شعبان بعض التقديرات الإيرانية التي تقول إنه أمريكا من الممكن أن تعود لمذكرة التفاهم، أو هذا ما ينبغي أن يكون عليه الأمر؟ يضاف ذلك إلى التصريحات التصعيدية وهي ليست نبرة جديدة يقوم بها ترامب اليوم تجاه إيران. ما السيناريوهات المتوقعة منذ الآن؟
1: نعم نور، مساء الخير. التصريحات الإيرانية الأخيرة ربما أتت في ظل تقارير أو على خلفية تقارير تتحدث عن جهود باكستانية جديدة يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني الذي زار طهران، والحديث عن إمكانية إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات. يعني وجهة نظر الباكستاني حسب بعض التقارير الصحفية أن مذكرة التفاهم لا زالت أو لا تزال تشكل أساسا لعودة الطرفين إلى المفاوضات. لكن يعني حسب الول ستريت جورنال هنا الخلافات بين الطرفين لا زالت كبيرة، وهناك يعني نوع من الاستبعاد لإمكانية عودة الجانبين إلى المفاوضات. يعني بنفس الوقت يعني هناك نور، يعني لاحظت بعض التقارير تغيير في الاستراتيجية الأمريكية عبرت عنها التصريحات الأخيرة اليومين أو الثلاث أيام الماضية للرئيس دونالد ترامب. الاستراتيجية الجديدة تقوم على سياسة الخنق الاقتصادي لإيران في ظل يعني تقارير كثيرة تحدثت عن نقص حاد في الذخائر الأمريكية، وعلى أيضا خلفية التكلفة الكبيرة لهذه الحرب التي يدفعها المواطن الأمريكي. الأرقام تتحدث عن 37 مليار دولار يعني صرفت على هذه الحرب. بنفس الوقت أيضا هناك أيضا يعني تقارير تحدثت عن أن جوهر الحرب أو هدف الحرب كله قد تغير. لم يعد الحديث هو عن البرنامج النووي الإيراني، قضية الحرب الأساسية والمركزية اليوم حسب يعني الواشنطن بوست هي مضيق هرمز تحديدا. الإيرانيون مصرون على إغلاق المضيق، والرئيس ترامب مصر على فرض الحصار، ولا يوجد أي شيء يعني في يلوح

0: في الأفق على يعني يوحي أنه سيكون هناك نوع من التغيير على المدى القريب في هذه الحالة، حالة اللا حرب واللا سلم. الوضع سيكون حسب الواشنطن بوست يعني حالة جمود ستاتيكو، وسيبقى هذا لوقت طويل. يعني الرئيس ترامب يحاول الخروج من مأزق هذه الحرب حسب بعض الخبراء، لكن الشروط الإيرانية التي تحدثت عنها طهران من بينها دفع تعويضات وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة ورفع العقوبات ورفع الحصار، كل ذلك يعني منع الرئيس دونالد ترامب من إيجاد طريقة للخروج من هذا المأزق حسب أكثر من تقرير وحسب أكثر من تحليل. نعم، إليك نور.
1: هو في هذا السياق نفسه الذي تتفضل به شعبان، ما الذي يقصده ترامب إذن عندما يقول بأن أمريكا الآن هي من تتحكم بالمضيق؟ إذا كانت يعني اتجاهات الحرب وحتى ما تتحدث عنه الصحافة لا يبدو أصلا يعني يسير في نفس السياق مع تصريحاته.
0: نعم بالضبط نور، يعني حديث الرئيس ترامب وتركيزه في الآونة الأخيرة على موضوع الحصار، وبنفس الوقت تشبيهه الحصار بالجدار الفولاذي، وقوله حرفيا يعني قبل 48 ساعة قال أن النهج الذي تتبعه الآن الذي قررناه أو اخترناه هو استمرار الحصار الاقتصادي. هذا يعني هذا إن دل على شيء يدل على أنه يعني أولا بالفعل تحول المضيق إلى عنوان الحرب أو الخلاف بين الجانبين. وبنفس الوقت يعني يثبت الحديث والتركيز على أهمية الخنق الاقتصادي أو استمرار الحصار، يدل على يعني أن الوسائل العسكرية لم تعد مجدية، وأن تكلفتها و يعني ثمن هذه التصعيد العسكري هو ثمن باهظ، والتصعيد العسكري لم يؤدي إلى النتائج التي كان يطمح إليها الرئيس دونالد ترامب. طبعا ترامب غالبا ما يلوح بالتصعيد العسكري والتهديد، لكنه بنفس الوقت يعني يترك دائما باب الدبلوماسية والمفاوضات مفتوحا. هذه هي السياسة التي يتبعها منذ بدء الحرب، منذ اللحظة الأولى للحرب، يزاوج بين هذين يعني الأسلوبين، التهديد والوعيد، وبنفس الوقت ترك الباب مفتوحا للمفاوضات وللخروج بحل. بعموم الأحوال يعني نور، الخلاصة هنا يعني أن هذا الوضع، هذا الحالة من الجمود، لا حرب ولا سلم ولا مفاوضات، ستستمر لوقت طويل في ظل يعني غياب أي ما يوحي أن هناك يعني منطقة وسطى يمكن من خلالها عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، مع التأكيد على يعني أن يعني أهداف الحرب الأولى كلها قد تغيرت، من تغيير النظام إلى البرنامج النووي الإيراني. الحرب اليوم كلها لها علاقة بمضيق هرمز. مضيق هرمز وفتحه واستمرار الحصار هو عنوان الحرب الأساسي اليوم، يعني تحول إلى عنوان لهذه الحرب. نعم نور، إليك.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من واشنطن شعبان عبود. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط تواجه عجزا قدره 1,800,000 برميل يوميا، ورجحت الوكالة أن يكون هذا العجز هو الأكبر خلال السنوات أو خلال 5 سنوات. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بمقدار 4.25 مليون برميل يوميا أو بنحو 4% هذا العام، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسواق النفط والاقتصاد. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
5: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

السلام عليكم. حلقة جديدة من سوريا اليوم نناقش فيها في المحور الأول اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل وتوجيه رسالة سورية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن احتجاجاً على هذا القرار. في المحور الثاني نناقش تفاهمات أمريكية سورية إسرائيلية لإزالة مواد نووية مخزنة في الموقع 99 السري، فما حقيقة هذا الموقع في سوريا وكيف تتعامل دمشق مع إرث النظام النووي. في المحور الثالث نناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، نسأل من يشمل هذا القرار ومن من السجناء السوريين في لبنان

0: قدمت سوريا احتجاجا رسميا إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضا سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: اعتراف هو الثاني من نوعه دولياً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسياً وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري ردا على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلا عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: للنقاش معي المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة مباشرة من دمشق. أهلا بك أستاذ جمال. كولومبيا ليست الدولة الأولى التي تعترف بأن الجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية، وإنما سبقها ترامب في ولايته الأولى. اليوم كيف تقرأ دمشق هذا القرار، وما الذي يجعلها تتحرك لرفضه على مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؟
2: مساء الخير لك سيدة علاء وللمشاهدين الكرام جميعا. الحقيقة كما أسلفت أنها ليست الدولة الأولى، هي الدولة الثانية التي تعترف بقرار الضم بعد الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019 الذي أقر بقرار الضم الجولان إلى السيادة الإسرائيلية. القرار اليوم ينبغي أن نرى كيف جاء في هذا التوقيت. التوقيت جاء حقيقة بعد وصول اليمين في كولومبيا إلى الحكم بعد أن كان اليسار مسيطر لفترة طويلة، ومعروف لدى الجميع أن موقف الكولومبيا في السابق كان متماهيا مع الموقف السوري والعربي ويعترف بحقوق الجمهورية العربية السورية في الجولان ومنسجمة مع قرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

0: اليوم هذا القرار نحن ننظر إليه طبعا على أن كولومبيا تريد من هذا القرار أن تجني مكاسب اقتصادية ومكاسب جيوسياسية في أمريكا اللاتينية حقيقة، لأنه يأتي في سياق تحقيق مكاسب اقتصادية لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتسعى إلى أن تكون الحليف الأقوى في أمريكا الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق طبعا، وإن كانت المبررات التي ساقها وزير الخارجية الكولومبي هي مبررات واهية يتكلم فيها عن الأمن الهش في الشرق الأوسط وفي هذه المنطقة، وهذا الكلام يعني هو كلام عار عن الصحة وينافي الحالة الموجودة في المنطقة، إذ أن المسبب الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والأمن في هذه المنطقة إنما هي القوات الإسرائيلية بشكل رئيسي. الحقيقة نرى أن هذا فيه تعدي صارخ، يعني نحن على القرار 497 عام 1980 الذي نص على بطلان قرار الضم بشكل كامل وأنه قرار باطل ولا أساس له من الصحة، إضافة على أن القرار رقم 242 صادر عام 1967 الذي نص على أيضا لم يعطي للإسرائيليين أي حق في ضم هذه المنطقة أو احتلالها، وطالب القوات الإسرائيلية بالخروج من هذه المنطقة في ذلك القرار، إضافة لكثير من القرارات الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يعني 338 350 وغيرها من القرارات.
1: لكن أن تتجه دمشق إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأن تقدم احتجاجا ربما يدفع البعض للسؤال، لماذا لم تفعل ذلك وقد فعلها ترامب سابقا عندما اعترف بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل، وهو الذي لم يضيع فرصة واحدة للتأكيد على قراره في ولايته الأولى. أستاذ جمال.
0: سيدتي الكريمة، نحن الآن نتكلم عن قرار ضم يتم في يعني يحدث في عام 2026. قرار الضم الأول الذي كان في عام 2019 وتداعياته كان في حقبة سوداء في سوريا، و يعني لم تكن الحكومة إذاك الحالية هي حكومة موجودة في دمشق ابتداء. الأمر الآخر أن الدبلوماسية السورية الناشئة يعني كما يعلم الجميع هي كانت تبني مكانتها الدولية لبنة في المجتمع الدولي، لكن أنا أقول لماذا توجهنا إلى مجلس الأمن ولماذا وإلى الأمين العام للأمم المتحدة؟ هذه هي المؤسسات ذات الصلة، هي المؤسسات المعنية وهي التي أصدرت القرارات الأممية التي ينبغي على الجميع أن يلتزم بها، أن تلتزم بها الولايات المتحدة الأمريكية ويلتزم بها الكيان الإسرائيلي وتلتزم بها جميع الدول. فأنا أتوجه إلى صاحب القرار الذي أصدر هذا القرار من أجل أطالبه بتطبيق
1: يعني
0: هذه القرارات التي
1: أن
0: تم
1: القرار الأول إصدار. أستاذ جمال، هو مفهوم بالطبع أن القرار الأول كان في عام 2019 في عهد النظام البائد، لكن يعني لم توجه كلمة انتقاد واحدة، يعني حتى في إطار الحديث عن تفاهمات إسرائيلية وفي إطار أيضا التعريج على تأكيدات إسرائيل بأن الجولان السوري جزء من إسرائيل. اليوم تأتي كولومبيا وتفعل ذلك، يعني ما الذي يجعل الخطوة السورية تكتسب أهمية في الأمم المتحدة ما دام لم يسبقها أيضا انتقاد سابق على الأقل على المستوى الدبلوماسي على مستوى التصريحات؟
0: أنا لا أتفق معك بهذه النقطة، أقول بل هناك تصريحات كثيرة ومنها تصريحات للسيد رئيس الجمهورية ووزير خارجيته بأن الجولان جزء أصيل من سوريا وأنه لا حق للإسرائيليين فيه. هذه التصريحات متوالية موجودة ويمكنك أن تعودي وترجعي إليها بشكل رئيسي، فالكلام ليس دقيقا أنه لا يوجد هناك تصريحات، بلى التصريحات مستمرة بأن الجولان جزء أساسي ورئيسي، ولا يمكن يعني في حال من الأحوال أن يعطي من لا يملك لمن لا يستحق أيا كان كائنا من يكن. هذه الأراضي هي أراضي تعود للجمهورية العربية السورية بموجب القوانين الدولية الموجودة، ولا يمكن لأي دولة كائنة من تكون أن تستطيع فرض تغيير لهذه الحقيقة. يعني معروف أنه المبادئ جنيف تنص على أنه لا يمكن أن تكتسب الحق بالقوة، اكتساب الأراضي بالقوة، هذا كلام منصوص عليه.
1: أستاذ جمال
0: يعني في
1: طبعا أنا أؤكد على حديثك بأنه يعني كان هناك العديد من التأكيدات لدى الجانب السوري على أعلى المستويات من الرئيس السوري وأيضا من الخارجية السورية بأن الجولان أرض سوريا، لكن أنا أقصد يعني تقديم احتجاج أو ربما انتقاد على الأقل للاعتراف السابق للولايات المتحدة الأمريكية. طيب اليوم تقول أنه اليوم نحن في عهد جديد وهذا القرار صدر في عام 2026.

0: وسوريا توجهت إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هل هذه الخطوة تكتسب بعدا استراتيجيا يمكن أن تسير عليه دمشق في مقبل الأيام، أم أنها مجرد خطوة بروتوكولية؟
1: سيدتي، يعني ينبغي لأي ردة فعل على واقعة تحدث أن تكون مقوننة وفق مسارات صحيحة. نحن كما أسلفت سابقا أن هذه القضية أو هذا حول الجولان هي قضية إنما تم فصلها وتم إصدار القرارات فيها في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وبالتالي فهذه المؤسسات الدولية هي المؤسسات المعنية بشكل رئيسي للنظر والمتابعة لتطبيق هذه القرارات. فهذا ابتداء، هذا لا يعني أن الدبلوماسية السورية ستتوقف عند هذا الحد. أنا أقول لا، الدبلوماسية السورية ستتحرك على أكثر من صعيد، ستتحرك على الصعيد الإقليمي والعربي، وتتوجه إلى الحلفاء من أجل الضغط بكل أشكاله، إن كان سياسيا أو اقتصاديا أو نحو ذلك، كما أنها ستتوجه لمجلس الأمن قطعا من أجل عقد جلسة طارئة للمجلس أو عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل التأكيد على حق سوريا في هذه القطعة. وهذا القرار عندما تتوجه الدبلوماسية للتأكيد على حقيتها في هذه القطعة من الأرض من سوريا، وأن أي وجود أو أي اعتراف بضمها إلى أي دولة كائنة من تكون هو باطل، فهذا يعني أن القرار أيا كانت الدول التي تعترف بالضم هي معنية بأن قرارها غير صحيح وغير متطابق ومنسجم مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: طيب يعني أستاذ جمال، اليوم ربط بين الرئيس الجديد الذي يوصف بأنه خيار ترامب بالمناسبة وخيار وزارة الخارجية الأمريكية، كان هناك دعم واضح على الأقل من خلال التصريحات. صحيح. له صحيح. اليوم هل تخشى دمشق من أن تحذو دول أخرى هذه الخطوة، وما الأوراق السورية لمواجهة مثل هذه الخيارات أيضا؟
1: صحيح. اليوم هل هناك دول قد تتخذ، يعني نرى أن هذا المفهوم إذا ساد في المجتمع الدولي فهذا يعني إضعاف للمؤسسات الأممية. يعني اليوم لما نرى أن قرارات للأمم المتحدة ومجلس الأمن يتم عدم احترامها بهذه الطريقة، فهذا يعني أن المجتمع، أن هذه الدول تسعى إلى إضعاف هذه المؤسسات الدولية التي توافق عليها المجتمع الدولي والدول كلها على أنها هي مؤسسات ذات مرجعية. لكن مع ذلك لابد، يعني الحكومة السورية والدبلوماسية السورية سيكون لها إجراءات متعددة على مساقات ومتعددة في إطار السياسي أو في إطار الأمم المتحدة أو حتى في الإطار الإقليمي أو في إطار الاقتصادي أو حتى في إطار يعني إيجاد برنامج إعلامي واضح يوصل هذه الحقائق ويؤكدها بشكل دوري في داخل سوريا وخارجها، إضافة إلى دعم وتثبيت وجود يعني أهلنا في الجولان المحتل وفي الشريط الحدودي بشكل كبير. والحقيقة الحكومة السورية جاهدة منذ فترة على أن تقوم على تثبيت دعائم المجتمع في هذه المناطق الحدودية بشكل رئيسي.
0: سنأتي لذلك لاحقا أستاذ جمال، وسنتحدث أكثر عن الخطوات أيضا الممكنة وإمكانية يعني حشد موقف عربي وإقليمي. لكن عندما نقول بأن هذا الرئيس هو خيار ترامب أو هو مقرب من ترامب، اليمين في أمريكا اللاتينية بعيدا عن اليسار وسياسات اليسار سابقا، ألا تخشى دمشق أيضا أن تسعى دول أخرى تود التقرب من ترامب وحتى من نتنياهو أن تفعل نفس الخطوات، وبالتالي ألا يعتقد بأن ذلك مزيد من الضغط على سوريا بوصف أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف لسوريا الجديدة اليوم؟
1: والحقيقة هناك ظروف موضوعية يعني يجب أن نقرأها بعناية. ما الذي جعل هذه الحكومة؟ الحقيقة الحكومة اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة هي التي مكنت لمثل هذا الحدث أن يكون. يعني لما كانت الحكومة اليسارية السابقة قبل الرئيس الحالي كانت موقفها على النقيض من هذه المواقف الحالية بشكل رئيسي. الاقتراب من الولايات المتحدة الأمريكية من قبل دول كثيرة ومتعددة، واقتراب يعني وتوافق يكون مشروعا، لكنه لا يشترط أن يكون ضمن هذه ضمن هذه القضية بشكل رئيسي. القضية هي قضية التنازع مع الكيان الصهيوني على الأرض، أن هذا هو الباب. هناك دول كثيرة لها علاقات تربطها علاقات ممتازة ومميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تأخذ موقفا متشددا ومتصدقا.

0: صلي بقى من قرار الضم، مثال ذلك الجمهورية التركية والدول العربية بمجموعها، كذلك الأمر هناك كثير من الدول في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها تأخذ مواقف متصلبة في هذا الإطار، لأنها تنطلق من احترام لمرجعية دولية توافقت عليها الدول. فنحن لا نريد هدم المنظومة الأممية بهذه الطريقة، كأننا نقول تعالوا إلى هدم المنظومة الأممية ولهدم جميع قراراتها ولنبني منظومة مختلفة يعني ترتكز على أشياء جديدة. أظن أن الدول في حركاتها وقراراتها أكثر عقلانية في قراراتها، ولا يمكن أن تدفع بهذا الشكل يعني بشكل كبير بهذا.
1: لكن كيف ستدافع دمشق عن أن الجولان أرض سورية، خصوصا وأنه يعني أقوى دولة في العالم تعترف بسيادة إسرائيل عليها، اليوم كولومبيا كذلك، ربما تفعل دول أخرى أيضا نفس الخطوات في ظل انتهاكات إسرائيل المستمرة في الجنوب السوري؟ كيف ستدافع دمشق عن مقاربتها بخصوص الجولان؟
0: لابد من تحرير مبدأ واضح أختي، ليست قضية القوة والضعف هي من يقرر الحقوق، هذه قضية ينبغي أن يتم التنبه إليها. يعني القوي إذا أراد أن يستعلي فليس له أن يغير الحقائق، يعني وإن كان أراد أن يفرضها. يعني الاحتلالات عبر التاريخ والاستعمار الذي يحدث للدول الضعيفة لم يكن ليقرر هذه الحقيقة، يأتي وقت الذي يعني تقوم هذه الدول أو تقوم تلك الشعوب بالخروج عن ما ترسمه هذه القوى الكبرى بشكل رئيسي. هذا رأيي، أن القوة لا تعني، لا يعني أن هناك قوة كبرى تدعم توجها ما وتغير من وصفه من حق مكتسب للدولة إلى وتعطيه إلى دولة أخرى، هذا لا يعني أنه حقيقة واقعة على الأرض. هذا شيء. الأمر الآخر أن العالم اليوم نحن في عالم يعني بات مفتوحا بشكل رئيسي، والعلاقات بين الدول باتت أكثر قربا وأكثر التصاقا، وباتت الناس أكثر اطلاعا. يعني في السابق ربما كانت الكثير من الشعوب وكثير من الدول لا تطلع بشكل مباشر ورئيسي على ما يحدث في العالم بشكل جيد، ولعل ما حدث في فلسطين وغزة والموقف الأوروبي الذي انقلب يعني وكان موقفا شعبيا وأدى إلى مواقف أيضا في حكومات كثيرة من الحكومات الأوروبية يعطي دلالة في هذا السياق. يعني صحيح. نحن نرى أن الحق الذي نرى أن قوتنا تنطلق من الحق الذي نتمسك به، هذا حق أصيل لنا لا يمكن لنا أن نتنازل عنه. طيب. وبالتالي هذه نقطة القوة الرئيسية التي نتمتع بها.
1: اسمح لي الآن أستاذ جمال أن أرحب بضيفي أحمد محسن، الصحفي المختص في شؤون أمريكا اللاتينية مباشرة من كولومبيا. أهلا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، ربما يكون هذا القرار من أوائل ما فعله الرئيس الكولومبي الجديد، سارع بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. لماذا فعل ذلك رئيس كولومبيا الجديد؟
2: نعم، أهلا وسهلا بك. أهلا. بالفعل هذا القرار اتخذته أو لنقل أعلنت عنه الحكومة الكولومبية بعد يومين من تصويت الرئيس أبيلاردو لاسكريجا، لكن مثل هذه القرارات لا يتخذ بين عشية وضحاها، بمعنى أن أبيلاردو لاسكريجا رئيس الجديد اليميني المتطرف في كولومبيا ووزير خارجيته عمر بولا المعروف من قبل بموقفه الحادة ضد القضية الفلسطينية تحديداً، ومعروف بانحيازه التام إلى سياسات دونالد ترامب الخارجية وتحديدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. قبل اتخاذ الحكومة أو قبل نشر لنقل الحكومة الكولومبية لهذا القرار، كانوا كذلك قد أعلنوا أنهم سينقلون سفارتهم إلى القدس المحتلة. إذن هذا النهج في اتباع السياسة الخارجية الأمريكية ينتمي لوعود قدمها أبيلاردو دلاسبيية وهو لا يزال مرشحا، لم يكن لديه فرص كبرى في الوصول إلى رئاسة كولومبيا. هذه الوعود قدمها للإدارة الأمريكية لكي يحصل في المقابل على دعم دونالد ترامب ومباركته التي ساعدته بالطبع في الفوز بالانتخابات قبل الجولة الأولى، حينما كان هناك عدة مرشحين يمينيين في السباق الرئاسي الكولومبي، من بينهم أبيلاردو لاسكريجا الذي كان يحكي عن نفسه أنه المرشح المستقل، وكانت هناك مرشحة يمين تقليدي في كولومبيا تنتمي إلى حزب الوسط الديمقراطي الذي يقوده الرئيس اليميني الأسد.

0: اسبق ليدن. اذا ابلاردو لاسبيه كان يعتمد على اتباعه لسياسات دونالد ترامب لكي يدعمه ترامب في المقابل، ولهذا فهو في ايامه الاولى دعا وزير الخارجيه الاسرائيلي الى حفل تنصيبه في مدينه كالي، اجتمع بوزير خارجيه اسرائيل، وعدت حكومته بزياره اسرائيل في شهر اكتوبر المقبل، اعاد العلاقات الدبلوماسيه مع اسرائيل. اذا هذا القرار، الاعتراف بسياده اسرائيل على هضبه الجولان المحتل، ليس هو قرار منفرد ضمن سياسه التعاون مع اسرائيل ودعم اسرائيل والولايات المتحده.
1: لكن هل يعني هل هي خطوة رمزية من أجل رد الجميل لإسرائيل وللولايات المتحدة لترامب؟ يعني ما القيمة السياسية لهذا الاعتراف الكولومبي؟
0: لا أظن أنها حركة رمزية أو فعل رمزي، بل هي خطوة في سلسلة مستمرة وستستمر. لن يتوقف الأمر فيما أرى من متابعتي للسياسة الداخلية والخارجية الكولومبية عند الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة. أظن أن هذه السنوات الأربعة إن استمر أبلاردو لاسبرية على نهجه ستأتي لنا تحديدا في العالم العربي بالكثير من المفاجآت. فحديثه مثلا عن الإسلام وعن الثقافة الإسلامية المنشور والمعروف، عداوته لكل ما له علاقة بالثقافة الإسلامية منشور في لقاءات تلفزيونية وصحفية له من قبل الوصول إلى الرئاسة، وهذا سينعكس بالطبع كذلك على سياسة الهجرة الكولومبية. كولومبيا قبل ذلك كانت لم تكن أكبر البلاد التي تحتضن الجاليات العربية وتحديدا الفلسطينية، لكننا لا نظن أن الترحيب بالفلسطينيين سيكون كما كان في عهد الرئيس اليساري جوستافو بيترو.
1: طبعا هذا سيرتبط أيضا بسياسات وعلاقات متطورة مع إسرائيل. أستاذ أحمد، ربما هنا سؤال، لماذا أو ما سر توجه أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل، إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل؟ هذا الانقلاب في المواقف، يعني تاريخيا كانت أمريكا اللاتينية مع اليسار، مع الحقوق الفلسطينية، مع حركات المقاومة الفلسطينية. اليوم هذا الانزياح باتجاه إسرائيل، باتجاه تل أبيب، كيف يمكن تفسيره حسب السياق الاجتماعي أيضا؟ لأنه الرئيس الكولومبي الجديد يعني فاز بفارق كبير، يعني فاز بفارق بسيط جدا عن الرئيس السابق، بالتالي يعني ثمة انشطار على ما يبدو في المجتمع الكولومبي بهذا الإطار.
0: نعم، هذا سؤال واسع، سأحاول تقسيمه إلى عدة نقاط. النقطة الأولى هو سؤالك عن سر تحول أمريكا اللاتينية من الانحياز للقضية الفلسطينية إلى اتباع السياسة الخارجية الأمريكية الترامبية، لنقل في دعم إسرائيل.
1: يعني هو ليس فقط الانزياح بعيدا عن القضية الفلسطينية، وإنما أقصد أنا الانزياح باتجاه كل ما توده إسرائيل أو بالقرب من سياسات إسرائيل في المنطقة. هنا الملف الذي نتحدث عنه ملف سوري، ملف الجولان السوري. نعم. المحتل. تفضل أستاذ أحمد.
0: نعم. هناك عدة تقارير نشرت على مدار السنوات الماضية تتتبع تجارة الأسلحة وتجارة تكنولوجيا الأمان في أمريكا اللاتينية للشركات الإسرائيلية. هناك حضور كبير للغاية، وهناك تعاون وتعاونات قديمة بين الجيش الإسرائيلي وبين الخارجية الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية وعدة حكومات في أمريكا اللاتينية، فيما يتعلق بالأمن السيبراني على سبيل المثال، وفيما يتعلق كذلك بالتكنولوجيا المسلحة والتكنولوجيا العسكرية. مثال من هذه الأمثلة، الطائرة الرئاسية الكولومبية مصنعة في إسرائيل، والرئيس الكولومبي السابق كان رئيسا يساريا معاديا للسياسة الإسرائيلية بالطبع، وقطع علاقاته مع إسرائيل، لكن الطائرة الرئاسية وبعض الأسلحة التي يستخدمها الجيش الكولومبي مصنعة في إسرائيل، صيانتها تعتمد على دولة إسرائيل. إذن هناك تطويق لنقل عسكري في قارة أمريكا اللاتينية. المناصرة للقضية الفلسطينية كان معبرا عن اليسار في أمريكا اللاتينية في فترة هوغو تشافيز في فنزويلا، ثم حين وصل اليسار إلى البرازيل مع لولا دا سيلفا، ونحن نعرف عن مواقف لولا دا سيلفا القديمة وكذلك الرؤساء اليساريين في الدول المختلفة. لكننا نشهد في الفترة الأخيرة رجوع مرة أخرى إلى اليمين واليمين المتطرف. طيب.

0: أمريكا اللاتينية، إن نظرنا إلى أمريكا الوسطى وأغلب حكوماتها اليمينية واليمينية المتطرفة من نجيب بوكيلي مروراً بنصري عصفورة وهو رئيس من أصل فلسطيني لكنه مناصر لإسرائيل، كذلك دانييل نوبوا وخبير ميلي وكاست وغيره.
1: جيد أستاذ جمال، اليوم إلى أين يمكن أن تذهب دمشق في رفضها لهذا القرار الكولومبي؟ وهل يمكن أن تنطلق من هذا الرفض لتوسيع شبكة علاقاتها في أمريكا اللاتينية من أجل يعني شعث موقف أو تجميع موقف أيضا هناك رافض لاعتراف كولومبيا ودافع لعدم اعتراف دول أخرى بالجولان السوري المحتل أرضا إسرائيلية؟
2: صحيح، الحقيقة القضية لها مسارات متعددة. تكلم أن جهود الدبلوماسية السورية في هذا الإطار تبدأ من الإجراء الذي تم مباشرة عن طريق إرسال رسالة إلى الأمين العام المتحدة ولمجلس الأمن، وكذلك تسليم البعثة الدبلوماسية الكولومبية، وذكرت احتجاج قصوى وممكن يترتب على ذلك لاحقا تخفيض التمثيل الدبلوماسي وجميع الإجراءات التي تتبع أصولا عادة في مثل هذه الأحوال في كثير من الدول. هذا في السياق نسميه الإجرائي المباشر. الأمر الآخر، اليوم نحن نعيش في عالم تحكمه تكتلات وتحالفات كبيرة، يعني اليوم نحن جزء من ما يسمى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتربطنا علاقات صداقة قوية وثيقة مع دول كثيرة، دول العظمى ودول ذات أثر كبير. العمل اليوم على في هذا الإطار وفي هذا السياق سيكون على تعزيز يعني وتمتين الدور الذي تلعبه إن كان جامعة الدول العربية أو كان منظمة التعاون الإسلامي، والتأكيد بشكل كبير على هذه القرارات الصادرة من الأمم المتحدة الخاصة والمؤكدة على أن الجولان هو جزء من سوريا، والتي طالبت إسرائيل بالانسحاب المباشر والفوري من تلك الأراضي، إضافة إلى أنه يعني التحرك على الدول أمريكا اللاتينية. ورانا أنا أرى في السياق أن الدول الكبرى في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين ونحوها هي دول لا زالت داعمة وتؤكد على يعني دعمها للقضية الفلسطينية أولا ولقرارات الأمم المتحدة بشكل رئيسي. نحن في يعني ما دمنا نتكلم ضمن ما يسمى المنظومة الدولية وضمن القرارات التي أصدرتها هذه المنظمة، فنحن نسير في الطريق الصحيح وفي السياق الصحيح. الطرف المقابل هو الذي يتجاوز اليوم، هو الذي يخرج عن الشرعية الدولية، وبالتالي لابد من تعزيز التعاون في هذا الاتجاه مع هذه الكيانات. وأيضا
1: أستاذ أحمد باختصار لو سمحت، هو هذا الطريق
2: كبرى حليفة وصديقة يعني
1: جيد، هذا الطريق الذي تسلكه دمشق اليوم إلى أي درجة يتقاطع أو يبتعد أيضا مع طريق آخر تتمسك به دمشق متعلق ب المفاوضات مع إسرائيل باختصار لو سمحت؟ أستاذ جمال، عفوا سؤالي للأستاذ جمال.
2: عفوا، الحقيقة لا ضير في هذه القضية. هذه القضية الفيتناميين كانوا يعني يفاوضون الولايات المتحدة الأمريكية في أتون الحرب، وكذلك كان الأفغان، وكذلك كان العراقيون يعني يخوضون. قضية المفاوضات لا تنقص ولا تنقص من قيمة وحقيتنا في هذه الأرض، ولا يعني بحال من الأحوال أن وجود هناك مفاوضات على اتفاقيات أمنية أو نحوها أننا سنرجئ أو ننسى أو نعتبر أن قرار الضم هذا هو قرار واقع. هذه في الحقيقة بالعكس، يعني أنا اليوم أتفاوض وأنا متمسك بحقوقي كاملة. طيب. ومتمسك ويسندني في هذا قرارات الأممية والموقف الداعم من الدول العربية والدول الإقليمية والدول العالم الإسلامي والدول الصديقة في العالم كله.
1: أستاذ أحمد، كان ثمت إدانات سوريا، قطر، السعودية، العراق، مصر، جامعة الدول العربية، أيضا الأمين العام للأمم المتحدة، يعني رغم ترحيب إسرائيل بهذا القرار، هل يمكن أن يدفع ذلك كولومبيا إلى التراجع عن قرارها؟
0: الإجابة المختصرة لا. الإجابة المفصلة، سيكون هناك انعكاسات لمواقف الدول العربية الرافضة في الداخل الكولومبي. كما ذكرتي على أن الرئيس الحالي فاز بفارق ضئيل جدا عن منافسه اليساري إيفان سيبيدا كاسترو، مرشح حزب الميثاق التاريخي الذي وصل من خلاله جوستافو بيترو إلى حكم كولومبيا. إذن اليسار، ليس جوستافو بيترو وإنما اليسار وحزبه من خلال إيفان سيبيدا، كان وشيك الفوز، كان على وشك الفوز بالانتخابات الرئاسية. وهناك كذلك

0: هناك دعوة قضائية في داخل الكولومبي تشكك في فوز أبيلاردو لاسبرية، ونحن سمعنا عن ما قاله الرئيس الرئيس السابق الآن غوستافو بيترو
1: لم
0: بأن
1: يعترف
0: هناك
1: نعم
0: شركات
1: بالنتائج، صحيح.
0: إسرائيلية شاركت، وتحديدا شركات إسرائيلية شاركت في عملية التزوير الانتخابي. إذن إسرائيل كانت لها مصالح هامة جدا في الداخل الكولومبي وفي قارة أمريكا اللاتينية. إسرائيل كانت تريد العودة إلى علاقاتها الدبلوماسية مع كولومبيا، وهي تريد أن تسترد المواقف الرسمية الكولومبية الداعمة لها. لكن على المستوى المجتمعي بالطبع سيكون هناك تظاهرات شعبية كولومبية، ليس فقط منظمة من اليسار وإنما من جموع الشعب للتنديد بهذا القرار
1: هو أنا يجب أن
0: وللتنديد
1: أنهي
0: بالسياسة.
1: أستاذ أحمد، لكن هل تعتقد أن اليمين سيكتسح باقي أمريكا اللاتينية، البرازيل مثلا، ونحن أيضا مقبلون على الانتخابات هناك؟
0: الانتخابات البرازيلية القادمة في شهر أكتوبر، المنافسة بين لولا دا سيلفا في ولايته أو في ترشحه للوصول إلى ولايته الرابعة وبين ناجل بولسونارو لم تحدد ملامحها حتى الآن. أنا على المستوى الشخصي أرى أن هناك فرصا كبيرة لبولسونارو الابن بسبب دعم دونالد ترامب.
1: شكرا.
0: وكذلك في المكسيك، المكسيك حاليا تحكمها كلاوديا شيمباوم بعد أمله الرئيس اليساري، لكننا لا نعلم ماذا سيحدث في المكسيك إن حدث وفاز اليمين في البرازيل مثلا.
1: شكرا جزيلا أحمد محسن، الصحفي في التلفزيون العربي والمختص في شؤون أمريكا اللاتينية، كنت معنا من كولومبيا. وأشكر كذلك المهندس جمال النميري عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة، كان معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش حقيقة الموقع 99 النووي السري في سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: توصلت الإدارة الأمريكية إلى تفاهمات مع سوريا وإسرائيل تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري في سوريا، وفق ما أفاد به مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون لموقع أكسيوس، في حين أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية استعدادها لاستقبال وفد الوكالة قريباً، مؤكدة إحراز تقدم في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع.
1: في العمق السوري حيث طويت لسنوات أسرار برنامج نووي لم يكشف كاملاً، تتحرك اليوم خيوط ملف ظل حبيس الغرف المغلقة. كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن تفاهمات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية وإسرائيل يقضي بإزالة مواد نووية من الموقع 99 السري في سوريا قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فقد استخدم هذا الموقع سابقاً لتخزين بقايا مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم المرتبط بمفاعل الكبر الذي قصفته إسرائيل عام

0: في محافظة دير الزور، حيث شكل حجر الزاوية في برنامج نظام الأسد النووي السري. ورغم أن هذه المواد المشعة المرتبطة بالمشروع والمخزنة في مواقع سرية مرتبطة بالبحث والتطوير، ومنها موقع 99، هي مواد لا تصنع سلاحاً نووياً مباشراً، إلا أن المخاوف تكمن في إمكانية استخدامها لصناعة ما يعرف بالقنبلة القذرة التي تنشر حال انفجارها مواد مشعة ضمن نطاق جغرافي محدد. مخاوف تل أبيب دفعتها إلى قصف مداخل الموقع عقب سقوط نظام الأسد والتلويح بضربه مجدداً ما لم تنقل مواده، قبل أن تستقر واشنطن وتل أبيب بحسب مسؤولين أمريكيين على مسار تفاوضي بديل للتنسيق مع دمشق، التي أكدت عدم علمها بوجود هذه المواد نظراً لسريتها البالغة في عهد النظام المخلوع، وأبدت تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية بالسماح للوصول إلى المواقع المعنية وفق مصادر إكسيوس. تعاون أعلنته هيئة الطاقة الذرية السورية أبدت فيه من خلال بيانها الرسمي استعدادها لاستقبال وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأيام المقبلة، مؤكدة إحراز تقدم ملموس في معالجة إرث النظام المخلوع اعتماداً على إمكانياتها الذاتية، ومجددة دعوتها لتشكيل لجنة دولية متخصصة تقدم الدعم الفني والقانوني اللازم لاستكمال الإجراءات وفق المعايير الدولية.
1: للنقاش معي دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق مباشرة من فيينا. أهلا بك دكتور يسري. ومعي دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية مباشرة من دمشق. أبدأ مع دكتور يسري. دكتور يسري، وأعرف أنك زرت دمشق، يعني في هذا الإطار التخصصي، أنا حقيقة عندما قرأت الخبر أمس هذا التسريب في أكسوس استغربت، يعني موقع نووي سري في سوريا تم اكتشافه وهناك تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية بشأنه. الحديث اليوم عن مسحوق مستخلص من خام اليورانيوم، هل هذا يعني حقيقة أنه نحن أمام كما يشير الخبر مادة نووية؟ هل هذا دقيق فعلا؟
2: الأول، الخبر كله في تقديري خبر فيه شبهة سياسية واضحة جدا، سواء من ناحية المصدر نفسه أو من ناحية التوقيت أو من ناحية إدخال دول زي تركيا في الموضوع، كانش لها وجود أصلا. طيب نيجي للمصدر، هو مين اللي كتب؟ هو مصدر واحد فقط اللي طلع في أكسيوس، صحفي إسرائيلي كتب المقالة دي، ولو دورت في اسمه هتلاقيه إنه كان ضابط في وزارة الدفاع الإسرائيلية عشرات السنين وعلى علاقة قوية جدا
1: بالمخابرات. هذا تحليل أم معلومة دكتور يسري؟
2: لا دي معلومة. دي معلومة، دي مش تأليف ولا ال ال ال الخبر مسيس، جايز يكون مسيس، جايز نلاقي يوريو كيك زي ما بيقولوا. لكن خلينا الأول نمسك ليه أنا بقول الخبر ده فيه شبهة سياسية. أولا لأن صاحب المصدر الوحيد لهذا الموضوع اللي هو موقع 99 اللي نقل فيه المواد النووية اللي كانت موجودة في الكبر اتنقلت لهذا الموقع السري زي ما هو بيقول، ده ملوش أي مصدر آخر غير اللي هو كتبه. هو بيقول عن مسؤولين أمريكيين وبيقولش مين، عن مسؤولين إسرائيليين ما بيقولش مين، لكن الخبر هو جايبه بهذه الصيغة، وحط فيه أخطاء فنية كتير هكلمكم فيها بعدين. لكن نيجي للحاجة التانية اللي بقول التوقيت، هو اشمعنى التوقيت ده طلع؟ لأن من 16 سنة وأكثر الوكالة طالبة تفتش، إعادة التفتيش على موقع الكبر اللي كان فيه ادعاء وزعم أمريكي إسرائيلي بأن ده كان مفاعل نووي اللي شايفينه في الصورة دلوقتي، وإسرائيل دمرته وإلخ، ويمكن أنا شخصياً اللي كنت مسؤول في الوقت ده عن كوريا الشمالية بصورة خاصة، واللي قلت المفاعل ده اللي كان بيدعوا أنه هو شبيه بكوريا الشمالية، قلت ده استحالة يكون مفاعل مماثل لمفاعل الكوري الشمالي. لكن مش عايز أضيع وقتكم بقى في التفاصيل وليه وليه وليه، لكن الخلاصة إن هو الخبر الجديد قال إنه المواد النووية اللي كانت موجودة، والمفروض لما الوكالة راحت زارت لا لقيت مواد نووية ولا لقيت حاجة، بيقول إنها اتنقلت إلى الموقع 99. ولكن يعني من الحاجات بقى اللي هي تدل على السطحية البالغة إنه اتكلم على إن الوقود المادة النووية دي عبارة عن كعكة صفراء يلو كيك، وطبعا من المعروف جدا ويعني اكيد ضيفك من سوريا يعرف هذا، ان اليلو كيك دي عباره عن ماده خام بتتباع في الاسواق كماده حره، اي حد يقدر يشتريها، ما عليهاش قيود وليس تحت الرقابه الا لو كان في بروتوكول اضافي بعدين، لكن هي مش ماده تحت التفتيش والمفتشين بيروحوا
1: يعني لسنا امام مواد نوويه بالمعنى الذي يوحي اليه الخبر دكتور يسري.
2: مع علما بان المخابرات الامريكيه بتقول المفاعل السوري كان على وشك التشغيل، بمعنى ان الوقود النووي اللي في المفاعل ده كان لازم يكون اتعمل، والا كان هيشتغل ازاي؟ الوقود النووي بتاع المفاعل السوري المزعوم عباره عن 50 طن من اليورانيوم في شكل قضبان 8000 قضيب معدني مصنع، عشان انقل اليلو كيك صنع بيها الوقود ده محتاج شهور ان لم يكن سنين عشان اعمل الكميه الضخمه دي، اذا انا محتاج لمصنع اصلا عشان يصنعه. فاذا كنا ننقل المواد النوويه دي اللي هو بيدعوها على شكل كعكه صفراء او يلو كيك للموقع الجديد دي يعني ادعاء غير فني على الاطلاق، لان انا مفاعل خلاص اشغله اروح الاقي يلو كيك ولا الاقي الوقود المعدني اللي عمرنا ما لا الوكاله ولا غيرها تلاقاه، وبالتالي اصلا ده كان اكبر تكذيب اصلا حكايه ان في مفاعل فعلا وكان على وشك التشغيل. نيجي للخبر التوقيت ده مهم، اشمعنى الخبر ده طلع في امبارح ولا اول امبارح؟
1: لماذا؟ نعم.
2: لان الوكاله بقالها سنين عايزه ترجع مره ثانيه للموقع ده، تاخد عينات مره ثانيه، تعمل كشوفات ثانيه، تشوف هو كان في ايه زمان. لم نظام بشار لم يسمح للوكاله بالعوده لهذا المكان. لما قبل ما يمشي في 2024 ولأول مرة النظام القديم يسمح بزيارة ثلاث مواقع مرتبطة به، أو هكذا كان في ادعاء مخابرات أمريكية إن في أماكن للوقود لتصنيع الوقود والاستخلاص البلوتونيوم وكل الكلام ده، بس كانت في أماكن 400 كيلو من الموقع، وبالتالي دي كانت عليها مليون علامة استفهام.
1: يعني هم يريدون العودة يعني حتى يعرفوا ما الذي كان موجودا هنا، معلومات يعني هكذا فقط.
2: هجيلك بس عشان اكمل التوقيت، اشمعنى التوقيت ده امبارح ولا اول امبارح؟ لان الوكاله بعد طلباتها النظام الحديث الجديد وافق على الزياره، ليه بعد ايه؟ انت عارفه الموقع الكبر ده مرت عليه جميع القوى. طيب. من اول 2012 و2014 الاول، يعني الجيش الحر اللي هو كان تبع امريكا، داعش اخذته ثلاث سنين، وبعدين جت قصد اللي هم الاكراد اخذوه لحد يناير السنه دي، وبالتالي ما كانش فيه سيطره للحكومه على دير الزور وعلى موقع الكبر بالذات. دلوقتي خلال الشهور الماضيه نجحت الحكومه السوريه الجديده انها توصل القوات بتاعتها الى محافظه دير الزور، وان يبقى موقع الكبر اخيرا بعد السنين الطويله قوي دي يبقى فعلا يعني في ايد الحكومه السوريه. ومن ثم الوكاله اللي كانت بتلح فيه كتير اتوافق عليه. ومن ثم كان في تمهيد، كان المفروض الزياره دي تتم في يونيو الماضي من شهرين تقريبا، لكن عشان تامين المفتشين لما هيجوا يروحوا يفتشوا تاجل الموضوع لليومين دول، يعني في خلال يوم يومين او الايام دي هتلاقي وفد من الوكالة الدولية
1: ذهب إلى سوريا. جيد دكتور يوسف. فقط قبل الانتقال إلى أستاذ قاهر، يعني عندما تقول أنه الجيش الحر تبع أمريكا، يعني هذا للدقة يعني وللتاريخ، يعني ثم تتحفظ على هذا الوصف، هو الجيش الحر كان يأخذ دعما من أمريكا كما كان يأخذ من بعض الدول العربية أيضا. بالانتقال إلى أستاذ قاهر، أستاذ قاهر، ما الذي تعرفه الحكومة السورية عن الموقع 99؟ ما رأيك بهذا الخبر الذي سربته أكسيوس وبما طرحه أيضا دكتور يسري؟
3: حياتي لك وللدكتور يسري، وشكرا لإضاءته الموضوعية على هذا الخبر. بالطبع أتفق مع الدكتور يسري ببعض النقاط وأختلف في بعضها من حيث النتائج النهائية. هيئة الطاقة الدولية الذرية حين تريد أن تزور موقع الكبار أو موقع مصياف أو موقع برج السلطان في جنوب شمال دمشق، هي غايتها أن تكتشف إن كان هناك آثار ليورانيوم مصنع وليس للكعكة الصفراء. بالنسبة للخبر حول الكعكة الصفراء، أتفق مع الدكتور يسري أن الكعكة الصفراء

0: الأخرى لا تشكل أي نوع من الخطر، ولا يمكن أن تكون مادة إشعاعية سامة، ولا يمكن أن نعتبرها من المواد العالية الخطورة في التخزين. وبالتالي عندما ينتشر خبر عن طريق أكسيوس ويكون الصحفي إسرائيلي، هنا قد يكون هناك بعض الغموض حول توقيت وكيفية نشر هذا الخبر. لكن لنلحق الكذاب إلى باب الدار كما يقولون في العالمية، هيئة الطاقة الدولية الذرية السورية، عفوا، هيئة الطاقة الذرية السورية ليس لديها ما تخفي، وليس لديها أي امتناع عن تأكيد أن هناك مواقع إن كانت تحتمل أن تحتوي فيها مواد مشعة فهي منفتحة على الالتزام بجميع القوانين، قوانين هيئة الطاقة الدولية الذرية، وجاهزة لأن تبدي جميع الاستعدادات لسبب واحد: نحن بحاجة إلى العودة إلى المجتمع الدولي وإلى التنسيق مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لنستفيد من المواد الإشعاعية لأغراض طبية ولأغراض بحثية علمية.
1: لكن حين تؤكد، عفوا على المقاطعة أستاذ قاهر، إذا كنت تؤكد ما ورد في حديث دكتور يسري، لكن يعني هيئة الطاقة الذرية السورية يعني لم تؤكد فقط استعدادها لاستقبال وفد الوكالة الدولية، وإنما أيضا قالت بأنها أحرزت تقدما في معالجة الإرث النووي للنظام المخلوع. أيضا كيف يمكن يعني الوقوف عند هذا الوصف من قبل هيئة الطاقة الذرية السورية؟
0: هيئة الطاقة الذرية السورية تتعامل بشفافية مطلقة مع الإرث النووي للنظام البائد لأسباب كثيرة، أولها أنها ليست بحاجة إلى تحمل مسؤوليات النظام السابق إن كان هناك بالأصل مسؤوليات وإن كان هناك مواد عالية الخطورة. وبالتالي هيئة الطاقة الذرية السورية اتفقت ونسقت مع الطرف الأمريكي مع إدارة ترامب حول تنسيق هذه العملية بالتعاون مع جهات دولية أخرى لكي لا يبقى لدى أي دولة أخرى حجة أو ذريعة للتدخل في سوريا للكشف عن أي برنامج. طبعا المنطقة 99 هي منطقة على ما يبدو أنها بين حمص وحماة، وهي مركز للبحوث العلمية تابع للبحوث العلمية في منطقة تل قرطل، وقد قصفتها إسرائيل إبان سقوط النظام البائد مرتين، هذه حقيقة، ولكن لا أحد كان يدري لماذا قصفت مرتين وهل كان هناك يوجد أي شيء. هيئة الطاقة الذرية السورية يجب عليها التعامل بكل شفافية لكي لا يتم خلق ذريعة جديدة في سوريا،
1: يعني في محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي. أستاذ قاهر
0: تماما، نحن لدينا خياران: إن كان هناك مواد عالية التخصيب أو عالية الخطورة إشعاعيا، أو إن كان هناك كمية ولو كانت كيلوغراما واحدة من اليورانيوم 235 أو من البلوتونيوم بكميات قليلة جدا، نحن ليس لدينا أي خطة لاستعمال أسلحة نووية، وبالتالي نستطيع استعمال خيارين: الخيار الأول أن نمانع هيئة الطاقة الدولية الذرية في التفتيش الحر حول هذه المواد ونتحمل مسؤوليات هذا القرار، أو نسمح لها ونقوم بالمبادلة، أي تفضلوا خذوا ما لدينا من مواد مشعة في نفس الترتيب، نحن نطالبكم كهيئة طاقة دولية ذرية أن ترعوا لنا المواد العالية الإشعاع ذات التركيز العالي للاستخدامات الطبية وللبحث العلمي. هكذا نستطيع أن نبرئ ساحتنا من أي شبهات وهي مشروعة وبرأيي تدخل ضمن سياق تفكير الدولة في سوريا اليوم للابتعاد عن أي مخاطر.
1: دكتور يسري، يعني ألا تشعر أن هناك مبالغة بالتعامل مع هذا الملف، خصوصا وأنه كما أشرنا في بداية الحوار أنه هذه المعلومات لم تذكر إلا عبر تسريب من وكالة أكسيوس؟ وهل تعتقد أنه من النجاعة فعلا أن تمنح دمشق الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه الأماكن؟
2: الوكالة الدولية للطاقة الذرية عملت حوالي 5 زيارات تفتيشية لسوريا ما بين 2024 و2025، والتلات أماكن اللي هي كانت عايزة تروحهم واللي مش مفروض إن سوريا مجبرة إنها تسمح للمفتشين يزوروها لأن سوريا قالت ما فيهمش مواد نووية، سمحت بيهم وجم مرتين حتى في إحدى المواقع بعد ما زاروا المواقع دي مرة وجم مرة تانية وأخذوا عينات تحليل، ولكن كان ناقص هو موقع الكبر. وكانت الحكومة السورية الجديدة كان عندها إشكال طبعا لتأمين المفتشين أنهم يروحوا الموقع
1: ده ناحية الأمنية تقصد يعني.
2: يعني الناحية الأمنية مش هتقدر توديهم، مش يعني مش برغبتها، لكن الوضع الحالي الحمد لله سمح. ودلوقتي عشان كده كل القصة دلوقتي، وعشان كده بقول إن الخبر ده مسيس، أنت طالع في الوقت اللي خلاص الوكالة ومفتشينها رايحين زيارة مش عشان خاطر موقع 99، لحد دلوقتي موقع 99 ده موضوع غامض ولم يعلن عنه حتى الآن، لكن لو كان هو زي ما في ادعاء الصحفي ده وقال ان هو ده الماده النوويه اللي كانت موجوده في الكبر ونقلوها، يبقى هو اخطا تماما تماما، وما ذكرش حتى عدل انه يفهم ان الوقود النووي بتاع مفاعل الكبر مختلف تماما ولا له علاقه له باليلو كيك ده والكعكه الصفراء.
1: طيب دكتور يسري، عفوا عندما تقول انه هذا الخبر مسيس، يعني ما الذي تريده واشنطن وتل ابيب من وراء تسريب هذا الخبر؟ يعني إذا قلنا بأن الوكالة الدولية تريد أن تصل إلى هذه الأماكن، طيب واشنطن وإسرائيل؟ لأنه يعني دائما ما يتم التفكير في أهداف إسرائيل، يعني عندما نقول تفاهمات إسرائيلية أمريكية سورية، إسرائيل ماذا تود من كل هذا الملف؟
2: ضغط على الحكومة الجديدة اللي زي ما شايفين احنا في مشاكل بين سوريا وإسرائيل في الواقع، يعني إسرائيل بتضم أراضي سورية ومش ما عندهاش النية للانسحاب منها، فده موضوع حساس. لما أجي بقى أهددهم بأنه لا ده أنت عندك مشروع نووي ومشروع القديم ده ما زال لسه موجود ولازم أثار نوع من الضغط، لما يكون كل الخبر ده كله خبر صحفي واحد إسرائيلي هو اللي مطلعه، يبقى لازم أتنبه قوي أنا كحكومة سورية. نصيحتي ليهم تنبهوا جدا لهذه الأخبار، الاتهامات الكاذبة، عشان لو بيتقال إن هي أيام بشار فده مبرر، لا أنت الاتهام ده موجه لدولة سوريا، أنت يهمك إن سوريا تتعرف الحقيقة إيه. والله لو كان بشار ده كان عامل حاجة غلط وخالف وعمل ماشي إيه، قول لنا هو عمل إيه، لكن أنا بنبههم، ويمكن انا بصوره خاصه فنيا عارف كويس قوي انا بقول ايه. انبههم ما تتقبلش الاتهامات بهذه السهوله، تنبه مين اللي جاي ومين اللي بيفتش عليك ومين اللي بيقول الاخبار الكاذبه، تنبه كويس لان الموضوع ده كده مسيس. انا في نقطه واحده بس عايز اقولها
1: اللي هي غريبه قوي،
2: اللي هي تركيا فجاه كده لقينا مدخل تركيا وسط كانها ضمن البرنامج النووي السوري وذكر اسمها اكتر من مره. طب ايه دخل تركيا في الموضوع؟
1: ليش برايك؟ لماذا؟ ليش؟
2: يبقى السبب الوحيد هي مين اللي كان موجود عسكريا في المنطقه دير الزور ومنطقه الكبر. كان قوات قصد، قوات قصد دي كانت تابعه مين الاكراد؟ ايه العلاقة بين تركيا والأكراد؟ طبعا احنا كلنا عارفين ان هم مش عايزين وجود الأكراد المسلح، وبالتالي مين اللي ممكن تكون بتدعم سوريا او بتوافق سوريا على انها ترجع تسيطر على المنطقة مرة تانية؟ وده اللي حصل فعلا. ادخل بقى تركيا ليه؟ لان العلاقات مع اسرائيل الايام دي سيئة للغاية، يبقى امسك لهم نقطة. انا مش بتهم سوريا دلوقتي، طب اتهم كمان معاها تركيا.
1: هذا كلام مهم دكتور يسري. استاذ قاهر، سامع الكلام؟ يعني واضح انه يعني كما يقول دكتور يسري حسب المقاربة التي قدمها، هذا ضغط اسرائيلي وامريكي. يعني وانا هنا اسال، هو اذا كان ضغط اسرائيلي من اجل المفاوضات ايضا هذا يرافق ضغط امريكي؟ لانه اكسوس يعني في النهاية جهة امريكية وهي قريبة اصلا من البيت الابيض، أم أنها ربما ذريعة إسرائيلية جديدة لأي تدخل عسكري جديد في سوريا من قبل إسرائيل لا سمح الله؟ كيف يجب أن تقرأ دمشق الأمر؟
0: ألو؟
1: نعم، السؤال لك أستاذ قاهر.
0: تمام، بالتأكيد إسرائيل تستثمر كل فرصة لإلحاق الأذى في أي دولة حليفة أو في دولة سوريا في أي لحظة، ودائما جاهزة إسرائيل لي

0: في إلقاء التهم لأغراض سياسية. لكن عندما أقول أن سوريا منفتحة لهيئة الطاقة الدولية الذرية، لا أعني أننا سنهمل عامل تدخل أو وجود اختراقات في هيئة الطاقة الدولية الذرية، بحيث أنهم سيلبسون قميصا لم نلبسه سابقا. أي يجب أن نكون حذرين جدا، يجب أن لا نستبعد أهداف إسرائيل في إثبات أي حقيقة ضد سوريا لتربكنا ولكي تؤثر على ملف.
1: يعني هذا الانفتاح وهذا التعاون، هل يسقط هذه الذريعة الإسرائيلية، أم أنه برأيك يفتح المجال أكثر أمام إسرائيل لمزيد من التدخلات في سوريا؟
0: بالتأكيد سيسقط هذه الحجة، لأننا غير مسؤولين كدولة عن سلوك نظام سابق، هذا واضح. قانونا لا تستطيع إسرائيل أو هيئة الطاقة الدولية الذرية أن تدين السلطة الحالية، لأن السلطة الحالية استلمت إرثا نوويا وكيميائيا من المنظومة السابقة، وعليها أن تكون شفافة أمام المجتمع الدولي وبكل حذر.
1: شكرا جزيلا دكتور قاهر أبو الجدايل، الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، وشكري لدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس قسم الضمانات السابق من فيينا. شكرا جزيلا. فاصل قصير ونعود لنناقش إقرار البرلمان اللبناني قانون العفو، ونسأل من السجناء السوريين في لبنان يستفيد من بنوده؟

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا من جديد. أقر مجلس النواب اللبناني قانونا يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وتطول عددا من المحكومين والموقوفين.
1: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، لينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل

0: جعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام بين جنح وجنايات، في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
1: للنقاش معي نهاد سلمى، المحامي والناشط الحقوقي، مباشرة من طرابلس. أهلا بك. ومعي صهيب جوهر، الكاتب والباحث السياسي من بيروت. أهلا بك أيضا أستاذ صهيب. أبدأ مع أستاذ نهاد. إذا قرارات تشريعية تتعلق بعفو عام، إذا أردنا أن نؤسس لهذا الحوار، ما الذي يعنيه هذا القرار تحديدا؟ ما الفرق بين العفو العام وبين تخفيض العقوبة وبين إخلاء السبيل أيضا؟
2: كل التحية إلى جانب هذه الإذاعة الموقرة اللي دائما عم توقف إلى جانب الحق. تحية من طرابلس الشام، طرابلس التي عانت ظلم النظام البائد السوري كما عانوا أهلنا في سوريا. أما بالنسبة للعفو العام، أريد أن أتحدث ببعض من النقاط. العفو العام أقر بعد معضلة كبيرة وأساسية فرضت على مجموعة كبيرة من الموقفين، سواء كانوا يؤيدوا الثورة السورية أو غير ذلك. ولكن هذا العفو أتى بعد ضغط شعبي وحقوقي وقضائي. هذا العفو لم يأتي من فراغ، بل هناك مظلومية على عدد كبير من الموقوفين اللبنانيين والسوريين في السجون اللبنانية. إذا أردنا أن نتحدث عن هذا العفو، فأنا أريد أن أتحدث ببعض ما تختلج فيه أنفس البعض اللبنانيين أن هذا العفو هو لا شك أنه جيد. لقد أزاح غمامة من المظلومية عن البعض، وبقي البعض كالشيخ أحمد الأسير ومن يؤيده من أفكار أو من يؤيد الثورة السورية. لو تحدثنا أن ما الفرق ما بين المحكومين والمخلص سبيلهم أو الذين لم يتم محاكمتهم، أريد أن أتحدث أيضا لو تم تعجيل في المحاكمات لما كنا بحاجة إلى هذا العفو الذي تم بطريقة شبه معقدة. وخاصة
1: هو صحيح أن هناك عدد كبير من المساجين يعني لم تجرى لهم محاكمات منذ أكثر من عقد.
2: نعم،
1: من الزمان.
2: نعم،
1: أستاذ نهاد. نعم، لكن نعم، إذا أردنا يعني أن نحدد الحوار ونتحدث. نعم، عن من سيشملهم هذا العفو العام من مساجين سوريين وأنواع القضايا الموجهة لهم أيضا، السجناء السياسيين ماذا بشأنهم؟ كم عددهم إذا كان لدينا أيضا معلومات عن من الذين. نعم، سيشملهم القرار؟
2: بداية لا فرق بين المحكوم اللبناني والمحكوم السوري، فكلاهما سويا في هذه القضية. قانون العفو لم يحدد جنسية دون الأخرى، لذلك كما يستفيد اللبناني يستفيد السوري في حال تساووا بجرم المدعى عليه. أريد أن أتحدث حول عدد السوريين. كان إذا
1: يعني معلش حتى لا أتجاوز عن النقطة التي أشرت لها.
2: نعم،
1: يعني السجناء.
2: نعم،
1: سواء من سوريا أو من لبنان يشملهم القرار جميع القضايا. نعم، حتى القضايا السياسية والأمنية.
2: ما يشمل هذا القرار يشمل القضايا بشكل كبير، ولكن دون ما أريد أن يعني القتل العمد أو قصد والجرائم الواردة في قانون الإرهاب والذي صدر عام 1958، الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي، هذا يستثنى العفو العام. الجرائم العسكرية، الجرائم الخيانة والتجسس، أغلب من هم موقوفين الآن هم مدانون أو مدة عليهم بهذه الجرائم. لذلك لا أريد أن أقول أن السوريين يستفيدون أو لا يستفيدون، كل أحد يعني كل منهم يستفيد حسب الجرم المدة عليه به، سواء كان محكوم أو ما زال قيد، يعني لم يصدر أي حكم به. فلذلك

0: والذي يستفيد من هذا العفو الذي قضى أكثر من 12 سنة يحق له أن يتقدم بطلب تخلي السبيل ويتم محاكمته هو خارج السجن. هذا عم نحكي أنا سواء كان لبناني وسوري، ولكن في حال المحكومين اللي هو شمال هذا العفو بالنسبة للسوريين، بمجرد شمل هذا العفو لهود السوريين، بمجرد ظهروا من السجن يرحلوا إلى سوريا.
1: طيب
0: ومنهم
1: سنتحدث عن الإجراءات اللاحقة يعني بعد
0: نعم
1: الإفراج. أستاذ
0: نعم
1: صهيب، ما رأيك بهذا القرار بداية؟ ما تعليقك عليه؟
2: يعني مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. الواضح انه هذا القرار اتى بعد، او هذا القانون اتى بعد سلسله من
1: صحيح، هو قانون. شكرا
2: التحديات.
1: لهذه الملاحظه، اصبح قانونا. نعم تفضل.
2: نعم، لكن اعتقد اننا دخلنا في مرحله، لاننا دخلنا في مرحله سياسيه جديده، لانه الحقيقه انه طبعا هناك جهود كبيره بذلها الحقوقيون، بذلها الناشطون، بذلها اهالي الموقوفون، بذلتها لجان عديده، لكن علينا ان نعترف انه هذا القانون لم يكن ليقر لولا سقوط نظام الاسد في سوريا، لولا تغير الوقائع السياسيه والامنيه والميدانيه وكل الظروف في لبنان وفي المنطقه. هذا القانون اليوم هو نتيجة حقيقية لتغير الوقائع السياسية في لبنان وفي سوريا وفي كل المنطقة، ولذلك اليوم أعتقد أنه ما جرى اليوم من إقرار هذا القانون على الرغم من محاولات بعض الأطراف الداخلية للمشاغبة عليه، لمحاولة وضع الجيش اللبناني في مقابل الأهالي ومقابل مكون كبير في لبنان اللي هو المكون السني، لكن استطاعت الدولة اللبنانية، استطاعت الكتل الرئيسية، واستطاع صمود رئيس الحكومة نواف سلام والفريق الحكومي الحالي من تمرير هذا القانون ودعمه للوصول إلى هذه النهاية التي أعتقدها أن بنهاية المطاف ليس بالإمكان أفضل مما كان.
1: طيب أستاذ صهيب، عفوا، عندما تقول أنه هذا يعني يتلائم مع المرحلة السياسية الجديدة، أو عندما تقول أنه هذا مرتبط بسقوط النظام، يعني وضح لنا أكثر كيف يرتبط بسقوط النظام، ما علاقة هذا القرار التشريعي الذي أقره مجلس النواب اللبناني بالتغيير في سوريا؟
2: نعم، الحقيقة أنه الوضع في المنطقة تغير، يعني بطبيعة الحال لبنان طيلة العقدين الماضيين منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري وما قبله حتى إلى لحظة سقوط نظام بشار الأسد، كان لبنان تحكمه طغمة سياسية واضحة أنها لديها أولا ارتباطاتها، لديها أيضا أجندتها الداخلية، كانت تسعى لشيطنة الثورة السورية، لشيطنة مكون أساسي في لبنان. هذا يعني هذه الطغمة التي حكمت لبنان انهارت أولا للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي والاختراقات العديدة، وثانيا نتيجة الوقائع السياسية في لبنان التي تغيرت منذ وصول الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام، وأيضا صمود الكتل النيابية أمام محاولات بعض الممارسات التي يمارسها بعض الكتل الأخرى وتحديدا حزب الله والتيار الوطني الحر. لذلك اليوم لا يمكن فصل إقرار قانون العفو العام اليوم عن تغير الوقائع السياسية وتحديدا سقوط الأسد، اللي أنا أعتقد اليوم أنه وجود نظام الأسد سابقا كان جزءا أساسيا من حالة التشظي، من حالة الضغط السياسي على كل رافضي الاحتلال السوري وكل رافضي هذا النظام المجرم الذي كان عمليا يعيش فساد في سوريا وفي لبنان.
1: هؤلاء من كانوا يرفضون يعني حكم بشار الأسد وأيضا يعني تدخل حزب الله في لبنان، سيشملهم القرار أستاذ صهيب؟ سجناء السياسيين تحديدا، عندما نتحدث عن الأسير، عندما نتحدث أيضا عن سجناء لبنانيين آخرين وسجناء سوريين أيضا،
2: سيشمل كل من ينطبق عليهم القانون. أما بالنسبة لأنك سألتي عن الشيخ الأسير، القانون لا يشمله الآن، لكن وفقا للحقوقيين المتابعين للقضية جزء من هؤلاء وتحديدا الشيخ الأسير سيشملهم القرار بعد سنة وسبعة أو ثمانية أشهر من الآن. وأعتبر أنه من أراد الزج بأحمد الأسير في السجن في لبنان كان يريد له أن يبقى إلى إلى إلى وفاته في السجن، لكن عمليا اليوم هذا القانون سيتيح المجال بعد أكثر من سنة وسنة ونصف لخروج جزء أساسي من الموقوفين. لكن من يشملهم القانون الذي أقره مجلس النواب اليوم هو يشمل عدد كبير من الموقوفين. هلأ للأسف ده مش جزء اساسي من الموقفين المرتبطين بجرائم اخرى، بموضوع العملاء اللي عملاء لحد الموجودين في الكيان الاسرائيلي. لكن بطبيعه الحال نحن امام اعتقد اليوم شيء كان لو حكينا عنه من سنتين او 3 سنوات كان شبه مستحيل، نتيجه الواقع السياسي، نتيجه فشل المنظومة السياسية. وأنا يعني أحيلك إلى مرحلة 2016-2017 عندما جرت التسوية السياسية بين الانتخاب ميشيل عون ومع الرئيس سعد الحريري. وعد حينها ميشيل عون وحزب الله أن يكون جزء من مسار هذه التسوية إقرار قانون العفو العام. وعندما تشكلت حكومة الرئيس سعد الحريري عرقل حزب الله والتيار الوطني الحر والرئيس ميشيل عون في تلك المرحلة مشروع قانون العفو العام، لأنه هن بنهاية المطاف لديهم مشروع لتطويع جزء أساسي من المكونات اللبنانية، لأنه كانوا بيعتقدوا أنفسهم أنه انتصروا في المنطقة. اليوم أمام التغير الحاصل في المنطقة للأسف نتيجة العدوان الإسرائيلي، وثانيا نتيجة سقوط نظام الأسدين في سوريا وفي لبنان، تغيرت الوقائع ووصلنا إلى
1: لكن
2: هذا.
1: هذه مسألة من جنسوا إسرائيليا، يعني هذه قضية من كانوا تابعين لجيش لحد، هذه أيضا يعني ستمرر أستاذ صهيب؟ هذا على الهامش
2: للأسف، يعني تمررت نتيجة أنه في المكون الإسرائيلي، المكون عفوا المسيحي في لبنان، نتيجة كمان حسابات داخلية قايد موضوع الإسلاميين والموقفين المؤيدين للثورة السورية مقابل التصويت على موضوع،
1: يعني أيضا هذه الأطراف استفادت من قانون العفو العام الذي سيخرج بسببه بعض السجناء السياسيين. أستاذ نهاد، إذا أردنا أن نتحدث عن حصيلة، عن أرقام، هل لديك أرقام بخصوص السوريين الذين سيستفيدون من هذا القرار؟ عن القضايا أيضا الموجهة لهم، يعني أنا سألتك سابقا قلت أنه يستثنى المحكومين بقضايا إرهاب، المحكومين بماذا أيضا، يعني غالب السجناء السوريين محكومين بهذه القضايا صحيح؟ إذا من سيستفيد منهم؟ إذا كنت أنا فهمت منك بشكل صحيح أستاذ نهاد.
0: إجمالي للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية هم حوالي 2000 سوري، ولكن بمختلف الجرائم، وليس فقط من ساند الثورة السورية. ما تبقى أن احنا يعني كان حوالي 400 شخص من الموقوفين السوريين وهم محكومون، ومنهم من ليس محكوم. 400 شخص تم نقل على مرحلتين إلى سوريا وفق الاتفاقية التي وقعت ما بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبقي حوالي 170. هؤلاء 170 في منهم من سيستفيد حاليا من قانون العفو، ومنهم سيستفيد لاحقا بتخفيض العقوبات كما حال الشيخ أحمد الأسير. لذلك لا أريد أن أجزم أن السوريين لن يستفيدوا، كلا سيستفيدوا، ولكن وفق مراحل ستمر عليهم، يعني من ناحية القضائية والناحية القانونية، ومنهم سيخلق. ولكن أريد أن أنوه، من قضى 14 سنة في السجن دون أن يصدر حكم فعلى القاضي أن يخلى سبيله، يعني قضى 14 سنة من دون أن يحكم بأي شيء، كما الحال مع البعض من الذين ساندوا الثورة السورية في محكمة التمييز، عدد كبير لم يخلى سبيلهم ولم يصدر حكم بهم. لذلك هؤلاء حان الوقت لإخلاء سبيلهم وفق القانون الحالي الجديد وهو قانون العفو. لذلك هذا الأمر يبدو سيأخذ وقت، ولكن وفق المراحل المتعلقة ما بين الدولة اللبنانية والدولة السورية يعني أعتقد وأجزم أن لن يبقى سوريا موقوف في داخل السجون اللبنانية.
1: إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ نهاد، قبل قليل كنت تتحدث عن إجراءات الإفراج، يعني ما بعد الإعلان عن الأسماء التي سيفرج عنها، ما هي الخطوات خصوصا بما يتعلق بالسوريين؟
0: يعني خلينا نرجع شوي على الاتفاقية ما بين الاتفاقية اللبنانية السورية، وهي اتفاقية قضائية، يعني المحكوم الذي يخرج من السجن اللبناني يعني بكفي محكوميته في سوريا، مش بيخلص سبيله نهائيا. لذلك هؤلاء يعني في مجموعة كبيرة بمجرد استفادوا من هذا القانون يخرجوا من السجن ويسلموا إلى الدولة السورية فورا مباشرة،
1: يعني
0: حتى لو
1: هذا على أي نوع من القضايا أستاذ نهاد؟ يعني تقول يكمل محكوميتهم في سوريا؟
0: يعني ممكن هناك من ما زال موقوف منذ 14 سنة وهو داعم للثورة السورية بجرائم مختلفة. يعني ليس كل مدعي عليه بالارهاب سيحكم بالارهاب، يعني خلينا نكون واقعيين هون، نحن مش كل حدا ادعي عليه بالارهاب ربما يحكم عليه بالارهاب. في كثير عندنا قضايا مرقت انه الناس ادعي عليها بالارهاب ولكن بطبيعه الحال وبعد متابعه حساسه من القانونيين وحسب الملف لم يتبين ان هؤلاء متورطون بعمليه الارهاب فاخلي سبيلهم، هؤلاء اتحدث عنهم. اما المتورط بالدماء، عم نحكي بالدماء يعني بالاثباتات اذا بدك، فهذا الامر يعني عم نحكي نحن اثباتات وليس حكم سياسي، لانه ثلاث ارباع يعني اذا بدنا نحكي اغلبيه الموقوفين هم حكموا على وفق الاهواء السياسيه التي كانت سائده.
1: اذا استاذ نهاد دعني الخص ما تفضلت به، الجرائم الجنائيه من تبقى لديهم سنين يجب أن يقضوها في لبنان من السوريين سيكملون ذلك في سوريا، صحيح؟
0: نعم،
1: هذا صحيح.
0: صحيح. صحيح.
1: من قضى
0: صحيح.
1: 14 عاما من دون حكم سيخرج،
0: يخلص سبيله.
1: القضايا السياسية الكبيرة سيحصل عليها تطور في الشهور القادمة، صحيح؟
0: صحيح، يعني استنادا للقانون العفو الحالي واللي هو يستفيد منه بتخفيض العقوبات.
1: جيد. طيب أستاذ سهيب، ما الذي تقوله هذه القرارات بما يخص العلاقة السورية اللبنانية والتفاهمات السورية اللبنانية بخصوص قضية الموقوفين؟ لأنه هذه قضية أخذت وقتا كبيرا في الحديث بين الطرفين وحتى في عمل اللجنة التي أقرت بين البلدين.
2: نعم، أنا أعتقد اليوم أنه الحقيقة أنه سوريا بالمعنى السياسي لم تتدخل بملف الموقوفين اللبنانيين، لكن ضغط القيادة السورية لملف الموقوفين والمحكومين السوريين عمليا ساعد مؤيدي هذا القانون للضغط اكثر للاستفاده، لانه اذا عمليا بطبيعه الحال الدوله اللبنانيه عمليا تنازلت قانونيا او قضائيا لسوريا وسلمت الموقوفين او المحكومين، فمن باب اولى على المستوى الداخلي ان يشمل اي قانون او اي ضغط سياسي داخلي موضوع الموقوفين اللبنانيين. لذلك اليوم اعتقد انه لا يمكن فصل الضغط التي مارسته سوريا لموضوع الموقوفين والمحكومين السوريين عن موضوع الموقوفين اللبنانيين، لأنه عمليا في هناك تلاقي في منتصف الطريق بين المسارين أو بين القضيتين، لأنه عمليا اليوم إذا كان في سوريا متهم بتأييد الثورة السورية أو بقتال نظام الأسد في سوريا خلال مرحلة الثورة السورية، وهناك لبناني عنده كمان نفس التهمة، إذا انتفت عن السوري فبطبيعة الحال على المستوى السياسي عم نحكي وليس على المستوى القضائي، بطبيعة الحال يجب أن تنتفي هذه التهمة عن اللبناني. اثنين، لا يمكن فصل أيضا موضوع أنه الأطراف الدولية التي كانت تصنف على سبيل المثال هيئة تحرير الشام أنها تنظيم إرهابي رفعت عنها هذا التصنيف، لم يعد بمقدور لبنان أن يعتبر مؤيدي هيئة تحرير الشام أو الثورة السورية أو الجيش السوري الحر أو أي فصيل من فصائل الثورة السورية على أنه تنظيم إرهابي نتيجة الوقائع السياسية الجديدة التي أفضت إلى سقوط النظام والإتيان بقيادة سورية جديدة. لذلك اليوم لا يمكن فصل المسار السياسي عن المسار القضائي، لأنه عمليا هما متلازمين بكل الأحوال. اثنين وأخيرا، أنا أعتقد اليوم أنه الموقف السوري المتقدم بموضوع الموقوفين السوريين والمحكومين عطى دفع إيجابي ومعنويات كثير عالية لمؤيدي قضايا الموقوفين، قضايا موقفي الرأي، قضايا موقفي السياسيين بملف دعم الثورة السورية، واللي خلينا نتفق بكل الأحوال أنه جزء كثير كبير بيعرف الأستاذ مهاد هو أدرى مني بموضوع القضاء، لكن على القليل أنا بتطلع عليك كناشط بهذا المجال شوي، انه جرى تركيب ملفات كثير كبيره لاي حدا كان ممكن يكون مؤيد للثوره السوريه او حاطط على تليفونه صوره لرئيس الشرع بتلك المرحله او لاي فيديو بموضوع الثوره السوريه، كانت الاجهزه الامنيه اللبنانيه بتركب له ملف وتحيله الى المحكمه العسكريه التي كان يترأسها اكثر القضاه اجراما في لبنان اللي
1: هو حد التاريخ حد التاريخ حتى 1 آذار 2026، صحيح؟ كل الموقوفين قبل هذا التاريخ
2: 100%.
1: طيب
2: ما يعني عمليا انه دخلنا عمليا نحن امام تغير على مستوى البنيه السياسيه اللبنانيه، تغيرت. هذا القانون لو طرح من 3 سنوات كان لن يبصر النور نتيجه الوقائع
1: لكن
2: السياسيه.
1: اسمح لي يعني استاذ صهيب، يعني واحنا نتحدث عن جدوى هذا القانون، لكن يعني الان خطر لي سؤال، يعني هو تم العفو العام عن عناصر من جيش لبنان الجنوبي الذين

0: منحوا الجنسية الإسرائيلية وغادروا إلى إسرائيل بعد عام 2000 دون اشتراط أن يتخلوا عن الجنسية الإسرائيلية، مقابل مثلا عدم العفو حتى الآن عن الشيخ الأسير وعن معظم المسجونين من يعني الجهات الإسلامية في السجون اللبنانية، صح؟
1: هناك دولة عميقة أستاذي ألا، أستاذي ألا، في هذا البلد إلى هذه اللحظة يحكمه دولة عميقة ذات مسارين، مسار مرتبط بحزب الله وحلفائه في لبنان، لكن ما فينا ننسى أن هناك مسار مرتبط باليمين اللبناني المتطرف اللي هو لا يختلف كثيرا عن حزب الله، واللي كمان شايف مثل ما حزب الله كان وجمهوره بيشوف إيران مخلص. في طرف بلبنان اليوم يعتبر انه كل هذا الجو الاسرائيلي الغربي هو جزء من هذه الدائره التي هن عمليا جزء اساسي منها، لذلك اليوم اصرار اطراف نيابيه على ان يشمل قانون العفو موضوع جيش لبنان الجنوبي اللي هو كمان برايي اوغل بدماء اللبنانيين اكثر من اي حدا ثاني، يعني مثل بيسوى انه يتحاسبوا مثل ما اليوم النظره المسيحيه لنظام بشار الأسد اللي كمان ارتكب مجازر. بنفس الوقت أنه لأنه أيضا هناك طبيعة البلد، طبيعة تكوينه، طبيعة الدولة العميقة فيه أيضا لها حسابات، العلاقة بالطائفة والعلاقة بالانتماء والعلاقة بالعلاقات الخارجية خليني أقول الترابطات الخارجية. لذلك اليوم أكيد في كتل نيابية حاولت أن يشمل قانون العفو موضوع الجيش لحد، مثل ما حزب الله بطبيعة الحال استفاد أنه هذا القانون سيشمل تجار المخدرات واللي مرتبطين كانوا بجرائم إرهاب من هذا الجو السياسي، مثل ما أيضا نحن كنا عم نطالب تيلة المرحل، ورغم أنه لا يوجد ما في سواسية بهذا الموضوع، يعني ما في مقارنة، لأنه جزء كتير كبير من ملفات الموقوفين الإسلاميين أو المؤيدين للثورة السورية.
0: لكن ألم يكن الأحرى يعني العفو عن أو إطلاق سراح الأسير وغالب الموقوفين الإسلاميين؟ يعني هو هنا السؤال، يعني حتى وإن كانت بعض الكتل وبعض المكونات ستستفيد من هذا القرار كما أشرنا إلى يعني عناصر الجيش لبنان الجنوبي، لماذا أجلت أيضا يعني مثلا قضايا أخرى إذن؟
1: لأن هناك ضغائن وهناك خلفيات مسبقة وهناك استخدام للخطاب المذهبي وهناك استجلاب لخطاب الجيش اللبناني، وكأنه هناك طرف إلى هذه اللحظة رغم كل التغيرات ورغم كل التحولات في المنطقة يريد أن يضع المكون السني في لبنان على أنه يخاصم المؤسسة العسكرية، وهذا نوع من الافتراء والافتئات على المكون هذا بالبلدين.
0: أستاذ نهاد، أيضا يعني قانون إلغاء عقوبة الإعدام،
2: نعم،
0: هذا كيف سيؤثر على مسار أيضا العدالة في سوريا؟ لأنه سوريا تطالب ببعض التابعين للنظام المخلوع، الضباط المتواجدين ما زالوا متواجدين في لبنان. اليوم تم إلغاء قانون الإعدام، في الأمس سوريا أيضا حكمت على عاطف نجيب بالإعدام، هل هذا سيؤثر على أي قرار لبناني بتسليم هؤلاء الضباط؟
2: عمليا بس في يعني بالنسبه اول شيء انا بدي بارك للشعب السوري بالحكم المحق والعادل لعاطف نجيب ولبشار الاسد ولماهر الاسد، هي اول نقطه. النقطه الثانيه موضوع الغاء قانون الاعدام في لبنان، انا بالنسبه لي من وجهه نظر يعني قانونيه يعني امر خاطئ، لانه انا برايي ستكسر الجرائم
0: بهذا
2: الشكل. خاطئ. نعم، يعني أنا ما فيني روح شو بتقول منظمة العفو الدولية بعد 40 سنة أو بعد 30 سنة بعد 20 سنة تخبرني إنه أنتم لازم تحكوا بموضوع الإعدام كما صرحت بموضوع الحكم على بشار الأسد وعاطف نجيب وماهر الأسد. اليوم حكم الإعدام إلغائه يعني الحقيقة أنا بالنسبة لي كناشط حقوقي وكمحامي أنا بلاقي هذا أمر غير محمود بالنسبة للمجتمع اللي عندنا، لأنه تكسر الجرائم وصار كل حدا ممكن يروح يقتل حدا بيصير بيروح بيقعد 20-22 سنة منتهي الخبرية، فالتأثير. أما بالنسبة للي عم تحكي حضرتك أنه في حال حكم المحاكم السورية هي المحاكم المختصة لمعاقبة فلول النظام السوري وليس المحاكم اللبنانية، خلينا نفصل بهذا الأمر، وعلى الدولة اللبنانية يعني تسليم أي مطلوب للدولة السورية. ما في الدولة اللبنانية تشتغل على هواء يعني تحط يعني ما تسلم المطلوب للدولة السورية. وهناك يعني هذا الموضوع أنا كمان لازم أحكي من البداية، في عدد كبير من الضباط الفلول النظام السوري في لبنان.

0: فهم متوارون بعد أن أحسوا بالتغيير الواقعي، بعد أن شاهدوا أن لا غطاء لهم بعد اليوم وأن الكل تخلى عنهم، فهناك مضطرون لتسليم أنفسهم إلى الدولة السورية لحتى تحكم عليهم وفق الأصول
1: طيب
0: القانونية اللي مثل ما هي صارت بموضوع عاطف نجيب. ولكن أنا أريد أبحث أو يعني أتحدث بنقطة يعني أسرتها حضرتك، وهي موضوع المعفى عنهم من جيش لحد. أنا صرت
1: تفضل.
0: أخاف بمكان معين أنه ولا ممكن، يعني نحن في عداء بيني وبين إسرائيل وهي عدوي، كيف أنا بدي أروح أعفي عن مجموعة كبيرة سفكت دماء، سفكت دماء
1: لا لا،
0: بأهلنا
1: عم تفاوضهم لبنان، عفوا استاذ نهاد، لبنان اليوم يفاوض اسرائيل.
0: نعم صحيح. وأنا أخاف أن نصبح بمكان معين على تعديل الدستور أو تعديل القانون عفوا لعدم تجريم التعامل مع الإسرائيل. يعني هيدا وقت بيكون معه جنسيه اسرائيليه عم بيدخل على لبنان، هيدا عميل بكل الاحوال، هيدا لازم ما لازم يفوت على الاراضي اللبنانيه. وهناك تخوف، يعني انا كنت اليوم عم ببحث مع بعض المحامين انه شخص معه جنسيه اسرائيليه كيف بده يدخل على لبنان وفق هيدا القانون، بالرغم انه هو معه جنسيه لبنانيه ولم يتخلى عن الجنسيه الاسرائيليه، وهذا امر خطير. وهذا انا برايي في 10 سنين لقدام او ال20 سنه رح نلاقي كثير كوارث، ورح نرجع نعيش جيوش لحد كبيره واكثر واكثر من السابق. هذه موبقه ارتكبت اليوم في مجلس النيابي، ولكن للاسف نحن هذا القانون العفوي لو ما كل حدا عنده مصلحه بمكان معين لم يمر. خلينا نكون واقعيين، المسيحي له مصلحه، السني له مصلحه، الدرزي له مصلحه، والشيعي له مصلحه. لذلك هذا القانون المركب المعقد لو لم يتم يعني تحديد معايير المصلحه فيه ما كان اقر، وكان يعني
1: هنا يمكن هذا عنوان، يعني حتى هو ورقه بحثيه، كيف اثرت حتى يعني فكره الطوائف في لبنان على قانون العفو العام. طيب أستاذ
0: يعني
1: صهيب،
0: نعم
1: أستاذ صهيب، يعني بخصوص تسليم لبنان أو إمكانية تسليم لبنان للضباط التابعين للنظام إلى سوريا، هل هذا سيحدث برأيك؟
2: أنا برأيي لم يعد أمام لبنان، لأنه نحن كنا بالمرحلة يعني من سنة تحديدا وبعد سقوط النظام، دلت فترة بعض أركان السلطة السياسية في لبنان معتقد انه ما بدها كثير تروح باتجاه توطيد العلاقه مع سوريا، انه لانه ممكن هذا النظام ما يستمر. في مسؤولين في لبنان تحدثوا عن هذا الامر بشكل واضح امام اجانب، امام حتى اطراف داخليه. لكن طالما انه يعني ظنهم خاب ان شاء الله، وهذا النظام وهذه الدوله السوريه باقيه، يعني ما عاد امام الدوله اللبنانيه سوى الاستسلام للواقع الحالي، انه ما بيقدر يكون لبنان حفاظا على السلم الاهلي اللبناني، لانه جزء من هؤلاء الضباط ارتكبوا مجازر بحق اللبنانيين كمان، مش بس بحق السوريين، الا تسليمه. ما حدث منذ ايام مع هذا اللواء السوري اللي كان بجيش الاسد، انا برايي مؤشر اساسي انه بدات السلطه السياسيه تتعاطى مع هذا الملف بجديه، وخاصه انه الرئيس نواف سلام خلال زيارته الاخيره الى دمشق ولقائه بالرئيس احمد الشرعي وعد الدولة السورية أن يقوم لبنان عملية بناء على مذكرات توقيف سورية بتسليم من يتسنى القبض عليه. لكن في شيء أكبر من هيك، اليوم قرأنا بموقع تلفزيون سوريا ما يتحدث عن أنه هناك عمليا لا يزال فلول النظام، إن كانوا ضباط أو رجال أعمال، عم يتحركوا بشكل في أريحية، في حماية سياسية، في حماية أمنية. ما يعني أنه مطلوب من الدولة اللبنانية أن تعترف أن الظروف تغيرت وأن تبدأ عملياً بعملية تسليم هؤلاء، لأنه وجودهم بهذه الأريحية يهدد السلم الأهلي، كما تحدث منذ أيام الزعيم وليد جملان. وجود علي مملوك في بيروت يهدد السلم الأهلي، لأنه علي مملوك مش بس مرتكب مجازر في سوريا، علي مملوك مسؤول عن أهم مجزرة في طرابلس بالعام 2013 اللي هي تفجير مسجدي التقوى والسلام. وعلي مملوك أرسل متفجرات مع ميشيل سماحة ليفجر كنائس واحتفالات ومناسبات دينية في لبنان. نحن أمام عمليا سوى التسليم للواقع الحالي والتعاون مع دمشق لتسليم هؤلاء.
1: أستاذ صهيب، يعني إذا أقررنا بأنه قانون العفو العام هو دليل جديد على تأثر لبنان العميق بالتغيرات التي جرت في الموازين الإقليمية، هل يمكن أن نعتقد بأنه قرار العفو العام، هذه القرارات التشريعية في هذا الإطار، هي أحد أيضا تجليات صعود النفوذ التركي إن صح التعبير في لبنان على حساب انحسار النفوذ الإيراني، أم أنه من المبالغة أن نقول ذلك؟
2: لا، ربما من المبالغة، لكن خلينا نحكي بشكل صريح. اليوم الدور الجدي الوحيد في المنطقة من العراق إلى سوريا إلى الصومال إلى الخليج، اتفاق مكة، التحولات العميقة في أفريقيا، دور تركيا في مسار التفاوض. نحن إذا بدنا نحكي على دور منافي لكل الخطط الإسرائيلية أو معارض للخطط الإسرائيلية أو عمليا قد يكون بديلا عن كل النفوذ الإيراني، هو الدور التركي في المنطقة، هو المشروع الحقيقي الجدي نتيجة غياب مشروع عربي جديد، نتيجة عدم وجود مشروع عربي بالمعنى السياسي بالمعنى الإقليمي. وأنا أرى اليوم أنه هناك أطراف إقليمية تتمترس خلف تركيا، لذلك اليوم في طبيعة الحال في نهاية المطاف ليس لبنان سيتأثر بأي مناخ متعلق بحضور لدور تركي. عم بحكي على المستوى الإيجابي، الرئيس عون زار تركيا منذ أيام، منذ أسبوعين، رئيس سلام، وهذا المسار افتتحه نائب رئيس الحكومة طارق متري بعد غياب الدولة اللبنانية عن الانفتاح على تركيا، لأن تركيا أنا برأيي تؤثر تأثيراً عميقاً في البيئة اللبنانية نتيجة أنها تعرف المنطقة منذ 500 سنة. هلأ بدي أرجع للتاريخ، لكن هذه الحقيقة، ونتيجة أن تركيا لديها مشروع جدي ينافس المشروع الإسرائيلي، وواضح أنه إسرائيل ترى في المشروع التركي على أنه مشروع منافس بدليل ما تفعله في سوريا ولبنان وما يتحدث به اليوم كل العناوين الانتخابية في إسرائيل اليوم تحت عنوان أنه الخطر القادم بعد إيران هي تركيا. ولذلك أعتقد اليوم بالمستقبل أي تغيير في البنية السياسية سيكون مرتبطاً أيضاً بأي دور تركي إيجابي في لبنان.
1: جيد، أستاذ صهيب جوغر الكاتب والباحث السياسي من بيروت، شكراً جزيلاً لك. أشكر كذلك نهاد سلمى المحامي والناشط الحقوقي، كان معنا من طرابلس. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل في الاجتماع الأخير أو في المحور الأخير، نناقش اجتماعاً عسكرياً سورياً عراقياً أردنياً حدث في عمان لبحث التنسيق لتعزيز أمن الحدود.
3: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا من جديد. استضافت العاصمة الأردنية عمان اجتماعا عسكريا رفيع المستوى بمشاركة رؤساء هيئات أركان الأردن وسوريا والعراق، وبمشاركة وزير شؤون البشمركة في إقليم كردستان العراق، وبحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. وقالت القوات المسلحة الأردنية إن الاجتماع الذي شارك فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري علي النعسان يأتي تأكيداً على استمرارية العلاقات بين الأطراف المشاركة. وبحث الأطراف بحسب البيان أمن المنطقة والحدود إلى جانب سبل تعزيز التنسيق في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل وأهمية تبادل المعلومات والخبرات.

0: للنقاش معي دكتور عمر الرداد، الخبير الأمني والاستراتيجي مباشرة من عمان. أهلا بك دكتور عمر. بداية، إذا اجتماع جديد آخر تستضيفه العاصمة الأردنية عمان، اجتماع عسكري هذه المرة رفيع المستوى، ما أهمية هذا الاجتماع بهذا التوقيت؟
1: مساء الخير لك آلاء وللإخوة المشاهدين لقناتكم. نعم، أعتقد هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اجتماعات سابقة، وربما تعقبها أيضا اجتماعات أخرى في ظل سياقات ما يجري بالمنطقة، ولأكن صريحا وأكثر تحديدا هو على خلفية ما يجري بخصوص بين إيران من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، واستثمار الساحة العراقية الحقيقة من قبل ميليشيات لا أقول عراقية لكنها بقيادة إيرانية وتتبع لمكتب المرشد الأعلى، وهذا معروف، وأطلقت العديد من الصواريخ والمسيرات وشكلت تهديدا للأمن الوطني الأردني والأمن الوطني السوري أيضا. هذا الاجتماع كما قلت هو ضمن سلسلة اجتماعات سابقة سبق وعقدت بين الدول الثلاث. ربما الإضافة النوعية اليوم لهذا الاجتماع أن يحضر وزير البشمركة العراقي، لكن الهدف الرئيس بعيدا عن الخطابات الدبلوماسية والبروتوكولية التي تشير إلى بحث أمن الحدود صحيح وأمن المنطقة صحيح والتنسيق بين الأطراف المعنية بهذا الاجتماع كل هذا صحيح، لكن أعتقد أن هناك تهديدا مباشرا من قبل فصائل ولائية لإيران موجودة بالعراق أصبحت تهدد المنطقة، وضربت الجهات الثلاث الحقيقة المشاركة بالاجتماع الأردن ومناطق كردستان العراق بالإضافة إلى مناطق الشقيقة سوريا. هذا يدل على الحقيقة يدل على حجم التحولات التي يشهدها الإقليم، حصار
0: وحجم المفاجآت الممكنة أيضا دكتور عمر، خصوصا وأنك ربطت الأمر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. هل ثمة تخوف لمزيد من التصعيد من إيران أو من الميليشيات التي أشرت لها التابعة لها في العراق تجاه هذه الدول المشاركة، سوريا، العراق، الأردن، وكذلك إقليم كردستان في العراق؟
1: نعم، هذا متوقع، واضح جدا أنه الحرس الثوري الإيراني الذي سيطر على المستوى السياسي والأمني بإيران، والذي واضح جدا اليوم أنه حتى يكسر داخل إيران قرارات وتواقيع السلطة السياسية، سلطة الدولة، هو يتصرف كميليشيا. هذه الميليشيا تتبع لها ميليشيات إقليمية بالمنطقة، وهي معروفة حتى قبل سقوط نظام بشار الأسد حينما كانت في سوريا زينبيون وفاطميون وغيرهم. احتمالات استخدامها وارد جدا وبصورة أكثر عمقا وأكثر اتساعا، وهو يدل على شيء الحقيقة يدل على مخاوف عميقة لدى الحرس الثوري الإيراني من فقدان هذه الأذرع، لا بل أنه يريد أن يخلط الأوراق بالمنطقة. لا ننسى الحوثي باليمن وتهديد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، هو بالسياق نفسه يأتي، بمعنى أن الحرس الثوري تعرض إلى ضربات شديدة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، واضح جدا اليوم أنه يستخدم ويحاول الاستثمار بهذه الورقة لأبعد الحدود. وربما كان في زيارة قائد الحرس الثوري الإيراني إلى بغداد اليوم ولقائه مع الفصائل أو مع الحكومة العراقية وطلبه أن لا يتم تسليم السلاح، يعني هذه كلها تدل على حجم الأزمة وحجم المخاوف
0: طيب
1: التي يعيشها الرئيس الثوري على الأقل بهذه المرحلة، وعدم يقينه من إمكانية بقائه أو إمكانية سيطرته حتى داخل إيران، ليس على الفصائل والميليشيات
0: في ظل
1: الثانية.
0: هذه المعطيات دكتور عمر، الدور الذي يمكن أن يلعبه الأردن في أمن الإقليم، خصوصا وأن عمان تستضيف هذا الاجتماع الثلاثي؟
1: نعم، الحقيقة الأردن لديه خبرة بالتعامل مع الميليشيات كما هو الحال لدى الجيش العربي السوري الحالي بالأردن. خبرنا أيام بشار الأسد ذلك محاولات التهريب الأسلحة والمخدرات من قبل الكثير من الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله، خاصة في مناطق الجنوب السوري التي كانت تهدد الأمن الوطني. ربما اليوم بوجود قيادة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتكافح الإرهاب أصبح الأمر لا أقول أنه انتهى بالكامل وهذا أمر طبيعي، لكنه أصبح سهلا بالنسبة للأردن أن تتعاون مع القيادة السورية الشقيقة، والأجهزة الأردنية والجيش الأردني يتعامل مع نظرائه في سوريا. هذا مهم جدا. من جهة ثانية، الأردن أعتقد مركز تنسيق أمني وعسكري للدول الإقليمية المحيطة، وأقصد سوريا ولبنان بالإضافة إلى العراق والأردن، إذ يشكل هذه الدول الحقيقة اليوم كلما ازداد التنسيق فيما بينها كلما ضعف تأثير وقدرة هذه الميليشيات التابعة للحرس الثوري على أن تحقق أهدافها. وهذا ما يجري اليوم حقيقة إذا ما رجعنا إلى التحذير الأردني الذي وجه الأسبوع الماضي إلى الحكومة العراقية باعتبارها الحكومة الشرعية التي
0: صحيح.
1: يمكن مخاطبتها بضرورة ضبط هذه الفصائل والميليشيات،
0: تحديدا بعد
1: وأنه
0: أن
1: في الاستمرار
0: يعني أن أيضا استهدفت السعودية بعض هذه الأهداف التابعة للميليشيات. لكن دكتور عمر، يعني نتحدث أنه هذا الاجتماع من أجل حفظ أمن المنطقة نتيجة تهديدات إيران للمنطقة بسبب تداعيات الحرب على إيران، لكن ألا تعتقد أنه مشاركة قائد سنتكوم، قائد القيادة المركزية براد كوبر في هذا الاجتماع أيضا يحفز على تهديد هذا الأمن من قبل إيران؟
1: هي هناك مغالطة الحقيقة فيما يتعلق بمشاركة كوبر قائد سنتكوم بهذا الاجتماع. هو لم يشارك، هذا مع هذه معلومات مؤكدة أنه لم يشارك بالاجتماع، لكن على هامش هذا الاجتماع وهامش هذا الوجود عقد معه رئيس الأركان الجيش الأردني لقاء منفصلا الحقيقة، ولم يكن مع الأطراف المشاركة.
0: هذه معلومة أكيدة دكتور عمر، يعني لم يشارك براد كوبر في الاجتماع؟
1: نعم، هكذا البيانات الأردنية.
0: لأنه
1: لم
0: تعرف
1: يشارك،
0: يعني يبدو وكأنه الأمر يعني حسب الخبر كأنه يعني كل هذا التنسيق يجري بقيادة أمريكية، وهذا ما تنفيه دائما هذه الدول أنه لا يوجد لدينا قوة أمريكية، والذريعة الإيرانية ليست صحيحة وهي حجة تتذرع بها إيران.
1: نعم، يعني معروف سواء في سوريا أو بالأردن أو حتى بالعراق هناك قواعد عسكرية وطنية للدولة السورية وللدولة العراقية، يتواجد بها جنود ومستشارين أمريكان. يعني هذا واضح ومعروف لدى العراقيين والإيرانيون يعلمون ذلك، بعيدا عن هذا التضخيم الإعلامي الذي يجري أنه يعني مع العديد وتوالي الضربات سواء لقاعدة موفق السلطي، يعني لا يمكن، هناك أجهزة استخباراتية وعسكرية ورادارات لا يمكن أن تضرب القاعدة عشرات المرات وفق الإعلانات، وأن يتم تحييد وتفجير الطائرات بها، يعني حتى لو كانوا مبتدئين بالعسكرية ومبتدئين بالمفاهيم الاستخباراتية والأمنية، لا يمكن أن يكون هذا حقيقي. العلاقة مع الأمريكان الحقيقة هي تطرح قبل الإيرانيين على قاعدة العمالة وعلى قاعدة بيع مقدرات الوطن، وهذا غير حقيقي، هذا جزء
0: شكرا
1: يعني
0: جزيلا دكتور عمر على هذا التوضيح. اسمح لي الآن أن أرحب الآن بالأكاديمي والمحلل السياسي دكتور عصمت العبسي مباشرة من دمشق. دكتور عمر قدم مقاربة لا علاقة لها بأمن الحدود أو ارتكز بها بشكل أكبر على مسألة تداعيات الحرب على إيران. أنت ما رأيك بخصوص هذا الاجتماع الذي شاركت به سوريا ممثلة برئيس هيئة الأركان العامة للجيش السوري؟ ما هدفه؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، وحيا الله ضيوف الكرام، وحيا الله مشاهدين الأعزاء. يعني بداية ما ذكر الأستاذ أو الدكتور عمر هو جزء من أهداف هذا الاجتماع. في النهاية هذه الدول الإقليمية لها مصالح إقليمية ولها حدود مشتركة، ومسألة تعزيز هذه الحدود وتحويلها من نقاط ضعف سابقا كانت إلى نقاط دفاع مشترك وحماية مشتركة، لأنه ليست فقط مسألة إيران والميليشيات المرتبطة بها هي التهديد. عندنا اليوم داعش تهديد مشترك، عندك تجارة المخدرات تهديد مشترك، عندك يعني عصابات الجريمة المنظمة، التجار بالسلاح، تهريب السلاح، كل هذه العصابات المرتبطة بالمحور الإيراني. أيضا عندك مسألة يعني بعض العناصر الخارجة عن القانون، هذه كلها تعتبر ملفات مشتركة تشكل تهديد لكل الأطراف. يعني داعش اليوم تشكل تهديد لكل الأطراف، لا سيما سوريا والعراق. اليوم المخدرات هي تشكل تهديد لكل الأطراف، سواء كان الأردن، سوريا والعراق. حتى تهريب الأسلحة وهذه العصابات يعني الجريمة المنظمة هي تشكل تهديد للجميع. فالاجتماع جاء من هذه الخلفية، حتى إذا كان هناك حضور أمريكي فهو جاء من أيضا من خلفية أن أمريكا حريصة على أنه يعني هي كانت لاعب أساسي في أمن هذه المنطقة.
0: يعني هو قال ضيفي أنه قائد القيادة المركزية الأمريكية لم يكن حاضرا، وقال أنه هذه معلومة، وأنه يعني شارك مع الجانب الأردني على هامش الاجتماع الأساسي الذي جرى بين هذه الأطراف الثلاثية، طبعا إضافة إلى الإقليم
2: الآن الكريستي. هو جميل، أنا لا أملك المعلومة صراحة، لكن إذا هو كان يملك المعلومة فهذا جميل. لكن أنا أعتقد أنه حتى الأمريكان حضورهم من باب أنه من ذكرناهم، سواء كان مسألة داعش، مسألة يعني تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية، مسألة تهريب المخدرات وتجارة المخدرات، كلها ملفات أمنية حريصة أمريكا على الاطلاع بها، وهي اليوم تعتبر يعني مترأسة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، فهي حريصة على أن تكون حاضرة. وأيضا
0: دكتور
2: هي
0: عصمت
2: يعني تتكلم
0: في
2: عن
0: النهاية
2: اليوم.
0: طبعا للأسف كان بودي الحديث معك أكثر، لكن الوقت داهمنا. هل يمكن أن ينتقل أمن الحدود يعني إلى ملف أساسي بالتنسيق الإقليمي بعد الاجتماع الثلاثي الذي جرى بعمان، وكيف؟ كيف ستكون تجلياته؟
2: تمام. هلا نتكلم، يعني واضح أن هناك تطور فيما يتعلق بالأمن الإقليمي بين دول الإقليم. كنا سابقا نتكلم عن تفاهمات، ثم تكلمنا عن لجان مشتركة، هناك اللجنة الأمنية السورية الأردنية المشتركة. اليوم نتكلم عن تحالفات ثلاثية، أو نتكلم عن لجان ثلاثية مشتركة، أعتقد مستقبلا ممكن أن تنضم إليها حتى تركيا بما يتعلق بأمن الحدود. سوريا اليوم تحاول أن تنتقل من واقع قديم كانت تسبب تهديد أمني لجوارها الى اليوم الى الى الى نقطه رئيس الى يعني منطلق رئيسي وركيزه اساسيه في الامن الاقليمي، وتحاول ان تجمع الدول المحيطه بها والمشاركه معها بالحدود لمساله تحويل هذه الحدود من نقاط ضعف كانت تشكل تهديد لأمن سوريا وللأمن الإقليمي إلى نقاط دفاع مشترك. وكلما كان هناك تنسيق أمني عالي، كلما كان هناك تنسيق إقليمي عالي، كلما انعكس ذلك على أمن سوريا وأمن دول المنطقة بشكل كامل.
0: طيب دكتور عمر، هل يمكن الربط

0: بين هذا الاجتماع بين ما يمكن أيضا أن يتمثل عنه وبين اتفاقية مكة التي جرت في مكة الأسبوع الماضي؟
1: لأن هناك ربطا مباشرا الحقيقة موضوع
0: اتفاق مكة. كان هناك حديث عن إمكانية انضمام مزيد من الدول إلى هذا التحالف.
1: نعم نعم نعم، هو لأسباب خاصة بالمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، كل له أهدافه، والتقت الكثير من القواسم المشتركة بينهما بين هذه الأطراف الثلاثة التي تشكل هذا التحالف الإقليمي، وهي دول إقليمية وازنة. وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن العضوية مفتوحة لأي دولة إقليمية للانضمام بها، لكن لا يتصور الحقيقة أن العراق بوضعه الحالي الحكومة الشرعية أن تنضم إلى تحالف ربما يقصد منه بشكل مباشر وليس بالضرورة عملا عسكريا أو ردود فعل مباشرة على الحوثيين أو ضد إيران والحكومة الشرعية العراقية، وهي التي تعاني من الميليشيات الموجودة لديها بالعراق والتي تدار من قبل كوادر وقيادات من الحرس الدولي. الاجتماع الذي جرى بعمان صحيح هو يتزامن بالرؤية الاستراتيجية والأمنية حول يلتقي مع اتفاق مكة حول مخرجات وتداعيات هذه الحرب والدور الإيراني الحقيقة وحتى الدور الإسرائيلي وكيف يمكن أن تتشكل تحالفات إقليمية. التحالف يمكن أن يكون بصورة مباشرة مرتبط بدول بلاد الشام والعراق.
0: اتضحت الفكرة دكتور عمر، شكرا جزيلا لك، الخبير الأمني والاستراتيجي من عمان. أشكر كذلك دكتور عصمة العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من دمشق. الشكر الموصول لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات.

تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947، وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954، وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداع يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981، وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992، وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأمثال شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007، وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. وزارة الطاقة تشكل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها، وتقول إن المادة متوفرة في المستودعات وتطالب بالنتائج خلال يومين. دمشق تحتج لدى الأمم المتحدة على اعتراف كولومبيا بسيادة الاحتلال على الجولان السوري، وإدانات دولية متواصلة للقرار. العشرات يتظاهرون أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق، ومطالب بمحاكمته ومحاسبته على جرائمه بعهد النظام المخلوع. ترامب يقول بأنه لا يثق بطهران وبأن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل بمضيق هرمز. أهلا بكم مجددا. أصدر وزير الطاقة محمد البشير قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق بأسباب نقص البنزين في دمشق وريفها رغم توفر المادة بالمستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة من تشكيلها. وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن اللجنة التي تتألف من رئيس وأربعة أعضاء يحق لها الاطلاع على الوثائق اللازمة لتسيير أعمالها، وتستطيع الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء عملها. هذا وأوضحت الشركة السورية للمشتقات النفطية ساتكوب في وقت سابق أن سبب نقص مادة البنزين نجم عن عطل فني طارئ في مضخة نقل البنزين عبر خط بانياس حمص، مما أدى إلى توقف الضخ وتأخر وصول الكميات المخصصة للتوزيع.

0: ووصولاً إلى توزيعها على محطات الوقود. وكشف المصدر عن تفريغ نحو 73 ألف طن متري من المشتقات النفطية في الموانئ السورية خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيراً إلى وجود شحنات إضافية في طريقها إلى البلاد، وأضاف أن الكميات المتوافرة يفترض أن تكون كافية لتغطية احتياجات البلاد لنحو شهر، ما يجعل استمرار النقص في بعض المناطق ومحطات الوقود موضع تحقيق، خصوصا في ظل الفارق بين حجم الإمدادات الواصلة وما يصل فعليا إلى المستهلكين. وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا عامر عاصي من دمشق. مرحبا بك عامر. إذن عامر، ما هو الوضع حتى الآن في محطات البنزين بدمشق؟
1: نعم هبة، الأزمة حتى الآن فهي متزايدة وفي تزايد مستمر. الكثير من الغازيات والكثير من محطات الوقود تشهد يعني اختناقات بسبب الطلب الكبير على مادة البنزين. صرحت وزارة الطاقة بأن ذلك يعود لأسباب لا تتعلق بنقص الكمية، إنما بأسباب لها علاقة بالتنظيم ولها علاقة، وشكلت لجنة. هذه اللجنة هدفها التحقق وهدفها الاطلاع على كشوف محطات الوقود، وهدفها الاطلاع من وصول كميات البنزين حتى تفريغها في الغازيات ومن ثم توزيعها، لأن تعتقد الوزارة أن ذلك يعود لعدم التنظيم وليس لنقص الكميات، لأن بحسب أيضا ما صرحت يوجد كميات كافية في المستودعات، وحيث تم تفريغ 73 يعني متر مكعب في الغازيات، وهذه الكمية تكفي لتغطي احتياجات الطلب في دمشق. ولذلك الوزارة يعني شكلت هذه اللجنة لكي تتابع وتقيم وتتحقق من كيف وإلى أين تصل هذه الكميات وأين تذهب ولماذا تحصل هذه الاختناقات ما بين الحين والآخر.
0: عامر، نشاهد من خلفك طابور طويل للسيارات تقف في الدور بمحطة البنزين، هل يمكن أن تصف لنا المشهد من جانبك؟
1: نعم هبة، في هذه الغازية القريبة والملاصقة لساحة الأمويين يوجد أعداد كبيرة من السيارات. هذا الطابور ممتد إلى تقريبا إلى ساحة الأمويين تقريبا، نعم. أعداد كبيرة من السيارات كما تشاهدين. سأستضيف أحد الأشخاص أيضا يحدثني ويطلعني أكثر عن مشاهداته وكيف يتم الحصول على مادة البنزين. يعطيك العافية.
2: بس لو تحكي لي كيف مشاهداتك، كيف شايف الازمه؟
3: هي مو مشاهدات، هي واقع. يعني مستوى امبارح نفترض عبينا بنزين ضلينا ساعتين وشوي حتى حسنا نفوت نعبي، والتعبايه طبعا كميه معينه، يعني بيعبي لك التنكه ناخذ 20 لتر، ما مستحيل يعبي لك بفضل الله. والازمه متكرره، يعني بتغيب جمعه او تغيب 10 ايام ترجع تطلع ازمه مول جديد، فمعاناه صعبه الصراحه.
2: كم ساعة واحد لا يحصل على قليل من لترات البنزين بده يضل، أو وقت بده يمضي ليوصل يعني للمحطة؟
3: تمام، عشان ما يصير في كذب، فامبارح ضلينا ساعتين، فبحكي مع واحد اليوم قلت له ضلينا ساعتين على الكازية الفلانية، قال لي أنا منيح ضليت، أنا ضليت 4 ساعات. فمن كازية لكازية بتختلف، وأنا لقيت وعي عند العالم بالدور صراحة، كانوا يقولوا إنه العالم الحق عليهم شيء عم ياخذ دور حدا، لا بالعكس سيئة الدور ماشي والعالم كثير واعي هذا الشيء، الا يعني في خط ثاني نفترض الاسعاف او الهي بيروح مستعجل، اي شيء ثاني، بس العالم كثير متفهمه الامور.
2: طيب الكميات، كميات كم الكميات؟ هل في كميات محدده لتعبئه البنزين او لا المفتوح الكميه؟
3: مو هلا في كازيات بيعبوا يفللوا قد ما بدك يعبوا، لا في كازيات لا تنكه 20 لتر اللي هو وبس خالص.
2: بس بالعموم يعني يعتبر الأزمة انخفضت ولا لساتها مستمرة؟ يعني
3: الأزمة تختفي وترجع، تختفي وترجع، ما بتضل كميات كبيرة، يعني ما بتضل شهر شهرين، لا بتضل جمعة جمعتين بيحلوها، ترجع الأزمة. فمن وين الأزمة ما حدا بيعرف الصراحة.
2: يعطيك العافية، مشكور. سلم
3: الإيدين.
2: على سلامتك. نعم هبة، نشاهد حتى الآن وحتى هذه اللحظة فإن أعداد السيارات خلفي تبدو كثيرة، ويبدو أن الطابور ممتد إلى مسافة طويلة أيضا.

0: هذا المشهد منذ تقريبا نصف ساعة حتى اللحظة
1: نعم
0: لم يعني ينخفض، إنما هو وتيرته متزايدة، وإنما حجم السيارات المتواجد في هذه المحطة أيضا كثير. بعض المحطات الأخرى يوجد بها أعداد أو اختناقات أقل من هذه الكازية، والبعض
1: نعم
0: الآخر يوجد به يعني عدد أكبر. لكن يعني من المؤكد ومن الواضح أن أزمة البنزين هي سوء تنظيم، لأن عند وصولك إلى محطة الوقود وإلى من يستطيع تعبئة السيارة فإن الكمية ليست محددة، وإنما هو يستطيع يعني تعبئة السيارة بشكل كامل، فهذا مؤشر إلى أن يعني إلى أن يوجد كميات من البنزين، لكن الموضوع الحاصل هو موضوع يتعلق بالتنظيم كما ذكرت يعني وزارة الطاقة، وأن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة قد يعني تخرج بنتائج، هذه النتائج تصب إيجابياً بمصلحة الشارع السوري وتنخفض وتختفي هذه الأزمة. يتأمل الموجودين في هذه المحطة وفي هذا الدور الطويل وفي المناطق الأخرى أو الغازيات ومحطات الوقود الأخرى أن تنتهي هذه المشكلة بشكل كامل، لأن هذا يأخذ من وقتهم ساعات طويلة، ومنهم من هو في عمل يعني يحتاج لوجود المحروقات ويحتاج إلى استمرار
1: نعم
0: هذه المحروقات، ومنهم من يعتمد بشكل أساسي على سيارات الأجرة. سيارات الأجرة هي تعتمد بشكل أساسي على مادة البنزين أو المحروقات، وهذا قد يؤثر بعملهم نتيجة انتظارهم في محطات الوقود لساعات طويلة.
1: نعم عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من دمشق، شكرا جزيلا لك. يشتكي أصحاب محطات وقود في دمشق وريفها من إلزامهم بتخصيص جزء من سعة خزاناتهم كمخزون احتياطي من دون التصرف به، مشيرين إلى صعوبة التنفيذ بسبب ضعف التوريدات والملاءة المالية.
2: أثار قرار وزارة الطاقة إلزام محطات الوقود بتخصيص جزء من ساعاتها التخزينية كمخزون استراتيجي جدلا بين المحطات الخاصة من جراء عوائق تحول دون تطبيقه على حد تعبيرهم.
3: نحن فجأة جاءنا قرار أنه بدكم تلتزموا بنسبة الاحتياطي 20%، نسبة 20% يعني تكلفة كبيرة علينا نحن، يعني بهذا الوقت اليوم ما في مادة سيولة أنه أنت تحط يعني عشرات الالاف الدولارات هلا، بس انت يوم تطالبني انت انا بالاحتياطي اعطيني ماده، اعطيني ماده لاعطي الشعب، انا مازوت مسكر ما عندي، بنزين اجاني الطلب امبارح خلص اليوم هلا راح يخلص شوي ثاني بالبوست خالصين، عم نسجل على الطلب اليوم عم يجينا طلب بعد خمس ايام، مازوت عم يجينا بعد 11 12 يوم وغير كازيات اخي عم يجي هالماده وما عندها محل تفضيها. شلون انت عم تلزمني بهذا الموضوع؟ غطي لي الماده تبعي مشان غطي الشعب كلياته وبحط انا نسبه احتياط، اما هون الموضوع انا ما فيني احط ولا لتر.
2: تؤكد بعض المحطات تعرض مخزوناتها السابقة عند سقوط النظام المخلوع للسرقة من دون تعويض، وترى أن إعادة تعبئتها اليوم ترتب عبئا جديدا عليها.
4: هلا كان النظام البائد أجبرنا على هالشيء وكنا يعني عم نخسر بوقته. هلا كان الاحتياط عنا حاطينه بالخزانات، يوم التحرير صارت فوضى، أول يوم التحرير شيء راح ببلاش، شيء راح سرقة من مادة، لازم كانت المحروقات تعوضنا بالاحتياط الموجود عندنا، ما حدا عوضنا، هلا يجبرونا كمان نحط الاحتياط، كمان عبء مالي كبير، وغير هيك في خساره تبخير كل شهر شهريا. خساره تبخير كل شهر.
2: يطالب اصحاب محطات وقود خاصه بالعدول عن القرار وايجاد حلول تخزينيه على مستوى حكومي بدلا من تحميلهم مسؤوليه التنفيذ.
5: الاحتياطي الاستراتيجي اللي عم بتطالب فيه شركه محروقات قرار صعب كثير تنفيذه على أرض الواقع، لأنه بيكلف أصحاب المحطات مبالغ مالية جدا ضخمة وصعب كثير بأنه يتعالج. شركة محروقات هي قادرة بأنه تعالج هذا الموضوع ضمن خزاناتها اللي موجودة بريف دمشق، عندها خزانات فيها سعة كبيرة تعالج هذا الموضوع. المطلوب طي القرار والتراجع عنه.
2: رغم أن القرار كان مطبقاً لسنوات طويلة ويحظر على المحطات التصرف بالمخزون إلا بتوجيهات خاصة، يرى البعض أن إعادة تفعيله حالياً يهدد المحطات التي تعاني أصلاً من ضعف التوريد والملاءة المالية.
6: يرى بعض أصحاب المحطات أن على الحكومة إيجاد حلول لملف المخزون الاستراتيجي، مؤكدين أن الظروف الحالية لا تساعدهم على تطبيق القرار على نفقتهم في ظل ضعف التوريد وارتفاع التكاليف. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: تسلمت سوريا أول شحنتين من القمح ومواد الإسمنت في الرصيف الرابع بميناء طرطوس الذي كانت تستخدمه القوات الروسية في خطوة تأتي بالتزامن مع بدء تشغيل الرصيف تجاريا بعد التوصل إلى اتفاق سوري روسي بشأن مستقبل المنشآت الروسية في الساحل السوري. وقال رئيس دائرة العمليات والاستثمار في ميناء طرطوس يوسف عرنوس قال لوكالة رويترز إن العمل بدأ في الرصيف الرابع باستقبال سفينتين تباعا، موضحا أن الرصيف قادر على استقبال 3 سفن في الوقت نفسه، بينما تتيح ساحات التخزين الواقعة قبالته تسريع عمليات التفريغ وتقليل مدة انتظار السفن خلال عمليات الرسوب.

0: قدمت سوريا احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على قرار كولومبيا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، في خطوة ترافقت مع إدانات عربية واسعة أكدت رفض القرار وتمسكها بوضع الجولان أرضاً سورية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
1: اعتراف هو الثاني من نوعه دولياً بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل دفع دمشق إلى التحرك دبلوماسياً وتقديم احتجاج رسمي إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسط إدانات عربية للقرار الكولومبي وتمسك بالموقف الدولي الرافض لضم الهضبة. قدمت سوريا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أعربت فيها عن احتجاجها وإدانتها ورفضها القاطع للاعتراف الكولومبي. سبق ذلك بيان للخارجية السورية أكدت فيه أن القرار يستند إلى ذرائع أمنية لا تنسجم مع القانون الدولي ويتعارض مع مبدأ عدم اكتساب الأراضي بالقوة، مشددة على مواصلة التحرك بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. جاء التحرك السوري رداً على إعلان الخارجية الكولومبية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، مبررة قرارها بما وصفته بعدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط والأهمية الاستراتيجية للهضبة بالنسبة لأمن إسرائيل، فضلاً عن تأكيدها حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية. القرار أثار إدانات عربية ودولية، إذ أكدت تركيا ومصر والأردن والكويت رفضها الاعتراف الكولومبي وتمسكها بأن الجولان أرض سورية محتلة وأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليه يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما جدد الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان ودعاها إلى احترام المنطقة العازلة واتفاق فصل القوات، مؤكداً دعمه لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. ففي عام 2019 اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان بقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، وتحتل إسرائيل معظم الجولان السوري منذ حرب عام 1967، وأعلنت ضمه عام 1981 في خطوة رفضها مجلس الأمن واعتبرها لاغية وباطلة ومن دون أثر قانوني دولي. وهو الموقف الذي أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو كوتيريش التأكيد عليه خلال زيارته إلى دمشق، حيث شدد على أن الجولان أرض سورية لتعزز دمشق بذلك الموقف الأممي رسالتها الاحتجاجية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
0: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب مما وصفها بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة، وأضاف كاتس أن المنطقة الأمنية تمتد من البحر المتوسط غرباً إلى قلعة الشقيف ومداخل جبل الشيخ شرقاً، مشيراً إلى أن جيش الاحتلال سيواصل تأمينها. وتأتي تصريحات كاتس بالتزامن مع مطالب أمريكية تتكرر تطالب إسرائيل بالانسحاب من مناطق في جنوبي سوريا ولبنان. بحث وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا ولبنان بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتناول الاتصال آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع تأكيد الجانبين أهمية استمرار التنسيق لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك لما يدعم أمن سوريا ولبنان واستقرارهما. وللحديث أكثر ينضم إلي الدكتور خالد الغزي، أستاذ في العلاقات الدولية من بيروت. مرحبا بك أستاذ خالد. إذا بداية، ما أهمية الاتصال بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في هذا التوقيت بالذات؟
2: صباح الخير لك وللمشاهدين والفريق العامل.
0: أهلا بك.
2: بالطبع هذا الاتصال له أهمية كبرى بأن العلاقات اللبنانية هي دوما في إطار التشاور والتباحث نتيجة العلاقات المتشابكة الأزمات التي يمر بها كل من لبنان وسوريا، إن كان على الصعيد الخارجي أم على تنسيق الحدود والقضايا المتعلقة بأمور لبنانية سورية، أو على صعيد تنسيق المواقف المتعلقة بالأزمات التي يعني تعاني منها المنطقة. هذا الاتصال هو يعني يشير إلى أن الوفد يعني المسؤول السوري الذي يتابع القضية اللبنانية أو العلاقات اللبنانية، الوزير أسعد الشيباني،
0: نعم
2: هو يعلم أن هناك جملة من الملفات التي يجب التوقف أمامها ودوما الاستفسار والمتابعة الدقيقة لكي يتم المعالجة السريعة والوصول إلى أمور نهائية تكون في خدمة البلدين، وخاصة يعني نحن نعلم أن الرئيس الشرع يشدد على نقطة مهمة وهي العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وخاصة أن الاقتصاد هو يعني شريان الحياة للطرفين ويساعد كثيرا في يعني تطوير العلاقات يعني الاقتصادية والحياتية. لذلك هذه القضايا يعني تفرض نوع من متابعة اللجان، وخاصة أن رئيس الوزراء هو بنفسه ضمن مجموعة من الوزراء الذين يعني يقومون بمتابعة الملف السوري. طبعا الملف السوري
0: دكتور، ما
2: قطع
0: هي أبرز
2: أشواط.
0: هذه الملفات التي تتحدث عنها والتي يمكن أن تدفع دمشق وبيروت إلى تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين؟
2: يعني أولا يعني كنت أستمع لتقريركم
0: نعم
2: الذي يعني يحاول بعض الدول الاعتراف بالجولان بأنه ضمن يعني الأراضي الإسرائيلية، وهذا يجب على الدولة السورية الوقوف يعني بوجه هذه القضية، لكن الوقوف يعني يتوجب عليه حملة من التنسيق من الأصدقاء والأشقاء والمعارف لرفع الصوت عاليا في وسط الأمم المتحدة. أيضا سوريا في جنوبها تتعرض لأزمات وأطماع من قبل الاحتلال الذي يحاول اختراق الجنوب السوري،
0: نعم
2: ولا يزال يلعب بالورقة المتواجدة في السويداء. لبنان أيضا يعاني من تدمير، يعاني من تشريد لجنوبه ولجرف مناطقه. أيضا المنطقة التي تعتبر الشرقية، وهي التي تعتبر مناطق الحدود ما بين الدولتين، وعليها يعني على الطرفين ضبطها وترتيبها. أيضا المعابر، وهناك خطة لتطوير معبر المصنع اللبناني والسوري في يعني إقامة معبر حديث متطور من ضمن دعم الاتحاد الأوروبي الذي يسهل مرور الشاحنات إلى ومن لبنان إلى سوريا وإلى المنطقة العربية. أيضا إعمار سوريا يعني يتطلب أيضا مشاركة لبنان نتيجة البنوك الاقتصادية، الشركات الكبرى، المرافق الموجودة في لبنان، بالإضافة إلى ملفات أمنية، ملفات الفلول الهاربين
0: نعم
2: من الدولة السورية والمحميين في مناطق أمنية. نحن نتذكر منذ يومين قضية اللواء
0: القبض على
2: المتقاعد
0: اللواء عادل عيسى.
2: طبعا عادل عيسى،
0: نعم
2: وكانوا يقومون الضجة في لبنان ونسوا أن هذا اللواء هو هربان من سوريا ومطلوب للعدالة السورية، وسوريا تحركت بناء لقرار أنه موجود على أرضها ولم تتخطى كل القوانين الدولية.
0: دكتور،
2: هناك
0: كيف يمكن أن
2: قضية
0: ينعكس هذا التواصل المستمر بين بيروت وسوريا على القضايا كلها، على القضايا الأمنية والحدودية وما إلى ذلك بين البلدين؟
2: هذا التنسيق هو يرفع مستوى العلاقات ويمنع تشعيبها من خلال التداخل الذي يؤمن تسليع المسؤوليات، كما كان في النظام البائد أن هناك يعني خطوط خاصة، وهذا أيضا شدد عليها الرئيس الشرعي أنه لا يريد أي خطوط سوى الخطوط المؤسساتية، وهذا يأتي ضمن مفهوم أن المؤسسات هي الأساس، وهذه المؤسسات يجب أن تراقب وأن يعني تحل كل القضايا العالقة كي لا تدرج يعني تدرج في الأدراج وتهمل ولا يتم التوقف عندها. أيضا هناك يعني تنسيق فعلي، وخاصة بعد زيارة الرئيس نواف سلام إلى تركيا، ومدى العلاقة بين تركيا ولبنان وتركيا وسوريا، وتركيا قالت بأن لبنان وسوريا خط أحمر بالنسبة لأمنها القومي، ونحن نعرف اليوم أن هناك تحالف كبير ثم بالتحالف الدفاعي يعني الذي يعتبر اليوم هو منظمة جديدة تحالفية، يعني هذا التحالف بالأساس وبالشكل يضم 3 دول، وهو مرشح لأن يكون أكثر من دولة تدخل إلى هذا التحالف، وبالتالي وضع سوريا أمر مهم في هذا التنسيق، وأمن سوريا من أمن لبنان وأمن لبنان من أمن سوريا.
0: تماما، شكرا جزيلا دكتور خالد العزي، أستاذ في العلاقات الدولية، شكرا لك، كنت معي من بيروت.
2: أهلا وسهلا.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة وأولياء أمورهم في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. ووفق ما أعلنت رئاسة الجمهورية، كرم الشرع والدروبي خلال اللقاء الطلبة المتفوقين تقديرا لتميزهم واجتهادهم، كما استمع إلى تجاربهم وطموحاتهم، في حين أكد الرئيس الشرع أهمية العلم ودور الشباب في بناء مستقبل سوريا.

أكد المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أكد أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام المخلوع استوفت الضمانات والإجراءات القانونية اللازمة. وبين خطاب لسانا أن عدلية دمشق وفرت المتطلبات اللازمة لعقد جلسات المحاكمة وأمنت حضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية ومراسلي وسائل الإعلام وذوي الضحايا، مع إتاحة المجال للمراقبين لمتابعة الجلسات وتدوين ملاحظاتهم. كما أشار إلى أن المحكمة استندت في تجريم المتهمين الفارين إلى أحكام قانون العقوبات السوري النافذ، خصوصا المواد المتعلقة بجرائم القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي، إضافة إلى مبادئ القانون الجنائي الدولي المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية. هذا وعلقت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لتلفزيون سوريا على الأحكام الصادرة ضد رموز للنظام المخلوع. وقالت الخارجية الأمريكية إن محاسبة مرتكبي الفظائع والتي جرت في ظل نظام الأسد خطوة نحو تحقيق العدالة والمساءلة ووحدة سوريا، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الوحدة الوطنية السورية وتشجع بناء حكومة تمثيلية تتسم بالشفافية والمساءلة أمام الشعب السوري بأكمله. تجمع عدد من المحتجين أمام قصر رجل الأعمال محمد حمشو في قرى الشام بريف دمشق مطالبين بمحاكمته ومحاسبته لتورطه بالعديد من القضايا إلى جانب النظام المخلوع.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة والمعدة للتهريب من الريف الشرقي للسويداء نحو المملكة الأردنية باستخدام البالونات. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 70 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة و45 ألف حبة كبتاجون، إضافة إلى عدد من وسائل وأدوات التهريب المستخدمة في العملية. أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل لخمسة أشخاص عبر الحدود مع سوريا في المنطقة العسكرية الشمالية. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد رصدت قوات الحرس الحدودي الأردني الأشخاص في أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة، وطبقت قواعد الاشتباك المعتمدة، حيث ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق. أعلن الأمن العام الداخلي في حما القبض على عصابة مسلحة تورطت في سلسلة عمليات سطو استهدفت محل بيع الذهب في المدينة. وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي، فقد أسفرت العملية عن ضبط ثلاث بنادق مع مخازنها وذخائرها، إضافة إلى مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، فيما أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. أعلن الأمن الداخلي في الحسكة توقيف كل من ثبت تورطه بأعمال الفوضى بالحسكة والقامشل ورأس العين من إساءة للعلم السوري وعرقلة لعودة الأهالي والتعرض لعناصر الأمن. وقالت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها إن الاعتداءات طالت عائلات وممتلكات خاصة في رأس العين، إضافة إلى الإساءة للعلم السوري وتخريب ممتلكات عامة وإثارة للفوضى في الحسكة والقامشلي، مؤكدة إحالة المتورطين إلى القضاء. شيع مواطنون في دير الزور سيدة تبلغ من العمر 34 عاما توفيت إثر مضاعفات صحية أعقبت خضوعها لعملية جراحية في أحد مستشفيات المدينة، فيما قال والدها لتلفزيون سوريا إن الوفاة ناجمة عن خطأ طبي.
1: احتاجت أنه تستأصل مرارة بها بحث، راجعت الدكتور طلب تحاليل تعرفون النزف والتعداد بيض صيغة، وقرر يعمل العملية. عمل العملية على أساس عن طريق التنظير، وقال العملية تمام. يوم يومين أسبوع بنتي صار معاها يرقان، وصارت معاها حمى شديدة، وصارت معاها إشكالات أخرى. نقلوها على السريع على المشفى الوطني الجراحي، صار ينطونا 4 أنواع أنتبيوتك، نوع واحد 6 مليون.

0: آخر شيء توفت انتان سنتان استلم الجثة، غيروا الصيغة، شكون مكتوب هنا؟ اعتبروها صدمة قلبية، هبوط قلب.
1: صار غالية الريحانة.
2: بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بنك أوف سيري أوف أمريكا فرص التعاون ودعم اندماج سوريا في النظام المالي الدولي. وبحسب وزارة المالية، فقد عقد الوزير برنية اجتماعا افتراضيا مع فريق من كبار مديري البنك، حيث أكد التزام سوريا الراسخ بإعادة بناء قطاع مالي قوي ومتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أبدى مسؤولو البنك رغبتهم في زيارة سوريا ومواصلة الحوار بشأن آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة. كما بحث وزير المالية محمد ياسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي مشاريع القوانين الضريبية الجديدة في ختام زيارتها إلى سوريا. وبحسب وزارة المالية، فقد أكد الوزير برنية خلال الاجتماع مع البعثة، أكد أن المنظومة الضريبية الجديدة قد أعدت وفق الأولويات السورية لدعم التعافي الاقتصادي، وتستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجع القطاع الخاص وتخفف الأعباء عن محدودي الدخل. في حين أشارت الوزارة إلى أن زيارة البعثة هدفت إلى المشاورة بشأن القوانين الضريبية الجاري إعدادها. أعلنت محافظة دمشق توقيع عقود العمل مع الموظفين الذين تم فصلهم خلال سنوات الثورة عقب صدور قرار إعادتهم إلى وظائفهم من قبل وزير الإدارة المحلية والبيئة. وأوضحت المحافظة عبر معرفاتها الرسمية أن مديرية التنمية الإدارية في المحافظة بدأت بإبرام عقود العمل مع الموظفين المشمولين بقرار العودة بعد الانتهاء من مقابلتهم ودراسة ملفاتهم والتحقق من أوضاعهم خلال الأشهر الماضية، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات عودتهم إلى العمل. يشتكي أهالي بلدة عقيربات في ريف حما الشرقي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، لا سيما العائدين منهم إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير.
3: بحاجة كادر تعليمي، نحن عندنا أكثر من 20 طالب بكالوريا وأكثر من يعني بين علمي وأدبي، ما في عندنا ثانوية. هي شغلة، هي واقع التعليم يعني. الواقع الخدمي الصحي في غرفة ضماد مو مجهزة ولا بشاشة ولا رباط. نحن عم نبعث المريض يشتري، والمريض هو تعبان أساساً، مو جاي غير لحتى يوفر على حاله هون.
4: خدمات أول شيء الكهرباء، مياه، برج الاتصالات، حتى الإعمار، البيوت مدمرة، يعني ما شفنا مساعدات بناء الإعمار خالص، إعادة الإعمار. يعني هي أهم شيء، الناس بدها إعادة إعمار بيوتها، وقبل الشتوية ترجع الناس على تستقر. الأكثر بالمزارع، أكثر بالخيام.
5: الواقع الخدمي في ضعف شوي، خاصة أنه المركز الصحي ما عم يكفي الضغط اللي عم يصير، وفي عنا نقص بآلية الإسعاف، ما عنا آلية إسعاف أبدا، ولا في عنا دكاترة مناوبين. يعني أي حدا بتصيبه أي حادث أو أي قرصة عقرب أو أفعى، ما في هون لا عقاقير موجودة ولا في إسعاف ولا في آلية مناوبة.
6: واقع الكهرباء اللي عم يعاني منها أغلب الأهالي، يعني حسب عودة الأهالي عم يضطروا ل الطاقة البديلة، وبالتالي وجود الكهرباء كتير كافي لوجودهم. أما بالنسبة لواقع المياه، يعني بئر اللج بيغطي حوالي 30-40 قرية، فضروري إعادة تأهيله.
7: في عنا مشكلة بالنسبة للمحروقات، يعني المعاطل المتوفرة مرات عم يضطر المواطن بيروح على مسافة بعيدة لكازية بعيدة، ممكن كمان هناك ما بيلقى المحروقات اللي بده إياها. وفي عنا مشكلة الناس عم تجي مثلا مهجرة، صار زمان مهجرة، عم تجي تلقى بئرها مردوم، بدها مي، بدها عم تجي تلقى البير مردوم، فبدها موافقة وكذا لهذا الأمر حتى تفتح البير. بدنا تسهيلات بالشغلة هاي.
2: كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن خريطة أضرار القطاع الطبي في محافظة إدلب، والتي بلغت 76 ضرراً بمنشأة صحية بدرجات متفاوتة بالأضرار. وأوضحت الوزارة أنها نفذت عبر مديرية التخطيط والإحصاء تقييماً ميدانياً سريعاً للأضرار والاحتياجات على مستوى الوحدات الإدارية، وشمل التقييم 143 مستوصفاً منها 53 متضرراً، وشمل 63 مشفاً 23 منها متضرراً. وأشارت إلى أن النتائج تدعم تقدير الاحتياجات وإعداد الدراسات الفنية وترتيب أولويات التدخل. تتواصل ضمن حملة أبشر حوران أعمال ترميم وتجهيز أقسام في مشفى درعا الوطني بعد إنجاز عدد منها ودخولها الخدمة، ما أسهم في توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المشفى والذي يخدم أكثر من 300 ألف نسمة، وجعله وجهة للعديد من المنظمات والحملات الطبية لإجراء عمليات جراحية نوعية لأبناء المحافظة.
8: يتابعون سير الأعمال بوتيرة متسارعة لترميم أقسام جديدة من مشفى درعا الوطني ضمن حملة أبشري حوران. يشرف المهندس عبد الله على إعادة تفعيل أجزاء واسعة من المشفى كانت قد خرجت عن الخدمة كلياً خلال سنوات الثورة.
9: تم العمل على تأهيل قسم كبير من الأقسام داخل المشفى الوطني كبنية تحتية وكتجهيزات طبية. إذا بدنا نحكي اليوم كبنية تحتية، اليوم تم تأهيل عدة أقسام، منها قسم العناية الفائقة بالطابق الأخير وقسم القسطرة القلبية اللي تم تأهيله من ضمن حملة أبشري حوران. بالإضافة اليوم احنا بنعمل بالطابق الثالث على تأهيل الأقسام الداخلية كاملة، اللي هو قسم الداخلية رجال وقسم الداخلية نساء، بالإضافة إلى قسم التنظير الهضمي.
8: في المشفى ذاته عادت أقسام أخرى للعمل، مما فتح المجال أمام الأطباء والمنظمات الطبية الراغبة بإجراء عمليات نوعية لمرضى من أبناء محافظة درعا، كتركيب المفاصل وعمليات القفطرة القلبية، عمليات باهظة الكلفة يتم إجراؤها هنا مجاناً.
10: الحمد لله قمنا اليوم بإجراء عمليتين تبديل مفصل ورك شبابي عند مريضين يعانوا من نخرة جافة بمفصل ورك. تمت العمليات الحمد لله على أكمل وجه وكانت الأمور ميسرة وجيدة إن شاء الله. نحن هي أول مرة هيك بتصير عندنا المنظمة، نستضيف منظمة الجمعية السورية الألمانية. نتمنى إن شاء الله بالمستقبل يكون في حملات أكثر وزيادة بعدد ونوعية المرضى إن شاء الله.
8: في ظل الحاجة المتزايدة للخدمات الطبية ومحدودية الخيارات، يبرز دور مشفى درعا الوطني الذي يقدم الخدمة لعشرات الآلاف من المراجعين سنوياً، وتتزايد أعداد المستفيدين مع استكمال ترميم كامل الأقسام.
11: بين استكمال ترميم الأقسام واستمرار دعم المنظمات الطبية، يبقى الرهان على استعادة مشفى درعا الوطني لكامل قدرته، مما سيسهم في إنجاز عمليات جراحية جديدة لمرضى طال انتظارهم منذ أشهر. حسام المسالمة، تلفزيون سوريا، مدينة درعا.
2: استطلع تلفزيون سوريا آراء شباب وأمهات في مدينة طرطوس بشأن واقع الشبان وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب والذي يصادف 12 من شهر آب من كل عام.
12: فرص المعيشة شوي صعبة والهجرة، يعني عم بيحاولوا أن يهاجروا مشان يأمنوا مستقبلهم أو أن يعيشوا بحياة كويسة وكريمة. يعني في ضغط على الشغل، على وخاصه عندنا هلا الشباب كثير، وفي منهم كمان هلا ضلوا بدون، يعني ما في وظائف، ما في يعني اللي تعلموا في منهم من، فاضطروا يهاجروا وهيك، وانا ابني منهم هاجر وعم بيزبط اموره.
13: هلا اكثر شيء هو مواجه اكثر شيء الشباب اللي مواجهه هلا بهذه الفتره انه العمل القليل والرواتب القليله، يعني الواحد صعب كثير لحتى صار ياسس حياته، وحتى لا يفكر يتقدم بخطوة لقدام كثير صعبة، يعني الوضع على بعضه ما زياد، يعني
14: قلة الشغل، وإذا اشتغل ما بيعطوه الأجور اللازمة، لهيك بيضطر أغلب الشباب تسافر مشان تعيش تكون حياتها تشتغل، يعني قلة الشغل يعني بالبلد كتير كتير صايرة صعبة. وهي الله يحمي هالشباب، وأنا ابني كمان يعني وحيد وعم يشتغل كمان بلبنان.
5: اليوم أكتر موضوع عم بيأثر على الشباب هو أول شيء الاستقرار، تمام؟ الاستقرار، وتاني شيء الزواج اللي صاير هو عبء كبير بالنسبة للشباب اللي عم تشتغل مياومين وما عم بيلحقوا، يعني 24 ساعة وما عم بيلحقوا كعزابة لا أكتر ولا أقل يعني. فما بالك نحكي إذا هو متزوج وعنده أسرة وعنده عيلة وعنده مصروف.
15: الأغلب الشباب اليوم ما في فرص عمل. هلا أنا أحد الشباب مثلا خريج جغرافيا، ما أنا يعني عندي كولبة، عم اشتغل بكولبة هون، فرص عمل مو متوفرة. توظيف مثلا، بتمنى يكون في وظائف للخريجين جدد، هي أكبر تحدي الشباب يعني ما في فرص عمل.
2: عادت فرقة التراث والموسيقى في مصياف بريف حما إلى أجواء الفن والطرب بعد انقطاع طويل في أمسية غنائية بالمركز الثقافي أحيت من خلالها روح الموسيقى التراثية ضمن فعاليات صيف مصياف.
16: مشهد المركز الثقافي منذ عقد من الزمن كثافة النشاطات اللي نحن عم نشتغلها بالمركز حاليا. طبعا تعاوننا مع فرقة التراث والموسيقى هو نموذج لتعاوننا مع باقي الفعاليات الموجودة في مدينة مصياف، واللي نحن منفتخر ومنعتز بأنه أرجعناها إلى الساحة وقدمناها للجمهور بطريقة لائقة وجميلة وتناسب الذوق العام.
17: فرقة التراث بالمركز الثقافي عمرها من 1989 متابعة ودارت كل القطر العربي السوري بهذا العمل. نحن هاي الفعالية حبينا نجددها بمناسبة صيف مصياف، وتعاون معنا المركز الثقافي. نحن منقوم بتدريبات بشكل أسبوعي ولإنجاز العمل التراثي الذي يحيي تراث سوريا قاطبة. الجهد جهد فردي من شباب متطوعين، شباب وشابات، مجانا دون أي مقابل.

0: أقر مجلس النواب اللبناني قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالتزامن مع إقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في قرارات تطول منظومة العقوبات وعدداً من المحكومين والموقوفين.
1: قرارات تشريعية أعادت فتح ملف العقوبات في لبنان مع إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار قانون العفو العام وتخفيض بعض العقوبات في تغييرات تطول أحكاماً ومحكومين وبينهم سوريون موجودون في السجون اللبنانية. إلغاء الإعدام دخل التشريع اللبناني بعد أكثر من 22 عاماً على آخر تنفيذ لهذه العقوبة، مع الاستعاضة عنها بالسجن المؤبد وسط ترحيب من منظمات حقوقية بالقرار مقابل اعتراضات على صياغته والعقوبة البديلة، لينتقل لبنان بذلك من وقف تنفيذ الإعدامات فعلياً منذ عام 2004 إلى إلغائها قانونياً. العفو العام شمل بدوره إعفاء من العقوبة في حالات يحددها القانون وتخفيض مدد عقوبات في حالات أخرى، لكنه يستثني جرائم عدة أبرزها القتل العمد والإرهاب والاعتداءات الخطيرة على الجيش والتجسس والتعامل مع إسرائيل والفساد والاعتداء على المال العام، ما يجعل تحديد المستفيدين منه مرتبطاً بتفاصيل كل ملف. السجناء السوريون في لبنان يندرج عدد منهم ضمن الفئات التي قد يشملها القانون، مع اختلاف الاستفادة بحسب طبيعة القضايا والأحكام، بين جنح وجنايات في وقت يتواصل فيه مسار نقل المحكومين السوريين إلى بلادهم بعد تسلم دمشق دفعتين منهم خلال الأشهر الماضية ضمن الاتفاقية الموقعة بين البلدين. قرارات جديدة تغير ملامح ملف العقوبات في لبنان، في حين يبقى الاختبار في كيفية تطبيقها وتحديد المستفيدين من العفو وانعكاس إلغاء الإعدام على الأحكام والعقوبات القائمة، وما قد تعنيه هذه التعديلات لملف المحكومين السوريين في السجون اللبنانية.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا للمساهمة في آلية مقترحة للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضافت الوكالة أن الاتفاق على القائمة جاء خلال محادثات في روما الأسبوع الماضي بوساطة أمريكية في إطار المفاوضات بشأن تنفيذ اتفاق حزيران الماضي، والذي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من لبنان بنزع سلاح حزب الله. وبحسب المصادر قد تساهم الدول الأربعة في الإشراف على آلية التحقق أو توفير قوات للمراقبة والتفتيش، على أن تحدد الولايات المتحدة الدول التي ستشارك بشكل نهائي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة الوسطى الأمريكية أبلغ ممثلي قوة الاستقرار الدولية أن بلاده ملتزمة باتفاق النقاط 15 بشأن قطاع غزة. ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي أن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطة 15 بنداً لا تمت للواقع بصلة، مشيراً إلى أن الخطوة صدرت نتيجة لضغوط سياسية. وذكر المصدر أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أبلغ الممثلين في المقر أن الولايات المتحدة ملتزمة باتفاق النقاط 15 وأنها ستعمل على تنفيذه وفقا للتفاهمات.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يثق بطهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. وأضاف ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن المضيق، لكنها ستتعرض لضربة قوية، مشيرا إلى أن القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال، ووضع بلادها منهار تماما بحسب قوله. وللحديث أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية، صباح الخير شعبان. إذا شعبان، كيف تفهم تصريحات ترامب الأخيرة بشأن تحكم أمريكا الكامل بمضيق هرمز مقابل تصريحات إيرانية كالعادة تقول العكس؟
1: نعم، صباح النور هبة. يعني الرئيس دونالد ترامب من الواضح أنه مصر على استمرار في حالة الحصار أو ما يسمى بسياسة الخنق الاقتصادي لإيران من خلال الاستمرار في الحصار. طبعا كل ذلك أو هذا النهج الذي يعني أصبح متبعا اليوم هو بسبب يعني انعدام البدائل، أو بمعنى أن الخيار العسكري ثبت أنه يعني من الصعب من خلال الاعتماد فقط على خيار التصعيد العسكري أن يكون هناك جدوى أو الوصول إلى النتائج المرجوة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، يعني الإيرانيون يقولون أن المضيق مغلق وبنفس الوقت سيبقى مغلقا، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أو على يعني من يعني الذي يعني شبه أنجز مع عمان لا يعني فتحا تلقائيا للمضيق. بنفس الوقت الرئيس دونالد ترامب يصر على الحصار للمضيق. طبعا كل ذلك يعكس حسب بعض التقارير الصحفية هنا حالة من الجمود والمروحة في المكان، لا يوجد يعني حالة من لا حرب ولا السلم. طبعا كل ذلك يعني يأتي في وقت تحدثت فيها بعض التقارير الصحفية مثل الول ستريت جورنال على أن يعني هناك مأزق حقيقي تعيشه إدارة الرئيس دونالد ترامب في التعامل مع هذا الملف، بمعنى أن الرئيس دونالد ترامب كان يعني يتمنى أن يطوي هذه الصفحة قبيل الانتخابات التجديد النصفي، لكن الشروط التي وضعتها إيران نحو 6 شروط تتحدث عن ضرورة رفع الحصار ورفع العقوبات وأن يعني تغادر القوات الأمريكية المنطقة وإلى ما هنالك، كل ذلك منع على الرئيس ترامب يعني إمكانية التوصل إلى اتفاق أو فتح مضيق هرمز. لذلك الرئيس دونالد ترامب الورطة التي يعيشها حسب الول ستريت جورنال الرئيس ترامب أنه لا يمكن أن يعني لا يستطيع التقدم إلى الأمام أو الاستمرار في التصعيد، بنفس الوقت لا يستطيع التراجع، بمعنى أنه لا يستطيع الإعلان عن انتصار. يعني لو تم التوصل إلى تفاهم حول فتح المضيق لكان الرئيس ترامب حسب الول ستريت جورنال يمكن أن يطوي هذا الملف ويعلن الانتصار من خلال فتح المضيق، لكن وضع الشروط الإيرانية الجديدة جعلت يعني الخيارات محدودة أمام الرئيس ترامب، متمثلة فقط باستمرار حصار مضيق هرمز. طبعا كل ذلك هبة يعني يأتي في وقت تقوم باكستان ببعض المساعي الدبلوماسية، لكن حسب الكثير من الخبراء والمحللين أنه لا يوجد يعني إمكانية لحصول أي نوع من التقدم، وأن مضيق هرمز أصبح اليوم هو عنوان هذه الحرب، بمعنى أن عنوان الحرب تغير. في البداية كان الهدف هو الحديث عن البرنامج النووي الإيراني وغيرها من الأهداف، لكن اليوم عنوان الحرب والصراع تحول من البرنامج النووي الإيراني إلى مضيق هرمز.
0: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من واشنطن. قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط تواجه عجزا قدره 1.8 مليون برميل يوميا ورجحت الوكالة أن يكون هذا العجز هو الأكبر خلال 5 سنوات. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن سوق النفط أن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بمقدور 4.25 مليون برميل يوميا أو بنحو 4% هذا العام، مع استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على أسواق النفط والاقتصاد. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها وإياكم أبرز القضايا التي لاقت اهتمام السوريين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية. يطرح ملف سلوك الموظفين الحكوميين ومدى احترامهم للمواطنين تساؤلات جوهرية في سوريا ما بعد النظام المخلوع، لا سيما أن ذاكرة السوريين ما تزال تحتفظ بصور التعالي والتجاوز التي ميزت تعامل موظفي النظام السابق مع المواطن العادي. ومع انطلاق مرحلة جديدة يترقب كثيرون من كثب ما إذا كانت ثقافة التعامل بين المسؤول والمواطن ستتغير فعلاً، أم أن الوجوه الجديدة ستحمل الأساليب القديمة ذاتها. وفي هذا السياق أثار بيان نشره الصحفي أحمد طلب الناصر أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل، إذ روى تفاصيل واقعة قال إنها حدثت معه يوم الاثنين الماضي في محطة وقود في منطقة المزة بدمشق. وبحسب بيان الصحفي كان ينتظر هو وأطفاله لأكثر من ساعتين لتعبئة سيارته بالوقود، حيث وصلت أيضا 4 سيارات سوداء تحمل لوحات صفراء قيل إنها تابعة للصندوق السيادي السوري، لتخبره المحطة بعد ذلك بنفادي البنزين. وعندما اعترض وصور المشهد تعرض بحسب روايته للاعتداء من سائقي السيارات والمرافقة التي كانت معهم قبل أن تصل دورية أمنية، وينتهي الأمر باعتذار من الطرف الآخر. وبينما تنازل الناصر تنازل عن حقه الشخصي وقرر الإفصاح عن القضية قطعا لطريق أي تداول غير دقيق لها، مطالبا المسؤولين بتعليم موظفيهم التعامل باحترام مع المواطن ومعالجة أزمة الوقود أيضا. وسرعان ما تحرك الصندوق السيادي السوري